0: أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن موجة جديدة من الغارات على إيران بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. كما أعلنت القيادة الوسطى أن قواتها العاملة في مضيق هرمز قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة واعتلت أخرى للتحقق من امتثالها للقانون. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب محافظ هرمزغان سقوط 3 قتلى و8 جرحى في الهجمات الأمريكية على المحافظة، كما أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوب غربي إيران. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الانفجار واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة في المدينة التابعة لمقاطعة لارستان. وتظهر هذه المشاهد أثار الدمار على جسر طريق رودان في بندر عباس جنوب إيران إثر هجوم أمريكي. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز. بدوره أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقا بالكامل، وقال إنه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة حسب تعبيره، مؤكدا إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور عبر مضيق هرمز دون إذن. أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز في شمال المحيط الهندي ومهاجمة مستودع لطائرات أمريكية في البحرين ومعسكرات وقواعد للجيش الأمريكي في الكويت والأردن. من جانب آخر كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خططا لضرب البنية التحتية في إيران ومنشآتها النووية تزامنا مع إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة وبنية تحتية تحت النار واستيلاء على سفن وضرب لأخرى. هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزغان وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة شابهار ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلاً من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسود توقعات باحتمال إغلاقه، سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج، وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بأن طائرة مسيرة استهدفت مستودعا للأسلحة والعتاد في منطقة تسلوجة بمدينة السليمانية، مما أسفر عن اندلاع حريق ضخم وسلسلة من الانفجارات المتتالية جراء اشتعال الذخيرة المخزنة. وأوضح المصدر أن القصف استهدف موقعا يعرف محليا بالبارودخانة ويقع خلف سيطرة تسلوجة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني فرعت فورا إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران في وقت لا تزال فيه تحقيقات جارية لتحديد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم. وللمزيد أرحب الآن بمراسلينا من طهران حسام دياب ومن واشنطن عماد الرواشد. أهلا بكم. أبدأ معك حسام دياب في طهران، كيف بدت خارطة الاستهدافات الأمريكية هذه الليلة وماذا تقول بيانات الحرس الثوري؟
3: وصلت خارطة الاستهدافات بحسب ما رشح حتى الآن إلى استهداف أحد أبراج المراقبة في جزيرة لارك، إحدى الجزر الموجودة في مياه الخليج والتي تعتبر أيضا قاعدة متقدمة عسكرية للقوات المسلحة الإيرانية. ثاني استهداف من نوعه لبرج من أبراج الاتصالات. يوم أمس كان هناك استهداف أيضا مماثل بالقرب من ميناء بوشهر لأحد الأبراج المهمة على مستوى تسيير حركة الملاحة، وقيل أو ما نشر حتى الآن من صور ومقاطع فيديو هنا في الداخل الإيراني تشير إلى حجم ضرر كبير لحق به هذا البرج، وكأنها محاولة أمريكية لتخليص إيران من هذه الأوراق التي قد تعتمد عليها مستقبلا حتى وإن توقفت حالة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الورقة، ورقة أبراج الاتصالات وأبراج الملاحة والمراقبة التي تكون عادة قريبة من الموانئ، تعطي مقدرة من الناحية اللوجستية لإيران على تسيير حركة الملاحة، ما يمهد لها الحصول على رسوم من السفن والناقلات التجارية في حال وصل الطرفان إلى توافق محتمل مستقبلا، كون إيران تتحدث عن أنها تنوي الحصول على رسوم مقابل خدمات تؤمنها لها القدرات اللوجستية الموجودة عند السواحل الجنوبية لإيران. أيضا كان هناك حديث عن استهداف مكثف لمحافظة هرمزغان. بشكل عام عدة مدن في المحافظة استهدفت وسمع عدوية لانفجارات فيها في مختلف نواحيها، تحديدا مدينة بندر عباس ومدينة سيريك أيضا وبعض المدن الأخرى الواقعة في الشمال أكثر نحو العمق بمحاذاة محافظتي فارس ومحافظة يزد. ونقل أيضا مراسل وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن أن هناك سماع لتحليق مقاتلات أمريكية في سماء بندر عباس خلال الساعتين الماضيتين. الأمر أو التصعيد في هذه المدينة بالذات الملاصقة أو المطلة على مضيق هرمز وجزيرة قشم دفع محافظ هرمز غان لمطالبة الإيرانيين بعدم السفر إلى المحافظة أو في أنحائها في الوقت الحالي نظرا إلى إمكانية تجدد الهجمات الأمريكية خلال الساعات القليلة المقبلة. كان هناك أيضا سماع لدوية أو لسقوط 5 مقذوفات في محافظة يزد، هي إحدى المحافظات الوسط القريبة نحو الجنوب والملاصقة لمحافظة هرمزغان. أيضا كان هناك سماع لدوي انفجارات في كل من لار ودراب في محافظة فارس جنوب غربي. الجغرافية الجغرافيا الإيرانية. على مستوى الخسائر أيضا كان هناك 3 قتلى بحسب آخر إحصائية خرجت حتى الآن، و8 مصابين في هرمزغان نتيجة التصعيد الحاصل خلال الساعتين الماضيتين، ليصل العدد عدد القتلى والجرحى إلى 40 أو 42 قتيلا، وأكثر من 400 مصاب، بعض منهم خرجوا من المستشفيات بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الإيرانية يوم أمس. أيضا على مستوى الردود الإيرانية خرج بيان قبل قليل من الجيش الإيراني يتحدث عن استهداف عبر طائرات مسيرة للجيش الإيراني قبل عدة ساعات في المرحلة 14 من عملية البرق التي يشنها الجيش الإيراني منذ عدة أيام، استهدف مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري ومبان في ومستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات في الكويت أيضا، أو مباني الاتصالات أو أبراج الاتصالات. أيضا أشار مكتب العلاقات العامة في الجيش الإيراني قبل قليل إلى أن معسكر العديري يعد مركزا مهما للغاية لدعم وإعادة تنظيم القوات الأمريكية، وأضاف أيضا بأنه عقب الهجمات الأمريكية الإيرانية خلال الساعتين الماضيتين استهدفت طائرات الجيش المسيرة أيضا خزانات وقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق الأردنية. لتشمل استهدافات إيران خلال الساعات الماضية كل من الكويت والبحرين والأردن حديثا، إضافة لما قيل عن استهدافات مكثفة في أربيل والسليمانية في كردستان العراق. جزء من هذه الاستهدافات كان لقواعد أمريكية وقواعد أو مخازن للصواريخ الأمريكية في السليمانية، أما فيما يتعلق بأربيل فكان هناك استهداف لأحد المقار للأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة المتواجدة منذ سنوات طويلة في إقليم كردستان العراق. على مستوى التصريحات والتحركات السياسية، سعيد إيرفاني وهو ممثل إيران الأممي في الأمم المتحدة وجه رسالة شديدة اللهجة لكل من أمين عام الأمم المتحدة وأيضا رئيس مجلس الأمن، تحدث في هذه الرسالة المطولة أو ألقى باللوم وحمل المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية حول إمكانية أن يكون هناك تصعيد خلال الفترة المقبلة، النتائج تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل، وأشار إلى أن الهجمات الأمريكية المستمرة على البنى التحتية الإيرانية في الجنوب والجنوب الغربي من الجغرافيا الإيرانية ستهدد السلم والملاحة في المنطقة ككل. بالتوازي كان هناك تحذير من الحرس الثوري الإيراني عن أنه لن تخرج أي قطرة نفط أو غاز أو حتى أسمدة من مياه الخليج إلى أن تتوقف الهجمات الأمريكية بالكامل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. وتحول إلى واشنطن إلى عماد الرواجدة. عماد، في هذه الليلة السابعة، يعني ما العنوان الأبرز لهذه الموجة من الهجمات الأمريكية الليلة، وهل يبدو من خلال التصريحات أن هناك أفقا لهذه الجولة من التصعيد؟
4: السمة الغالبة حامد هي أن هذه الهجمات ربما تهدف إلى تحقيق غاية محددة، وهي عزل ميناء بندر عباس، لأنه الميناء الذي يمر منه بضائع كثيرة للاقتصاد الإيراني. يبدو أن الغاية الأمريكية هي عزل الاقتصاد، إضعاف خنق الاقتصاد الإيراني، لأن الضربات العسكرية وحدها، هذه القناعة بدأت تسود، ربما لن تؤدي إلى نتيجة إن لم يكن هناك ضغط اقتصادي حقيقي، أو كما قال توم كوتن عضو مجلس الشيوخ اليميني الجمهوري، تجويع الإيرانيين. هذا نفس التكتيك بالمناسبة حامد الذي استخدم ولا يزال مع كوبا، واستخدم إلى حد ما أيضا مع فنزويلا قبل اختطاف مادورو. بالتالي قد يتكرر مع إيران مرة أخرى ضربات، لكنها ضربات مدروسة. معظم البنى التحتية التي جرى استهدافها، كما ترصد الأقمار الصناعية في وسائل الإعلام الأمريكية، الغاية منها قطع هذا الميناء عن العمق الإيراني، بالتالي عزله ربما تمهيدا للسيطرة عليه بريا. هذا غير واضح حتى الآن، لكن على الأقل يبدو أن هذه هي الغاية أيضا كان هناك استهداف لبرج مراقبة على السواحل العمانية، تقول المصادر بأنه يستخدم من الإيرانيين لمراقبة السفن التي تعبر جيئة وذهاب في المضيق، وبالتالي تدمير هذا البرج سيجرد إيران من هذه الأداة التي تستخدمها لاستهداف السفن كما يقول الأمريكيون. الأمريكيون أيضا على لسان القيادة المركزية الوسطى ينفون بعض الأنباء الإيرانية، مثل مثلا استهداف التنف. قيل بأن هناك قاعدة عمليات خاصة أمريكية استهدفت، خطف جنود أمريكيون، جرح آخرون من قبل إيران، نفت ذلك القيادة المركزية الوسطى. لكن في المقابل سي بي أس الأمريكية، شبكة سي بي أس، قبل حوالي الساعة من الآن قالت بأن الهجمات التي نفذها الإيرانيون في الأردن أصابت جنودا أمريكيين بجراح. لا نعرف إن كانت هذه المعلومة دقيقة، هي نقلت عن مصادر مطلعة، للآن لم يصدر أي بيان. بالعكس، بيانات القيادة المركزية كلها تقلل من شأن الضربات الإيرانية وتقول بأنها لم تلحق أي خسائر في صفوف الجيش الأمريكي، إن صحت تلك الأنباء طبعا، وتبين بأن هناك جنود سقطوا دون أن يفصح عنهم الجيش الأمريكي. هذا سيسبب حرج كبير للجيش الأمريكي، وسيسبب حرج سياسي كبير أيضا للإدارة الأمريكية، للبيت الأبيض، للرئيس دونالد ترامب، لأنه سيعطي حجة وذريعة لخصومه لاستخدامها ضده باعتبار أن هذه الحرب ليست ذات قيمة، وفي نفس الوقت تتسبب بسقوط خسائر والإدارة تخفي هذه الخسائر. معلومة كبيرة ومهمة، لكن للآن ليس هناك أي تأكيد عليها. التسريبات تقول بأن الإدارة الأمريكية تزود الإسرائيليين بالطائرات، طائرات التزود بالوقود. يبدو أن الغاية هي فقط إعطاء الإسرائيليين الاستعدادات الكافية في حال قررت إيران مهاجمة إسرائيل، خصوصا بعد التصريحات الإيرانية اليوم التي قالت بأنها ستذهب باتجاه هجومي. بالتالي إن كانت إيران تفكر باستهداف إسرائيل، من وجهة نظر الجيش الأمريكي يجب أن تكون إسرائيل مستعدة، لديها ما يكفي من طائرات التزود بالوقود التي تحتاجها طائرات F-35 الإسرائيلية لتصل إلى طهران وتعود، تقوم بالضربات وتعود وتعبئ الوقود في الجو. للآن لا يوجد معلومات عن أن الإدارة الأمريكية ستذهب بهذه الاتجاهات، لكن معظم المراقبين يقولون ربما إن كان الهدف عزل بندر عباس ستستمر هذه الضربات وربما تتوسع. حمد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك أيضا على كل هذه التفاصيل. عماد الرواشدة من واشنطن. أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة قطر وعددا من الدول الشقيقة، واعتبرت استمرار الهجمات تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر والحلول دون اتساع الصراع. وشددت الوزارة في بيان على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأكدت أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد على الاعتداءات وفقا لأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأمس إلى 13، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة. ففي مخيم النصيرات وسط القطاع فاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين في منطقة سوق البلاطة. كما استشهد مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي آخر استهدف نازحين غربية مخيم النصيرات. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة على دير البلح وسط القطاع. في الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية جوريش جنوبية نابلس، وأعلن محيط أحد المنازل منطقة عسكرية مغلقة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال طردت متضامنين أجانب عقب اعتداء مستوطنين عليهم ومنعت فعالية تضامنية هناك. وفجر اليوم تصدى أهالي بلدة سنجل لهجوم شنه مستوطنون على البلدة شمال شرق رام الله، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا أطراف البلدة قبل أن يتجمع الأهالي والشبان للتصدي لهم، وأطلق المستوطنون الرصاص الحي واندلعت مواجهات دون الإبلاغ عن إصابات. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامه محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، كما نفذت قواته مداهمات في مخيم قلندية شمالي القدس المحتلة ومدن نابلس وجنين وبيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهشة جنوبية بيت لحم وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصور، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد. كما أظهرت هذه المشاهد عملية تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. قال نائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في علي فياض إن السلطة مصرة على أخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة، وأضاف فياض أن السلطة لن تتمكن من استعادة الأرض وإعادة السكان إلى قراهم، كما أنها فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي على حد وصفه.
5: هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعاراً فارغاً لا قيمة له ولا معنى.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بعودة عدد من المواطنين إلى قرى صريفة وقلاوية وبرج قلاوية وفرون الواقعة في المنطقة التجريبية جنوبية لبنان، في حين شهدت دوريات للجيش اللبناني في المنطقة. ووصل مراسلنا إلى الخطوط الأمامية الفاصلة بين المنطقتين التجريبيتين والخط الأصفر.
6: هنا تنتهي المنطقة التجريبية التي تضم صريفة، قلاوي، برج قلاوي، الغندورية وفرون. هنا نهاية بلدة فرون. في هذه البلدات الجيش اللبناني يتواجد، يقيم حواجز ثابتة، يسير دوريات. عدد من المواطنين عادوا رغم الدمار إلى بلداتهم هذه والتي لم يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من كل الدمار الذي أحدثه والمحاولات المتكررة للوصول إلى هذه البلدات. ومن هنا أيضا تبدأ المنطقة التجريبية الأخرى، منطقة زوتر الغربية. زوتر الغربية تختلف عن هذه المنطقة لأن الجيش الإسرائيلي يستطيع الدخول إليها وقد دخل مرارا ويقوم بعمليات التفجير في تلك المنطقة. الجيش اللبناني في زوتر الغربية ليس متواجدا والمواطنون لم يعودوا. إذن الفارق بين المنطقة التجريبية الأولى زوتر الغربية والثانية هي أن الجيش اللبناني لا يتواجد في زوتر الغربية ولا يتواجد المواطنون. إلى هذه النقطة يمكن الوصول، ولكن لا يمكن الدخول إلى وادي الحجير، لأننا هنا بتنا على مشارف أيضا المنطقة الصفراء المحتلة. هنا وادي الحجير مدخله، وهنا أيضا بعض البلدات المحتلة حيث يتمركز الاحتلال الإسرائيلي، سواء في دير سريان، القنطرة، الطيبة، وصولا أيضا إلى أطراف قلعة شقيف ويحمر وأرنون. وبالتالي هذه المنطقة لا يمكن لأحد دخول إليها لأنها جزء من المنطقة الصفراء المحتلة. من بلدة فرون، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وننوه الآن بهذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية. الجيش الكويتي يقول تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية. إلى السودان، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في السودان بسبب تزايد النزوح نحو المدينة. وأضاف البرنامج أن أكثر من 19 مليون و500 ألف سوداني أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين من كردفان ودارفور، ما خلق أزمة غذاء ووقود ومياه وانقطاعات للكهرباء وتسجيل 30 إصابة جديدة بالكوليرا. وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 400 ألف شخص بمنطقة الشيكان التي تضم الأبيض إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. تعهد وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك وين مولين بملاحقة قضايا تزوير أصوات الناخبين خلال مؤتمر صحفي. تصريحاته هذه تأتي بعد خطاب وقت الذروة للرئيس الأمريكي، كرر فيها قناعته بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية وشكك في نزاهة انتخابات 2020 التي خسرها.
7: لم يبتعد الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة عن سابق عهده بالتشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية. انتقد ترامب النظام الانتخابي الأمريكي، مطالباً المشرعين بتجاوز الخلافات الحزبية وتمرير مشروع قانون إنقاذ أمريكا المتعلق بالانتخابات. تصريحات كررها وزير أمنه الداخلي في مؤتمر صحفي.
8: لا يتعلق الأمر بإعادة فتح ملف انتخابات عام 2020، بل بكشف ما حدث وضمان عدم تكراره. وهناك خطوات بسيطة للغاية يمكن اتخاذها لتأمين انتخاباتنا، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة قضية حزبية.
7: تركز الإدارة إذن على الانتخابات وترفع سرية عن مئات الوثائق التي تقول إنها تثبت وجود تلاعب بها. يقول الرئيس الأمريكي إن الصين حصلت على قوائم الناخبين من خلال الاختراق والقرصنة، لكن كثيراً من هذه الوثائق عامة وموجود للبيع لكل من يريد شراءها، كما أن الوثائق لا تظهر أن الصين تلاعبت بهذه القوائم أو قامت بالتأثير في الانتخابات. تكشف الوثائق أيضاً عن ضعف في أجهزة التصويت، لكنها لا تقول إن خصوماً اخترقوا الأجهزة وغيروا النتائج. أما عن تصويت غير الأمريكيين، وهو ما ركز عليه ترامب، فتشير الوثائق إلى وجود محادثات بشأن الادعاءات دون أدلة قانونية.
9: عاد الرئيس مجدداً لمحاولة الترويج لفكرة حدوث تدخل في انتخابات عام 2020، وبالطبع لم يزعم حدوث ذلك في انتخابات 2016 أو 2024، بل حصر الأمر فقط في الانتخابات التي خسرها، فهو في الواقع يتصرف كشخص لا يقبل الهزيمة بروح رياضية.
7: بعد أن شكك في نتائج الانتخابات مرات عدة، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات في السابق، منها حل لجنة مساندة الانتخابات المكونة من الحزبين، كما أن تصريحاته تأتي قبل نحو 4 أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يعتبرها خبراء مصيرية لكونها استفتاء على إدارة ترامب وسياساته، ويمكن أن تحدد شكل الوقت المتبقي لإدارته في البيت الأبيض. وضعت وسائل الإعلام الأمريكية دعاءات ترامب تحت مجهر الفحص بحثاً وتفنيداً، ذلك أن القضاء الأمريكي لم يثبت وجود أي تزوير أو تلاعب في الانتخابات رغم عرض عشرات القضايا منذ عام 2020 وحتى اليوم. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.
0: انتهت هذه النشرة، الآن إلى حلقة في برنامج تواصل، إلى اللقاء.
7: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. كيف حول مشغلو تلقين ترامب أسرار خطاباته إلى ثروة في سوق المراهنات؟ مخابئ سرية في العراق تفضح الفساد. لامين يامال الرضيع الذي يواجه ميسي في كأس العالم ويصرف الأضواء من الأسطورة، ولكن ما دخل اليونيسف

هل يمكن أن تتحول كلمة في خطاب سياسي إلى وسيلة لتحقيق آلاف الدولارات؟ يبدو أن هذا مشاهدينا ما حدث داخل البيت الأبيض بعدما تحولت نصوص خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محور تحقيق بسبب رهانات يشتبه في أنها سرقت معلومات من خطاباته. كيف حصل ذلك؟ من يجرؤ على سرقة خطابات ترامب؟ القصة مشاهدينا بدأت مع جبرائيل بيريز مشغلي جهاز التلقين الإلكتروني الخاص بترامب منذ عام 2016. بحسب شبكة ABC نيوز الأمريكية يشتبه في أنه استغل اطلاعه المسبق على نصوص أكثر من 12 نصا وخطابا ليحقق أرباحا تجاوزت 100,000 دولار، وذلك عبر منصة المراهنات كالشين. طيب كيف صادوه وكيف تم اكتشاف الأمر؟ تقول الشبكة الأمريكية أن الرهانات كانت على كلمات أو عبارات محددة سيذكرها ترامب خلال خطاباته، وعندما لاحظت المنصة تداولات غير اعتيادية أبلغت هيئة تداول السلع على الأجهزة الأمريكية لتبدأ التحقيقات. يعني مشاهدين، عندما يصيب الحظ شخصا مرة كل 3 توقعات يمكن أن يكون ذلك منطقيا، ولكن هذا الرجل جبرائيل كانت كل توقعاته دائما تصيب وتنجح، وهو هذا الأمر يعني أكيد أنه دفع إدارة المنصة للتشكيك في الأمر. يعني حتى أنت يا جبرائيل كان يمكنك أن تخطئ في بعض الاحتمالات حتى لا يكشف أمرك، ولكن مشاهدينا الطمع ضر ما نفع. بحسب التحقيق كان جبرائيل يطلع على النسخة النهائية للخطابات، بل ويتلقى أحيانا تعديلات اللحظات الأخيرة من ترامب نفسه، وفي بعض المناسبات كان يعدل رهاناته أثناء الخطاب عندما يخرج الرئيس عن النص المعتاد. بعدما فضح أمر جبرائيل أعلن البيت الأبيض وضعه في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر، في حين وصف الرئيس الأمريكي ترامب ما حدث بأنه وصمة وعار، نقلا عن البيت الأبيض حيث أكدت الإدارة أن لديها قواعد أخلاقية صارمة تمنع استغلال المعلومات الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية. لكن رغم خطورة هذه الاتهامات مشاهدين، إلا أن المدعين الفيدراليين قرروا عدم فتح قضية جنائية، بينما تتجه هيئة تداول السلع الآجلة نحو تسوية مدنية تشمل إعادة الأرباح والالتزام بعدم تكرار هذه الممارسات مستقبلا، وهي عقوبة اعتبرها البعض غير جدية. أما السؤال الآن في منصات التواصل، هل لترامب علاقة بالأمر؟ سابقا مشاهدينا انتقد الرئيس الأمريكي أسواق التوقعات وقال أنه يدعم استمرار عمل شركات مثل كالشي وبولي ماركت، معتبرا أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن الركب إذا لم تسمح لهذه الشركات بالعمل. وقال للصحفيين التالي: العالم كله أصبح أشبه بكازينو، ولم أكن يوما مؤيدا لهذه الفكرة، ولكن هذا هو الواقع، لازم نمشي معاه. لابد من الإشارة مشاهدينا إلى أن منصة كالشي تتيح للمستخدمين المراهنة على وقوع أحداث سياسية واقتصادية ورياضية، وحتى على تفاصيل مثل الكلمات التي قد تذكر في خطاب رسمي. أما بالنسبة لاسمها فهو ليس صدفة، فقد استلهم من التعبير العربي الدارج كل شيء، في إشارة إلى إمكانية التنبؤ بكل الأحداث. ولا عجب أن الاسم عربي، لأن مؤسس المنصة هو رائد الأعمال الأمريكي من أصل لبناني طارق منصور. إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلا واسعا، نبدأ من على منصة إكس. غرد علي: يثير هذا الأمر تساؤلات جدية حول تضارب المصالح واستخدام المعلومات الداخلية في أسواق التنبؤ. انتقل لي بون هنا كتب: ماذا تتوقعون من رئيس يرتكب كل هذه الأعمال الفاسدة لإثراء نفسه وعائلته على حساب الشعب الأمريكي؟ بالطبع من هم تحت إمرته يحثون حذوه. أما جودي كتبت: أي شخص يقترب من ترامب ولو قليلا يقوم باستنزاف موارد البلاد معه. نختم مع رومان كتب: يا للعجب، حتى الرجل الذي يملي على ترامب النص فاسد، هذا يبدو منطقيا بالنسبة لترامب، كما كتب.

0: مشاهدينا، قصتنا هذه تأتيكم من العراق، وتدور أحداثها حول مسلسل القضاء على الفساد والحملة التي تقودها حكومة الزيد على الفاسدين. لن نغوص في تفاصيل الحملة لأنه نشرنا عنها أكثر من قصة في برنامجنا تواصل، ولكن وسط كل التداعيات المصاحبة للحملة والتفاصيل الغريبة التي تنجم عنها، لا يمكننا تجاهل قصة وكيل وزارة النفط عدنان الجبيلي، وهو مسجون حاليا على ذمة التحقيق. هذا الرجل مشاهدينا يصفه العراقيون بأنه شخصية فريدة أبدعت في التوغل داخل منظومة الفساد. طريقته في إخفاء جرائمه المالية غريبة إلى درجة بات العقل والمنطق لا يستوعبانها، ويقولون أيضا إن اسمه سيخلد في تاريخ صفحات فساد المنظومة العراقية الحالية. آخر إبداعات الجميلي في إخفاء ملايين الدولارات والمصوغات الذهبية كشفها مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان أكد فيه ضبط 25 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من 19 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المشغولات الذهبية في مخبأ سري داخل جدران منزل يعود إلى الجميلي. هذا بحسب بيان نشره حساب المجلس الأعلى للقضاء على منصة فيسبوك، وأرفقه بمقاطع مصورة توثق عملية العثور على الأموال والذهب. البيان أوضح كذلك استمرار التحقيقات في قضية الجميلي عقب إقالته من منصبه مديرا عاما لشركة مصافي الشمال في 2 يونيو/حزيران الماضي. الآن دعونا نشاهد أين خبأ الجميلي الوجبة الخامسة من الأموال المسروقة والمستردة من الدولة.
1: كلش

مشاهدينا، ذكرنا سابقا أن هذه هي الوجبة الخامسة لاسترداد الأموال المنهوبة من الجميلي. كلكم تتذكرون المشاهد التي عرضناها عليكم في قصصنا السابقة، كيف أحرقت زوجته 5 ملايين دولار في تنور الخبز الفرن التقليدي، وكيف ضبطت قوات الأمن 375 كيلوغراما من الذهب الخالص في إحدى بيوته وفلله، كيف خبأ ملايين الدولارات أيضا في مجاري الصرف الصحي. وفي كل مرة تعرض فيها السلطات المختصة هذه الكميات الضخمة من الأموال وسبائك الذهب المستردة على شاشات التلفزيون، يتحرك الشارع العراقي نحو حث رئيس الوزراء علي الزيدي لمواصلة حملة صولة الفجر لاقتلاع المنظومة الفاسدة من جذورها وملاحقة الفاسدين الذين هربوا خارج البلاد. أما على منصة التواصل الاجتماعي فقد حول العراقيون هذه المشاهد إلى قصص وتعليقات ساخرة، دعونا نقرأ بعضا منها. هنا طارق العقيلي يقول: يجوز هذا مكان يعرف شيء اسمه حسابات بالبنوك الخارجية، ولكن الفاسدين الآخرين أغلبهم عندهم حسابات وأملاك بالخارج. أما هنا صانع المحتوى حيدر يقول: إذا كانت محاربة الفساد تشمل الجميع، فلماذا لا تنفذ الأحكام القضائية بحق جميع المحكومين أينما كانوا؟ وهل ستستعيد الدولة كل أموالها؟ نأمل ذلك. أما هنا أحمد حسين يقول: عمي خلونا من عدنان الجميلي وجماعة الفاسدين، والتفتوا لمعاناة الناس، شوفوا قضية الكهرباء، إطفاء 4 ساعات يقابل 2 ساعة تشغيل، وحتى هالساعتين ما بيهم استقرار، الناس تعبت وأطفالنا يموتون من الحر، ونتمنى من الجميع ومن كل من يدافع عن المسؤولين أن يكون لهم وقفة حقيقية تجاه ما يحصل من تراجع مستمر في واقع الكهرباء. وبتغريدة حسين نختم قصتنا إذ يقول: فساد فساد فساد، العراق يشهد أكبر فساد في العالم، والله لو يجي 1000 علي الزيدي ما يقدر أبدا على حيتان الفساد وحرامية العراق. والمضحك المبكي أن علي الزيدي أمسك بالسمك الصغير وترك الحيتان الكبيرة تمرح، ويسرقون ويهربون مليارات الدولارات إلى الخارج.

أعزائي المشاهدين، للوهلة الأولى كثير منا عندما شاهد هذه الصورة اعتقدوا بأنها مولدة بالـ AI، بالذكاء الاصطناعي. يعني كيف يمكن للصدف والقدر أن يهدينا هذه اللقطة التي ربما تسجل كواحدة من أكثر الصور الأيقونية في كرة القدم، صورة تختزل جزءا كبيرا من تاريخ كرة القدم وتاريخ هذه اللعبة مؤخرا، صورة تجتمع فيها الموهبة والمتعة والشغف والبطولات وحتى تشابه كبير في البدايات. في عام 2007 كانت مجرد صورة التقطت ضمن حملة خيرية في برشلونة، طفل رضيع يستحم بين يدي لاعب شاب موهوب واسمه ليونيل ميسي في بداية مشواره. أعتقد ولا أي سيناريست بالعالم يمكن أن يتخيل سيناريو ما حدث الآن، ما يحدث الآن خلال هذه الأعوام. ولكن اليوم وبعد تأهل الأرجنتين وإسبانيا إلى نهائي كأس العالم، تحولت الصورة إلى واحدة من أشهر الصور في تاريخ اللعبة، لأنها تجمع بين بطل العالم الحالي وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، واللاعب الذي يراه كثيرون وارثه المنتظر الرضيع هنا لامين يامال. القصة بدأت عندما أطلقت مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت حملة خيرية لصالح اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتم اختيار عدد من لاعبي برشلونة للتصوير مع أطفال رضع. وبالصدفة كان لامين يامال أحد الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار. أما اللاعب الذي حمله فهو ليونيل ميسي، والذي لم يكن قد تجاوز 20 عاما في هذه الصورة. المصور الإسباني جوان مونفورت والذي التقط هذه الصورة قال لاحقا أن الصدفة هي التي جمعتهما، وكان من الممكن أن تكون الصورة مع أي لاعب آخر، ولكن القدر اختار ميسي، ولا يوجد مال يمكنه شراء صورة كهذا. لسنوات طويلة ظلت الصورة منسية قبل أن تعود إلى الواجهة مع انفجار موهبة لامين يامال مع برشلونة ومنتخب إسبانيا. المقارنات بين الاثنين لم تتوقف، كلاهما لعب بقميص برشلونة، كلاهما بدأ بالرقم 19 ثم حمل الرقم 10، وكلاهما يلعب بقدمه اليسرى وينطلق من الجهة اليمنى. حتى ميسي نفسه مشاهدين تخيلوا عندما اختار لاعبا واحد للمستقبل ليكون خليفته في الملاعب، من سيختار من بين كل النجوم الحاليين؟ هكذا قال في وقت سابق، قال: إذا كان علي أن أختار لاعبا واحدا للمستقبل فهو لامين، وبالنسبة له هو الأفضل. أما لامين يامال عندما سئل بعدها من هو الأفضل قال: بالنسبة لي هو ميسي، ميسي هو الأفضل، وما زال يثبت ذلك. اليونيسف تفاعلت مع تداول هذه الصور على نطاق واسع قبل المواجهة المرتقبة، وكتبت على منصاتها قبل ساعات، كتبت: نعم، تلك الصور التي رأيتها أو شاهدها الجمهور هي حقيقية. قبل أكثر من 18 عاما التقى طفل ويدعى لامين يامال ووالدته شيلة بالنجم ليونيل ميسي خلال جلسة تصوير لجمع التبرعات، والهدف أن يحظى كل طفل بفرصة

فيلم اللي صار بمعنى الكلمة. الآن يلعبون ضد بعضهم البعض بأكبر نهائي بكرة القدم، شيء غريب وعجيب. ميداليا كتبت الماضي الحاضر والمستقبل في مواجهة واحدة. الأسطورة ميسي ضد الجوهرة لامين يامال، لقاء كتبته الأقدار منذ تلك الصورة الشهيرة في الطفولة، والآن يتحول إلى صراع عبقري على عشب الملعب. أما يزن كتب: والله إنها قصة كأنها فيلم. اليوم وبعد حوالي 19 سنة، ميسي ولامين يامال واقفين قدام بعضهم في أكبر نهائي بكرة القدم. سبحان من يكتب الأقدار، والله لو إنها فيلم كان قلنا مبالغين. أخيراً سلمى كتبت: وجهاً لوجه، الأسطورة ليونيل ميسي في مواجهة خليفته المنتظر لامين يامال، لقاء لا يتعلق بالفوز فقط بل بتسليم راية المتعة الكروية. هل ينتصر سحر الخبرة أم يفجرها الصغير اللامع ويكتب بداية عهد جديد؟

عند ذكر كلمة تجسس نستحضر إسرائيل، فهي الأكثر براعة في هذا المجال، ليس لأنها تستطيع الحصول على المعلومة بدقة وسرعة فحسب، بل لأنها تعرف كيف تبيع تقنيات التجسس. ولكن هل فكرتم من قبل لماذا تبيع إسرائيل هذه التقنيات لبعض دول العالم؟ البعض سيقول كي تجني المال، ولكن المكسب الحقيقي لإسرائيل لا يتوقف على جني المال فحسب، بل على امتلاك المعلومة. لتقريب الصورة أكثر، فإن خبراء تقنيين ومختصي علوم الأمن السبراني يجمعون على حقيقة أن من يبيع أجهزة التجسس لا يعطي الزبون مجرد تقنية فحسب، بل يعطي لنفسه حق الوصول إلى كل معلومة سيشاركها الزبون بنفسه عندما يقرر شراء هذه الخدمات الحساسة. آخر هذه التقنيات التي أثارت ضجة واسعة في أمريكا هي التقنية التي حصلت عليها ولاية تكساس الأمريكية، حيث اشترت شرطة الولاية 4 سيارات رباعية الدفع مزودة بتقنيات مراقبة طورتها إسرائيل، وذلك مقابل نحو 4,500,000 دولار، في صفقة تعكس توسع استخدام أدوات التجسس الرقمية داخل أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. طيب، كيف تعمل هذه التقنية؟ المركبة تضم نظام فالكونت، والذي طورته شركة كوغنايت الإسرائيلية، ويعمل عبر محاكاة أبراج الاتصالات الخلوية لإجبار الهواتف القريبة على الاتصال به، مما يسمح بتحديد مواقعها ورصد تحركاتها، سواء كانت تعود إلى مشتبه بهم أو إلى أشخاص آخرين موجودين في المنطقة. مجلة فوربس الأمريكية ذكرت أن النظام يمكن إخفاؤه داخل المركبات أو حمله في حقيبة ظهر لتنفيذ عمليات ميدانية أو تثبيته على مروحية، وهو يعتمد على التقنية نفسها التي اشتهرت بها أجهزة ستينغراي المستخدمة منذ سنوات في عمليات المراقبة الإلكترونية. كما أضافت المجلة أن شركة كوغنايت، والتي تتخذ من مدينة هيرتسليا في إسرائيل مقرا لها، تسوق نفسها باعتبارها البديل الأبرز لشركة بالنتير الأمريكية في مجال تحليل البيانات والمراقبة الأمنية. والمفاجأة مشاهدين أن معظم إيرادات هذه الشركة الأمريكية تأتي من إسرائيل وأوروبا، ولكن حضورها في السوق الأمريكية يتزايد تدريجيا، فقد ارتفعت إيراداتها في أمريكا من 10 ملايين دولار عام 2023 إلى 15 مليون دولار خلال عام 2025 بحسب إفصاحها المالي. عقود الشركة لم تقتصر على شرطة تكساس، إذ حصلت أيضا على صفقات مع وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، وشرطة ولاية نيويورك، وشرطة مدينة ألباكيركي في ولاية نيو مكسيكو، إضافة إلى إدارة إنفاذ القانون في ولاية فلوريدا، والتي اشترت نظام فالكونت لاستخدامه ضمن عملية أمنية هادفة إلى مواجهة

الهجرة الجماعية عبر البحر الكاريبي. انتشار هذه التقنيات يثير مخاوف متزايدة لدى المدافعين عن الخصوصية، إذ يمكن لأجهزة محاكاة أبراج الاتصالات جمع بيانات عن هواتف جميع الموجودين في نطاق عملها، وليس فقط الأشخاص المستهدفين بالتحقيقات، مما يعيد الجدل بشأن حدود استخدام تقنيات المراقبة المتقدمة داخل أمريكا. طبعاً منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً نرصد بعضها. مارغريت كتبت: أي شيء تقدمه إسرائيل يحتوي على برامج تجسس إسرائيلية. أما مايكل كتبت: تشتهر تكساس بإهدار أموال دافعي الضرائب، يا للمفارقة، يدير الولاية العديد من الجمهوريين وأنصار ترامب ويجنون المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب، وما زالوا يصفون الديمقراطيين بالمبذرين. جون كتب: مخالف للقانون بشكل صارخ، تكساس انتبهوا. نختم هنا مع بيرناس كوني، كتب: قوات الأمن الإسرائيلية متغلغلة داخل الولايات المتحدة، أوقفوا إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي وقانون باتريوت.

أعزائي المشاهدين، في نهائي كأس العالم 2026 لن يكتفي الأبطال برفع الكأس الذهبية أو ارتداء الميداليات، لأن الفيفا قرر ولأول مرة في تاريخ البطولة إضافة جائزة جديدة تماما، خواتم ذهبية مرصعة بالألماس ستمنح لكل لاعب من المنتخب الفائز، في تقليد جديد لم تعرف منافسات كأس العالم طوال تاريخها الممتد لأكثر من 90 عاما. الخاتم مشاهدينا ليس قطعة تذكارية عادية، تشير بعض التقارير إلى أن كل خاتم سيصنع من الذهب عالي النقاء ثم يرصع بالألماس، وتتراوح قيمته التقديرية بين 30 إلى 50 ألف دولار. أما التصميم فكما نشاهد في هذه الصورة سيحمل على أحد جانبيه كأس العالم، بينما يخصص الجانب الآخر لشعار المنتخب البطل، كما سيصنع كل خاتم بمقاس صاحبه وسيسلم مع شهادة أصالة. السؤال الآن، لماذا قرر الفيفا إدخال هذا التقليد؟ الفكرة مشاهدينا مستوحاة من الرياضات الأمريكية، وتحديدا بطولة السوبر بول في كرة القدم الأمريكية، حيث أصبحت خواتم الأبطال رمزا تاريخيا للتتويج. ولكن الفيفا قرر نقل هذا التقليد إلى أكبر بطولة كروية في العالم لتصبح نسخة 2026 أول مونديال يشهد هذا التكريم الجديد. الفيفا أعلن أيضا أنه سيتم إنتاج 2026، يعني نفس العام الحالي، 2026 خاتم فقط، وسيخصص منها 30 خاتما لأبطال العالم، بينما سيطرح 1996 خاتم للبيع أمام الجماهير كإصدار رسمي محدود. ولم يفصح الفيفا بعد عن سعر هذا الخاتم الذي سيباع به للجمهور. بعد صافرة نهائي كأس العالم سيرفع أحد المنتخبين الكأس وسيرتدي اللاعبون الميداليات الذهبية، ولكن هذه المرة سيصبحون أيضا أول الأبطال في تاريخ المونديال يحصلون على خواتم ذهبية مرصعة بالألماس، إنجاز جديد وجائزة جديدة قد تتحول ابتداء من نسخة 2026 إلى أحد أشهر تقاليد كأس العالم في السنوات المقبلة. دعونا مشاهدينا نرى كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخواتم. أحمد كتب: كرة القدم التي نعرفها تتغير وتتطور بشكل متسارع، خواتم ذات تاريخية بجانب الميداليات الذهبية المعتادة، لا أعلم هل الأفضل إدخال تقاليد الرياضات الأمريكية أم البقاء على بساطة وعراقة الكأس والميدالية فقط. أما محمود كتب: الأمر واضح، محاولة أمركة كرة القدم، في البداية جعلوها 4 أشواط مثل السلة، والآن توزيع خواتم كما يحدث في NBA والبيسبول. أخيرا حمزة يقول: الهدف هو 1996 خاتم وليس 30. أمريكا تحول كل شيء إلى تجارة، بزنس، استراحة شرب الماء، الإعلانات، مثال آخر.

مشاهدينا ربما سمعتم كثيرا عن مغامرات التوأم وقصص تحصل معهما بسبب التشابه الكبير الذي يصل إلى حد التطابق، يعني قصص مثل أنه يخربط الأستاذ مع الإخوة التوأم في المدرسة، الأصدقاء لا يميزون بينهما أحيانا، أو عندما يكون أحد التوأم الإناث عروسا في حفل زفاف مثلا يمكن العريس يخربط في البداية. ولكن مشاهدينا تخيلوا معي هذا المشهد اللي فرصة حدوثه يمكن واحد في المليار. ما رأيكم لو كان العروسان الإناث توأم والعريسان الذكور توأم في ليلة زفاف واحدة، وحتى الملابس كما نشاهد هنا متطابقة؟ القصة حقيقية وحصلت أين؟ في نيجيريا، حيث يحظى التوأم بمكانة خاصة. لنشاهد.

مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم لنشرة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسان. نبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجمات أمريكية على جسور وبنى تحتية وسط وجنوب إيران. والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. ثلاثة عشر شهيداً وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة. والاحتلال ينسف منازل في خان يونس. مصدر عسكري لبناني يؤكد للتلفزيون العربي إرجاء الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 400 ألف سوداني في الأبيض وبارا يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

0: حياكم الله. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن موجة جديدة من الغارات على إيران بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. كما أعلنت القيادة الوسطى أن قواتها العاملة في مضيق هرمز قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة واعتلت أخرى للتحقق من امتثالها للقانون. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب محافظ هرمزغان سقوط 3 قتلى و8 جرحى في الهجمات الأمريكية على المحافظة، كما أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوب غربي إيران. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الانفجار واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة في المدينة التابعة لمقاطعة لارستان. وتظهر هذه المشاهد آثار الدمار على جسر طريق رودان في بندر عباس جنوبي إيران إثر هجوم أمريكي. أعلن قسم العلاقات العامة للجيش الإيراني أن قواته استهدفت في المرحلة الرابعة عشرة في الرابعة عشرة من عملياته قواعد أمريكية في الأردن والكويت بطائرات مسيرة. وحدد الجيش أن الأهداف كانت مخزنا للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في معسكر العديري ومباني القيادة والمخازن التابعة له في قاعدة علي السالم وعددا من نقاط الاتصال في الكويت. كما استهدف أيضا مخازن الوقود التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز. من جهته أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقا بالكامل، وقال إنه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة بحسب تعبيره، مؤكدا إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور عبر مضيق هرمز دون إذن. أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز في شمال المحيط الهندي ومهاجمة مستودع لطائرات أمريكية في البحرين ومعسكرات وقواعد للجيش الأمريكي في الكويت والأردن. من جانب آخر كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خططا لضرب البنية التحتية في إيران ومنشآتها النووية تزامنا مع إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة وبنية تحتية تحت النار واستيلاء على سفن وضرب لأخرى. هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزغان وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة شابهار ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية، هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلاً من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسود توقعات باحتمال إغلاقه، سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج، وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: رحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عماد الرواجدة. أبدأ بحسام من طهران، نقف معك عند حصيلة القتلى والجرحى الناتجة عن الهجمات الأمريكية الأخيرة، وأيضا أبرز ما جاء في بيانات الحرس الثوري والجهات العسكرية الإيرانية فيما يعنى بالهجمات التي طاولت البحرين والكويت والأردن.
3: خلال الساعتين الماضيتين، الأول كان للحرس الثوري الإيراني والآخر للجيش، وكلاهما تحدثا عن استهدافات إيرانية لقواعد أمريكية في المنطقة من الأردن إلى الكويت إلى البحرين. اللافت كان وبيان الجيش الذي كان مطول نسبيا مقارنة ببيان الحرس الثوري الإيراني. بيان الجيش تحدث عن استهدافات مكثفة لقواعد في البحرين وعن دمار لاحق بهذه القواعد الأمريكية والمخازن التابع لها، مخازن الطائرات المسيرة على ما يبدو. أيضا كان هناك حديث في هذا البيان أو إشارة إلى استهداف لمستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري من ناحية، ومباني للمقر ومستودعات ذخيرة تابعة في قاعدة علي السالم في الكويت، إضافة إلى عدد من جسور أو أبنية الاتصالات أو أبراج الاتصالات في الكويت. كان هناك إشارة أيضا في بيان الجيش حسام إلى أنه عقب هذه الهجمات الإيرانية استهدفت طائرات الجيش المسيرة أيضا خزانات وقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق الأردنية، وأضاف بأن قاعدة الأزرق الجوية الأردنية هي قاعدة حيوية للولايات المتحدة الأمريكية بفضل موقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية الحديثة فيها، واستهدافها بضربات إيرانية مركزة سيؤدي أو سيضر بقدرات الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف أي نقطة في إيران لاحقا. في المقابل أيضا كان قد تحدث الحرس الثوري الإيراني في آخر بياناته، البيان 26، أو حذر السفن والناقلات النفطية والتجارية من العبور من الممر المخالف لما حددته، أي ممر مخالف لما حدده الحرس الثوري الإيراني خلال الفترة الماضية عند مضيق هرمز، خاصة وأن هناك حادثة جرت ربما لناقلتين نفطيتين حاولتا عبور الممر الأوسط الملغم، والذي تقول إيران بأنه خطير للغاية ولا ينبغي المرور منه دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني لأنه يعلم مكان الألغام الموجودة في هذا الممر الأوسط. كان هناك حادثة جرت لناقلتين نفطيتين، قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الناقلتان النفطيتان دون تحديد هويتهما كانا قد قد اشتعلت فيهما النيران، لكن الرواية الغربية تنفي الرواية الإيرانية وتقول بأنه لا صحة لهذه الأنباء. أيضا كان هناك كلام أو ما حول التفاصيل أو الأرقام الواردة حتى الآن فيما يتعلق بالخسائر البشرية، على سبيل المثال تجاوزت أعداد القتلى في موجة التصعيد المستمرة منذ أسبوع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية 40 شخصا، إضافة إلى أكثر من 400 شخص مصاب، خرج جزء منهم من المشافي والمراكز الطبية في جنوب إيران بينما يتلقى البقية العلاج اللازم في هذه المراكز والمشافي. نتذكر بأنه جرى إخلاء أحد المشافي المعنية بأمراض السرطان الأطفال أول أمس أيضا في محافظة هرمزغان بعد استهدافات مكثفة جرت وما تزال على هذه المدينة. كان هناك أيضا تصريح لافت لأحد المسؤولين التابعين لمحافظة هرمزغان قبل أقل من ساعة من الآن، نقلت عنه وكالة إيسنا، وكالة الطلبة وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، قوله بأن الفرق الطوارئ والصيانة تعمل حاليا على ترميم البنى التحتية المواصلات التي تعرضت لضربات مكثفة أمريكية خلال الساعات الأربعة الماضية. كان هناك تحذير قد سبق هذا الكلام من وكالة إيسنا نقلا عن هذا المسؤول، تحذير من محافظ هرمزغان ذاته للإيرانيين ومطالبة ومناشدة بعدم التحرك والسفر في أرجاء المحافظة في الوقت الحالي نتيجة إمكانية تجدد الهجمات الأمريكية خلال الساعات المقبلة. ضربات مكثفة تلقتها هذه المدينة، جسور تخرج صورها تباعا عن جرى استهدافها خلال الساعات الماضية، إضافة إلى سكك حديد ومرافق حيوية في محاولة لتقطيع أوصال هذه المدينة بالكامل كونها مطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. عماد من واشنطن، الجانب الأمريكي ما الذي يقوله بشأن استهدافات الحرس الثوري الإيراني لقواعد أمريكية في دول المنطقة؟ هذا أولا. ماذا أيضا عن البيانات الصادرة عن القيادة الوسطى الأمريكية فيما يعنى بالهجمات بالضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق عدة في إيران؟ وأيضا هل من مواقف من بيانات فيما يعنى بحركة الملاحة في مضيق هرمز؟
4: نعم، القيادة المركزية طبعا نفت ما نشرته إيران عن أنها استهدفت مكتب أو مقر عمليات خاصة أمريكي في التنف جنوب سوريا وقتلت وأسرت بعض الجنود الأمريكيين. القيادة المركزية تقول بأن هذه الأنباء غير صحيحة. لكن أيضا سي بي أس الأمريكية نشرت اليوم قبل حوالي الساعتين أنباء تقول بأن الجيش الأمريكي تعرضت جنوده للإصابة في العمليات الإيرانية ضد الأردن. لم تفصح عن أعداد من سقطوا من أفراد الجيش الأمريكي. الجيش الأمريكي لم يقل أبدا منذ أن بدأت هذه العمليات أن لديه إصابات في صفوفه. إن ثبت أن ذلك صحيح سيكون ذلك سببا لإحراج القيادة العسكرية الأمريكية والقيادة السياسية على السواء، لأن إخفاء مثل هذه المعلومات غير معتاد في الولايات المتحدة. للآن لم يصدر أي نفي طبعا من القيادة المركزية على هذا الخبر الذي انفردت فيه في الواقع سي بي أس الأمريكية نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية. بشكل عام الاستهدافات الأمريكية واضح أنها منسقة ومقصودة، وفق معظم المراقبين هي تهدف إلى عزل ميناء بندر عباس. الجسور، السكك الحديدية، الأنفاق التي استهدفت كلها تربط بندر عباس بالداخل الإيراني، والهدف هو عزل هذا الميناء. الآن ما هي الخطوة التالية؟ هل يفكر الأمريكيون بالسيطرة عليه بريا بعد قطع الطرق المؤدية إليه، قطعه مع الداخل الإيراني؟ هذا وارد، وإن كان هناك ليس أو لا يوجد أي تصريح رسمي بالنية، لكن الخياران عرضا على الرئيس الأمريكي، أي الخيار الجوي والخيار البري. قيل بأنه يميل للخيار البري لكنه يخشى من أنه لن يؤدي النتائج المطلوبة، هذا كان قبل يومين. الخيار الثاني طبعا هو تكثيف العمل الجوي، لكن معظم الخبراء العسكريين يقولون بأن تكثيف العمل الجوي لن يؤدي لأي نتيجة، لأن القصف الجوي الأمريكي في بداية الحرب كان كثيفا ولم يؤدي لإخضاع الإيرانيين. الآن القصف أخف إذا ما قورنا في بداية الحرب. وزيادته لن تؤدي بالضرورة لأي نتائج، يجب أن يكون مدروسا وهناك قصدية فيه وهناك غاية محددة. إن كان صحيحا أن الإدارة الأمريكية تحاول عزل بندر عباس، قد يكون هذا خطوة أولى. هناك توقعات بأن العمليات ستتوسع، العمليات القصف الأمريكية. طبعا هذا إذا أخذ جنبا إلى جنب مع تزويد الأمريكيين للإسرائيليين بطائرات التزود بالوقود، قد يعني ذلك أحد احتمالين. الأول هو تجهيز الأمريكيين للإسرائيليين في حال قرر الإيرانيون المبادئة وقصف إسرائيل، أن يكون لدى إسرائيل قدرة الرد، لأنها تحتاج لطائرات التزود بالوقود لتعبئة طائرات F-35، لا تستطيع الإقلاع طوال الطريق إلى إيران دون أن تتزود بالوقود في الجو أو في أحد الدول الإقليمية، والدول الإقليمية ترفض علنية فعل ذلك. بالتالي غالبا سيكون الخيار طائرات التزود بالوقود الأمريكية. لكن الخيار الثاني أو الاحتمال الثاني هو أن الولايات المتحدة تنوي هي توسيع العمليات والمبادئة بنفسها هي وإسرائيل، وقد يكون الخيار البري مطروحا. طبعا هو جاهز منذ أشهر، الخيار البري أقصد. الإدارة الأمريكية استدعت آلاف الجنود من قوات المارينز، أبقتهم في المنطقة لكنها لم تلجأ له. وآثر الرئيس بعد استشارات طويلة وبعد معارضة داخل البيت الأبيض في الواقع تحديدا من أطراف داخل الإدارة من أبرزهم جيدي فانس، لم يذهب بهذا الاتجاه خشية أن يكرر سيناريو العراق. لا يزال أو لا تزال هذه الممانعة موجودة في صفوف بعض أجنحة الإدارة، تحديدا جيدي فانس الذي قال قبل يومين إن من غير المعقول أن يتكرر سيناريو العراق، وهذه الحرب يجب أن لا تطول، وأن الإسرائيليين يدفعون المال في الولايات المتحدة لتغيير الرأي العام الأمريكي وإقناعه بإدامة هذه الحرب، وأنه شخصيا لا يريد ذلك. هذه الممانعة موجودة، لكن في نهاية المطاف قرار السياسة الخارجية في يد الرئيس الأمريكي، وأن قرر الذهاب بهذا الاتجاه فسيذهب. هو حينما سئل عما إذا كان سيسيطر على جزيرة خرج، قال بأنها لا تحتل المرتبة الأولى على قائمة الخيارات لديه.
0: شكرا لك عماد رواشدة، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأمس إلى 13 وأصيب العشرة جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة. ففي مخيم النصيرات وسط القطاع أفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة. كما استشهد مواطنان اثنان في قصف إسرائيلي آخر استهدف نازحين غربية مخيم النصيرات. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة على دير البلح وسط القطاع. وفي الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية جوريش جنوبية نابلس وأعلن محيط أحد المنازل منطقة عسكرية مغلقة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال طردت متضامنين أجانب عقب اعتداء مستوطنين عليهم ومنعت فعالية تضامنية هناك. وفجر اليوم تصدى أهالي بلدة سنجل لهجوم شنه مستوطنون على البلدة شمال شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا أطراف البلدة قبل أن يتجمع الأهالي والشبان للتصدي لهم، وأطلق المستوطنون الرصاص الحي واندلعت مواجهات دون الإبلاغ عن إصابات. إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا. كذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبية البلاد. كما ظهرت هذه المشاهد عملية تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة بنت جبيل جنوبية لبنان. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. قال رئيس بلدية فرون جنوبية لبنان إن نسبة الدمار في البلدة بلغت 80% وإن عددا من المواطنين عادوا إلى المنطقة وبدأوا أعمال الصيانة إلى جانب فتح مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. كاميرا التلفزيون العربي عاينت المكان الذي يقع ضمن المنطقة التجريبية التي يعمل فيها الجيش اللبناني وهي بلدة غير محتلة.
5: في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في روما تم الاتفاق مبدئيا على منطقتين تجريبيتين، واحدة في زوطر الغربية في قضاء النبطي وواحدة أخرى في سلسلة بلدات وقرى هي في الأصل محررة ويتواجد فيها الجيش اللبناني وأبناء المنطقة. ونحن الآن في منطقة فرون، هذه البلدة هنا هي جزء من البلدات التي هي جزء من المنطقة التجريبية التي تضم الغندوري، فرون، قلوي، برج قلوي وصريفة. الجيش اللبناني يتواجد في هذه المنطقة في بلدة فرون، هناك نقاط ثابتة، هناك دوريات دائمة، وهناك مواطنون عادوا إلى البلدة. وبالتالي هذه المنطقة التجريبية الثانية التي تضم سلسلة بلدات هي كلها لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي، لا يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد هناك نقاط ثابتة للجيش اللبناني، على الرغم الدمار الكبير الذي لحق في البلدة إلا أن أبناء البلدة البعض منهم عاد إليها، والجيش اللبناني يتواجد هنا على طول هذا الشريط المواجه للمنطقة الصفراء. ومن هنا أيضا هناك تبدو زوطر الغربي وزوطر الشرقي وقلعة شقيف من زاوية أخرى. رئيس البلدية يتواجد هنا أيضا بين الأهالي لأن هناك مدارس فتحت حتى للمواطنين الذين عادوا وبقوا في هذه المنطقة.
6: هلأ فرون مثل ما شفت فيها دمار بحدود 80%، رجعت العالم لتتفقد بيوتها ومنازلها وأرزاقها، لكن اللي شاب بيته مدمر ومش قادر إنه يسكن فيه رجع. هلأ تبقى ما تبقى من المنازل التي هي بحاجة إلى صيانة، عاد الأهالي واشتغلوا فيها شوي، حطوا منخل، حطوا نايلون وقعدوا. فتحنا الباب المدرسة الرسمية بالتعاون مع وزارة التربية مركز إيواء، وتضم الآن 22 عائلة. هلأ الناس اللي رجعوا من أهالي فرون لا يتجاوزوا 15% من العائلة.
5: في أهالي موجودين؟
6: طبعا في أهالي منذ اليوم الأول اللي وقف إطلاق النار، في بحدود 15% من أهالي البلدة الذين يعني اللي بيقدروا إنه يسكنوا فيها.
5: شكرا. هنا في هذه المنطقة التي نقف فيها وبالتحديد فرون الغندوري وقلوي وبرج قلوي وصريفة، حيث هي تحت سيطرة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية وهي منطقة محررة. ومن هنا طبعا يمكن أن نشاهد المنطقة الصفراء المحتلة إضافة إلى زوطر الغربية وزوطر الشرقية وأيضا قلعة شقيف التي هي محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من بلدة فرون، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: خبر عاجل، وكالة تسنيم الإيرانية تقول بأن الجيش الأمريكي استهدف موقعا في محيط جاسك جنوبي إيران. إذن وكالة تسنيم الإيرانية تتحدث عن استهداف للجيش الأمريكي لموقع في محيط جاسك جنوبي إيران. في السودان، حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في البلاد بسبب تزايد النزوح نحو المدينة. وأضاف البرنامج أن أكثر من 19,500,000 سوداني أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين من كردفان ودارفور، ما خلق أزمة غذاء وقود ومياه وانقطاعات للكهرباء وتسجيل 30 إصابة جديدة بالكوليرا. وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 400 ألف شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. تعهد وزير الداخلية الأمريكي ماركوين مولن بملاحقة قضايا تزوير أصوات الناخبين خلال مؤتمر صحفي. تصريحات الوزير الأمريكي هذه تأتي بعد خطاب وقت الذروة للرئيس الأمريكي الذي كرر فيه قناعته بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية وشكك في نزاهة الانتخابات التي عقدت عام 2020 والتي خسرها. تصريحات جرت على الرئيس الأمريكي الكثير من الانتقادات، خاصة وأنها تأتي قبل أشهر فقط من موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
7: لم يبتعد الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة عن سابق عهده بالتشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية. انتقد ترامب النظام الانتخابي الأمريكي مطالباً المشرعين بتجاوز الخلافات الحزبية وتمرير مشروع قانون إنقاذ أمريكا المتعلق بالانتخابات. تصريحات كررها وزير أمنه الداخلي في مؤتمر صحفي.
8: لا يتعلق الأمر بإعادة فتح ملف انتخابات عام 2020، بل بكشف ما حدث وضمان عدم تكراره، وهناك خطوات بسيطة للغاية يمكن اتخاذها لتأمين انتخاباتنا، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة قضية حزبية.
7: تركز الإدارة إذن على الانتخابات وترفع السرية عن مئات الوثائق التي تقول إنها تثبت وجود تلاعب بها. يقول الرئيس الأمريكي إن الصين حصلت على قوائم الناخبين من خلال الاختراق والقرصنة، لكن كثيراً من هذه الوثائق عامة وموجود للبيع لكل من يريد شراءها، كما أن الوثائق لا تظهر أن الصين تلاعبت بهذه القوائم أو قامت بالتأثير في الانتخابات. تكشف الوثائق أيضاً عن ضعف في أجهزة التصويت، لكنها لا تقول إن خصوماً اخترقوا الأجهزة وغيروا النتائج. أما عن تصويت غير الأمريكيين وهو ما ركز عليه ترامب، فتشير الوثائق إلى وجود محادثات بشأن الادعاءات دون أدلة قانونية.
9: عاد الرئيس مجدداً لمحاولة الترويج لفكرة حدوث تدخل في انتخابات عام 2020، وبالطبع لم يزعم حدوث ذلك في انتخابات 2016 أو 2024، بل حصر الأمر فقط في الانتخابات التي خسرها، فهو في الواقع يتصرف كشخص لا يقبل الهزيمة بروح رياضية.
7: بعد أن شكك في نتائج الانتخابات مرات عدة، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات في السابق، منها حل لجنة مساندة الانتخابات المكونة من الحزبين، كما أن تصريحاته تأتي قبل نحو 4 أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يعتبرها خبراء مصيرية لكونها استفتاء على إدارة ترامب وسياساته، ويمكن أن تحدد شكل الوقت المتبقي لإدارته في البيت الأبيض. وضعت وسائل الإعلام الأمريكية دعاءات ترامب تحت مجهر الفحص بحثاً وتفنيداً، ذلك أن القضاء الأمريكي لم يثبت وجود أي تزوير أو تلاعب في الانتخابات رغم عرض عشرات القضايا منذ عام 2020 وحتى اليوم. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.
0: وتتابعون الآن حلقة من برنامج مهمة صحفية.

7 أشهر بين صرخة ولادته في 5 نوفمبر وصمت أبدي فرضته رصاصة في مساء جمعة عادي من أيام شهر حزيران يونيو، حين كانت عائلته تقطع الطريق من بيت لحم إلى تل رميدا في الخليل على متن سيارة فورد هاتشباك بنية اللون، لا تحمل في صندوقها سوى أمتعة رحلة قصيرة ووالد لم يكن يعرف أنه يقود طفله نحو نهايته. بين 5 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 موعد الولادة، والخامس من حزيران يونيو عام 2026 موعد القتل، لم يكن ثمة سوى طفولة قصيرة، طفولة لم تكفي ليتعلم فيها المشي، لكنها كفت بالنسبة لجيش الاحتلال ليقتل فيها الطفل سام أبو هيكل برصاصة جندي مدجج بالسلاح في جيش متفوق عسكرياً لمجرد شعوره بالخوف، وذلك كان كافٍ ليحكم على الطفل بالموت. في هذا التحقيق سنعود إلى الطريق نفسه، إلى ما سبق إطلاق النار وما تلاه، نبحث في كيف تقرأ حركة سيارة مدنية من جنود الاحتلال، وكيف تتحول رحلة عادية إلى خطر في رواية عسكرية كاذبة.

0: في هذا الشارع وقبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بما يقارب 250 متراً في منطقة وادي الهرية بتل الرميدة في الخليل ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، توقفت سيارة عائلة فلسطينية لثوانٍ وفي داخلها طفل عمره 7 شهور، وبعد لحظة واحدة خرجت رصاصتان قتلتا الطفل وجرحتا والدته ووالده. جراح تدمي وجراح لا تندمل، فيما ترك القتلة طليقي الأيدي بلا محاسبة ولا عدالة.
1: في يوم الحدث، اللي صار في الحدث، أنا كنت في بيت لحم مع والدتي ومع عائلتي، طبعاً أطفالي 2 كنان حسام وزوجتي دانيا. طبعاً توجهنا بطبيعة الحال على أساس أن نوصل تل الرميدة لنوصل بيت العائلة اللي كان في السيارة. عندنا إحنا 5 أفراد، أنا كنت أقود مركبي، أمي كانت جنبي في الكرسي الأمامي بالجهة اليمنى، في الجهة الخلفية كان مقعد الطفل، على الجهة اليسرى كان ابني كنان في الكرسي الخلفي في المنتصف، وفي الجهة اليمنى كانت زوجتي وحاملة ابننا سام في حضنها.
2: قصة عائلة أبو هيكل هي كأي عائلة فلسطينية ممكن تتنقل من مكان إلى آخر، كانوا بطريقهم يعني لإيصال الجدة من بيت لحم إلى الخليل لمنطقة تل الرميدة. كان بالصدفة في هناك يعني، وهو واقع الحياة في داخل مدينة الخليل، دورية راجلة لجنود الاحتلال،
1: ماشي الطريق معتاد، تفاجأت في جندي بيقترب من الجهة اليسار خارج من الدخلة نفسها من مسافة بعيدة تقريبا من الجزء اليسار من الشارع وهو رافع السلاح بالأساس مجهز حاله لإطلاق النار. أنا شفت الجندي مباشرة، وقفت المركبة، رفعت إيدي على مقود السيارة، ما انتظر، ما نبه، ما عمل أي إنذار، أي تحذير، أي إشي.
2: قام بإطلاق النار على العائلة رصاصتين، رصاصة يعني ضربت بغطاء المحرك، والرصاصة الثانية يعني كانت كفيلة بتغيير حياة العائلة. اخترقت الرصاصة الزجاج الأمامي، أصابت إصبع الأب، أكملت إلى الابن سام اللي عمره 7 شهور اللي كان بتحتضنه أمه في هاي اللحظة. اخترقت الرصاصة رأس سام، وأصابت أيضا الأم بجراح متوسطة، كانت عدة أيام في تلقى العلاج في داخل المشفى، وحتى الجدة أصيبت بشظية صغيرة في إصبعها.
1: أول ما أصابت الرصاصة المركبة تفقت من موجود في المركبة، صار في إشي أو لا. لفيت وجهها للخلف، شفت عائلتي اللي هم مصابين داخل المركبة. طلعت من المركبة من الباب، لفيت على الجهة الأخرى عشان أحمل ابني. طبعا كان كثير الحالة خطرة، زوجتي كان حالتها خطرة جدا، الولد حالته كانت كثير حرجة لأنه الإصابة اللي كانت صايبته فعليا مباشرة دخلت في الجهة اليمنى، خرجت من الجهة العليا من الفك من الجهة اليسرى. استقلينا مركبة خصوصية وتوجهنا مباشرة على مستشفى الخليل الحكومي لموضوع تلقي العلاج، وهناك حاولوا إنعاش الطفل، أعطوا الإسعافات الأولية لزوجتي، بس موضوع الطفل ظل محاولات لمدة 3 ساعات من الساعة 7:40، وصلنا تقريبا 7:55 للمستشفى أو 7:50 للمستشفى. طبعا من لحظتها لحد الساعة 10:40 كانت محاولات يائسة لموضوع إنقاذ الطفل.
0: لإعادة بناء ما حدث قام فريق مهمة صحفية بالاستعانة بأدوات التحقق من المصادر المفتوحة بتحليل معمق بالاستناد إلى صور ومقاطع فيديو من الموقع لمعرفة تفاصيل الحادث. يظهر الفيديو متوسط الجودة الذي نشره الصحفي الإسرائيلي حايم جولدتش العامل بقناة كان 11 أن سيارة بنية بهيكل متطابق مع سيارة أسرة أبو هيكل كانت قد توقفت تماماً عن الحركة على بعد أمتار من جنديين إسرائيليين يقفان إلى يسارها، أحدهما أقرب إلى السيارة من الآخر. وكانت الشمس لا تزال ساطعة عندما صوب أحد الجنديين سلاحه باتجاه السيارة قبل أن يغادرا موقع الحادث، فيما بقيت السيارة ساكنة. ما كان لافتاً لفريق التحقيقات أن الحاجز الإسرائيلي ليس حاجزاً ثابتاً، فبعد عودة فريقنا إلى صور الأقمار الصناعية المتوفرة عبر جوجل إيرث لم يجد وجوداً ثابتاً لحاجز عسكري إسرائيلي في موقع الحادث على مدار السنوات الماضية. ومع ذلك يظهر أرشيف الأخبار إقامة حواجز عسكرية متحركة في أوقات مختلفة عند دوار الكارانتينا، وهذا ما يدعم رواية العائلة بأنها تفاجأت بالحاجز. وهذا ما تدعمه كذلك خرائط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة OCHA، ويقع دوار الكارانتينا في نقطة متاخمة للمنطقة H2 على بعد أقل من 100 متر، فيما تقع النقطة التي شهدت إطلاق النار على بعد قرابة 120 متراً من دوار الكارانتينا غرباً، ما يجعل موقع إطلاق النار ضمن المنطقة H1 التي لا تشهد عادة حواجز إسرائيلية ثابتة.
1: بخصوص موضوع الرواية الإسرائيلية بخصوص موضوع تسارع السيارة أو المرور بسرعة عالية، طبعاً سرعة السيارة لا تتجاوز 30 كيلومتر بالساعة، تعتبر سرعة بطيئة بالنسبة للموضوع. طبعاً لحظة ما شاهدناهم كان توقف فعلياً ما أخذ وقت، لأن السيارة بطيئة، بنفس الوقت أصلاً السيارة طالعة طلوع وفيها حمل كامل، فصعب إنه الواحد يسرع فيها بالطريقة اللي هم واصفينها. فادعاءاتهم، وفي عندك ادعاءات تانية انه بالخطأ ما في حدا بيصوب سلاحه على حدا عن بعد 10 متر بيطلق عليه النار بالغلط، فيش حدا ماسك سلاح وعارف انه في زناد عليه ممكن يطلق منه النار وبيطلق النار بالغلط بهاي الطريقة. وغير هيك احنا ما كنا نشكل عليهم اي خطر، هم كانوا على الجهة اليسرى من الشارع واحنا ماشيين على الجهة اليمين من الجهة اليمنى من الشارع، فكان في مسافة فعلياً بيننا وبينهم، ولا نشكل أي تهديد نهائياً لا طريقهم بأي طريقة من الطرق.
0: في محيط موقع الواقعة بتل رميدة بحث فريقنا عن كاميرات مراقبة في البيوت والمحال القريبة من الشارع، ولم نتمكن من الحصول على تسجيلات للواقعة، وكان الحذر والخوف واضحين على من تحدثنا معهم من سكان المنطقة، ورفض غالبيتهم الظهور أمام الكاميرا، لنكتشف من خلال شهود العيان أن الكاميرات صودرت من المكان.
2: كان في هناك جمع لكاميرات الحراسة من المنطقة، قام الجنود بالتجول في المكان ودخول يعني لاحقا ودخول المتاجر والبيوت وأخذ تسجيلات فيديو، ولكن كما يعني تعودنا إنه هاي التسجيلات تبقى سرية ولن يتم إعلانها من قبل الجيش.
0: في 9 حزيران يونيو، أي بعد 4 أيام من مقتل الطفل سام أبو هيكل، نشرت بتسيلم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تسجيلاً مصوراً للحادثة. التسجيل أعاد الثواني التي سبقت إطلاق النار إلى الواجهة، فبعد أن بقيت تسجيلات الكاميرات التي جمعت من المنطقة بعيدة عن العلن، ظهر هذا الفيديو بوصفه مادة بصرية مستقلة عن الرواية الرسمية. وبالنسبة لتحقيقنا كان هذا التسجيل محطة أساسية، لأنه يتيح مقارنة ما قاله فهد أبو هيكل من داخل السيارة بما قاله الجيش الإسرائيلي في بيانه الرسمي عن مركبة تسرع باتجاه القوة العسكرية الإسرائيلية.
2: الفيديو بوضح بشكل قاطع أنه لم تكن هناك أي خطورة على الجنود الاحتلال، بوضح وين كان الجندي، بوضح كيف كانت المركبة، بوضح البعد وعدم تشكيل المركبة أي خطر على الجندي أو على غيره من الجنود. يعني واضح أيضا في الفيديو أنه الجنود الاحتلال بعد ما أطلقوا النار على العائلة مباشرة بعد عملية إطلاق النار شردوا من المكان، يعني هربوا من موقع الحادثة ولم يفتش السيارة، لم يسألوا الركاب، لم يتعنوا السؤال عن يعني ماذا حصل في هذه المركبة اللي أطلقوا النار عليها.
0: حاول فريق التحقيقات الوصول إلى أسماء الجنود الذين ارتكبوا الجريمة، فوصلنا إلى معلومات من خلال شهود عيان وباحثين ميدانيين أن الجنود العاملين في هذه المنطقة هم جنود متدربون وليسوا مؤهلين. حاولنا من خلال مصدر في دوائر قضائية إسرائيلية الوصول إلى معلومات واضحة عن أسماء الجنود، فوجدنا إغلاقاً تاماً عن أي معلومة قد توصلنا إلى الأسماء، ولكن من خلال استخدام أدوات المصادر المفتوحة تمكننا من تفكيك بعض المعلومات. فاللواء الإسرائيلي المسؤول عن قطاع الخليل بالمنطقتين H1 وH2 هو لواء يهوذا التابع لفرقة الضفة الغربية، فرقة يهوذا والسامرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقود هذا اللواء الضابط شاهار باركاي. وبعد بحث معمق عن الضابط وصلنا إلى معلومة صادمة تظهر أن هذا الضابط قد انتهت فترة خدمته الميدانية بعد يومين من الحادث، ليعين ملحقاً في كوريا الجنوبية. بحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة، بينهم ما لا يقل عن 248 طفلاً. وكانت منظمة اليونيسف قد حذرت بعد أشهر من اندلاع الحرب من ارتفاع غير مسبوق في قتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة، مشيرة إلى أن طفلاً كان يقتل هناك كل يومين تقريباً منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023. قبل استشهاد سام بثلاثة أشهر تقريباً، كانت عائلة فلسطينية أخرى داخل سيارة مدنية في بلدة طمون جنوبية طوباس، ضحية جديدة بالتفاصيل نفسها وبالادعاءات نفسها، لتكرر الرواية الرسمية بأن السيارة قد شكلت خطراً هناك. هذه المرة كانت القوة التي أطلقت النار قوة إسرائيلية خاصة، تناقلت الأخبار والشهود أنها كانت قوة من المستعربين تعمل متخفية وتستخدم مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية. داخل السيارة كانت عائلة كاملة، أب وأم وأربعة أطفال، عائدة إلى بيتها بعد زيارة إلى نابلس. هناك لم يقتل وابل الرصاص طفلاً واحداً، بل من بين عائلة مكونة من ستة أفراد لم ينجو منهم سوى طفلين.
3: رحنا على نابلس، المكان الموجودين في السيارة ستة، أنا وأخوتي، أنا ومصطفى ومحمد وعثمان وامي وابوي. بكينا في نابلس، رحنا هناك نشتري اواعي للعيد ونقضي ليله نغاد ونرجع بالليل.
4: علي بك غايب عدله شهرين في الداخل، طبعا علي تعرف مشان لقمه العيش لاولاده لابوه لعيلته. يعني اجى قبل ما استشهد في يوم، اجى حتى متاخر، افطر على الطريق وجينا هون وقعدنا وانبسطنا ومبسوط، أجا مبسوط مبسوط كثير يعني، وقعد هو ولاده وخطط شو بده يعمل بكرة يوم ليلة ما استشهد. قال لهم بكرة يا بابا بدي أخذكم أشتري لكم وأطششكم شوية يعني في نابلس، يعني رايح مشان عيد ليلة القدر، ليلة القدر يعني ضيلة ثلاث أيام للعيد ومبسوطين وفرحانين ونصيبنا قدرنا.
3: بعد ما اشترينا الأغراض ظلينا مروحين على اللي عملنا أول شي غادة في نابلس، بعدين ظلينا مروحين على طمون. يما وصلنا طمون فتنا طمون بكت وحدي وإشي. محمد كل أبوي وين تبدنا نروح نعسان، قاعدة كل أمي هسا بنوصل، قاعدي كلها محمد نعسان أنا وأبوي، كله أبوي احكي عن حالك أنا مش نعسانة.
4: على واحد ونص ابني عمر أجا من داره بركض فات على غرفة النوم بسحب في التلفون، صحيت أنا في الزيت بقول له مالك يما ليش بالتلفون؟ قال يما بدارين على علي في قوات خاصة وبقولوا في حتى يعني عاملين بطخوا على سيارة. أنا مباشر قلت له يما والله شنو علي يما والله كل شوية يعني فيش خمس دقايق له عمر صار يصيح عمر ابني، قال لي يما هدول دار علي.
2: كان في اقتحام لبعض البيوت

0: قوات خاصه اقتحمت البيت عندي، بس اخذوا البيت تكني عسكري. يعني تم تقييدي انا ووالدي واحتجاز الجميع في المبنى، واثناء احتجازنا صارت العمليه اطلاق النار في الحاره.
1: يعني هاي المنطقه ما حداش بيمرق منها الا طلاب المدارس، يعني احنا النار بس طلاب المدارس بيمرقوا من غاد. هذاك الوقت يعني ما حداش تبقى في هذا الوقت يعني في المنطقه اللي كنا فيها، انه دائما انت عارفين انه فيش فيها ناس، يعني بالصدفة انك تلاقي واحد اثنين ماشيين في الشارع.
0: لما طلت السيارة من المفترق من هناك بدون سابق انذار، صوت اطلاق النار كان اطلاق نار كثيف، يعني مش ما كان اطلاق تحذيري، كان اطلاق مباشر.
1: وابوي كان تقول ما تخوش ما تخوش فيه معي اولاد، امي سيح تخلص بكفي، وبعدين ما فيش حدا حكى.
2: يعني ابني مش بدي اقول لك نظامي، ابني الله يرضى عليه وبيعرف القانون، يعني مباشره بس ضو وسلطوا عليه الشعاع هذا وقف، وصار يحكي معاهم كلهم معي اطفال، وبالرغم من ضل يحكي وضلوا يطقوا عليه، يعني السياره بيجوز حوالي 400 متر سلطه فيها،
1: بس كل السياره بكت غبره، عباره عن غبره، يعني دخنه تطلع والريحه يعني مش مليحه من صوت الرصاص، فاهم، من ريحه الرصاص اللي ضربت بالسياره. فتحت باب السياره على السريع وقعدت اصيح يا عالمي يا ناس الحقوا اهلي ماتوا ماشي، يا اجوا الجندي قالوا لي اسكت وكذبوني من شعري ورموني على حافه الطريق وقعدوا يضربوا فيه. قلت له ليش تقتل اهلي؟ قاعد يقول لي ها مش فاهم. اجى الجندي الثاني، نادى على الجندي الثاني، قلت له الجندي الثاني لا تقتلوا اهلي، قاعد يقول لي ليش؟ قلت له انت بتحب اهلك ابوك وامك؟ قاعد يقول لي اه. قلت له طب لا تقتل ابوي وامي؟ كان سكت وضربني.
3: ظل سؤال خالد بلا جواب، لكن بعد توقف الرصاص لم تكن معاناة الناجين من هذه الجريمة قد انتهت. في تقريرها الصادر في شباط فبراير عام 2024 قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية استخدمت قوة قاتلة غير مشروعة في الضفة الغربية بعد 7 من تشرين 1 أكتوبر عام 2023، بما في ذلك خلال عمليات دهم واحتجاجات. لكن التقرير لا يتوقف عند لحظة إطلاق النار، فقد لفت الانتباه إلى نمط يتكرر بعدها: إعاقة وصول المساعدة الطبية إلى الجرحى ومنع أو تأخير إسعاف المصابين، بل ومهاجمة أشخاص حاولوا الوصول إليهم بمن فيهم مسعفون. بهذا المعنى يصبح ما بعد الرصاص جزءاً من التحقيق أيضاً. وفي طمون كان الطفلان ما يزالان تحت سيطرة القوة الإسرائيلية، وفي الدقائق التي تلت حضرت سيارات الإسعاف إلى محيط المكان، لكن الطريق إلى المصابين لم يكن مفتوحاً.
0: وصلت سيارة الإسعاف خلينا نقول بعد الحدث مثلاً 10 دقائق ربع ساعة، ولكن تم إطلاق النار على سيارات الإسعاف أولها، لحد ما بعدين صار التنسيق إنهم يسلموا الأطفال، سلموا الأطفال للإسعاف، بعدين سلموا الشهداء.
1: حاولوا يطردوا الإسعاف من المنطقة، بكت واقفة في جنب مركز للدراسة، حاولوا يطروها، راحت المرة الثانية الإسعاف، ردت رجعت، الجندي كظمني أنا وأخوي مصطفى وقال له يمشي قدامي، مشان ودينا عن طواقم الإسعاف، قال له الإسعاف أخرى ساعة نص ساعة بتيجي تأخذ الباكير.
3: حاولنا الوصول إلى السيارة لمعاينتها في مسرح الجريمة. هناك على زجاجها وهيكلها كان يمكن أن نقرأ آثار الرصاص، اتجاهه وكثافته وما تركه في السيارة، لكن كلما اقتربنا من هذا الدليل وصلنا إلى السؤال نفسه: أين ذهبت السيارة؟
0: بعد ما صار الحدث اللي صار عندنا في الحارة انسحب الجيش ونزل، يعني جينا ننزل من البيوت، أول ما نزلنا أبواب البيت كانت السيارة لسه موجودة، مباشرة الجيش رد اقتحم المنزل عندي مرة ثانية، طلع عندي على ظهر الدار وأخذوا السيارة معاهم وانسحبوا بعديها.
4: بعدها تم مصادرة السيارة من قبل الجنود، ويعني نحن يعني نأمل إنه تم فحص السيارة كجزء من جمع الأدلة، ولكن من الواضح من أيضا مماطلة السلطات حتى اللحظة من تمرير الأدلة، وأيضا من تعامل بشكل عام في الإعلام الإسرائيلي من قبل الوحدات اللي كانت موجودة بمكان الحدث.

0: انه عمليا في هناك محاوله لاخفاء الادله من قبل الوحده اللي كانت موجوده هناك.
1: بسحب السياره غاب وغيب الدليل الذي كان يمكن ان يحمل اثار الرصاص، لكن شيئا اخر بقي في المكان، الطريق نفسه. عدنا الى النقطه التي مرت منها سيارات العائله، الى المنعطف والى المسافه التي فصلت السياره عن القوات الاسرائيليه. هناك لم يعد السؤال فقط اين ذهبت السياره، بل أصبح السؤال الأهم: هل كان يمكن لهذه السيارة في هذا المكان وداخلها عائلة وأطفال أن تشكل خطراً كما قالت الرواية الإسرائيلية؟
0: عملياً وحدة المستعربين دخلت بسيارة مدنية مع لوحة سيارة فلسطينية، وكانوا أيضاً يلبسون لباس مدني، ما كانوش بالزي الشرطي. فبالتالي أي ادعاء بأنه كان في نية عند العائلة لتشكيل خطر على هذول الجنود لكونهم جنود أو لكونهم شرطيين هو متناقض مع المعطيات اللي كانت موجودة بمكان الحدث في الواقع، يعني وقت حدوثه.
2: يعني اللي بلف الكوربة ما بلحق يخط شكل خطر، أنت بتشوف هاي السيارات بتلف، في حدا بيقدر يدخل الكوربة هاي مسرق؟ ما في، مش مجال. يعني كوربة حادة جدا، مستحيل حدا بالذات انه معاه زوجته واطفاله يلف مسرق، ابدا مستحيل.
3: الرواية الاسرائيلية اللي بتقول انها السيارة انها كانت شكلت خطر للجنود، انا برد عليهم وبقولهم بس فيها عائلة، فيها شخص لا بشوف ولا بتكلم ومشلول، وفيها طفل عمره 6 سنين صغير، وفيها امرأة وفيها رجل وفيها ولدين، فيش اشي بشكل خطر، بس جنودهم حابين يحطوا اللوم على كل واحد بشوفوه حتى لو بكاش عامل شيء.
1: بعد الرصاص تبدأ مرحلة أخرى أقل ظهورا للإعلام، مرحلة التحقيق. في هذه المرحلة لا تقاس العدالة بما يعلنه الجيش عن فتح تحقيق، بل بما يصل إليه هذا التحقيق في نهايته. تقدم منظمة يشدين خلفية رقمية مهمة لفهم حدود المساءلة. فبين عامي 2016 و 2025 تقول المنظمة إن 2427 شكوى أحضرت إلى علم الجيش بشأن أذى ألحقه جنود إسرائيليون بفلسطينيين في الضفة الغربية، ولم تفتح تحقيقات جنائية إلا في 552 حالة، أي 22.7% من الشكاوى، وانتهت 23 حالة فقط بلوائح اتهام، أي 19% من إجمالي الشكاوى. كما تقول المنظمة أيضاً إن متوسط اتخاذ قرار فتح تحقيق جنائي بلغ 213 يوماً، أي أكثر من ضعف السقف الذي تشير إليه أطر المعالجة الداخلية. أما في حالات الوفاة التي لم يفتح فيها تحقيق فوراً فبلغ المتوسط 304 أيام، مما يزيد من خطر ضياع الأدلة وتأخر إفادات الشهود أو فقدانها. بهذه الأرقام يصبح إعلان التحقيق بداية مسار طويل لا ضمانة للوصول إلى محاسبة.
0: بالمكاتبات مع السلطات طلبنا كشف هويات الشرطيين اللي كانوا موجودين بالحدث، وإحنا بنعرف أيضاً من النشر بالإعلام الإسرائيلي أنه الوحدة نفسها كانت عملية متورطة بحادثة قتل بجنين قبل عدة أشهر، وهناك بن غفير بعدين ما تم قتل أشخاص، بعدين ما استسلموا عملياً، بعدين ما خرجوا من المبنى مستسلمين تم قتلهم وإعدامهم ميدانياً، وبن غفير قدم الضابط المسؤول علاب الرتبة عملياً، ولكن لم يتم الكشف عن أسمائهم الشخصية، ولم يتم الكشف عن مين كان بقيادة هاي المهمة. ومن تجاربنا السابقة بنعرف أنه غالباً بيتم شطب الأسماء، يعني بيعتكاش الاسم الكامل، بيتم شطبها وإعطائها كأسماء مجهولة أو أسماء اللي هي مستعارة.
4: مئات الفلسطينيين تم قتلهم بداخل الضفة الغربية خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولم تكن هناك أي عمليات محاسبة، وإذا كان في بشكل شاذ جدا محاسبة فهي محاسبة يعني لفت انتباه ومحاسبة بسيطة جدا لا ترقى إلى الجريمة اللي بيتم ارتكابها بحق المواطن الفلسطيني.

0: احنا دول اسرائيليه فيش حدا يحاسبها. والله ما في دول اسرائيليه. هدول شو قاعدين بيعملوا يا خالتي؟ شو بتسوي؟ وين اللي قاعدين بيحاسبوا فيهم؟
1: في الضفة الغربية لا يبدأ الخطر دائماً من مواجهة مسلحة، قد يبدأ من طريق، من حاجز، من عملية دهم ليلية، من سيارة مدنية تمر في شارع مألوف. في هذا الواقع تصبح الحركة اليومية جزءاً من مساحة الاشتباه، وتصبح حياة الفلسطينيين حتى لو كان طفلاً على الطريق معلقة بثوان قليلة، وبقرار جندي يحمل السلاح قد يدعي لاحقاً أنه شعر بالخوف والقلق. ثم تأتي المرحلة التي لا تظهر دائماً في الصورة، الرواية الرسمية وتسجيلات لا تنشر، تحقيق طويل بلا عقاب. هكذا يصبح الفلسطيني مطالباً حتى بعد موته أن يثبت أنه لم يكن خطراً، وأن حياته العادية لم تكن سبباً كافياً لإطلاق النار.

ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح

أهلا بكم إلى حوارات العربي الذي يأتيكم من بغداد. زيارة إلى واشنطن لم تتوقف عند حدود العلاقات العراقية الأمريكية، بل فتحت نقاشا حول مستقبل الدولة العراقية نفسها. فبعد لقاء رئيس الوزراء علي زيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عاد ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدارة المشهد لا بوصفه قضية أمنية فحسب، وإنما باعتباره اختبارا حقيقيا لشكل الدولة ومستقبلها وحدود سلطتها وعلاقاتها بالفصائل، بالإضافة إلى موقعها في الإقليم. في هذه الحلقة من حوارات العربي نناقش سؤال المعادلة الجديدة بعد زيارة الزيدي إلى واشنطن وانعكاساتها على المشهد العراقي الداخلي.

0: نناقش في هذه الحلقة هذه الزيارة التي هي الأولى بعد تسلم الزيدي لرئاسة الحكومة العراقية مع ضيوفي بالاستوديو الدكتور طالب محمد كريم أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية والسيدة نوال الموسوي الباحثة في الشأن السياسي العراقي وكذلك الأستاذ علي فضل الله مستشار المركز العراقي للتنمية الإعلامية. أهلا بكم وأنتم الآن على الهواء مباشرة من حوارات العربي من بغداد. نبدأ الحلقة بسؤال افتتاحي عن هذه الزيارة وانعكاساتها على الداخل العراقي، كذلك هي زيارة لربما حظيت باهتمام كبير من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، شاهدنا هنالك ترحيب وكذلك شاهدنا دعوة على الغداء لربما الرئيس الأمريكي لم يسبق له دعوة أحد من الرؤساء إلى هذه المأدبة المشتركة. نبدأ معك دكتور.
1: شكرا لكم، تحياتي لك وللضيوف وللمشاهدين. أعتقد يعني ابتداء مع هذه المرحلة هي مرحلة تعريف الدولة بصياغة جديدة. هذه الصياغة مرتهنة بالتحولات الإقليمية والوضع الداخلي للدولة العراقية، بمعنى أنه التراكمات السياسية وربما خلينا نسميها الملفات العائقة التي عاقت تقدم الدولة العراقية في كثير من الاتجاهات وأسبابها كثيرة طبعا مجتمعة ومنفردة، أصبحت ضرورة على أن الدولة العراقية أن تعيد نفسها، لكن تعيد نفسها وفق أي سياق؟ فوق معادلة العلاقات الدولية، ما هو تعريف الدولة؟ نعم نمتلك دستور، نمتلك تشريعات، نمتلك رؤى سياسية، لكن الواقع السياسي ليس هناك إجماعا حول أي قرار سياسي على مدى التاريخ حتى نحو المصلحة العليا للدولة العراقية. عندما نريد تعريف مصلحة الدولة نجد هناك أيضا يعني اختلافات كثيرة.
0: يعني ترى أن الزيارة هي بإعادة هيكلية الدولة العراقية وشكلها وتغيير المعادلة لربما التي بقيت مجهولة عند الإدارات الأمريكية السابقة.
1: هذه الضرورة حددت العراق أما أن يتجاوز هذه التراكمات سلبية نيجاتيف،
0: نعم،
1: وكيف ومع من، وهذا طبعا ما حكاها السيد رئيس الوزراء، قال أنا اتجهت الولايات المتحدة باعتبار دولة قوية وهي دولة تقود النظرية السياسية والاقتصاد السياسي بالعالم، إذا ما اقتربت وفق تحالفات الانتقال من الاتفاقات الأمنية إلى اتفاق اقتصادي في اندماج منظومة اقتصادية جديدة إقليمية هذه ستكون قفزة للعراق. بالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة اليوم اللي لا زال لحد الآن مشروع غير واضح، ربما هو قيد التشكل ولا ربما هناك رؤى متفرقة إقليمية دولية حول عدة مشاريع بالمنطقة.
0: نعم.
1: يفترض، خلي لي تدخل خطوط تحتها، أن العراق اليوم ينتقل من دولة متلقية إلى دولة فاعل مؤثرة.
0: ننتقل بالسؤال ذاته للسيدة نوال، كيف تعلقين على ذلك؟
2: أول شيء تحياتي لحضرتك للضيوف الكرام لكل مشاهديكم وشكرا على إتاحة الفرصة للتحدث حول هذا الموضوع اللي يعتبر هو نقطة تحول فارقة في شكل النظام السياسي العراقي في مفهوم الدولة كما تفضل الدكتور، بالإضافة إلى عمق المتغيرات التي حصلت في المنطقة واللي اليوم سمعنا آخر التصريحات قبل قليل لربما كانت هي أوضح التصريحات التي مرت من خلال هذه التحولات العميقة كما عبر عنها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جون باراك، ووصف أنها هناك تحالفات جديدة في المنطقة ويعني من البديهي أنه يكون العراق منطلقا أو ممرا لهذه التحالفات لعدة اعتبارات، من ضمنها الموقع الجغرافي وحيويته، من ضمنها مثلا عمق ما يمتلكه العراق من جيوستراتيجي مؤثر جدا، وبالإضافة إلى مصادر مهمة في يعني الطاقة وخصوصا في النفط، وهذا ممكن يعني أهم النقاط اللي ينطلق من عدها العراق تحديدا. فبتصوري أنه هذه المرحلة كان لابد منها، ممكن أنه هناك تأخير ربما لم تتوفر أو لم يكن المناخ الإقليمي السياسي مهيئ لهذا التحول، لكن بعد الأحداث الأخيرة بتصوري أنه وصلنا إلى نقطة لابد من مواجهتها، ألا وهي مثلا الشروع ببدء المشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود التي باتت هي السمة الأبرز لعقد كل التحالفات سواء الأمنية أو الاستراتيجية أو حتى الاقتصادية منها. فبتصوري هذه يعني نقطة الشروع ونقطة الانطلاقة المهمة اللي ممكن من خلالها نفهم طبيعة هذه الزيارة وتوقيتها وكذلك كل التحولات المرتقبة من عندها. يعني ما نتصور أو على الأقل أنا برؤيتي ما أتصور أنه هذه الزيارة راح تكون مخرجاتها أكيد تحت المجهر، لكن بوتيرة متسارعة، التنفيذ بوتيرة متسارعة، والرقابة ستكون أوسع وأشمل للبدء بالتحولات اللي يفترض أنه يقطعها العراق في هذه المرحلة. وربما هناك زيارة قادمة في الفترة القادمة القصيرة القادمة لسيد دولة الرئيس، ممكن أنه نشوفه ينتقل مجددا إلى الولايات المتحدة بعد ما يتم الزيارات الأخرى اللي من ضمنها وفي مقدمتها أتصور أنه عند زيارة إلى المملكة العربية السعودية
0: وطهران أيضا وتركيا. أستاذ علي، رأيك نسمع وإجابتك عن السؤال الافتتاحي للحلقة.
3: ابتداء ممتلي هذه الدعوة ست منه وتحياتي لحضرة الشؤون الضيوف الكرام. من حيث المبدأ أنا أعتقد نعم العراق والكل يتفق أنه نحن بحاجة بالانفتاح على المحيط الخارجي، محيط الدولة. العراق عانى من عزلة دولية كبيرة جدا، ليس يعني من هذا النظام بل حتى من قبل النظام الحالي النظام السياسي من زمن النظام المقبور. العراق كان يعاني من عزلة دولية كبيرة جدا، حتى وإن ادعينا أنه بدأ العراق ينفتح على المحيط العربي والإقليمي والدولي، لكن على مستوى حقيقة التحشيق الاقتصادي لا زال العراق يعاني من عزلة كبيرة جدا، مع العلم أن العراق يعتبر من الأسواق الناشئة والكبيرة جدا والواعدة. أولا على مستوى الموارد الطبيعية وما يمتلك العراق يشكل حقيقة مصدر لتنافس كثير من الدول والشركات للدخول للسوق العراقية، وأيضا على المستوى الاستهلاكي العراق أيضا يعتبر من الأسواق المهمة جدا في موضوع البنى التحتية وموضوع الصناعات وقطاعات كثيرة جدا. أنا حقيقة يعني أن نسلط الضوء على الزيارة الأمريكية يجب أن نلفت الانتباه لنقطة مهمة جدا. العراق من المفترض كان سابق حقيقة لهذه الدول وفي المحيط الإقليمي من خلال الاتفاقية الإطارية التي أبرمت ما بين العراق والجانب الأمريكي عام 2008 في حكومة السيد المالكي والتي كانت شاملة لكل المجالات، لكن واضح أن الجانب الأمريكي ظل متعمدا أن يصل العراق إلى مرحلة من الغرق في الفساد المالي والإداري. والمشكلة الأكبر أن الطبقة السياسية هي من أعانت هذه الرؤية، لذلك اليوم العراق بدأ يفكر ويستجدي حقيقة من يكون المنقذ. قطعا في العلوم السياسية تعلمنا شيء مهم جدا، أن يكون حقيقة تغيير، ونعتقد أن نشهد طفرة نوعية إيجابية بالاعتماد على الخارج. أنا أعتقد هذه حالة سلبية. نعم نتفق مع الخارج، لكن نفترض أن تكون الرؤية رؤية داخلية. لحد الآن ومن باب حسن الظن أنا أعتقد حكومة السيد الزيدي بدأت حقيقة تقدم على خطوات شجاعة ومهمة جدا. نعم. بدأت في موضوعة مكافحة الفساد. نعم. المال والإداري والذي يعتبر أرق كبير جدا لجسد الحكومة العراقية وللشعب العراقي، ثم الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما نتخوف منه، أمريكا حقيقة لا تعطي، أمريكا من خلال قراءتنا للتاريخ لا تعطي، أمريكا تأخذ. لذلك نحتاج إلى دقة، نحتاج إلى حرص، نحتاج إلى فريق مفاوض قوي جدا يستطيع أن يبرم اتفاقيات على الأقل لا تشكل حقيقة عبئا على العراق في المستقبل. ونتمنى أن تكون حقيقة وفق مبدأ أفقي. لا. لا أن يكون مبدأ شاقولي من باب نظرة فوقية من قبل الجانب الأمريكي.
0: دكتور طالب، هل زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد علي زيدي التي ذهب بها إلى واشنطن هل هي بداية إلى التفاوض على مستقبل العلاقة العراقية الأمريكية، أم إنها بداية للتفاوض على شكل الدولة العراقية الجديد؟
1: يعني أعتقد لربما مركبة، بس دعيني فقط أتداخل مع زميلي أستاذ علي. أولاً لربما هناك فكرة الولايات المتحدة تأخذ أكثر مما تعطي. أبداً، التاريخ السياسي يقول غير ذلك. يعني مثلاً إذا نرجع إلى كوبا تحررت من إسبانيا، كانت مستعمرة حررتها الولايات المتحدة. الصين أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية. أزمة الاتحاد السوفيتي كانت الولايات المتحدة ومعروفة جدا قبل ما تنهار الاتحاد السوفيتي، وحتى طبعا تحرير أفغانستان من الاتحاد السوفيتي كان بمساعدة أمريكية وحتى العراق. بالتالي يبدو أن هناك فشل أو إخفاق في حجم التفاهم، أطروحة التفاهم ماذا بعد؟
0: لكنها فشلت في تشكيل النظام السياسي في العراق بعد عام 2003.
1: بالتأكيد.
0: هذه الترهلات هي سببها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم نعم جزء.
0: الفساد، السلاح وغيره غيره.
1: عفوا جزء كبير تتحمله الولايات المتحدة، ولكن هناك أجزاء أيضا، فئات وجهات وحتى من الداخل العراقي. بالتالي هذه مكاشفة بشكل واقع حتى نشخص الخلل، ولا حتى عندما نريد أن نبني علاقات جديدة في 2026 لأربعة أعوام قادمة وتكون تأسيس لدولة عراقية انتقلت إلى واقع اقتصادي قوي، يفترض أن نشخص هذا الخلل بشكل دقيق. إذا نحن
0: هل شخصنا الخلل عراقياً؟
1: الخلل معروف، لكن التوافق حول الحلول أبداً مختفي.
0: ولن نشهد أنه أكو تحرك، العجلة تسير
1: أبداً.
0: رئيس وزراء شعب ذهب للولايات المتحدة الأمريكية ليكافح الفساد مثلاً، يحاول
1: لا مو بالنسبة للحكومة، الحكومة هي جاءت من الإطار، جاءت في أزمة، ومن ثم تم الاختيار على هذه الحكومة. بالتالي إن نجحت هذه الحكومة تحسب للإطار وتحسب للقوى السياسية جميعا، وإن أخفقت لكل حادث حديث. احنا الآن منسوب التفاؤل، لو تسأليني أنا عندي مؤشر يرتفع.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن هناك لكن عندما نريد أن ننتقل من الإعلام السياسي صورة دبلوماسية إلى واقع عملي، هذا ننتظر عودة رئيس الوزراء وما هي اللجان التي ستشكل حتى نبرمج طبعا هذه الأعمال. هل ستأتي الشركات الأمريكية تدخل بقوة إلى بغداد أو إلى العراق؟ هذا طبعا المواطن العراقي يبحث عنه، والرأي العام الخارجي. أنا أعتقد من حيث النوايا هي موجودة، لكنها طبعا مو كل النوايا دائما هي تعطينا نتائج حقيقية. لماذا؟ لأنه ما عندنا رؤية واضحة. الولايات المتحدة اليوم هي بحاجة ماسة للعراق، لماذا؟
0: وهذا ما سأنتقل به للسؤال إلى السيدة نوال.
1: نعم. ولماذا الآن بالتوقيت الجانب الأمريكي يركز على الاستثمار، ما يحكي بالقضايا الأمنية ولا العسكرية؟
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج العراق، وهذا ما يعني
1: شهدنا
0: على منذ عقدين الاحتياج النفط العراقي والمعادن
1: سابقا.
0: وأعود من نقاش
1: كل الحكومات كانت تذهب تناقش الحكومة الأمريكية في الملف الأمني، إلا الآن إحنا مقدمين الاختصار على الأمن.
0: سيدة نوال، اليوم أنت كباحثة في الشأن السياسي العراقي وتلحظين ما جرى من توقيع اتفاقات كبرى وكذلك الحفاوة الكبيرة التي حصل عليها رئيس الوزراء العراقي عند دخوله للبيت الأبيض، هل سينجح الرهان الأمريكي في العراق؟
2: حقيقة يعني موضوعة النجاح من المبكر التنبؤ بها. إذا بقيت الولايات المتحدة على هذا الدعم والتحفيز لكل أقطاب النظام السياسي العراقي، يعني حتى تشجيع دولة الرئيس الزيدي على المضي قدما في إنشاء المزيد من التفاهمات، المؤشرات اللي لمسناها من خلال الخطابات المباشرة من قبل الرئيس ترامب، هذه كلها نقاط إيجابية وممكن استثمارها محليا لعبور هذه المرحلة. لكن بتصوري هناك تفاوت أيضا في الإقبال من قبل أقطاب النظام السياسي إن صح التعبير، وخصوصا داخل الإطار التنسيقي، لربما نشهد تنافسا في قادم الأيام حول بعض أهم الملفات وأهم النقاط اللي من ضمنها مثلا عقد اتفاقيات مباشرة مع الولايات المتحدة بمقابل تطبيق قانون عزل يعني الجانب الإيراني أو تقليص النفوذ الإيراني في الساحة العراقية. هذه
0: هل هذا يحتاج
2: التحدي
0: إلى قرار؟
2: هذا القرار الأمريكي، لكن هل سيلتزم
0: قرار عراقي؟
2: القرار العراقي هنا، هل سيلتزم العراق بتطبيق هذه البنود اللي هي أهم البنود فيما بين العراق والولايات المتحدة؟ هل هناك مرونة بالموقف الأمريكي ممكن أنه يبنى عليه؟ إحنا لاحظنا الدعم، لكن الدعم هل هو بسقوف مفتوحة بالنسبة للفترة الزمنية؟ هل هذا الدعم يرتبط باشتراطات من ضمنها اللي من خلالها تشكلت حتى الحكومة، ألا وهي وفي مقدمتها عزل الساحة العراقية عن النفوذ الإيراني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى ما العلم، يعني الجميع يعلم أنه هذه نقطة تحدي كبيرة ولا يمكن الوصول إلها بسهولة.
0: نعم.
2: عدة أسباب قد يطول شرحها، لكن تبقى مثلا هي رهينة التجربة. أما بالعودة إلى مثلا ما تطلبه الولايات المتحدة ومحاولة استبدال الدور من عسكري وأمني إلى اقتصادي، لأنه حقيقة تكبدت الولايات المتحدة الخسائر العديدة وقدمت للجانب العراقي، على عكس ما تفضل به الأستاذ علي فضل الله، قدمت للجانب العراقي العديد من المنح المالية الاتفاقيات الاستراتيجية، اتفاقيات
0: استشارات التطوير وغيرها،
2: العديد من وحتى القروض وما شكل ذلك من اهتمامات في محاولة إلى دعم وتثبيت ركائز هذا النظام الديمقراطي اللي لغاية الآن للأسف هو يتأرجح بسبب عدم وجود شخصيات تمثل وتمتثل إلى مفهوم الديمقراطية الحقيقي في العراق. فهذه نقطة التحدي اللي اليوم راح نخوضها بالمستقبل.
0: نعم.
2: بالمستقبل القريب طبعاً، السقوف الزمنية محدودة.
0: واضح ست نوال.
2: النوايا موجودة لكن نعم.
0: أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ علي فضل الله. اليوم الدولة العراقية تؤكد أن قرار حصر السلاح بيدها، هذا قرار حكومي واضح، لكن هنالك ضغوط أمريكية لربما في هذا الجانب، ووضعت شروطاً في الاقتصاد والاستثمار. كيف ستتمكن الحكومة العراقية من فصل السلاح، حصر السلاح بيدها، وكذلك فصل هذا النفوذ الذي يجتمع بين السياسة والسلاح والتداخل فيما بينهما؟
3: نعتقد يعني موضوع إذا كان مطلب عراقي ومطلب الحكومة العراقية فهذا الموضوع مرحب به، ونعتقد هذا حالة طبيعية باعتبار أن كل حكومة لديها منهج حقيقة في الإدارة في موضوع خاصة موضوع السلاح. المشكلة أنه المطلب مطلب أمريكي حقيقة، هذا اللي يثير حفيظة يعني الفصائل، وطريقة طرحها نعتقد طريقة وكأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الوصي على العراق، وهي التي تحدد ما إذا كان العراق محتاج لهذا السلاح من عدمه.
0: نعم.
3: من حيث المبدأ وحقيقة يعني ما أعرف يعني في الإعلام قد يكون تبادر وكأنه متقاطع مع حكومة السيد الزيدي، بالعكس قد أكون يعني باعتباري محسوب على قوى الإطار التنسيقي من أكثر الداعمين لهذه الحكومة. وأنا قلت في بداية الكلام السيد الزيدي قد يكون لديه الجرأة التي عجز عنها الآخرون في موضوع الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بحد ذاته من حيث المبدأ قد يعد إعلاميا تقاطع مع فكرة قوى الإطار التنسيقي أو الفصائل على الأقل.
0: لكن أستاذ علي هنالك تجاذبات أمريكية إيرانية، ويمكن يعني هذا إنجاز مشروع حصر السلاح بيد الدولة، هل سيكون بإرادة أمريكية بإرادة عراقية؟
3: شوفوا ست منا راح أرجع لهذا الموضوع، وكأنه الجانب الأمريكي متعمد أن يعيد العراق إلى ما كان في 2003، تحويل ساحة العراق لتقاطعات سياسية وأمنية دولية. العراق من المفترض غادر هذه المرحلة. العراق الآن ندرك جيدا هو مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد ما أدركت الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادها على دول الخليج وحكم الموقع الجغرافي الذي بالإمكان أن يحاصر وتم محاصرته، والآن نشاهد أزمة طاقة كبيرة جدا قد يكون أول وأكثر متضررين الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الموقع الجغرافي للعراق. العراق لديه إمكانيات كبيرة جدا في موضوع التصدير ولا يمكن أن يحاصر، لديه منافذ شمالية بالإمكان من افتراض سر غربية، وحتى بالإمكان عن طريق الموانئ الجنوبية. العراق مهم، لذلك أقول موضوعة السلاح خلينا لا نصور أنه الآن وكأنه الفصائل دخلت في مرحلة صراع مع الحكومة العراقية.
0: ما هي بدأت بالتصعيد.
3: أكو اختلاف
0: وإحنا عندنا موعد 30 سبتمبر المقبل هو مسألة تسليم السلاح، وهذا ما وعد به رئيس الحكومة العراقية. كيف تقول إنه لا توجد هنالك تجاذبات؟ أكو تجاذبات.
3: أكو اختلاف.
0: أكو فصائل رفضت.
3: أكو اختلاف.
0: وتمسكت بالسلاح.
3: نعم.
0: بيانات صادرة عن لسان.
3: أولاً.
0: يقولون نحن نتمسك بالسلاح ونتمسك بالتدريب ونتمسك بتطوير قدراتنا.
3: صح. هذا الموضوع واضح. الحكومة العراقية حكومة مكونات، حكومة توافقية، الكل مشترك في الحكومة. قطعا لكل القوى السياسية أكو نقطة خلاف مع الحكومة العراقية في شيء من الشؤون.
0: المشتركين أستاذ علي، المشتركين في الحكومة العراقية ما عندهم فصائل لربما انتقلوا للعمل السياسي، لكن الرافضين معروفين وانتو تعرفهم.
3: لا مو قصدي، عندنا نقاط خلافية ما بين القوى السياسية والحكومة في مجالات عديدة، لكن التركيز على موضوعة السلاح وكأنه العراق يعني حقيقة سيكون حاله أفضل إذا ما قامت الفصائل بتسليم السلاح. أقول الأولى أن نعالج الفساد المالي والإداري، الأولى أن نذهب إلى قطاع الكهرباء.
0: ما نعالج الفساد.
3: أنا أكرر عبارة
0: القطاعات. سؤالي عن الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، هل سيأتي 30 سبتمبر المقبل والفصائل جميع 5 المسلحة أم سندخل في مرحلة من الصدام؟
3: الإجابة واضحة كانت في بيانات عديدة ست منا، وهذا أعتقد ما يحتاج إلى تحليل. الفصائل اشترطت تسليم السلاح خروج القوات الأمريكية والأجنبية وكذلك خروج القوات التركية.
0: ما هم راح يخرجون؟
3: بالتالي خلص. إذن هنا الأمر واضح أنه ابن البلد ما عنده مشكلة، بالعكس الفصائل كانت ولا زالت هي جزء من قوة الدولة العراقية، وأعتقد التجارب التاريخية يعني ما مو بعيدة، أو المراحل اللي مرينا بها، الفصائل دائما كانت عنصر قوة، يعني هي التي أعطت القوة لحكومة
0: السيد
3: المالكي
0: للتفاوض. يعني نفهم من كلامك أنه المخاوف الأمريكية من السلاح خارج سطوة الدولة هي عبارة عن أكذوبة تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الانتقال بالسؤال إلى الدكتور طالب، كيف تعلق على ما يتحدث به الأستاذ علي فضل الله وأكد بكلمة طبعا أنه المخاوف الأمريكية هي أكذوبة من السلاح المنفلت أو
1: يعني
0: السلاح خارج سطوة الدولة؟
1: أنا أعتقد تقنين السلاح، خلي أسميه تقنين، تقنين السلاح يحتاج أولا توافق سياسي في الداخل العراقي، وربما هذا حاصل إلى حد كبير، وإطار قانوني، ومن ثم نحتاج إلى آلية تنفيذ قابلة للتطبيق. هذا من حيث المبدأ، ثلاث نقاط. نقطة ثانية 30/9، أعتقد هذا الموعد هو سوف لن يكون نصا قرآنيا، لكن عند الشروع بالعمل، عند الشروع
0: نقطة مهمة دكتور، هل سيتقلص إلى ما قبل
1: راح
0: الموعد
1: أم سيبتعد؟ راح أعطيك ثلاث سيناريوهات.
0: نعم.
1: أولا أقول دائما حتى الولايات المتحدة ما راح تلزم هذا وتحسب لنا بالسنتيم وبالدقيقة، إذا ما شافت أن هناك إجراءات تتحقق، لأنهم يعرفون الواقع معقد ويحتاج إلى حوار وإلى هدنة. الفصائل جزء من الدولة العراقية، جزء من المجتمع، هناك تعاطف معه، بالتالي لهم تاريخ، ما تجي بين ليلة ويوم إحنا نحول الورقة، هذا غير سليم وغير صحيح للدولة العراقية، بالتالي إذن نحتاج إلى حوار هادئ. خلي أكمل فكرة. أما أو 30/9 ينتهي، صبح الصبح وانتهى موضوع
0: لكن
1: السلاح،
0: لكن في نهاية سبتمبر سينتهي التحالف الدولي في العراق.
1: أي ما هي هاي الأحجية
3: على الورق،
1: هذه
0: حراجة،
1: هذه الأحجية، هذه الأحجيات قابلة هاي، فأكو توازن. وبالتالي أنا أعتقد أنه 30/9 في العنس ينتهي وجود الأجنبي بالعراق، تحديداً الولايات المتحدة، لأنه حتى لا تكون حجة تلزم الطرف الآخر. هذا أولاً. خلي أقول بالسيناريوهات. السيناريو الأول 30/9 الكل تسلم السلاح وتقنن، أما تندمج، أما تدخل، أما شارك بالعمل السياسي
0: مثل ما حصل مع
1: حصل سابقاً. الثاني واللي أنا أميل معه سوف يكون تدريجي تجزئي، وهذا يمكن راح نتجاوز العامل
0: يعني الوقت. بجداول زمنية،
1: أي يعني مو ما نصبح الصبح الكل، لا راح يكون حوارات ويكون تطمينات.
0: احنا ابتدأنا بسرايا السلام ووصلنا إلى
1: أصابع الحق والكتائب
0: وغيرها.
1: النقطة الثالثة، أعتقد هناك من لم ينصاغ إلى تقنين السلاح وستكون هناك مواجهة، وهذه ثالثة خطيرة ولا نتمنى أن نعيش هذه اللحظة.
0: وهل ستقبل الحكومة على ذلك؟ هل سيقبل رئيس الوزراء على ذلك؟
1: أي ممكن
0: صدام؟
1: لأنه الآن أنت الآن لزمت نفسك أمام الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والشعب العراقي، ثلاث نقاط، واحدة أخطر من الأخرى.
0: الشعب لربما مغيب.
1: لا لا لا لا، هذا تترك بالذاكرة. إحنا اليوم خلي أكمل فكرة منها. إحنا ترى واجب الحكومة تريد تبني مؤسسات دولة حتى تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: الآن بدأ بصيص الأمل، يعني لما نقول إحنا بسبب الفساد، أنا أطرح السؤال الآتي، الفساد هو الذي أضعف مؤسسات الدولة؟ لو مؤسسات الدولة ضعيفة فأنتجت الفساد،
0: فساد أنهك ال...
1: إذن كل... إذن إذن لا، أكو ضعف، لأنه لو أكو متابعة للفساد، من يتابع الفساد؟ المؤسسات ولا؟
0: أكيد.
1: خلاص إذا نبدأ من المؤسسات، بالتالي نحن لا يمكن أن نتوقف عند الفاسدين، وإنما نغلق منافذ الفساد، يعني نحتاج إلى مؤسسات وحوكمة ورقميات وغيرها من البرامج الأخرى حتى ننهي شبكات الفساد. بالمناسبة اليوم العراق ميت،
0: القضاء العراقي قدر أن يفكك الكثير من شبكات الفساد،
1: ولا زلنا لحد
0: ولا زال يعني مستمر في تفكيكها.
1: إحنا مع الخطوات، داعمين الأمور، لكن الآن في خلال هذه الأيام شو اكتشفت الدولة أو شك ماذا كشفت للرأي العام؟ وش قد عندنا إحنا ملفات من بعد 2003 2005، خلي أقول مئات آلاف، أكثر من 31,000 ملف بال 2025 موجودة في النزاهة،
0: صح،
1: عدا القضاء. يعني إحنا نتكلم عن قضايا ترى بالمناسبة كبيرة مو شخصيات، وبالتالي المؤشرات الدولية ما تبحث عن أسماء وشخصيات، تبحث عن المؤسسات كيف تتعامل فيما بينها ومع المواطن العراقي.
0: ما الفساد منظومة كبيرة متجذرة.
1: إذن نحن أمام مشوار كبير، هذا المشوار الكبير، هذه جهود وهذه المراحل. بالنتيجة بالتالي الآن الحكومة العراقية سوت اتفاقات، لو سوت مذكرة تفاهم ما أدري ليه، حتى لا يصدنا بالمستقبل يقول الاتفاقيات لازم تمر في مجلس النواب يصير عليها مصادقة، مادة الدستورية أعتقد 75-76 ما أتذكر بالضبط. بالتالي هاي واحدة. النقطة الثانية طبعا بالتأكيد بعودته سيجتمع بالإطار التنسيقي وسيعرض لهم نتائج وسوف يشرح كل الأمور، لكن تبقى أيضا الولايات المتحدة الآن تريد منا إشارات عملية، ولذلك
0: ونقاط واضحة،
1: ولذلك الرئيس ترامب وجه سؤال ما شفته مفاجئ لما يسأل الزيدي في أسئلة أخرى، إحنا نسميناه إحراج وربما صار بتداول شعبي، يريد يحدد موقفه، يريد يقول للزيدي حدد موقفك أمام الإعلام حتى هاي إحنا نلزم عليك هذه الأمور. فإذا ما بدأ العراق وأعتقد هو أمام فرصة ذهبية اليوم بل ماسية، إذا استثمر هذه الفرصة وبدأنا نقفز مرحلة أو دخلنا إلى مرحلة معينة في سبيل أن نندمج مع دول الإقليم بمشروع اقتصادي، طبعا هذه مرهون بالعامل أيضا نهاية الحرب، ما أعرف شنو شكلها ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولذلك إحنا لما نقول أكو هناك عامل مجهول ترى نقصد هنا هذه النتائج تؤثر ربما سلبا أو إيجابا، شنو راح تكون نهايتها؟ صارت بتوافق، صارت بإيجابية، ينعكس طبعا على الداخل العراقي حتى على المنطقة. بالتالي إذا ما العراق بدأ بهذه المراحل ومن ثم توجه إلى المشروع الخليجي الإيراني، لأنه الخليجي لا ينفصل عن الإيراني بالمناسبة، الجميع يردون إيران طرف قوي مؤثر أنه يكون شريك للمعادلة التركية اللي راح يصير مركز الطاقة بالعالم. يعني إحنا الآن ده نتكلم عن العراق، لكن هو إحنا ترى خلوا فيه حساباتنا، ترى إحنا رايحين إلى مشروع دولي كبير جدا في الطاقة، في الاستثمار الداخلي العراقي، في الذكاء الاصطناعي، في القطاع الصحي، في قطاع التعليم، في البنى التحتية وغيرها من ذلك. إذا ما طبعا صارت الأمور بهذا الاتجاه ونتمنى ذلك، أعتقد ستكون هناك تعزيز عامل الثقة ما بين الطرف العراقي والطرف الأمريكي، حتى لا نقول باشر عقب أمريكا عافت العراق، أمريكا تريد تشوف مؤشرات موجود بالداخل. هذه المؤشرات منين تقيسها؟ تقيسها من المؤسسات العراقية، وتقيسها طبعا من ثقة المواطن العراقي وعودته بمؤسسات.
0: سيدة نوال، ما هو التصور لدى الحكومة العراقية برئاسة الزيدي لمستقبل الفصائل؟ هل مطلوب دمجها في بنية الدولة أم يعني الحفاظ على حضورها السياسي؟
2: يعني بتصوري هذا كان واضح من خلال الجواب اللي كان أمام الرئيس ترامب. السيد الزيدي أشار إلى أن إمكانية أنه تحول الفصائل المسلحة إلى ممارسة العمل السياسي ممكن أنه يمنحها الدور. طبعا أكو نقطة فاصلة بين أنه تكون جزء من منظومة الدولة وبين أنه تكون جزء من المنظومة الحكومية أو تسلم حقائب وزارية. احنا حتى شفنا غياب أو تعليق العديد من الوزارات وعدم إتمامها في محاولة إلى يعني الحصول على مواقف مرنة من قبل الجانب الأمريكي. هذه ممكن أنه نشوفها بعد عودة السيد الزيدي. أما فيما يتعلق مثلا بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، حتى نكون صادقين وواضحين مع الناس، لأنه بصراحة الموضوع يعني أخذ جانب كبير وما عاد يعني هو اختبار محلي، هو إحنا صنفناه بأنه تهديد عابر للحدود العراقية ومؤثر على تصنيف الدولة كذلك واستقرار النظام السياسي.
0: فشهدنا هناك بيانات مستهجنة من الدول الخليج العربية للضربات التي استهدفت الكثير من المواقع،
2: تعرضت العديد من دول الجوار، وهذا طبعا قطعا يعني شيء غير صحيح. أربع حكومات متتالية، السيد العبادي، السيد عادل عبد المهدي وإن كان بشكل خجول حقيقة، الكاظمي، وكذلك السيد السوداني، أربع رؤساء أدرجوا حصر السلاح بيد الدولة في منهاجهم الوزاري مع وجود دعم جماهيري ودعم من المرجعية ودعم من كل المنظمات المجتمع المدني لعدم أو لمحاولة حصر السلاح. هذا ما شفناه حقيقة ولا راح نشوفه. لهالسبب إحنا بدون أن نشعر ومن خلال التراخي في وإهمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، احنا استدرجنا التدخل الخارجي والضغوط الخارجية سواء من الأمريكان سواء من المحيط الإقليمي، بالإضافة إلى أنه التجربة السيئة اللي أعطيناها للمحيط الإقليمي ومن خلال إطلاق بعض الجهات المسلحة، هسا ما نعرف يعني بالنتيجة، حتى الحكومة بتحقيقاتها ما وصلت لنتائج يعني واضحة،
0: حتى ما شفنا ردود على الدول الخليج العربي التي طلبت من
2: يعني
0: العراق.
2: يعني هل فعلا المسيرات حتى وإن كانت أطلقت من العراق، هل هي أطلقت من سلاح الفصائل حصرا أو هناك جهات اخترقت الخارطة الجغرافية العراقية؟ ممكن يعني، أما يعني حقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع والسقوف الزمنية التي وضعها العراق على نفسه، هو طبعا يعني استكمالا لمنهاج السيد السوداني، كانت التفاهمات أجريت قبل عام من الآن وتم تحديدها وفق خروج قوات التحالف الدولي. قوات التحالف ما راح تروح بعيد، راح تروح بسوريا، بالنتيجة احنا خسرنا جزء مهم من
0: التدريب والاستشارات وتطوير قدرات الجيش العراقي،
2: لكن الجانب الأمريكي ربحان حقيقة، وهي هاي النقطة الفارقة،
0: سينتقل بعلاقة أمنية مع سوريا،
2: علاقة أمنية، والإضافة إلى هذا راح يقلص الإنفاق العسكري، حجم الإنفاق العسكري اللي إحنا غايب عنا حقيقة بسبب العديد من الملفات، من ضمنها ملفات الفساد والعقود الوهمية التي أجريت في الإنفاق الأمني والإنفاق العسكري. هناك
0: سيدي نوال إنفاق عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية لربما لميزانية جهاز مكافحة الإرهاب التي قلصت،
2: غير كافية.
0: أنت قبل سؤال إلى السيد علي فضل الله، كيف قرأت الفصائل المسلحة العراقية زيارة الزيدي إلى واشنطن، وكيف وجدت مباحثاتها ومخرجاتها وحتى اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض والحفاوة التي حظي بها رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
3: ابتداء بس لدي تحفظ حقيقة على عبارة ذكرتها ست نوال في موضوع أن سلاح الفصائل أصبح تهديد عابر للحدود. أنا أقول من حيث
2: هو
3: المبدأ،
2: هو من تأسس تهديد عابر للحدود يا أستاذ فضل؟
3: خلينا كمل ست كمل.
2: هو اشترك بعمليات عسكرية بالسورية، هذا
3: طبعًا.
2: مثبت
3: صح.
2: مو أنا دا أقوله
3: صح.
2: مثبت عند
3: تدارس علم سياسي لا
2: هسه بغض النظر عن الدراسة، أكو واقع حال،
3: الفصائل راحت السورية طلب من الحكومة السورية في ذلك الوقت، ما راحت بكيفها، هذا الموضوع بس يعني يكون ببالك، فبالتالي راحت بطلب حكومي.
2: طلبها من ترسل عندنا اليوم امس
3: كان الاولى بيش ان الدافعين عن الشعب العراقي 5000
2: الى الجانب السوري،
3: كان الاولى ان الدافعين عن حق العراقيين. اعطيني مجال خليك من عزيزي،
0: ننتظر الاجابه على السؤال استاذ علي، لو سمحت ننتظر الاجابه على السؤال.
3: اسمحي لي بس، لا العفو، انا هاي عباره حقيقه خطيره جدا.
2: جاوب على السؤال، جاوب،
0: ننتظر الاجابه على السؤال، لدينا وقت استاذ علي لو سمحت، نحن على الهواء مباشره.
3: لكن هاي نقطه مهمه جدا، الأولى خلينا ندافع عن حقوق العراقيين قبل لا ندافع عن دول الخليج العربي. دول الخليج العربي التي ورثتنا الموت والمفخخات، مع كل الاحترام للبعض، البعض من عندهم حقيقة بالنص كان الخطاب الديني محرض على قتل العراقيين. 5000 سعودي وبشهادة رئيس الوزراء الأسبق السيد العبادي، ما هذا التهديد العابر؟ قانون جاستا الأمريكي غرم السعودية 2 تريليون
0: دولار. رجاءً نلتزم بالإجابة على السؤال، كيف قرأت الفصائل العراقية زيارة الزيدي إلى واشنطن؟
3: لا تحول قوة عراقية لقوة إرهابية.
0: رجاءً أستاذ علي الإجابة على السؤال، كيف قرأت الفصائل العراقية زيارة الزيدي إلى واشنطن وما نتج عنها، وكذلك اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض؟
3: يعني بقراءة بسيطة، الفصائل العراقية ترحب بأي إجراء بانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي بشرط الحفاظ على الثوابت الوطنية. الفصائل من حيث المبدأ لا تحترض على شراكة مع الجانب الأمريكي، ودليل ذلك وأكرر هذه العبارة، الفصائل نفسها التي أخرجت الجانب الأمريكي سمحت للسيد المالكي، لأنها أدركت أن هنالك سيادة بإبرام اتفاقية إطارية مع الجانب الأمريكي، فأمريكا نفس أمريكا والعراق نفسه. المشكلة الفصائل أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد منا
0: أن نعتقد، لكن بعض الفصائل المسلحة ترفض تسليم سلاحها
3: يا عزيزتي،
0: هل هذا جزء من الوطنية والغيرة على العراق؟
3: كامل يباد في سوريا والمجتمع الدولي ينظر ولا ولا ولا يحرك ساكن. الجانب الأمريكي يشاهد المكون الشيعي والدرزي يقتل أمام الأنظار.
0: نتحدث عن العراق،
3: أعرف
0: بعض الفصائل تمتنع عن تسليم سلاحها،
3: نفس
0: هل هذا جزء من الوطنية العراقية؟
3: طبعا أكيد أكيد، هذا الدافع وطني وليس كما تسميه ست نوال تهديد عابر للحدود. أنا حقيقة من حيث المبدأ دا أسقط حقيقة سرديات واقعية، الجانب السوري واقع مجاور للعراق، للأسف العالم بأجمع يقف متفرج على قتل وإبادة مكون بالكامل، سوى أنه مكون شيعي، وهذا المكون نفسه مهدد من قبل كثير من الدول الآن، وتحديدا الجانب السوري جايين شيعة كربلة، مو هاي العبارة يومين اسمحنا على مواقع التواصل
0: الاجتماعي. نتحدث نحن بشأن عراقي،
3: خلاص الشأن العراقي والتخوف اللي موجود من قبل الفصائل لا يعني التقاطع مع الحكومة. أنا أكرر هذا، نحن داعمون لحكومة السيد السيدي، لأن بالأخير قد نكون لها السهم الأكبر في المشاركة باعتبار القوى الشيعية هي الأكبر من حيث المكون في السلطة التشريعية والتنفيذية. لذلك نحن داعمون لأي إجراء يقوي الدولة العراقية، وحكومة السيد السيدي هي مدعومة.
0: واضح. دكتور طالب، كيف ترد على كلام السيد علي فضل الله؟ كيف تقيمه من بالفكر السياسي الذي تمتلكه؟
1: بالفكر السياسي، أولا سوريا عندما تطالب من الحكومة الرسمية لا تطالب فصائل، هل الفصائل هي رسمية؟
0: لا،
1: هذا السؤال. تطالب الجيش العراقي يدخل، تطالب مؤسسات الأمنية، الحشد ممكن مؤسسة
0: رسمية تأتمر بأمر قائد عام قوات المسلحة العراقية.
1: فأعتقد ربما يعني الموضوع ما أدري أستاذ علي جوز يقصد غير شيء صار عنده.
3: لا تسمح لي، عفوا أستاذ، وإشارة مهمة من جنابك على المستوى القانوني. أنا أحكي حقيقة على دخول الأراضي السورية، الأهم الحكومة السورية هي من سمحت لهذه الفصائل، ولا بنقول الحكومة العراقية، وقطعا الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة. نحن نحاسب على الجغرافيا العراقية، يعني أنا ما مسؤول، مواطن عراقي الآن دا يشتغل بروسيا، دا يشتغل ويا الجيش الروسي، الحكومة العراقية ما مسؤولة عنه، هذا شغل شخصي. فبالتالي أقول إذن الدخول لسوريا، لا ما لكم مشكلة.
0: أستاذ علي،
3: اللي محتدي على الجغرافيا السورية،
0: أقول
3: دخلنا إلى سوريا من خلال إذن حكومي.
0: الزيدي يقول حصر السلاح بيد الدولة هو لتعزيز سيادتها،
3: وإن شاء الله يصير هذا الموضوع. ما طول أكو تفاهمات، ما نتمنى أنه ما ننقل هذا الاختلاف إلى مرحلة يعني خلاف. وأعتقد كثير من قادة الإطار الآن، وقد يكون السيد المالكي في اللقاء الأخير أكد على جانب الحوارات ستكون هي النقطة للوصول، وأعتقد الدكتور طالب أكد على جانب التوافق السياسي والحوار.
0: نعم.
3: من المفترض هو هذا اللي انشجع، ما نذهب إلى مرحلة
0: معك الصدام. دكتور طالب،
3: آسف على المقاطعة دكتور طالب.
1: بالعكس بالعكس عزيزي أنت، هذا من حيث المبدأ. النقطة الثانية أعتقد خلي أتكلمها بوضوح، أعتقد كل الفصائل التي تشكلت، يعني هناك رؤية ما قبل 2003 البعض منها كان ومن ثم اندمج بالدولة، معروفين يعني بدر كان صارت منظمة بعض آخر، واللي شكل طبعا ربما ما بعد 2014 التنظيمات الإرهابية وهم داعش بالعراق. أعتقد هنا الرؤية فيما بينهم ليس هناك توافق حول مصدر القرار، بمعنى منها يعني هناك من يعتقد أنه حدود الجغرافيا العراقية، هناك لا ذهب عبر الجغرافيا كيف بالمعنى الإسلامي البعيد. نعم. يعني بمعنى أنه ما يربطني مع أي مسلم خارج الجغرافيا فيهمني حاضرة ويهمني مستقبلة، بالتالي إذا ما تعرض إلى أي هجمة سواء كان من الولايات المتحدة أو من الكيان الإسرائيلي أو من التنظيمات الإرهابية فأنا طبعا لازم أروح هناك. هذه المشكلة كيف تحل؟ طبعا بالمناسبة وهذا الجزء مرتبطين بالولاية الفقيه في إيران، هل لذلك أنا أقول تداعيات الحرب إذا ما انتهت بشكل توافقي، ونتمنى ذلك ما بين الولايات وحقوق إيران، لأن هناك اعتداءات على إيران اعتداءات من الكيان الإسرائيلي، بالتالي هذه قضية معقدة تأخذ فترات طويلة، لكن إذا ما انتهت بالطريقة الآتية، النقاط الأبرز نقاط اللي خلتهم أمريكا فرضتها أنه علاقة إيران بالحلفاء اللي يقصد بهم الفصائل، كيف ستنتهي هذه العلاقة؟ هل إيران ستصر على هذه العلاقة أم سيكون هناك ربما قرار آخر؟ هذا أعتقد ربما سيساهم ربما في حل المشكلة جذريا. بغير ذلك لا يمكن أن نتكلم عن حل داخلي عراقي بيور خالص 100% أبدا، لأنه عندما نعود تاريخيا إلى طبيعة التكوين نجد تعقيدات ودخلت بها كثيرة من الأمور، وبالمناسبة راح بيها دم وصار بيها فواتير وصار بيها استحقاقات. إذا نحن السؤال الآتي، هذا سؤال نظري بالمناسبة، تطبيق صعب، هل نحن أمام احتكار القوة لمركز واحد الدولة بتعريف الدولة الحديثة، أم تعدد مراكز القرارات في الأمن وفي العسكر وفي السياسة، بالتالي هذا معناته هناك عدة دول ما يشجع على أن تكون بيئة اقتصادية، ولا يجيك أي شركة استثمارية.
0: نعم.
1: ولا تتحالف معك أي دولة، ولا يدمجك في أي منظومة، وإحنا نعاني من ملفات كثيرة أهم، وربما ملف الطاقة، العراقي ما نمتلك كهرباء اليوم في حر الصيف، وبعدين نجي نتكلم بأطر مثالية، أعتقد ربما المنطق العقلي يقول لك أنت الحاضر هو أهم طبعا من الماضي، وما تعيشه اللحظة الآن هو أفضل مما تفكر أنه تعوضه في المستقبل. لذلك نحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة، وبالتالي أنا أعتقد ربما الحكمة والهدوء هي التي ستسود مسار الحكومة. يعني بمعنى هذه الحكومة ليست كالحكومة الأسبق مسابقة السوداني حتى في زمن السيد الكاظمي، لربما كانت هناك تصريحات صدامات. لا لا لا أعتقد هذه الحكومة بهذا المسار
0: لديها منهج مختلف،
1: منهج، لكن هذا أيضا يحتاج إلى توافق سياسي. وأنا الآن يعني أنا عراقي، أغلب القوى السياسية هي مع الدولة، مع بناء دولة. هذا الشعار طبعا طرح قبل سنوات أكثر من 4 أو 5 سنوات، أصبح الدولة ولا دولة.
0: نعم،
1: وبالتالي من مع الدولة وما مع الدولة. إذن هو صراع سياسي بالمناسبة قبل لا يكون خلاف عراقي إقليمي. وبالتالي العراق اليوم أمام ولادة جديدة، هذه الولادة الجديدة.
0: وهذا ما سأسأل به السيدة نوال عن هذه الزيارة وانعكاساتها على الداخل العراقي. هل تمنح الحكومة العراقية زخماً أكبر للمضي في مشروعها الأمني والسياسي، أم إنها تدفع القوى الرافضة إلى إعادة تموضعها وإعادة صياغة أدواتها؟
2: يعني هناك تفاوت، وهذا التفاوت راح يكون نسبي بالنسبة للقوى السياسية اللي صاحبة القرار حقيقة، وتحديدا فيما يتعلق بمذكرات التفاهم أو بالاتفاقيات. احنا لاحظنا يعني الجانب الأمريكي سرعان ما بارك ودعم وحفز باتجاه الاتفاقيات اللي عقدتها الحكومة الأمريكية مع الجانب العراقي، لكن هل هذا ما نشهده في البرلمان العراقي؟ ممكن أنه يوافقون على العديد من الاتفاقيات اللي تستوجب دعم برلماني، هذا مشكوك به حقيقة، لأنه كل ما تحقق هذه الحكومة، وإحنا اعتدنا حقيقة كل حكومة تنجح في مسارها وتنجح، هم يمنحون الحكومة أول 3 أشهر يمنحوها حرية بالحركة، حرية بال يعني فتح الملفات الساخنة، الملفات المسكوت عنها، الملفات اللي ممكن من ضمنها محاربة الفساد والوصول إلى الخط الثاني أو الخط الثالث من الرؤوس اللي تورطت بعمليات فساد. لكن بتصوري أنه كلما تعمقنا أكثر ومرت فترات زمنية أطول على الحكومة، قد تواجه تنافس وبدء مرحلة التنافس تصعد شيئا فشيئا كلما اتجهنا باتجاه انتخابات. هاي طبعا إن كان هناك يعني احنا الانتخابات لغاية الآن يعني غير موجودة حتى ضمن المنهاج الوزاري لدولة الرئيس، فتبقى يعني المسألة نسبية حقيقة. مسألة التوافقات على الاستمرار بمثلا أو الشروع بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأمريكي، يعني حقيقة الخيارات محدودة. القوى السياسية تواجه أزمات وتواجه منعطفات حادة،
0: وحتى مشاكل على المستوى فيما الإقليمي بينهم.
2: بالضبط، على المستوى الإقليمي والتحديات الاقتصادية. الجانب الأمريكي رهن بعض المسارات، رهن تنفيذ بعض الاشتراطات اللي من ضمنها عدم إشراك الجهات المحظورة أمريكيا. هسه هو قال إذا أنتم كنتوا راغبين أنه تستمرون بتشكيل أو بإشراك هذه الجهات، راح يكون عندنا تحفظ بالتعامل معها. ولهالسبب هذه نقطة يتوجب أنه يتفاهمون عليها. أتصور الفترة القادمة بعد عودة السيد الزيدي، رغم كل المؤشرات عن القوة اللي يمتلكها هذه الزيارة وهذا الموقف الأمريكي الداعم والمحفز والمشجع، راح يبقى أيضا رهين لفترة زمنية محددة. أن يتمكن دولة الرئيس من خلالها، مثلا من خلال هاي الفترة الزمنية بسقف زمني، أنه يمضي قدما بإتمام هذه الاتفاقيات، هذا اللي ممكن أنه خلال الفترة الأولى راح نشوف دعم وتشجيع من الكتل السياسية، لكن بعد مضي واضح فترة 3 أشهر ممكن تختلف الرؤى. نعم، ممكن تطلع القواعد الحقيقية أو الوجوه الحقيقية. وأني أتمنى قبل ما تتحولين أنه من نحاور، إحنا نحاور ملف مؤثر على سياستنا الخارجية، فيتوجب أنه نرتقي وما نكون إحنا نواجه بعض بشخصنا حقيقة.
0: أستاذ علي، هل يمتلك العراق اليوم مقومات الانتقال إلى الدولة الكاملة؟ ويعني دون أن تحتكر القوى من جهة معينة، وأن يحافظ هذا على الاستقرار السياسي الذي لربما حافظ لسنوات طوال على شكل النظام القائم في العراق اليوم.
3: هذا أعتقد السؤال يرجعنا إلى أصل تكوين النظام السياسي في العراق، وللأسف تكلم عنه دكتور طالب، وأعتقد دكتور طالب يبدو من أصحاب المدرسة الواقعية اللي إحنا محتاجينها حقيقة. أنا مشكلتنا في العراق يعني في هذه البرامج، في هذه اللقاءات، بنفترض أنه نضيف للحكومة دائما باعتبار الحلقة هي عبارة عن بحث من المفترض مختصر يقدم للحكومة العراقية. فالرؤية المثالية قطعا لا تجدي نفعا. وسؤال جنابك مهم جدا، هل العراق مثل ما أثار دكتور طالب، هل هو دولة ذات مكون واحد وقرار واحد؟ لا، المؤسف المؤلم أن العراق حقيقة عبارة عن مكونات متعددة، وللأسف كالمكون يبحث عن بناء دولة خاصة بكيانة على حساب الدولة العراقية، وهذا بحد ذاته أعتقد الجريمة الكبرى التي دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد اليوم من حكومة السيد الزيدي أن يكون بحكومة وقرار سيادي واحد. وهذا الموضوع عفواً بدون مساعدة الطبقة السياسية أنا أعتقد من الصعب جدا. حقيقة ما قرأته، وأنا عندي كان لقاء ويا الحج المالكي قبل أيام، الرجل داعم لحكومة السيد الزيدي إلى أبعد ما يمكن، وأيضا يعني يطلب عقلنا الدائم للخطاب، وما لمسناه في هذه الحكومة حقيقة، ويحسب لحكومة السيد الزيدي أن هنالك تعقل في موضوع التصريحات، وأيضا هنالك حكمة وهدوء، يعني ماكو ضجة إعلامية، وهذا بحد ذاته يبشر بخير على أننا بالإمكان أن نذهب من خلال الواقعية، من خلال الجدية، من خلال التعاون بالوصول إلى حقيقة نقطة مشتركة تذهب إلى تحقيق دولة قوية أو على

0: الغوص في الفساد المالي والإداري والذهاب إلى تحقيق مصالح حزبية سيلتهم الجميع. لذلك يجب أن ننتقل إلى مرحلة جديدة. الكل
1: هذه المرحلة الجديدة لدي سؤال ربما مبطن بعض الشيء، هل ستتخلى بعض الشخصيات السياسية عن الذين يختبئون تحت عباءتها من الفاسدين والذين أضاروا بالمال العام؟
0: بكل صراحة أجاوب، أصبحت الطبقة السياسية غير مخيرة بهذه النقطة. يجب في المرحلة الحالية
1: ستتخلى؟
0: قطعاً. الوعي الكبير لدى الشارع العراقي مع الضغوط الدولية تحتم على الطبقة السياسية أن تتنص الحقيقة عن النظرية أو التطبيق الذي كانت تعمل به من أجل إضعاف الدولة العراقية لتحقيق مصالح حزبية. اليوم الكل في خطر، يجب أن نتعاون مع حكومة السيد الزيدي من أجل معالجة الأخطاء السابقة.
1: وهل ستتعاون الأطراف السياسية مع حكومة الزيدي في
0: يعني
1: هذه الملفات؟
0: خليني أجاوب على الأقل، يعني من قوى الإطار إلى حد ما، أنا أقرأ أن قوى الإطار التنسيقي إلى حد ما وإن اختلفت فيما بينها لكنها تتفق على أنها داعمة لإجراءات حكومة
1: بعض الأطراف
0: السيد.
1: منهم انزعجوا من عمليات مكافحة الفساد،
0: الاختلاف
1: أزعجتهم، هنالك أصبح اختلال، هنالك حتى نبرة المعاونة
0: وعلة النظام الديمقراطي.
1: لا، اسمح لي استاذ علي،
0: علة النظام الديمقراطي أن يكون هنالك من يختلف معك، وهذا بحد ذاته
1: بس اختلاف على مسألة فساد، هذا مو بناء للدولة.
0: لا عفوا، هذا الموضوع أكيد بعد الحكومة وعجلة مكافحة الفساد دارت ستمنا، لا يمكن الرجوع، وأعتقد الشارع العراقي اليوم داعم لهذا الموضوع. لكن نقطة مهمة جدا وأنا أؤكد على الواقعية وأذكر بهذه العبارة، أقول الفصائل جزء من الدولة العراقية، لا يمكن تجاوز الفصائل بالاختلاف إلى مرحلة الخلاف. وأعتقد تشييع السيد الخامنئي وصلت رسالة إلى الحكومة العراقية والطبقة السياسية، الشعب العراقي متعاطف مع الفصائل. الأهم من كل ذلك، الفصائل تحصلت على قرابة 100 مقعد في البرلمان.
1: أستاذ علي، هنالك فئات لربما تميل لهذه الاتجاه. أنت تجزم يعني عن الشعب العراقي بأكمله؟
0: عفوا، أنا أتكلم بلغة العلوم السياسية، لغة الأغلبية. لغة الأغلبية تدعم حقيقة الفصائل. هذا لا يعني نحن مع أن يكون هنالك اختلاف يصل إلى مرحلة الخلاف ما بين الفصائل. الفصائل على كل ثقة حقيقة لا تصل، قد الرؤية اللي طرحها الثالثة دكتور طالب، لن نصل بإذن الله لمرحلة الصدام. الكل حريص، مع وجود شخصيات راكزة في الطبقة السياسية ستكون عنصر تهدئة، ونذهب إلى حوارات معمقة قطعا سنصل إلى مرحلة بناء دولة من جديد تكون حقيقة فعلا يعني مصدر أمل للمواطن العراقي.
1: دكتور طالب، كيف تقرأ قراءة مستقلة من أستاذ بالفكر السياسي الواقعية التي وصفها وفصلها لنا أستاذ علي فضل الله؟
2: يعني أولا أنا أفصل ما بين العاطفة الشعبية وما بين السلوك السياسي. النظريات السياسية بعيدة عن عاطفة الجماهير، وبالتالي أعتقد أنه اليوم تتعاطف مع لاعب طوبة هو في أمريكا الجنوبية طلعون بالشوارع، هذا لا يعني أن هناك قرار سياسي. وحتى نفصل ما بين هذه الأمور لصير عندنا مؤشرات، هذا من جانب. من جانب آخر، أعتقد أن زيارة السيد رئيس الوزراء اليوم إلى الولايات المتحدة واستقباله المتوقع من حفاوة الاستقبال، وجنابك أشاريت إلى حتى على جدولة أعمال دعوة إلى مأدبة غذاء، هذه محسوبة وغير مسبوقة، وسمى قائد مستقبلي ربما في الشرق ورائع هذه الكلمات،
1: وسيبقى طويلا في المنصب، وشاب وسيم، وغيرها من الأوصاف التي أطلقها.
2: هذا استفز البعض في الداخل العراقي.
1: نعم، وهذا كان أحد أسئلتي، يعني
2: هو هذا
1: هل هنالك مشروع أمريكي بإبقاء الزيدي برئاسة الحكومة العراقية طويلا إذا نجح بتحقيق ما يريدون؟
2: ترامب قال، رئيس ترامب قال أنت راح بهذه الخطوات راح أصير بعد رئيس وزراء راح تطول وزارتك، يعني بمعنى حتى بالمستقبل. ليش؟
1: مجسات أمريكية على الواقع العراقي؟
2: أنا أجاوب من داخل العراق، أنا أقول ليش. يعني اليوم مثلا لو نقول مؤشر عندنا، لما هو بدا بمكافحه الفساد شنو كان رؤيه الشعب العراقي؟ منو اللي وقف قدام قال له لا؟ الشعب العراقي كله يريد يقول له يلا يا احنا كنا معاك،
1: شفنا صحيح،
2: وريد بعد اقوى، وريد الاجراء. بالمناسبه اذا لم تستدام تفشل التجربه، واذا فشلت التجربه تفشل الحكومه وينتهي. اذا لابد ان هذا الزخم يستمر في مكافحه الفساد،
1: مواصله
2: تواصل، ومن ثم قانون العداله في تطبيق الاجراءات، العدالة وسرعة بالإجراءات القضائية.
1: نشوف يعني يوم أكو نواب حكموا يخضعون للمحاكمات.
2: نعم صحيح صحيح صحيح.
1: شبكات أخرى
2: لو حتى أكو أسماء يعني ما سربت، أسماء كبيرة ربما موجودة بالمخيل العراقي اليوم لما نشوف أنه يقدم

0: اما وبالمناسبه احنا نحكي عن نظام ديمقراطي، يعني ليش مستكثرين اي شخص مثلا القضاء الدز عليه تقول له تعال عندنا قضيه وياك؟ يعني شنو بيها الصعوبه لو كنا احنا فعلا تحولنا الى كائنات ديمقراطيه واسسنا نظام ديمقراطي يفترض الشعب العراقي افقيا كلهم مقتنع بهذا النظام؟ ليش نشوف
1: ايضا حتى الدكتور طالب خطوه تحفيز المواطن على الاخبار على عن الفساد؟ يعني ساهمت كثيرا.
0: لماذا نؤشر على اجراءات الحكومه وهي معنيه عن حمايه الشعب العراقي ومصالحه وحفاظ على الدوله العراقيه وهو محاسب قانونيا ودستوريا وشرعيا ووطنيا؟ ليش نخلي مؤشرات امامه ونخلي اعاقات؟ نقول له هذه انت مسؤول عنها، احنا ندعمك سياسيا وانتهى الموضوع. بالتالي طبعا اللي اريد اقول انه هذا استفز البعض، ولا ربما ستشتغل الماكينه الاعلاميه بالضد من زياره السيد رئيس الوزراء. سيد رئيس الوزراء عليك بكسب الشعب العراقي. كيف تكسب الشعب العراقي؟ بالمكاشفه، بالشفافيه
1: ايضا،
0: وباستدامه وزخم هذه الاجراءات.
1: وهو كسب الشعب العراقي وطلب منهم المعونه والمشاركه في الابلاغ عن الفاسدين، ولاحظنا ان هنالك يمكن
0: لا هذا ليس كافيا، مو اقصد هيك، لا لا لا استنى. احنا نحتاج الى مؤسسه رقميه. الان لو نجرب نتصل باي يجاوبونا يجونا، مو احنا عندنا مشاكل بالشارع الان؟ الخدمات، وين الخدمات؟ لا، مؤسسات كامله، مراقبه، متابعه، نعرف تحتاج الى وقت، لكن الشروع عندما ندخل للعمل هو هذه الخطه الاولى، وهذا ما يريد المجتمع الدولي.
1: نعم.
0: يريد المؤشرات الدوليه اللي راح تطلع نهايه العام راح تاشر العراق وين صار باي درجه من مكافحه الفساد، من المدن النظيفه، من العلاقات الدولية. هذه مؤشرات سنوية، منظمات معترفة بها دوليا، ومن ثم تصدر هذه الأرقام. ولذلك أنا أعتقد أن المراهنة اليوم على الشعب العراقي وعلى الوجهات الدينية اللي هي كلها داعمة، والحزبية والقوى السياسية والنخب جميعها مع السيد رئيس الوزراء. وسيد رئيس الوزراء ما عندك عقدة تاريخ سياسي، جيت ومتصارع مع هذه الجهة ومحسوب على هذه الجهة، اجيت وقلت أنا رجل من قطاع اقتصادي، اجيت والساحة الآن مفروشة أمامك. أنا أعتقد أستاذ علي إعادة 2003 الآن يعاد في 2026 عندما أمريكا دعمت العراق بكل من
1: الوسائل، والتاريخ يكرر نفسه، وهذا ما نشهده الآن.
0: أكو ميزة اليوم، أكو توافق،
1: تناغم بالعلاقة العراقية الأمريكية
0: نحو دعم العراق. يعني دول الخليج اليوم تريد العراق أن ينهض. يعني شوف عندك الأطراف جميعها، دول إقليمية، خليجية، الولايات المتحدة. اليوم طبعا اعتقد ايضا الاتحاد الاوروبي يتاثر وسوف يدخل على السوق العراقيه.
1: نعم.
0: بعد ان البورصات الدوليه العالميه ارتفع نسبه العراق بها
1: حتى لا نبخس حق السيدات. معنا سيده نوال، يعني اليوم المشهد العراقي لربما معقد، ربما هنالك اصوات رافضه لهذه الزياره، ولربما لتطوير العلاقه الامريكيه العراقيه هنالك خشيه، هنالك كذا. قراءة الداخل العراقي لو سمحتي، بدأ الوقت يداهمنا.
2: يعني حقيقة هو الجميع متفائل إلا ما بعض الفئات أو الشرائح المجتمعية اللي إن كن لها كل الاحترام، لكن هذا التفاؤل حقيقة حذر، لأنه مرهون بما مطلوب من يعني نقاط للتحول، لإكمال هذا التحول، لإكمال هذه المسيرة. محاربة الفساد أحد أهم أركانها، يعني خط الشروع بمحاربة الفساد يجب أن يشمل الجميع، لأنه غالبا وصفنا أنه الفساد محمي سياسيا ويمتلك أذرع مسلحة لحماية كل ملفات الفاسدين. فلهالسبب نحن بحاجة إلى فتح هذه الملفات بشكل مباشر.
1: نعم.
2: مع الشعب ومواجهة الرأي العام، وأعتقد أنه الجميع سيدعم عملية الإصلاح، عملية الإصلاح اللي الكل متفق أنه إحنا عندنا إشكاليات عميقة تسترعي وتستوجب، بل للضرورة والإلزام أنه يتم معالجتها سريعا حتى لا يفوت الوقت.
1: سؤال ونكون قد أخير أفقنا. لكم جميعا في اختصار بسيط لو سمحتم، إذا تجاوزنا البيانات الرسمية وحديث ترامب عن الزيدي، فما هي الرسائل السياسية التي حملتها هذه الزيارة التي خرج بها رئيس الوزراء العراقي الشاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي جعبته الاقتصاد والأمن والطاقة وغيرها من الملفات، والتي تجاوز بها يعني رؤساء وزراء سابقين؟
0: رؤساء الأمريكية في قبار رؤساء العراقية، أمريكا لسانهم ما يزال العراق شريكا مهما، أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات الأمريكية.
1: نعم.
0: العراق انتقل من ساحة الصراع إلى منطقة توازن واقتصاد. نعم. العراق أيضا جئنا نبحث عن شراكات لا وصايا.
1: نعم. سيدة نوال،
2: يعني بتصوري نقطة التحول كبيرة، العراق يخرج من العباءة الإيرانية نحو دولة مستقلة ومستقرة، والشروع ب يعني دور مهم وبارز لاستقرار هذه المنطقة.
1: نعم.
2: يعني الجانب العراقي أو الدولة العراقية هي جانب مهم من عملية الاستقرار للأمن القومي الإقليمي بشكل عام. الأمن القومي الإقليمي يمر ويتقاطع في العراق، فمتى ما كان العراق مستقر كانت
3: البلاغة. نقطة ست منها، لكن السؤال على جواب سؤال حضرتك، أنا أذكر نقطة مهمة جدا وقد أختلف مع الأخوة الضيوف في موضوع أتمنى أن لا تكون أمريكا كما وصف كوستوف لوبون في موضوع سيكولوجية الجماهير، عفوا كتابة اللي قال بالنص أن هنالك من يسمى بائع الهوى في موضوع وصول العرب المزركشة إلى باريس. لحد الآن أمريكا نعم. فعلا الاستقبال والزخرف الكبير جدا، نتمنى أن نعم. تكون الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة صادقة مع الشعوب والدول في موضوع الدعم العراق، وندعم وأكرر هذه العبارة، ندعم حكومة السيد الزيدي في أي إجراء يقوي نعم. الدولة العراقية.
1: شكرا لكم ضيوفي، أشكر الدكتور طالب محمد وكذلك السيدة نوال الموسوي والأستاذ علي فضل الله، وشكرا موصول لكم مشاهدينا أينما كنتم. وصلنا نحن وإياكم إلى حلقة حوارات العربي من بغداد، نلقاكم بحلقات أخرى، شكرا لكم.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. إليكم أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد مواقع وبنى تحتية إيرانية لليلة السابعة على التوالي. والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. ثلاثة عشر شهيداً وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة، والاحتلال ينسف منازل في خان يونس. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 400,000 سوداني في الأبيض وبارا يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء قواتها من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، وقالت إنها استهدفت مواقع للمراقبة والاستطلاع وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومستودعات أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. واستخدمت القوات الأمريكية في العملية طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفنا حربية إلى جانب أصول عسكرية أخرى. فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول محلي أن صواريخ عدة أصابت منشآت طاقة ومضخات لتحلية المياه في جاسك جنوب إيران، وتظهر هذه المشاهد آثار الدمار على جسر طريق رودان في بندر عباس جنوب إيران إثر هجوم أمريكي. نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن نائب محافظ هرمزغان سقوط 3 قتلى وثمانية جرحى في الهجمات الأمريكية على المحافظة، كما أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوب غرب إيران. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الانفجار واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة في المدينة التابعة لمقاطعة لارستان. أعلن قسم العلاقات العامة للجيش الإيراني أن قواته استهدفت في المرحلة 14 من عملياته قواعد أمريكية في الأردن والكويت بطائرات مسيرة. وحدد الجيش أن الأهداف كانت مخزناً للذخيرة تابعاً للجيش الأمريكي في معسكر العديري ومباني القيادة والمخازن التابعة له في قاعدة علي السالم وعدداً من نقاط الاتصال في الكويت. كما استهدف أيضا مخازن الوقود التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. وأضاف الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز. من جهته أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقا بالكامل، وقال إنه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة حسب تعبيره، مؤكدا إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور عبر مضيق هرمز دون إذن.

0: أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز في شمال المحيط الهندي ومهاجمة مستودع لطائرات أمريكية في البحرين ومعسكرات وقواعد للجيش الأمريكي في الكويت والأردن. من جانب آخر، كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خططا لضرب البنية التحتية في إيران ومنشآتها النووية تزامنا مع إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة وبنية تحتية تحت النار واستيلاء على سفن وضرب لأخرى، هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزغان وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة شابهار ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلاً من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسود توقعات باحتمال إغلاقه، سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، ما هي أهم وآخر التطورات الميدانية وأيضا التصريحات الجديدة بشأن العمليات العسكرية المتبادلة؟
3: نضال، دعني أبدأ من آخر الاستهدافات للبنى التحتية الإيرانية، تحديدا وفقا لمسؤول في محافظة هرمزغان جنوب البلاد وهي الواقعة بالطبع شمال مضيق هرمز وإحدى المحافظات الأكثر استهدافا خلال الأيام الماضية. يجري التأكيد على استهداف عبر عدة صواريخ منشآت كهرباء وكذلك مضخات تحلية مياه في مدينة جاسك تحديدا أيضا، وهو ميناء بالطبع. هذا جاسك يقع في شمال غرب مضيق هرمز، وهو يعتبر من الموانئ الاستراتيجية المهمة لإيران. يضاف على ذلك، يقول هذا المسؤول، بأن نتيجة للهجوم على هذه المنشآت انقطعت مياه الشرب عن عدة قرى غرب مدينة جاسك، ويجري حاليا تجري حاليا عمليات مسح أولية لتقييم حجم الأضرار وأثار الهجوم. وكما يبدو بدأت الجهود المبذولة لتحسين وضع مياه الشرب في المنطقة على حد تعبيره. وبالتالي هذا النضال، الاستهداف الآخر الذي يضاف إلى سلسلة من الاستهدافات للبنى التحتية الإيرانية، وهذا يعد تصعيد مهم. لماذا؟ لأن هذه النقاط وهذه المحافظات الجنوبية تحديدا جرى استهدافها خلال منذ يوم أمس. بدأت استهدافات للبنى التحتية على صعيد الجسور، وكذلك أيضا على صعيد الطاقة الكهربائية، وانقطعت العديد من المدن في هذه المحافظة، التيار الكهربائي انقطع عنها، والآن بدأت استهدافات لتحلية المياه. هذه الاستهدافات وفقا لما سمعناه من بيانات في الحرس الثوري الإيراني، وكذلك على لسان عدة مسؤولين إيرانيين في مجمع تشخيص مصلحة النظام، في لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، كذلك على صعيد التصريحات التي تتناقلها المصادر لدى وكالات الأنباء الإيرانية. الجميع يؤكد بأن الاستهدافات الإيرانية أيضا ستطاول مناطق على الصعيد الإقليمي، أيضا فيما يتعلق باستهداف البنى التحتية. أيضا بالإضافة بالطبع إلى أن هذه المحافظة أيضا خلال الساعات الماضية شهدت استهدافات طاولت 3 جسور، وهذه الجسور أضيفت إلى ما تم استهدافه يوم أمس من 6 جسور أيضا تحديدا في مدينة الرابطة ما بين بندر عباس، وعلى الجانب الآخر مدينة لار، مدينة خمير ومينائها. والرابطة هي كما ذكرت ما بين غرب وشرق المحافظة، وبالتالي استهدافات للجسور بشكل واضح تتسع في المساحة على الأراضي الإيرانية. ما جرى أيضا الحديث عنه من قبل الحرس الثوري نضال من استهدافات للقواعد الأمريكية، كما يقول بأن الطائرات والجيش بالطبع أيضا وليس الحرس الثوري فقط. الحرس الثوري يؤكد على إيقاف بداية لسفن حاولت عبور مضيق هرمز، وفي ذات الوقت يؤكد ويرفع سقف أيضا تحذيراته بأن أي محاولة للعبور عبر مضيق هرمز يعتبر تهديدا للمياه في ظل تبادل الاستهدافات، واعتبر أن هذه المنطقة باتت أشد خطرا. فيما يتعلق بالجيش، يقول بأن باستخدامه لمسيرات خلال الساعات الماضية تم استهداف قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة من جسور الاتصالات في الكويت. أيضا يضاف على ذلك في المساحة الإيرانية نضال، نتحدث عن استهدافات أيضا طاولت جزر إيرانية وهي تقع في شمال مضيق هرمز، وهذه الجزر التي أيضا جرى استهدافها خلال الأيام الماضية، ولكن الآن تتكثف الاستهدافات، من بينها جزيرة قشم وأيضا جزيرة لارك وهي الواقعة جنوب شرق جزيرة قشم، وأيضا كانت استهدافات لبندر عباس. أيضا من بين النقاط التي جرى استهدافها ميناء سيريك، وكذلك سمع ذوي عدة انفجارات في مدينة خرم آباد وهي مركز محافظة لورستان الواقع غرب البلاد، وهذا استهداف للعمق الجغرافي الإيراني على في الجانب الغربي. كذلك كانت هناك سمع ذوي انفجارات في محافظة خوزستان بين عدة مدن فيها. الأبرز هذا حتى الآن، وبالطبع كما يبدو لا نزال أمام تبادل استهدافات حتى اللحظة.
0: هل هناك تصريحات بشأن نوايا إيران القادمة سواء من الجانب السياسي الدبلوماسي أو من الجانب العسكري؟
3: شكلة الرد الإيراني نضال؟
0: نعم،
3: أم على الصعيد الدبلوماسي. فيما يتعلق بالردود الإيرانية النضال، يجري التأكيد على أكثر من صعيد كما ذكرت. سمعنا ذلك من قبل حتى الرسالة التي أرسلت إلى الأمم المتحدة من قبل رئيس بعثة إيران في الأمم المتحدة، الرسالة التي وجهها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، كذلك عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام باهونر بالأمس، بالإضافة إلى ما جرى الحديث عنه تحديدا من قبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية. يجري التأكيد في البرلمان بالطبع، يجري التأكيد نضال على أن هناك ستكون الردود الإيرانية بذات الشكلة التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا يفتح علامات استفهام كبيرة. كيف سيتم استهداف البنى التحتية، خاصة وأن ما يقرأ هنا حتى الآن بأن التصعيد لا يزال يمكن القول بأنه منضبط، لم تنفلت الأمور حتى الآن، وبالتالي استهداف البنى التحتية هل هو سيكون في مساحة المنشآت التي تتحدث عنها طهران وهي التي تخدم المصالح الأمريكية، أم أن ذلك سيشمل ربما دول إقليمية ومدن ربما ستكون هناك استهدافات لإسرائيل؟ حتى اللحظة لا يوجد هناك خارطة واضحة للموقف الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. انضم إلينا محمد سطوحي الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية ومعنا من نيويورك. سيد محمد أهلا بك معنا. يعني هذا التصعيد لليلة السابعة على التوالي واستهداف البنى التحتية، الأمر الذي كان ربما يعني لا نقول خطا أحمر ولكن كان يخشى منه بشكل كبير في الحرب 40 يوما، لدرجة أن الحرب توقفت تقريبا بعد ضرب جسر واحد وبعض البنى التحتية. الآن يبدو هذا هو العنوان، هل هي مرحلة جديدة من الحرب بعناوين مختلفة في الولايات المتحدة أم جس نبض جديد ومتجدد لقدرات الطرفين؟
4: بالنسبة للرئيس الأمريكي من الصعب قراءة أفكاري، لأنه موقفه كما رأينا دائما تتغير بشكل مستمر. هو يعلن تحقيق النصر وفي اليوم التالي يستأنف العمليات القتالية ويشيد بالقيادات الإيرانية ثم يعود ويصفهم بالحثالة. فالقضية مع الرئيس الأمريكي ليس هناك موقف ثابت أو استراتيجية واضحة من الممكن من خلالها قراءة أفكاره، لكن ما هو يبدو واضحا حتى الآن هو أنه هناك رغبة في التصعيد العسكري بما يضغط على القيادات في إيران لتقديم تنازلات أكبر، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. لم يعد هناك كلام لا عن السلاح النووي الإيراني ولا تغيير نظام ولا الصواريخ الإيرانية، كل التركيز عليه الآن هو مضيق هرمز، كيف يمكن إعادة فتح المضيق بطريقة تسمح بالمرور دون إعاقة دون رسوم إيرانية أو سيطرة إيرانية على المضيق. هل هذا يتحقق من خلال تلك العمليات العسكرية؟ بالتأكيد هذا ما يطمح إليه الرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكية، ولكن أنا شخصيا لدي شكوك كبيرة فيما إذا كان التصعيد العسكري يمثل حلا حقيقيا لهذه الأزمة، لأنه إيران صحيح تتعرض لآلام كبيرة تدمير هائل، ولكن هذا لن يكون سببا للتنازل عن أهم ورقة استراتيجية خرجوا بها من الحرب.
0: هل يمكن الحديث عن حسابات أخرى ربما قد تكون حسابات خاصة يتم يعني أحيانا في بعض التقارير تداولها عن مصالح لأصدقاء ترامب أو مقربين أو مليارديرات بسبب ارتفاع وانخفاض أسعار الأسهم إثر الإغلاق إثر الحرب، حيث بدأ أحيانا عند رفع رسوم الجمركية أن أصدقاء ترامب حققوا مكاسب في ذلك الوقت؟ هل هناك هذا أيضا أم يبقى تخمينا؟
4: شوف، هو هناك كان أحد المعلقين الأمريكيين علق ساخرا أنه إيران تريد إنريتش اليورانيوم، أي تخصيب اليورانيوم، وترامب يريد أنه تو إنريتش هيمسيلف، إنريتش بمعنى يصبح أكثر ثراء، هي نفس الكلمة لكن تعطي المعنيين المختلفين تماما. لكن في النهاية هو كان أثناء الأزمة، نعم يتم الحديث بلغة تؤثر على البورصة الأمريكية أو أسواق الأموال الأمريكية عموما، لكن كان هذا مقصودا به تفادي أي آثار سلبية للحرب، لأنه كان هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط، بدأ يزيد من التضخم، الأسواق المالية بدأت تهتز. فالرئيس الأمريكي كان دائما ما يتحدث بلغة إيجابية، إنه المسألة خلال أيام ستنتهي الحرب، أو إنه نحن سنخوض مفاوضات، أو إنه المفاوضات تحقق تقدما. كل هذا كان مقصودا به تهدئة الأسواق العالمية وخصوصا أسعار النفط. مسألة إن هناك أفراد يستفيدون من ذلك، ربما يكون ذلك صحيحا، وهناك بعض التقارير التي أشارت إلى ذلك، ولكن في النهاية أنا اعتقادي إنه هذه ليست هي أو ليس هذا هو السبب الرئيسي لما نراه الآن، لأنه هو يعبر عن تذبذب، عدم وضوح للرؤية، وغياب واضح للاستراتيجية الأمريكية تجاه الأهداف من هذه العمليات العسكرية. لكن لا أعتقد إنه العودة إلى الحرب كانت بهدف ثراء أحد المحيطين بترامب. من الممكن أن يستفيد البعض من ذلك، ولكن أن يكون هذا هو الهدف من العودة للحرب، أنا أعتقد أنه ربما يكون ذلك مبالغا فيه.
0: في الأثناء، إذا أعدنا وضع الحدث في سياقه، كان يتم الحديث عن أن قرب كأس العالم ضروري أو أمر يسرع في وقف الحرب. الآن يبدو أن مع نهاية كأس العالم لم يعد الأمر مهما، أو ربما انشغال العالم بكرة القدم جعل للحرب مساحة. هل تعتقد أنها ربما هكذا تقرأ في عقل ترامب، أو من قرر العودة للضربات مع الأدوار النهائية أيضا لكرة القدم؟
4: كان هناك رغبة في تفادي أن يكون هناك تصعيد عسكري، خصوصا قبل بدء البطولة، بالإضافة طبعا لقضايا أخرى مهمة مثل الاحتفالات الأمريكية الكبرى بعيد الاستقلال 250، مع رسوء الجنازة الأمريكية الإيرانية للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. فكان هناك أسباب تجعل التهدئة مطلوبة للجميع. فاعتقادي أنه الأجندة الأمريكية الآن يحكمها التوجه إلى الانتخابات النصفية للكونغرس أكثر من أي شيء آخر. كيف يمكن أن تؤثر هذه الحرب في حالة تصعيدها، تهدئتها؟ كيف ستؤثر على وضع الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي وفرصهم في الفوز في الانتخابات القادمة؟ أنا اعتقادي أن التأثير بشكل عام سيكون سلبيا على أغلب الأعضاء، وهناك أغلبية لدى الرأي العام ترفض هذه الحرب، ترفض المزيد من التورط فيها، استمرار التصعيد، والآن مع إغلاق مضيق هورمز مرة أخرى سوف يزيد بالتأكيد سعر النفط، وبالتالي ستزداد أسعار البضائع الأمريكية بسبب التضخم وارتفاع أسعار البنزين. فمن هنا سيتأثر وضع كثير من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، لأنه المواطن الأمريكي ربما لا يهتم كثيرا بما يدور في إيران، لكن يهتم أنه سعر لتر البنزين الذي يدفعه.
0: طيب سيد ستوحي، إذا كان الأمر هو نفسه، يعني الناخب الأمريكي هو الناخب الأمريكي لم يتغير، لماذا لا يراعي ترامب هذا الأمر، والحال أن الجميع تحدث عن خطورة ارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي باقي القطاعات، لأنه كل شيء يتعلق بالطاقة، وخطر هذا عليه انتخابيا؟ هل يتجاهله لأن لديه بدائل أخرى، أم يتجاهله لأنه يتجاهله وفقط؟
4: هو الرئيس الأمريكي نفسه عبر عن قلقه بالنسبة لهذا الموضوع، وأنه التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران كان بهدف تفادي حدوث كساد عظيم مثل الذي حدث 1929. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي تحكمه عوامل كثيرة، من ضمنها بالتأكيد عنصر الاقتصاد، عنصر التأثير على الناخب الأمريكي. هو أيضا يزعجه أن يظهر كرئيس ضعيف، أو أنه كما يقول كثير من المعلقين الأمريكيين خسر الحرب وفشلت الاستراتيجية الأمريكية. البعض يدعوه بشكل صريح إلى الإعلان عن الهزيمة والاستسلام والانسحاب. هذه اللغة بالنسبة للرئيس الأمريكي مهينة له على المستوى الشخصي لا يمكن أن يقبل بها ويستمر معها، وستؤثر عليه سلبا بالتأكيد إذا استمرت. ومن هنا حاول أن يصل إلى اتفاق أفضل مع إيران يسمح بمرور السفن دون سيطرة إيرانية. عندما اكتشف أن الطريق مسدود بدأ أنه لديه استعداد للمخاطرة أكثر، أنه يذهب إلى البعد العسكري استخدام القوة للضغط على إيران. هو أمله في هذه الحالة أنه إيران تخضع سريعا، تعود إلى مائدة المفاوضات وتقدم التنازلات المطلوبة بسرعة بحيث أنه لا يكون هناك تأثير سلبي على الانتخابات. لكن في النهاية عنصر الوقت يضغط أكثر على الرئيس الأمريكي وليس على إيران. إيران ليس لديها انتخابات نصفية.
0: شكرا جزيلا لك محمد السطوحي، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من نيويورك. في هذا الخبر العاجل، الجيش الإيراني يقول استهدفنا بمسيرات مراكز وقواعد أمريكية وأبراج اتصالات في البحرين. إذن الجيش الإيراني يقول استهدفنا بمسيرات مراكز وقواعد أمريكية وأبراج اتصالات في البحرين. أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن طائرة مسيرة استهدفت مستودعا للأسلحة والعتاد في منطقة تسلوجا بمدينة السليمانية، مما أسفر عن اندلاع حريق ضخم وسلسلة من الانفجارات المتتالية جراء اشتعال الذخيرة المخزنة. وأوضح المصدر أن القصف استهدف موقعا يعرف محليا بالباروتخانة ويقع خلف سيطرة تسلوجا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني هرعت فورا إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لتحديد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم. أعلن حزب كوملا الكردي الإيراني المعارض مقتل 9 من عناصره إثر قصف يعتقد أنه إيراني استهدف مقره الرئيسي في محافظة السليمانية وفق مسؤول في الحزب. وأضاف المسؤول أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة.

0: ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأمس إلى 13 وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة. ففي مخيم النصيرات وسط القطاع أفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة. كما استشهد مواطنان 2 في قصف إسرائيلي آخر استهدف نازحين غربي مخيم النصيرات. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدة في قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة على دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية جوريش جنوبي نابلس وأعلن محيط أحد المنازل منطقة عسكرية مغلقة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال طردت متضامنين أجانب عقب اعتداء مستوطنين عليهم ومنعت فعالية تضامنية هناك. واستطاع طاقم التلفزيون العربي الدخول إلى موقع أثري في الضفة الغربية يعمل فيه علماء وأثار فلسطينيون بشكل سري خشية سيطرة الاحتلال عليه. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص 10 ملايين الشواكل لمشاريع لتهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية ونقل صلاحيات إدارتها إلى وزارات إسرائيلية بعد سيطرة الاحتلال بشكل فعلي على أكثر من نصف المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
1: هذا موقع أثري يقع في الضفة الغربية المحتلة. وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والقانون الدولي، يسمح لعلماء الآثار الفلسطينيين ووزارة السياحة الفلسطينية أن تعمل وترمم في مثل هذه المواقع. لكن قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإنشاء سلطة آثار تتبع لها في الضفة الغربية يصبح العلماء الفلسطينيون ووزارة السياحة تخشى من العمل في مثل هذه المواقع حتى لا تسيطر عليها سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
2: عميق هو التاريخ في فلسطين، تعاقبت عليها دول وحضارات وإمبراطوريات نحو 10 حقب تاريخية، أقدمها الكنعانية الباكرة التي أسست أقدم المدن كالقدس وأريحا.
3: احتمال كبير تكون هاي القطعة من الزمن الكنعاني.
2: تنقيب علماء الآثار الفلسطينيين في المناطق الأثرية المكتشفة حديثا يتم بسرية تامة خشية سيطرة الاحتلال بالقوة عليها. الخشية هذه من محو حقبة ما أو إخفائها وإخضاعها للرواية الصهيونية كما يقول أحد علماء الآثار الفلسطينيين.
4: يعني بحاول علماء الآثار الإسرائيليين من توظيف الآثار ويقتطع الفترات الزمنية التي تخصهم دون غيرها من الفترات الزمنية. دلت المكتشفات الأثرية والاكتشافات الأثرية والبحث العلمية على أنه أرض فلسطين كانت مسكونة قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض فلسطين من خلال وجود الكنعانيين وكثير من الحضارات اللي سبقتهم.
2: نحو 7000 موقع أثري في الضفة الغربية يسيطر الاحتلال اليوم على أكثر من نصفها لأنها تقع في المناطق المصنفة جيم أو أنها متاخمة لها. خصص ملايين الدولارات وبالقوة يسيطر الاحتلال على الحاضر ويسخر كل إمكاناته ليثبت وجوده في الماضي. هذا موقع أثري شمال أريحة، السياج والتحذير يمنعان أي أحد من الدخول. أما في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس فالسلاح والجنود هم المانعون. تتحول المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية إذا ما دخل علماء الآثار الإسرائيليون. هنا تظهر محاولة احتلال التاريخ. دخلنا الموقع الأثري في سباستيا بعد انسحابهم.
5: هذا عبارة عن حنية وهي جزء من مبنى البازيليكا للمحكمة أيام الرومان. كانت تستخدم لعقد الصفقات التجارية لاجتماع المجلس البلدي، ويدعي علماء الآثار الإسرائيليين إنها عبارة عن درجات تخص كنيس يهودي. وجود سلطة ما يسمى بسلطة الآثار الضفة الغربية يعني وجود علماء آثار إسرائيليين يكتبون الرواية التاريخية من وجهة نظر إسرائيلية فقط، وبالتالي هذا يؤدي إلى تزوير التاريخ وتزوير كتابة الأبحاث التاريخية والأثرية في فلسطين من خلال التفسير المتعمد بطريقة ما، بحيث أنها تكون تدعم الرواية التاريخية الإسرائيلية.
2: يظهر هنا شكل آخر من محاولة السيطرة. اعتقدنا أنهم من السياح الأجانب لبرك سليمان جنوب بيت لحم. إنه إسرائيلي يسبح في مياه البركة الأولى التي تقع في مناطق مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو. يستخدم المستوطنون البركة لأداء الطقوس الدينية وللسيطرة على مصادر المياه. عاد الأطفال إلى مياههم بعد انسحاب المستوطنين. أطفال آخرون يلهون في البركة الثانية من برك سليمان في مكان يبدو آمنا من مياه وخضرة، لكن يزحف نحوهم استيطان يهدد حاضرهم ومستقبلهم بعد أن منع الماء عن بركة ثالثة أنشأها أجدادهم.
1: هذه هي البركة السفلى من برك سليمان الثلاث جنوب بيت لحم، وهي البركة الأقدم والأكبر، تتسع لنحو 120 ألف متر مكعب من المياه. الينابيع المتدفقة من الجبال المحيطة تغذيها باستمرار، لكن توسع الاستيطانية في الجبال قطع مسارات المياه إليها. فالتصميم الهندسي لجدران البركة أنشئ لحفظ الماء فيها، والاستيطان منع الماء عنها، ما يعني تصدع جدرانها وانهيارها.
2: هذا جبل هيروديون شرق بيت لحم. سيطرة الاحتلال عليه وعلى أي موقع أثري تعني سلب مساحات واسعة من أرضه وتحويلها وربطها بالمستوطنات المستحدثة ليبدو أنه امتداد تاريخي، كل ذلك على حساب القرى والبلدات الفلسطينية المحاصرة.
6: يقوم الاحتلال الإسرائيلي بترميم هذه المواقع الأثرية أو تأهيلها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين لتكون أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستيطان في المنطقة، واستخدام هذه المواقع الأثرية كحدائق أثرية تستقطب الزوار والمستوطنين.
2: تجرم اتفاقية لاهاي لعام 1954 المساس بالهوية التاريخية للمواقع الأثرية في المناطق المحتلة، لكن إسرائيل لا توقفها الاتفاقيات.
7: عملية التنقيب عن الأثار ونقل تلك الأثار المملوكة للشعب الواقع تحت الاحتلال هي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وأيضا هناك تشريعات دولية اعتبرت بأن قيام الاحتلال بالاستيلاء على تلك المناطق الأثرية ترتقي إلى مستوى جريمة دولية يحاكم عليها.
2: التنوع الجغرافي في فلسطين ترك خلفه إرثا أثريا غزيرا لا يملكه إلا أصحاب الأرض، هذا ما يقوله القانون الدولي. في مثل هذه الكهوف بخربة قمران عثر راع فلسطيني عام 1947 على وثائق البحر الميت، أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين. استولى الاحتلال على المنطقة ونقل الوثائق من متحف كان يعرف بالمتحف الفلسطيني الأثري في القدس الشرقية إلى متحف إسرائيل في القدس الغربية. تقول المؤسسات الفلسطينية إن ما يقوم به الاحتلال في فلسطين هو قرصنة ثقافية وسرقة أثرية ممنهجة، هدفها طمس التاريخ المتنوع للبلاد وتبرير السيطرة على أرضها ومواردها. فاد العصا، التلفزيون العربي، البحر الميت.
0: إلى لبنان، حيث استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية مئذنة مسجد في بلدة شوكين جنوبا، وكذلك استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارة بلدة المنصوري، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وحداثة جنوبي البلاد. كما أظهرت هذه المشاهد عملية تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الاجتماع الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة أرجئ في انتظار استكمال التحضيرات التقنية اللازمة لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن الاتفاق الإطاري. قال رئيس بلدية فرون جنوبي لبنان إن نسبة الدمار في البلدة بلغت 80%، وإن عددا من المواطنين عادوا إلى المنطقة وبدأوا أعمال الصيانة إلى جانب فتح مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. كاميرا التلفزيون العربي عاينت المكان الذي يقع ضمن المنطقة التجريبية التي يعمل فيها الجيش اللبناني، وهي بلدة غير محتلة.
8: في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في روما، تم الاتفاق مبدئيا على منطقتين تجريبيتين، واحدة في زوتر الغربية في قضاء النبطي، وواحدة أخرى في سلسلة بلدات وقرى هي في الأصل محررة ويتواجد فيها الجيش اللبناني وأبناء المنطقة. ونحن الآن في
9: راديو الحرية 92.7 FM.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: لنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: أوكرانيا بعيدة المدى وفي قدراتنا على توجيه ضربات متوسطة المدى، وذلك لجعل توسيع روسيا لهجومها على أوكرانيا وإطالة أمد هذه الحرب أمرا صعبا للغاية.
8: رقعة الحرب امتدت إلى عمق المياه، إذ كشف قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني عن استهداف 12 سفينة روسية بينها ناقلتا نفط وغاز، ليرتفع بذلك إجمالي السفن التي ضربتها أوكرانيا في البحر الأسود وبحر أزوف منذ مطلع الشهر الجاري إلى 159 سفينة. وبالتوازي مع المواجهة البحرية، استمر القصف الأوكراني على منطقتي بلغورود ودونيتسك، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقا لما أكدته السلطات الروسية. خلف دخان المعارك المتبادلة، تحاول موسكو رسم خطوطها الحمراء، إذ حذرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا من أن أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاح بلادها على تسوية واقعية تشترط مراعاة مصالح روسيا الأمنية.
9: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عرض على وزير الداخلية السابق إيهور كليمينكو منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع. وأضاف زيلينسكي أن تنسيق الإنتاج الدفاعي سيصبح من أولويات كليمينكو في منصبه الجديد. وجاء هذا الإعلان في إطار إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الدفاعية والأمنية في البلاد. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا إن خطة ألمانيا لشراء صواريخ أمريكية متوسطة المدى من طراز توماهوك ومنصات إطلاق تايفون لا تزيد من مخاطر التصعيد مع روسيا. وأضاف روتا أن الخطوة تعزز قدرات الردع والدفاع المشتركة للحلف عقب حصول ألمانيا على موافقة الرئيس الأمريكي.

0: يشمل الأراضي الألمانية، وهو ما لم تقبله ألمانيا وقتها، لأننا كنا نعيش في عالم آخر. لكن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتطلب إجابات جديدة. سنشارك الآن لأول مرة في مثل هذا التمرين بغية الوصول إلى أهداف مشتركة، ألا وهي تحقيق ردع أفضل في أوروبا.
1: أثار أعلان شركة الكهرباء والغاز التونسية اللجوء إلى القطع الدوري في عدة مناطق ضمن خطة للتحكم في معدلات الاستهلاك غضبا شعبيا. وبدأت الشركة تطبيق برنامج لتقنين استخدام الكهرباء في عشرات المدن بعد أن تجاوز الاستهلاك الناجم عن موجة الحر القدرات الإنتاجية للشبكة. وقالت الشركة إن مدة الانقطاع تتراوح بين ساعة وأربع ساعات، بينما أفاد مواطنون باستمرار الانقطاع لفترات أطول. وتشهد تونس منذ بداية الأسبوع الجاري درجات حرارة تتراوح بين 42 درجة و45 درجة مئوية في جل المناطق الغربية البعيدة عن السواحل. تعهد وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك واين مولين بملاحقة قضايا تزوير أصوات الناخبين خلال مؤتمر صحفي. تصريحاته هذه تأتي بعد خطاب وقت الذروة للرئيس الأمريكي، كرر فيها قناعته بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية وشكك في نزاهة انتخابات 2020 التي خسرها. تصريحات جرت على الرئيس الأمريكي الكثير من الانتقادات، خاصة وأنها تأتي قبل أشهر فقط من موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
2: لم يبتعد الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة عن سابق عهده بالتشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية. انتقد ترامب النظام الانتخابي الأمريكي، مطالباً المشرعين بتجاوز الخلافات الحزبية وتمرير مشروع قانون إنقاذ أمريكا المتعلق بالانتخابات. تصريحات كررها وزير أمنه الداخلي في مؤتمر صحفي.
3: لا يتعلق الأمر بإعادة فتح ملف انتخابات عام 2020، بل بكشف ما حدث وضمان عدم تكراره. وهناك خطوات بسيطة للغاية يمكن اتخاذها لتأمين انتخاباتنا، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة قضية حزبية.
2: تركز الإدارة إذن على الانتخابات وترفع السرية عن مئات الوثائق التي تقول إنها تثبت وجود تلاعب بها. يقول الرئيس الأمريكي إن الصين حصلت على قوائم الناخبين من خلال الاختراق والقرصنة، لكن كثيراً من هذه الوثائق عامة وموجود للبيع لكل من يريد شراءها، كما أن الوثائق لا تظهر أن الصين تلاعبت بهذه القوائم أو قامت بالتأثير في الانتخابات. تكشف الوثائق أيضاً عن ضعف في أجهزة التصويت، لكنها لا تقول إن خصوماً اخترقوا الأجهزة وغيروا نتائج الانتخابات مرات عدة. اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات في السابق، منها حل لجنة مساندة الانتخابات المكونة من الحزبين، كما أن تصريحاته تأتي قبل نحو أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يعتبرها خبراء مصيرية لكونها استفتاء على إدارة ترامب وسياساته، ويمكن أن تحدد شكل الوقت المتبقي لإدارته في البيت الأبيض. وضعت وسائل الإعلام الأمريكية دعاءات ترامب تحت مجهر الفحص بحثاً وتفنيداً، ذلك أن القضاء الأمريكي لم يثبت وجود أي تزوير أو تلاعب في الانتخابات رغم عرض عشرات القضايا منذ عام 2020 وحتى اليوم. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.
1: في هذا الخبر العاجل الداخلي،
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك؟ الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل راس الجورة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. نتجاسك جنوبية إيران تعرضت لهجمات صاروخية، وأوضحت السلطات المحلية أن صواريخ عدة أصابت المنشآت، ما أدى إلى انقطاع إمداد المياه الصالحة للشرب في قرى المنطقة. وأضافت أنه تجري عمليات تقييم لحجم الأضرار والتحقيق في أبعاد الحادث من الجهات المعنية. وأعلن مساعد محافظ هرمزغان للشؤون الأمنية مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في سلسلة غارات استهدفت أجزاء من المحافظة. وشنت القوات الأمريكية غارات على عدد من الجسور والطرق في مدينة بندر عباس، إضافة إلى تدمير الجسر الرئيسي الرابط بين مدينتي ميناب ورودان. كما أفادت مصادر محلية بذوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوب غربي إيران. أظهرت مقاطع مصورة لحظة الانفجار واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بمسيرات قواعد أمريكية في الأردن والكويت. وحدد الجيش أن الأهداف كانت مخزنا للذخيرة يتبع للجيش الأمريكي في معسكر العديري، ومباني القيادة والمخازن التابعة له في قاعدة علي السالم، وعددا من نقاط الاتصال في الكويت. كما استهدف أيضا مخازن للوقود الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن.

0: بينما أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. وأضاف الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، عملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأعلن الجيش الكويتي تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة في وقت مبكر من صباح السبت، وقال أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيرات إيرانية. ودعت وزارة الداخلية السكان إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقا بالكامل، وقال إنه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة بحسب تعبيره، مؤكدا إيقاف 4 نقلات وصفها بالمخالفة حاولت المرور عبر المضيق دون إذن.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة وبنية تحتية تحت النار واستيلاء على سفن وضرب لأخرى. هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزجان، وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة تشابهار، ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلاً من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسود توقعات باحتمال إغلاقه، سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج، وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر، ما حصيلة هذه الضربات في ليلة جديدة؟
3: أحمد، أبرز ما تم الإعلان عنه هو أن محافظة هرمزجان كانت من بين المحافظات الأكثر والأكثر استهدافا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، عدة مدن بالإضافة إلى الجزر في جنوبها وهي تتوسط مضيق هرمز أيضا أو في شمالها، بالإضافة إلى الطرق وكذلك مضخات للمياه وأيضا أعداد القتلى الوحيدة التي أعلنت من بين المحافظات. ما يجري الحديث عنه هو أن 3 قتلى وأصيب أيضا 8 آخرون تحديدا على خلفية الاستهدافات خلال الساعات الماضية منذ فجر اليوم. هرمزجان أدى فيها انقطاع مياه الشرب عن قرى تحديدا في جاسك من خلال استهداف مضخات المياه وكذلك استهداف الطريق الرابط ما بين بندر عباس ورودان، وأيضا من خلال هذا بالطبع من خلال استهداف جسرين أحمد وهما يعتبران رئيسيين لتنقل المدينة. يضاف إلى ذلك كان هناك انفجارات في سيريك وأيضا في جزيرة قشم وأيضا جزيرة لارك استهدفت بضربات وصفت بأنها استراتيجية على اعتبار أنها طاولت برج للمراقبة، برج مراقبة للملاحة البحرية، وأيضا كانت هذه بالإضافة بالطبع إلى استهدافات في نفس مدينة بندر عباس وهي تقع مركز محافظة هرمزجان. أيضا من بين الاستهدافات الأخرى أحمد كانت بوشهر تعرضت لاستهداف وتحديدا مدينة شغادك، ولكن حتى الآن وفقا للمسؤولة الأمني في هذه المحافظة لم ترد أنباء عن أعداد عن تقارير تشير إلى خسائر في الأرواح أو ربما حتى إصابات. يضاف إلى ذلك خوزستان في أقصى الجنوب الغربي من البلاد استهداف نقطتان أو مدينتين أميدية والأهواز، وأيضا جرى إسقاط مسيرة أمريكية في محافظة خوزستان. والاستهداف الذي طاول مدينة يزد أو الأصوات التي سمعت فيها أيضا تعتبر هي الأولى من نوعها وتعتبر تطور في مساحة الاستهدافات الجغرافية للولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الإيرانية. مدينة يزد وهي وسط البلاد، الحديث على بالإضافة إلى ما سمع عدة أصوات انفجارات في مناطق مختلفة، ما جرى التأكيد عليه حتى الآن بأن هناك 5 مقذوفات سقطت في محيط مدينة يزد، ولم ترد حتى الآن الأهداف التي جرى استهدافها بالدقة بالإضافة إلى تقارير تتعلق بخسائر في الأرواح. محافظة فارس وتحديدا مدينة لارق وهي الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة لار، وهذه المدينة بالإضافة إلى استهدافها خلال الساعات الماضية فجر اليوم أحمد كان هناك أيضا استهدافات طاولت الطريق المؤدي من مدينة خمير إلى لار وهي وصولا الرابط إلى بندر عباس، وبالتالي هناك استهدافات تتعلق على صعيد الإمدادات وأيضا على صعيد استهدافات مواقع خاصة داخل هذه المحافظة. خرم آباد أيضا من بين المحافظات التي سمع فيها دوي عدة انفجارات، ولكن حتى اللحظة لم يجري تأكيد ذلك من قبل السلطات المحلية عن نوعية هذه الاستهدافات. لماذا أحمد؟ لأن بعض المحافظات ومن بينها لورستان، هذه المحافظات وحتى ربما وسط البلاد هي معنية على صعيد القواعد العسكرية التابعة للحرس الثوري، وبالتالي تكون منها اطلاقات للصواريخ البالستية نحو أهدافها للقواعد الأمريكية، وبالتالي قد تكون بعض أصوات الانفجارات هي ليست استهدافات إنما لإطلاق صواريخ.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومات التي أناقشها وغيرها من المعلومات مع ضيف التلفزيون العربي من طهران سيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد مصدق، عضو في مجلس في مجمع تشخيص مصلحة النظام يقول إن إيران ستستهدف
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: هذه المعلومات التي تشير إليها
4: وقلة المياه
3: لم تعلن في المقابل. نحن أمامنا إعلان بأن هناك طائرات للتزود بالوقود في المطارات الإسرائيلية واستمرار للتنسيق. لماذا لم يرد على ذلك بدلا من دول المنطقة التي لم يظهر أي أدلة قوية خصوصا في هذه الجولة؟
4: إيران نشرت يعني في الآونة الأخيرة نشرت صور، حتى الصور الفضائية نشرت بعض الثبوتيات التي أشارت إلى تحليق طائرتين تابعتين لقطر تزود بالوقود في الجو، وهي انضمت يعني إلى الأسطول
3: الأمريكي. مصدق حملات الطائرات في كل المنطقة المحيطة،
4: وأيضا إيران رصدت معلومات. طبعا إيران لن تستفيد، إيران تقول أنها لا جدوى يعني أنه تستهدف حاملات الطائرات، يعني لو استهدفت بألف صاروخ سوف لن تحقق أي غاية. إيران تضرب يعني أولا يجب أن أشير إلى هذه النقطة، أولا إيران لا تحارب الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، تحارب شخص اسمه ترامب، وهو صحيح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لا تعتبره رجل إسرائيل. إيران دخلت مع الديمقراطيين في مفاوضات وأبرمت معهم اتفاق، ولكن هي تحارب اليوم ترامب وطريقة المحاربة، وترامب أيضا لديه حلفاء هو يقوله بكل صراحة.
3: أبقى معي حتى بعض
4: الدول الخليجية تفتخر وتقول نحن حلفاء أمريكا.
3: وسأعود إليك. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات يصفها بالمعادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الجيش الكويتي يقول إنه تصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية إثر ما وصفه بعدوان إيراني آثم. أعود لمناقشة هذه التطورات مع ضيف التلفزيون العربي من طهران سيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. كنت تشير إلى رئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث لقاء خاص بهذه التطورات مع فوكس نيوز، قال إن قيادات إيران ليس لديهم أي خيار سوى العودة إلى التفاوض. إلى أي مدى هذا دقيق؟ ما الخيارات المتاحة الآن بدلا من استهداف دول المنطقة ودول الجوار لإيران؟
4: أنا أعتقد يعني ترامب هو يحكي كثيرا يعني ثرثر للأسف، ودائما يعني هو يتحدث، أحيانا يتحدث بالنيابة عن إيران، وكأنه يعبر عن فكر إيران بأن إيران تريد أن تدخل مفاوضات. حاليا القرار الإيراني هو ليس مع التفاوض والعودة إلى طاولة المفاوضات، والقرار الإيراني حاليا نعم نحن لدينا في الداخل اختلاف، حاليا هناك شرخ قد حصل في الآونة الأخيرة، هناك من يعتقد بأن إيران يعني الحرس يجب أن تستخدم كل أوراقها العسكرية، يعني تضرب من دون أي اعتبار وأي ملاحظة، وهناك فريق آخر يقول ربما ترامب هو يريد أن يمارس الضغط، ربما سيصل إلى تفاهم مع إيران، أو ربما يعني هذه طبيعته، ربما هو يحتاج إلى هذه الدعايات، تحتاج إلى هذه السلوكيات. يجب أن ننتظر ماذا يحدث حاليا. يعني أنا أعتقد بالأمس سمعنا الآن تصريح أيضا بأن إيران ستلجأ إلى سياسة هجومية ولن تتوقف عند حد الدفاع، يعني هذا الكلام يعبر أن القرار العسكري اتخذ فعلا يعني وتوجه. كما قلت يعني الآن الكويتي يصدر بيان الجيش الكويتي ويقول بأنه تصدى، لاحظ يعني إيران عندما تضرب القواعد الأمريكية في داخل الكويت ثم هم يعترفون، يعني الجيش الكويتي يعترف بأنه تصدى لهذه الطائرات في حين هي ذاهبة لتضرب القواعد الأمريكية. لاحظ يعني هذا
3: هو لا يعترف بشيء سيد مصدق، ويقول يعني أن هناك بحسب وصف البياني يعني عدوان آثم،
4: لا يقول ترى ذلك تحالف واضح،
3: هو لا يقول أن لا يعترف بشيء، هو يقول أنه تصدى لعدوان آثم، هذا بيانه.
4: أي عدوان آثم؟ يعني إيران دمرت جسورها، تدمر جسورها، مياهها، كهربائها، يقتل مدنيها، هؤلاء الجيران على الأقل إدانة، على الأقل أن ينؤوا بأنفسهم، عن خاصة مع الكويت ومع البحرين. نحن ليست لدينا أي مشكلة مع بقية الدول مطلقا، بقية الدول تتخذ مواقف يعني طبيعية. هذا الشيء
3: ما الذي جرى لها؟ ما الذي جرى لعمان مثلا؟ ألم يحدث هناك استهدافات لعمان سيد مصدق؟
4: استهدافات السفن التي مرت، إيران قالت بأنها لا تسمح لأي سفينة تمر من المسار الثاني، لأن هناك مذكرة تفاهم يجب على الجميع أن يتقيدوا بذلك. الأمريكي خرج والبقية أيضا يحاولون أن يتناغموا مع الموقف الأمريكي ويفشلوا ويبطلوا أوراق قوية بيد إيران. إيران ورقة مضي قرمز كانت قوية بيد إيران، ولهذا السبب جاء ترامب وأبرام هذه الاتفاقية. اليوم يريد أن الخروج من هذه الاتفاقية وإسقاط هذه الورقة من يد إيران، وبالتالي إيران حذرت. الأخوة العمانيين يعرفون يعني ماذا قال لهم مسؤولون، قالوا لهم بهذه الحرف، يعني بالحرف الواحد، نحن عندما نستهدف سفن في على هذا المسار وأيا كان جنسيتها، هذا لا يعني أننا ننتهك سيادتكم. نحن نريد العودة إلى مذكرة التفاهم وعدم الدخول في تحالفات أو في خطط مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا
3: كيف لا يكون استهداف سفن أو مناطق قريبة من عمان استهدافا لسيادتها سيد مصدق؟
4: استهداف لسيادتها، شوف لاحظ، يعني أنا أقول لك الحرب هي المشكلة على هذا المسار. إيران تقول هذا المسار يجب أن يغلق، هذا موقف إيران، هذا المسار يجب أن يغلق لأن هناك اتفاق ينص على أن إيران هي من تتولى ذلك، يعني تتولى
3: مسؤولية المرور في مياه قريبة من عمان؟
4: سلطنة عمان بالتشاور، نعم كل الماضي بالتشاور مع عمان حسب الاتفاق البند الخامس هو الذي ينص على هذا الشيء.
3: ذهب وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط وبعد ساعات كان هناك استهداف لعمان، كيف سيكون التشاور إذا كان هو هذا التعامل؟
4: نعم ذهب الوزير، ولكن الحرس الثوري وجد أن هذه السفن بدأت تسير من ذلك الاتجاه، وبالتالي فهمت أن المفاوضات لم تجدي نفعا وتعرضوا لها. يعني لاحظ المشكلة ليست هذه، المشكلة لدى إيران شعور هناك تواطؤ، يا أخي تواطؤ مع الجانب الأمريكي، يجب أن تنعي هذه الدول بنفسها، هي تحتضن هذه القواعد، وعندما تتعرض إيران لهذه القواعد تصرخ وتقول إيران انتهكت سيادتنا. طيب ماذا تفعل إيران وهي تتلقى ضربات؟ وإيران لا تضرب الأسطول الأمريكي، هي لا جدوى من ذلك، هي تضرب الشرايين الاقتصادية لأمريكا، هي تريد تدمير ترامب، تريد إسقاط ترامب في الانتخابات المقبلة. هي تتعرض لأنها تعلم أن كل هذه المصادر الاقتصادية في هذه المنطقة تنتفع منها أمريكا أكثر من دول المنطقة. بكل صراحة نقول هذا الكلام، بكل صراحة نقول يأخذ النفط بأقل سعر من هذه المنطقة ويعيدوا هذه السلعة إلى إيران بآلاف الدولارات، يحولونها إلى
3: هذه علاقة هذه الدول بالولايات المتحدة، لا علاقة لإيران بذلك. هذا ما بين هذا ما
4: إيران لا، هذا لا ليست موضوع إيران. إيران إذا كانت دولة تقبل يعني أن تعامل بهذه الطريقة، إيران لا تقبل بذلك. ولكن إيران إذا كانت تلك الدولة يعني يحاربون هذه الإرادة وهذا التوجه لدى إيران ويتعاونون أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا تفعل إيران؟ يعني شوف المشكلة هي المشكلة ليست فقط يعني من جانب الخليج، حتى إيران لديها مشكلة. أنا أقول يعني هناك مشكلة كبيرة، والجانب الأمريكي هو الذي يعمق هذه المشكلة. الجانب الأمريكي اليوم يمعن في ضرب البنى التحتية والجسور الإيرانية، لأن يعلم أن إيران تقول أنا سأضرب جسور في المنطقة. طيب
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 392960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: الجنادي
1: النقل. راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بالعودة إلى طاولة التفاوض، في أخبارنا أيضا، استطاع طاقم التلفزيون العربي الدخول إلى موقع أثري في الضفة الغربية يعمل فيه علماء أثر فلسطينيون بشكل سري خشية سيطرة الاحتلال عليه. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص عشرات ملايين الشواكل لمشروعات لتهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية ونقل صلاحيات إدارتها إلى وزارات إسرائيلية بعد سيطرة الاحتلال بشكل فعلي على أكثر من نصف المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
4: هذا موقع أثري يقع في الضفة الغربية المحتلة. وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والقانون الدولي، يسمح لعلماء الآثار الفلسطينيين ووزارة السياحة الفلسطينية أن تعمل وترمم في مثل هذه المواقع، لكن قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإنشاء سلطة آثار تتبع لها في الضفة الغربية يصبح العلماء الفلسطينيون ووزارة السياحة تخشى من العمل في مثل هذه المواقع حتى لا تسيطر عليها سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
5: عميق هو التاريخ في فلسطين، تعاقبت عليها دول وحضارات وإمبراطوريات، نحو 10 حقب تاريخية أقدمها الكنعانية الباكرة التي أسست أقدم المدن كالقدس وأريحا.
6: احتمال كبير تكون هاي القطعة من الزمن الكنعاني.
5: تنقيب علماء الآثار الفلسطينيين في المناطق الأثرية المكتشفة حديثا يتم بسرية تامة خشية سيطرة الاحتلال بالقوة عليها، الخشية هذه من محو حقبة ما أو إخفائها وإخضاعها للرواية الصهيونية كما يقول أحد علماء الآثار الفلسطينيين.
7: يعني بحاول علماء الآثار الإسرائيليين من توظيف الآثار ويقتطع الفترات الزمنية التي تخصهم دون غيرها من الفترات الزمنية. دلت المكتشفات الأثرية والاكتشافات الأثرية والبحث العلمية على أنه أرض فلسطين كانت مسكونة قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض فلسطين من خلال وجود الكنعانيين وكثير من الحضارات اللي سبقتهم.
5: نحو 7000 موقع أثري في الضفة الغربية يسيطر الاحتلال اليوم على أكثر من نصفها، لأنها تقع في المناطق المصنفة جيم أو أنها متاخمة لها. خصص ملايين الدولارات وبالقوة يسيطر الاحتلال على الحاضر ويسخر كل إمكاناته ليثبت وجوده في الماضي. هذا موقع أثري شمال أريحا، السياج والتحذير يمنعان أي أحد من الدخول. أما في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس فالسلاح والجنود هم المانعون. تتحول المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية إذا ما دخل علماء الآثار الإسرائيليون. هنا تظهر محاولة احتلال التاريخ. دخلنا الموقع الأثري في سباستيا بعد انسحابهم.
8: هذا عبارة عن حنية وهي جزء من مبنى البازيليكا للمحكمة أيام الرومان، كانت تستخدم لعقد الصفقات التجارية لاجتماع المجلس البلدي، ويدعي علماء الآثار الإسرائيليين إنها عبارة عن درجات تخص كنيس يهودي. وجود سلطة ما يسمى بسلطة الآثار الضفة الغربية يعني وجود علماء آثار إسرائيليين يكتبون الرواية التاريخية من وجهة نظر إسرائيلية فقط، وبالتالي هذا يؤدي إلى تزوير التاريخ وتزوير كتابة الأبحاث التاريخية والأثرية في فلسطين من خلال التفسير المتعمد بطريقة ما، بحيث أنها تكون تدعم الرواية التاريخية الإسرائيلية.
5: يظهر هنا شكل آخر من محاولة السيطرة. اعتقدنا أنهم من السياح الأجانب لبرك سليمان جنوب بيت لحم. إنه إسرائيلي يسبح في مياه البركة الأولى التي تقع في مناطق مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو. يستخدم المستوطنون البركة لأداء الطقوس الدينية وللسيطرة على مصادر المياه. عاد الأطفال إلى مياههم بعد انسحاب المستوطنين. أطفال آخرون يلهون في البركة الثانية من برك سليمان في مكان يبدو آمناً من مياه وخضرة. لكن يزحف نحوهم استيطان يهدد حاضرهم ومستقبلهم بعد أن منع الماء عن بركة ثالثة أنشأها أجدادهم.
0: هذه هي البركة السفلى من برك سليمان الثلاث جنوب بيت لحم، وهي البركة الأقدم والأكبر، تتسع لنحو 120 ألف متر مكعب من المياه. الينابيع المتدفقة من الجبال المحيطة تغذيها باستمرار، لكن توسع الاستيطانية في الجبال قطع مسارات المياه إليها. فالتصميم الهندسي لجدران البركة أنشئ لحفظ الماء فيها، والاستيطان منع الماء عنها، ما يعني تصدع جدرانها وانهيارها.
5: هذا جبل هيروديون شرق بيت لحم. سيطرة الاحتلال عليه وعلى أي موقع أثري تعني سلب مساحات واسعة من أرضه وتحويلها وربطها بالمستوطنات المستحدثة ليبدو أنه امتداد تاريخي، كل ذلك على حساب القرى والبلدات الفلسطينية المحاصرة.
1: يقوم الاحتلال الإسرائيلي بترميم هذه المواقع الأثرية أو تأهيلها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين لتكون أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستيطان في المنطقة، واستخدام هذه المواقع الأثرية كحدائق أثرية تستقطب الزوار والمستوطنين.
5: تجرم اتفاقية لاهاي لعام 1954 المساس بالهوية التاريخية للمواقع الأثرية في المناطق المحتلة، لكن إسرائيل لا توقفها الاتفاقيات.
9: عملية التنقيب عن الأثار ونقل تلك الأثار المملوكة للشعب الواقع تحت الاحتلال هي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وأيضا هناك تشريعات دولية اعتبرت بأن قيام الاحتلال بالاستيلاء على تلك المناطق الأثرية ترتقي إلى مستوى جريمة دولية يحاكم عليها.
5: التنوع الجغرافي في فلسطين ترك خلفه إرثا أثريا غزيرا لا يملكه إلا أصحاب الأرض، هذا ما يقوله القانون الدولي.
0: في مثل هذه الكهوف بخربة قمران عثر راع فلسطيني عام 1947 على وثائق البحر الميت، أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين. استولى الاحتلال على المنطقة ونقل الوثائق من متحف كان يعرف بالمتحف الفلسطيني الأثري في القدس الشرقية إلى متحف إسرائيل في القدس الغربية. تقول المؤسسات الفلسطينية إن ما يقوم به الاحتلال في فلسطين هو قرصنة ثقافية وسرقة أثرية ممنهجة، هدفها طمس التاريخ المتنوع للبلاد وتبرير السيطرة على أرضها ومواردها. فهد العصا، التلفزيون العربي، البحر الميت،
10: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. قالت السلطات المحلية في أوكرانيا إن 4 أشخاص أصيبوا وتضررت سفينة شحن جراء هجمات صاروخية روسية على منطقة أوداسا جنوب البلاد. وأوضح حاكم أوداسا العسكري في تصريح أن المصابين هم من طاقم السفينة البالغ عددهم 17، مشيرا إلى أن السفينة كانت تبحر رافعة على ما جزر مارشال. من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مينائين في أوداسا وسفينة شحن كانت تحمل بضائع للجيش الأوكراني.
6: لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية حبيسة خطوط المواجهة التقليدية، فالبحر الأسود ومنشآت الإمداد والطاقة باتت في قلب المعركة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منشآت في مينائي أوديسا وتشيرنومورسك. قالت إنها تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، إضافة إلى منشآت للوقود والذخيرة ومرافق لإنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. لكن الرواية الأوكرانية جاءت مغايرة، إذ أعلنت السلطات في كييف أن الصواريخ الروسية أصابت مباني سكنية ومنشآت مدنية في أوديسا، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بمؤسسة دينية وروضة أطفال ومركبات وبنى تحتية مدنية. كما تسبب القصف الروسي بالمسيرات على ميناء في مدينة ميكولايف الجنوبية في أضرار ب3 سفن مدنية ترفع أعلاما أجنبية. الآلة العسكرية الروسية لم تتوقف عند هذا الحد، القصف امتد إلى زابوريجيا وخاركيف ودونيتسك في موجة هجمات. أكد الجانب الأوكراني أنها حصدت أرواح 13 قتيلا على الأقل. وفي مقابل الضغط الروسي بضربات الجو، أعلن الرئيس الأوكراني استثمار بلاده في الهجمات بعيدة ومتوسطة المدى بهدف تضييق خناق الحرب على موسكو.
7: نحن نستثمر قدر الإمكان في قدرات أوكرانيا بعيدة المدى وفي قدراتنا على توجيه ضربات متوسطة المدى، وذلك لجعل توسيع روسيا لهجومها على أوكرانيا وإطالة أمد هذه الحرب أمرا صعبا للغاية.
6: رقعة الحرب امتدت إلى عمق المياه، إذ كشف قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني عن استهداف 12 سفينة روسية بينها ناقلتا نفط وغاز، ليرتفع بذلك إجمالي السفن التي ضربتها أوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف منذ مطلع الشهر الجاري إلى 159 سفينة. وبالتوازي مع المواجهة البحرية، استمر القصف الأوكراني على منطقتي بلغورود ودونيتسك، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقا لما أكدته السلطات الروسية. خلف دخان المعارك المتبادلة، تحاول موسكو رسم خطوطها الحمراء، إذ حذرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا من أن أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاح بلادها على تسوية واقعية تشترط مراعاة مصالح روسيا الأمنية.

0: الأعلام ولافتات احتجاج تطالب بإعادة الوزير إلى منصبه، يطالب المحتجون الحكومة والرئيس بتوضيح أسباب الإقالة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن خطة ألمانيا لشراء صواريخ أمريكية متوسطة المدى من طراز توماهوك ومنصات إطلاق تايفون لا تزيد من مخاطر التصعيد مع روسيا. وأضاف روتا أن الخطوة تعزز قدرات الردع والدفاع المشتركة للحلف عقب حصول ألمانيا على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على هذه الأسلحة. أعلن المستشار الألماني فريدر شمارتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأسيس مجموعة توجيه استراتيجية جديدة بين برلين وباريس تهدف إلى تطوير آليات الردع العسكري والنووي في القارة الأوروبية وتكمل منظومة حلف شمال الأطلسي.
1: لقد قبلت ولأول مرة عرض الرئيس الفرنسي بالتفكير المشترك في الردع النووي، ولتوضيح السياق التاريخي كان هناك عرض من شارل دي غول لجمهورية ألمانيا الاتحادية لتوسيع مظلة الحماية النووية لتشمل الأراضي الألمانية، وهو ما لم تقبله ألمانيا وقتها لأننا كنا نعيش في عالم آخر، لكن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتطلب إجابات جديدة. سنشارك الآن لأول مرة في مثل هذا التمرين بغية الوصول إلى أهداف مشتركة، ألا وهي تحقيق ردع أفضل في أوروبا.
0: تعهد وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك وين مولن بملاحقة قضايا تزوير أصوات الناخبين خلال مؤتمر صحفي. تصريحاته تأتي بعد خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر فيه قناعاته بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية وشكك في نزاهة انتخابات 2020 التي خسرها.
2: لم يبتعد الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة عن سابق عهده بالتشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية. انتقد ترامب النظام الانتخابي الأمريكي مطالباً المشرعين بتجاوز الخلافات الحزبية وتمرير مشروع قانون إنقاذ أمريكا المتعلق بالانتخابات. تصريحات كررها وزير أمنه الداخلي في مؤتمر صحفي.
3: لا يتعلق الأمر بإعادة فتح ملف انتخابات عام 2020 بل بكشف ما حدث وضمان عدم تكراره، وهناك خطوات بسيطة للغاية يمكن اتخاذها لتأمين انتخاباتنا، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة قضية حزبية.
2: تركز الإدارة إذن على الانتخابات وترفع السرية عن مئات الوثائق التي تقول إنها تثبت وجود تلاعب بها. يقول الرئيس الأمريكي إن الصين حصلت على قوائم الناخبين من خلال الاختراق والقرصنة، لكن كثيراً من هذه الوثائق عامة وموجود للبيع لكل من يريد شراءها، كما أن الوثائق لا تظهر أن الصين تلاعبت بهذه القوائم أو قامت بالتأثير في الانتخابات. تكشف الوثائق أيضاً عن ضعف في أجهزة التصويت، لكنها لا تقول إن خصوماً اخترقوا الأجهزة وغيروا النتائج. أما عن تصويت غير الأمريكيين وهو ما ركز عليه ترامب، فتشير الوثائق إلى وجود محادثات بشأن الادعاءات دون أدلة قانونية.
4: عاد الرئيس مجدداً لمحاولة الترويج لفكرة حدوث تدخل في انتخابات عام 2020، وبالطبع لم يزعم حدوث ذلك في انتخابات 2016 أو 2024، بل حصر الأمر فقط في الانتخابات التي خسرها، فهو في الواقع يتصرف كشخص لا يقبل الهزيمة بروح رياضية.
2: بعد أن شكك في نتائج الانتخابات مرات عدة، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات في السابق، منها حل لجنة مساندة الانتخابات المكونة من الحزبين، كما أن تصريحاته تأتي قبل نحو 4 أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يعتبرها خبراء مصيرية لكونها استفتاء على إدارة ترامب وسياساته، ويمكن أن تحدد شكل الوقت المتبقي لإدارته في البيت الأبيض. وضعت وسائل الإعلام الأمريكية دعاءات ترامب تحت مجهر الفحص بحثاً وتفنيداً، ذلك أن القضاء الأمريكي لم يثبت وجود أي تزوير أو تلاعب في الانتخابات رغم عرض عشرات القضايا منذ عام 2020 وحتى اليوم. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
11: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
12: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564، مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: راديو الحرية
13: 92.7 FM. أهلاً لك أحمد، رأس الساعة من التلفزيون العربي، وإليكم أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية وقدرات بحرية خلال ليلة سابعة من القصف على إيران. الحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، ويتهم الجيش الأمريكي باستهداف البنى التحتية المدنية في إيران. مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 في هجوم بمسيرات أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية في مدينة تامبوف. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 400,000 سوداني في الأبيض وبارا يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء جولة سابعة من الضربات على إيران، وقالت سنت كوم إنها استهدفت مواقع للمراقبة والاستطلاع وبنية تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى مستودعات أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. واستخدمت القوات الأمريكية في العملية مقاتلات ومسيرات وسفنا حربية، إضافة إلى أصول عسكرية أخرى.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن منشآت كهربائية ومضخات تحلية مياه في قرية بونجي التابعة لمدينة جاسك جنوب إيران تعرضت لهجمات صاروخية. وأوضحت السلطات المحلية أن صواريخ عدة أصابت المنشآت، ما أدى إلى انقطاع إمداد المياه الصالحة للشرب في قرى غرب جاسك. وأضافت أنه تجري عمليات تقييم لحجم الأضرار والتحقيق في أبعاد الحادث من الجهات المعنية.

0: هذا وأعلن مساعد محافظ هرمزغان للشؤون الأمنية مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في سلسلة غارات استهدفت أجزاء من المحافظة. وشنت القوات الأمريكية غارات على عدد من الجسور والطرق في مدينة بندر عباس، إضافة إلى تدمير الجسر الرئيسي الرابط بين مدينتي ميناب ورودان. كما أفادت مصادر محلية بدوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوب غربي إيران. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الانفجار واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بمسيرات قواعد أمريكية في الأردن والكويت. وحدد الجيش الأمريكي أن الأهداف كانت مخزنا للذخيرة تابعا للجيش الأمريكي، وذلك في معسكر العديري ومباني القيادة والمخازن التابعة له في قاعدة علي السالم وعددا من نقاط الاتصال في الكويت. كما استهدف أيضا مخازن الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. وأفادت مصادر ميدانية وإيرانية برصد عمليات إطلاق القوات الإيرانية لصواريخ باليستية شملت منصات إطلاق تقع في محيط مدينتي تبريز وخرم أباد غرب وشمال غرب إيران. في سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز في شمال المحيط الهندي، ومهاجمة مستودع لطائرات أمريكية في البحرين ومعسكرات وقواعد للجيش الأمريكي في الكويت والأردن. ومن جانب آخر، كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خططا لضرب البنية التحتية في إيران ومنشآتها النووية تزامنا مع إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة وبنية تحتية تحت النار واستيلاء على سفن وضرب لأخرى. هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزغان، وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة شابهار، ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء، وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية، هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلاً من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسود توقعات باحتمال إغلاقه، سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج، وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: في هذا الخبر العاجل، الخطوط الجوية الكويتية تقول إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي اليوم. إذن الخطوط الجوية الكويتية تعلن إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي اليوم. إذن تعرضت كل من الكويت والبحرين لهجمات إيرانية جديدة عقب موجة ضربات نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران. وقال الجيش الإيراني إن هجماته تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الأمريكية، وإنها استهدفت مخازن طائرات ووقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى، بالإضافة إلى نقاط اتصال في البحرين ضمن المرحلة 15 من عملية البرق وفق بيان الجيش.

0: من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بطائرات مسيرة مركزا للقوات الأمريكية في منطقة عريفجان، إضافة إلى رادار قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت. وأضاف الحرس الثوري أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية لمنح الولايات المتحدة فرصة لتغيير نهجها في ضرب مواقع مدنية، محذرا من أن الدول التي تستضيف قوات أمريكية قد تواجه ردودا مماثلة إذا استخدمت أراضيها لشن هجمات على إيران. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم السبت لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. وأضاف الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وإنها عملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. هذا وأعلن الجيش الكويتي تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة في وقت مبكر من صباح السبت، وقال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. ودعت وزارة الداخلية السكان إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. للمزيد من التفاصيل من إيران ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، إذن تجمل لنا آخر التطورات الميدانية والتصريحات ما بين سياسية وعسكرية من إيران.
1: نضال، فيما يتعلق بالاستهدافات الأمريكية للأراضي الإيرانية شملت عدة محافظات جنوبية، تحديدا من بينها محافظة هرمزجان كانت الأكثر استهدافا على صعيدين الأول، بالإضافة إلى عدة أصوات الانفجارات التي سمعت. وبالطبع لم يعلن أهوية تلك الأهداف، ولكن كان هناك استهدافات لبنى تحتية على صعيد الجسور والمناطق الرابطة تحديدا ما بين بندر عباس، وأيضا وصولا إلى مدن في الشمال الغربي لمحافظة هرمزجان. وهذه الطرق رئيسية تعتمد عليها المحافظة، وهذا يأتي لاستهداف ثلاثة جسور سبقها أيضا ستة جسور يوم أمس. وبالتالي حتى الآن الإحصائية لدينا تسعة جسور تم استهدافها في هذه المحافظة، بالإضافة إلى استهداف لمضخات تحلية المياه تحديدا في سيريك في شرق محافظة هرمزجان. هذه المدينة وقرى لها قريبة منها واجهت أزمات على صعيد الانقطاعات في المياه. يضاف إلى ذلك أيضا كان هناك استهدافات لمدينة بوشهر، وبالطبع استكمالا لمحافظة هرمزجان كان هناك هجمات وغارات على الجزر التابعة لها في الجنوب منها، وتحديدا في مضيق هرمز من بينها قشم وخارك، هذه الجزيرتين أيضا جرى استهدافها. في بوشهر أيضا سقطت خمس مقذوفات وفقا للسلطات المحلية، وصولا في الجنوب الغربي من البلاد تحديدا في محافظة خوزستان كان هناك استهدافان.
2: راديو الحرية
3: 92.7 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
1: في مدينة لار أيضا جرى استهداف عدة نقاط فيها، هذه أبرز النقاط التي استهدفت والمحافظات في الجنوب الإيراني. ولكن البيانات التي صدرت مؤخرا نضال هي تريد التأكيد على جانبين أساسيين، الأول بالإضافة إلى ما ذكرته في بياناتها من نقاط استهدفت في البحرين والكويت بالدرجة الأولى، خاصة فيما يتعلق بالأرصفة كما يقول بيان الحرس الثوري رصيف إمداد الوقود التابع للأسطول الأمريكي في الأحمدي بالكويت، وكذلك قاعدة تجمع طائرات حربية في الشيخ عيسى بالبحرين بضربات جوية، وكذلك مركز بيانات معلومات في البحرين، كما استهدف مركزا أمريكيا للإشارات والاتصالات في الكويت. كل هذه التي جرى استهدافها يضاف لها على الصعيد الاستراتيجي نضال وردا على توسيع بنوك الأهداف الأمريكية في الأراضي الإيرانية، تحديدا ما طاولت البنى التحتية. يجري التأكيد في بيانات في بيان الحرس الثوري الأخير، أشار بوضوح إلى أن الليلة الماضية التي القوات الإيرانية وتحديدا البحرية منها والجوية التي استهدفت من قواعد أمريكية عسكرية هي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لتغيير نهجها، ولكن في حال واصلت استهدافاتها على الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية أن تتوقع ردودا مماثلة، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأهداف المحتملة. هذا الكلام كنا قد سمعناه من قبل المستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، وهو قائد عسكري تحدث على أن القوات المسلحة الإيرانية قد تنتقل من مرحلة الانتقام إلى مرحلة العدوان في حال واصلت الولايات المتحدة الأمريكية اتساع بنوك أهدافها في الداخل الإيراني إلى بنى تحتية ومستشفيات وسكك حديدية على حد تعبيره، وسيكون هناك ردود إيرانية مماثلة. سبقه أيضا من عدة مسؤولين في مجلس صيانة الدستور، المجلس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، ولكن الآن التحذير يأتي واضح وصريح من القوات المسلحة الإيرانية. هذا يعني نضال بأن القوات المسلحة الإيرانية تلقت تعليمات ربما من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعني باستراتيجية إدارة الحرب بشكل مباشر، باعتباره هو المعني باستصدار القرارات الاستراتيجية في إيران، وبالتالي ما جاء في بيان الحرس الثوري ينذر باحتمالية تصعيد إيراني في حال واصلت أمريكا اتساع مساحة أهدافها في الأراضي الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور حسن أهلا بك معنا. لننطلق ربما من آخر نقطة ذكرها زميل ياسر من طهران، تهدد إذن ويهدد الحرس الثوري بالانتقال إلى الهجوم بدل الدفاع إذا تواصل الاستهداف الأمريكي لأهداف مدنية في إيران. هل نحن في مرحلة مختلفة عن الحرب الأولى، حرب الأربعين يوما، وفق هذه التطورات، أم إن الأمر لم يرقى إلى تلك المرحلة؟
2: من دون شك نحن في مرحلة مختلفة. المرحلة الأولى كانت عنوانها إسقاط النظام، على الأقل هذا كان الفهم الإيراني، وبالتالي عندما قدمت إيران سردية النصر أعطت بقاء النظام كمؤشر لذلك. الآن المعركة هي معركة من يسيطر على مضيق هرمز، فبالتالي إيرانياً لم يعد تعريف النصر مرتبط ببقاء النظام، وإنما بالسيطرة على أو تسيير الطاقة والتجارة الدولية. لذلك هي تدرك إيران بأنه ما تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يضعف القدرات العسكرية الإيرانية في تعطيل الملاحة، لذلك هي تريد أن توسع الألم وترفع من الكلفة على هذه الهجمات الأمريكية باستهداف بنى تحتية مدنية في دول مجاورة، دول عربية، يعني شفنا في اليمن، في الكويت استهداف مناطق مدنية. فهذا يأتي في سياق هذه الاستراتيجية الهجومية التي لا تكتفي فقط باعتراض المقذوفات الأمريكية، وهي لا تستطيع أصلا اعتراض المقذوفات الأمريكية، فبالتالي لابد لها من الاستهدافات، وبخاصة أنها عرفت جيدا بأنه ما في كلفة للمواجهة العسكرية مع أمريكا فيما يتعلق ببقاء النظام. هي تعرف جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لم تعد تفكر إلا بمسألتين، الأولى هي فتح المضيق للتجارة والملاحة الدولية، والثانية هو دفع إيران إلى الذهاب إلى المفاوضات. فبالتالي هي تشعر القيادة في إيران بأن بقائها ليس مهددا، فبالتالي هي تريد أن تصعد لعلها تدفع الجانب الأمريكي إلى العودة مرة ثانية إلى مذكرة التفاهم وفقا للتفسيرات الإيرانية.
0: هل في قراءتك وفقا لوجهة النظر هذه الأمر يذهب نحو تصعيد إقليمي، والحال أننا ذكرنا استهداف بنى تحتية في المنطقة، أم قد نفاجأ كما حدث سابقا بالتوصل إلى اتفاق عودة لطاولة التفاوض؟
2: يعني اليوم 7 بتوحي مرشح للازدياد، وبنك الأهداف الأمريكي الآن واضح هو يستهدف القدرات الإيرانية، ويستهدف أيضا البنى التحتية ذات الاستخدام المزدوج مثل الجسور والأنفاق. الآن كله يعتمد على ماذا ستقوم فيه الولايات المتحدة، هل بعد أن ثبت عجز القوة الأمريكية على ثني إيران أو دفعها إلى تغيير مواقفها أو تليين مواقفها، فأمام رئيس ترامب خيارين لا ثالث لهما، إما أن يبدأ بحملة أوسع والحديث ربما حتى عن عمليات برية، أو أن يجد من خلال وسطاء النقطة التي يجب أن يتراجع عليها وينزل من الشجرة ثم يعود مرة ثانية إلى الدبلوماسية. تصريحات جدي فانس قبل يومين هي تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم القوة العسكرية للضغط على إيران حتى يتم العودة أو إعادة تفسير البند الخامس على الأقل من مذكرة التفاهم بالنار، يعني بمعنى أنه توظيف القوة العسكرية لتغيير الموقف الإيراني فيما يتعلق بهذه النقطة. الآن يعتمد على ردود الفعل الإيرانية، إذا أرادت إيران أن توسع الحرب هذا ربما يؤدي إلى دينامية مختلفة. دول المنطقة ما زالت متمسكة بالدفاع، في الأردن، في الكويت، في البحرين، هذه الدول تقول بأنها لن تتورط في حرب إقليمية، وهي تستخدم حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات والاعتداءات الإيرانية المتتالية. لذلك نحن في بتقدير في مخاض. الآن لا أجد دورا للوسطاء، يعني لغاية هذه اللحظة لا نجد دورا لباكستان التي هي كانت تعراب مسار إسلام أباد والتي جهودها أثمرت عن مذكرة التفاهم في نهاية المطاف. قطر وهي دولة تقصف وهي دولة وسيط، فبالتالي هذا يعقد من موقفها ويعقد من قدرتها على تدخل في اللحظة الحرجة. لذلك أنا بتقديري أن الوسطاء يعني غائبون الآن عن هذا المشهد، لكن ربما يعودون في نعم. في مرحلة لاحقة.
0: في هذا الخبر العاجل إذن، الجيش الكويتي يقول نتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية إيرانية. إذن الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية إيرانية. أعود إلى ضيفي من عمان الدكتور حسن البراري. إذن دكتور حسن، كنت تتحدث عن صعوبة موقف الوسطاء، ولكن أيضا ما حدث في حرب 40 يوما أن الوساطة كانت يعني غير معلنة بشكل من الأشكال، ثم ظهر أن العمل كان يجري في الخفاء. هل يتوقع مثل هذا الأمر الآن؟
2: يعني لا يوجد أي شيء مستحيل. ربما هناك في من وراء الكواليس ما لا نلاحظه كمراقبين ومحللين، لكن أيضا علينا أن نتذكر أن إسلام أباد تتحدث الآن في صحفها عن انقسامات إيرانية، بمعنى أنه مع من نتحدث في إيران. مشكلة اتخاذ القرار في إيران الآن أصبحت إلى حد ما معقدة جدا، في ظل أيضا الانتقادات الكبيرة جدا للفريق السياسي محمد باقر قليباف، عباس عراقي وسعود بشكان، يمثلون اتجاها يريد التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الحرس الثوري الذي يسيطر على مفاصل القرار الميداني وهو الذي يقوم بهذه الاستهدافات. فبالتالي أنا بتقديري الذي سيصعب من الوساطة هو أن الفريق السياسي يشعر بحرج شديد أو يتعرض لانتقادات داخلية ربما لا يتمكن من اتخاذ القرار. لذلك هذا هو المختلف. في البداية لم يكن هذا الاختلاف واضحا، لكن الآن واضح تماما أن فريقا أو جزءا من الحرس الثوري يعتقد بأنه استمرار المواجهة العسكرية هو أفضل لإيران، وهو يثبت مكسبها الاستراتيجي الوحيد في هذه الحرب وهو ورقة مضيق هرمز. لن تتنازل إيران عن السيطرة على المضيق أو التحكم في مساراته، لأن هذا هو عنوان النصر الجديد. لم يعد كما قلت في مداخلتي الأولى، لم يعد بقاء النظام هو المعيار الذي يمكن من خلاله أن تسوق إيران سردية النصر داخليا، وإنما التحكم بالمضيق. إن خسرت إيران معركة المضيق، أنا بتقديري هذا سيعقد المشهد الداخلي وسيحرج الحرس الثوري الذي جر إيران إلى هذا الفخ إن شئت.
0: نعم. أذكر بهذا الإعلان للمرة الثالثة منذ ربع ساعة وللسادسة منذ فجر اليوم. الجيش الكويتي يقول نتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية إيرانية، وكما أشرت فهو للمرة الثالثة في ربع ساعة والسادسة منذ فجر اليوم.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
10: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
11: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
12: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هي المنطقة التجريبية التي تضم صريفة قلوي، برج قلوي، الغندورية وفرون. هنا نهاية بلدة فرون. في هذه البلدات الجيش اللبناني يتواجد، يقيم حواجز ثابتة، يسير دوريات. عدد من المواطنين عادوا رغم الدمار إلى بلداتهم هذه، والتي لم يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من كل الدمار الذي أحدثه والمحاولات المتكررة للوصول إلى هذه البلدات. ومن هنا أيضا تبدأ المنطقة التجريبية الأخرى، منطقة زوتر الغربية. زوتر الغربية تختلف عن هذه المنطقة لأن الجيش الإسرائيلي يستطيع الدخول إليها، وقد دخل مرارا ويقوم بعمليات التفجير في تلك المنطقة. الجيش اللبناني في زوتر الغربية ليس متواجدا والمواطنون لم يعودوا. إذن الفارق بين المنطقة التجريبية الأولى زوتر الغربية والثانية هي أن الجيش اللبناني لا يتواجد في زوتر الغربية ولا يتواجد المواطنون. إلى هذه النقطة يمكن الوصول، ولكن لا يمكن الدخول إلى وادي الحجير لأننا هنا بتنا على مشارف أيضا المنطقة الصفراء المحتلة. هنا وادي الحجير مدخله، وهنا أيضا بعض البلدات المحتلة حيث يتمركز الاحتلال الإسرائيلي، سواء في دير سريان، القنطرة، الطيبة، وصولا أيضا إلى أطراف قلعة شقيف ويحمر وأرنون. وبالتالي هذه المنطقة لا يمكن لأحد دخول إليها لأنها جزء من المنطقة الصفراء المحتلة. من بلدة فرون، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وبذلك ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأمس إلى 13 جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة. ففي مخيم النصيرات وسط القطاع أفاد مستشفى العودة باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة. في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقديم المكعبات الصفراء غربا وقضم المزيد من مساحات القطاع في منطقة وادي سلقة شرقي دير البلح، في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا مستمرا وتلاعبا بحدود الخط الأصفر في كل أنحاء القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، ضعنا في صورة ما يحدث وخاصة موضوع مزيد قضم الأراضي الفلسطينية في غزة عبر تمديد المكعبات الصفراء غربا.
5: نعم نضال، ربما لا يجدر بنا توصيف الواقع بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. ما يحدث عمليا هو انتهاك لواحد من أهم بنود هذا الاتفاق، أولا المرتبط بتحديد الخط الأصفر والذي أعلنه حسب الخريطة المعلنة من حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 من أكتوبر 2025. أيضا الخريطة التي نشرها حساب الجيش الإسرائيلي في 14 من أكتوبر من ذلك العام. وبالتالي التلاعب بالخط الأصفر ليس مجرد انتهاك واحد للاتفاق، إنما هو عمليا إعادة لجزء كبير من مشاهد الحرب، لأن عملية تقديم الخط الأصفر تأتي بالتوازي مع تقدم للآليات، قصف عشوائي وقذائف مدفعية وإطلاق نيران كثيف يكون عادة مع التقدم. أيضا هو يؤدي إلى نزوح عشرات بل مئات العائلات في كل منطقة وفي كل مرة يتم التلاعب فيها بالخط الأصفر. ونحن هنا لا نتحدث عن نقطة واحدة أو نقطتين، خلال 9 أشهر الماضية حرك الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي النقاط الصفراء والمكعبات الصفراء وتلاعب بالخط الأصفر في كل أنحاء قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي هناك مئات بل آلاف العائلات التي اضطرت للنزوح ومغادرة أماكنها خلال الأشهر الماضية. لكن الجديد فيما يتعلق بدير البلح وتحديدا المناطق الوسطى، المناطق الوسطى هي تقريبا المناطق الأقل دمارا فيما يتعلق بالبنى التحتية، وبالتالي عملية تحريك الأصفر في تلك المناطق تؤدي إلى نزوح أعداد أكبر من العائلات، لأن الشقة التي كانت قبل الحرب تستوعب عائلة واحدة اليوم تستوعب ثلاثة وأربعة عائلات، وبالتالي عملية النزوح تكون أكبر، وبالتالي المعاناة تكون أكثف وأكبر أيضا من حيث الحجم ومن حيث الكثافة. أيضا هناك منذ إعلان الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى هذا اليوم فقد القطاع ما يقارب 20% من إجمالي المساحة التي كان يمتلكها يوم إعلان وقف إطلاق النار، وبالتالي تم اقتضام 20% إضافية أصلا فوق 50%، والناس الآن يعيشون في مساحة تقل عن 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، وبالتالي لدينا تكدس شديد جدا، هناك اكتظاظ في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، هناك حتى البيوت الآجلة للسقوط عاد إليها الناس وحاولوا استصلاحها لسبب عدم وجود خيارات أخرى بسبب الضيق الشديد والمساحة الضيقة جدا التي يعيش فيها الناس. طبعا هذه التضييقات وهذا الاقتضام وهذا الانتهاك الواضح والصريح لاتفاق وقف إطلاق النار يأتي بالتوازي مع سلسلة خروقات أخرى عددها الإعلام الحكومي بما يزيد عن 3650 خرقا فقط هذه الانتهاكات التي كانت في الأشهر الأخيرة منذ 10 أكتوبر من العام الماضي. إضافة إلى ذلك هناك عدد الشهداء الذي لا يزال مستمرا، وبالتالي شلال الدم الذي كان الناس يتوقعون أن يتوقف مع وقف إطلاق النار ومع هذه الهدنة التي ليس لها من اسمها نصيب، عمليا شلال الدم لا يزال مستمرا، وهناك تصعيدا في الاستهدافات خاصة في الأيام الأخيرة. كان معدل الشهداء في الفترات السابقة حوالي 4 إلى 5 شهداء في اليوم الواحد، اليوم نتحدث عن 10 أو أكثر من 10 شهداء في اليوم الواحد في استهداف واضح وتصعيد واضح فيما يبدو أنه رغبة إسرائيلية باستمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة. طبعا هذه المعاناة المستمرة سواء بتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس أو حتى استمرار الاستهدافات والقتل اليومي والروتيني داخل قطاع غزة تأتي أيضا بتقييد مشدد وتقييد مخادع وتكتيكي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. هناك سماح لدخول الكثير من المواد الغذائية غير المهمة مثل المشروبات الغازية مثل البسكويت الشوكولاتة، لكن هناك تقييدا شديدا على المستلزمات الطبية، جزء كبير من الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة لغسيل الكلى للسكر للضغط للقلب لأصحاب الأمراض الكبار السن، هؤلاء الناس يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الأدوية، وإن وجدت فهي تكون بأسعار غالية جدا، معظم الناس لا يستطيع الحصول عليها، وبالتالي الناس يكررون هنا وهنا ويتداولون مقولة أن الحرب لا تزال مستمرة. ونحن نتحدث الآن، هناك الآن قبل ثانيتين حدث أيضا استهداف يبدو أنه في المنطقة الغربية، سمعنا صوت صاروخين، وبالتالي الاستهدافات، وأيضا هناك صاروخ آخر لا يزال مستمرا، ربما هذا تحليق لطائرات الاستطلاع، ربما هذا استهداف، لكن بكل الأحوال الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة داخل قطاع غزة، معاناة الناس لا تزال مستمرة، يتداول الناس المقولة بأن الحرب لم تنتهي وأن إسرائيل مستمرة بحرب إبادتها ضد القطاع، لأن جزءا كبيرا من مشاهد الإبادة لا تزال مستمرة حتى في أوقات وقف إطلاق النار.
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، كنت معنا من مدينة غزة. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم دهيشة جنوبي بيت لحم وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. استطاع طاقم التلفزيون العربي الدخول إلى موقع أثري في الضفة الغربية يعمل فيه علماء آثار فلسطينيون بشكل سري خشية سيطرة الاحتلال عليه. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص عشرات ملايين الشواكل لمشاريع لتهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية ونقل صلاحيات إدارتها إلى وزارات إسرائيلية بعد سيطرة الاحتلال بشكل فعلي على أكثر من نصف المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
1: هذا موقع أثري يقع في الضفة الغربية المحتلة. وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والقانون الدولي، يسمح لعلماء الآثار الفلسطينيين ووزارة السياحة الفلسطينية أن تعمل وترمم في مثل هذه المواقع، لكن قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإنشاء سلطة آثار تتبع لها في الضفة الغربية يصبح العلماء الفلسطينيون ووزارة السياحة تخشى من العمل في مثل هذه المواقع حتى لا تسيطر عليها سلطة الاحتلال الإسرائيلية. عميق هو التاريخ في فلسطين، تعاقبت عليها دول وحضارات وإمبراطوريات، نحو 10 حقب تاريخية أقدمها الكنعانية الباكرة التي أسست أقدم المدن كالقدس وأريحا.
6: احتمال كبير تكون هاي القطعة من الزمن الكنعاني.
1: تنقيب علماء الآثار الفلسطينيين في المناطق الأثرية المكتشفة حديثا يتم بسرية تامة خشية سيطرة الاحتلال بالقوة عليها. الخشية هذه من محو حقبة ما أو إخفائها وإخضاعها للرواية الصهيونية كما يقول أحد علماء الآثار الفلسطينيين.
7: يعني بحاول علماء الآثار الإسرائيليين من توظيف الآثار ويقتطع الفترات الزمنية التي تخصهم دون غيرها من الفترات الزمنية. دلت المكتشفات الأثرية والاكتشافات الأثرية والبحث العلمية على أنه أرض فلسطين كانت مسكونة قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض فلسطين من خلال وجود الكنعانيين وكثير من الحضارات اللي سبقتهم.
1: نحو 7000 موقع أثري في الضفة الغربية يسيطر الاحتلال اليوم على أكثر من نصفها لأنها تقع في المناطق المصنفة جيم أو أنها متاخمة لها. خصص ملايين الدولارات وبالقوة يسيطر الاحتلال على الحاضر ويسخر كل إمكاناته ليثبت وجوده في الماضي. هذا موقع أثري شمال أريحا، السياج والتحذير يمنعان أي أحد من الدخول. أما في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس فالسلاح والجنود هم المانعون. تتحول المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية إذا ما دخل علماء الآثار الإسرائيليون. هنا تظهر محاولة احتلال التاريخ. دخلنا الموقع الأثري في سباستيا بعد انسحابهم.
8: هذا عبارة عن حنية وهي جزء من مبنى البازيليكا للمحكمة أيام الرومان، كانت تستخدم لعقد الصفقات التجارية لاجتماع المجلس البلدي، ويدعي علماء الآثار الإسرائيليين إنها عبارة عن درجات تخص كنيس يهودي. وجود سلطة ما يسمى بسلطة الآثار الضفة الغربية يعني وجود علماء آثار إسرائيليين يكتبون الرواية التاريخية من وجهة نظر إسرائيلية فقط، وبالتالي هذا يؤدي إلى تزوير التاريخ وتزوير كتابة الأبحاث التاريخية والأثرية في فلسطين من خلال التفسير المتعمد بطريقة ما بحيث أنها تكون تدعم الرواية التاريخية الإسرائيلية.
1: يظهر هنا شكل آخر من محاولة السيطرة. اعتقدنا أنهم من السياح الأجانب لبرك سليمان جنوب بيت لحم. إنه إسرائيلي يسبح.
9: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
10: FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: راديو الحرية
2: 92.7 FM
1: فيها، والاستيطان منع الماء عنها، ما يعني تصدع جدرانها وانهيارها.
15: هذا جبل هيروديون شرق بيت لحم. سيطرة الاحتلال عليه وعلى أي موقع أثري تعني سلب مساحات واسعة من أرضه وتحويلها وربطها بالمستوطنات المستحدثة ليبدو أنه امتداد تاريخي، كل ذلك على حساب القرى والبلدات الفلسطينية المحاصرة.
16: يقوم الاحتلال الإسرائيلي بترميم هذه المواقع الأثرية أو تأهيلها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين لتكون أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستيطان في المنطقة، واستخدام هذه المواقع الأثرية كحدائق أثرية تستقطب الزوار والمستوطنين.
15: تجرم اتفاقية لاهاي لعام 1954 المساس بالهوية التاريخية للمواقع الأثرية في المناطق المحتلة، لكن إسرائيل لا توقفها الاتفاقيات.
17: عملية التنقيب عن الأثار ونقل تلك الأثار المملوكة للشعب الواقع تحت الاحتلال هي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وأيضا هناك تشريعات دولية اعتبرت بأن قيام الاحتلال بالاستيلاء على تلك المناطق الأثرية ترتقي إلى مستوى جريمة دولية يحاكم عليها.
15: التنوع الجغرافي في فلسطين ترك خلفه إرثا أثريا غزيرا

0: وسرقة أثرية ممنهجة هدفها طمس التاريخ المتنوع للبلاد وتبرير السيطرة على أرضها ومواردها. فهد العصا، التلفزيون العربي، البحر الميت.
1: أعلن في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله عن استشهاد الفتى فادي حمد الله النعسان الذي يبلغ من العمر 17 عاما متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوع برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باستشهاد الفتى النعسان متأثرا بإصابته بالفخذ فيما أصيب خلال التصدي لهجوم المستوطنين على عائلة أبو عطا السبت الماضي. حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في السودان بسبب تزايد النزوح نحو المدينة. وأضاف البرنامج أن أكثر من 19,500,000 سوداني أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين من كردفان ودارفور، ما خلق أزمة غذاء ووقود ومياه وانقطاعات للكهرباء وتسجيل 30 إصابة جديدة بالكوليرا. وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 400,000 شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تصاعد هجمات الطائرات المسيرة على مدينة الأبيض في شمال كردفان أدى إلى تعطيل خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية ورفع أسعار الوقود والنقل، ما أثر على مئات الآلاف من السكان والنازحين. وقالت المنظمة إن المدينة تواجه نقصا حادا في المياه النظيفة وخطر انتشار الكوليرا مع موسم الأمطار، داعيا طرفي النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 7
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: نسمعكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. صباح تشرق فيه الأرواح قبل الوجوه وتورق فيه الآمال كما يورق الغصن بعد الغيث. فما أجمل عزيزي المستمع من قول العرب: على قدر صفاء الصباح يكون انشراح الصدور. فاجعلوا يومكم عامرا بالتفاؤل، فإن البدايات الحسنة تثمر نهايات أجمل. أسعد الله صباحكم بالخيرات والبركة والأمل. أهلا بكم إلى وسط البلد هذا النهار، السبت 18 من تموز يوليو للعام 2026. نلتقيكم مجددا وعبر إذاعة منبر الحرية من الخليل، من قلب فلسطين، من جنوبها، من هنا، من جوار جد الأنبياء إبراهيم وذريته صالحة ومثواهم. نحييكم ونبرق هذه التحية إلى كل الوطن، كل الوطن، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. باختصار، من رفح جنوبا حتى الناقورة شمالا، من المتوسط غربا حتى الأردن شرقا، نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا كل صباح برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نكن لها كل تقدير واحترام. صباح الخير لجوال ولكل العاملين في جوال. صباح الخير للمتابعين، للمستمعين، للأصدقاء، لأسرانا في سجون الاحتلال، لأهلنا المغتربين. بدأنا رحلة هذا الصباح اليومية معكم ويشاركنا فيها ربحي أبو رموز، ربحي من الهندسة الصوتية، تحية له ولكل فريق العمل وللمتدربين كمان. صباح الخير لهم جميعا، أهلا وسهلا فيهم. نبدأ المشوار، هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب صباح الخير ويوم جديد، إن شاء الله يومكم بيكون فعلا سعيد بمعنى الكلمة. تحياتي للجميع وأتمنى الخير، كل الخير لكل الناس اللي بيسمعونا واللي كمان ما بيسمعونا. اليوم السبت وكالعادة بدنا نبلش بعدة أمور تخص السبت وخاصة موضوع زيارات أهلنا من الداخل المحتل، لكن قبل ذلك هناك واجب، وهذا الواجب حتمي علينا جميعا تجاه شخص ما عرفناه إلا طيبا مبتسما متفائلا محبا للحياة مثابرا مجتهدا، لكن رب العالمين شاء ومشيئته غالبة علينا جميعا. في هذا الصباح يا سادة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتعزية والمواساة من الإخوة والأهل والأصدقاء آل مسك الكرام عموما، ومن والدي الفقيد الحاج محمد عيد مسك ومن أشقائه وأبنائه وعموم أقاربه، ونشاطرهم الأحزان بوفاة الأخ والصديق والزميل المحبوب المعروف والمرحوم بإذن الله تعالى نور الدين مسك أبو المنتصر، والذي توفاه الله يوم أمس. ففي هذا المقام وباسم شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها الإذاعية والإدارية والهندسية والفنية، وباسم رئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي أبو جهاد، وباسم شخصيا وباسم العائلة عموما، نتقدم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة إلى الإخوة والد الفقيد الحاج محمد عيد مسك وأشقاء الفقيد جميعا وأبنائه وأقاربه وعموم من عرفه وأحبه، ونشاطرهم جميعا الأحزان بوفاة الأخ والصديق والزميل المرحوم بإذن الله تعالى نور الدين مسك أبو المنتصر، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء، مع التأكيد على أن مراسم تشييع جثمان الفقيد نور رحمه الله ستتم عقب عودة الجثمان من الأردن الشقيق غدا بإذن الله تعالى. أما استقبال المعزين فبدأ منذ يوم أمس الجمعة وسيستمر اليوم قرب منزل الفقيد في شارع السلام، وغدا وبعد التشييع أيضا سيستقبل المعزين في نفس المكان عقب تشييعه إلى أول منازل الآخرة. في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نقول ما يرضي رب العالمين وأمرنا به عندما قال والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه جميعا راجعون يا سادة. ورحم الله نور وألهم أهله الصبر والسلوان والسكينة والسلام. أيضا دعوني أتقدم بالتعزية من الحاج نعيم القواسمي وأبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء وأبنائهم، ومني شخصيا ومن أبنائي رامي ربيع وعمر، ومن الزوجة ومن جميع أقاربنا وعموم عائلتي القواسمي وقنيبي، وأيضا من الزميل ربحي أبو رموز وعائلته إلى الإخوة آل مسك الكرام، حيث نشاطرهم الأحزان بوفاة فقيدهم وفقيدنا جميعا، هذا الرجل طيب الذكر البشوش الهين اللين الذي ما عرفناه إلا متفائلا مثابرا يحمل ثقة وأملا كبيرا في الحياة، المرحوم بإذن الله تعالى نور الدين مسك أبو المنتصر رحمه الله. نشاطرهم أحزانهم، ومصابهم هو مصابنا جميعا، وما آلمهم آلمنا، لكنها إرادة الله ومشيئته ونافذة فينا جميعا سبحانه الذي قهر عباده بالموت. لا نقول إلا ما يرضيه عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: اليوم السبت، اليوم اعتدنا كل سبت، هو في كل الأيام الحمد لله الماضية كان في هناك زوار ووافدين إلى الخليل، لكن اليوم تحديدا السبت اعتدنا أن نستقبل وفود من الإخوة من الداخل المحتل، حافلات وسيارات خاصة وجموع الوافدين لأسباب مختلفة متعددة، سواء كان للتسوق أو للتنزه أو كرحلة سياحية أو رحلة اجتماعية وعلاقات متوارثة ومتبادلة، أتمنى أن تنمو وأن تكبر وأن تبقى. اليوم 18/7 في عنا أهلنا في الداخل وفي القدس وكمان من محافظات الشمال رح يزوروا الخليل، ورسالتي مع البداية ورح أكمل فيها ورح نحكي فيها كتير كتير حسن وفادة واستقبال هؤلاء الوافدين إلى البلد، أهلا وسهلا بهم جميعا بلا استثناء، في بلدهم، في بيوتهم، في محالهم التجارية، في شوارعهم، هذا البلد الذي يحتضن كل الوافدين إليه بكل حب خليل الرحمن، أهلا وسهلا فيهم جميعا. ورح نكمل ونحكي في هذا الموضوع بإذن الله تعالى بعد شوي، لكن في عنا حاليا لقاء راح نروح له عبر الهاتف. اللقاء يا سادة هو لقاء مع شخص اعتدنا في الأونة الأخيرة أن نراه دائما في المواقع المختلفة التي تشهد فعاليات مختلفة، رأينا له حراكا كبيرا في فترة زمنية قصيرة، بدناش نحسده، يعني أنا بآمن بالحسد. المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل أبو يزن معنا على خط الهاتف هذا الصباح لأمر مختلف تماما وأمر نحتاجه تماما وجدا هذه الأيام. أبو يزن صباح الخير، يعطيك العافية.
1: أهلين أخي أبو رامي، سعد صباحك.
0: يعني أنا بديش أقعد أمدح فيك، إحنا العلاقة اللي بيننا تاريخية، و هلا بقول لك حدا ما هو صاحبه بسحج له، انا ما بسحج لحدا، والله لو عندك غلط الا في وجهك اقول لك غلط، بس
1: بالعكس اخي ابراهيم احنا اذا في غلط لازم نحكي فيه ولازم نعالجه.
0: اتمنى ما تعطيناش هاي الفرصه
1: لاي نوع من انواع التصحيح.
0: يعني شوف، انا بعرف انه العمل العام لابد ان يشوبه بعض الامور والانتقادات هون وهون، انا اتمنى عليكم في المجلس كله طبعا، مش بس ابو يزن، يعني كلكم اصدقاء وكلكم حبايب، اتمنى ان لا تعطونا هذه الفرصه وتفوتوها علينا وتضلوا شغالين بنفس النفس ونفس الرتم اللي شايفينه اليوم، اللي الناس
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: اللي الناس نوعا ما رضيانه لحد الان، مبسوطه على الشغل اللي بنشغل. هلا احنا اليوم بدناش نحكي في شغل بلديه ولا مواسير ولا كهرباء ولا خطوط ولا شوارع، بدنا نحكي في إشي تاني إله علاقة بعلاقة البلدية بالمجتمع ككل، العلاقة الاجتماعية، العلاقة الأخوية، وكمان يعني خلينا نقول مسؤولية البلدية كأكبر مؤسسة وأم المؤسسات وراعية البلد كلها عن كمان احتياجات المجتمع المختلفة حتى الترفيهية منها. اليوم جايين نحكي على فعالية رياضية اجتماعية هيك حلوة كتير، شهدناها على نمط مصغر في الأيام الماضية لما كنا بنتابع مباريات المنتخبات العربية لكأس العالم في مركز سعادة الطفولة. بكرة نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وهناك الآلاف تواقون لمشاهدة هذه المباراة، وأكيد كل واحد بيقدر يشوفها في بيته، بس الجمعة دائما أحلى، اللمة أحلى،
1: صحيح.
0: بتعمل إشي كتير. فبكرة بلدية الخليل عاملة إشي استثنائي مختلف تماما، ياريت تحكي لنا عنه
1: أخي برامي. مرة ثانية صباح الخير إلى كل المستمعين. بتعرف إحنا تقريبا إن شهرين استلمنا مجلس بلد الخليل بظروف استثنائية وصعبة جدا جدا جدا. الظروف الاستثنائية لها علاقة في الوضع السياسي اللي موجود في الوطن ويمكن في الوطن العربي كامل. وضع استثنائي له علاقة في رواتب الموظفين، له علاقة بالمانحين والممولين وعدم وجود مانحين وممولين. وضع بلدية الخليل كان بشكل مش كتير كليتنا رضيانين عليه، فبالتالي كانت هذه كلها أعباء موجودة علينا. خلال الشهرين الماضيات مجلس بلدي عمل على مدار الساعة من أجل إعادة مكانة بلدية الخليل إلى وضعها الطبيعي. عملنا على علاقات وطيدة داخلية مع الحكومة، مع الوزارات، مع المؤسسات، مع القناصل، وكان إن علاقات خارجية مع عدد كبير جدا من المانحين والبلديات من أجل بيئة مناسبة للحصول على مشاريع مستقبلية، لأن الوضع الحالي وضع صعب جدا، ديون كبيرة جدا على بلدية الخليل، ديون متراكمة، البلد بحاجة إلى مشاريع، بحاجة إلى أمور. فبالتالي كان العمل خلال الشهرين الماضيات كان عمل كبير جدا وعلى مدار الساعة، وبدي أحكي لك يمكن كان في اليوم بنشتغل 20 ساعة من أصل 24 ساعة. كنا الصبح بتلاقينا في الخليل، الظهر بتلاقينا في رام الله، العصر بتلاقينا في عمان. فكانت الأمور كتير صعبة علينا، ولكن في إنجاز، في عمل، المواطن مش راح يشعر فيه إلا خلال الأشهر والسنوات القادمة. مشكلة المية نوعا ما تقريبا وضعها جيد، مشكلة الكهرباء في طريقها إلى الحل، بعض أمور الصرف الصحي، بعض الشوارع إن شاء الله خلال الأسبوع القادم سنبدأ بأكبر عملية تعبيد لشوارع وتأهيل لشوارع في مدينة الخليل. بعض المشاريع تم رفعها للمانحين والممولين من أجل الحصول على المال اللازم إلها، رصدنا 20 مليون شيكل لأجل تأهيل شوارع. يعني العمل دؤوب جدا، ولكن هذا لا يعني أنه إحنا عملنا مختصر وأنا بحكي فيها على فقط مية وكهرباء وصرف صحي وشوارع. اشتغلنا سياسي، وكان الملف السياسي للخليل والبلد القديمة والحرم الإبراهيمي أولوية، وتم طرحه لكل العالم ووصل لكل العالم. في الوقت الحالي يتم الحديث عن الخليل وعن الاستيطان في الخليل بشكل كبير جدا. واليوم يعني ارتئينا انه كمان في سياسة اسرائيلية تهدف الى تهجير ابنائنا وشبابنا، فكان لازم نكون في علاقة وطيدة ما بين بلدية الخليل وما بين المجتمع المحلي، وقرينا عدد من الفعاليات التي لها علاقة بالثقافة والرياضة وما شابه. وتصادف وجودنا في المجلس البلدي باطلاق او بوجود بطولة كأس العالم هي مهمة ايضا. حاولنا أثناء منتخباتنا العربية وهي بتلعب في المجموعات إنه يكون في عنا شاشات عرض في مراكز بلدية الخليل، وبالذات في مركز إسعاد الطفولة، وغدا في نهائي كأس العالم ما بين إسبانيا والأرجنتين كمان، إنه شبابنا لازم يعيشوا ويعيشوا الأجواء. فطلعنا في مبادرة العلاقة، بحثنا وجدنا أكبر شاشة ممكن نحصل عليها نضعها في ملعب الحسين، وبالفعل حصلنا على هاي الشاشة، وحاليا يتم نصب هاي الشاشة في ملعب الحسين عشان بكرة نكون مع بعضنا البعض نحضر نهائي كأس العالم. قد ممكن حدا يقول احنا بإيش هم بإيش، لا، شبابنا لازم يعيشوا بيستحقوا الحياة. احنا كمان رسالة بنطلقها بالخليل انه ابنائنا ذواقين بيحضروا مباريات، بنحب الرياضة، ولكن هناك احتلال غاشم يغلق علينا مداخل الخليل، هناك احتلال يغلق الجسر علينا، جسر أريحة من أجل تعطيل مواطنينا. كل العالم بروحه بيشاهد مباريات، كمان إحنا أبنائنا لا، ضروري إنهم يشاهدوا المباريات. فحاولنا نوجد مكان نجتمع فيه كليتنا ونحضر هاي المباراة مع بعضنا البعض، وهو راح يكون يوم غدا في استاد الحسين، وراح يكون الدخول مجاني. الفعاليات بتبلش تقريبا في تمام الساعة 8 للتاسعة، المباراة راح تكون في تمام 10 مساء إن شاء الله. بتمنى من الجميع التواجد، ونطلق رسالة للعالم أجمع، ونعطي صورة براقة عن الخليل وعن أهلها وعن شبابها، وكيف هدول الناس إحنا عايشين مع بعض وبنحضر مع بعض وبنشجع مع بعض. هي الموضوع قد تكون رياضية، وقد يكون في مضمونها رسالة سياسية واضحة للعالم أجمع
0: واجتماعية. يعني أقول لك بصراحة، يعني أنا بنظر للموضوع من ناحية اجتماعية، من ناحية تقارب أكثر منه أي شيء تاني. يعني الرسالة السياسية مهمة وحلوة كتير، لكن أنا بهمني على الصعيد المحلي والصعيد الداخلي هذا التقارب المجتمعي، وكمان التفريغ طبعا النفسي. يعني احنا عنا امبارح كان في مباراة لنادي شباب الخليل مع منتخب الإخوة في النقب المحتل، وشفنا عدد الحضور والوافدين إلى الملعب، وكمان تفاعلهم مع المباراة وتفاعلهم مع الفريقين. هذا التوق وهذا الشوق من قبل الناس لشيء له علاقة بالترفيه، لأنه الحياة تحمل ضغوطات مش طبيعية هاي الأيام. صحيح. على كل الناس ضغوطات اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية بالدرجة الأولى، فالناس بحاجة لتفريغ معين تفرغ هذا الكبت، لأنه يعني البالون إذا بتضل تنفخ فيه بنفجر في النهاية. والإنسان
1: للأسف يعني الاحتلال الإسرائيلي بده يوصلك في الانفجار إلى الهجرة.
0: نعم.
1: ويعني اليوم هو لما بخليك لما بدك تصل بيت لحم بدل ما تصلها بنص ساعة أو بتلت ساعة تصلها بساعة ونص، هو اليوم بوجه رسالة لشبابنا إنه هاجروا من هاي البلد. هو لما شوف أنت شوف. الجسر لما بدك تسافر على الأردن عشان تطلع لأي مكان في العالم،
0: نعم،
1: بدك قبل بشهر لتحجز، وبدك يومين تنام في أريحة أو العكس تنام في الغور في الأردن عشان ترجع على بلدك. كمان هو بيحكي لك لازم تهاجر، ففي ضغوطات كبيرة جدا.
0: شوف يعني أنا بس
1: ذلك أبو يزن، كمان كل أبناء مدينة الخليل وأبناء المحافظة بكل عائلاتنا بكل مناطقنا بنكون موجودين في مكان واحد بنشاهد مباراة، وهي المباراة مدتها ساعتين كمان، لأنه بعض الأصوات بتطلع هون وبتطلع هون وإحنا بإيش وإنتوا بإيش. لا كمان شبابنا لازم يعيشوا، لازم يكون في تفريغ إلهم. شبابنا كمان وأولاد البلد هذه بيستحقوا الحياة مثلهم مثل كل شباب العالم. رسالتنا واضحة إنه الخليل كمان عائلاتها وعشائرها ومناطقها بالشمالية بالجنوبية بالشرقية بالغربية كنا واحد من لازم نكون مع بعضنا البعض، وراح نشاهد المباراة مع بعضنا البعض.
0: نعم.
1: وبعد هيك إن شاء الله بيكون في كمان عندنا سلسلة فعاليات ثقافية ورياضية أخرى، وعمالنا منجهز لأسبوع ثقافي رياضي تحت مسمى أسبوع القدس الخليل، لأن إحنا والقدس نعتبر حالنا واحد، وما يحصل في الحرم وما يحصل في المسجد الأقصى. فبالتالي هناك سلسلة من الفعاليات والمهرجانات والمعارض التي قد تكون تجارية قد تكون ثقافية قد تكون رياضية. يجب أن تعود بلدية الخليل إلى ما كانتها الطبيعية، ليس فقط في المياه والكهرباء والنفايات، وإنما في كل مناحي الحياة في مدينة الخليل.
0: في تصدر مشهد الحياة كاملا في مدينة الخليل والمحافظة بشكل عام، وأنا معك وإحنا كل الدعم والتأييد لكل
1: أنا
0: من
1: لا
0: يسعى
1: هذا الموضوع. كمان بطمنك وبطمن كل الأخوة المستمعين إنه بلدية الخليل عادت إلى صدارة المشهد في الوطن بشكل عام.
0: إن شاء
1: اليوم
0: الله.
1: بلدية الخليل تتصدر كل البلديات الفلسطينية الحمد لله.
0: نعم يا سيدي، كل التوفيق لكم غدا يعني بالتعاون مع الإخوة من الداخل كمان في استاد الحسين. كمان مرة بس بعض المعلومات للي انضموا لنا هلأ أبو يزن إذا ممكن.
1: بكرة النهائي كأس العالم، لقينا فرصة نكون مع بعض نشاهدها. نعم. مع بعض في استاد الحسين، الدخول مجاني، راح تبلش بوابات الملعب تفتح بوابها الساعة 8، الساعة 9 راح يكون عندنا شريك إعلامي شركة مافي بتبلش إجراءاتها وبتبلش فعالياتها. الساعة العاشرة زي ما بتعرفوا المباراة ما بين الأرجنتين وإسبانيا أو بين إسبانيا والأرجنتين.
0: طب تعال وقف هون وقف هون وقف
1: هون. أكبر شاشة عرض لهذه المباراة، الدخول للملعب طبعا مجاني.
0: طب بس استنى شوي، هلأ أنت مع مين بكرة؟ أنت مع مين بكرة؟
1: أنا مع مين بكرة؟ الأرجنتين بزبط ومع
0: لا لا هلا هذا لا اسمع انا بالنسبه لي شخصيا
1: يا برامي هلا
0: انا شخصيا بتفرق معي انا بتفرق معي
1: حلوه بس بتزبط هيك وبتزبط هيك
0: لا لا انا بتفرق معي اعرف انت رح تشجع مين بتفرق معي كثير
1: يعني انا صدقا الفريقين بحبهم يعني انت قد تكون ميال نوعا ما الى الارجنتين حتى ينهي ميسي مسيرته الكروية بإنجاز كبير جدا
0: إن شاء الله. لا طبعا
1: تكون ميال مع إسبانيا عشان يمال يكون بادرة حصوله على أول كأس عالم.
0: شوف أنا بس عشان أقول لك شغلة أبو يزن، أنا مع كرة القدم وإنت من عشاق كرة القدم تاريخيا، مش اليوم يعني أبو يزن مش جاي يتفرج على فوتبول جديد، أبو يزن من عشاق كرة القدم قديما وعلى مدار مسيرة طويلة، وبعرف أنه أنت بتحب كرة القدم كونها كرة قدم ولعبة ممتعة، وأنا مع اللعب الحلو مع اللعب الممتعة، لكن تعرف شو مكان بيضل فيه تأثيرات إلى علاقة بنفسية الإنسان، التأثيرات السياسية والاجتماعية. أنا شخصيا بقول إسبانيا وإن شاء الله إسبانيا بترجع.
1: يعني سياسيا إسبانيا يعني أكثر شعب مو يعني
0: وقف معانا
1: ومساند للشعب الفلسطيني والشعب الإسباني.
0: وانت زرت إسبانيا
1: وكمان يمال رفعوا العلم فلسطين، كمان هذه كانت رسالة واضحة ودعم للشعب.
0: انت زرت برشلونة كمان،
1: هي المباراة بكرة برشلونة ضد برشلونة يعني.
0: لا اسمع
1: يعني انت برشلونة هو الربحان.
0: انت شخصيا زرت برشلونة كمدينة
1: يعني انت بكرة هي المباراة عنوانها
0: تهرب من
1: تاريخ برشلونة بواجه مستقبل برشلونة إذا جيت لتوزيع الأندية. مع هيك إحنا اللي بفوز بكرة أبو رامي أبناء الخليل بتواجدهم في ملعب الحسين.
0: نعم.
1: ودعمهم ونكون نعطي رسالة.
0: أنا بدي أحرضهم أنا بدي
1: أهلها وعشائرها ومناطقها إنه إحنا كليتنا واحد وإحنا حب يعني منشجع ومنقعد مع بعض ومنروح مع بعض. اليوم الخليل يجب أن تعود وتعطي رسالة لكل الوطن بأن الخليل واحدة وموحدة إن شاء الله.
0: شوف أنا بدي أحرض كل الناس لتشجيع إسبانيا لمواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، وإن شاء الله إسبانيا بتفوز، ولامين يامال كمان بيكون بدأ مسيرته بشيء على فكرة عمره 19 سنة يعني في داخل على 20 سنة وحقق إنجاز رائع. إن شاء الله هذا بيكون يعني كمان باكورة أمل لكتير شباب إنه بالإمكان الإنجاز وبالإمكان الإنسان يعمل إشي كتير في حياته إذا قرر وصمم. على كل نتمنى التوفيق للجميع
1: إن شاء الله.
0: نتمنى تكون مشاهدة ممتعة ويكون في تقارب وهذا اللقاء الحلو المجتمعي بين أبناء العائلات المختلفة.
1: أهم شيء الدخول مجاني غدا وبيبلشوا الساعة 8، الفعاليات تبلش الساعة 9 مساء، المباراة الساعة 10 مساء.
0: طب ماشي الدخول مجاني، بتكونش تعطونا إشي يعني وإحنا داخلين؟
1: إيه
0: بتكونش تعطونا إشي وإحنا داخلين يعني $100 عدد؟
1: لا بنعطيكم في جوائز كتير وفي شغلات كتير مهرجان.
0: حبيبي أبو يزن الله يسعدك، يعطيكم ألف عافية، وأنا بتمنى لكم التوفيق وأسير. وهذا النهج رائع كمان، التقرب من المجتمع ويحس المواطن انه المسؤولين عايشين معه وعايشين همه بيفكروا فيه بيحاولوا يخففوا عنه، هذا كتير كتير حلو. شكرا كتير اخونا ابو يزن رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري، ولكل المجلس البلدي واعضائه ولكل العاملين دائما لخدمة الناس. يعطيكم الف عافية، تحياتي، وان شاء الله ان شاء الله بشوف حدا بيشجع الارجنتين بكرة ان شاء الله. انت بتشجع مين يا ابو رموز؟ ولا حدا؟ ابو رموز يشجع الحكم بكره. يلا بكره معاكو في ان شاء الله الساعه رح تبلش 8 يعني دخول المواطنين، يعني الساعه 10 رح تبلش المباراه بكره في استاد الحسين في شارع عين ساره. رح تكون ازمه، تجوش على عين ساره بكره، تجوش على عين ساره الا مشي، يعني انا شخصيا رح اروح بس بدون سياره. ان شاء الله انها بتكون ازمه إن شاء الله. شفت حدا بدعي إنه يكون في الشوارع أزمة غيري؟ أنا بدعي إنه تكون الأزمة دائما في بلدنا. كنت تعيط وبتكونش أزمة ومش عاجبكم الأزمة، طلعت الأزمة إشي كتير حلو، يعني حركة تجارية، يعني حركة اجتماعية، يعني إشي كتير حلو. إن شاء الله ربنا بيوفق الجميع. بعد الفاصل نبارك كمان للعرسان اللي تجوزوا مبارح، عقبالكم كلكم إن شاء الله كلكم تتجوزوا. أبو رموز الله يجوزك، في عنا حبايب وأصدقاء مبارح كان إتمام مراسم عقد قرانهم، البعض زفاف، فألف مبروك لكل حدا احتفل بمناسبة حلوة امبارح واللي اليوم كمان عنده مناسبة. نرجع بعد الفاصل، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب رجعنا احنا وانتو سوا مرة تانية، واهلا وسهلا بالجميع. صباح الخير لكل الناس الطيبين والمحترمين اللي بيتابعونا اليوم وكل يوم. وتعوا نروح لإشي كمان حلو. أول إشي بدنا نعلن عن هوية إسماعيل سائد نوفل من حلحول، فقد بطاقة هوية حلحول ولا إدنا والله ما نعرف. المهم إسماعيل نوفل فقد بطاقة هوية خاصة فيه، فياريت أي حدا بيعرف أي شيء من حلحول، من حلحول إسماعيل، أي حدا بيعرف إشي عن هاي الهوية ياريت يبلغنا أو يتواصل مع الرقم 0592-872-008. كمان مرة إسماعيل سائد نوفل فقد بطاقة هوية، فياريت أي حدا بيعرف عنها أي معلومة إما بيتواصل معنا أو بيتواصل مع والده على الرقم 0592-872-008.

0: طيب كمان بدي أستغل هاي الفرصة وأبارك لناس أعزاء على قلبي، أصدقاء قبل أن يكونوا أصهار، هم أصدقاء من قبل وأعزاء من قبل، وبعد هيك جاءت المصاهرة لنتقرب أكثر من بعضنا ولتصبح العلاقة أكثر وطادة. الإخوة الأعزاء آل شاهين الكرام بعمومهم، مبارك مبارك عقد قران الحبيب الغالي ابن الغالي عبد الكريم محمد جواد شاهين الذي أتم أمس إشهار عقد قرانه على كريمة الأخ والصديق الغالي أيضا الحبيب الحاج سميح شاهين. ألف مبارك، ألف ألف ألف مبارك، مبارك للحاج جواد شاهين أبو ماهر، ومبارك للحاج سميح، ومبارك لعبد الكريم ولعروسه، مبارك لأعمامهم وأخوالهم وأصهارهم وأقاربهم ولكل من فرح لفرحهم. هاي هي الفرحة الحقيقية، هي بمشاركة الناس والأهل. وأمس كان اجتماعا رائعا، كانت جمعة حلوة لكل الأهل والحبايب والأصدقاء على شرف الحاج جواد والحاج سميح. ألف مبارك للعروسين، واللهم تمم فرحهما على خير وأنعم عليهما بالسعادة والهنا. وزي ما كانت تقول ستي زمان، الله يهدي بالهم، ويمكن هاي أحسن دعوة في الدنيا، هداة البال هداة السرير، الله يهدي سرك ويهدي بالك، وإن شاء الله ربنا بيفرحهم وبيفرح كل الشباب والصبايا المقبلين على الزواج، وربنا يتمم لهم على خير. مبارك للحاج جواد، مبارك لعبد الكريم العريس ولا شقيقه كمان الحاج ماهر، مبارك للأعمام جميعا للحاج نافذ والحاج حازم والحاج غسان ولكل أبناء العمومة والأصدقاء. طبعا هذه المباركة مني، من عائلتي، من زوجتي والأبناء، ومن نسيبكو كمان ربيع خصنص وزوجته، إلى الصهر الغالي والأخ العزيز عبد الكريم، وإلى الوالد الغالي كمان محمد جواد أبو ماهر، طبعا جواد حمزة شاهين. ألف ألف ألف مبارك يا رب. بده ياخذنا على دقات الساعة وأنا ما بدي. خلينا أول كمان نبارك بهذه المناسبة، يعني قبل ما نروح لدقات الساعة يا ربحي، ولأنهم أيضا أعزاء، ويعني يمكن أجمل ما في هذه الحياة هو التقارب الروحي بين الناس. بدي أبارك بهالمناسبة للإخوة والأصدقاء آل البايض الكرام عموما كلهم، ألف ألف ألف مليون مبارك زفاف العزيزين محمود ومختار البايض، وأبارك لوالديهما ولكل من شارك هذه الفرحة الكبرى. ألف ألف مبروك لآل البايض عموما ولمحمود ومختار، كنتوا حلوين، أنا شفتكم عن بعد لكن أعذروني على عدم الحضور لأنه تعرف يعني أمانة الله مشتتين الأيام هاي، المناسبات كثيرة والله يكترها كمان وكمان، أعذرونا إن توزعنا هنا وهناك لأنه ما فيش فايدة بدك تروح هون ولا هون، يعني بنوزع حالنا قاعدين كل حدا على جهة. ألف مبارك لمحمود ومختار، وفعلا كنتم منورين والله يتمم فرحتكم يا الله، مبارك للجميع بلا استثناء، ألف مبروك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: أعطيناكم إشي يعني أتمنى أنه أنتوا يعني تاخدوا بجزئية منه. إحنا ما أعطينا موعد محدد 100%، لكن بقدر أقولكم أنه اليوم يا جماعة الخير يا حبايبنا يا أصدقائنا النتائج ستظهر بإذن الله تعالى ما بين 23 و26 الشهر. هيك إشي، شو بدكم أحسن من هيك؟ هاي أنا بقولكم عشان تحضروا حالكم. على كل رح نحكي بالموضوع يعني يوم 2-3 رح ينضم لنا وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد كما وعدنا لتحديد موعد إعلان النتائج. يعني استنوا تخافوش، ورح يكون لكم إعلان مسبق وتعرفوا قبل بكم من يوم إمتى رح تكون النتائج. هلأ ننتقل لاتصال تليفوني آخر، هذه المرة مع الزميل ورئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمي أبو جهاد. صباح الخير.
1: صباح الخير أبو رامي. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين.
0: الله يسعد صباحك وصباح الجميع، إن شاء الله بداية أسبوع كمان طيبة على الجميع. تفضل يا أبو جهاد.
1: يعني صحيح أخي أبو رامي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في الفترات الصعبة اللي كنا نعيشها في إذاعة منبر الحرية، وخاصة لما تدمرت الإذاعة ولما رجعت الإذاعة، كان في عنا جندي مجهول واقف بجانبنا مساندنا مآزرنا، بنزل شغلات خاصة بالإذاعة من خلال منصاته. هذا الشخص اليوم للأسف فارقنا مبكرا.
0: الله يرحمه.
1: يعني الصحيح أنه الخليل، محافظة الخليل والله، وكمان فلسطين افتقدت أخ محترم، صديق عزيز كثير على قلوبنا. اليوم بنشعر بحزن عميق لرحيله لفقدانه. حبيت اليوم من هاي الزاوية اني اترحم على روحه، واطلب من المتابعين كمان يترحموا على روحه. اخونا وحبيبنا وصديقنا طبعا، اللي احنا والله متألمين جدا جدا جدا برحيله، اخونا نور الدين مسك ابو المنتصر طبعا.
0: نعم الله يرحمه.
1: أبو المنتصر هو أحد أعلام هاي المحافظة. أبو المنتصر هو الجندي المجهول اللي كان يعمل بهدوء وبصمت وبالخفاء. أبو المنتصر هو من العناوين المحترمة واللي إحنا بنكن لها كل حب وكل احترام. وحقيقة يعني لم يألو جهدا هذا الرجل بأنه يمد إيده لكل مؤسسات البلد، وكان صديق للجميع. وإحنا للأمانة اليوم افتقدنا، يعني بعرف انه الموت حق، بس كمان يعني رحيله احزننا وابكانا وترك مساحة كبيرة من الحزن في قلوبنا. بدنا نقول لاخونا وحبيبنا نور مسك رحمة الله عليك. يعني نور اسم على مسمى، حقيقة نور مسك هو من العناوين اللي احنا بنحبها وبنحترمها. كل من عرف نور، كل من التقى في نور، أحب نور واحترم نور لطيبته لأخلاقه. وبالتالي أنا أعتقد أنه فعلا محافظة الخليل افتقدت ابن من أبنائها البارين، ابن من أبنائها الرائعين والمبدعين. لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه لراجعون. نترحم على روحك أخونا نور، بنعزي والدك، بنعزي إخوانك، أخواتك، أبنائك، أصدقائك. طبعا هاي باسمي وباسم كل العاملين في إذاعة منبر الحرية، وباسم أخي كمان حمدي عبيد المدير العام لإذاعة مرح، باسم كل العاملين أيضا في إذاعة مرح. نتقدم من عائلة مسك الكرام بأحر التعازي والمواساة برحيل عنوان كبير ومعلم كبير طبعا، اللي احنا والله كل أزقة شوارع الخليل تفتقد هذا الأخ الحبيب وهذا الأخ والصديق العزيز الغالي على قلوبنا. بنقول رحمة الله عليك. وبنأكد على موضوع العزاء أخي أبرام، إنه اليوم كان بالأمس عندهم عزاء من 5-9، اليوم كمان عندهم عزاء من 5-9. وفي حال عودة الجثمان إن شاء الله من الأردن الشقيق رح يكون كمان في كمان يوم آخر، بقول هو اليوم
0: يعني هو إن شاء الله. على الأغلب رح يكون
1: رح نعلن عنه إن شاء الله، واللي هو يوم الأحد بإذن الله.
0: رح على الأغلب رح يكون بكرة إن شاء الله عودة الجثمان وتشييعه إلى أول منازل الآخرة، ومن ثم يوم عزاء آخر للمشاركين في التعزية والمواساة لعائلة الفقيد. الله يرحمه. يعني أبو المنتصر كان قاس

0: اسم مشترك بين كل الزملاء والأصدقاء، كان ودودا بشوشا مبتسما دائما متفائلا مثابرا، يعني إنسان صنع مجده بنفسه. وأنا بحكي على صنع مجده، أنا فعلا أعني أنه صنع لنفسه يعني مجد خاص، وأوجد لنفسه مكانة في المجتمع في ظروف استثنائية جدا، قدر يحقق إشي رائع جدا. الله يرحمه ويحسن إليه، وعظم الله أجر كل محبيه. وبسم
1: كمان تعزية برضو هلأ بعتوا يا إخواننا ربح القواسمة، ماهر القواسمة وأولادهم وأبنائهم كمان شاركوا عائلة مسك بوفاة ابنهم المرحوم نور مسك. كثير من الأصدقاء طبعا والله يعني
0: أبو جهاد يعني
1: أني أنا أذكرهم، بس هم كثار، وهو يستحق أنه هذا الرجل أنه إحنا نتذكره في هاي اللحظات.
0: كثير بيسألوني
1: على أهله، والله يرحم روحه.
0: أبو جهاد من امبارح صباحا يعني من لما وردنا الخبر، أنا شخصيا يعني كنت من أوائل من تلقوا خبر وفاته، فعلا صدمت في هذا الموضوع. كثير بعديها سألوني أنه هل كان مريضا، هل كان يعني شو موضوع نور، هل هو موت فجأة؟
1: رامي هو مسكين قبل تقريبا حوالي أسبوع نص أسبوعين صار عنده وجع في الرئة،
0: نعم،
1: وتعالج بس ما استفاد، فشعر انه بده يطلع على الاردن. طلع على الاردن وللاسف هناك اجت جلطه على الرئه وفارق الحياه. يعني كان موت صدمه للجميع. يعني
0: اذا هو موت الفجاه الذي دائما نحذر منه كل الناس رحمه الله واسكنه فسيح جناته. يا سيدي هذا حال الدنيا، لا نقول الا ما يرضي رب العالمين، ان لله وإنا إليه راجعون.
1: رحمة الله عليه يا أبو رامي، وإن شاء الله يا ربي الله بيسكنه فسيح جنان وبيجمع مع الشهداء والصديقين والأنبياء. وإحنا شو ما حكينا عن هذا الرجل راح نضل مقصرين بحقه، بس بنقول ألف رحمة ورحمة تنزل على روحه إن شاء الله.
0: الله يرحمه. شكرا. الله يرحمه. بالمناسبة في عنا يعني أخونا وليد زماعري أبو محمد وغزل كمان الأمورة الصغيرة من ولاية كولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة، بعتوا لك تحية وبيعزوا كمان إخواننا آل مسك، وتحية خاصة لأبو جهاد.
1: شكرا لهم، وان شاء الله برجع بالسلامه اخونا وحبيبنا وليد الزماعري. تحياتنا له
0: ان شاء الله،
1: ولأم محمد ولاولاده جميعا ولاسرته ولغزل، وان شاء الله اقبال سلامتهم جميعا. شكرا لك يا ابو رامي.
0: تحياتي، يعطيك الف عافيه، وشكرا لاتصالك اخونا ايمن القواسمي. ابو جهاد يعني هو فعليا رحيل نور كان فجاه، يعني انا من اول من تلقوا خبر وفاته امس في ساعات الصباح الاولى، وبصراحه يعني جاني الخبر من حدا موثوق، يعني حدا ثقة من أصدقائنا، بس برضو يعني كنت متردد في نشر الخبر، خاصة عند زملائنا وإخواننا في مجموعة الحرية، المجموعة الخاصة بالإذاعة، لأني هيك مش مصدق. يعني أنا مش من زمان التقيته وحكينا وكان يضحك وكان يمزح. ومبارح يعني كثير سألوني، قلت لهم أنا بعرف أنه طلع يتعالج في الأردن، بس شو يتعالج ومن إيش وشو، والله ما بعرف. يعني فعلا كان هيك إشي مفاجئ، كل الأمر تم خلال أسبوع 10 أيام بس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، وربنا يرحمه ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. ولا أراكم الله مكروها في عزيز. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعر

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طيب رجعنا مرة ثانية وأهلا وسهلا بالجميع كمان مرة وكل مرة، وهالمرة رح نرجع نحكي عن شغلات مميزة. أول شيء بدي أقرأ بعض التعليقات اللي لها علاقة بمحتوى البرنامج. فدا صغير بيقول يسعد صباحك وبشكر رئيس بلدية الخليل أبو يزن على التنظيم الرائع في ملعب الحسين لبكرة. الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفعالية، وإن شاء الله أنه بتتم على خير. بالنسبة لنتائج التوجيه حكيت لكم، يعني أنا حكيت اللي عندي واللي بقدر أحكيه لحد الآن، يعني اللي مسموح فيه لحد الآن أنه رح يكون في عندكم إعلان مسبق قبل بيومين أو ثلاثة عن موعد النتائج. شادي الشريف، شادي بقول أنا مع الإسباني إن شاء الله. يا سيدي هلا التشجيع هو حرية شخصية، بس أنا لأسباب قلت لكم، يعني لعدة أسباب. ليش بدي أشجع إسبانيا؟ حازم نيرغبو اللي بده يخلينا نهاجر قلة الشغل، ليش ما يوقفوا الاستيراد؟ بعرفش إذا بنفع يوقفوا الاستيراد، هلا هذا قرار كمان بده يكون مجتمعي، الله يفرج على الجميع. طيب في عنا كمان عز الدين زيتون بقول الله يسعد صباحك أخي برامي، الكلمة الطيبة صدقة، فلا تبخل على أحد بكلمة تدخل السرور على قلبه. أكيد طبعا، يعني هذا ما فيش في جدال، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو يعقوب الجبالي أخونا الحاج جبرين الجبالي بنصبي عليه وعلى كل اللي عنده. قرأنا الرسالة بالنسبة لهوية إسماعيل نوفل من حلحول اللي ضيع هويته، يا ريت اللي بلاقيها يخبرنا عنها أو يتصل بالرقم اللي ذكرناه. حسني وزوز من قلب شارع الشلالة، صباحك خير أخونا حسني، أنت وكل القاطنين في المناطق اللي فيها احتكاك مع الإسرائيليين ومع المستوطنين واللي فعلا صامدين وصابرين، الله يكون لهم معين. وكمان خاصة إخواننا في مسافر يطا، أنا بدي أقول لكم يعني المسافر اليوم حرب، حرب طاحنة ما بين المستوطنين وسكان الأرض الأصليين في مسافر يطا. المستوطنون يسعون بكل جهد لتهجير السكان من هذه المناطق بسرقة الأغنام، بالاعتداءات، بتقطيع الشجر، بالإرهاب، بالاعتداءات المتواصلة، بكل شيء. يعني هناك سعي دؤوب من قبل الاحتلال والمستوطنين لتنغيص حياة المواطنين في هذه المناطق في المسافر، وهي الناس تستحق كل دعم وكل تأييد وكل وقفة معهم حتى لو بالكلمة، صدقوني الكلمة بتفرق. فأهلنا في المسافر الله يعطيكم العافية، ومبارح كان في مبادرة رائعة ورائعة جدا. أنا بالنسبة لي من وجهة نظري أحد المواطنين في مسافر يطا سرقت حظيرة أغنامه كاملة من قبل المستوطنين، سرقوا له كل غنماته، وبتبجح طبعا الشرطة الإسرائيلية وقفت إلى جانب المستوطنين، إلى جانب السارقين، ولم تعترف بالسرقة وإلى آخره، والزلمة باختصار تدمر. فكان في مبادرة من أحد الشبان في يطا لتعويض هذا الرجل، وجمع مجموعة من رؤوس الأغنام لتعويضه، لأنه يعني سرقة الأغنام أثرت عليه بشكل كبير جدا، كبير جدا، مش إشي عادي. فقرروا يعملوا مبادرة هيك لجمع عدد من رؤوس الأغنام وتعويض هذا الرجل، لعل وعسى يقدروا يعيدوا له الأمل مرة تانية. طيب وبدنا نسمع يا مريم هلا.

0: أم جورج ويا مريم، وبدنا نروح لدقات الساعة وبعدها نرجع مع الشراكة، الشراكة الحلوة وأحلى شراكة ممكن تكون، أو من أحلى الشراكات لما تكون شراكة المعلم مع ولي الأمر لتنشئة جيل متعلم وكمان مثقف مربى. خلينا نروح لدقات الساعة وبعدها بنكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: امبارح الجمعة بالعادة عطلة، وعطلة كاملة وخاصة للمؤسسات، فما بالك بالمؤسسات التعليمية. يعني أكيد إنه المؤسسات التعليمية من أكثر المؤسسات اللي بتعطل أيام الجمعة، لكن امبارح الجمعة كان لي زيارة لمؤسسة تعليمية مميزة لأنه فيها التعليم تجاوز حدود الكتب فعلا، مثل ما هو شعارهم، علشان يعملوا إنسان ناجح مش بس بالتعليم، إنسان ناجح بالحياة. مدرسة وروضة التميز الدولية، طبعا هي انترناشنال فعلا، مدرسة وروضة موجودة حاليا، ويتم التحضير لافتتاحها ولبدء العمل فيها. أنا رحت تفرجت على المبنى وعلى التجهيزات وعلى التحضيرات وعلى المشروع وعلى الخطة لحتى أعرف شو ممكن نقدم لطلابنا في المرحلة القادمة. هلا أنا رحت من ناحية شخصية لأنه معني بأطفال معينين وتسجيلهم في هاي المدرسة، لأني شفت فيها شيء من التميز، وفعلا هي اسمها مدرسة وروضة التميز الدولية، وبالفعل يمكن فيها إشي متميز. هلا هذا الحكي مش بس حكي، هذا الحكي ممكن تلمسوه على أرض الواقع بزيارة المدرسة. هاي مدرسة جديدة فيها كتير من الصفات والميزات الحلوة اللي ممكن تستفيدوا منها، سواء أساليب التعليم، تميزها الأكاديمي والتربوي، الروضة اللي فيها شغف كبير وبتقدم كتير من الشغلات المميزة للطالب أو الطفل اللي فيها، قيم هاي المدرسة كتير رائعة. الحكي مش زي الشوف، هيك كانوا يحكوا ختياريتنا وكبارنا، فأكيد الحكي مش زي الشوف. وفعلا مدرسة التميز، مدرسة وروضة التميز الدولية تجاوزت فعلا حدود الكتب والتعليم العادي، لأنهم ما بيحضروا طالب عشان يقدم امتحان، لا، هم بيحضروا طالب حتى يخوض غمار الحياة كاملة في المستقبل من مرحلة إلى مرحلة. حاليا مدرسة التميز في بدأ التسجيل فيها من الصف الأول والروضة، عندها روضة KG1 KG2، وعندهم من الصف الأول الأساسي للصف الخامس كبداية، وطبعا بعدها رح يبدأ الترفيع تلقائيا إلى الوصول إلى المراحل الأكثر علوا وتقدما. هاي المدرسة موجودة في حلحول، منطقة الكمب، يعني وسطية ما بين حلحول والخليل، بالقرب من غاز سدر. يعني وبديش يعني من باب الدعاية أو مش دعاية، بعرفش كيف بدكم تسموها، بس فعليا هاي المدرسة فيها صفات كتير مميزة، وأنا متأكد كتير ناس راح يتوجهوا لإلها لتعليم طلابهم، خاصة مراحل الروضة والمراحل الأساسية، لأنه فيها فعلا تميز خاص. فتحية لكل القائمين على مدرسة التميز المتميزة، وإن شاء الله يا ربي مستقبلا بنشوف فيها فعلا نتائج مبهرة ومتميزة للطلاب وللأطفال، والأهالي بيكونوا راضيين عن أدائها. شكرا لكل القائمين على هاي المدرسة. كمان مدرسة وروضة التميز الدولية في حلحول الكمب، بالقرب من غاز سدر، يعني كتير قريبة وسطية ما بين حلحول ومناطق شمال حلحول وبتمر والمناطق هاي، وما بين مدينة الخليل، وطبعا فيها مواصلات مؤمنة، فيها ملاعب وساحات، فيها صفوف مدرسية مجهزة بكل الوسائل الحديثة للتعليم، وفيها كتب خاصة فيها ومنهاج مميز جدا لتعليم الطالب. مدرسة انترناشنال فعلا تضاهي المدارس العالمية. كل التوفيق والاحترام للقائمين على مدرسة التميز المميزين. عمر العجلوني بيقول لي ابو رامي متجلي اليوم، ان شاء الله كل يوم بتضلك متجلي. ما انا شوف يعني في النهايه شو بدي اقول لكم، بدك تامن بشغلي، اذا امنت فيها صدقني راح تكون متجلي وكتير، مش شوي. اقول لك شيء، هي شيء شغلي، حتى لو كلامي يعني شوي ما بيعجبش كل الناس، ما بيعجبش كل البشر، وهي حكيتها قبل هالمرة وبدي أرجع أحكيها، ويا ريت ربحي والشباب والصبايا اللي عندنا ينتبهوا شو بدي أحكي. هو الكلام أنا ذكرته قبل هالمرة ويمكن مش كل الناس متفقة معي فيه، بس صدقوني هي قناعة وقناعة شخصية وأتمنى أنه تفكروا فيها. الإنسان موجود على هذه الأرض في مهمة، في مهمة تجاي تسوي إشي معين وتروح، أصلك مش من هون ورح ترجع لمكان مش هون، أنت جاي على الأرض من مكان آخر. عندما هبط آدم من الجنة هبط بوعد كاذب من إبليس، وكان هذا الهبوط هو عبارة عن عقاب، عقاب من رب العالمين على عدم الانصياع لأوامر رب العالمين. فإحنا جايين في مهمة، مهمة التكفير عن ذنب ارتكبه أبونا آدم عليه السلام عندما استمع إلى إبليس وأغراه إبليس بالنزول أو بالأكل من الشجرة التي نهاها عنه أو نهاه عنها رب العالمين. فهو لما ارتكب هذا الخطأ ربنا بده يعاقبه، فنزلوا على الأرض وإحنا ذريته، إحنا ذرية آدم وذرية أبنائه من بعده الذين ارتكبوا الأخطاء كمان. لما الأخ قتل أخوه في بدء الخليقة هذا كمان ذنب كبير وربنا عم بعاقبنا عليه لليوم. بعاقبنا كيف؟ أعطانا فرصة للاستغفار، أعطانا فرصة أنه نعاود نصحح هذا الخطأ الذي ارتكب بحق البشر. بمعنى احنا في مهمة، مهمة الاستغفار وعبادة الله كي نعود إلى المكان الأصل الذي جئنا منه ألا وهو الجنة. لمن يرغب طبعا الجنة طريق مفتوح، للي بده بيقدر يروح، ما في مش ممنوع ولا على حدا من البشرية جمعاء حتى غير المسلمين يعني. وتأكدوا تماما إنه الجنة ستضم من غير المسلمين، فهناك يهود وهناك نصارى وهناك موحدين كثر سيدخلون هذه الجنة برحمة رب العالمين. إذن إحنا في مهمة، إحنا رايحين على مشوار، رايحين نقضي مهمة معينة، زي ما ربحي بتعرفوا ربحي تاجر كبير وتجارته كبيرة، فبيبعت أحيانا بيبعتنا نلم له مصاري، مظبوط؟ تكذبش تكذبش. هلا بيكون له يعني مصاري في نابلس، فبيبعتنا روحوا اجمعوا لي هالمصاري من نابلس وروحوا، هذه هي المهمة، روحوا جيبوا هالمصريات وتعالوا. احنا رايحين على نابلس او عجنين او على طول كرم في مهمة معينة، مهمة خاصة، نروح نجيب هالمصريات ونروح. هلا اذا حبينا ندخل على مطعم نستمتع شوية، نروح على منتزه خلال الرحلة، مش غلط مش غلط، بس بشرط ما نسرقش من المصريات اللي رايحين نجيبهم. هلأ نفس الاشي بالنسبة للإنسان والأرض، الإنسان على الأرض وجد للتكفير عن ذنب ارتكبه أبونا آدم عليه السلام، والتكفير يأتي بالطاعة والعبادة. ربنا قال اهبطوا، قال له اهبط منها علشان يكفر عن ذنبه. احنا جايين في مهمة، هلأ خلال هاي المهمة حبينا نستمتع ونآمن انه احنا جايين في مهمة معينة، مش جايين لإشي تاني، مش جايين لا نبني قصور ولا، لأنه هذه الدنيا فانية وإحنا مش ضايلين فيها ومش راح نضل فيها. تأكدوا تماما إحنا جايين في مهمة معينة وراجعين، والدليل على إنه إحنا مش من هذه الأرض ولسنا ولا ننتمي إليها إنه كل المخلوقات على هذه الأرض هي بنت بيئتها. كل المخلوقات الفيل يعني له قدم خاصة يستطيع من خلالها بوزنه الثقيل انه يمشي على الارض. الماعز له الحافر المشقوق من النص عشان يقدر ينط في الجبال وعلى الصخور وغيره. الجمل له الخف اللي بيمشي فيه على الرمال وفي الصحراء. الكائن الوحيد اللي بيلبس في رجله عشان يعرف يمشي على هاي الارض الانسان. الإنسان أنت الوحيد اللي بتروح بتدور على إشي تلبسه في رجلك، لأنك ما بتقدر تمشي على الأرض، لا بتقدر تمشي بين الأشواك ولا بين الصخور ولا بين الحجارة ولا في أي مكان، حتى على الرمل صعب إنك تمشي لأنه أنت مش ابن هاي البيئة. كل المخلوقات الأخرى هي بنت هاي البيئة. دب في دب القطبي مثلا في عز السقعة بيعيش في التلج، في نص التلج والبطريق كذلك الأمر، ما فيش عنده مشكلة عادي. الإنسان ما بيقدر لأنه مش ابن هاي البيئة. الإنسان بدفي حاله بالشتاء، بحاول يبرد عن نفسه في الصيف زي ما الأيام هاي حر. إحنا مش أولاد هاي البيئة، إحنا جئنا بأمر رباني من السماء وسنعود إلى السماء بإذن رب العالمين طبعا لمن يرغب في دخول الجنة. فعشان هيك ليش ما تتجلى؟ أنت جاي رحلة تأدي مهمة، هاي المهمة يعني بدك تأديها، رضيت ولا ما رضيت، حياتك فانية. وخير مثال أخونا نور الدين الله يرحمه، يعني فجأة توفي وغادر هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. الدار الآخرة في السماء، يعني لأنه ربنا يعني في إشارات كثيرة في القرآن تقول بأن الله تعالى تجلى في السماء السابعة والفردوس الأعلى في السماء السابعة والجنة في السماء السابعة، إذن والجنة في السماء، إذن يعني في النهاية إحنا جينا من السماء ورح نرجع على السماء، والأرواح معلقة بين السماء والأرض كما يقولون إلى يوم القيامة. إذن إحنا مش من هون، إحنا جايين في مهمة، فليش ما نقضي هالمهمة بفرح بسعادة؟ مش جايين نبني قصور، صدقوني يعني بناء القصور هو ما بعرف هي إرادة إنسانية لتحسين ظروف الحياة، بس إحنا بالغنا في هذه الإرادة. يعني بيت متواضع حلو فيه سكينة وهدوء زيه زي القصر وأحسن من 100 قصر أحيانا ممكن يكون. إحنا مهمتنا لا نشتري أراضي ولا نجمع أموال ولا إنما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مهمة جينا فيها نكفر عن ذنوبنا وأخطائنا، وفي الطريق بنغلط بنتوه أحيانا، وانت رايح على طول كرم ممكن تخش طريق فرعية وتتوه فيها 2-5 ساعات، بس في النهاية لازم تصحح المسار، بنتوه في الطريق وإحنا رايحين، بس في النهاية بنقدر نرجع، بنقدر نرجع إلا إذا قرينا وحبينا التوهة هاي وظلينا تايهين إلى الأبد. هيك بنضيع، بتضيع في الطريق وبتوه في الصحراء ونهايتك بتفنى بدون ما حد يدر عنك. لا، الأصل إنه حتى لو تهت خلال الرحلة تعاود ترجع إلى رب العالمين وتستمتع بحياتك اللي خلقك ربنا إلها وهدفك الأساسي اللي جيت علشانه. فعلشان هيك اتجلى يا أخي، ليش ما تتجلى؟ ليش ما تنبسط؟ ليش ما تسعد بحياتك؟ يعني بكل إشي ممكن تعمله. آخر رسالة قبل ما أروح للفاصل بتقول من عبد الحي أبو ريان، بقول الله يسعد صباحك وصباح المستمعين كلهم، أنا بطالبك كإعلامي شريف إنك تحكي مع رئيس بلدية الخليل بخصوص سوق الطيور يوم الجمعة، إنه يفتحوا ما يعملوا مشاكل، لأنه البلدية بتطرد الناس كل جمعة وهاي رزقتنا. أول إشي عبد الحي، من وين بتطرد الناس؟ سوق الطيور قائم وموجود والبلدية ما بتطرد حدا. حاليا سوق الطيور موجود إلى موقعين، موقع في المنطقة الجنوبية قريب من حاجز أبو الريش، والموقع الثاني بالقرب من ضاحية الزيتون، بالقرب من مدخل ضاحية الزيتون. يعني ما سمعتش أنا إنه بيطردوا حدا إلا إذا في إشي أنا بعرفوش. عبد الحي إذا عندك معلومات حديثة عن الموضوع إنه في مشاكل ياريت إنك تخبرني، أما أنا يعني ما عنديش معلومات انه في مشاكل في هذا الموضوع. ابو لؤي سدر صباح الخير. ابو خالد القدسي تليفون متاح بعد الفاصل، حاول وانا بوعدك انه التليفون متاح وراح نستقبلك. خلينا نروح للفاصل ونكمل الجزء الاخير بعده باذن الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: آخر جزء في لقاء اليوم من وسط البلد. صباح الخير كمان مرة، وكل مرة بنروح وبنرجع بنتمنى لكم الخير من خلال صباح الخير. صباح الخير مش مجرد كلمة، هي دعوة لله تعالى بأنه ربنا يعطيكم الخير دائما وأبدا وفي كل الأماكن. صباح الورد، صباح الفل، صباح هدات البال، وصباح السكون والسلام الذي يجب أن يسود. أسعدني جدا اليوم خبر كان اليوم صباحا تلقيته من أحد الإخوة الإعلاميين في الداخل المحتل عن احتمالية عقد صلح اليوم في كفر قاسم في الداخل المحتل. بلدة كفر قاسم من البلدات اللي ستحتضن اليوم صلحا تاريخيا بين عوائل متنازعة في الداخل المحتل من 20 سنة، يعني عائلتين أمضيتا في الخصام والنزاع عشرات عشرات السنين. وضحية هذا النزاع بين العائلتين هو مش قتيل ولا اثنين ولا خمسة ولا عشر، 45 ضحية. يعني 45 ضحية راحوا خلال هذا الشجار في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة. وللأسف يعني بتحكي على رقم مهول، بتحكي على 45 شخص توفوا نتيجة هذه الشجارات التي أو هذا النزاع اللي استمر لسنوات، واليوم رح ينتهي بإذن الله تعالى. يعني اليوم رح يكون آخره باجتماع صلح بين العائلتين في بلدة كفر قاسم أو مدينة كفر قاسم في الداخل المحتل. ياريت هذا الحكي يكون عبرة إلنا، عبرة لكل الناس، إنه كلنا نعتبر يعني نهاية النزاعات والشجارات وشو يعني لوين بدنا نوصل في النهاية. في النهاية يجب أن يتم الصلح ويجب أن يتم التصالح مع الذات ومع النفس. والحمد لله يعني بعد 45 سنة، بعد عشرات السنين و45 ضحية، اليوم نأتي على نهاية هذا النزاع في الداخل المحتل بين عائلتين متخاصمتين منذ سنوات طويلة جدا جدا جدا. إن شاء الله هالإشي هذا كله بينتهي على خير، وكل نزاعاتنا وكل صراعاتنا اللي ما إلها داعي وما إلها أساس كلها بتنتهي يا رب. وإن شاء الله بناخد هذا الحكي قدوة قدوة، إنه في النهاية كل هذه الصراعات إلى زوال وإلى نهاية، ويجب أن تكون النهاية سريعة حتى نعيش حياتنا يعني بشكل جيد. اليوم السبت كفر قاسم تحتضن الصلح التاريخي بين عائلات من الرملة واللد. مدينة كفر قاسم راح تكون فيها اليوم جمعة مراسم صلح بين عائلتي أبو غانم وأبو زيد بعد نزاع استمر سنوات طويلة أسفر عن سقوط أكثر من 45 ضحية. كمان رح يكون عائلة أبو غانم رح تتصالح مع عائلة شعبان كمان، يعني عائلة أبو غانم اليوم رح يتم مراسم الصلح بينها وبين عائلة أبو زايد وبين عائلة شعبان، هاي العائلات اللي نزاعها وصراعها الداخلي أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخص خلال السنوات الماضية. الله يا ربي يفرجها. شو هذا؟ إذا حاب أصور لك فيديوهات هذا على موضوع سوق الطيور. بقول عبد الحي أبو ريان طردونا مبارح، كانت الشرطة والمشتركة وطلعونا من سوق الحوز عند دوار التحرير. كل القرى بتجي على سوق الخليل والشرطة بطردوا الناس، يعني كل القرى جاية والخليل أم الدنيا. بتمنى تحكي مع رئيس البلدية وانزل يوم الجمعة لو بس 5 دقائق وشوف بعينك. إذا حاب أصور لك فيديوهات للجمعة الجاي من عيني إذا مش حاب تنزل. أول شيء يعني بالعكس بنزل إذا بيلزم الأمر بنزل. تاني شيء شوف الشرطة والمشتركة بطردوش الناس من عبث، يعني أنا شفت السوق ومريت من هناك الأسبوع الماضي وكان جدا مرتب. هلا إذا بيسكروا الدوار وبيسكروا الشارع أنا مع عدم إغلاق الشارع، ممنوع نسكر الدوار ونسكر الشارع عشان السوق، بس إذا تنظم هذا السوق أو يشوفوا لهم قطعة أرض قريبة، أنا مع الفكرة إنه نشوف مكان مخصص لهذا السوق. سوق الطيور مش غلط يعني، بنفكر فيها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

مش باقي في الوقت معانا إلا دقائق قليلة وبدي أحكي فيها في موضوع ياريت تنتبهوا له كتير، أمهات وآباء، أمهات أكثر كمان وآباء. أمس وللأسف في ساعات المساء وصلنا خبر عن طفل صغير فقد السيطرة على دراجة ركبها، بسكليت يعني مش قصة كبيرة، لا دراجة نارية ولا بخارية ولا بسكليت كهرباء ولا غيره، دراجة عادية فقد السيطرة عليها، شكله في طيحة في نزلة في طريق مش مستوي في منطقة صوريف، وللأسف اصطدم في سيارة وكان مصاب وإصابته خطيرة، واليوم صباحا تلقينا نبأ وفاته الله يرحمه. أول شيء تعازينا لأهله ولعائلته وتعازينا لكل أقاربه، وهذه فاجعة. قبل كم من يوم تلقينا نبأ وفاة طفلة عمرها 12 سنة في بلدة إذنة أعتقد أو ترقوم يا والله من عارف بالضبط، التف حبل أرجوحة، مرجوحة عادية بتلعب على المرجوحة، لفت المرجوحة على رقبتها انخنقت البنت وتوفيت. هذه حوادث بتصير في كل العالم، نتيجة إيش؟ نتيجة عدم اتخاذ وسائل الحماية والانتباه. أنا ما بلوم حدا، فش حدا في الدنيا بيتمنى لحبيبه المضرة، ولا حدا في الدنيا بيسعى إنه حبيبه ينضر ويتآذى، ولا أم في الدنيا ممكن يعني تهمل لدرجة إنه تفقد أعز الناس على قلبها، لكن بتصير هاي الحوادث وهي نتيجة الإهمال. هلأ هون أنا بس رسالة موجهة للآباء والأمهات، والأمهات بالأخص. لعب الأطفال حاجة مهمة يعني ضرورية

0: عارفين في ديننا اعقل وتوكل. عليك أن تتخذ الوسائل والسبل لحماية حبيبك. إذا المرجوحة مش أمان تخليوش يلعب فيها، إذا في بركة أو بير مفتوح ابعدوا عنهم سكرهم، إذا في بسكليت بيلعب فيها خليه في ساحة مغلقة في ساحة مسكرة. يعني لو ضرب في الحيطة أهون، لو ضرب في برميل أهون، أما ضرب في سيارة ماشية وتوفي وأكيد يعني هذه كارثة، والله يكون بعون أهله، ما بلومهم بالعكس، الله يكون معاهم ويعينهم على هذه المصيبة. لكن أنا بحكي لقدام للناس، ابنك بلعب في بسكليت يلعب في بسكليت، مش غلط، البسكليت إشي كتير كويس ورياضي كمان ومهم، لكن في ساحة مغلقة في مكان مسكر مش ضروري يكون عرضة للسيارات وللأذى. بلعب على مرجوحة، إذا المرجوحة مش آمنة وبوجود أشخاص بالغين يقدروا يحموه ما يلعبش. ولد بده يسبح في بركة، إذا ما فيش حدا قادر على إنقاذه في لحظة الغفلة ما ينزلش البركة، ما ينزلش إذا فيش حدا يعني منقذ موجود. إذا في بير حوالين الدار مفتوح سكروه، إذا في جورة امتصاص لا سمح الله كمان مفتوحة سكروها. حصل حوادث كتيرة عنا، كان آخرها وفاة سيدة مسنة وقعت في بير قبل أسبوع في بين نعيم. فهاي الشغلات كلها اللي ممكن تضر طفل. بدك تنزل على دكانه وتخليه في سيارة، ما تخليه، ما تخليه، ولا تقوليش شاطر وبيفهم، تقوليش بضل قاعد في السيارة، بتقوليش بلعبش في اشي، تخليهوش في السيارة. اوعى تسكر سيارة على اطفال صغار في الجو اللي احنا فيه. يا ما حوادث اختناق صارت نتيجة بس اهمالنا، لانه انت بتنزل بتقول انا نازل دقيقتين، انت ما بتضمن شو بصير معك، ممكن تتزحلق توقع يا سيدي، ممكن يوقفك حدا، ممكن تتعرض لأي مشكلة تتأخر عنه شوي تضره وتأذيه بسبب تأخيرك. فما تتركوش ولا لحظة، وهذا للأمهات اللي بتنزل على محلات وعلى غيره تشتري، ولا دقيقة ولا ثانية. إذا بدك تنزلي خدي ابنك معك، أو ما تاخديهوش من أساس الدنيا، أما تخليه بالسيارة والله بلعبش في إشي والله شاطر والله بفهم، لا يا سيدي. الطفل سوء التقدير عنده هو اللي ممكن، مش سوء الفهم، سوء التقدير للأمور ممكن هو اللي يسوي كارثة. فعشان هيك دعوتي لكل أم، انتبهوا لهي الشغلات والتفاصيل البسيطة اللي ممكن تحمي أولادنا في المستقبل. شكرا، شكرا للكل، لشركة جوال أولا راعي البرنامج الرسمي، شكرا لشركائنا وفريق العمل، ربحي يعطيك العافية، الصبايا والشباب المتدربين كمان في شبكة الحرية من الجامعات المختلفة، سواء جامعة فلسطين الأهلية أو عفوا جامعة فلسطين التقنية خضوري أو جامعة الخليل أو أي جامعة أخرى، أهلا وسهلا فيك وشرفتونا. احنا بنفتخر بتدريب وتعليم هذه الكوادر، ان شاء الله بيكون لهم مستقبل حلو في لقدام. نلتقي غدا بإذن الله في نفس الموعد، برنامج وسط البلد، كان معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعل الهيل.

0: راديو الحرية
1: 97.10 FM. Muy poca, a ver.
2: Como cuento de la cuna, tal
3: vamos ahí.
4: نهاية هذه الساعة الإخبارية الآن مع زميل أحمد خير الدين.
5: شكرا لك نضال، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية في ليلة سابعة من الهجمات. وطهران تقول إن القصف استهدف بنى تحتية مدنية. الحرس الثوري يقصف أهدافا أمريكية في البحرين والكويت والأردن، والكويت تغلق المجال الجوي وتعلن إصابة محطة كهرباء وتقطير مياه ثانية جراء الهجوم الإيراني. 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة. والاحتلال الإسرائيلي يحرك الخط الأصفر ويقضم مزيدا من الأراضي شرقي دير البلح. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني على مستودعات تجارية في مدينة كوتوفساك غربية روسيا. وموسكو تعلن استهداف سفن أوكرانية في أوديسا.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء جولة سابعة من الضربات على إيران، وقالت سانتكوم أنها استهدفت مواقع للمراقبة والاستطلاع وبنى تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى مستودعات أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. واستخدمت القوات الأمريكية في العملية مقاتلات ومسيرات وسفنا حربية إلى جانب أصول عسكرية أخرى. وقالت وكالة التسنيم الإيرانية إن منشآت كهربائية ومضخات تحلية للمياه في قرية بونج التابعة لمدينة جاسك جنوبية إيران تعرضت لهجمات صاروخية، وأوضحت السلطات المحلية أن صواريخ عدة أصابت المنشآت، ما أدى إلى انقطاع إمداد المياه الصالحة للشرب في قرى غربية جاسك. وأضافت أنه تجري عمليات تقييم لحجم الأضرار وللتحقيق في أبعاد الحادث من الجهات المعنية. وأعلن مساعد محافظ هرمزغان للشؤون الأمنية مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في سلسلة غارات استهدفت أجزاء من المحافظة. وشنت القوات الأمريكية غارات على عدد من الجسور والطرق في مدينة بندر عباس، إضافة إلى تدمير الجسر الرئيسي الرابط بين مدينتي ميناء وبارودان. وأفادت مصادر محلية بذوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوبية جنوب غربي إيران. وترصد هذه الصور آثار الدمار الذي لحق بالجسور على طريق بندر عباس رودان بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران جراء الاستهداف الأمريكي.

0: كما أعلن نائب محافظ هرمزجان انقطاع المياه عن 20 قرية جراء استهداف أمريكي لمحطة تحلية المياه في مدينة جاسك. وأضاف المسؤول الإيراني أن القصف استهدف محطة تحلية مياه وأن الجهات المختصة تقيم حجم الأضرار. إلى ذلك أعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بمسيرات قواعد أمريكية في الأردن والكويت. وحدد الجيش أن الأهداف كانت مخزنا للذخيرة يتبع للجيش الأمريكي في معسكر العديري ومباني للقيادة والمخازن التابعة في قاعدة علي السالم وعددا من نقاط الاتصال في الكويت. كما قال أنه استهدف أيضا مخازن للوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز في شمال المحيط الهندي ومهاجمة مستودع لطائرات أمريكية في البحرين ومعسكرات وقواعد للجيش الأمريكي في الكويت والأردن.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة وبنية تحتية تحت النار واستيلاء على سفن وضرب لأخرى. هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزجان وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة تشابهار ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال، إذا هجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلا من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسود توقعات باحتمال إغلاقه، سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: ولمتابعة أوسع لهذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. أهلا ومرحبا بك حازم. موجة جديدة من هذه الضربات، ما المواقع الأحدث وطبيعة هذه الضربات؟
3: يعني كما في الأيام القليلة الماضية واضح تماما بأن رقعة الاستهدافات تتسع. نتحدث إضافة إلى المناطق الساحلية والشريط الساحلي ومحافظات هرمزجان وبوشهر، نتحدث عن العمق الإيراني. في كل مرة يتم استهداف المناطق الساحلية أيضا يكون هناك نقاط في الداخل لأسباب كثيرة يتم استهدافها، كما حصل في يزد اليوم تحديدا أو الليلة الماضية. في المناطق الساحلية يتكرر أيضا استهداف البنى التحتية. يوم أمس كان هناك استهداف لستة جسور، اليوم نتحدث عن استهدافات لثلاثة جسور، بالمجموع تسعة جسور. هذه الجسور تشكل عصب ربط طرقي مهم لمحافظة هرمزجان عموما مع المركز في إيران، مع وسط إيران ومع غرب إيران. منطقة بندر عباس هي ومحافظة هرمزجان عموما هي الميناء الأهم بالنسبة لإيران للاستيراد والتصدير وحركة السلع والبضائع وما إلى ذلك، وبالتالي نتحدث نحن عن تقطيع أوصال الربط بين محافظة هرمزجان والمحافظات الداخلية والغربية في إيران، محاولة عزل هذه المحافظة وهذا الميناء الاستراتيجي المهم. وهذا يرخي بظلاله بطبيعة الحال ليس فقط على الناحية اللوجستية العسكرية، وإنما أيضا على حركة التجارة والإمدادات والاستيراد والتصدير وما إلى ذلك، ويؤثر على السوق الداخلية الإيرانية من حيث البضائع وما شابه. وإن كانت الحكومة الإيرانية حتى الآن تطمئن الشارع الإيراني بوجود كميات وفيرة من المواد الأولية المخزنة وما إلى ذلك. المهم أيضا في هذه النقطة أن هذه العقدة الطرقية هرمزجان وبندر عباس وميناء رجائي في المحافظة وما إلى ذلك هي نقطة استراتيجية وأساسية في كوريدور جنوب شمال الذي يصل المياه الخليجية والمياه الدافئة ونقطة مضيق هرمز مع روسيا وآسيا الوسطى وما إلى ذلك، سواء عبر الطرق البرية أو عبر خطط السكك الحديدية. وبالتالي كما قالت وزيرة النقل في إيران، يبدو وكأن الحرب حرب كريدورات تجارية إضافة إلى كونها حرب عسكرية.
0: كما أشرت حازم، نتابع البيانات التي تصدر بعد هذه الاستهدافات، سواء ما يصدر عن المسؤولين المحليين بشأن حجم الأضرار وما يرصدونه أو الرد من الحرس الثوري والجيش الإيراني على ذلك، لكن أين الخطاب السياسي؟ ما الذي يصدر من بيانات؟ إلى أي مدى هو دقيق أن الخطاب السياسي خفت في الأيام الماضية وما معنى ذلك؟
3: دائما عندما تحتدم المعركة يعلو صوت العسكر، هذا أمر طبيعي جدا في إيران وغيرها. ربما الآن في إيران حتى يوم أمس الأول كنا نسمع خطابا يتحدث عن أن الوقت الآن للمقاومة للدفاع، لا حديث عن المفاوضات، ولكن هذا لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية أو المسار الدبلوماسي. بطبيعة الحال الوسطاء يقومون بدورهم وما إلى ذلك، ولكن مع احتدام المعركة وإصرار الجانب الأمريكي على مواصلة هذه الضربات وتوسيع رقعة هذه الضربات جغرافيا ومن حيث القدرة النارية كذلك، وبالتالي توسيع الرد الإيراني، هذا دفع إلى معادلة جديدة. وهذا ما تحدث عنه مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي عندما يقول انتهت مرحلة التفاوض والحرب في ذات الوقت. سابقا كنا نتحدث عن مرحلة قبل حرب الأربعين يوم، كان يتحدث عنها المرشد السابق علي خامنئي، يجب إخراج البلاد من حالة اللا حرب واللا سلم، إما أن تخوض حربا أو أن يكون هناك مفاوضات تؤدي إلى استتباب الأمور وسلام ما. لم يحصل ذلك واندلعت الحرب. لاحقا دخلت البلاد، انتقلت من هذه المعادلة اللا حرب واللا سلم خلال 40 يوم فترة حرب، وبعدها فترة من الحرب والسلم في آن معا. الآن يقول محسن رضائي هذه المعادلة أيضا انتهت، يجب أن تنتهي فكرة الحرب والسلم في ذات الوقت، الحرب والمفاوضات. وكأنه يغلق باب المفاوضات، يتحدث بشكل واضح بأن مذكرة التفاهم انتهت عمليا وانتهت نظريا، يعني ليس لم يعد لها وجود، وكأن الحالة شبيهة بحالة الاتفاق النووي عام 2018 عندما مزقه دونالد ترامب وانسحبت الولايات المتحدة منه، لكن إيران بقيت متمسكة به بشكل أو بآخر. الآن يبدو الأمر مشابها تماما، الحرب محتدمة، هناك معادلات تريد إيران صكها في هذه المرحلة، هذه المرحلة عسكريا ميدانيا إيران تقوم بمبدأ الضربة مقابل الضربة، يتم استهداف نقاط استراتيجية وحيوية وبنى تحتية تقوم إيران بالمثل، يتم استهداف قواعد عسكرية ومخازن أسلحة تقوم إيران بالمثل. لكن الآن يقول محسن رضائي وهو مستشار عسكري للمرشد الإيراني الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في إيران، يقول أن هذه الاستهدافات لن تبقى على هذه الحال، إذا ما تواصلت الضربات الأمريكية ليومين أو ثلاثة أيام مقبلة، أو كان هناك ربما إنزال بري ما في نقطة ما من إيران سواء جزر أو غير جزر، فإيران ستخرج، سترى نفسها في حل من هذه المعادلة وتدخل في معادلة جديدة وهي توجيه ضربات أكثر حدة أكثر هجومية من أجل تثبيت
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إيران، عباس عراقشي قبل يومين في منشور له على منصة إكس وتحدث فيه بوضوح أن التأثير الإسرائيلي في هذه المرحلة يكون من خلال التأثير على مراكز صنع القرار وعلى قواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قواعد ماجا تحديدا. وتحدث معيدا نشر تقرير نشرته وسائل إعلام غربية حول مدير حملات الدعائية لدونالد ترامب سابقا وما يقوم به من تأثير بدعم من إسرائيل على هذا المجال. تدرك إيران أن هناك دورا إسرائيليا، ولكن هذا الدور لم يصل بعد إلى مرحلة تقوم فيه إيران من وجهة نظرها باستهداف إسرائيل بشكل مباشر، لأنها ليست منخرطة في العمليات العسكرية حقيقة، وإنما هي منخرطة في صناعة ربما هذا الرأي لدى الإدارة الأمريكية الذي دفع باتجاه هذه الهجمات الجديدة. بالعموم إيران تحذر أن توسيع الرقعة قد يؤدي إلى انفلات الأمور وعودة الحرب إلى حالتها السابقة وربما أوسع من ذلك.
4: مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات. أكدت وزارة الكهرباء الكويتية تعرض محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لقصف إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأعلن الجيش الكويتي تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة في وقت مبكر من صباح السبت، وقال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيرات إيرانية. ودعت وزارة الداخلية السكان إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي. يأتي هذا الإعلان في أعقاب هجمات عدة نفذها الحرس الثوري ضد مواقع وبنى تحتية في الكويت ودول المنطقة. وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارين مبكرين تحسبا لخطر محتمل. وفي البيان أشار الدفاع المدني إلى زوال الخطر دون ذكر تفاصيل بشأن نوعه. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم السبت لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. أضاف الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، عملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. أظهرت بيانات رسمية لوزارة الدفاع الأمريكية إصابة 13 عسكريا منذ الاثنين الماضي، بينهم 10 جنود من الجيش و3 من القوات البحرية. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للخسائر الأمريكية في الحرب الإيرانية إلى 14 قتيلا و427 جريحا. وأظهرت بيانات ملاحية ومسارات تتبع جوي انطلاق عملية إمداد جوي واسعة لسلاح الجو الأمريكي من قواعد داخل الولايات المتحدة مرورا بقواعد في بريطانيا ودول أوروبية قبل التوجه إلى قواعد عسكرية في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات التتبع شملت العملية طائرات نقل عسكرية من طراز C-17A Globe Master و C-5M سوبر جالاكسي إلى جانب طائرات تزود بالوقود في إطار تعزيز الدعم اللوجستي والقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة ومحيط مضيق هرمز. قفزت أسعار النفط قرابة 5% عند تسوية تعاملات يوم الجمعة وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وارتفاع المخاوف من اتساع اضطرابات إمدادات الطاقة. وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة للخام القياسي العالمي برنت بمقدار 4.7% تقريبا لتصل إلى ما يقارب $89 للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.8% تقريبا لتصل إلى ما يقارب $83 للبرميل. وإلى غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 2 إثر استهداف إسرائيلي بقذيفة مدفعية على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حركت الخط الأصفر نحو الغرب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قد أعلن قبل أيام أن المنطقة وشركائها في المنظمة وشركائها في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المجتمعات المحلية الواقعة قرب الخط الأصفر. في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوبية بيت لحم وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. أعلن في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله عن استشهاد الفتى فادي حمد الله الذي يبلغ من العمر 17 عاما متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوع برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باستشهاد الفتى متأثرا بإصابته بالفخذ فيما أصيب خلال التصدي لهجوم المستوطنين على عائلة أبو عطاء السبت الماضي. استطاع طاقم التلفزيون العربي الدخول إلى موقع أثري في الضفة الغربية يعمل فيه علماء أثر فلسطينيون بشكل سري خشية سيطرة الاحتلال عليه. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص عشرات ملايين الشواكل لمشروعات لتهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية ونقل صلاحيات إدارتها إلى وزارة إسرائيلية بعد سيطرة الاحتلال بشكل فعلي على أكثر من نصف المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
1: هذا موقع أثري يقع في الضفة الغربية المحتلة. وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والقانون الدولي، يسمح لعلماء الآثار الفلسطينيين ووزارة السياحة الفلسطينية أن تعمل وترمم في مثل هذه المواقع. لكن قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإنشاء سلطة آثار تتبع لها في الضفة الغربية يصبح العلماء الفلسطينيون ووزارة السياحة تخشى من العمل في مثل هذه المواقع حتى لا تسيطر عليها سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
5: عميق هو التاريخ في فلسطين، تعاقبت عليها دول وحضارات وإمبراطوريات، نحو 10 حقب تاريخية أقدمها الكنعانية الباكرة التي أسست أقدم المدن كالقدس وأريحا.
6: احتمال كبير تكون هاي القطعة من الزمن الكنعاني.
5: تنقيب علماء الآثار الفلسطينيين في المناطق الأثرية المكتشفة حديثا يتم بسرية تامة خشية سيطرة الاحتلال بالقوة عليها. الخشية هذه من محو حقبة ما أو إخفائها وإخضاعها للرواية الصهيونية كما يقول أحد علماء الآثار الفلسطينيين.
7: يعني بحاول علماء الآثار الإسرائيليين من توظيف الآثار ويقتطع الفترات الزمنية التي تخصهم دون غيرها من الفترات الزمنية. دلت المكتشفات الأثرية والاكتشافات الأثرية والبحث العلمية على أنه أرض فلسطين كانت مسكونة قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض فلسطين من خلال وجود الكنعانيين وكثير من الحضارات اللي سبقتهم.
5: نحو 7000 موقع أثري في الضفة الغربية يسيطر الاحتلال اليوم على أكثر من نصفها لأنها تقع في المناطق المصنفة جيم أو أنها متاخمة لها. خصص ملايين الدولارات وبالقوة يسيطر الاحتلال على الحاضر ويسخر كل إمكاناته ليثبت وجوده في الماضي. هذا موقع أثري شمال أريحة، السياج والتحذير يمنعان أي أحد من الدخول. أما في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس فالسلاح والجنود هم المانعون. تتحول المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية إذا ما دخل علماء الآثار الإسرائيليون. هنا تظهر محاولة احتلال التاريخ. دخلنا الموقع الأثري في سباستيا بعد انسحابهم.
8: هذا عبارة عن حنية وهي جزء من مبنى البازيليكا للمحكمة أيام الرومان. كانت تستخدم لعقد الصفقات التجارية لاجتماع المجلس البلدي، ويدعي علماء الآثار الإسرائيليين إنها عبارة عن درجات تخص كنيس يهودي. وجود سلطة ما يسمى بسلطة الآثار الضفة الغربية يعني وجود علماء آثار إسرائيليين يكتبون الرواية التاريخية من وجهة نظر إسرائيلية فقط، وبالتالي هذا يؤدي إلى تزوير التاريخ وتزوير كتابة الأبحاث التاريخية والأثرية في فلسطين من خلال التفسير المتعمد بطريقة ما، بحيث أنها تكون تدعم الرواية التاريخية الإسرائيلية.
5: يظهر هنا شكل آخر من محاولة السيطرة. اعتقدنا أنهم من السياح الأجانب لبرك سليمان جنوب بيت لحم. إنه إسرائيلي يسبح في مياه البركة الأولى التي تقع في مناطق مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو. يستخدم المستوطنون البركة لأداء الطقوس الدينية وللسيطرة على مصادر المياه. عاد الأطفال إلى مياههم بعد انسحاب المستوطنين. أطفال آخرون يلهون في البركة الثانية من برك سليمان في مكان يبدو آمناً من مياه وخضرة، لكن يزحف نحوهم استيطان يهدد حاضرهم ومستقبلهم بعد أن منع الماء عن بركة ثالثة أنشأها أجدادهم. هذه هي البركة السفلى من برك سليمان الثلاث جنوب بيت لحم، وهي البركة الأقدم والأكبر، تتسع لنحو 120 ألف متر مكعب من المياه. الينابيع المتدفقة من الجبال المحيطة تغذيها باستمرار، لكن التوسع الاستيطاني في الجبال قطع مسارات المياه إليها. فالتصميم الهندسي لجدران البركة أنشئ لحفظ الماء فيها، والاستيطان منع الماء عنها، ما يعني تصدع جدرانها وانهيارها.
9: هذا جبل هيروديون شرق بيت لحم. سيطرة الاحتلال عليه وعلى أي موقع أثري تعني سلب مساحات واسعة من أرضه وتحويلها وربطها بالمستوطنات المستحدثة ليبدو أنه امتداد تاريخي، كل ذلك على حساب القرى والبلدات الفلسطينية المحاصرة.
10: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. قادر على الوصول لها؟ خبرني بتوصل لهون بقاقعية الجسر، عشو عم تتطلع؟
8: نوصل على بيتنا رزقنا.
7: وين بيتك؟
8: هذا بيتي المقابيل هالة، وانا ادخنة هونيك مطلع ما طلعت ادخنت لألي.
7: شو رأيك انك واقف هون انك قادر توصل؟
8: يعني شو بدك تسوي؟ من احنا حولوها منطقة عبر الإرس من عنا، حاولوا العيدي السامورة من شو هالمنطقة التجريبية؟ أنا مش عارف شو هالطريقة اللي خلقوا لنا يا بدعة. شو هالمنطقة التجريبية؟ إذا ابن الدولة مش قادر يفوت، شو بدك تلم هالمواطن؟ ما الأساس اللي جاي من آخر الدين اللي يروح له يشوف رزقه، شوف بيته.
7: شو شعورك أنك واقف هون ومنك قادر توصل؟
8: شلقت حجر مش قادر يوصل على بيته. طبعا إنسان شعوره يعني متأثر الواحد، شو شلقت حجر مش قادر يوصل لبيته ومنطقة تجريبية، شو هالتجربة؟ شو بدين يجربوا بعد؟ ما خلوش لبيوت ولا خلو شيء.
7: عم بيفجروا
8: كده قد ما بدك، ما عادش فيه فيها بيت مثل بيتان ساكني، نظمتوا من هيك الخطرة، هلا عم يكفوا عليهم. هي منطقة تجريبية، بس منطقة تجريبية بس يجرفوها بفتش جاي، شو بدنا فيه؟ هالدولة لما بدها تفوت على منطقة مشروفة، شو بدنا فيها يعني هالدولة؟ يفوتوا هلا يقاوموا هالشيء، هن يعبوا المفاوضات، بدن هيك بلا ما يروح الشعب خاطر يعني.
7: إن شاء الله بترجع بالسلامة. إذن أهالي بلدة زوطر الغربية أو هذه المنطقة التجريبية يطالبون بوقف التفجيرات ووقف الاعتداءات ووقف التجريف للمنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. من مشارف زوطر الغربية المنطقة التجريبية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
9: حذر برنامج الأغذية العالمي من تحول الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والجوع في البلاد بسبب تزايد النزوح نحو المدينة. وأضاف البرنامج أن أكثر من 19 مليون و500 ألف سودانيين أضحوا يعانون من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوردت الأمم المتحدة أن الأبيض تستضيف مئات الآلاف من النازحين من دارفور وكردفان، ما خلق أزمة غذاء ووقود ومياه وانقطاعات للكهرباء وتسجيل 30 إصابة جديدة بالكوليرا. أضاف برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 400 ألف شخص بمنطقة شيكان التي تضم الأبيض إضافة إلى منطقتي بارا وغرب بارا المجاورتين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. فيما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تصاعد هجمات المسيرات على مدينة الأبيض في شمال كردفان أدى إلى تعطيل خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية ورفع أسعار الوقود والنقل، ما أثر على مئات الآلاف من السكان والنازحين. وقالت المنظمة إن المدينة تواجه نقصا حادا في المياه النظيفة وخطر انتشار الكوليرا مع موسم الأمطار، داعية طرفي النزاع إلى حماية المدنيين والبنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 في هجوم أوكراني بمسيرات استهدف مركزا لوجستيا لأكبر شركة روسية لبيع التجزئة عبر الإنترنت في منطقة تامبوف غربي البلاد. في المقابل أصيب 4 أشخاص في هجمات روسية على سفن شحن تجارية بمقاطعة أوداسا.
1: لا هدوء على جبهات القتال في أوكرانيا. تصعيد متبادل ينذر بامتداد رقعة الحرب. هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية بمدينة كوتوفوسك في منطقة تامبوف يتسبب في مقتل وإصابة العشرات بحسب السلطات الروسية. تصعيد أوكراني تقول السلطة الروسية إنه استهدف العاصمة موسكو مجدداً بأكثر من 379 طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة. نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لها وتدمير معظم المسيرات مع اقترابها من العاصمة الروسية بحسب عمدة المدينة. على الطرف الآخر تتواصل الاستهدافات الروسية لأوكرانيا بالتركيز على الموانئ والسفن والبنى التحتية للطاقة. في أحدثها هجوم صاروخي روسي استهدف سفينة شحن تسبب في إصابة 4 من طاقمها بمنطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تبنت الهجوم مشيرة إلى أن قواتها استهدفت سفينة شحن كانت تحمل معدات للجيش الأوكراني وسفينتين تنقلان معدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. وأكدت تدمير زورقين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود وخليج غورليتسكي. كما امتد قصف مقاتلات سلاح الجو الروسي إلى موقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف. تصعيد روسي أوكراني يزداد حدة، وقد بات استهداف السفن والموانئ ومرافق البنى التحتية ومنشآت الطاقة هدفا استراتيجيا يراهن كل طرف على حرب استنزاف للموارد، ويرى في استهداف مصادر الطاقة والنقل البحري مدخلا لتضييق الخناق ووقف الإمدادات العسكرية والمالية عن الطرف الآخر.
9: يواصل آلاف الأشخاص في كييف الاحتجاج على إقالة وزير الدفاع في إطار تغيير حكومي قرره الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي. احتشد المتظاهرون لليوم الثاني على التوالي في العاصمة ولوحوا بالأعلام الأوكرانية ولافتات احتجاج تطالب بإعادة الوزير إلى منصبه، ويطالب المحتجون الحكومة والرئيس بتوضيح أسباب إقالته. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل أكثر من 3 أسابيع إلى أكثر من 5000 قتيل. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات فإن عدد الوفيات المؤكدة بلغ 5069 قتيلا، بينما يتجاوز عدد الإصابات 16,000. وخلفت حصيلة ضحايا تصاعدية إثر زلزال فنزويلا المزدوج كابوسا آخر يعتصر قلوب الآلاف، وهو ملف المفقودين تحت ركام. وبينما تواصل فرق الإنقاذ العمل لانتشال الجثث، تواصل مئات العائلات الانتظار للتعرف على مصير ذويهم.
6: أكثر من 20 يوما ولا تزال جيليما تقف هنا لا تنتظر معجزة بل وداعا أخيرا. تحت هذا الركام دفنت عائلتها بالكامل بعد زلزال فنزويلا المزدوج، ومعها دفنت تفاصيل حياة كاملة.
10: فقدت شقيقي وعائلته بالكامل، ولا يزالون حتى هذه اللحظة تحت الأنقاض. بحثنا عنهم في المستشفيات وفي المشرحة وفي كل مكان. تقدمنا ببلاغ رسمي عن فقدانهم، ولكن لم يظهر لهم أي أثر بعد. نعيش على أمل العثور عليهم. أيامنا بطت صعبة مع الكثير من الحزن والأسى.
6: جايليما ليست وحدها. في لاغويرا تحولت الجدران إلى لوحات حزينة تحمل ملامح وآلاف الأسماء لمفقودين تلعتهم الأرض. كل صورة هنا تخفي خلفها عائلة تبحث عن إجابة. تقديرات الأمم المتحدة الأولية تشير لقرابة 50,000 شخص في عداد المفقودين. وسط هذا الكابوس برز أمل رقمي. متطوعون أطلقوا منصة إلكترونية لجمع البيانات ومطابقتها، محاولة لتحديد مصير الآلاف. لكن لغة الأرقام في هذه القضية تحولت إلى ساحة معركة. الحكومة لديها روايتها الخاصة.
11: الزلزال كان قويا وضرب المنطقة الساحلية وخاصة ولاية لاغويرا، ولم يقتصر الأمر على انهيار المباني بل انقطعت أيضا شبكات الاتصالات ما أدى لعزل كثير من العائلات. إن الانقطاع عن الاتصال والفقدان ليس الأمر ذاته ولا يقعان ضمن الفئة ذاتها، هناك من سعى إلى تزييف الحقائق وتغييرها بهدف إذكاء حالة الذعر ورفع مستويات القلق والاضطراب.
6: مأساة إنسانية بفعل الطبيعة واستقطاب سياسي في البلاد يهدد بمضاعفة الكارثة.
12: تتجه أنظار آلاف العائلات إلى هذه الأبواب حيث مقر الهيئة الوطنية للعلوم الطبية والجنائية، يحدهم الأمل في أن يكشف فحص الجثث وتحديد الهويات عن حقيقة تنهي لوعة الانتظار. معاذ موسى، تلفزيون العربي، كاراكاس.
9: أعلنت الحكومة العراقية توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة، وذلك خلال حضور رئيس الوزراء علي زيدي قمة الاستثمار العراقي الأمريكي في واشنطن. وبحسب بيان رسمي فإن الاتفاقيات ومذكرة تفاهم تضمنت تعاونا وشراكة بين وزارتي النفط والكهرباء وشركاتهما وباقي القطاعات الحكومية وكل من شركة أكسون موبيل وشركة كي بي آر وعدد من الشركات الأخرى في قطاعات النفط والتكنولوجيا والزراعة والتجارة وغيرها. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا ومرحبا بك حسام، ما تفاصيل هذه الاتفاقات وكيف تستقبل في العراق؟
13: أحمد، هذه الاتفاقات التي سبق وأن أشارت إليها الحكومة العراقية في بيانات سبقت زيارة رئيس الوزراء علي زيدي إلى الولايات المتحدة تستهدف معالجة العديد من المشاكل التي يعاني منها العراق، وخاصة الاتفاقات مع شركات مثل أكسون موبيل وشيفرون وهاليبرتون وكي بي آر. تقول الحكومة العراقية أنها تستهدف زيادة القدرات التقنية في الحفر وكذلك زيادة إنتاج النفط العراقي، خاصة وأن الحكومة العراقية لديها هدف تسعى إلى تحقيقه وهو الوصول إلى صادرات نفطية تصل إلى 7 ملايين برميل بحلول العام 2028 أو بحلول العام 2030، هي وضعت سقفا يمتد إلى عامين. كذلك الحكومة العراقية تستهدف من خلال الاتفاقات مع جي إي فيرينوفا إلى زيادة كفاءة المحطات الطاقة العاملة في العراق، خاصة وأنها تعاني من مشاكل في النقل والتوزيع نتيجة التجاوزات ونتيجة التقادم الذي تعاني منه الشبكة الوطنية. كذلك الاتفاقات تستهدف رفع إنتاج الطاقة الشمسية لأكثر من 7000، حتى الآن الحكومة العراقية لم تصل إلى سقف 1000 ميجاوات وتستهدف الوصول إلى 7000 ميجاوات، إنتاج 7000 ميجاوات عبر الطاقة الشمسية. أيضا الاتفاقات تضمنت اتفاقا مع شركة ستارلينك للتأمين وصول خدمة الانترنت للمناطق النائية والصحراوية. العراق يعاني من قلة كفاءة البنية التحتية خاصة في المناطق النائية وكذلك الصحراوية. أيضا تتضمن اتفاقات مساعي عراقية لزيادة القدرات الإنتاجية في القطاع الزراعي من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وخاصة الاتفاق مع فري لاتو، هذه الشركة الأمريكية المعنية بملف إنتاج المرشات وكذلك التقنيات التي تستخدم في القطاع الزراعي، والتي يؤكد العراق أنها ما زالت دون المستوى، خاصة وأن كميات المياه المهدورة في الزراعة حاليا تصل لمستويات كبيرة في ظل معاناة عراقية مستمرة من شحة المياه، وما يستوجب رفع كفاءة المرشات وكذلك التقنيات الحديثة. أيضا كان رئيس وزراء عراقي قد أكد أن الحكومة العراقية ستمنح تسهيلات واستثناءات للشركات الأمريكية العاملة في العراق بهدف المساعدة في رفع إنتاج الطاقة وكذلك رفع إنتاج الكهرباء. رئيس وزير الطاقة الأمريكي كان قد صرح بالتزامن مع توقيع هذه الاتفاقات بأن قيمة ما وقع في قطاع الطاقة يصل إلى 60 مليار دولار، وهي أضخم صفقات توقعها الحكومة العراقية بحسب مصادر حكومية عراقية. أحمد، نعم.
9: من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومة. تعهد وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك فان مالن بملاحقة قضايا تزوير أصوات الناخبين خلال مؤتمر صحفي. تصريحات تأتي بعد خطاب ذروة للرئيس الأمريكي كرر فيه قناعته بشأن التدخل في الانتخابات وشكك في نزاهة انتخابات 2020 التي خسرها.
14: لم يبتعد الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة عن سابق عهده بالتشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية. انتقد ترامب النظام الانتخابي الأمريكي مطالباً المشرعين بتجاوز الخلافات الحزبية وتمرير مشروع قانون إنقاذ أمريكا المتعلق بالانتخابات. تصريحات كررها وزير أمنه الداخلي في مؤتمر صحفي.
15: راديو الحرية
16: 97.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
15: راديو الحرية
17: 97.7 FM. في انتخابات 2016 أو 2024، بل حصر الأمر فقط في الانتخابات التي خسرها، فهو في الواقع يتصرف كشخص لا يقبل الهزيمة بروح رياضية.
14: بعد أن شكك في نتائج الانتخابات مرات عدة، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات في السابق، منها حل لجنة مساندة الانتخابات المكونة من الحزبين، كما أن تصريحاته تأتي قبل نحو 4 أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يعتبرها خبراء مصيرية لكونها استفتاء على إدارة ترامب وسياساته، ويمكن أن تحدد شكل الوقت المتبقي لإدارته في البيت الأبيض. وضعت وسائل الإعلام الأمريكية دعاءات ترامب تحت مجهر الفحص بحثاً وتفنيداً، ذلك أن القضاء الأمريكي لم يثبت وجود أي تزوير أو تلاعب في الانتخابات رغم عرض عشرات القضايا منذ عام 2020 وحتى اليوم. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.
9: وإلى أخبار كأس العالم والنهائي المرتقب غداً بين إسبانيا والأرجنتين.
15: راديو الحرية
18: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: عام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر.

جميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات. شعلي!

0: الأمان.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. النظام الإيراني إلى فتح مضيق هرمز وقبول مطالب ترامب النووية. ختاما مع مقال غريغ جافي وإيريك شميت في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول القدرات الفعلية لدى إدارة ترامب للهجوم على إيران، وأن ترامب متمسك بفكرة أنه إذا ضرب الجيش الأمريكي إيران بقوة كافية فإن قادة طهران سيرضخون في النهاية لمطالبه، متناسيا فشل هذا النهج في العراق وأفغانستان سابقا. وأضاف الكاتبان أن الهجمات أضعفت الجيش الإيراني، لكنها لم تقضي على قدرة إيران على تهديد جيرانها بهجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة، كما لم تنهي قدرة طهران على إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي. وتابع أن إدارة ترامب تواصل الحديث عن أن الهجمات الجديدة ستكون أكثر قوة، لكن حتى الآن لا يبدو ذلك صحيحاً، حيث تمكنت إيران من استعادة أو إعادة بناء جزء كبير من قدرتها. وختم الكاتبان بأنه حتى مع تلويح ترامب باستهداف البنية التحتية الإيرانية وتدمير الجسور ومحطات الطاقة، فإن الرد العسكري الإيراني يظهر أن طهران ليست خائفة من توسع الحرب.
1: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية في ليلة سابعة من الهجمات، وطهران تقول إن القصف استهدف بنا تحتية مدنية. الحرس الثوري يقصف أهدافاً أمريكية في البحرين والكويت والأردن، والكويت تغلق المجال الجوي وتعلن إصابة محطة كهرباء وتقطير مياه ثانية جراء الهجوم الإيراني. قصف إسرائيلي على بلدتي الطيب وأرنون جنوبي لبنان، وهيئة البث تقول إن مشروع المناطق التجريبية لم يبدأ بعد. ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والاحتلال الإسرائيلي يحرك الخط الأصفر ويقضم مزيدا من الأراضي شرقي دير البلح.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء جولة سابعة من الضربات على إيران، وقالت سنتكوم إنها استهدفت مواقع للمراقبة والاستطلاع وبنية تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى مستودعات أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية. واستخدمت القوات الأمريكية في العملية مقاتلات مسيرة وسفنا حربية إلى جانب أصول عسكرية أخرى. أعلن مساعد محافظ هرمزغان للشؤون الأمنية مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في سلسلة غارات استهدفت أجزاء من المحافظة. هذا وشنت القوات الأمريكية غارات على عدد من الجسور والطرق في مدينة بندر عباس، إضافة إلى تدمير الجسر الرئيسي الرابط بين مدينتي ميناب ورودان في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بدوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوبية غرب إيران. وترصد هذه الصور أثر الدمار الذي لحق بالجسور على طريق بندر عباس رودان بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران جراء الاستهداف الأمريكي.

0: كما أعلن نائب محافظ هرمزجان انقطاع المياه عن 20 قرية جراء استهداف أمريكي لمحطة تحلية المياه في مدينة جاسك. وأضاف المسؤول الإيراني أن القصف استهدف محطة تحلية المياه في قرية بونجي وأن الجهات المختصة تقيم حجم الأضرار. إلى ذلك أعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بمسيرات قواعد أمريكية في الأردن والكويت. وحدد الجيش أن الأهداف كانت مخزنا للذخيرة تابعا للجيش الأمريكي في معسكر العديري ومباني القيادة والمخازن التابعة له في قاعدة علي السالم وعددا من نقاط الاتصال في الكويت. كما استهدف أيضا مخازن الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. ننوه بهذا الخبر العاجل الظاهر على شاشة التلفزيون العربي نقلا عن قوة إطفاء الكويت إصابة رجل إطفاء وعامل أثناء التعامل مع حرائق اندلعت إثر هجمات إيرانية. إذن هذا الخبر العاجل ننقله لكم عن قوة إطفاء الكويت إصابة رجل إطفاء وعامل أثناء التعامل مع حرائق اندلعت عقب هجمات إيرانية. في سياق متصل أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز في شمال المحيط الهندي ومهاجمة مستودع لطائرات أمريكية في البحرين ومعسكرات وقواعد للجيش الأمريكي في الكويت والأردن.
1: نحو مزيد من تصعيد لا تعرف حدوده يتجه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قصف أمريكي لعشرات الأهداف الإيرانية واستهداف لمواقع للجيش الأمريكي في المنطقة وبنية تحتية تحت النار واستيلاء على سفن وضرب لأخرى. هكذا يبدو المشهد اليوم منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الغريمين الأمريكي والإيراني. جسور دمرتها القوات الأمريكية في محافظة هرمزجان وبرج للمراقبة في ميناء بمدينة تشابهار ومطار في إيران شهر. الرد الإيراني كان استهداف إحدى محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الكويت. تزداد المخاوف من توسع دائرة استهداف البنية التحتية في المنطقة. فالرئيس الأمريكي يدرس خططاً قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية مثل محطات الكهرباء وفق ما كشف عنه موقع أكسيوس. وبإزاء هذه الخطط هددت طهران بقصف البنى التحتية في المنطقة.
2: إذا انطلق أي عدوان على إيران من أي نقطة تصبح تلك النقطة هدفا مشروعا لنا. على سبيل المثال إذا هاجموا بنيتنا التحتية سنرد بالمثل في المنطقة، كما أننا خططنا مسبقا لكيفية إدارة المواجهة إذا كانت حربا طويلة أو حربا شاملة.
1: وفيما يبدو استعدادا أمريكيا لتوسيع الهجوم على إيران، كشف موقع أكسيوس عن توجه لتعزيز الوجود الأمريكي في إسرائيل. الموقع نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود خلال الأيام المقبلة. الخطط الأمريكية قيد الدرس لا تشمل البنية التحتية الإيرانية فحسب، بل شن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب على عمق أكبر. وفي مقابل هذه الخطط الأمريكية هدد محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى بأن إيران ستنتقل إلى الحرب الهجومية بدلا من الدفاعية في حالتين: الأولى استمرار الضربات الأمريكية لأيام أخرى، والثانية احتلال أمريكي لأي نقطة في إيران. وفي البحر تزداد المياه سخونة. الجيش الأمريكي نشر مقاطع مصورة لاعتلاء قواته ناقلة ظهر عليها علم إيران، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة ترفع علم تايلاند. السفينة بحسب الحرس تجاهلت تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة له. وليس ببعيد عن المضيق وبالقرب من باب المندب الذي تسول توقعات باحتمال إغلاقه. سيطر مسلحون على سفينة ناقلة للكيماويات قبالة ساحل اليمن. تصعيد أدى مرة أخرى إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج، وأثار مخاوف من انزلاق الصراع نحو حرب شاملة.
0: ومعنا هنا في الأستوديو مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس، مرحبا بك حازم. في ظل هذا التصعيد الحاصل، ونرى بأن الاستهداف انتقل على المستوى الأمريكي داخل إيران إلى مستوى استهداف مدني للجسور بشكل مكثف لبنى تحتية، وأمريكا تهدد بالمزيد، هل الإيرانيون ينظرون في الأفق لمخرج سياسي قبل الحديث عن التطورات الميدانية والعسكرية؟
3: يعني يمكن القول بأن في ظل حالة الحرب، وهو أمر متشابه في دول كثيرة، يعلو صوت العسكر وصوت المعركة بشكل كبير جدا. الآن لا نسمع الكثير من المواقف السياسية، وإن كانت فتسمع على لسان العسكر. آخرها كان يوم أمس مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي قال بوضوح، مذكرة التفاهم انتهت عمليا وانتهت نظريا، لم يعد لها معنى. يعني رغم أن إيران عادة يعني والعقل الجمعي الإيراني لا يغلق الطرق عادة، يعني يبقي على كل الطرق الدبلوماسية والعسكرية وكل السيناريوهات توضع دائما في حساباته، ولكن صوت المعركة كبير، المصالح الإيرانية مهددة، ورقة إيران الأهم وهي مضيق هرمز مهددة، وبالتالي لا مجال الآن للحديث سوى عما تسميه الدبلوماسية الإيرانية وتسميه الخارجية الإيرانية ووزير خارجية إيران بالمقاومة والدفاع الشامل عن مصالح البلاد. لذلك الآن في هذه المرحلة يتحدث الإيرانيون عن فترة انتقالية إن صح القول بين الواقع الحالي ومرحلة قد تكون فيها الأمور أكثر حدة وأكثر شدة، وهذا جاء على لسان محسن رضائي، قال إذا كانت المرحلة الآن هي حرب وتفاوض في ذات الوقت فهذا يجب أن ينتهي، لن نقبل بهذه المعادلة بعد الآن، وبالتالي يجب إما أن يتم خوض الحرب بشكل كامل وحقيقي، لأن ما يحصل الآن ليس حرب وإنما هي تبادل للضربات العسكرية وإن كانت شديدة، ضربات مدروسة، إيران تتعامل بالمثل. وهنا النقطة الثانية التي أشار إليها محسن رضائي، إذا ما استمر هذا الأمر لأيام قليلة أخرى من قبل القوات الأمريكية فإيران ستغير معادلتها ولن تتعامل بالمثل وستنتقل إلى الاستراتيجية الهجومية، وبالتالي قد نشهد ضربات إيرانية أوسع نطاقا، أكثر شدة، أكثر حدة، بأهداف غير متوقعة، ربما حديث عن باب المندب، ربما معادلات كثيرة وأوراق كثيرة قد تفعلها إيران.
0: ولكن هنا يغيب صوت الداخل الإيراني، نعلم حازم بأن داخل إيران أجنحة متعددة، واستمعنا إلى أصوات كانت شبه منسية كخاتمي على سبيل المثال رئيس الإيراني الأسبق وهو قيد الإقامة الجبرية، الأصوات هذه التي لا تريد التصعيد تريد احتواء الموقف، هل تسمع في هذه الأيام داخل إيران؟
3: جميع الأصوات موجودة، ترفع أصواتها. خاتمي تحديدا الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي تحدث عن ضرورة إيجاد مخرج سياسي والوصول إلى سلام ما مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهوجم بشدة من قبل وسائل إعلام تابعة ومقربة للحرس الثوري الإيراني. الأصوات التي تنادي بالتفاوض هوجمت، يعني حتى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ونتحدث عن حتى مرحلة ما قبل هذه الضربات، يعني مرحلة تشيع المرشد الإيراني، أسبوع تشيع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، رفعت خلال مشاركته في مراسم التشيع شعارات الموت لبيزشكيان وما شابه خلال مشاركته، وزير خارجية إيران عباس عراقشي وهو جزء أساسي من الفريق الإيراني المفاوض رميت عليه الحجارة. يعني وبالتالي الشارع الإيراني أو لنقل جزء من الشارع الإيراني الداعم الشديد للنظام والمتشدد والمتطرف في آرائه نوعا ما، يرفض فكرة الحوار، يرفض فكرة التفاوض، يتحدث بمنطق آخر بالكامل. ولكن بنهاية المطاف في إيران هناك آليات، هناك عقل جمعي يفكر فيه النظام. هذا العقل الجمعي يذهب باتجاه وضع كل الخيارات على الطاولة، رغم كلام محسن رضائي يوم أمس بأنه لا معنى لمذكرة التفاهم لا نظريا ولا عمليا، ولكن هذا الكلام يصدر عن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، لم يصدر عن وزير الخارجية، لم يصدر عن الرئيس الإيراني. وبالتالي العقل الجمعي الإيراني يضع كل الحسابات على الطاولة، يضع كل الأفكار في متناول اليد. لا مجال في نهاية كل الحروب وكل الاشتباكات العسكرية تنتهي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. إيران تدرك ذلك، ولكن تريد أن تثبت للجميع أنه رغم ما تقوم به الإدارة الأمريكية سواء من عقوبات، سواء من حصار، سواء من حرب عسكرية، ضربات عسكرية، ضغوط سياسية، كل هذا لن يجدي نفعا، خاصة عند الحديث عن المصالح الإيرانية الوطنية الكبرى. في العقل الجمعي الإيراني، ولا أتحدث عن النظام، أتحدث عن الشارع الإيراني، مضيق هرمز إيراني، هكذا يفكر العقل الجمعي الإيراني. وتاريخيا جميع القيادات والزعماء في الأنظمة المختلفة، ونتحدث عن قرون طويلة،
0: حتى من منذ ما قبل الشاه،
3: منذ ما قبل الشاه ومنذ الصفويين ومنذ القاجاريين، كل زعيم وكل في كل مرحلة تخلى عن مصالح إيران الكبرى مني بالهزيمة في نهاية المطاف من الشارع الإيراني. النظام يدرك ذلك، وبالتالي لن يتخلى عن ورقة مضيق هرمز بأي حال من الأحوال.
0: طيب حازم، الإيرانيون ينظرون كما أشرت إلى مضيق هرمز باعتباره سلاح الردع الذي يمتلكونه أمام قوة نووية لا متماثلة هذه الحرب كما ينظرون إليها. ولكن سيناريوهات كثيرة اليوم مطروحة، بعيدا عن التصريحات التي تخرج عن لسان الإيرانيين بأن الحرب الشاملة واردة وبأنها قائمة، هل التصريحات التي يعني إذا أردنا أن نراقبها، التصريحات التي تعبر بشكل أكبر عن الموقف الرسمي بالفعل تتوقع حربا شاملة، أم أنها تختبر الحدود القصوى للتصعيد الميداني؟
3: إذا أردت أن أتحدث بدقة، إيران حتى هذه اللحظة تمضي وفق منطق يعني الفعل بما يماثله حتى هذه اللحظة، تتوقع كل السيناريوهات، تقول بأنها مستعدة للحرب الشاملة، وهي تدرك بطبيعة الحال يعني تدرك التفوق العسكري للآلة العسكرية الأمريكية، ولكن تدرك أيضا عامل الجغرافيا، تدرك العامل الشعبي، تدرك الأوراق الإيرانية والنفوذ الإيراني في المنطقة، الاستفادة من الحلفاء أو الوكلاء أو ما تسميهم التسميات المختلفة. بالعموم كل التوقعات واردة بالنسبة للإيرانيين، ولكن إذا أردت أن أتحدث رسميا، لا أحد يرغب بالحرب بالتأكيد، ولكن إيران تسمي هذه الحرب بحرب مفروضة عليها، ولذلك هي تقول بأن مقاومتها مشروعة. ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لا يتسق، لا
0: يسمونها حرب تحميلية،
3: بهذا حرب مفروضة. نعم. حرب مفروضة بالفعل، جنجة تحميلية بالفارسية.
0: نعم.
3: صحيح. وبالتالي إيران تقول أن هذه الحرب تناقض القوانين الدولية وتناقض حتى مذكرة التفاهم، حتى اندلاع الاشتباكات الأخيرة الآخذة في التصاعد يعني بشكل أو بآخر، على خلاف على المادة الخامسة في تفسير المادة. نعم. الخامسة في مذكرة التفاهم ما يتعلق بمضيق هرمز. وبالتالي
4: راديو الحرية
5: 97.7
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: النطاق الذي تريد إيران أن تطبق فيه هذه التهديدات؟
8: مساء الخير. يعني هناك مجموعة من الخيارات التي قد يلجأ إليها الجانب الإيراني. محاولة التصعيد الاستراتيجي عبر توسيع ساحات الضغط من خلال ورقة مضيق باب المندب، والإيرانيين بيحاولوا إرسال رسالة بأنه استهداف منشآتها الحيوية لن يبقى محصورا بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لأنه هذا هو أحد الخيارات الإيرانية للأسف الشديد، هو الاعتداء على دول المنطقة. وأغلب هذه الدول يعني لا ناقة ولا جمل، وتمارس حتى دور الوساطة والتهدئة، وهي معنية بعدم اندلاع مواجهة إقليمية شاملة في المنطقة. الاستراتيجية الإيرانية ربما قد تقوم على ربط هرمز بمضيق باب المندب، والرسالة الإيرانية هي أنه أي تعطيل لأحد الممرين قد تقابله تعطيل للممر الآخر، وبالتالي تهديد أهم شريان للطاقة اللي موجود في العالم، والهدف الأساسي هو رفع كلفة الحرب وتحقيق نصر، وليس تحقيق نصر عسكري مباشر، بل جعل أي ضربة أمريكية مستقبلية إذا ما توسعت الحرب مكلفة سياسيا واقتصاديا وجيوستراتيجيا. يعني هذه أحد الأوراق. الأوراق الأخرى غير الزج بما تبقى من الحلفاء والأذرع في المنطقة، تحدث الجانب الإيراني مرارا وتكرارا عن الأهداف فوق الماء وتحت الماء. تحت الماء ربما قد يتم استهداف كابلات الاتصالات وكابلات الإنترنت، وهذا طبعا أحد الخيارات الانتحارية الذي قد يخلق اصطفاف إقليمي ودولي غير مسبوق ضد إيران. الورقة الثالثة هي بزيادة وتيرة حرب لا متماثلة في المنطقة من خلال مضيق هرمز، الاستهداف طبعا المسيرات والزوارق الانتحارية ومزيد من زراعة الألغام. لكن الجانب الإيراني دوما يتحدث عن توسيع رقعة الحرب بما يشمل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكن أنا في تقديري أنه هذا على الرغم من أنه أحد الخيارات الموجودة لدى الجانب الإيراني، لأنه يدرك أنه سقوط قتل أمريكيين بشكل كبير هذا معناه خروج عن قواعد الاشتباك والدخول في ربما مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أيضا الرؤية الإيرانية قائمة على محاولة التصعيد أو سياسة حافة الهاوية السياسية دعني أسميها عبر ثلاث مسارات أساسية ما تفضل فيه الأخ حازم قبل قليل، يعني يوحي ما تحدث فيه سواء يعني محسن رضاي واللي تحدث فيه سابقا محمد باقر قليباف، يوحي بأنه الجانب الإيراني ما زال يصر على أولا رفض الإملاءات الأمريكية. إيران تعلن أنها لن تقبل اتفاقا يلزمها بتنازلات كبيرة مقابل مكاسب محدودة. والاستراتيجية الثانية هي رفع سقف التفاوض عبر محاولة لتحسين شروطها قبل أي اتفاق نهائي، خاصة هي تحاول أن توظف ورقة هرمز باعتبارها ورقة أساسية ومهمة ومحورية باتت تمتلكها للحصول على رفع للعقوبات بشكل تدريجي، رفع لأنه الحصول على الأرصدة المجمدة، وعدم الانتقال لغاية هذه اللحظة إلى الملف النووي الإيراني اللي هو عقدة الصراع اللي قامت على أساسه، بمعنى تأجيل التفتيش وتفكيك البرنامج النووي وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب ل 460 كيلوغرام، بالإضافة إلى أنه الحديث دائما لتوجيه رسائل إلى الداخل الإيراني.
0: نعم. سيد نبيل، أليس مريبا في ظل هذا التصعيد كله الذي نراه والخطابات مرتفعة السقوف من الذهاب إلى مساحات أكبر وأشد في هذه المواجهة، أليس مريبا غياب إسرائيل عن المشهد في التصريحات الإيرانية وفي الاستهدافات الإيرانية؟
8: صحيح، هم ظاهريا غائبين وليسوا مغيبين، لكن فعليا احنا هنالك عمليات أمنية تتم داخل العمق الإيراني، ودائما يعني هذا الأمر مريب بالنسبة للجانب الإيراني، لأنه الولايات الجانب الإسرائيلي في وقت من الأوقات كان يمارس سياسة الصمت، وربما هذا كجزء من استراتيجية الغموض الاستراتيجي اللي بتمارسه إسرائيل. هي راغبة في الانخراط في العمليات المباشرة وتنتظر الفرصة، وأعدت قائمة لبنك أهداف قد يتم استهدافه في حال توجيه ضربة عسكرية من جانب إيران أو بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية. ولطالما يعني لوحت إدارة ترامب بدخول إسرائيل على الخط طبعا لتحقيق مجموعة من الأهداف في محاولة لتخويف إيران، ممارسة سياسة الردع، وأظهر أن إسرائيل طرف غير منضبط. والجانب الإيراني يدرك تماما أنه رد الفعل الإسرائيلي هو في كثير من الأحيان كان أقسى من رد الفعل الأمريكي. هذا مرهون بالتطورات، وربما الجانب الإسرائيلي يسعى إلى ربما تصعيد في جنوب لبنان وضرب الضاحية، اغتيالات لقيادات من حزب الله اللبناني قد تفجر الموقف برمته، وبالتالي تنتقل الأمور إلى مربع المواجهة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تمارس سياسة تصعيدية متدرجة وحملة واسعة ومتواصلة، ووصلت إلى قناعة أن سياسة الصبر الاستراتيجي مع الجانب الإيراني لم تجدي ولم تؤتي أكلها، وبالتالي انتقلت إلى سياسة الحسم الاستراتيجي مع الاستعداد لدفع تكلفة، وهذا اتضح من خلال توسيع مسرح العمليات من ناحية توسيع.
0: طيب سيد نبيل، بالمقابل في يعني يبدو بأن إيران تجد بحبوحة من أمرها في تطوير هجماتها ضد الدول العربية في الخليج وصولا إلى الأردن، ألا تضع إيران في حساباتها أن هذه الاستهدافات المستمرة يمكن أن تتطور، أن يتطور فيها الموقف، أم أنها يعني اعتادت على ذلك ولم تعد تخشى جانب هذه الدول التي تستهدفها؟
8: يعني منذ 28 فبراير ولغاية الآن هنالك اعتداءات ممنهجة على هذه الدول. حجم المقذوفات اللي طالت هذه الدول كما تفضل دول الخليج والأردن حوالي 80% من المسيرات والصواريخ، في حين لم ينل الجانب الإسرائيلي أقل من 20%، وهو حريص على عدم استهداف دول أخرى فيها قواعد عسكرية، يعني مثل تركيا، مثل أذربيجان، مثل أيضا عم استهداف الجانب الإسرائيلي، لأنه يدرك تماما أنه هذه الدول سوف ترد بشكل أو بآخر، والرد قد سوف يكون قاسيا وقد يوسع إطار المواجهة مع الجانب الإيراني، في حين أنه هي تحاول أن ترفع فرض أو تفرض معادلة الردع عبر توسيع جغرافية الصراع ومن خلال الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ومحاولة ربط أنه توسيع العمليات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من جانب إسرائيل في حال دخلت سوف تدفع دول المنطقة كل فعالية. ماذا بيعطيك طبيعة التفكير الإيراني انسجاما مع نقطة أنه هذه الدول كما تفضلت ممكن أنها لن تدخل في الحرب وتراهن على ذلك، هنا دول معتدلة، وربما هذا قد يوفر عامل ضغط على عواصم هذه الدول لممارسة مزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لإثناء الاستمرار في العمليات العسكرية، مع إدراكها العميق بأنه هذا الأمر لم ولن يجدي، لكن الرهان على ما يسمى بالخيار الرشيد لدى هذه الدول أعتقد أنه لن يجدي نفعا. يعني من الممكن إذا تطورت الأمور، خصوصا يعني أول من أمس صدر هناك في وسائل الإعلام الإيرانية بنك للأهداف في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يطال محطات التحلية، محطات الطاقة، الجسور، المباني وناطحات السحاب، ربما حرب سيبرانية غير مسبوقة. أعتقد أن هذه الدول لن تقف مكتوفة الأيدي في حال يعني وصول المرحلة أو العمليات العسكرية إلى هذه المرحلة المتقدمة. الآن هذا منوط أيضا باستمرار العمليات العسكرية الأمريكية وتدرجها، لأنه احنا بنلاحظ هنالك انتقال من الضغط العسكري المباشر إلى الضغط الاقتصادي الاستراتيجي، بحيث أنه بات الجانب الأمريكي يستخدم الضربات العسكرية والعقوبات وغيرها لدفع إيران نحو اتفاق بشروط أمريكية، والتهديد أيضا بضرب منشآت الطاقة، وهذا الأمر مش فقط له هدف عسكري، هذا أداة تفاوضية. ترامب عم بيحاول إقناع النظام الإيراني بأنه كلفة رفض الاتفاق راح تكون تدمير القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، مع ابقاء باب المفاوضات مفتوحا للتراجع اذا استجاب الطهران. ايضا كان هنالك رساله واضحه من سيد نبيل استهداف محطات الكهرباء والجسور، بعض محطات الكهرباء، هذا بيمثل تصعيد نوعي، لانه الهدف الاساسي هو شل الاقتصاد والحياه اليوميه وليس فقط اضعاف القدرات العسكريه.
0: شكرا جزيلا لك سيد نبيل العتوم، مدير وحده الدراسات الايرانيه في معهد الشرق الاوسط، كنت معنا من عمان. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المشروع التجريبي للانسحاب من جنوب لبنان لم يبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب وفق التفاهمات مع لبنان من منطقتي زوطرة الشرقية والغربية في قضاء النبطية فقط. وأضافت أن بلدة فرون ستكون الموقع الثاني ضمن المشروع، إلى أن الجيش لم ينتشر فيها ولم ينفذ عمليات برية. على أن يتولى الجيش اللبناني تمشيط البنى التحتية لحزب الله بعد بدء تنفيذ الخطة في أول اختبار للمشروع. ميدانيا في لبنان، أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدتي الطيبة وأرنون جنوبي البلاد. يقف أبناء المنطقة التجريبية الثانية الواقعة في زوطرة الغربية بقاقعية الجسر جنوبي لبنان على مشارف بلدتهم من دون القدرة على الدخول إليها نتيجة سيطرة الاحتلال عليها ومنع عودة المواطنين والجيش. كاميرا العربي رافقت أحد المواطنين الذين وصلوا إلى المنطقة للوقوف على الوضع هناك.
9: نقف على مشارف واحدة من المنطقتين التجريبيتين اللتين تم الاتفاق عليهما في المفاوضات في روما. المنطقة التجريبية التي نقف على مشارفها هي منطقة زوطر الغربية. هذه زوطر الغربية بلدة لم يعد إليها المواطنون والنازحون، ولم يدخل إليها الجيش اللبناني، يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، ينفذ تفجيرات، ينفذ اعتداءات، ينفذ دوريات، ثم ينسحب إلى زوطر الشرقية المحتلة. وبالتالي المنطقة التجريبية هنا ليس محسوما بعد ما إذا كانت ستضم أيضا زوطر الشرقية أو ستكتفي فقط بزوطر الغربية. المواطنون يصلون إلى هذه النقطة وهي آخر النقاط التي يمكن فيها إلقاء نظرة على بلدتهم. هذا أبو سليمان يقف هنا وينظر إلى بلدته غير قادر على الوصول إليها. خبرني، بتوصل لهون بقاقعية الجسر عشو عم تتطلع؟
10: نوصل على بيتنا رزقنا.
9: وين بيتك؟
10: هذا بيتي ما أبيل هالة، وأنا أدخنه هونيك مطلع ما طلعت أدخنت لألي.
9: شو رأيك أنك واقف هون أنك قادر توصل؟
10: يعني شو بدك تسوي؟ من إحنا حولوها منطقة عبر الإرس من عنا، حولوا الإرس عبورة من عنا. شو هالمنطقة التجريبية؟ أنا مش
4: راديو الحرية
5: 97.7
11: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. لم يدخل إلى زوطر الغربية، والاحتلال لا يزال في زوطر الشرقية، طبعا في انتظار أن تتبلور الأمور وأن يعني يصل المفاوضون إلى ترجمة لما تم الاتفاق عليه في روما. الخروقات الإسرائيلية مستمرة، كان هناك قصف على أرنون تماما عند النقطة التي تنبعث منها سحب الدخان، علما أن أرنون هي بلدة محتلة، ولكن حصل قصف، كنا نتواجد هنا إلى تلك النقطة. كان هناك قصف أيضا إلى الطيبة، وأرنون تقع تماما تحت قلعة تشقيف المحتلة. طبعا الخروقات الإسرائيلية استمرت بتفجيرات، وكان هناك تفجير كبير في كفر تبنيت، وأيضا عند الفجر الآن يعني يمكن مشاهدة آليات إسرائيلية أو سحب دخان ناتجة عن تحرك آليات إسرائيلية ليكون دقيقا من زوطر الشرقية، وهذا ما كنت أتحدث عنه. الاحتلال ينتشر بين تلك الأشجار هناك وبين الأحياء، هذه يعني سحب الدخان الحمراء نتيجة سير الآليات الإسرائيلية على طرقات ترابية نشاهدها بين الحين والآخر في تلك الأحياء. وبالتالي إذا ما كانت زوطر الشرقية ستشهد انسحابا إسرائيليا، فهذا سيؤدي إلى تمكن الجيش من الدخول إلى البلدتين، وطبعا عودة المواطنين، لأن هذه المنطقة منطقة مخلات تماما من المواطنين، لا يتواجد فيها سوى الاحتلال وآلياته التي تجوب أحياء زوطر الشرقية وأحيانا تصل إلى زوطر الغربية. كان هناك خرق جديد اليوم في القطاع الغربي، الاحتلال نفذ غارة على نقطة قريبة من المنصورة بصاروخين على الأقل. الآن نسمع أصوات التمشيط التي يقوم بها الاحتلال، نتيجة أننا نقف على مشارف منطقة تجريبية ونقف على مشارف المنطقة الصفراء، خصوصا الواقع شمال نهر الليطاني كأرنون ويحمر وكفر تبنيت، ويقوم الاحتلال بعمليات تمشيط دائمة في هذه المنطقة. والآن نسمع المزيد من هذا من عمليات تمشيط بالتزامن مع تحرك الآليات الإسرائيلية داخل أحياء زوطر الشرقية التي نشاهدها الآن. نسمع الأصوات يعني هي أقرب يعني باتجاه زوطر الغربية، هذه المرة الأولى نسمعها قريبة جدا، لا أدري يعني لماذا، ولكن هي بضعة رشقات نارية الآن هي قريبة. والآن هناك تفجير أو هناك قصف، هناك سحب دخان تتصاعد. الآن نشاهد يعني لا أريد أن أحلل، ولكن بالتأكيد أنه صوت قصف قوي، لا ندري إن كان من غارة، إن كان قصف مدفعي تفجير، ولكن سحب الدخان بالتزامن مع تحرك الآليات وبالتزامن مع إطلاق النار شاهدنا سحب الدخان تتصاعد من تلك النقطة، بالتزامن أيضا مع تحليق للمسيرات الإسرائيلية في هذه الأجواء. إذا محمد، هذه الأجواء التي كنت أتحدث عنها، هذه منطقة غير هادئة أبدا، على الرغم من أننا نقف في منطقة محررة، ولكن يعني نسمع دائما أصوات الآن يعني نسمع أصوات رشقات بشكل أقوى بكثير، ونسمع يعني التحليق المكثف للطائرات المسيرة، وسحب الدخان تتصاعد نتيجة انفجار وقع بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية.
5: إدمون، شكرا جزيلا لك على نقل هذه الصورة والأوضاع في المنطقة في قاقعية الجسر وفي زوطر الغربية والشرقية كذلك، ونتمنى أن تكون بمنأى عن منطقة الخطر قدر الإمكان. شكرا جزيلا لك إدمون ساسين من بلدة قاقعية الجسر جنوبية لبنان. الآن إلى غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين عند مفترق دولة في حي الزيتون شرقية مدينة غزة، كما أصيب فلسطينيون في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط مدرسة الزهراء في حي الشجاعية، فيما واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقية دير البلح إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حركت الخط الأصفر نحو الغرب شرقية دير البلح وسط قطاع غزة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قد أعلن قبل أيام أن المنظمة وشركائها في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المجتمعات المحلية الواقعة قرب الخط الأصفر. قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة سريفيسان مورلايدهار إن الحياة في قطاع غزة باتت أشبه بالجحيم، متهما إسرائيل باستهداف الأطفال وقتلهم بشكل ممنهج. وأكد مورلايدهار أن ما يجري في القطاع يمثل إبادة جماعية مستمرة ومخططا لها، هدفها القضاء على استمرارية الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك وعدم الوقوف مكتوف الأيدي. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبية بيت لحم وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق مداخل ومخارج المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه أجلت نحو 40 طفلا من حديقة خلال الاقتحام ونقلتهم إلى مكان آمن. أعلن في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله عن استشهاد الفتى فادي حمد الله النعسان الذي يبلغ من العمر 17 عاما متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوع برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي باستشهاد الفتى النعسان متأثرا بإصابته بالفخذ فيما أصيب خلال التصدي لهجوم المستوطنين على عائلة أبو عطا السبت الماضي. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تصاعد هجمات الطائرات المسيرة على مدينة الأبيض في شمال كردوفان أدى إلى تعطيل خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وأدى أيضا إلى رفع أسعار الوقود والنقل ما أثر على مئات الآلاف من السكان والنازحين. وقالت المنظمة إن المدينة تواجه نقصا حادا في المياه النظيفة وخطر انتشار الكوليرا مع موسم الأمطار، داعية طرفي النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية وضمان وصول المساعدة الإنسانية.

0: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا في المحور الغربي لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية وصحية بخطورة الوضع الإنساني في المدينة.
1: موازين القوى تتغير غرب الأبيض. اندفاعة عسكرية للجيش السوداني تعيد رسم خريطة السيطرة في شمال كردفان. مصادر عسكرية وميدانية أفادت بأن الجيش السوداني والقوات المساندة له أحرزا تقدما في المحور الغربي بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي انسحبت بحسب المصادر من عدد من مواقعها في محيط المدينة. الاشتباكات تواصلت غرب الأبيض وسط تحركات عسكرية، بينما بقيت المدينة في حالة ترقب بعد أيام من هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مرافق خدمية وبنية تحتية. ومع اتساع رقعة القتال تتزايد المخاوف الإنسانية. منظمة أطباء بلا حدود قالت إن الهجمات الأخيرة بالمسيرات عطلت خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، محذرة من ارتفاع خطر انتشار الكوليرا مع دخول موسم الأمطار. أطباء بلا حدود أشارت إلى أن نحو نصف مليون شخص يقيمون في المدينة إلى جانب قرابة 100,000 نازح في وقت تتراجع فيه الخدمات الأساسية. الأمم المتحدة بدورها حذرت من تدهور سريع في الأوضاع، مؤكدة أن أعداد السكان تضاعفت تقريبا بفعل النزوح، بينما تبقى المساعدات أقل من الاحتياجات. من جهته أكد برنامج الأغذية العالمي أن ما يدخل إلى الأبيض يمثل شريان حياة للمدنيين، مشددا على أن محدودية الموارد تمنع توسيع الاستجابة الإنسانية. تقدم ميداني يغير مواقع السيطرة، وأزمة إنسانية تتسع داخل مدينة باتت تقف بين ضغوط الحرب ومتطلبات البقاء.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب 24 في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مركزا لوجستيا لأكبر شركة روسية لبيع التجزئة عبر الإنترنت في منطقة تامبوف غربي البلاد. في المقابل أصيب 4 أشخاص في هجمات روسية على سفن شحن أوكرانية بمقاطعة أوديسا.
2: لا هدوء على جبهات القتال في أوكرانيا. تصعيد متبادل ينذر بامتداد رقعة الحرب. هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية بمدينة كوتوفوسك في منطقة تامبوف يتسبب في مقتل وإصابة العشرات بحسب السلطات الروسية. تصعيد أوكراني تقول السلطة الروسية إنه استهدف العاصمة موسكو مجددا بأكثر من 379 طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة. نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لها وتدمير معظم المسيرات مع اقترابها من العاصمة الروسية بحسب عمدة المدينة. على الطرف الآخر تتواصل الاستهدافات الروسية لأوكرانيا بالتركيز على الموانئ والسفن والبنى التحتية للطاقة. في أحدثها هجوم صاروخي روسي استهدف سفينة شحن تسبب في إصابة 4 من طاقمها بمنطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تبنت الهجوم مشيرة إلى أن قواتها استهدفت سفينة شحن كانت تحمل معدات للجيش الأوكراني وسفينتين تنقلان معدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. وأكدت تدمير زورقين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود وخليج غورليتسكي. كما امتد قصف مقاتلات سلاح الجو الروسي إلى موقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف. تصعيد روسي أوكراني يزداد حدة، وقد بات استهداف السفن والموانئ ومرافق البنى التحتية ومنشآت الطاقة هدفا استراتيجيا. يراهن كل طرف على حرب استنزاف للموارد، ويرى في استهداف مصادر الطاقة والنقل البحري مدخلا لتضييق الخناق ووقف الإمدادات العسكرية والمالية عن الطرف الآخر.
0: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: الساعة الآن 1:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في
2: نستمتع فلسطين. بهذه اللحظات كما حدث مع مارادونا الذي نفتقده كثيرا، ما يزال بيننا بتاريخه وإرثه.
3: الأهم هو أن نكون في موقع يساعدنا على الانتصار. الوصول إلى النهائي إنجاز كبير بصراحة. لو خيرت لوافقت على بلوغ نهائي كأس العالم كل عام حتى لو انتهى الأمر بالخسارة، تخيل ذلك. لذلك سنستمتع بهذه اللحظة معتمدين على أسلحتنا ونقاط قوتنا مع محاولة الحد من خطورة المنافس الذي يعد فريقا عظيما. أعتقد أن على لامين أن يكون لامين، أما ميسي فهو حالة استثنائية وقبل كل شيء قدوة رائعة ومثال يحتذى للأجيال الصاعدة. يمال عليه أن يواصل في التطور لأنه يمتلك أيضا مستقبلا استثنائيا وإمكانات هائلة.

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم فعالية خاصة قبل المباراة النهائية التاريخية بين إسبانيا والأرجنتين. وخلال الفعالية التي حضرها مدرب وقائد المنتخبين، تحدث ليونيل ميسي عن مواجهة نجم برشلونة لامين يامال. واستذكر ميسي خلال الجلسة صورة الشهيرة قبل 19 عاماً عندما حمل بين ذراعيه طفلاً رضيعاً كان لامين يامال في إطار جلسة تصوير خيرية.

0: porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto.
1: تتوافد الجماهير الأرجنتينية على مطار إيزيازا الدولي قرب بونس آيرس استعدادا للسفر إلى نيويورك لمساندة منتخبها في مواجهته أمام إسبانيا. وقال مشجعون إن تكلفة الرحلة المرتفعة تستحق الدفع من أجل مشاهدة الأرجنتين وهي تقترب من إحراز لقبها العالمي الرابع. وأعلنت شركة الطيران إيرليناس أرجنتينياس عن تسيير رحلة خاصة ثالثة إلى نيويورك لتلبية الطلب المتزايد من الجماهير الراغبة في حضور المباراة النهائية بعدما امتلأت الحجوزات على الرحلتين السابقتين بالكامل.
2: الأسعار مرتفعة جدا، فسعر التذكرة بلغ 4 أضعاف السعر المعتاد، لكن المنتخب الوطني يبعث رسالة مفادها المضي حتى النهاية بالإصرار والصمود. إذا كانوا قادرين على فعل ذلك فنحن إلى جانبهم لنعيش التجربة معهم.
3: بغض النظر عن التكلفة الباهظة بالنسبة لي، هو أن أكون مع عائلتي وأن نتشارك حضور المباراة النهائية ورؤية الأرجنتين.
2: أي شخص اشترى تذكرة السفر في اللحظة الأخيرة يضحي بكل شيء من أجل هذا البلد. الأرجنتين تستحق هذه الرحلة الاستثنائية.
1: وبالحديث عن المباراة النهائية، تسببت سحب والدخان الناجمة عن حرائق الغابات في كندا في تدهور جودة الهواء في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية. ويراقب منظمو نهائي كأس العالم المقرر الأحد بالقرب من نيويورك تأثير الظروف الجوية على المباراة. ويأتي ذلك مع استمرار خروج أكثر من 200 حريق عن السيطرة في كندا، بينما دعا مسؤولون أمريكيون السكان في عدد من المدن إلى الحد من الأنشطة الخارجية.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
4: يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف.

0: الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة، نتابع تطورات ما يجري من أحداث ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق حلقة هذا المساء من برنامج أطياف الوطن. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء. تطورات عديدة تجري في منطقة الشرق الأوسط، أبرزها ما يجري في دول الخليج، حيث الأحداث المتلاحقة والمتواصلة هناك.

طبعا الأحداث تجري في عدة اتجاهات، وصلت إلى حدود المملكة الأردنية الهاشمية التي قال الجيش الأردني بأنه أسقط 4 مسيرات دخلت المجال الجوي خلال 24 ساعة الماضية دون تسجيل إصابات أو أضرار. هذا يأتي في إطار عملية التصعيد العسكرية التي تجري في إيران ومنطقة الشرق الأوسط. بدأت عملية استهداف البنى التحتية في عدة دول مختلفة. تم استهداف طرق وجسور في إيران، تم استهداف بنى تحتية في دول الخليج. ما يجري هو يدل على أن هنالك تصعيد لا زال يستمر بشكل تدريجي. الكويت إصابات خسائر مادية جسيمة إثر تعرض موقع حيوي بالقطاع النفطي لقصف إيراني. هذا جزء من التطورات التي تجري في الشرق الأوسط. هنالك أيضا تطورات تجري في قطاع غزة، ارتفاع في أعداد الشهداء بشكل يومي في مناطق القطاع المختلفة. الضفة الغربية لا زالت تشهد عملية استيطان وشق طرق ومستوطنات جديدة في مختلف المناطق.

نتابع وإياكم ما يجري من تطورات في مختلف المناطق، لكن بداية من قطاع غزة كانت المعلومات تفيد عن ارتقاء 3 فلسطينيين صباح اليوم. هذا كان في استهداف إسرائيلي طال مجموعة من الأهالي عند مفترق دولة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وبالتالي ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة إلى 17 شهيدا. 7 فلسطينيين استشهدوا الجمعة، أصيب أكثر من 20 آخرين في غارة استهدف التجمع للأهالي تزامنا مع تشييع جثمان أحد الشهداء في مخيم صيرات وسط القطاع. وارتفع عدد الشهداء في استهدافات إسرائيلية متفرقة بمناطق مختلفة من القطاع إلى 14 قبل تسجيل الشهيدين الجديدين أو 3 شهداء الجدد صباح اليوم. بالتفاصيل، كان 6 أشخاص استشهدوا بينهم امرأتان، أصيب آخرون جراء الغارات والقصف الإسرائيلي المتفرق على القطاع. كان شاب استشهد بقصف شقة سكنية في مدينة غزة، وامرأة استشهدت بنيران مسيرة في بيت لاهية شمالا، استشهدت امرأة أخرى بقصف على مواصي خان يونس، إضافة إلى استشهاد 2 وإصابة آخرين إثر استهداف نقطة شحن في مخيم صيرات. وبالتالي عملية الاستهداف تطال مناطق متفرقة من القطاع.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا لنواصل وإياكم هذا المشوار ونتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. إجمالا كما ذكرنا، فعملية الاستهدافات في قطاع غزة لازالت مستمرة ومتواصلة. نتابع جزء من الصورة لما يجري بداية في قطاع غزة. على الخط الهاتفي الزميل الصحفي سامح أبو دي معنا في هذه الأثناء. بداية سامح، مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميل والسادة المستمعين الكرام.
0: أهلا بك سامح. يعني أولا، أنت في أي منطقة موجود حاليا في القطاع؟
1: في مدينة غزة، في غرب مدينة غزة، يعني بين مخيم الشاطئ والمناطق المحيطة إلى حي الرمال وشارع النصر، يعني المناطق تعد وسطى أو غرب مدينة غزة.
0: نعم، الواضح بأنه هنالك تصعيد عسكري هاي المرة في قطاع غزة، ارتفاع بأعداد الشهداء بشكل يومي واستهداف حتى للأهالي بشكل مباشر وفق ما ورد في وسائل إعلام مختلفة. شو اللي عم بيصير عندكم في القطاع؟
1: صراحة يعني عثمان، الإبادة لم تتوقف بل تتصاعد يوميا، أصبحت بشكل يومي هناك استهدافات عدة، هناك تسجيل لعدد من الشهداء، لأن عدد الشهداء لا يتوقف صراحة عثمان عن الارتفاع. خلال 3 أيام الماضية تسجيل يعني عشرات الغارات في كافة مناطق قطاع غزة، نتج عنها ما لا يقل عن 25 شهيد بالإضافة إلى عشرات من الشهداء، وأيضا هذا ناهيك عن الأضرار التي تلحق المرافق العامة والمحلات التجارية، لأنه أغلب المناطق التي يتم يعني تركيز الاستهدافات عليها هي يعني مناطق أسواق ومناطق مكتظة بالسكان. أنت بتعرف عثمان أنه الاحتلال بيسيطر الآن على حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، أي أن يعني التكدس السكاني خطير جدا و غير معقول صراحة في قطاع غزة، وبالتالي أي استهداف بالتأكيد سينتج عنه شهداء وضرات وأضرار، ويعني حالة من الذعر الكبيرة في قطاع غزة. بالأمس عثمان كان هناك تركيز واضح على في الاستهدافات في منطقة وسط قطاع غزة وبالتحديد في مخيم النصيرات، هناك يعني تم تسجيل عدد كبير من الاستهدافات نتج عنها مجزرة بشعة يعني ارتكبها الاحتلال في أحد الأسواق وسط قطاع غزة، ونتج عن ذلك 8 شهداء على الأقل، ومشاهد يعني للأسف الشديد متكررة، وكأننا عدنا إلى المربع الأول من الإبادة والحرب التي لا تتوقف صراحة منذ 3 سنوات حتى الآن. يعني وضع خطير جدا، نحن نتحدث فقط الآن عن الوضع الميداني، هيك عن الأوضاع الإنسانية صعبة جدا، والأوضاع البيئية والأوضاع الصحية والأوضاع الاجتماعية التي تتردى صراحة يوما بعد يوم، وهذا في ظل يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أساليبه وفي سياساته للتضييق على السكان والضغط عليه عسكريا وأيضا اقتصاديا واجتماعيا، ويعني وضع مرتب جدا وخطير جدا. والأدهى من ذلك عثمان أن الأمر يزداد صعوبة كل يوم، كل يوم هناك استهدافات بل تتزايد هذه حدة هذه الاستهدافات، وكأن العالم يعني صراحة عثمان أصبح لا يبالي بقطاع غزة. هذا هنا الخطورة، وأيضا خطورة أخرى تتعلق بالأفق لنهاية هذا الوضع الكارثي الذي نعيشه منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن. يعني هناك انعدام للأفق، متى ستتوقف الحرب؟ متى ستتوقف هذه الإبادة، هذه الاستهدافات وعدد الشهداء الذي لا يتوقف؟ إلى متى؟ إلى متى هذا الحصار الاقتصادي الخانق جدا على قطاع غزة؟ كل شيء ممنوع في القطاع عثمان صراحة، السفر ممنوع، المريض والجريح يواجه مصير مجهول يوميا، يعني وهناك أعداد كبيرة جدا في الجرحى والمرضى الذين ينتظرون دورهم للخروج من قطاع غزة، ولكن دائما الاحتلال عودنا أنه يعني يضيق ويزيد الحصار على أهلنا في قطاع غزة، وكأنه يريد أن يوصل رسالة للعالم أن المعابر مفتوحة وهناك خروج للمرضى والجرحى والحالات الإنسانية، ولكن للأسف الشديد هذا على أرض الواقع غير موجود تماما. المسافرين ممنوعين من السفر والمعابر مغلقة، فقط معبر واحد معبر كرم أبو سالم هو المفتوح للمساعدات وبعض الحركة التجارية، البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة، وهناك يعني واقع مرير جدا يعيشه المواطن بين يعني القصف والعدوان والاستهدافات وأيضا الحصار الاقتصادي الخانة، فرص عمل غير متوفرة، ويعني هذا ينعكس على حركة الأسواق. إذا أردنا الحديث عن الأسواق أيضا عثمان، هناك حالة ركود وتكاد تصل إلى حالة كساد تجاري في قطاع غزة، ركود مخيف جدا. المواطن لا يملك قدرة شرائية، وهناك أيضا أصبحت هناك طعم البضائع، ولكن للأسف الشديد المواطن لا يستطيع مجاراه هذا السوق الذي أصبح الآن يكاد يغرق يعني البضائع والسلع المختلفة، ولكن للأسف الشديد ليس هناك قدرة شرائية ووضع يعني هناك انعدام للأمن الغذائي أيضا. هذا أيضا بسبب سياسات الاحتلال المختلفة التي يعني دائما ما عودنا عليها، يعني طيلة الصراع الذي امتد أكثر من 70 عاما، وليس وليد اللحظة صراحة، ولكن يشتد هذا الأمر ويشتد هذا الحصار وتشتد هذه السياسات والتضييق على شعبنا في قطاع غزة. باختصار عثمان، الإبادة لم تتوقف، الحصار لم يتوقف، يعني كل يكاد يكون أو يعود إلى المربع الأول من العدوان الإسرائيلي، يعني مشاهد المجازر ومشاهد الإصابات والشهداء والدماء التي أصبحت الآن تسيل في الأسواق وفي المناطق المكتظة. هنا الخطورة، هنا الصعوبة، وهنا الوضع الخطير جدا الذي نواجهه في قطاع غزة للأسف الشديد عثمان.
0: نعم، يعني الحياة لم تتغير للأفضل للأسف، يعني ولا زالت على حالها، لكن هل من مؤشرات تدل على أن شيئا ما يقترب إيجابي في الأفق؟
1: لم أسمعك عثمان.
0: يعني أسأل إنه هل من مؤشرات على أن هنالك شيء ما إيجابي يمكن أن يكون بال يعني المستقبل القريب أو حتى البعيد؟
1: للأسف الشديد عثمان، أن كل المؤشرات تدل على أن ليس هناك يعني تغيير يبدو في الأفق، وهذا ما تحدثت عنه قبل قليل، بأن أخطر ما نواجهه هو انعدام الأفق فيما يتعلق بوضعنا في قطاع غزة على كافة الأصعدة، الأمني والاقتصادي والتجاري ويعني وحتى الاجتماعي والصحي والبيئي. هناك كوارث لا تنتهي ولا تتوقف، وربما يعني السيطرة عليها يحتاج إلى وقت كبير جدا، ويحتاج إلى جهود دولية كبيرة جدا وأممية. يعني هذا يبدو أن واضح، يعني في قطاع غزة الناس لا تتأمل صراحة. عودنا الاحتلال طيلة 3 سنوات على يعني على الإبادة وعلى الحصار وعلى الضيق على أهلنا في قطاع غزة، ولا يبدو أن هناك أي مؤشرات تدل على أن الاحتلال يعني معني في تغيير هذا الوضع الكارثي، وخصوصا فيما يتعلق بالقطاع الصحي. يعني العالم كله يناشد بأن يجب أن يتغير الوضع في قطاع غزة، وخصوصا فيما يتعلق بالوضع الصحي. إحنا بنحكي عثمان إنه على سبيل المثال مرضى مرضى الكلى، مرضى غسيل الكلى، منذ بداية الحرب حتى الآن توفي نصفهم. إلا تتخيل عثمان بأن نصف المرضى يموتون بسبب قلة العلاج، بسبب منع السفر، بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب منع دخول الأدوية وبعض يعني المستلزمات اللازمة لهؤلاء المرضى. أيضا هذا الحال ينطبق على مرضى الكانسر، على يعني حتى على أمراض المزمنة، أصحاب الأمراض المزمنة يموتون الآن بسبب نقص العلاج ونقص الأدوية وانهيار القطاع الصحي. يعني وصل إلى مرحلة بالفعل هو انهار أكثر من مرة، ولكن تم إنعاشه، والآن هو في مرحلة تدمير، في مرحلة انهيار شامل. المستشفيات مدمرة، لا يسمح بدخول الأدوية وبعض المستلزمات الطبية الأساسية ضرورية لشعبنا في قطاع غزة، وهذا أيضا الحال ينطبق على الوضع البيئي. هناك وضع كارثي جدا، والأدهم من ذلك أنه لا أحد يستطيع السيطرة على هذا الوضع. لم تنتشر في قطاع غزة بشكل مخيف جدا وخطير جدا، وتنتشر أمراض لأول مرة يتم يعني رصدها في قطاع غزة كجدر المياه. لم نتعود أبدا عثمان على هذا المصطلح وهذا المرض، لم نسمع به من قبل إلا في هذه الحرب صراحة. جدر المياه يتم تسجيل آلاف الحالات يوميا، وللأسف الشديد ليس هناك علاج لهذه الحالات، المرضى يموتون، الوضع خطير جدا عثمان ومركب جدا، يعني الحديث بالتأكيد يطول عنه، ولكن هذا ما نستطيع إجماله. الوضع أصبح أخطر بكثير مما كان عليه حتى في بداية العدوان الإسرائيلي، لأنه الاحتلال الآن يعتمد أساليب جديدة في معاقبة شعبنا، في الإبادة الجماعية، أساليب جديدة تعتبر أساليب ناعمة، ولكن تأثيرها كبير جدا على شعبنا في قطاع غزة للأسف الشديد، والمناشدات لا تتوقف، ونحن الآن أيضا نناشد بضرورة يعني تدخل هذا العالم الذي يصمت على مشاهدة هذه الجرائم، ليس فقط القتل والإجرام والدماء التي تسيل في شوارع قطاع غزة، ولكن أيضا الدمار الذي يحل بكافة القطاعات في قطاع غزة. نناشد أن يتم التدخل خصوصا من يعني الاتحاد الأوروبي والمجتمعات الغربية التي تستطيع السيطرة على إسرائيل وقف هذه الأساليب التي يعني أصبحت واضحة تماما بأن هدفها هو استمرار الإبادة الجماعية، وها هي تستمر للأسف الشديد. ومن هنا نناشد بأنه ونؤكد عثمان على الهواء مباشرة بأن الإبادة لم تتوقف بل تتصاعد وتتزايد بأساليب أكثر خطورة مما كانت عليه في بداية العدوان الإسرائيلي عندما كان الاحتلال يرتكب المجازر ويقتل المئات يوميا ويشرد الآلاف بل مئات الآلاف ويدمر كل القطاعات. الآن الوضع أصبح أكثر خطورة لأنه يحدث أمام العالم ولكن لا يستطيع العالم التدخل. ليش؟ لأنه عثمان يبرر الاحتلال أو يجمل صورة الوضع الإنساني في قطاع غزة هو وضع متردد، لأن نحن في الصيف وتنتشر الأمراض الجلدية والقوارض والحشرات وتسبب الأمراض وتتسبب أيضا بحالات عدوى شديدة جدا في قطاع غزة. الكل يعاني والكل يعني هنا في قطاع غزة يناشد، وها أنا أناشد باسم أكثر من 2,300,000 مواطن بضرورة يعني التدخل، وعلى الأقل أن يصل للعلم بأن الإبادة لم تتوقف. هذا أصل قليل عثمان صراحة.
0: نعم، يعني منقول ربنا يغير هذا الحال وإن شاء الله القادم يكون أفضل ويكون في انفراج جديد في أقرب وقت. أشكرك سامح على كل هاي المعلومات، وكان الله في عونكم وربنا يحفظكم ويحميكم إن شاء الله. شكرا لك الزميل الصحفي سامح أبو دي متحدثا من قطاع غزة. المشوار يستمر معكم لكن بعد الانتقال إلى استراحة قصيرة.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح،
5: يا عيني على النظافة،
4: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
9: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم، عدنا لنواصل وإياكم هذا المشوار على الهواء مباشرة. كان في استفسار كبير من الناس بخصوص موضوع السولار والبنزين، خاصة وأنه كان في انقطاع سجل في محطات الوقود. وكيل وزارة المالية أعلن، طبعا رئيس هيئة البترول اللي هو مجد الحسن، أعلن بأنه الأسواق المحلية رح تشهد استئناف لعملية توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا، هذا اعتبارا من بكرة الأحد، بمعدل 3 مليون لتر يوميا. قال بأنه الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة في توفر المحروقات نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، كان من أبرزها اللي هو القيود والممارسات الإسرائيلية، تحديدا اللي بتتعلق بأزمة الشيكل اللي أثرت على حركة إدخال الوقود، إلى جانب التحديات اللوجستية الناجمة عن الظروف اللي فرضتها الحرب، وهو ما أدى إلى اضطراب بعمليات التوريد وانخفاض الكميات المتاحة. أوضح بأنه يوم الخميس الماضي كان في توقف مؤقت في عمليات توريد المحروقات، هذا إثر حادث سير أدى إلى تسرب غاز نتج عنه توقف التوريد لعدة ساعات. أشار إلى أنه يوم أمس الجمعة شهد توريد 1 مليون لتر من المحروقات، فيما استمر التوريد في محافظتي بيت لحم والخليل اللي ما شهدوا أي أزمة بالأمس وفق قوله. دعا المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، أكد بأنه الإمدادات رح تتحسن بشكل ملحوظ مع عودة التوريد إلى المعدلات الطبيعية، وشدد على أنه الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان وصول الوقود إلى مختلف المناطق بشكل منظم.

طبعا هذا يضاف إلى سلسلة من التطورات والأحداث أيضا المختلفة. ومن بين التطورات والأحداث هو ما تشهد الضفة الغربية من عملية استيطان مستمرة.

الحقيقة الأنظار اليوم كمان تتجه إلى الحرب وما يجري ما بين أمريكا وإيران. صحيفة معاريف اليوم أفادت بأن إسرائيل وأمريكا رفعتا مستوى التأهب والاستعدادات العسكرية تحسبا لاحتمال استئناف المواجهة مع إيران. أعلن الجيش الإسرائيلي بأن أمريكا قررت تعديل انتشار قواتها في المنطقة. أشار إلى أن التنسيق مستمر مع الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، وأنه جرى تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود. قال الجيش الإسرائيلي وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية أنه إلى جانب مطار بن غوريون، وحرصا على عدم التأثير على حركة المسافرين، سيتم إنزال طائرات إضافية في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي التي جرى تجهيزها لاستقبال الطائرات في حال حدوث أي طارئ. في هذا السياق أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى وجود جدل داخل إسرائيل بشأن وقف الحرب مع إيران واستئناف المفاوضات أو ما يعرف بمذكرة التفاهم، حيث يرى مسؤولون إسرائيليون بأن وقف العمليات العسكرية جاء في الوقت الذي كانت فيه تل أبيب تستعد بحسب تقديراتها لتوجيه ضربة قاضية ضد إيران. فيما يتعلق بلبنان، ذكرت تقارير بأن العودة إلى الحرب مع إيران قد تنعكس على التفاهمات المتعلقة بالساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أنهم لن يلتزموا بأي جداول زمنية مرتبطة بانتشار الجيش اللبناني. نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم بأن هناك مهمة يجب تنفيذها، وأنهم سيواصلون التحرك في حال عدم تنفيذها، مع التأكيد على امتلاك حرية العمل العسكرية.

0: إلى دقائق الساعة الثانية إلا الربع، ثم نكمل الجزء الأخير.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 2:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نواصل هذا المشوار بالانتقال إلى حالة الطقس المتوقعة للأيام القادمة، خاصة وأن المنطقة تشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في الأيام الحالية، وكانت تحذيرات خرجت من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة من 11 للأربعة المساء، وأيضا حذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. درجة الحرارة الآن في الخليل حوالي 31 درجة مئوية، بكرة رح تكون 32، ورح تستمر كمان يوم الاثنين 32 في قطاع غزة 32 درجة مئوية الحرارة حاليا، بكرة حتكون 33، هاي الليلة وكل ليلة رح تكون في القطاع حوالي 25 درجة مئوية. هذا يعني بأنه الأيام القادمة ممكن يكون فيها ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، لكن سيستمر، وهو ما قد يشعر المواطن بأنه هنالك إحساس زائد بالحرارة. إجمالا أجواء صيفية تعيشها مختلف المحافظات، درجات الحرارة تتجاوز 30 درجة مئوية في الخليل، 32 رح تستمر ممكن لنهاية الأسبوع هاي الأجواء، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5 درجات مئوية. هذا بخصوص حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الجاري. الجميع يترقب يوم غد والمباراة النهائية لكأس العالم.

طبعا المزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة. لليوم الثالث على التوالي لم تغادر أي ناقلة نفط من مضيق هرمز، وحالة الاستعداد والاستنفار مستمرة.

غدا بمشيئته تعالى نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها

0: من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 20. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: 66.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعلي

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: حول القدرات الفعلية لدى إدارة ترامب للهجوم على إيران، وأن ترامب متمسك بفكرة أنه إذا ضرب الجيش الأمريكي إيران بقوة كافية فإن قادة طهران سيرضخون في النهاية لمطالبه، متناسيا فشل هذا النهج في العراق وأفغانستان سابقا. وأضاف الكاتبان أن الهجمات أضعفت الجيش الإيراني، لكنها لم تقضي على قدرة إيران على تهديد جيرانها بهجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة، كما لم تنهي قدرة طهران على إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي. وتابع أن إدارة ترامب تواصل الحديث عن أن الهجمات الجديدة ستكون أكثر قوة، لكن حتى الآن لا يبدو ذلك صحيحاً، حيث تمكنت إيران من استعادة أو إعادة بناء جزء كبير من قدرتها. وختم الكاتبان بأنه حتى مع تلويح ترامب باستهداف البنية التحتية الإيرانية وتدمير الجسور ومحطات الطاقة، فإن الرد العسكري الإيراني يظهر أن طهران ليست خائفة من توسع الحرب.
3: الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية في ليلة سابعة من الهجمات، وطهران تقول إن الهجمات استهدفت بنى تحتية مدنية. الحرس الثوري يقصف أهدافاً أمريكية في البحرين والكويت والأردن وفق بيانه، والكويت تغلق المجال الجوي، تعلن إصابة محطة كهرباء وحقل نفطي جراء الهجمات الإيرانية. قصف إسرائيلي على بلدتي الطيب وأرنون جنوبي لبنان، وهيئة البث تقول إن مشروع المناطق التجريبية لم يبدأ بعد.

3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة. والاحتلال الإسرائيلي يحرك الخط الأصفر ويقضم مزيدا من الأراضي شرقي دير البلح.

0: إذن مشاهدينا مستمرون في هذه التغطية ونتابع فيها جميع التطورات في المنطقة، بدءا بالتطورات التي تأتينا من المنطقة من الخليج، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء جولة ضربات لليوم السابع، شملت وفق القيادة بنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية للحرس الثوري، بينما تتهم إيران وواشنطن باستهداف جسور وبنية تحتية مدنية في البلاد. من ناحيته أعلن الجيش الإيراني الرد على الضربات الأخيرة باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.
1: سلسلة ضربات جديدة تعلن عنها القيادة الوسطى الأمريكية، تصعيد متواصل لم تقرر إدارة البيت الأبيض حدوده بعد. بمقاتلات وسفن حربية، الضربات استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى قدرات بحرية للحرس الثوري الإيراني. لكن في الجانب الإيراني تبدو الأهداف مختلفة. في هرمزجان قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء الغارات وفق السلطات المحلية. في بندر عباس استهدفت عدة جسور، كما دمر الجسر الرئيسي الرابط بين ميناب ورودان. كذلك في مدينة لار جنوبية غربية إيران دوت انفجارات واندلع حريق جراء الاستهدافات الأمريكية. منشآت كهربائية ومضخات تحلية مياه في مناطق بمدينة جاسك جنوبية إيران من بين الأهداف وفق وكالة تسنيم. الضربات أدت إلى انقطاع إمداد الماء الصالح للشرب عن قرى غربية المدينة. الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلنا ردهما على الضربات الأمريكية بهجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. في الأردن قال الحرس الثوري إنه استهدف مخازن وقود في قاعدة الأزرق، لكن عمان أعلنت التصدي للهجمات الإيرانية. وفي البحرين قال الحرس إن ضرباته استهدفت مخازن طائرات ووقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى. في المقابل قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت للهجمات. الهجمات استهدفت مخزن ذخيرة للجيش الأمريكي ومبنى قيادة في قاعدة علي السالم بالكويت، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي. جولة ضربات سابعة انتهت وفق سنتكوم، لكن بيانات ملاحية ومسارات تتبع جوي تظهر انطلاق عملية إمداد جوي واسعة لسلاح الجو الأمريكي من قواعد داخل الولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط، ما يعكس إمكانية استمرار التصعيد أو حتى الذهاب إلى تصعيد أوسع لا تريده أي من دول المنطقة.
0: وحملت وزارة الخارجية الكويتية إيران كامل المسؤولية عن عدوانها وتداعياته، وطالبتها بالكف الفوري عن هجماتها. من جهتها أكدت وزارة الكهرباء الكويتية تعرض محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لقصف إيراني ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان الجيش الكويتي قد أعلن عن تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة في وقت مبكر من صباح السبت، وقال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي. نرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من بيروت جويس الحاج خوري، من القدس كريستين ريناوي، من مدينة غزة إسلام بدر، ومن أم درمان وائل محمد الحسن، ومن بغداد حسام محمد علي، ومن صنعاء خليل القاهري. أبدأ بياسر مسعود، مرحبا بك وترحيب طبعا للجميع. ياسر، بحصيلة الخسائر التي أعلن عنها الإيرانيون جراء الهجمات الأمريكية، أين تركزت جغرافيا؟ هل هناك خسائر بشرية؟ وما طبيعة الأهداف كذلك؟
2: محمد، إذا ما تحدثنا عن الساعات الماضية وآخر الاستهدافات الأمريكية، فكان الإعلان الوحيد هو الذي جاء من قبل محافظة هرمزغان، والذي أشار إلى 3 قتلى و8 إصابات في المحافظة، وتحديدا كما يبدو تركزت في بندر عباس التي جرى استهداف فيها ل3 جسور ونفقا واحدا. وأيضا بالتزامن مع هذا الإعلان، أيضا كان هناك إعلان صدر قبل قليل وجاء تحديدا من المعني بالشؤون الأمنية النائب لمحافظ خوزستان، أشار بأن خلال الاستهدافات التي طاولت محافظة خوزستان خلال الأيام 10 الماضية راح ضحيتها 8 مدنيين على حد قوله، وأكد بأن تعرضت المحافظة إلى 95 هجوما أمريكيا، وطاول بالدقة 12 مدينة في محافظة خوزستان، الأبرز من بينها بالطبع مركز المحافظة مدينة الأهواز، بالإضافة إلى مدن ماهشهر وأبادان وأميدية وحميدية، وهذه المدن الأكثر التي جرى استهداف، وهذا من حيث الأرقام. أما من حيث الاستهدافات التي يجري التأكيد عليها من قبل السلطات المحلية، فأن محافظة هرمزغان كما ذكرت 3 جسور ونفق، بالإضافة إلى مدينة جاسك أيضا هي الواقعة في أقصى شرق محافظة هرمزغان التي جرى استهداف فيها لمحطة للطاقة، وأيضا كان هناك استهداف لمضخة للمياه، أدت إلى إحداث أزمة في 20 قرية ونحو 10,000 إيراني يعانون من انقطاع في المياه كما يجري التأكيد من السلطات المحلية. ولكن يذكر التلفزيون الإيراني بأن هناك العمل جاري من قبل الوزارات المعنية التي كانت قد وضعت خطط لإمكانية أن يتحقق أو يتنفذ التهديد الأمريكي باستهداف البنى التحتية خاصة في المدن والمحافظات الجنوبية، ولكن هناك استهدافات استراتيجية محمد، خاصة بشأن الجسور 3 التي جرى استهدافها فجر اليوم، كانت هذه ترتبط بشكل مباشر بين بندر عباس وشمال شرق المدينة، ووصولا إلى محافظة كرمان في شمال هرمزغان، وعلى الجانب الآخر التي استهدفتها بيوم بأمس الأول 6 جسور أيضا كانت تربط بندر عباس بمدينة خمير وصولا إلى مدينة لار الواقعة في محافظة فارس، وبالتالي تشكلت أزمة في بندر عباس بعد هذه الاستهدافات ل9 جسور نتحدث ونفق 1، وهذه الجسور استراتيجية في النقل والحركة ما بين بندر عباس والطرق المؤدية تحديدا في العمق الشمالي للجغرافيا الإيرانية. هذا يضاف إلى الاستهدافات التي طاولت الجزر أيضا التابعة إلى محافظة هرمزغان من بينها جزيرتي قشم ولارك، ويعتبر استهداف لارك استراتيجي على صعيد المراقبة للملاحة البحرية على اعتبار أن الاستهداف طاول أحد الأبراج المعنية بهذا الجانب، وهذا ما شكل ربما وفقا لبعض التقديرات أزمة في الرصد خاصة فيما يتعلق بالبحرية الإيرانية.
0: نعم ياسر، اسمح لي فقط أن أنوه بهذا الخبر العاجل وسأعود إليك. الجيش الكويتي إذن بناء على هذا الخبر العاجل والبيان الذي صدر عن الجيش الكويتي يقول: اعترضنا صواريخ باليستية ومسيرات معادية دخلت المجال الجوي للبلاد اليوم. يمضي الجيش الكويتي في بيانه قائلا إن العدوان الإيراني استهدف منشآت عسكرية وأمنية إلى جانب منشآت حيوية ومدنية. ياسر، أعود إليك لأسألك عما يقول الإيرانيون إنهم يستهدفونه ردا على الهجمات الأمريكية.
2: ما يجري الحديث عنه محمد بأن الاستهدافات لا تزال تطاول القواعد الأمريكية في المنطقة على حد تعبيرهم، وتحديدا على حد ما يأتي في بيانات الحرس الثوري، ولكن يرفعون سقف التحذير بأن في حال واصلت الولايات المتحدة الأمريكية استهدافاتها للبنى التحتية الإيرانية سيختلف الرد الإيراني. هذا ما جاء بالدقة في آخر بيان للحرس الثوري، وأشار بالنص بأن خلال الساعات الماضية رد الحرس الثوري الإيراني والبحرية الإيرانية وكذلك القوة الجوية الإيرانية على الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها في المنطقة، ولكن سيختلف الرد الإيراني خلال الساعات القادمة والليلة القادمة في حال شهدت إيران استهدافات لبنى تحتية، وخاصة فيما يتعلق بالاستهدافات التي تقول إيران بأنها مدنية وأنها قريبة من مستشفيات خاصة في الأهواز، بالإضافة إلى ما ذكرته في المداخلة السابقة المتعلق بجانب الخدمات.
0: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران إلى واشنطن مع مراسلنا عبد الرحمن البرديس. مرحبا بك عبد الرحمن. قياسا على الصخب الذي كنا نسمعه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن قيادات إدارته تزامنا مع أي تصعيد من هذا النوع، تبدو الإدارة الأمريكية أكثر هدوءا. هل لديها استراتيجية واضحة تنفذها في إيران بالتزامن مع هذه الموجات من الهجمات على أهداف مختلفة، منها جسور وبنى تحتية وكذلك مواقع عسكرية؟ هل من استراتيجية واضحة تعلن عنها الإدارة الأمريكية؟
3: نعم محمد، كما ذكرت تنخفض حدة التصعيد الكلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تزداد حدة التصعيد العسكري بشكل كبير جدا. ولكن الاستراتيجية التي بدأت من خلالها هذه الضربات قبل 7 أيام فشلت حتى الآن. يعني الهجمات الأمريكية والضربات الأمريكية الكبيرة والواسعة كان الهدف الرئيسي منها فتح مضيق هرمز على مصراعيه وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الممر المائي العالمي، وفشلت الهجمات الأمريكية المتتالية لمدة أسبوع والعداد مستمر في تحقيق الهدف المنشود وهو فتح مضيق هرمز، بصرف النظر عن إعلان وتصريح للرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر عليه ويمكن للسفن التجارية أن تبحر بحرية في مضيق هرمز. الاستراتيجية غائبة بشكل كبير جدا، خاصة أن هذه الضربات كلما زادت من حدتها كلما كان هناك قلق أمريكي داخلي بأن الرئيس ترامب والقيادة الوسطى الأمريكية لا يوجد لديهما أكثر من توجيه هذه الضربات الجوية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه منذ 3 أسابيع كرر هذا التصريح الذي قال بأننا إذا ضربنا إيران ضربات مؤلمة لمدة أسبوع أو أسبوعين فالنتيجة ستكون إبقاء مضيق هرمز مغلقا، في إشارة إلى أنه يعلم جيدا وتعلم القيادة الوسطى الأمريكية أن بتوجيه هذه الضربات المتتالية وإن كانت ضربات في غاية الصعوبة إلى إيران إلا أن النتيجة المرجوة من هذه الضربات لن تأتي على الإطلاق. الديمقراطيون
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: مباشرة على الأرض. ونفى حتى كل هذه الأفكار جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي منذ 3 أيام عندما قال: نحن انتهينا من فترة الحرب الكلاسيكية وتغيير الأنظمة بالقوة في الشرق الأوسط مثلما حدث في حرب العراق والكارثة عند غزو العراق الكارثة التي حظيت بها القوات الأمريكية حينذاك. أيضا هناك نداءات كبيرة جدا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من بعض الأعضاء بأن تتدخل دول الخليج وتساعد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، بل إن البعض منهم تطرف وتطرق إلى أن دول الخليج لابد أن تغزو بريا، في إشارة إلى أن هذه محدودية الولايات المتحدة. وحتى إن كثرت هذه الهجمات يوم بعد آخر، ولكنها ستنحصر فقط في الهجمات والضربات الجوية لمحيط مضيق هرمز. محمد،
5: شكرا لك. عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. في لبنان، أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدتي الطيبة وأرنون جنوبي البلاد. سياسيا، يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي، حيث سيبحث الطرفان تثبيت اتفاق الإطار مع إسرائيل وكذلك الأوضاع في المنطقة. في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المشروع التجريبي للانسحاب من جنوب لبنان لم يبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب وفق التفاهمات مع لبنان من منطقتي زوطرة الشرقية والغربية في قضاء النبطية فقط. وأضافت أن بلدة فرون ستكون الموقع الثاني ضمن المشروع، إلا أن الجيش لم ينتشر فيها ولم ينفذ عمليات برية، على أن يتولى الجيش اللبناني تمشيط البنى التحتية التابعة لحزب الله بعد بدء تنفيذ الخطة في أول اختبار للمشروع. وارتباطا بالسياق ذاته، نوه لهذا الخبر العاجل: الجيش اللبناني يعلن استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش ببلدة المنصور جنوبي البلاد. إذن بناء على ما أعلنه الجيش اللبناني قبل قليل في بيان له، استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش ببلدة المنصورية جنوبي البلاد. معنا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. ربما أبدأ معك بهذا الخبر العاجل قبل الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي المنتظر الذي لم تعلن إسرائيل عن موعده وعن المناطق التي من المفترض أن تكون مناطق تجريبية. نبدأ ببيان الجيش.
6: صحيح محمد، صباحا كانت هناك حادثة لم تعرف طبيعتها لحين أعلن الجيش اللبناني أن جسما مشبوها انفجر بالقرب من آلية للجيش اللبناني، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين، أحدهما ضابط في الجيش اللبناني. وهذا هو واحد من التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال أو في مهمته جنوب لبنان، تحديدا مهمة الانتشار في المناطق المحاذية للخط الأصفر حاليا بانتظار بدء عملية الانسحاب الإسرائيلي من مناطق نموذجية كما يحلو لي لبنان الرسمي أن يسميها، باعتبار أن لبنان لا يقوم بإخضاع سكانه أو قراه للتجربة، وإنما هي مناطق نموذجية يريد من خلالها لبنان أن يؤكد بأن الجيش اللبناني قادر أولا على الانتشار، وثانيا على بسط سيادته وسلطته الكاملة في هذه القرى تلك التي يحتلها الجيش الإسرائيلي أو الأخرى المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر، أي المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية. وبالتالي الجيش اللبناني اليوم أمام تحديات كثيرة، ربما هذا واحد من التحديات، ولكن التحديات الأخرى منها لها طبيعة عسكرية وأخرى لها طبيعة في مهمته، تحديدا فيما يتعلق باحتمال أن يطلب منه تفتيش المنازل أو حتى أن يطلب منه معرفة وضبط من يدخل إلى القرى والبلدات من سكانها، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي يريد أن تكون المناطق التي ينسحب منها والمناطق التي يدخل إليها الجيش اللبناني مناطق خالية من السلاح، وإنما كذلك الأمر من المسلحين، أي من مقاتلي حزب الله. وهنا التحدي الأكبر للجيش اللبناني في كيفية التعاطي مع هذا الملف. في سؤالنا لمصدر لبناني رسمي حول كيفية تعاطي الجيش اللبناني وما إذا كان سيصار إلى تفتيش المنازل، كان الجواب بأن هناك قوانين في لبنان ترعى كيفية التعامل مع هذا الملف، وهذا سيكون في عهدة الجيش اللبناني الذي سيضع آلية في الأيام المقبلة لكيفية التعامل ميدانيا مع دخوله وانتشاره في القرى والبلدات الجنوبية، تلك المحتلة والتي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي وتلك غير المحتلة والمحاذية للمناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. هذا على المستوى العسكري، وإنما أيضا الجيش اللبناني يحتاج إلى مزيد من الدعم العسكري، وهذا هو من أبرز العناوين التي يحملها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى واشنطن إلى اللقاء المرتقب بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الثلاثاء في 21 من الشهر الجاري. وبالتالي لبنان أو لبنان الرسمي عمليا يتطلع أولا إلى موقف الرئيس الأمريكي الداعم للبنان، خصوصا في الاتصال الذي جرى بين ترامب وعون، وكان ترامب بحسب المصادر منفتح جدا على واستعدادا أبدى استعدادا لمساعدة لبنان. هذا سيستغله لبنان الرسمي من خلال هذه الزيارة، أولا للمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف كل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهذا يساعد الجيش اللبناني عمليا في الانتشار. ثانيا وضع آلية زمنية وخطة واضحة لعملية الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، وذلك في أسرع وقت ممكن، وهذا ما كان يريده لبنان الرسمي، بأن يكون هناك خطوة عملية قبل اللقاء بين ترامب وبين عون، إضافة إلى ملف دعم الجيش، وإنما أيضا ما بعد انسحاب أو انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية، لبنان يتطلع إلى تواجد دولي في جنوب لبنان، وهو أصلا يقول بأن من واجب الأمم المتحدة والقوات الدولية أن تكون هي معنية بمراقبة آلية انتشار الجيش اللبناني وتطبيق اتفاق الإطار، وهذا سيبحث أيضا على طاولة عون وترامب.
5: شكرا جويس الحاشكوري مراسلة التلفزيون العربي من بيروت. إلى القدس مع مراسلتنا من هناك كريستين ريناوي، يجدد الترحيب بك كريستين. من واشنطن إلى روما والتفاهمات حول الانسحاب ومذكرة التفاهم، ما الذي ينتظره الإسرائيليون لإعلان موعد الانسحاب من المناطق التي توصف بالتجريبية؟
3: الاتفاق على الانسحاب من ما يعرف بالمناطق التجريبية ليس جديدا، لكن إسرائيل محمد حتى الآن لم تلتزم بهذا التعهد الذي تمخض عن الاجتماعات التي كانت في واشنطن وروما. التقديرات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام بأنه قد يعلن عن البدء الفعلي بتطبيق ما يعرف بالمناطق التجريبية هذا المشروع قبل وصول عون إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا على الأقل ما ذكرته بعض وسائل الإعلام. لكن جرت تهيئة الرأي العام في إسرائيل في وسائل الإعلام في هيئة البث حتى منذ الليلة الماضية بأنه الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من مناطق تجريبية، جرى تحديد بأن هذه المنطقة هي منطقة واحدة زوتر الشرقية والغربية التي فيها وجود لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أما الموقع الثاني هو فرون، وهذه البلدة ليست محتلة، لم ينفذ فيها جيش الاحتلال عمليات برية، لكن إسرائيل تدعي أن فيها بنى تحتية عسكرية لحزب الله، وسوف تبلغ الجيش اللبناني على هذه البنى وسوف تنتظر منه تدمير هذه البنى ثم تقيمه، وتعتبر بأن ذلك هو أول اختبار للجيش اللبناني. طبعا هنالك مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، وهنالك أيضا تشكيك نراه في مختلف تقارير وسائل الإعلام تشكيك إسرائيلي بقدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، على أصلا رغبة الحزب بتفكيك سلاحه أو بتفكيك هذه البناء التحتية. يراقبون كل شيء ويعتقدون بأنه قد يندلع صدام معين داخل اللبناني بين الجيش اللبناني وحزب الله في حال جرى التقدم أكثر في هذا الملف. بالتالي شعور عام بأن الأمور مجمدة، أن الأمور تحت المراقبة الإسرائيلية في إطار هذا الملف. بالتالي إسرائيل ليس جديدا أنها التزمت بالانسحاب من مناطق تجريبية، لكنها حتى الآن لم تعلن عن بدء ذلك، وسط تقديرات بأن يكون ذلك قريبا غدا الأحد أو خلال اليومين المقبلين، لأن لقاء عون بترامب يفترض أنه يوم الثلاثاء المقبل. كان هناك نية لزيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا أرجئ. بالتالي لا نتوقع خلال الأسبوع المقبل لقاء بين نتنياهو وترامب. ترقب على صعيد هذا الملف، مع التذكير محمد إلى أن إسرائيل تعاملت مع هذه المنطقة الأمنية التي أقيمت على الأراضي اللبنانية بأنها إنجاز استراتيجي، حتى أقحمته في الدعاية الانتخابية في الحملات الانتخابية. رأينا نتنياهو يقتحم جنوب لبنان، هذه المنطقة الأمنية، يروج ويسوقها على أنها إنجاز وأن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق طالما حزب الله موجود قرب الحدود، وأنها بذلك تحمي سكان الشمال. طبعا كل هذه الخطوات مدروسة، التصريحات مدروسة، إقحام المنطقة الأمنية والإبقاء عليها مدروس، خاصة على بعد 3 أشهر من انتخابات الكنيسة في إسرائيل.
5: شكرا لك كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي من القدس.
2: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو. لك أيوة، يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: المدينة في حالة ترقب بعد أيام من هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مرافق خدمية وبنية تحتية. ومع اتساع رقعة القتال تتزايد المخاوف الإنسانية. منظمة أطباء بلا حدود قالت إن الهجمات الأخيرة بالمسيرات عطلت خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، محذرة من ارتفاع خطر انتشار الكوليرا مع دخول موسم الأمطار. أطباء بلا حدود أشارت إلى أن نحو نصف مليون شخص يقيمون في المدينة إلى جانب قرابة 100,000 نازح في وقت تتراجع فيه الخدمات الأساسية. الأمم المتحدة بدورها حذرت من تدهور سريع في الأوضاع، مؤكدة أن أعداد السكان تضاعفت تقريبا بفعل النزوح، بينما تبقى المساعدات أقل من الاحتياجات. من جهته أكد برنامج الأغذية العالمي أن ما يدخل إلى الأبيض يمثل شريان حياة للمدنيين، مشددا على أن محدودية الموارد تمنع توسيع الاستجابة الإنسانية. تقدم ميداني يغير مواقع السيطرة، وأزمة إنسانية تتسع داخل مدينة باتت تقف بين ضغوط الحرب ومتطلبات البقاء.
6: مراسل التلفزيون العربي وائل محمد حسن ينضم إلينا من أم درمان. مرحبا بك وائل. ميدانيا، هل ثبت الجيش السوداني مواقعه غربية الأبيض؟ إنسانيا كيف يبدو المشهد مع التحذير من انتشار الكوليرا ووسط الأزمة الغذائية المستمرة في السودان؟
7: ما يميز المعارك في محاور القتال المختلفة إذا كانت في دارفور أو حتى في كردفان هو العمليات العسكرية الخاطفة أو الهجمات الخاطفة التي يقوم بها الجيش من أجل زعزعة الصفوف المتقدمة لقوات الدعم السريع أو ما يسمى بحرب العصابات، من أجل استنزاف هذه القوة التي تحتشد منذ عدة أسابيع والتي أتت من عدة محاور قتالية في إقليم دارفور أو عدد من المدن في إقليم دارفور وكردفان لتعزيز مواقع الدعم السريع في محيط مدينة الأبيض أو في محاور القتال في محيط مدينة الأبيض. داخل المدينة الأوضاع الإنسانية سيئة جدا، والتحذيرات الأممية وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها من المنظمات الدولية تتصاعد بأن الأوضاع الإنسانية من سيء إلى أسوأ في ظل استمرار العمليات العسكرية والاستهداف المتكرر للبنيات التحتية والمنشآت المدنية داخل مدينة الأبيض بواسطة المسيرات الاستراتيجية التي تستخدمها قوات الدعم السريع في هذه الاستهدافات. شملت أيضا هذه المواقع مواقع للبنية التحتية للكهرباء بتدمير محطة توليد الكهرباء الرئيسية في المدينة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل داخل مدينة الأبيض وتبعات ذلك على قطاعات الصحة والتعليم والمياه. حتى الاستهدافات لم تستثني محطات المياه داخل مدينة الأبيض ولا طلمبات الوقود المختلفة ولا حتى ناقلات الوقود الداخلة إلى مدينة الأبيض التي تحمل المشتقات البترولية، ما خلق أزمة مشتقات بترولية وأزمة في المياه وأيضا انقطاع للتيار الكهرباء في المدينة. بحسب برنامج الغذاء العالمي أن هنالك ما يزيد عن 100,000 نازح في معسكرات ومخيمات النزوح داخل مدينة الأبيض، وأن هذه الأعداد تتزايد كلما ارتفعت وتيرة العمليات العسكرية إذا كان في جنوب كردفان أو في غرب كردفان أو حتى في ولاية شمال كردفان، وبالتالي تزيد الأعباء يوما على يوم على الإدارة المحلية داخل مدينة الأبيض في توفير الغذاء والدواء والصحة والتعليم لهؤلاء النازحين وأيضا لمواطني المدينة، في ظل أنه حتى الآن لا يوجد أفق يمكن أن يتم الوثوق به في أن هنالك إيجابية في تلقي الوعود الأخيرة أو الوساطة الأخيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في وجود هدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية وإرجاع النازحين إلى مدنهم وقراهم وتأمينهم.
6: شكرا وائل محمد حسن مراسل التلفزيون العربي من أمدرمان. أعلنت الحكومة العراقية توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة، وذلك خلال حضور رئيس الوزراء علي الزيدي قمة الاستثمار العراقي الأمريكي في واشنطن. وبحسب بيان رسمي فإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تضمنت تعاونا وشراكة بين وزارتي النفط والكهرباء وشراكاتهما والشركات كذلك التابعة لهما وباقي القطاعات الحكومية، وكل من شركة أكسيون موبايل وشركة كي بي آر وعدد من الشركات الأخرى في قطاعات النفط والتكنولوجيا والزراعة والتجارة وغيرها. معنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي، مرحبا بك حسام. لعلي أبدأ معك بالتطورات الميدانية قبل الحديث عن الاستثمار والاقتصاد مع إدانة الرئيس العراقي لما اعتبره انتهاكا للسيادة العراقية في كردستان في أربيل والسليمانية الهجمات. هذا ما أريد أن أبدأ معك به حسام، إذا كان هنالك أي ردود فعل أو تطورات أو بيانات بهذا الصدد.
1: محمد، إقليم كردستان وخاصة محافظتي أربيل والسليمانية تتعرضان منذ الأربعاء الماضي لهجمات مستمرة بالصواريخ وكذلك بالطائرات المسيرة، كان آخرها مساء أمس والتي وأحدها نفذ بطائرتين مسيرتين ضربتا مستودعا للأسلحة، واستمر الحريق في هذا المستودع حتى ساعات الصباح المبكرة من اليوم. كذلك بحسب مصادر ميدانية فإنه أسفر الحادث أو أسفر الهجوم عن إصابتين. قبل ذلك أيضا في محافظة السليمانية تم استهداف موقع أو مقر تابع لجمعية كادحي كردستان، وما أدى إلى مقتل 9 من عناصره وإصابة 3 آخرين بحسب مصادر داخل الحزب. بالتزامن مع ذلك تم تنفيذ العديد من الهجمات بالطيران المسير على محافظة أربيل، وتم إسقاط جميع الطائرات المسيرة بحسب بيانات متتابعة لجهاز الأمن في إقليم كردستان وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب، وجميعها بحسب البيانات المتتابعة تم إسقاطها عبر نيران التحالف الدولي المتواجد في قاعدة حرير قرب مطار أربيل الدولي. هذا الموضوع أثر كذلك محمد صباح اليوم الهجمات المستمرة وكذلك الهجمات التي نفذها الجانب الإيراني على مواقع في دول عربية أثر على جدول الرحلات في المطارات أربيل والسليمانية وأوقف البعض منها، لكن بحسب مصادر في حكومة إقليم كردستان في وزارة النقل والاتصالات جاء تأكيد منها التلفزيون العربي بأن الرحلات عيد استئنافها، كان هناك توقف بسيط وتم من خلاله إلغاء بعض الرحلات. هذا الموضوع استدعى اليوم بيانا شديد اللهجة من الرئيس العراقي أعلن فيه رفض هذه الهجمات ودعا إلى إيقافها، وكان أيضا هناك بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان سمى الجانب الإيراني واتهمه بالتنفيذ هجمات غير مبررة على إقليم كردستان ودعا إلى إيقافها، وأيضا دعا الحكومة العراقية إلى التدخل وإيقاف تلك الهجمات والتحقيق أيضا في مصدر تلك الهجمات، خاصة إقليم كردستان يقول أن بعض الهجمات التي تستهدفه تنطلق من داخل الأراضي العراقية.
6: نعم.
1: محمد،
6: نعم، 48 اتفاقا وفق ما أعلنت الحكومة العراقية جرى التوقيع عليها من الطرفين العراقي والأمريكي في قطاعات مختلفة، منها ما هو مرتبط بالاتصالات والكهرباء والطاقة وغيرها. حسام، لو وضعتنا في صورة الأثر المتوقع أو الذي تتوقعه بغداد من هذه الاتفاقات، خصوصا وأن هذه القطاعات أيضا من القطاعات التي يشار إلى وجود مشاكل فيها عادة من المواطنين، وتحديدا قطاع الكهرباء.
1: محمد، الأثر تحدث به وزيراء النفط والكهرباء العراقيين. وزير النفط العراقي أشار إلى أن هذه الاتفاقات ستسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع النفطي العراقي، وكذلك زيادة الإنتاج وإصلاح قطاعات النقل والتوزيع، وكذلك توفير فرص عمل. أيضا عول على تلك الاتفاقات بالإشارة إلى أنها ستتضمن أيضا مد خطوط أنابيب، وبالأمس أعلن رسميا توقيع اتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية على مد خط أنابيب يبدأ من مدينة كركوك العراقية وصولا إلى مدينة بانياس السورية ضمن مساعي العراق لإيجاد منافذ تصديرية بديلة، خاصة وأن العراق خسر نحو 90% من قدراته التصديرية بسبب إغلاق مضيق هرمز. أيضا وزير الكهرباء العراقي تحدث عن الأثر وأشار إلى أن الاتفاقات مع الجانب الأمريكي ستسهم في معالجة ثلث العجز الذي يعاني منه قطاع الكهرباء العراقي، خاصة وأن وزارة الكهرباء تشير إلى أن إنتاجها الكلي لا يتجاوز 20,000 ميجاوات، بينما تصل الحاجة الكلية إلى أكثر من 62,000 ميجاوات. أشار كذلك وزير الكهرباء العراقي إلى أن الحكومة العراقية تعول على هذه الاتفاقات في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وكذلك تنفيذ استثمارات من شأنها توفير الغاز للمحطات العراقية، خاصة وأن ثلث أو نصف المحطات العراقية تعمل بالغاز. أيضا محمد، الاتفاقات التي يقول وزير الطاقة الأمريكي أن قيمتها وصلت إلى 60 مليار دولار، لم تشمل فقط قطاعي النفط والكهرباء، بل شملت قطاعات أخرى. تقول الحكومة العراقية أنها بحاجة إلى مساعدة أمريكية للنهوض بها، ومنها قطاع الزراعة، وكذلك قطاع الأدوية، وقطاع الاتصالات، خاصة وأن العديد من مناطق العراق وخاصة النائية منها أو الصحراوية أو المفتوحة تعاني من تذبذب في خدمة الإنترنت أو ضعف في الاتصالات. وبالتالي الحكومة العراقية تشير إلى أن اتفاقات مع الجانب الأمريكي ستساهم بإصلاح العديد من القطاعات. وأيضا رئيس الوزراء العراقي أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية لتأهيل 7 مصارف عراقية ضمن جهود الإصلاح المالي والمصرفي وجهود الامتثال للمعايير الدولية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى إيقاف أي حالات سلبية تثير حفيظة الجانب الأمريكي. محمد،
6: شكرا جزيلا لك. حسام محمد علي، مراسل التلفزيون العربي من بغداد.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM. اعتبرت أنها تنسجم مع مقترحاتها السابقة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة. من جانبه، قال مصدر في وفد الحوثيين المفاوض إن تسيير الرحلات مرحب به إذا كان بالتنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء ومن دون قيد أو شرط، مؤكدا أن المطلب يتمثل في فتح المطار أمام جميع الوجهات. من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. مرحبا بك خليل، أمام هذه البيانات من الجانبين بشأن الرحلات التي من المنتظر أن تسير بين عمان وكذلك صنعاء، ما هي الترتيبات المتخذة؟ ما هي أبرز المواقف؟
12: مرحبا محمد. في الأصل يعني وجهة صنعاء عمان كانت ضمن أو كانت هي الوجهة الوحيدة التي كانت تعمل خلال الأشهر الماضية قبل أن تتوقف بشكل تام، ولكن الموقف هنا في صنعاء يبدو يعني غير قابل لهذه الخطوة التي أعلنت، ويقول بأنها بمثابة خطوة للالتفاف على مطالب اليمنيين، وأن المطلوب في الأصل هو فتح جميع الوجهات من مطار العاصمة صنعاء وإليه، وذلك بعد يعني ما حدث مؤخرا من أزمة الطائرة الإيرانية والتصعيد الذي حصل بين الأطراف اليمنية والجانب السعودي. بالتالي هنا صنعاء يعني في صنعاء الرفض لا يزال سيد الموقف لهذه الخطوة، وتقول صنعاء بأن هذه الخطوة أو هذا الإعلان غير مقبول لأنه يعد التفافا كاملا على مطالب اليمنيين، وأنها تتجه يعني في حال استمرار الحصار لمطار صنعاء إلى مزيد من الخطوات التصعيدية، وخاصة أن وزير الدفاع هنا في صنعاء كان قد أعلن يوم أمس في بيان له بأن صنعاء تتجه نحو مزيد من الخطوات التصعيدية، منها المطار بالمطار والحصار بالحصار، وأنها يعني تعد العدة يعني مزيد من العمليات العسكرية أو مزيد من خيارات الردع، وذلك في حال استمر الوضع كما هو عليه، وذلك في إشارة لأنه في حال ما زال أو بقي مطار صنعاء يعني على نفس الحال وهو الإغلاق التام، وبالتالي يبدو أن التوجه نحو العاصمة الأردنية عمان في وجهات من صنعاء ما يزال يعني غير مقبول هنا في صنعاء، وإن كانت الحكومة المعترف بها دوليا قد أيدت وأعلنت ترحيبها بهذه الخطوة، ولكن في المجمل يبدو أن الوضع قد تجاوز هذه الخطوة بشكل كبير، وذلك بعد أن حدثت أزمة الطائرة الإيرانية مؤخرا وما تبعها من تصعيد بشكل كبير بين الأطراف اليمنية وبين الجانب السعودي، خاصة مع إعلان صنعاء أنها يعني ستتجه إلى مرحلة خفض التصعيد في إشارة إلى إنهاء الهدنة التي كانت سائدة بين الأطراف اليمنية منذ العام 2022، بينما تصريحات العليمي جاءت خلال ترأسه لاجتماع لمحافظي المحافظات واللجان الأمنية، وكان الاجتماع بمثابة حشد الدعم الدولي والإقليمي لحكومته، وبالتالي يبدو أننا أمام خطاب تصعيدي ما يزال حتى الآن غير واضح الملامح. هناك من يتوقع أن تمضي الأمور باتجاهات أكبر من التصعيد قد تتلوها خطوات تصعيدية أكبر، وهناك من يتوقع أن جهود احتواء هذا التصعيد قد تنجح في احتوائه بشكل كبير خلال الأيام القادمة، خاصة مع ما كان قد أعلن من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن بأن هناك جهود كبيرة تبذل لاحتواء الموقف واحتواء التصعيد والعودة إلى الهدنة التي كانت سارية بين الأطراف اليمنية.
6: شكرا لك خليل القاهري، مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدف مركزا لوجستيا لأكبر شركة روسية لبيع التجزئة عبر الإنترنت في منطقة تامبوف غربي البلاد. في المقابل أصيب 4 أشخاص في هجمات روسية على سفن شحن أوكرانية بمقاطعة أوديسا.
13: لا هدوء على جبهات القتال في أوكرانيا، تصعيد متبادل ينذر بامتداد رقعة الحرب. هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية بمدينة كوتوفوسك في منطقة تامبوف يتسبب في مقتل وإصابة العشرات بحسب السلطات الروسية. تصعيد أوكراني تقول السلطات الروسية إنه استهدف العاصمة موسكو مجددا بأكثر من 379 طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة. نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لها وتدمير معظم المسيرات مع اقترابها من العاصمة الروسية بحسب عمدة المدينة. في المقابل أعلن حاكم مقاطعة موسكو إصابة 37 شخصا جراء هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة. على الطرف الآخر تتواصل الاستهدافات الروسية لأوكرانيا بالتركيز على الموانئ والسفن والبنى التحتية للطاقة. في أحدثها هجوم صاروخي روسي استهدف سفينة شحن تسبب في إصابة 4 من طاقمها بمنطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تبنت الهجوم مشيرة إلى أن قواتها استهدفت سفينة شحن كانت تحمل معدات للجيش الأوكراني وسفينتين تنقلان معدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا، وأكد تدمير زورقين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود وخليج غورليتسكي. كما امتد قصف مقاتلات سلاح الجو الروسي إلى موقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف. تصعيد روسي أوكراني يزداد حدة، وقد بات استهداف السفن والموانئ ومرافق البنى التحتية ومنشآت الطاقة هدفا استراتيجيا، يراهن كل طرف على حرب استنزاف للموارد، ويرى في استهداف مصادر الطاقة والنقل البحري مدخلا لتضييق الخناق ووقف الإمدادات العسكرية والمالية عن الطرف الآخر.
6: خلفت حصيلة الضحايا التصاعدية إثر زلزال فنزويلا المزدوج كابوسا آخر يعتصر قلوب الألاف، وهو ملف
3: راديو الحرية.
14: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف

0: صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إعلانها من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
2: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة امشي.
0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: روح انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية 92.7
0: FM.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

السلام عليكم. التحية لكم سادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد مع الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية، وإياكم على الهواء مباشرة. حديثنا اليوم راح يكون في عدة مواضيع، ربما أولى هذه المواضيع الحديث حول مباراة الأمس لشباب الخليل أمام نجوم النقب، المباراة الجماهيرية الرائعة التي تابعناها على استاد الحسين بن علي في مدينة الخليل. والحديث سيكون مع الرئيس الأخ والحبيب مثقال الجعبري أبو علاء، رئيس نادي شباب الخليل، وراح يكون في معنا في مداخلة بسيطة سريعة الكابتن عاطف أبو بلال، خلينا نقول مدرب نجوم النقب، اللي يعني امبارح اللفتة اللي شفناها في آخر المباراة لما لبس كلر شباب الخليل وشارت الكابتن ونزل لعب آخر كم من دقيقة مع الشباب، الأمانة أنا واحد من الناس أشعر بدنهم، يعني الواحد بيرجع في ذكرياته شوي هيك لورا لما قبل الحرب، بيشعر في في في هيك يعني للحظة هيك بمر شريط الذكريات أمامك مجرد ما شفت عاطف أبو بلال نازل. فأنا جدا كنت مبسوط ومستمتع مجرد ما شفته دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة اللي لعبهم عاطف، لكن جدا كنت مستمتع بالمشهد، بما يعني هذا المشهد، دلالاته، الحنين للماضي، الذكريات، الأشياء زي هاي، أقسم بالله العظيم كانت تفوق الخيال. أنا بالنسبة لي لدرجة أني يعني ما سمرت محلي، مش قادر، لازم كنت أصور اللي عمله عاطف وما قدرتش، خلاص ضليت واقف بانج مش عارف شو اللي بدي أعمله. على كل حال يعني هذا أول موضوع. الموضوع الثاني رح نحكي عن نهائي كأس العالم، ورح يكون معنا الحبيب الحبيبين مش الحبيب الحبيبين الضيفين الدائمين، الأخ الأول أبو حاتم والثاني أبو أسامة، رح يكونوا معنا على الهواء مباشرة إن شاء الله. وإن شاء الله رح نطلع فاصل بدري اليوم يا ريت، يعني حاول شد علي أنه نطلع فاصل بدري عشان نقدر نحكي عن نهائي كأس العالم مع أبو أسامة وأبو حاتم. ربحوا إيهاب بالهندسة وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر، ويا ميت مرحب بالجميع.

0: شفنا تيفو أو لافتة رفعتها جماهير شباب الخليل. شكرا يا عميد مصر، شكرا يا عميد مصر. أنا بدي أقول شكرا يا عميد مصر معكم مرة تانية، وبدي أقول شكرا يا جماهير شباب الخليل اللي الأمانة عودتونا على الأداء الراقي والعالي على المدرجات، مش بس بالحضور وبالهتاف، كمان بالرسائل اللي منشوفها دايما. فأنا بدي أقول شكرا يا جماهير الشباب، شكرا للناس القائمين على هاي الفكرة واللي اشتغلوا على هذا الموضوع، فيعطيكم ألف عافية. وإن شاء الله هاي الرسالة بتكون وصلت لنص مصر، وصلت للعميد حسام حسن، ووصلت كمان لكل حد قدر يرفع صوت واسم فلسطين في كافة المحافل. أنا شفت كثير من الوكالات والقنوات الإخبارية الكبيرة نقلت على صفحاتها هذا الفيديو اللي بيحمل شكرا يا عميد مصر. نروح لعميد الشباب، نروح للأخ أبو علاء اللي معنا على خط التليفون. أبو علاء يسعد مليون مساك وأهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد مساك أخي عمار، أنت وكافة المستمعين.
0: يعني نرحب بحضرتك ونقول لك الله يعطيك ألف عافية، أنت وكافة العاملين داخل النادي من هيئة إدارية، طاقم فني، لاعبين، الإشراف، المدير الإداري، لكل الناس اللي بتشتغل في هذا النادي اللي للأمانة الأمانة يعني شوي هيك رجعتونا صرنا نحكي عن المحترفين ماضي، يعني شوي هيك رجعتونا للأجواء الحلوة اللي احنا كنا مفتقدينها.
1: صحيح أخي عمار، يعني مباراة كانت ممتعة، مباراة جماهيرية، الحضور كان يعني ملفت للنظر، الناس اعتقدت انه المباراة الاولى اللي زحفت الجماهير لاستاد الحسين انه بعد انقطاع 3 سنوات انه يكون الحضور في المباراة الثانية اقل، ولكن كما شاهد الجميع كانت المباراة بتليق باسم الفريقين، فريق نجوم النقب اللي جايين من اكثر من نادي، من أكثر من لاعب متميز داخل الأندية في أندية الجنوب ومن النقب طبعا، وتحكي عن فريق شباب الخليل، وكانت مباراة فيها لمسات فنية وفيها أداء عالي، وخاصة شباب الخليل بالشوط الثاني قدم مباراة كبيرة بتليق في الطاقم الفني في
0: وهذا الاشي كان واضح،
1: الزعتري والطواقم الفنية والإدارية والعاملين، مباراة كبيرة قدمها شباب الخليل مع فريق لا يستهان فيه من أسماء ونجوم كبيرة من أندية الجنوب، من النقب ومن بئر السبع. وأنا بقول لك يعني كانت مباراة كبيرة، واللافت للنظر الجماهير الغفيرة اللي حضرت وزحفت خلف العميد هي العلامة الفارقة، وهي الرقم الصعب، وهي الرقم واحد أنا بعتبره، وهي الدافع الأساسي، وهي اللي بتعطينا شحنات كهربائية مستمرة إنه نعطي الأفضل، وهذا الحافز الحقيقي اللي بخلي من رأس الهرم، من رئيس وأعضاء هيئة إدارية اللي ببعت لهم تحية كبيرة، إخواني أعضاء الهيئة الإدارية، لكل العاملين داخل أروقة العميد، إنه إحنا نكون دائما بالمستوى ودائما عند طموح هؤلاء الجماهير الغفيرة، ودائما يعني سنعمل بكل إمكانياتنا وطاقاتنا وبكل عزيمة وإرادة إنه نكون بمستوى هاي الجماهير اللي زحفت لاستاد الحسين وقدمت صور رياضية وصور وطنية وصورة إنسانية لاقت يعني اهتمام من وسائل إعلام عالمية ومن وسائل إعلام محلية، لما كان في العميد لمدرب المنتخب المصري حسام حسن بما يستحق من جماهير الكرة الفلسطينية ومن جماهير شباب الخليل رسالة وفاء ورسالة محبة ورسالة شكر، لما رفع العلم الفلسطيني في المباريات اللي لعبها المنتخب المصري، وبالتالي يعني دائما يقابل الوفاء بالوفاء أخي عمار، ودائما يقابل الحب بالحب، ودائما الرسائل يعني ترسل من خلال الجماهير الوفية لشباب الخليل بشغف وبحب وبانتماء للوطن وبحب لكل من يعشق فلسطين، الجماهير الفلسطينية وجماهير شباب الخليل.
0: ودائما الرسائل أبو علاء اللي بتطلع من القلب بتصل
1: لمصر ولجمهورية مصر العربية وللمنتخب ولمشجعينه ولمدربينه إنه إحنا لا ننسى هذا الوفاء إلا بالوفاء من قلب خليل الرحمن.
0: يعني كل الاحترام مرة تانية لهاي الجماهير اللي إن شاء الله كمان منشوفها أكثر في المباريات القادمة. وخليني شوي أعتب على بعض الأطفال، وأنا معني أحكي وإنت معي على الهوى، بدي أسميهم بعض الأطفال أو بعض كيف بدي أقول لك، يعني بعض يعني غير المؤثرين في الجماهير، لكن بتحسهم هيك جايين ليتسلوا.
1: يعني الصورة ممكن المشرقة يعني. يا عمار اللي شفناها في المباراة الأولى والثانية، والناس اللي جاي تستمتع بكرة القدم، وفي عنا فريق ممتع سيقدم كرة قدم على مستوى فلسطين، ستكون كرة ممتعة وكرة جميلة وكرة فيها فنيات وفيها إمكانيات لاعبين وفيها إظهار أسماء قادمة للملاعب الفلسطينية، ستشرف المنتخبات الوطنية وسترفع علم فلسطين، وستتمكن من خلال ناديها من خلال عميد أندية فلسطين شباب الخليل إنه نشوف لاعبين بمستوى يليق بعميد الأندية وبمنتخبات الوطنية. بيطلع لك بعض برسم صورة سيئة أو صورة سلبية لا تليق بهاي الجماهير الكبيرة، الجماهير العريضة والعريقة اللي جاية تستمتع بفريقها وجاية تشجع وتهتف بصوت واحد خلف الفريق أو الفريق الزائر. لما الهدف الأول إجا لإياد الأعسم وهو لاعب شباب الخليل سابقا وما احتفل، ما احتفل احتراما لنادي شباب الخليل ولجماهير شباب الخليل، بيطلع لك فئة ضالة غير محترمة بتسيء داخل المستطيل أو للي داخل المستطيل وخارج المستطيل، فئة قليلة لا تمثل جماهير العميد ولا تمهل ولا تمارس أو يعني تعتبر بقيمة عميد أندية فلسطين بثقافته الوطنية والأخلاقية والأدبية وكل المستويات، وتمثل نفسها لا تمثل إلا فئة ضالة خارجة عن كل الأخلاق والقيم والمعاني الإنسانية، وبيطلع يعني بيعمل حركات لا تليق لا بجماهيرنا ولا تقبلها جماهيرنا بالمناسبة. وهاي الجماهير الكبيرة اللي إجت كلها خلف الفريق بالتأكيد لا يمكن إنها تسمح لبعض من الأشخاص إنهم يسيئوا أو يضللوا أو ينضلوا أو يروحوا بمسار للعميد غير المسار الصحيح. سنضرب بيد من حديد كل من تسول له يده على إنه يعبث في مدرجات العميد. وأنا بحكي لك يا عمار، جماهيرنا واعية، وبشكر من خلالك أخي أبو نعيم وأخي قاسم سدر وأبو نعيم تحديداً اللي كان له دور أكثر من رائع في ضبط المدرجات، مع أخونا مصعب أبو عمر، مع الوحداتي، مع القيادات الجماهيرية اللي كلها ببعث لها تحية كبيرة، اللي إلها دور كبير بضبط المدرجات، وخاصة لما بتكون مباراة كبيرة بحجم كبير من الجماهير. بس أنا بحكي رسالتي للناس اللي بحاولوا إنهم يعبثوا أو يغيروا الواقع أو يشتتونا عن مسارنا الصحيح أو يبعدونا عن الخط المستقيم اللي إحنا بنيناه وماشيين فيه، مش رح نسمح لأي كان إنه يمس بهذا الكيان تحت أي ظرف على الإطلاق. وسنعمل بالمباريات القادمة في حال لا سمح الله، وأنا متأكد إنه لم يكون في أي عبث أو تجاوز من أي شخص، رح يكون في تصوير، وراح يكون في أسماء عنا، وستمنع من دخول الملاعب الفلسطينية كافة من خلالنا، لأنه هاي المسائل خط أحمر ولن نسمح بها على الإطلاق.
0: وأتمنى أنه يكونوا هدول أطفال مش مدفوعين من حد، يكونوا أطفال بحركات صبيانية فقط لا غير، لأنه إذا كانوا مدفوعين من حد فهون في إشكالية. أبو علاء اتحملني نصف دقيقة بس نسمع دقائق الساعة وأرجع أكمل حديثي معك، لأنه في كمان نقطتين ثلاثة حابب أحكي معك فيهم.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
2: نكمل وإياكم البرنامج متابعينا الكرام. أعود لأرحب بأبو علاء مرة أخرى، وخلونا كمان نرحب على خط التليفون الثاني بالحبيب والصديق والكابتن اللي امبارح زين استاد الحسين وخلانا نرجع شوي في الزمن لورا. نرحب بالكابتن عاطف أبو بلال، أو كما يحلى لجماهير شباب الخليل أن تلقبه بشيكابالا العميد، لأنه امبارح مجرد لنزل على أرض الملعب وهو لابس كلر الشباب، ألاف الجماهير والمتابعين هتفوا بصوت واحد شي شي شيكابالا، هات الجول وتعالى. هل هو مجرد ما نسمع هذا الهتاف لحاله بيخلي الذكريات كلها هيك تخبط في بعض؟ عاطف، يسعد مساك حبيبي.
3: يسعد مساك يا أخ عمار، يسعد مساء المجتمع، جميع المستمعين.
2: يسعد مساك. معنا على خط التليفون كمان أخونا أبو علاء. أبو علاء، هيو شيكا اللي كان مجنننا أيام المحترفين.
4: والله هو لمساته حتى هو بالعبش كرة قدم.
2: اليوم مورينيو أبو بلال، مش عارف.
4: يعني لما نزل خمس دقايق هي رسالة وفاء يا عمار، رسالة محبة لكل اللاعبين اللي لعبوا في شباب الخليل، وخاصة الأسماء الكبيرة اللي بحجم عاطف اللي قدم صورة يعني فسيفسائية بدك تسميها، صورة كبيرة، صورة رائعة بمهارات فردية وبانتماء وبشغف وبحب لعميد الأندية بكل المواسم اللي لعبها مع شباب الخليل. بالتأكيد يعني كانت رسالة محبة،
2: بكل تأكيد
4: رسالة وفاء، انه احنا ما بننسى اللاعبين اللي قدموا واللي تعبوا واللي كانوا على منصات التتويج واللي ساهموا بانه يكون العميد دائما على المنصات، وعلى رأسهم عاطف ابو بلال اللي يعتبر من ابرز اللاعبين اللي لعبوا بالدوري الفلسطيني ومن اكبر الاسماء محبة لجماهير شباب الخليل. وبالتالي تحية كبيرة للكابتن واللاعب الكبير حبيبنا وحبيب جماهير العميد عاطف أبو بلال.
2: يعني سيبقى اسمك يا عاطف عشان أنا أقرب لك الصورة. إحنا بنحكي اليوم مثلا نجي نقول حاتم صلاح، حازم صلاح، دول الزمن الجميل، خليل رمضان، رجب شاهين، مش أنت لما نجي نحكي بعد 10-15 سنة رح تكون من التوب 5، من التوب 3 اللاعبين الأبرز اللي لعبوا لشباب الخليل. بدي أسألك يعني عن شعورك كمدير فني مبارح، وعن شعورك كمان لما دخلت تلعب باسم الشباب.
3: أول شيء يا عمار، بداية يعني نشكر الإدارة على الإضافة الطيبة، وعلى رأسهم مثقال الجعبر رئيس نادي شباب الخليل. ثانيا يعني الحمد لله أول شيء على إرجاع النشاط الرياضي في الضفة الغربية، لأن إن جد الناس متعطشة للإشي هذا. يعني شفنا ليش هذا عن طريق المباراة الودية سواء مع نجوم فريق أم الفحم ومن ثم مع فريق نجوم النقب. يعني ليش هذا يعني بيعطي لافتة كثير كثير جيدة يعني للنشاط الرياضي هذا. يعني كيف بدي اوصف لك الشعور؟ يعني شعور لا يوصف يا عمار. يعني
2: بقول تأكيد يعني انا حاسس في الاشي اللي بدك تحكيه، وحاسس
3: يعني كل كلمه احكيها يعني اشي ما بيستوعب الاشي هذا. يعني وخاصه يعني انا يعني كنت صحيح مدير فني، بس كنت انسى كثير لقطات في هذا واطلع على الجمهور كيف يعني الاشي والناس يعني ترجعني لايام الزمين كيف ما حكى مثقال الجعبر. يعني الاشي يعني شيء خيالي. يعني
2: ان شاء الله بتستمر عاطف هاي المظاهر الاحتفاليه وهي الرياضه. انا بدي يعني اقول شكرا لكم على هذا الاداء الرائع. الامانه فريق محترم وعندكم لاعبين ما شاء الله عليهم، حتى يعني انهم سعان صغار في السن، يعني جايهم مستقبل جدا محترم ورائع، ويا ريت يكون في تطوير لمواهبهم عندنا هون في الضفه، يعني مش بس يضلوا في الداخل.
3: ان شاء الله والله يا عمار يعني في مواهب كثير كثير صغير، ويعني الشباب الصراحه انبسطوا البارح يعني كثير،
2: قالوا كمان الجماهير انبسطت فيهم. الامانه
3: انبسطت يعني كثير، قال حتى قالوا لنا متى بدنا مباراه جايه، بقول لهم ان شاء الله يعني كثير يعني الاجواء يعني تفاجؤوا الصراحه من الاجواء يعني من الجمهور والصحفيين ولا يعني ما انت يعني انا مش انا عارف ليش هذا يعني ليش راح يصير بس هم تفاجئوا وقال لك مباراه وديه انا حكيت لهم قلت لهم فيش عن مباراه وديه عند شباب الخليل كل مباراه مباراه وديه سواء او مباراه
2: والله ما في مباراه يعني. يعني اقول لك عجبتني هاي المقوله فيش مباراه وديه عند شباب الخليل
3: بالضبط انا بعرف ليش حكيت لهم قلت لهم انا يعني حكيت لهم في الـ في الـ في الغرفه قلت لهم يعني فيش مباراه وديه عند شباب الخليل يعني بقول لك انا بيحكوا من المباراة هاي من أسبوع يعني أنا بعرف وحكيت لهم الشباب زي هيك يعني الشباب تفاجأت جدا يعني وانبسطت كثير يعني والحمد لله إن الإشي هذا فات وغدا عن النظر عن الـ عن الـ عن النتيجة يعني الأجواء كانت حلوة وإشي كان يعني
2: مرافق يعني كل الاحترام لنا بدنا نقول لكم الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بنرجع نشوفكم مرة وتنتين وثلاثة أنا عاطف بديش أطول عليك بعرف إنه يعني في عندك ظرف معين لكن بدي أشكرك وبدي أحكي لك الله يعطيك ألف عافية أنت وكل اللاعبين والقادم أجمل وأفضل إن شاء الله إن شاء الله أفضل شكرا
3: الله
2: شكرا عاطف لك أبو علاء أسف على الإطالة خليني أرجع لك ونحكي عن ما هو قادم لشباب الخليل أعتقد إنه يعني المباريات لن تتوقف عند مباراة نجوم النقب أعتقد إنه في مباريات أخرى في قادم الأيام
4: يعني في مباراة بيتم الإعداد إلها ولكن لحتى اللحظة لم يتم الترتيب أو الاتفاق بشكل كامل العمل مستمر حول مباراة كبيرة إن شاء الله بنشتغل عليها وسيتم الإعلان عنها فور الترتيب إلها بشكل كامل من خلالك ومن خلال موقعنا ومن خلال موقع النادي وللجماهير
2: احنا بالانتظار ان شاء الله
4: اللي بتتابع شباب الخليل
2: في طلب امبارح حد يعني اخر نقطه احكي معك فيها طلب من احد الاصدقاء انه عمار يا ريت تطرح الفكره على الاخ ابو علاء او على كمان الناس اللي قائمه على الرياضه في نادي الشباب الظهريه انه نحاول خلال الفتره القادمه نعمل لقاء ما بين عملاقين من عمالقه كره القدم على مستوى فلسطين مش على مستوى المحافظه انه نشوف مباراه الكلاسيكو او الديربي او الاكثر جماهيريه شباب الخليل وشباب الظهريه يلعبوا مع بعض فأنا حبيت أنقل هاي الرسالة وأقول أتمنى إنه يكون في
4: إشي والله متنك. نحن تعرف يعني بتربطنا علاقة متميزة مع إخواننا شباب الظهرية ومنكون سعداء جدا لما بيلتقي الفريقين مع بعضهم البعض من خلال جماهير وفية لكلا الفريقين من تشجيع يعني معروف على مستوى الكرة الفلسطينية يعني عملاقين قطبي الكرة الفلسطينية على مستوى الوطن شباب الخليل وشباب الظهرية وبالعكس يعني لفت من خلالك ومن خلال من تحدث معك بخصوص الموضوع ستلاقي اهتمام أكيد من عنا
2: أنا إذا بتعطيني الأوكي
4: بالقريب العاجل إنه تكون مباراة بين شباب الخليل وشباب الظهرية
2: أنا إذا بتعطيني الأوكي إذا أنت بتعطيني الأوكي ببلش أشتغل على الموضوع بس بدون ما أخذ الأوكي مش راح أشتغل
4: لا بدنا نعمل ترتيب بحكي أنا وياك وراح يكون في بالتأكيد مباراة بيننا وبين شباب الظهرية بالقريب العاجل
2: إن شاء الله إن شاء الله وهذا ما نتمناه كجماهير وكمحبين وكمتابعين لكرة القدم أبو علاء آسف كتير على الإطالة شكرا كتير لك وإن شاء الله لنا حديث آخر في قادم الأيام إذن يتم تحضير لمباراة مع حد يعني محترم وأنا أعتقد أنه بس بعض الموافقات اللي بقيت ان شاء الله مباراه تكون كبيره بالمناسبه مثل ما فهمت من اخونا ابو علاء تحت الهواء لكن يعني بحاجه لبعض الموافقات عشان انه تتم الامور بشكل رسمي لازم نروح 25 الفاصل صار 28 نروح لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي عن نهائي كاس العالم
1: هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه الجبريني للالبان والمواد الغذائيه

0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل وإياكم البرنامج وسنكمل من نهائي كأس العالم، النهائي المنتظر اللي إن شاء الله إن شاء الله يعني بنحضر نهائي يليق بكأس العالم. النهائي راح يكون بكرة بإذن الله الأحد الساعة 10 المساء، بكرة الساعة 10 المساء. كمان عشاق المركز الثالث والرابع اليوم الساعة 12 في الليل، يعني أول ساعة بالفجر خلينا نقول، راح يلعب فرنسا أو تلعب فرنسا مع إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. وأعتقد هاي المباراة فقط لزيادة رصيد الأهداف، إن كان لمبابي أو لهاري كين أو لا فقط لا غير، تألته رابع ما هي زيه زي اللي طلع من دور المجموعات بعيدا عن الجوائز المالية، لكن يمكن إمبابي يستفيد منها من ناحية أهداف إذا يعني استطاع أن يسجل في إنجلترا. لكن تبقى المباراة الأهم هي مباراة الغد، إسبانيا لامين يامال وزملائه مع ميسي وأبنائه، تختلفون ميسي وأبنائه لأنه في لعيبة في الأرجنتين يعني من عمر أولاد ميسي، يعني بنحكي عمره 40 سنة، لما تيجي تجيب لاعب 18-19 سنة بعمر الأولاد لازم يكونوا. نروح نرحب بأبو حاتم وأبو أسامة اللي صاروا معنا على خط التليفون. أبو أسامة يسعد مساك وألف سلامة يا حبيبي.
1: هلا عمار، مساء الخير لك ولكافة السادة المتابعين، مساء الخير أبو حاتم. شكرا عمار.
0: أبو حاتم يسعد مساك.
2: مساء الخير، تحياتك عمار للجميع و سلامته ابو اسامه. ماله
0: نقيت عليه، ما انت نقيت عليه،
2: انت اللي كنت تجيك في الاستوديو هاي النكه.
0: انت نقيت عليه، نقيت عليه الزلمه فلوز المسخم مش قادر.
2: انت اللي كنت بديك في الاستوديو.
0: ما هو والله المفروض يجي عندي على الاستوديو بس الزلمه مرض، يعني التمس لاخيك عذرا.
1: والله كنت بدي اجي يا عمار.
0: يا سيدي ان شاء الله اللي جيات يكونوا اكثر.
1: يلا ان شاء الله.
0: يعني دعونا نبدأ من النهائي المنتظر، إسبانيا والأرجنتين، المنتخبين ممكن ما تلاقوش مع بعض كثير، ممكن بثلاث مواجهات رسمية وكانت شوي الغلبة فيها لإسبانيا، لكن في مباريات مثل نهائي كأس العالم أعتقد فيش حد بيحذر أو يعني فيش حد بيحذر أو فيش حد ممكن يقدر يخمن عن اللي بده يصير في مباراة الغد. لكن شفنا معطيات كثيرة وشفنا كيف المنتخب الإسباني حين لاقى منتخبات كبيرة قدر يقصيها ويظهر بالأداء الطيب، وشفنا كمان الأرجنتين بالشوط الثاني كيف بتنقلب، يعني أرجنتين الشوط الأول إشي وأرجنتين الشوط الثاني إشي، ففي كثير عندنا معطيات ومعلومات وشغلات شفناها طوال كأس العالم. ما هيك ناخذ نظرة وتحليلة سريعة لو بدقيقة دقيقة ونصف منك أبو أسامة حول المنتخبين عشان نسمع رأي أبو حاتم كمان.
1: يعني عمار أنا بقول إنه قيمة النهاية ستعتمد على إسبانيا، يعني هل سنشاهد إسبانيا التي واجهت فرنسا وقدمت أداء يعني أبهر العالم، في وكان بإمكانهم يعني إنه يعني أو يعني إنهم راح يرجعوا للأداء العادي اللي كنا شايفينه في المجموعات وفي الأدوار السابقة. الأرجنتين أكيد يعني أصبحت كل أمور واضحة بالنسبة للأرجنتين، فريق يمتلك لياقة بدنية عالية، آخر 10 دقائق من المباراة وربما حتى الأشواط الإضافية صبت لمصلحته في كافة اللقاءات. الأوراق الرابحة، تغيير المراكز، أصبحت طريقة يعني طريقة ينتهجها المنتخب الأرجنتيني عندما يواجه صعوبة مع أي من المنتخبات كما شاهدنا مع إنجلترا. لكن أنا برجع وبقول عمار إنه قيمة النهائي تعتمد على مدى ظهور المنتخب الإسباني، يعني إذا ظهر المنتخب الإسباني كما ظهر أمام فرنسا فسنشاهد نهائي كبير كبير جدا.
0: أبو حاتم شو تقديمك للمباراة؟
2: يعني مباراة كبيرة، الحظوظ متساوي تبدو على الورق، بنشوف كيف إنه هل سيفرض أحد المنتخبين نفسه وأسلوبه على المباراة ويكون أقرب للتتويج. المنتخب الإسباني أدى أفضل مباراة له في البطولة أمام منتخب فرنسا، تفوق بشكل واضح. السؤال يعني يبقى أنه هل المنتخب الإسباني بإمكانه تقديم نفس الأداء أو أفضل؟ أكيد يستطيع لأنه يمتلك عناصر ممتازة جدا، يمتلك مدرب واعي ديلافوينتي أدوات ممتازة. المنتخب الإسباني إذا قدر يؤدي بنفس الطريقة الجماعية المبهرة والسلسة اللي ظهر فيها أمام فرنسا أكيد يعني أسهمه بتكون موجودة وموجودة بقوة للتتويج. المنتخب الأرجنتيني زي ما شفناه منتخب ما لا ييأس لا يستسلم، بدنيا قوي، شخصيته قوية، وطبعا ميسي دائما بيظهر في الدقائق الحاسمة وبكون هو رجل الإنقاذ بالنسبة للأرجنتين. المباراة على صفيح ساخن وفي كثير نقاط فنية نحكي فيها هذا بشكل عام.
0: يعني بين الأربعة اثنين ثلاثة واحد اللي بيعتمدها المنتخب الإسباني وبين الأربعة أربعة اثنين أمام المنتخب الأرجنتيني، أعتقد كثير من الأمور اللي ممكن تتغير كمان داخل أرضية الملعب. خلينا نبلش مع المنتخب الإسباني وأبلش مع أبو أسامة، نحكي أكثر عن المنتخب الإسباني ونحكي أكثر عن وسط المنتخب الإسباني بقيادة رودري اللي ربما يعتبر أحد أفضل اللاعبين في البطولة إن لم يكن الأفضل، وقدر كمان يعمل شيء رهيب بوسط ملعب المنتخب الإسباني. كمان تنساش أنه عنده لامين يامال وفي عنده أولمو اللي بديل في برشلونة لكنه عنصر وحجر أساس في المنتخب الإسباني، وكوكوريا لاعب تشيلسي وريال مدريد حاليا اللي قدر كمان يفرض بصمته الواضحة. المنتخب الإسباني عنده كثير من اللاعبين يا أبو أسامة اللي بيعطوا فارغ داخل أرضية الملعب، لكن ممكن من أكثر اللاعبين اللي أنا أقنعوني رودري، أولمو، كوكوريا، لامين يامال عشان واحد يحكي اللي له واللي عليه، وكمان المهاجم هو كريزابال أو إشي زي هيك.
1: يعني صحيح المنتخب الإسباني لعيبته مش خلينا نقول نجوم من الدرجة الأولى مثل المنتخب الأرجنتيني، لكن هو زي ما أنت حكيت يسيطر على خط الوسط وينتهج مبدأ الاستحواذ لإيجاد ثغرات في في في دفاعات الفريق المنافس. يعني أنا بقول لك يعني حسب الإحصائيات اللي شفناها إنه لاعبي المنتخب الإسباني في المونديال جروا يعني أو ركضوا أكثر يعني 6 مرات أكثر من لاعبي المنتخب الفرنسي. ليش؟ لأنهم بيعتمدوا على الاستحواذ.
0: صحيح. والضغط العالي.
1: الاستحواذ هي إيجاد المنافذ. في لاعبين يعني أنا زي ما بقول لك لامين يامال لاعب مميز، لكن يعني النضج الكروي اللي كما يجب أن يكون حتى الآن يعني ما شفناهوش منه في كأس العالم، يخلق فارق لكن مش التأثير الكبير مثلا زي ما شفنا ميسي مثلا في مباراة إنجلترا من خلال عرضية أو تغيير مركز استطاع أن يقلب المباراة. بقية اللاعبين اللي أنت ذكرتهم يعني ليش عاود أذكرهم حتى ما نضيع الوقت، باعتقادي انهم ظهروا في المونديال بشكل اكبر، ويمكن انا بدي ارجع لكلمة قالها ابو حاتم انه يعني ظهورهم يعتمد على ما يعني مباراة فرنسا. اذا المنتخب الاسباني يعني ما كانت طفرة هاي المباراة، مباراة فرنسا ما كانت طفرة وكان واستخدم نفس الاسلوب. على فكرة يعني مدرب اسبانيا هو اللي يعني كان المحاضر في الدورة اللي أخذ فيها مدرب الأرجنتين شهادة البرو. الأستاذ وتلميذه
0: أنا أجزم
1: يعني كل واحد فيهم بيعرف
0: التاني. طيب أنا أجزم بشكل كبير يا أبو حاتم، إذا ما ظهر المنتخب الإسباني كما ظهر أمام المنتخب الفرنسي فسيفوز بأريحية على المنتخب الأرجنتيني.
2: نعم خمر، يعني هذا ما قلناه، وفي يعني أمور فنية كتير بتنحكى في المباراة. أكيد المباراة سيكون هناك صراع قوي على خط الوسط، لأنه خط الوسط الإسباني رمانة الميزان للمنتخب. شاهدنا تفوق تام على الوسط الفرنسي، رودري أدى مباراة زي رودري اللي قبل سنتين
0: قبل الإصابة صحيح.
2: صحيح، مع فابيان رويز وأولمو الثلاثة كانوا متألق، وأولمو كان متألق جدا، وبالتالي رودري في تشابه بخط وسط الفريقين، بمعنى انه رودري ارتكاز دفاعي صرف وباريديس ارتكاز دفاعي صرف. طبعا رودري فنيا اعلى وخبرته اعلى، قدامه فابيان رويز اولمو لهم مهام هجوميه، طبعا اكيد بدافعوا بس هجوميا بنشوفهم. في الارجنتين نفس الشيء بالنسبه لماكاليستر اللي بيكمل وخطير بالراس رغم انه قصير، لكن ارتقائه وتوقيته للدخول بال18 وإنزو فرنانديز طبعا الخطير المدفعجي نجم تشيلسي بالتصويبات، وشفنا المباراتين الماضيات إنزو شو عمل، وبالتالي في تشابه. إذا خط الوسط في صراع قوي وصراع كبير، من سيحسب خط الوسط؟ ستايل أداء المنتخب الإسباني بيعتمد على الاستحواذ على الكرة، التمرير، تنويع اللعب، تغيير اللعب بشكل سريع بشكل سلس. الفريق هو النجم، مش نجم واحد. إسبانيا عندها ميزة، عندها ظهيرين في قمة مستواهم في البطولة، هذا الحكي يفتقد المنتخب الأرجنتيني، يفتقد المنتخب الأرجنتيني هاي نقطة قوة. إذا ظهر كوكوريا اللي هو أحسن ظهير أيسر في البطولة بلا منازع، كوكوريا نجم فوق العادة في قمة مستواه، وكمان بيدرو بورو يتألق بشكل كبير جدا جدا جدا. أنا تابعته مع توتنهام، كان لاعب جيد جيد جدا لكن ممتاز جدا في البطولة. إذا ظهروا بنفس يعني هذول الاثنين نفس مستواهم أمام فرنسا أكيد ميزة كبيرة، لأنهم بيكملوا هجوميا، بيعملوا زيادة عددية وشكل خطورة، والدليل أنه بيدرو بورو هو اللي جاب الجول الثاني،
0: صحيح.
2: يعني وان تو وانفرد زي طيب. المهاجم وحطها، وبالتالي هاي ميزة الأرجنتين. إذن ما عندهم ظهيرين
0: إسبانيا، زي إسبانيا تتفوق على الأرجنتين من ناحية الأظهرة. رح نحكي عن الأرجنتين بس أعطونا نصف دقيقة أو دقيقة نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل عن الأرجنتين.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
3: نكمل وإياكم متابعينا الكرام البرنامج ونعود لنتحدث الآن عن المنتخب الأرجنتيني الذي يلعب بتشكيلة بكل تأكيد يزينها ليونيل ميسي 4-4-2 يا أبو أسامة. ميسي، الفاريز، سيميوني الصغير، أنزو من الخلف على الأطراف، بالإضافة إلى مارتينيز اللي أعتقد أنا إذا في إشي بيميز الأرجنتينيين عن الإسبان هو مارتينيز وميسي. يعني هم العلامة الفارقة في الأرجنتين عن إسبانيا، وهي وجهة نظري، لأنه مارتينيز يعني ما شاء الله عليه حارس مرمى يعني بينخاف منه، ولا لا أبو سامة؟
4: يعني شوف، الأرجنتين تلعب بأكثر من أسلوب حسب طبيعة المباراة أو حسب النتيجة، وإحنا شفناها في عندك يعني سكالوني مدرب يعني بغامر، خليني أقول إنه غامر في أكثر من مرة، من يعني ممكن إنه يلعب بلاوتارو مارتينيز وإنزو ميسي وألفاريز، يعني دفعهم في مباراة مصر كلهم في الملعب، كانوا قوة هجومية ضاربة من ناحية. من ناحية ثانية إنه ممكن يستخدم الخشونة، وخاصة إذا كان سيميوني في الملعب كما شاهدنا في
3: إنجلترا
4: في الشوط الأول أو في مباراة مصر، يعني بعد التأخر بهدفين مقابل
3: ببلشوا يلعبوا مصارع على السريع.
4: إيه؟
3: بقول ببلشوا يلعبوا مصارع WWE.
4: يعني أكثر من أسلوب اللي ميزهم إنه يعني نهاية المباراة والأشواط الإضافية والعشر دقائق الأخيرة صبت لمصلحتهم في جميع المباريات. يعني يجدوا الحلول في هذا الوقت. بالنسبة للأسماء يعني اللي ذكرناهم، عندك كمان يعني التصويب من بعيد كما شاهدنا في مباراة إنجلترا، يعني أكثر من حل لدى المنتخب الأرجنتيني، يعني حسب مجرى المباراة. باعتقادي انه يعني ما حد يعني المنتخب الاسباني اذا بده يتفوق او بده يخلي المنتخب الارجنتيني يتعامل باكثر من اسلوب في نفس المباراه، اعتقد هدوءه. يعني اذا كان المنتخب الاسباني بهدوء اللي شفناه، يعني تقدم 1-0، يعني اذا قارنا انجلترا تقدمت 1-0 في الدقيقه 55 وبلشت الدافع، إسبانيا تقدمت 1-0 وظلت بنفس الهدوء وسجلت الهدف الثاني أمام فرنسا. يعني عمار، أنا بقول إنه المباراة راح تكون كبيرة، واللي بيحدد هذا الشيء اللي هو المنتخب الإسباني، اللي هو مش
3: إن شاء الله يكون المنتخب الإسباني مش إنفانتينو،
4: النجم الواحد.
3: طيب أبو حاتم، الأرجنتين بميسي، من يمتلك ميسي الواحد يحكي له ولا عليه عاد، من يمتلك ميسي يمتلك شيء كثير في كرة القدم، ما بالك لما يكون معاه كل هاي اللاعبين في الأرجنتين.
5: لا أكيد احنا متفقين انه ميسي هو الورقة الرابحة للأرجنتين في كل الأوقات، وفي البطولة هاي نحكي إحصائيات عشان نترجمها لأمور فنية. ميسي مسجل 8 أهداف وصانع 4، 12 هدف مساهم فيهم من أصل 19 هدف مسجلهم الأرجنتين، لكن تتخيل هذا التأثير وبالذات في الأوقات الحاسمة. بالدعم المقارنة
4: ومضيع ركلتين جزاء،
5: أكيد أكيد بالدعم المقارنة بالإحصائيات ونترجمها لأمور فنية، الأرجنتين أقوى هجوميا من إسبانيا، مسجلة 19 هدف، الإسباني مسجلين 13 هدف، لكن دفاعيا إسبانيا أقوى وأكثر متانة، استقبلت فقط هدف واحد، المنتخب الأرجنتيني استقبل 7 أهداف. إذن دفاع الأرجنتين قابل للاختراق، وهذا الحكي إسبانيا أكيد درست الأرجنتين، بمعنى أنه أوكي أشدنا بالأرجنتين كمنتخب بدنيا قوي جماعيا قوي، لا ييأس، عنده خط وسط ممتاز، عنده ميسي الحاسم. في إحصائية بدي أحكيها على الأرجنتين بعدين أرجع لإسبانيا، وإحصائية مثيرة جدا جدا، من 19 هدف أخ عمار 12 بعد دقيقة 76، 12 من 19 بدلك انه المنتخب الارجنتيني بيدخل بالفورما او لعيبته بيركزوا في اخر ربع ساعة، 12 من 19 هدف في اخر ربع ساعة، هاي الاحصائية اكيد ستترجم لأمور فنية.
4: بس يعني انا بقول انه كان التأثير الكبير في هاي الاحصائية التغييرات،
5: لا لا في انا معك انا معك التغييرات، وفي
4: 70 وخاصة على الجانب الهجومي لما كان يلعب بترسانة هجومية كان هي اللي أثرت على
5: أنا معك في النقطة، لكن في أمر آخر مؤثر غير النقطة اللي متفقين عليها أنا وأبو أسامة، وهي إنه شكل الفريق المنافس سواء منتخب مصر لما تقدم 2-0 أو المنتخب الإنجليزي لما تقدم 1-0 شو عملوا؟ رجعوا لناحية دفاعية صرفة وبحتة ودفاع عميق، وتركوا الملعب والسيطرة للأرجنتين اللي بدت بتغييراتها الهجومية والتنشيطية بخط الوسط. هذا الحكي، هل إسبانيا إذا تقدمت، هذا سؤال كبير أخ عمار مهم وتذكره، هل إسبانيا إذا تقدمت راح تعمل زي مصر
3: وإنجلترا؟ على النتيجة
5: أنا بقول لا، بنسبة كبيرة الإسبان لما يسجلوا ما بيرجعوا يدافعوا أمام منطقة جزائهم بعدد كبير وبطفشوا كرات، لا. ليس المنتخب الإسباني منتخب يملك لاعبين أصحاب تقنية وفرديات عالية جدا، وهي الفرديات بحاول ديلافوينتي يصهرها ضمن نطاق وإطار جماعي زي ما شاهدنا أمام فرنسا. فإسبانيا إذا تقدمت هدف وهدفين ورجعت وراء تعرف إنه مصيرها زي مصير المنتخبات اللي رجعت تدافع، والأرجنتين بإمكانها تسجل في الدقائق الأخيرة. فاللي بعطينا أمل إنه المباراة تكون أحلى وأقوى، إنه المنتخب الإسباني إذا سجل هدف بده يجيب الثاني،
3: طيب.
5: وإذا سجل الثاني بده يجيب الثالث، وهذا اللي بعطي الأرجنتين كمان شكل مختلف عن المنتخبات اللي واجهها قبل.
3: آخر جملة أبو أسامة، شو بتحكي عن النهائي؟
4: أنا بتوقع إنه الأرج يعني خليني أقول لك إنه الأرجنتين تلعب مع إسبانيا بقوة

0: بكرة عفوا.
1: يعني أنا حكيت لك عمار في بداية البرنامج يعني هم بيعتمد على إسبانيا، هل إسبانيا لما أدت يعني أنا أتمناها إسبانية طبعا.
0: والله شوف أنا ما بتمنهاش للطرفين بس يعني إن صاروا ما صار يعني نحطها لإسبانيا.
1: أتمناها إسبانية أنا، لكن يعني أنا بقول لك إنه إحنا تفاجأنا من الإسبان في مباراة فرنسا.
0: آه والله.
1: يعني لو كان الأداء هذا على طول المونديال كان الواحد، لكن منطقيا وعلى الورق بالأسماء الموجودة وبالطريقة الأداء اللي أداها الأرجنتين وعملية الحسم، يعني أنا بقول 55-45.
0: طيب أبو حاتم، أبو حاتم بعشرين ثانية آخر جملة عن النهائي.
2: إسبانيا فنيا أعلى، الأرجنتين تراهن على ميسي وتراهن على الروح القتالية والجاهزية البدنية، أسلوبين مختلفين، راح نشوف مين راح يفرض أسلوبه في أرض الملعب. بتفق على النسبة ممكن تكون 60-40-55-45 يعني للمنتخب الإسباني اللي عليه إنه يفرض أداء ويفرض نفسه وأسلوبه إذا أراد التتويج. الأرجنتين زي ما حكينا رهانها على ميسي على الناحية البدنية وعلى الجمعية.
0: أنا توقعاتي إن ما صارت المباراة مباراة كرة قدم إسبانيا تتوج، إن تدخل الأرعنين اللي قاعدين على المنصة فوق اليوم رح يكونوا ممكن نشوف إيش تاني. على كل حال هاي وجهة نظري الشخصية. شكرا أبو أسامة، شكرا أبو حاتم، شكرا إيهاب ربحي، شكرا لكل المتابعين. لنا لقاء آخر إن شاء الله يوم الاثنين لنرجع نحكي أكثر عن نتيجة النهائي اللي بنكون حضرنينه مبارح في الليل. نضلينا عايشين طبعا بكل تأكيد رح نرجع نلتقي يوم الاثنين. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز.

0: والأكاديمية. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: واتهم الطهران واشنطن باستهداف جسور وبنية تحتية مدنية، فيما قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها استهدفت بنا تحتية عسكرية ومخازن أسلحة وقدرات بحرية للحرس الثوري.
6: سلسلة ضربات جديدة تعلن عنها القيادة الوسطى الأمريكية، تصعيد متواصل لم تقرر إدارة البيت الأبيض حدوده بعد. بمقاتلات وسفن حربية، الضربات استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى قدرات بحرية للحرس الثوري الإيراني. لكن في الجانب الإيراني تبدو الأهداف مختلفة. في هرمزجان قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء الغارات وفق السلطات المحلية. في بندر عباس استهدفت عدة جسور، كما دمر الجسر الرئيسي الرابط بين ميناب ورودان. كذلك في مدينة لار جنوبية غربية إيران دوت انفجارات واندلع حريق جراء الاستهدافات الأمريكية. منشآت كهربائية ومضخات تحلية مياه في مناطق بمدينة جاسك جنوبية إيران من بين الأهداف وفق وكالة تسنيم. الضربات أدت إلى انقطاع إمداد الماء الصالح للشرب عن قرى غربية المدينة. الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلنا ردهما على الضربات الأمريكية بهجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. في الأردن قال الحرس الثوري إنه استهدف مخازن وقود في قاعدة الأزرق، لكن عمان أعلنت التصدي للهجمات الإيرانية. وفي البحرين قال الحرس إن ضرباته استهدفت مخازن طائرات ووقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى. في المقابل قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت للهجمات. الهجمات استهدفت مخزن ذخيرة للجيش الأمريكي ومبنى قيادة في قاعدة علي السالم بالكويت، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي. جولة ضربات سابعة انتهت وفق سنتكوم، لكن بيانات ملاحية ومسارات تتبع جوي تظهر انطلاق عملية إمداد جوي واسعة لسلاح الجو الأمريكي من قواعد داخل الولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط، ما يعكس إمكانية استمرار التصعيد أو حتى الذهاب إلى تصعيد أوسع لا تريده أي من دول المنطقة.
5: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفر إن الولايات المتحدة تنقل معداتها العسكرية عبر الجزء العماني من مضيق هرمز، وهذا ما يهدد أمن إيران القومي على حد قوله، مضيفا أن الجهود الأمريكية مركزة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة في المضيق.
3: أثار البعض هذا التساؤل، لماذا لا نمنع المرور عبر الجزء العماني؟ هذا الجزء خاص بسلطنة عمان. نعم، الجزء العماني ملك لسلطنة عمان، لكن العدو ينقل معداته العسكرية عبر نفس الطريق وعبر المياه العمانية لتهديد أمننا القومي. تتركز جميع جهود الولايات المتحدة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة لمعداتها، وللأسف ثمة تساهل في هذا الشأن لا ينبغي السماح وبتكراره.
5: حملت وزارة الخارجية الكويتية إيران كامل المسؤولية عن عدوانها وتداعياته، وطالبتها بالكف الفوري عن هجماتها. من جهتها أكدت وزارة الكهرباء الكويتية تعرض محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لقصف إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان الجيش الكويتي قد أعلن عن تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة في وقت مبكر من صباح السبت، وقال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرة مسيرة إيرانية. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي. وفي السعودية أصدر الدفاع المدني إنذارين مبكرين في مدينتي الخرج جنوبي الرياض وينبع غربي المملكة تحسبا لخطر محتمل. وفي البيان ذاته أشار الدفاع المدني إلى زوال الخطر عن المدينتين دون ذكر تفاصيل إضافية. وفي الأردن أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. وأضاف الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. نوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن الخارجية القطرية، تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت. إذن الخارجية القطرية في بيان لها تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت. هذا ورصد مواطنون أردنيون صواريخ في سماء مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة عمان. يأتي ذلك بعد إعلان وسائل إعلام إيرانية إطلاق رشقات صاروخية جديدة زعمت أنها باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة. أعرب الرئيس العراقي نزار أميدي عن إدانته لاستهداف مدينتي أربيل والسليمانية، وأكد في بيان أن أي استهداف للأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره. وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الإقليمية. أظهرت بيانات رسمية لوزارة الحرب الأمريكية إصابة 13 عسكريا منذ الاثنين الماضي، بينهم 10 جنود من الجيش وثلاثة من القوات البحرية. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للخسائر الأمريكية في الحرب الإيرانية إلى 14 قتيلا و 427 جريحا. حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط، داعية إلى عدم السفر إلى لبنان والعراق وإسرائيل وقطاع غزة. ودعت سفارة أمريكية رعاياها إلى إعادة النظر في السفر إلى دول في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الأمنية واحتمال حدوث تصعيد مفاجئ. كما دعت الرعايا الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر ومتابعة التطورات الأمنية. وفي جنوب لبنان أعلن الجيش استشهاد عسكري وإصابة ضابط وعسكري جراء انفجار جسم مشبوه في آلية للجيش جنوبي لبنان. وأضاف الجيش في بيان أن الحادث وقع في بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان وأن التحقيقات جارية للوقوف على ملابساته. في غضون ذلك رصدت كاميرا العربي القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدتي الطيبة وأرنون جنوبي لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية بشأن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدتي المنصور والنبطية الفوق جنوبي لبنان. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المشروع التجريبي للانسحاب من جنوب لبنان لم يبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب وفق التفاهمات مع لبنان من منطقتي زوطر الشرقية والغربية في قضاء النبطية فقط. وأضافت أن بلدة فرون ستكون الموقع الثاني ضمن المشروع، إلا أن الجيش لم ينتشر فيها ولم ينفذ عمليات برية، على أن يتولى الجيش اللبناني تمشيط البنية التحتية التابعة لحزب الله فيها بعد بدء تنفيذ الخطة في أول اختبار للمشروع. هذا ويقف أبناء المنطقة التجريبية الثانية الواقعة في زوطر الغربية بقعقعية الجسر جنوبي لبنان على مشارف بلدتهم من دون القدرة على الدخول إليها نتيجة سيطرة الاحتلال عليها ومنع عودة المواطنين أو دخول الجيش. كاميرا العربي رافقت أحد المواطنين الذين وصلوا إلى حدود المنطقة للوقوف على الأوضاع هناك.
4: نقف على مشارف واحدة من المنطقتين التجريبيتين اللتين تم الاتفاق عليهما في المفاوضات في روما. المنطقة التجريبية التي نقف على مشارفها هي منطقة زوطر الغربية. هذه زوطر الغربية بلدة لم يعد إليها المواطنون والنازحون، ولم يدخل إليها الجيش اللبناني، يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، ينفذ تفجيرات، ينفذ اعتداءات، ينفذ دوريات، ثم ينسحب إلى زوطر الشرقية المحتلة. وبالتالي المنطقة التجريبية هنا ليس محسوما بعد ما إذا كانت ستضم أيضا زوطر الشرقية أو ستكتفي فقط بزوطر الغربية. المواطنون يصلون إلى هذه النقطة وهي آخر النقاط التي يمكن فيها إلقاء نظرة على بلدتهم. هذا أبو سليمان يقف هنا وينظر إلى بلدته غير قادر على الوصول إليها. خبرني، بتوصل لهون بقعقعية الجسر عشو عم تتطلع؟
7: نوصل على بيتنا رزقنا.
4: وين بيتك؟
7: هذا بيتي ما أبيل هالة، وأنا أدخنه هونيك مطلع ما طلعت أدخنت لألي.
4: شو رأيك أنك واقف هون أنك قادر توصل؟
7: يعني شو بدك تسوي؟ من إحنا حولوها منطقة عبر الإرس من عنا، حولوا العدس عبورة من شو هالمنطقة التجريبية؟ أنا مش عارف شو هالطريقة اللي يخلقوا لنا يا بدعة. شو هالمنطقة التجريبية؟ إذا ابن الدولة مش قادر يفوت، شو بدك تلم هالمواطن؟ ما الأساس نجيم من آخر الدين اللي يروح لح يشوف رزقه، شوف بيته.
4: شو شعورك أنك واقف هون ومنك قادر توصل؟
7: شلقت حجر مش قادر يوصل على بيته. طبعا إنسان شعوره يعني متأثر الواحد، شو شلقت حجر مش قادر يوصل لبيته ومنطقة تجريبية، شو هالتجربة؟ شو بدين يجربوا بعد؟ ما خلوش لبيوت ولا خلوش إيش؟
4: عم بيفجروا
7: كده قد ما بدك، ما عادش فيه فيها بيت مثل بيتان ساكنة، نظامته من هيك الخطرة، هلا عم يكفوا عليهم، هي منطقة تجريبية، بس منطقة تجريبية بس يجرفوها بفتح جاي، شو بدنا فيها؟ هالدولة لما بدها تفوت على منطقة مشروع فيها، شو بدنا فيها يعني هالدولة؟ يفوتوا هلا يقاوموا هالشيء، هن يعبوا المفاوضات، بدن هيك بلا ما يروح الشعب خاطر يعني.
4: إن شاء الله بترجع بالسلامة. إذن أهالي بلدة زوطر الغربية أو هذه المنطقة التجريبية يطالبون بوقف التفجيرات ووقف الاعتداءات ووقف التجريف للمنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. من مشارف زوطر الغربية المنطقة التجريبية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
5: سياسيا، يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي، حيث يبحث الطرفان تثبيت اتفاق الإطار مع إسرائيل والأوضاع في المنطقة. وستعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار. من بيروت معنا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري، مرحبا بك جويس. ما الذي سيركز عليه الرئيس اللبناني تحديدا في زيارته إلى واشنطن؟
8: يحاول محمد رئيس الجمهورية من خلال هذه الزيارة وهذا اللقاء الذي سيجمعه يوم الثلاثاء مع
9: راديو الحرية
10: 97.7
0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
8: يعتبر بأن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار تشكل مخاطر كبيرة على عمل الجيش اللبناني ميدانيا وانتشاره إن كان في المناطق النموذجية الخالية من التواجد العسكري الإسرائيلي أو تلك التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة. هو كان دفع رئيس الجمهورية الوفد المفاوض باتجاه أن يصار إلى تحديد مهلة زمنية لبدء عملية الانسحاب، وكان يرغب بأن يحصل ذلك قبل وصوله إلى البيت الأبيض ولقائه ترامب، ولكن حتى هذه اللحظة من الواضح أن هناك عراقيل تحول دون تحديد الساعة الصفر لانسحاب القوات الإسرائيلية من أطراف زوتر الغربية ومن زوتر الشرقية كما تقول المصادر الأمنية، وهناك ترقب لما إذا كان هذا سيحصل عمليا وفعليا قبل دخول الرئيس عون للقاء ترامب. ولكن الرئيس عون بمعزل عما إذا حصل ذلك أم لا، هو لا يريد فقط بدء المرحلة التجريبية أو المرحلة أو الانسحاب من المناطق النموذجية وانتشار الجيش فيها، وإنما هو يريد جدول زمني واضح للانسحاب الكامل من جنوب لبنان تمهيدا لدخول الجيش اللبناني وانتشاره. وإنما أيضا يربط رئيس الجمهورية ويربط لبنان الرسمي انتشار الجيش اللبناني بالمساعدات والجهوزية العسكرية للجيش اللبناني، بمعنى أن رئيس الجمهورية سيطرح مجددا إن كان مع دونالد ترامب أو مع المسؤولين الأمريكيين الآخرين موضوع مساعدة الجيش اللبناني ودعم الجيش اللبناني، ليس فقط من خلال الآليات أو المساعدات المالية وإنما من خلال مساعدات عسكرية تمكنه من فرض سيطرته وبسط سلطته في القرى والبلدات الجنوبية تمهيدا لبسط سيطرة كاملة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية إن كان في جنوب الليطاني أو بعدها في شمال الليطاني في البقاع وعلى كل الأراضي اللبنانية. نقطة إضافية أخيرة أتحدث عنها محمد، وهي موضوع القوات الدولية وما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. لبنان أصلا كان يرغب بأن يكون الجهة الثالثة التي ستراقب انتشار الجيش اللبناني وتتأكد من آلية انتشار الجيش اللبناني أن تكون جهة دولية، بمعنى أن تكون قوات دولية. إن لم تكن اليونيفيل فبديل لليونيفيل، وأصلا بديل اليونيفيل بعد انتهاء مهامها سيطرح كذلك الأمر كبند أساسي في لقاء عون وترامب. محمد،
5: شكرا لك جويس الحاشخوري مراسلة التلفزيون العربي من بيروت. وينضم إلينا أيضا من بيروت جوني منير الكاتب السياسي، مرحبا بك سيد جوني. وأريد أن أسألك بداية، والرئيس اللبناني يتوجه إلى واشنطن، حتى اللحظة إسرائيل لم تلتزم بأي مواعيد لبدء الانسحاب من الذي تسميه مناطق تجريبية. هل تعتقد بأن سفر الرئيس اللبناني يمكن أن ينتج عنه إلزام لإسرائيل بمواقيت محددة؟
12: تحياتي لك والمشاهدين. هو لم يلتزم قبل الزيارة، فإسرائيل لم تلتزم قبل الزيارة، فلذلك طار الاجتماع التنسيقي بالأمس أو التفاوض الذي كان من المفترض أن يحصل ما بين الوفدين العسكري اللبناني والإسرائيلي عبر الوفد الأمريكي، لكن من دون أدنى شك طار، لأن إسرائيل ما تزال تضع عراقيل وعقد عدة، رغم أن الرئيس اللبناني أو أنه لبنان الرسمي وأيضا حتى الوفد الأمريكي كانا يريدان أن يحصل يعني نتيجة لهذا الاجتماع. لكن طالما أن العقد كانت ما تزال موجودة من قبل إسرائيل، فيعني ارتأت الجهة الأمريكية بتأجيل الاجتماع كي لا تظهر هذه التناقضات قبل القمة اللبنانية الأمريكية. الآن إسرائيل ليس فقط لا تريد الانسحاب، حتى الآن لم تعطي أي إشارة، لكن أيضا هي عدلت بعد اجتماع روما، مفاوضات روما، وهذا يعني لم يطرح إلى الإعلام بعد، عدلت بخريطة انسحابها. مثلا هي رفضت، قالت، أحجمت عن انسحاب عن منطقة زوتر الشرقية، قال لأسباب عدة، وهذا ما جعل الاجتماع بالأمس صعبا. إسرائيل متمسكة بعدم يعني الانسحاب من زوتر الشرقية، بينما لبنان كان يطالب إضافة إلى ما كان موجود، توسيع الرقعة. إذا لا التوسيع حصل، لا بل على العكس جرى قضم منطقة زوتر الشرقية. ثانيا موضوع الرقابة أو الفريق الذي من المفترض أن يواكب عمل الانسحاب الإسرائيلي، وما تزال إسرائيل ترفض ذلك بحيث لا تريد أن يكون هنالك جهة أخرى. لبنان يقترح مثلا الأمم المتحدة أو حتى جهة أوروبية عبر إيطاليا، طالما أن إيطاليا كل الأطراف يعني تقبل بها، لكن هذا ما ترفضه إسرائيل. إذن ليس هنالك من مسألة انسحاب عملي، ما يؤمل به أن يتمكن الرئيس اللبناني، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريد إنجاز ما على مستوى جنوب لبنان، أن يخرج شيء ما في هذا الإطار من خلال القمة اللبنانية.
13: ولكن سيد جوني، لا يتوقع الرئيس اللبناني أن يواجه في واشنطن بمطالب إسرائيلية ومطالب أمريكية مرتبطة بسلاح حزب الله؟ ماذا سيقول حينها؟ ما الذي يحمله معه أمام هذه المطالب المتوقعة؟
12: بالتأكيد من الواضح أن يعني وفقا للاجتماعين اللذين سبقا، واحد بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري، والآخر بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي، من الواضح أن دونالد ترامب يريد وضع هذا الموضوع موضع التنفيذ، وهو قد ويريده من خلال مدة زمنية محددة، وهو لذلك سيعمل على دعم الجيش. حسب ما فهمت سيكون هنالك دفعة أمريكية، دعم مادي أمريكي للجيش، من أجل أن يستطيع أن يعني يقوم بسد الثغرات الموجودة لديه للقيام بما يجب عليه. لكن لبنان سيطرح في المقابل أولا بأنه لا يريد هذه الخطوة لا تنفذ بالقوة مع حزب الله، وبالتالي دفع الجيش إلى مواجهات مع حزب الله هذه تؤدي إلى ضرب الاستقرار الداخلي الهش أساسا، وثانيا هذا يستوجب نزع الذرائع الموجودة لدى حزب الله، أي سحب انسحاب.
13: ولكن سيد جوني، يعني إذا
12: ووضع
13: نعم، ولكن إذا يعني نحن نفترض سيناريو كما يقال، لا أقول تخيلي ولكن سيناريو متوقع، إذا قيل للرئيس اللبناني كيف ستتعامل مع المطالب الإسرائيلية المرتبطة بنزع سلاح حزب الله، وأنت تعلم بأن مذكرة التفاهم تنص صراحة على أن إسرائيل لن تنسحب ما دام هناك سلاح في يد حزب الله، ماذا سيقول الرئيس اللبناني بشأن هذا الأمر وماذا سيطلب؟
12: دعني أقول لك، خلال الاجتماعات العسكرية أو التي تحصل الآن، ولا حيث تحسنت الأجواء كثيرا ما بين قيادة الجيش اللبناني وقيادة السنتكوم بخلاف ما كانت في السابق، شعر لبنان بأن الأمريكيين باتوا يتفهمون وجهة نظر اللبنانية وجهة نظر الجيش اللبناني، وبالتالي هم بصدد القيام بالضغوط الكافية واللازمة على إسرائيل، وهذا ما يعني السبيل الوحيد للبنان، ليس لديه سبيل آخر. يعني الجانب الأمريكي بدأ يتفهم وجهة نظر اللبنانية حول كيفية حصول موضوع نزع سلاح حزب الله، بدءا من موضوع الانسحاب الإسرائيلي على أقله من مناطق معينة. ويجب أن لا يعني في بيروت مثلا يأخذون بعين الاعتبار أن حتى الآن لم يحصل بنيامين نتنياهو على موعد مع الرئيس الأمريكي بسبب وجود عوائق أو مشاكل بينهما بما فيها الملف اللبناني. هذه الأجواء الموجودة في بيروت أقله،
13: يعني هذا إذا صح
12: سيلمسه.
13: نعم، هذا إذا صح بأن خلافات بالفعل موجودة بين الطرفين. على كل حال هذا تخمين، هذا تحليل فيما هو مرتبط بالعلاقة، العلاقة بين واشنطن وتل أبيب خاضع لكثير من التحليلات والتخمينات. ولكن أنا أريد أن أسأل سيد جوني، نعم إذا سمحت لي، أنا أريد أن أسأل اليوم ويعني أنت تقول بأن الجانب الأمريكي يتفهم الوضع اللبناني بأن الحكومة غير قادرة على التعامل مع سلاح حزب الله، غدا من المتوقع أن الإسرائيلي يقول لك أنا انسحبت من هذه زوطر وانسحبت من منطقة الفلانية مناطق تجريبية.
14: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: تعديل قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي يقضي بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وأظهرت بيانات منشورة على موقع إيباك حذف أسماء عدد من النواب الديمقراطيين، منهم 15 نائبا كانت إيباك قد أعلنت دعمهم لإعادة انتخابهم في انتخابات نوفمبر المقبل. في المقابل أبقى إيباك على زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب ضمن قائمة النواب المؤيدين لإسرائيل، إلى جانب أعضاء آخرين عارضوا وقف المساعدات. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. هذه الخطوة التي اتخذتها إيباك طبعا باعتبارها هي في نهاية الأمر منظمة قانونيا توصف بأنها أمريكية وإن كانت مؤيدة لإسرائيل، ألا ينظر إلى ذلك في الأوساط الأمريكية على أنه ابتزاز سياسي مقابل المال، وأن هذا المال أصبح يؤثر في القرار السياسي وليس تبرعا بين مزدوجين بريئا؟
1: ليست بهذه الدرجة إذا نظرنا إلى الأمور بشكل عام محمد، لأن طبيعة الكونغرس الأمريكي ممتلئ بما يعرف باللوبيات والذين يؤثرون على قرارات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالأموال وبالهدايا، وقانونيا لديهم الصلاحية للعمل على ذلك. ولكن إذا نظرنا إلى الأمر بطريقة عامة وطريقة شعبوية، فإن التأييد لإسرائيل في انخفاض مستمر، وأكبر دليل على ذلك تصويت 103 أعضاء من مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين ضد منح إسرائيل مساعدات عسكرية وغير عسكرية التي تتمثل ب3.3 مليار دولار. بصرف النظر عن أن مشروع القانون أو التعديل الذي اقترحه العضو الكونغرس الجمهوري توماس ماسي لم يرى النور ولم يحقق هدفه، إلا أن هناك مفارقات كبيرة جدا بأن يصوت أكثر من 100 عضو ديمقراطي ضد منح إسرائيل للمساعدات العسكرية ومساعدات غير العسكرية. الديمقراطيون الذين يعتمدون بشكل كبير جدا في قاعدتهم الانتخابية على الشباب بدأوا في تغيير هذا المسار المؤيد دائما لإسرائيل بسبب الشباب الذين انتشروا بشكل كبير جدا في الجامعات الأمريكية معارضين لإسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة وبسبب الانتهاكات المستمرة لإسرائيل، هم الذين ربما أثروا في قرارات أعضاء مجلس النواب الديمقراطي. نتحدث على قطع إيباك لبعض الامتيازات المالية لأكثر من 100 عضو، من بينهم 15 عضوا ديمقراطيا كانت إيباك قد منحتهم التأييد في الانتخابات النصفية المقبلة. هذه ليست المرة الأولى التي تبتز فيها إيباك الأعضاء في الكونغرس، يعني في عام 2024 حدث نفس الشيء مع بعض من الأعضاء الجمهوريين، على رأسهم مثلا سكوت بيري وهو من الفريدم كوكس أو من تجمع الحرية الذي يعرف بأنه محافظ جدا، ولكن بسبب التهديد وقطع هذه الإمدادات المالية غير سكوت بيري رأيه هذه المرة وصوت لصالح إسرائيل. الجدير بالذكر أننا لابد أن نذكر كاثرين كلارك. كاثرين كلارك هي المنصب الديمقراطي الثاني في مجلس النواب بعد حكيم جيفريز، وهي أيدت هذا القرار، قرار قطع العلاقات، قطع المساعدات العسكرية لإسرائيل، وأنها وقفت بجانب التقدميين الديمقراطيين، ولذلك أيضا قطعت إيباك المساعدات التي تمنح لهؤلاء الأعضاء للفوز بالانتخابات. حتى بالمناسبة حكيم جيفريز وإن بدا بأنه يتلقى الأموال من أيباك ومؤيد بطريقة صارخة لإسرائيل، إلا أن اللغة لدى حكيم جيفريز تغيرت بعض الشيء بسبب أن جماعة ستريت، وهي جماعة مؤيدة لإسرائيل ولكنها ربما أقل تطرفا من الأيباك، بدأت أنها تريد منحه الكثير من المزايا والكثير من المؤتمرات الانتخابية، ولذلك ربما يتغير موقفه ليس بسبب إسرائيل ولا بسبب فلسطين، ولكن بسبب الأموال، كيف تمنح الأموال لهؤلاء وأيضا القاعدة الشعبية. يعني الآن الحزب الديمقراطي عند وجود أي مؤتمر انتخابي دائما ترى أن
0: عبد الرحمن فقط، يعني ربما عذرا على المقاطعة
1: على أنه
0: نعم عذرا على المقاطعة فقط ربما للتوضيح للمشاهد العربي الذي لا يعرف تعقيدات المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، أيباك ينظر إليها على أنها منظمة أمريكية، ولذلك من حقها وفق القانون أن تدعم أثناء الانتخابات، أن تساهم ماليا، ولكن لو أرادت منظمة أخرى غير مسجلة على أنها منظمة أمريكية من الخارج أن تتدخل ماليا يوصف ذلك بأنه جريمة في الولايات المتحدة. ولكن كيف يمكن أن يفهم هذا التناقض، منظمة أمريكية في الوصف القانوني والولاء لإسرائيل؟
1: هذه مسألة معقدة للغاية. يعني على غرار هذه المنظمة الأمريكية الإسرائيلية هناك منظمات أوكرانية تعمل بقوة في نفس الصدد. الولاء وقضية الولاء هي قضية نسبية، يعني ربما يوجد بها الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الإبادة الجماعية لحق سكان في حق سكان قطاع غزة، وأيضا الولاء لإسرائيل وانسياق الإدارة الأمريكية للمصالح الإسرائيلية على حساب المصالح الأمريكية. ولذلك بأن إيباك منظمة أمريكية وولائها لإسرائيل أكثر منها للولايات المتحدة الأمريكية، ربما هذا الجدل تم ويحدث دائما في مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب. ولكن الأهم محمد من هذا الأمر بحالة الإفاقة للشعب الأمريكي بشكل كبير جدا. أي مرشح ديمقراطي الآن عند النظر إلى برنامجه للحديث عنه دائما يتحدث بأنه لا يتلقى أموال من الأيباك ولا يدعم إسرائيل، حتى يتلقى بعض الأصوات الهامة من الشباب الأمريكي. انقلبت الآية رأسا على عقب بشكل كبير جدا، وهذه ليست مجرد أماني أو مجرد فقط تصريحات من مسؤولين أمريكيين، الكثير منهم لديه مخاوف بأن التجاوب وأن يكون هناك محاباة لإسرائيل بات يؤرق الكثير من المرشحين الأمريكيين، لأنه يخسر أصوات كبيرة جدا خاصة أصوات الشباب.
0: شكرا عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. في الضفة الغربية شيع الفلسطينيون في بلدة المغير شمال شرقي رام الله الشهيد الفتى فادي النعسان ابن 17 عاما، الذي استشهد تأثرا بجراحه نتيجة إصابته برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحامهم البلدة قبل أسبوع لحماية المستوطنين الذين اعتدوا على أحد المنازل فيها. النعسان هو الشهيد الرابع برصاص الاحتلال والمستوطنين في المغير منذ بداية العام الجاري.
2: هذا هو الشهيد فادي النعسان، الطفل الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي، يبلغ من العمر 17 عاما، قتل هنا في قرية المغير في الشمال الشرقي من مدينة رام الله. يشيع الفلسطينيون بهتافات غاضبة هذا الشهيد السابع الذي يقتل برصاص الجيش ونتيجة هجمات المستوطنين منذ 7 أكتوبر عام 2023. هو الشهيد الرابع الذي يقتل برصاص الجيش واعتداءات المستوطنين منذ بداية هذا العام هنا في هذه البلدة في هجمات مستمرة ومتواصلة. ما زال جنود جيش الاحتلال يواصلون عمليات الاقتحام الواسعة في هذا المكان خلال هجمات للمستوطنين نفذت في هذا الموقع. قبل قرابة الأسبوع أصيب فادي برصاص جيش الاحتلال نتيجة هجمة للمستوطنين هنا في المنطقة الشرقية من هذه البلدة، تحديدا على هذا المنزل، منزل أبو عطا، الذي تعرض لهجمة من قبل المستوطنين في الشق الشرقي من هذه البلدة. سيطر جيش الاحتلال والمستوطنون على مساحات واسعة، ما يقارب من 40,000 دنم مساحة بلدة المغير، لم يتبقى لأهلها سوى أقل من 1,000 دنم. أصبح هذا المنزل على الأطراف الشرقية، ويمنع على الفلسطينيين الوصول إلى شارع ألون الاستيطانية الذي عزل آلاف المساحات من أراضي هذه البلدة بفعل التوسع الاستيطاني. حرث المستوطنون هذه الأراضي ويقومون بوضع مجموعة من البؤر الاستيطانية، 6 بؤر استيطانية، هذه إحداها زرعت في محيط هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. تحاصر المغير أكثر فأكثر بهجمات من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم الجيش برفقة المستوطنين بهجمات قاتلة على المواطنين الفلسطينيين تؤدي إلى شهداء وجرحى، عدا عن سلب مساحات واسعة من أراضي هذه البلدة وسط الضفة الغربية المحتلة. ما يحدث هنا ينسحب على مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بهجمات من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكون قاتلة للفلسطينيين وتسجل فيها إصابات، عدا عن استهداف أراضيهم التي تسلب لصالح التوسع الاستيطاني. فهد العصا، تلفزيون العربي، قرية المغير، شمال شرق رام الله.
0: إلى العراق، حيث أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية بليغ أبو كلل أن شركة ستارلينك بدأت عملها رسميا في السوق العراقية مع انطلاق إجراءات بيع الأجهزة وتفعيل
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الأجهزة القديمة سوف تتحول إلى متطورة ويتم دمجها وكذلك بيع التي لم يستفاد منها العراق. أيضا محمد، على هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية والاتفاقات التي وقعتها في واشنطن، أن هنالك 7 مصارف عراقية عادت للعمل بتأهيلها للعمل بالكثير من العملات الأجنبية تمهيدا لبدئها التعامل بالدولار بعد معاقبتها أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023، أي قبل 3 أعوام من الآن، وهذا يعد انتقالا في العمل المصرفي العراقي الذي شارك البنك المركزي العراقي بالعمل على تنظيم العمل المصرفي والقطاع المصرفي، شركة أوليفر وايمن الأمريكية التي تعمل على تنظيم القطاع المصرفي. 7 مصارف على رأسها مصرف الجنوب الإسلامي الذي يملكه رئيس الحكومة العراقية الحالية علي الزيدي كان معاقبا من وزارة الخزانة الأمريكية بالتعامل بالدولار الأمريكي، وكذلك مصارف كردية ومصارف استثمارية أخرى كانت تتعامل على مستوى دولي حجب عنها الدولار الأمريكي، واليوم تعود للتأهيل للتعامل بسلات من العملات المختلفة تمهيدا لإعادة ضخها بالدولار الأمريكي، وهذا أيضا يمثل انتقال على أخرى بالتعاون مع البنوك الأمريكية، خاصة أن هنالك تعاون أيضا مع بنك جي بي مورغان الذي سوف يفتتح للعراق فيه فرعا جديد، فرعا لربما الأول من نوعه بعدما كان يعمل بالمراسلة عن بعد. نعم،
1: شكرا منا ظاهر مراسلة التلفزيون العربي من تصدرت الأحزاب الداعمة لبرنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر، وأعلنت المحكمة الدستورية فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب91 مقعدا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب74 مقعدا، وجبهة المستقبل ب56 مقعدا، بينما حل حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض في المرتبة الرابعة ب43 صوتا، و40 صوتا لحركة البناء الوطني. وكشفت رئيسة المحكمة الدستورية تسجيل العديد من الخروقات في عملية التصويت وأثناء فرز الأصوات في عدد من الولايات، كما أكدت أن النسبة النهائية للتصويت بلغت 21.4% داخل الجزائر و 10.75% خارج البلاد.
2: كما أخبر أصحاب
1: من الجزائر معنا مراسلتنا فاطمة حمدي، مرحبا بك فاطمة. ردود الفعل على هذه النتائج وتحديدا من الأحزاب المعارضة؟
3: محمد، نحن الآن في مقر المحكمة الدستورية في الجزائر العاصمة. كما تحدثت محمد قبل قليل، تم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكانت قد أكدت ليلى عسلي وهي رئيسة المحكمة الدستورية بأنه تم تسجيل عدد من الخروقات التي تم التعامل معها وفق قانون الانتخابات الذي كان قد تم تعديله قبيل الانتخابات التشريعية. هذه الانتخابات التشريعية التي تعد الأولى التي تم إجراءها بعد التعديلات التقنية التي جرت على قانون الانتخابات. محمد، بالنسبة للخارطة العامة للبرلمان الجزائري أو هذه الدورة من البرلمان الجزائري لم تختلف كثيرا.
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: ليش تدفع تأمين سيارة؟
3: قبل اللجنة المستقلة للانتخابات، وإنما كان في هنا كسبت بعض الأحزاب عدد من المقاعد وخسرت أحزاب أخرى مقاعد، كما حافظت أحزاب أخرى على نفس المقاعد مقارنة بالنتائج الأولية. بالنسبة لأحزاب الموالاة إذا تحدثنا، التي تصدرت عدد المقاعد في النتائج الأولية، نذكر منها أو أبرزها حزب جبهة التحرير الوطني الذي كسب في النتائج النهائية مقعدا واحدا 91 مقعد مقابل 90 مقعدا بالنسبة للنتائج الأولية. التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أيضا كسب مقعدا جديدا في النتائج النهائية مقارنة بالنتائج الأولية 74 و73 مقعدا. حركة البناء كسبت مقعدين بعدما كانت قد حصلت على 38 مقعدا في النتائج الأولية، والآن 40 مقعدا بعد النتائج النهائية. الجزائرية، خسرت أيضا محمد أحزاب أخرى عدد من المقاعد. نذكر أيضا بالنسبة للأحزاب التي حافظت على نفس عدد المقاعد مثل أكبر حزب معارض في الجزائر وهو الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم الذي حافظ على نفس عدد المقاعد 43 مقعد، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أيضا حافظ على 22 مقعد. المشهد بشكل عام حسب ما يراه المراقبون الآن بقي على حاله في التوزيع مقارنة بالنتائج الأولية، هذه الانتخابات التي تعد السابعة في تاريخ الجزائر بعد التعددية الحزبية. وميزة هذه الانتخابات أنها جاءت والمحكمة الدستورية والرئيس الجزائري أكد بأنها خالية تماما، ستكون خالية تماما من المال السياسي وستكون نزيهة تماما. بالنسبة لردود الأفعال حسب سؤالك محمد، لم تصدر إلى حد الساعة ردود أفعال من قبل الأحزاب أو حتى من القوائم الحرة. فقط أريد أن أشير إلى أن القوائم الحرة كسبت أيضا مقعدا إضافيا، فبعدما كانت قد حصلت على 32 مقعد بالنسبة للنتائج الأولية الآن أصبح لديها مقعد إضافي 33 مقعد. ردود الأفعال لم تصدر بعد باعتبار أن النتائج صدرت قبل قليل فقط، سنحاول رصد ذلك في النشرات المقبلة. ولكن فقط أريد أن أنوه محمد وأريد أن أشير إلى أن المحكمة الدستورية أعلنت بأنها تلقت 23 طعنا خلال هذه الفترة التي كان من المفروض أن تدرس فيها المحكمة الدستورية الطعون أو المسافة الزمنية ما بين الإعلان عن النتائج الأولية والنتائج النهائية. 320 طعنا، تم قبول 43 منها وتم رفض 8 طعون باعتبار

0: FM.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات.

0: الصحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: سبعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على حي النصر والزيتون في مدينة غزة. والاحتلال الإسرائيلي يحرك الخط الأصفر ويقدم مزيدا من الأراضي الشرقية دير البلح.

0: في بداية هذه النشرة ننوه إلى هذا الخبر العاجل. بحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي، 4 شهداء في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي النصر غرب مدينة غزة. إذن بحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي، 4 شهداء في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي النصر غرب مدينة غزة. نتابع هذه المشاهد لحي النصر قبل قليل في موقع القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة 4 شهداء، وهذا بحسب الإحصائيات الأولية كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي. تستمر إذن الخروق الإسرائيلية والاستهدافات لقطاع غزة ومدينة غزة المتواصلة بوتيرة مكثفة خلال الفترة الماضية، استهدافات لمجمعات سكنية، نسف للمنازل والبيوت، استهداف لتجمعات النازحين في قطاع غزة. تزامناً مع التضييق على أهالي القطاع والفرق الطبية العاملة في قطاع غزة، وزارة الصحة قبل أيام كانت قد أعلنت بأن حصيلة الشهداء جراء الخروقات الإسرائيلية منذ الانتهاك الأول لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي تجاوز 1100 شهيد، والحديث عن عدد الإصابات يقترب من 4000 إصابة منذ أكتوبر الماضي فقط. وهذه إذن صور قبل قليل من مدينة غزة تظهر حالة الهلع بين أهالي غزة جراء الاستهدافات الإسرائيلية للمدينة. نتابع إذن هذه المشاهد التي توضح حالة الاستنفار بين أهالي مدينة غزة بعد استهداف إسرائيلي أودى بحياة 4 شهداء بحسب الحصيلة الأولية حتى الآن وبحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي. وصباح اليوم أيضا كان قد استشهد 3 فلسطينيين بينما أصيب آخرين جراء استهداف للجيش الإسرائيلي لمواطنين في حي الزيتون في شرقي مدينة غزة. وبالأمس أيضا كانت هنالك عدة استهدافات في مناطق متفرقة من القطاع ومن مدينة غزة. من خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. إذن أحمد، هذا خرق إسرائيلي جديد والحديث حتى الآن عن 4 شهداء، ماذا نمتلك من معلومات حول هذا الاستهداف الأخير لحي النصر في مدينة غزة؟
1: انتصار، هذا الاستهداف الإسرائيلي ليس الأول منذ ساعات الصباح، لكن هو المختلف بنوعية القصف الإسرائيلي. طائرة حربية F-16 استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. الاستهداف كان بشكل مباشر دون سابق إنذار. حتى هذه اللحظة نتحدث عن عمليات إخلاء لجرحى ومصابين من أطفال ونساء وعوائل، سواء من داخل هذه الشقة التي شبت بها النيران ودمرت بالكامل، أو حتى من محيط هذه المنطقة التي تعد أكثر المناطق اكتظاظاً، انتصار في المناطق الغربية لمدينة غزة، ونحن نتحدث عن ساعات الذروة في النهار. حتى اللحظة وصل إلى المستشفيات 4 من الشهداء وعدد كبير من الجرحى، لربما أيضا في هذه اللحظات يرتفع عدد الجرحى، يرتفع عدد الشهداء، لكن المؤكد حتى اللحظة هو 4 من الشهداء بينهم طفلة. شكل الضربة انتصار حتى هذه اللحظة تشي بعملية اغتيال إسرائيلية شبيهة لعمليات سابقة حدثت خلال الأسابيع والأشهر الماضية خلال اتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت فيها إسرائيل قادة في المقاومة الفلسطينية عبر استهداف شقق سكنية أو حتى مباني سكنية، عدا عن استهدافات إسرائيلية متكررة ومتواصلة لعناصر ميدانية في المقاومة الفلسطينية يوميا، سواء بالمسيرات باستهداف مجموعات مواطنين، مركبات مدنية، واستهداف مناطق مختلفة، لكن دوما ما تكون عمليات الاغتيال الكبيرة باستخدام طائرات حربية بقنابل مخصصة وتوقع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. حتى اللحظة لا تفاصيل سوى أننا نتحدث عن جريمة إسرائيلية جديدة، خرق إسرائيلي جديد بحق قطاع غزة وسكان القطاع من خلال استهداف شقة سكنية في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وحتى اللحظة نتحدث عن شهداء وجرحى، قد يرتفع العدد لأكثر من 4 شهداء.
0: نعم أحمد، ولو يعني تعطينا يعني لمحة أيضا عن ظروف المرافق الطبية واستعدادات هذه الفرق الطبية لتلبية هذه الحاجة مع استمرار هذه الخروق الإسرائيلية والاستهدافات وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين كل يوم. أحمد،
1: انتصار، في واقع الأمر لا توجد مرافق طبية بمعنى الكلمة حينما نتحدث عن إخراج المنظومة الصحية عن العمل خلال حرب الإبادة. نتحدث عن مدينة غزة والتي أيضا استقبلت المستشفيات فيها منذ ساعات الصباح عددا من الشهداء في استهدافات عدة، من بينها استهداف في حي الزيتون. نتحدث عن مجمع الشفاء الطبي الذي كان خارج الخدمة خلال الأشهر الماضية والسنة الماضية، وأنا أتحدث إليك الآن انتصار، هذا صوت انفجار كبير هنا في مدينة خان يونس، ومن نوعية هذا الانفجار نتحدث عن عملية نسف جديدة. هذه العمليات التي لا تتوقف أيضا في إطار ما يسمى بالخط الأصفر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال ويوسعها يوميا، وكان وسعها خلال ساعات الصباح في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، ويدمر ما تبقى من منازل الفلسطينيين. بالعودة بالحديث عن المستشفيات التي تستقبل يوميا، أصبحت عشرات الإصابات، وكانت تستقبل يوميا في أيام العدوان الإسرائيلي مئات الجرحى وعشرات الشهداء. الأقسام مدمرة، وإذا ما كانت موجودة هي أقسام فارغة من الإمكانات، فارغة من اللوازم الطبية، الأدوية، الكوادر البشرية الطبية. نتحدث عن إنهاك حقيقي، هذه كوادر تعمل منذ 7 أكتوبر بكل جهودها دون أن يوجد يوم واحد للراحة في ظل استهدافات إسرائيلية أيضا مركزة كانت للطاقم الطبي. بالتالي نتحدث عن أزمة طبية وأزمات يعني تحذر منها الوزارة يوميا، حينما نتحدث عن توقف مرتقب للمولدات الكهربائية في ظل عدم إدخال الزيوت، في ظل عدم إدخال الوقود وعدم إدخال معدات الصيانة لهذه المولدات. يعني أننا أمام خطر توقف ما تبقى من مستشفيات، وهي مستشفيات معدودة على أصابع اليد الواحدة. بالتالي نتحدث عن واقع صحي صعب في ظل سلسلة من الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف وعداد شهداء يرتفع. نتحدث عن أكثر من 1050 شهيدا أو تجاوزنا هذا العدد بكثير منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. نحن أمام مجزرة إسرائيلية جديدة في المناطق الغربية لمدينة غزة، لم تتضح الصورة حتى هذه اللحظة، لكن نتحدث عن عدد شهداء يزيد عن 4 شهداء وعدد مصابين لربما يزيد عن 10 مصابين معظمهم من النساء والأطفال.
0: نعم أحمد، وكان هنالك أيضا تصريحات من قبل أعضاء في لجان دولية تتحدث عن واقع أشبه بالجحيم في قطاع غزة، الحديث عن حياة شبه معدومة في هذا القطاع وفي مدينة غزة. لو نتحدث بشكل تفصيلي أكثر أحمد عن واقع الغزيين في هذه الأيام وفي هذه الموجة من ارتفاع درجات الحرارة حتى التي تعانيها المنطقة بأكملها؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعم. تفضل أحمد. تفضل أحمد.
1: تأكيد انتصار، نتحدث عن واقع خدماتي صفري في قطاع غزة. حينما نتحدث عن محافظات بأكملها ينقطع عنها الماء وتنقطع أيضا المحطات الكهربائية منذ السابع من أكتوبر، حينما استهدف جيش الاحتلال هذه المحطة المركزية في قطاع غزة ومنع إدخال اللوازم حتى لإصلاحها. بالتالي نحن نتحدث عن واقع من الخدمات المعدومة التي يعيش عليها الفلسطينيين أو على ما تبقى منها الفلسطينيون في المناطق المختلفة، في مناطق النزوح. المياه التي تصلهم هي مياه ملوثة، بالكاد تصلهم ما بين يوم إلى آخر. نتحدث عن الاكتظاظ والازدحام ما بين خيام النزوح، انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية في ظل فصل صيف جديد، فصل صيف حارق على الفلسطينيين يعيشون في خيامهم كأنهم يعيشون في أفران حارقة. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع غير مثالي بتاتا، واقع يعني كارثي مأساوي على الفلسطينيين في ظل أيضا انتشار الأوبئة، انتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع وفي المناطق المختلفة، في ظل تدمير أيضا قطاع الخدمات، في ظل تدمير أيضا قطاع شبكات المياه، وأيضا يعني محاولة البلديات تحسين هذا الواقع، لكن أيضا جيش الاحتلال يمنع إدخال اللوازم الخاصة بالبلديات، تحسين بنية الصرف الصحي، بنية شبكات المياه، البنية التحتية بشكلها العام. وبالتالي نتحدث عن هذه الأزمات من خلال أزمات مركبة يوميا تزيد، وفي ظل أيضا سيطرة إسرائيلية على المعابر، وبالتالي تضييق الخناق الإسرائيلي المتعمد والتجديد مستمر، في ظل أيضا يعني كل هذه الخروقات الفلسطينيون يتساءلون أين دور الدول الضامنة لهذا الاتفاق بالإلزام إسرائيل من دفع استحقاقات هذا الاتفاق وأيضا من تطبيق هذا الاتفاق في ظل كل هذه الخروقات التي لا تتوقع.
0: نعم، ولنتحدث أيضا عن سياسة هذه الاستهدافات التي تسعى من خلالها إسرائيل لاغتيال شخصيات قيادية في قطاع غزة. لو نطلع معك على هذه السلسلة والتوجه الإسرائيلي في المدة الأخيرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7
2: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أصبحت جزء من يوم الغزيين، خاصة في الفترة الأخيرة، لا يمر يوم دون أن تشهد مدينة غزة وقطاع غزة غارة أو استهداف إسرائيلي يستهدف، وهذه مشاهد إضافية أيضا من حي النصر غرب مدينة غزة للاستهداف الإسرائيلي الأخير قبل قليل. هذه مشاهد إضافية إذن، ويظهر فيها سكان غزة وهم يوثقون أحد الشهداء على ما يبدو. ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إذن إسلام، ما الذي تتوفر لدينا من معلومات حول التحديثات الأخيرة لحصيلة الشهداء والمصابين جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي الأخير على حي النصر؟
2: أنا في الحقيقة في مدينة غزة للتو عدت من مكان الاستهداف في حي النصر في مدينة غزة، ووثقنا هناك مشاهد لغارة إسرائيلية عنيفة بصاروخ واحد على الأقل إن لم يكن أكثر من الطائرات الحربية الإسرائيلية. سمعنا دوي الانفجار وتحركنا إلى المكان وعاينا أضرار جسيمة بفعل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمارة سكنية. الغارة أودت بشقة كاملة، طابق كامل، هو أي هذا الطابق بكل من فيه وما فيه، لم يتبقى شيء. وطبعا هناك أضرار جسيمة في العمارة نفسها وأيضا في البنايات المجاورة، وكذلك على الشارع الذي فيه العديد من الخيام والمارة في أحد الشوارع الرئيسية منطقة اللبابيدي في حي النصر. نتحدث عن استهداف كبير آخر من الاستهدافات الإسرائيلية. هناك العديد من الشهداء في الحقيقة، على الأقل عدد من أفراد الأسرة الذين كانوا في الشقة، جميع من كانوا في الشقة في الحقيقة عمليا استشهدوا، وبعضهم لم يتم العثور على جثمانه. طواقم الدفاع المدني كانت مشغولة بالبحث عن فتات أو أشلاء دقيقة، وأيضا تطايرت الجثامين حتى على الشارع، وكذلك عدد من الشهداء والمصابين كانوا من بين الجيران وأيضا المارة في الطريق المحاذي لهذه العمارة المستهدفة. حتى هذه اللحظة الجهات الصحية لم تعلن إحصائية نهائية لهذا الاستهداف، ولكن يرجح أن يكون هناك عدد كبير من الشهداء وأيضا المصابين في هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة التي قام بها الطيران الحربي الإسرائيلي بالطائرات الحربية الإسرائيلية، وهو في الحقيقة استهداف لافت لأن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة كان يركز على استخدام الطائرات المروحية، صواريخ الطائرة المروحية الهليكوبتر، وأيضا الصواريخ من الطائرات المسيرة في استهداف المنازل أو الخيام أو ما شابه. لكنه مرة أخرى هذا الاستهداف يعود إلى الاستهداف من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهذا طبعا مختلف عن الاستهدافات السابقة لأنه يكون أكبر من حيث الضرر الذي ينتجه.
1: وهل هنالك ما يشير إلى أن هذا الاستهداف قد يكون عملية لاغتيال شخصية ما في قطاع غزة إسلام؟
2: لا توجد معلومات يمكن أن ترجح هذا السيناريو أو تنفيه. أيضا هذا استهداف مركز لشقة، الاحتلال الإسرائيلي استهدف من كانوا في هذه الشقة. حتى هذه اللحظة لم يعلن عن أسماء من كانوا داخل هذه الشقة، أو إن كانت عملية اغتيال لشخصية معينة عسكرية أو سياسية، ليس هناك أي معلومات حول هذا الموضوع حتى هذه اللحظة. وإن كانت أيضا فصائل المقاومة الفلسطينية خلال هذه الحرب لا تعلن عن أسماء منتسبيها الذين يستشهدوا في الغارات الإسرائيلية بشكل سريع، بل تتأنى في ذلك وتتخذ وقتا طويلا من مثل هذه الاستهدافات. ولكن عمليا ومن المراجعة الأولية لعدد الشهداء أو لنوعية الشهداء، نحن نتحدث عن أطفال، عن أسرة عمليا، يعني الشهداء الذين تأكد استشهادهم رجل، زوجته، أبنائه، وبالتالي نتحدث عن أسرة كانت موجودة في بيتها بعد عصر هذا اليوم، هي التي تم استهدافها، وليس موقع أمني أو عسكري أو موقع يتبع لأحد فصائل المقاومة. على العكس، هو منزل مدني في المنطقة المستهدفة في حي النصر، أحد الأحياء المكتظة في مدينة غزة، والذي أيضا إلى جانب سكانه هو أيضا مكتظ بالنازحين الذين يتواجدون إما في سويد النصر القريب أو في الخيام حتى في الشوارع. وبالتالي نحن نتحدث عن غارة جديدة من الطيران الحربي الإسرائيلي التي أتت لتتوج أيام من التصعيد الكبير اللافت أيضا في قطاع غزة. وعندما نتحدث عن تصعيد كبير فنحن يجب أن نشير إلى أن الأيام التي سبقت هذا التصعيد أيضا حملت تصعيدا بدورها مقارنة بالتي سبقتها، وبالتالي هناك منحنى صاعد من الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، بلغ ذروته هذا اليوم أو على الأقل ما يمكن رصده إلى الآن. أننا نتحدث عن ذروة هذا الاستهداف من حيث عدد الشهداء، طبيعة الغارات أيضا، العودة إلى استخدام الطيران الحربي في قصف المنازل الفلسطينية على من فيها، وبطبيعة الحال إسرائيل تعرف جيدا أن استخدام مثل هذه الصواريخ الحربية من طائرات F-16 ستؤدي إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، لأن غاراتها تكون ضخمة وحجم الضرر الناتج عن انفجار هذه الصواريخ يكون كبيرا، وبالتالي كل من يتواجد في محيط هذا الاستهداف هو إما يكون شهيدا أو مصابا. أيضا أمس أذكر أن الجيش الإسرائيلي قام باستهداف مشيعين في جنازة بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية ما أدى إلى استشهاد 8 من الفلسطينيين، وبالتالي يبدو أن الخطوط الوهمية المتعلقة بطبيعة الاستهداف وحجم الضرر الناتج عن الاستهداف، أقصد بحجم الضرر حجم الشهداء أو عدد الشهداء الذين يتوقع استشهادهم في كل من الغارات، يبدو أن إسرائيل تجاوزت هذا الخط في اليومين الماضيين على الأقل، وليست مكترثة بعدد الشهداء الكبير الذي قد يترتب على مثل هذه الغارات. وبالتالي هذا الأمر مرتبط بالتأكيد بالواقع السياسي المتعلق بقطاع غزة من جهة، عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية بطبيعة الحال، وأيضا تعثر المفاوضات التي تجري في القاهرة ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية ومجلس السلام، والتي تنهى إسرائيل بنفسها عن هذه المفاوضات وتعتبر أن فصائل المقاومة الفلسطينية يجب عليها أولاً وقبل كل شيء البدء بتسليم سلاحها، ولكن هذا الأمر لا زال مشترطاً بالنسبة للمقاومة ببدء الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والبحث عن مقاربات، وفق وصف حركة حماس منطقية ومقبولة متعلقة بهذا البند الثامن، البند المعضلة أو الأزمة في بنود اتفاق وقف إطلاق النار 20 التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عبر الوسطاء بشكل غير مباشر. إجمالاً لدينا غارة إسرائيلية جديدة كبيرة تأتي لتتوج أيام التصعيد الصعبة هذه التي يعيشها قطاع غزة.
1: ابقى معي إسلام. وينضم إلي من غزة الأستاذ تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أهلا بك أستاذ تيسير. إذن ما تفسيركم لتكرار هذه الجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الغزيين وهذه الانتهاكات والقصف المكثف والمستمر منذ فترة؟
3: نعم، أسعد الله أوقاتكم جميعا. الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف لحظة واحدة عن سياسة القتل واستهداف المدنيين في قطاع غزة. صحيح أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع من وتيرة القتل والاستهدافات بهذه الوحشية والهمجية التي يشاهدها العالم كل ساعة وكل دقيقة في قطاع غزة، وهذا جزء منه مرتبط بفقدان الاحتلال الإسرائيلي القدرة على إيجاد البدائل للإجابة على سؤال مستقبل غزة، وهل هذا المستقبل مرتبط بحل سياسي أم بحل أمني. كل المساعي الإسرائيلية تقود إلى أن الاحتلال لا زال مقتنعا أن الحل مع قطاع غزة لا يمكن إلا أن يكون حلا أمنيا، أما أن يكون سياسيا فهذا مرفوض، وهذا ما يترجم على أرض الواقع من خلال ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عرقلة لاتفاق وقف إطلاق النار والانتهاكات المتواصلة من قبلها بحق هذا الاتفاق، وخاصة المرحلة الأولى التي تجاوزت فيها أعداد الانتهاكات لهذا الاتفاق أكثر من 3600 خرق حتى هذه اللحظة منذ 10 أكتوبر الماضي. الجانب الآخر في المقاربة مع قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي نرى أنها مرتبطة بالواقع السياسي الذي تشهده دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث الاقتراب شيئا فشيئا من الانتخابات الإسرائيلية للحكومة ولما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف حتى هذه اللحظة يحاول تقديم دماء أبناء غزة كوقود للميزان الانتخابي لصالحهم أمام اليمين المتطرف في إسرائيل المتعطش، والذي لا زال متعطشا لدماء الفلسطينيين بشكل عام ودماء أهالي قطاع غزة بشكل خاص. بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف معه يسعون إلى بقاء اشتعال وتيرة المواجهة والاستهدافات والقتل المتواصل في قطاع غزة، لعلهم يشبعوا رغائب ورغبات اليمين وبالتالي يحوزوا على نسبة أعلى في الميزان الانتخابي القادم في نهاية أكتوبر القادم. يعني بمعنى أن العالم بات يشهد هذا السلوك الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي، ومع كل الأسف رغم كل المناشدات والمطالبات التي نقدمها والتي نصدرها بشكل يومي وكل ساعة، ورغم أن كل وسائل الإعلام تنقل بشكل شفاف ومهني واضح حجم الجريمة المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة. نحن لا نتحدث عن جريمة اليوم فقط دكتور الكريمة، ولكن نتحدث عن جرائم مركبة كل ساعة في قطاع غزة. هذا الجانب هو جانب استهدف مدنيين في شقة آمنة وسط مدينة غزة، فما بالك بالمأساة التي يعاني منها مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من 1,800,000 مواطن نازح يعيشون في خيام بالية منذ أكثر من 3 سنوات ويبحثون عن شربة ماء بسيطة لا يجدون. هذا قتل بطيء على المدى البعيد. الناس تنظر إلى القتل المباشر عبر الاستهدافات، وقد يكون هذا القتل صحيح أنه مروع وجريمة يعني يندى لها جبين الإنسانية، لكن القتل البطيء الذي لا يراه العالم أو يرى جزءا منه هو قتل أفصع وأبشع بكثير من مما يشاهده العالم اليوم. أمس يعني شهد العالم كيف أن سيل الدماء في منطقة النصيرات التي استهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنازة كانت تشيع أحد الشهداء إلى المقبرة، كيف استهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المشيعين في هذه الجنازة وارتقى أكثر من 8 شهداء دفعة واحدة، وكيف كانت دماؤهم التقطتها يعني عدسات الكاميرات أنها سيل في الشارع، وكأننا في عيد الأضحى والناس يضحون يعني قرابينهم في هذا الركن الركين. لكن الشعب الغزي هو بات كله أضاحي مع كل الأسف أمام مرأة ومسمع من الناس ومن العالم، دون أن يحرك هذا العالم ساكنا ودون أن تحرك ما يسمى بمجلس السلام أو الوسطاء حتى يعني ساكنا. هم ميزانهم أعوج لأنهم يضغطون على الضعيف ويريدون منه أن يتنازل أكثر ويعجزون عن الضغط عن المجرم الحقيقي الذي يروه بأم عينهم، ولا يستطيعون أن يضغطوا عليه يعني قيد أم واحدة وهو يتبجح في طغيانه ومعاملته وإجرامه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: شكرا لك أستاذ تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. وأشير إلى هذه الأخبار العاجلة، بحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على شقة في مدينة غزة إلى 5 شهداء منهم 3 أطفال. إذن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على شقة في مدينة غزة إلى 5 شهداء منهم 3 أطفال. ونتابع هذه المشاهد التي وثقت قبل قليل أثار هذا القصف والحالة من الاستنفار التي بات عليها أصحاب الحي الذي تم استهدافه في مدينة غزة في استمرار لسلسلة الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. مشهد متكرر يعيشه أهالي غزة بشكل يومي. نهاية هذه التغطية الإخبارية، تتابعون الآن برنامج تواصل.
4: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يدخل خط الصراع بين ميسي ورونالدو وينتقد خطة الإنجليز. قانون حرية الاختيار يمنح عائلات المافيا فرصة للهروب من إرث الجريمة. ملايين الدولارات تمنح ديناصورا منقرضا لقب الأغلى في التاريخ البشري.

0: إذا كان هناك شخص لا يحب البقاء داخل حدود الوظيفة فهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبالنسبة له السياسة وحدها لا تكفي، تجده تارة يبدي رأيه في شؤون الاقتصاد وتارة أخرى ينتقد شركات التكنولوجيا، وفي كثير من الأحيان يلقي ملاحظاته عن المشاهير ووسائل الإعلام، وبالطبع الرياضة ليست استثناءً، فله رأي فيها وتحليل أيضاً. كما نعلم تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم 2026 التي تختتم يوم الأحد 19 من يوليو الجاري، والتي يتنافس فيها منتخبا الأرجنتين حامل اللقب وإسبانيا من أجل التتويج بالبطولة. وفي هذه القصة أعزائي المشاهدين لنتحدث عن إلغاء ترامب عقوبة الإيقاف ضد لاعبي المنتخب الأمريكي فولرين بالوغون قبل مواجهة بلجيكا. القصة تميل إلى التحليل الرياضي بشكل أكبر. قبل ساعات من إيقاف
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: اشحن الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.

أخرى تقول: أعتذر لكم، لكن تحليل ترامب صحيح إلى حد ما، فهو يرى شيئاً لا يراه المدربون في دقائق 70 و90 يتحرك إلى الجناح الأيمن أو الأيسر دون رقابة. ختاماً نقرأ تغريدة عباس التي قال فيها: ترامب يحلل تمريرة ميسي الحاسمة في كأس العالم ضد إنجلترا، وكأنه عبقري تكتيكي لاحظ شيئاً لم يتحدث عنه أحد بشكل نهائي.

لعل الثقة مشاهدينا هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العلاقة بين الطبيب والمريض، ولا يمكن لهذه الثقة أن تترسخ بطبيعة الحال دون ضمان السرية والخصوصية في التعامل مع الحالة والمعلومات الصحية الخاصة بالمريض، ليس كذلك؟ ولا يعد ذلك واجباً أخلاقياً فقط يلتزم به الطبيب أو الممرض تجاه مريضه، وإنما أيضاً التزاماً مهنياً وقانونياً يحفظ كرامة المريض ويضمن جودة الرعاية الصحية. لكن تخيلوا معي أن تتحول غرفة عمليات مثلاً، والتي يفترض أن تكون أكثر الأماكن احتراماً لخصوصية المريض ووضعه، إلى مادة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. وهو بالفعل ما حدث في تونس، في واقعة شغلت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة في البلاد. القصة أعزائي المشاهدين باختصار كالتالي: مريضة في تونس دخلت غرفة العمليات في أحد المستشفيات، لهون الوضع طبيعي، كان بدها تعمل إجراء جراحة معينة، أغمضت عينيها مطمئنة وتركت جسدها بين يدي الأطباء تحت تأثير التخدير. وما لم تتوقع تلك المريضة هو أن تجد نفسها بعد أن تستفيق وهي داخل غرفة العمليات في مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي. طيب، من الذي صور المقطع؟ ممرضة تونسية ظهرت زميلتها وهي تلوح بيدها باتجاه المريضة وتتهكم عليها وتشير بيدها في حركة ساخرة وكأنها تصفع المريضة لتستيقظ من التخدير. لنشاهد معاً. طبعاً هذا المقطع سرعان ما تجاوزت حدود وسائل التواصل الاجتماعي ليتحول الأمر إلى قضية رأي عام في البلاد. الرابطة التونسية للممرضين دخلت على الخط وأدانت تصرف الممرضة، مؤكدة أن المريض ليس مادة للسخرية ولا وسيلة لجمع المشاهدات، وطالبت بضرورة تطبيق العقوبات التأديبية والقانونية على كل من يثبت تورطه بأفعال كهذه. أما وسائل التواصل الاجتماعي فضجت بالتعليقات بخصوص هذه الحادثة، نستعرض بعضا منها. البداية نقرأ تعليق طارق الذي علق وقال: كيف لمن تواجد في المكان من فنيين أو أطباء أن يقبلوا بهذا السلوك؟ بماذا نفسر هذا الغياب وترك مريضة بين أيدي هؤلاء؟ من الضروري أن يتم التحقيق بشكل صارم بهذه الحادثة. تغريدة مريم التي قالت فيها تشير إلى أن القانون التونسي وميثاق أخلاقيات مهنة الطب تمنع تصوير المريض داخل غرفة العمليات بشكل قاطع، وتضيف: يعد ذلك انتهاكا خطيرا للسر المهني والخصوصة، حسب وصفها. ختاما مع حامد الذي غرد وقال: ما حدث يظهر جانبا من سوء المعاملة في بعض المرافق الصحية في تونس، ولذلك يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين جودة الخدمات الصحية، حسب تعبيره.

0: مشاهدينا قصتنا هذه تغوص نوعا ما في عالم المافيا. أنت عزيزي المشاهد، إيش بيعني لك كلمة مافيا؟ شو بتفكر؟ يعني إيش بخطر في بالك أول ما تسمع هاي الكلمة؟ تعودنا أنه بمجرد أن نسمع هذه الكلمة ينتابنا الخوف، لأنها عصابات إجرامية تهاجم دون سابق إنذار، وتقتل بدم بارد، وتتاجر في كل الممنوعات حتى في البشر، يعني يمارسون أسوأ أنواع الجريمة في العالم، ألا وهي الجريمة المنظمة. ولكن هل تساءلتم يوماً ما عن طبيعة حياتهم الاجتماعية؟ كيف تعيش عائلاتهم؟ وكيف يقضي الأطفال أيامهم؟ وهل يسمح المجتمع بالاندماج معهم مثل بقية الأطفال والشبان؟ الجواب ببساطة كلا، فأولاد عصابات المافيا يعيشون اضطرارياً في عزلة إجبارية تفرضها طبيعة عمل عائلاتهم، يمنعهم من الاختلاط بأقرانهم خوفاً من تسريب معلومات عن العائلة، وفي كثير من الأحيان يضطرون إلى تغيير أسمائهم وحتى مدارسهم هروباً من عيون المجتمع وكذلك من الملاحقة القانونية. كلما اعتادت العائلة تربية أولادها على مبدأ أن كل غريب هو عدو، لحل ولو جزء بسيط من هذه الإشكاليات أقدمت الحكومة الإيطالية على إقرار قانون جديد يمنح أبناء عائلات المافيا فرصة لبدء حياة جديدة بعيداً عن نفوذ العصابات. القانون يحمل اسم حرية الاختيار، ويتيح للأطفال والشباب دون سن 25 إمكانية الالتحاق بمدارس جديدة والحصول على دعم اجتماعي وتعليمي وحتى تغيير هوياتهم إذا ما رغبوا، بهدف حمايتهم من الضغوط العائلية والإجرامية. صحيفة The Guardian البريطانية نشرت تحقيق مفصل عن الموضوع، أشارت فيه إلى أن التشريع الجديد حصل على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ الإيطالي، مضيفة أن الإيطاليين يأملون أن تصبح هذه التجربة نموذجاً دولياً لمواجهة التنظيمات الإجرامية التي تستخدم الروابط العائلية لضمان استمرار نفوذها ومنح الأجيال الجديدة فرصة لاختيار بعيداً عن إرث العنف والجريمة. إقرار هذا القانون الجديد في المجتمع الإيطالي الذي يعاني من وجود عصابات مافيا كثيرة في صفوفه يبدو أنه أثلج صدور كثيرين، بينهم ساسة باريزون، رئيسة اللجنة البرلمانية لمكافحة المافيا كيارا كولوسيمو، عبرت في تصريحات لها عن إعجابها بالخطوة، وقالت: هذه الخطوة حولت حلماً بدا لسنوات أمراً مستحيلاً، لكننا نجحنا في ترجمته إلى قانون نافذ. من المتوقع أن يستفيد من البرنامج نحو 400 طفل سنوياً. أما سالفاتوري فيلا المدعي العام في مدينة جيلا بجزيرة صقلية التي تعد تاريخياً أحد معاقل الجريمة والمافيات الإيطالية الأشهر، دعم المشروع أيضاً وقال إنه القانون الصحيح، فهو يقر بأن دحر المافيا لا يقتصر على العمل الشرطي فحسب، بل يشمل أيضاً الثقافة والبيئة الاجتماعية. فكرة القانون بحد ذاتها ليست جديدة مشاهدينا، بل تعود إلى عام 2011 عندما أطلق القاضي الإيطالي روبرتو دي بيلا برنامجاً لإبعاد أطفال عائلات المافيا عن بيئتهم الإجرامية وتوفير الرعاية التعليمية والنفسية وحتى الاجتماعية لهم لكسر الحلقة المتوارثة للجريمة المنظمة. يعني حتى لو لا يصبح الإجرام أمراً أو حتى لا يصبح الإجرام أمراً متوارثاً. وقتها تعرض المشروع إلى انتقادات واسعة من شرائح مجتمعية كثيرة، وتم اتهام القاضي بمحاولة تفكيك الأسر، لكنه رد على الانتقادات.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس،
1: تعلن شركة وتدل الحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
0: والحقوق الفردية سيكون أمراً بالغ الأهمية. تغريدة بني أيضاً تقول: يجب أن ينفصل القانون عن التقاليد السائدة في بيئة المافيا، حيث يتوقع في كثير من الأحيان أن يرث ابن زعيم العصابة منصب والده كرئيس للعصابة. ختاماً مع جورجيو الذي قال: أثبتت الدراسات العلمية أنها طريقة عديمة الجدوى لعلاج هذه المشكلة، بل ضارة للغاية إذا تم اختيارها كبديل للعلاجات الرسمية. لا يتمتع المرء بالحرية إذا كان مضللاً، لذا فإن القانون ضار ليس من حيث المبدأ بل من حيث الجوهر.

0: الصورة التي ترونها أمامكم مشاهدينا لشخص يعد مشهوراً على منصة تيك توك، قد يعرفه بعضكم، ولمن لا يعرفونه أقول إنه صانع محتوى لبناني اسمه جورج حناديب المعروف بلقب دكتور فود. بدأ جورج ديب نشاطه قبل عدة أعوام كصانع محتوى ومتخصص في مراجعة جودة الأطعمة في المطاعم اللبنانية ودول عربية أخرى. اشتهر بعدها على المنصات الرقمية وأصبح يتابع الملايين، نحو 2 مليون شخص على صفحته بموقع إنستغرام لاستخدامه أسلوباً بسيطاً وعفوياً في عرض تجاربه. المهم دكتور فود وسع نشاطه ليتحول بعدها من صانع محتوى إلى رجل أعمال معروف يمتلك خطوط إنتاج غذائية خاصة به، مثل المعجنات وحلوى البسكويت وأنواع أخرى مختلفة باتت تباع في الأسواق. قبل أيام تحول رجل الأعمال وصانع المحتوى المشهور إلى متهم، بات اسمه يتصدر المنصات الرقمية، والسبب عزيزي المشاهد إصدار القضاء اللبناني حكماً غيابياً بحقه يقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليه، إلى جانب تغريمه مالياً. طيب ليش؟ شو السبب وشو التهمة؟ التهمة الرئيسية تتعلق مشاهدينا بتصنيع وتهريب مواد مخدرة عبر منتج غذائي يحمل علامته التجارية، إذ أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكماً قضائياً يتهم دكتور فود بتصنيع وتهريب مواد مخدرة واستغلال علامته التجارية لتعبئة المخدرات داخل عبوات بسكويت شوكولاتة الويفر لشحنها من لبنان إلى الخارج عبر تركيا. حكمت عليه بالسجن المؤبد وتغريمه مع آخرين معه مبلغ 120 مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تجريدهم من حقوقهم المدنية. هذا الحكم صدر مشاهدينا في مارس الماضي، إلا أن تفاصيله لم تداول إعلامياً حتى اليوم. تفاصيل القضية نشرتها مواقع إعلامية محلية قالت إن السلطات اللبنانية ضبطت في أول كمين كمية ضخمة من مواد الحشيش تصل إلى 820 كيلو جرام. كشفت التحقيقات أن التخزين كان يتم في مستودع قريب من مطار بيروت، بينما كانت الأغلفة والعبوات تصنع في منشأة بحي الشراونة في مدينة بعلبك. أضاف الموقع أيضاً أن السلطات القضائية أصدرت بناءً على هذه المعطيات مذكرة توقيف غيابية أولى بحقه في مايو عام 2024 بتهمة تجارة المخدرات. في فبراير عام 2025 أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان قراراً رسمياً اتهم فيه جورج ديب وشركته دكتور فود وعشرة أشخاص آخرين باستغلال الشهرة العالمية للعلامة التجارية كغطاء وواجهة استثمارية لتصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها إلى الخارج. بعد إصدار الأحكام القضائية خرج الدكتور فود في مقطع فيديو أنكر فيه التهم الموجهة إليه. دعونا نستمع إلى ما قاله.
1: ليكني هل هذا الشيء بيأثر فينا بقى؟ وإذا عنا نحن قضية كشركة دكتور فود بالقضاء اللبناني، نحن ملتزمين قدماء القضاء اللبناني عبر فريق عمل متكامل من المحامين عم يتابعوا موضوع دكتور فود، أي شيء قضايا متعلقة بالشركة، ونحن متأكدين من كامل براءتنا ونحن وعم قدمين إثباتات لهذا الشيء، كرمال هيك نحن موجودين اليوم بالسوق وموجودين بيناتكم. ما تعبتوا وما خلصتوا، والله أنا عم أعمل هي الستوري لأنه بعد التجار قالوا لي جورج بليز اطلع احكي. طيب ما خلصنا.
0: بطبيعة الحال حظيت هذه القصة تفاعل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، خلينا نشوف بعض من هذه التعليقات. البداية من تغريدة محمد الخطيب الذي علق وقال: طيب إذا مو عامل شيء ليش لساتك هربان؟ أما سليم فهو يقول: يا ريت كل اليوتيوبر يتحاسبوا ويتحقق من مصادر دخلهم الخيالية، ناس لا عمل حقيقي لديهم صارت تحكي بالملايين. ختاماً مع تغريدة ماريا التي تقول فيها: المشكلة تكمن في أنه الممنوعات ضبطت خارج المعمل.

سمعنا كثيراً عن الأغنياء الذين يدفعون أموالاً طائلة لاقتناء اللوحات الفنية النادرة أو حتى المنحوتات القديمة أو المجوهرات والأحجار الكريمة، لكن هل يوجد شخص في كامل قواه العقلية مهما كان غنياً أن يدفع 50 مليون دولار مقابل هيكل عظمي لديناصور؟ الإجابة أعزائي المشاهدين نعم، هذا ما حدث بالفعل. هذا الذي يظهر هنا على الشاشة في الصورة أمامكم باعته واحدة من أقدم وأكبر المنصات العالمية الرائدة في مجال المزاد العلني، باعته بقيمة 50 مليون دولار. الهيكل لديناصور يدعى غاس، أطلق عليه هذا الاسم وبيع بهذا الرقم ليصبح أغلى أحفورة ديناصور تباع في مزاد على الإطلاق. المفارقة أن التوقعات قبل المزاد كانت تقدر بقيمته بين 20 و 30 مليون دولار فقط، لكن المزاد تنافس فيه 7 مزاديين ولم يستغرق سوى 10 دقائق فقط لينتهي بهذا الرقم الذي تجاوز أغلى ديناصور بيع سابقا بـ 44

0: العملاق استغرق أو استغرق استخراجه 3 سنوات ثم 2 عامين إضافيين من أجل تجميع العظام وترميمها ليظهر بهذا الشكل الذي ترونه على الشاشة. نائبة رئيس المزاد هاتون قالت إنه ليس مجرد اكتشاف استثنائي، بل هو عينة جرى استخراجها وتوثيقها وتجهيزها والعناية بها بأعلى درجات الاحتراف. وهذا ربما ما يفسر بحسب خبراء المزادات القيمة التاريخية والعلمية الكبيرة التي رفعت سعره إلى مستوى غير مسبوق. المثير أنه لا يروي قصة ديناصور فقط، إنه يحمل آثار حياته أيضا. فقد كشف الفحص عن كسور التأمت في عدد من الأضلاع وعظام البطن، وإضافة إلى آثار الضغط على عظام الجمجمة، ما يشير إلى أنه خاض مواجهات عنيفة خلال حياته قبل ملايين السنين. بيع غاس يؤكد أن أحافير الديناصورات أصبحت من أسرع الأسواق نمواً بين هواة المقتنيات النادرة، مع تزايد إقبال الأثرياء على امتلاك أصول تاريخية تحتفظ قيمتها على المدى الطويل. لكن في المقابل يحذر علماء الحفريات من أن هذا السوق لا يزال يفتقر إلى ضوابط كافية للتحقق من أصالة الأحافير وتوثيقها. والسؤال الذي يطرحه البعض أيضاً، هل تتحول هياكل الديناصورات إلى استثمار جديد للمليارديرات، أم أن قيمتها العلمية يجب أن تبقى داخل المتاحف ومراكز الأبحاث فقط؟ هذا السؤال جدير بالتأمل. لنذهب الآن إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي، نقرأ بعض منها. البداية من تغريدة ناصر الذي علق مازحاً: أغرب خبر اليوم، مزايد مجهول اشترى هيكل ديناصور.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
6: شعلي!

انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصينية.

الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: المستهدفة وما طبيعتها. نبدأ في التوثيق من إيران، حيث هناك تركزت الضربات الأمريكية خلال الليلة الماضية على مناطق الساحل، خاصة محافظة هرمزغان، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. بالتفاصيل، استهدفت 4 محافظات إيرانية. الهجمات الأمريكية استهدفت مدينتي الأهواز وأميديا في محافظة خوزستان، فضلا عن مدينتي بندر عباس وجاسك وجزر قشم ولارك وهرمز في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. إضافة إلى ما سبق، كانت مدينة داراب ولار في محافظة فارس، ناهيك عن محيط مدينة يزد مركز محافظة يزد ضمن بنك أهداف القوات الأمريكية. عن طبيعة المواقع، تركزت الهجمات على البنى التحتية مستهدفة الجسور والطرق والأنفاق على غرار نفق الشهيد مرزائي وجسر نهر شور، إضافة إلى منشآت الكهرباء ومضخات تحلية المياه. في الرد الإيراني على كل ما سبق ذكره، قال الحرس الثوري إنه اقتصر على استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة، لكن الواقع عكس جانبا آخر. فبينما أشار بيان الحرس الثوري الإيراني إلى استهداف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي ومباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدد من جسور الاتصالات في دولة الكويت، أشارت السلطات في الكويت إلى أن الضربات الإيرانية تسببت في اندلاع الحرائق في أحد الحقول النفطية ومحطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه وتسجيل إصابات في صفوف عمال المنشآت والدفاع المدني وإيقاف عدد من الرحلات الجوية في البلاد. بالانتقال مشاهدين إلى البحرين، هناك أعلن الحرس ضرب مركز استقرار الطائرات الحربية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين وجسورا في المملكة، إضافة إلى تدمير مركز بيانات استخبارية تابعة للولايات المتحدة. أما في الأردن، قالت طهران إنها استهدفت مركز استقرار طائرات حربية أمريكية في قاعدة الأزرق شرقي البلاد، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط صواريخ ومسيرات هاجمت البلاد. وأخيرا في السعودية، أصدر الدفاع المدني إنذارين مبكرين لمدينتي الخرج وينبع تحسبا لخطر محتمل، لكن دون ذكر تفاصيل بشأن نوع الخطر.

0: إذن أرحب مرة أخرى بضيوفي وأبدأ من طهران مع الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بك دكتور حسين. بداية لليوم السابع على التوالي من التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، إيران اختارت أن يكون الرد على الدول الجارة، على دول الخليج وعلى الأردن. لما تقول بأنها تستهدف قواعد تابعة للولايات المتحدة، ولكن على ما يبدو بأنه ليس فقط هذه القواعد هي التي تستهدف، ولكن البنى التحتية لهذه الدول، مرافق الطاقة، شبكات الكهرباء، محطات التحلية أيضا تستهدف. لماذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك استهداف كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للبنى التحتية في إيران، بدأ منذ يومين. أمريكا قامت بضرب الجسور، ضرب المستشفيات، ضرب الأنفاق، ضرب الطرق، وضرب منشآت الطاقة ومنشآت تحلية المياه في إيران. ويعني هذا السلوك الأمريكي في استهداف البنى التحتية، يعني حسب بيانات القوات المسلحة الإيرانية، تقول أن منطلقات العدوان هو من القواعد في المنطقة، وإيران تقوم يعني بالرد على هذه الجرائم بضرب المنشآت المتبادلة والمتماثلة في الطرف الآخر. يعني في تصوري، نعم، هو ضرب هذه المنشآت يتنافى بالكامل مع معاهدة جنيف الرابعة التي يعني تحيد المنشآت البنى التحتية من أي عمل عسكري في الحروب، ولكن أمريكا تتجاهل كل هذا القانون الدولي وتقوم بذلك، وإيران تقول أنها من موقع رد الفعل وليس الفعل تقوم بضرب المنشآت المتماثلة في الطرف الآخر. وتقول إيران متى ما توقفت أمريكا ستتوقف إيران أيضا أن ضرب هكذا منشآت، لأن إيران ترى أن إطلاق الكثير من الصواريخ وإقلاع الطائرات يتم من القواعد الموجودة في المنطقة،
0: حتى من العديد في قطر دولة الوساطة.
1: أنا لا أدري، ليس هناك من تحديد للدول، ولكن إيران تقول أن ليس فقط الانطلاق من القواعد الموجودة في المنطقة، بل أن الآن هناك نقل لما يقارب 50,000 عسكري أمريكي تم نقلهم إلى المنطقة. يعني هذا لا يمكن وضعهم 50,000 في حاملات الطائرات، لأن حاملات الطائرات لا يمكن أن تسع إلا ما يقارب 5,000 شخص، وأن احتمالية إنزال بري الآن أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وهذا يتم أيضا عبر القواعد الموجودة في المنطقة.
0: طيب سيد داهم القحطاني، يعني أود أن أسمع تعليقك على هذا الكلام وعلى المنطلق الذي تتبناه إيران الآن. هي تستهدف القواعد الأمريكية، يعني هو تبرير نسمعه منذ بداية الحرب. هذه القواعد الأمريكية في المنطقة، تقول إيران بأنها تستخدم لاستهداف إيران، كيف تعلق؟
2: لا، أنا أحيي الدكتور حسين على اعترافه الصريح أن إيران تستهدف أهداف مدنية وأهداف البنى التحتية التي يستخدمها الشعب الكويتي، هو قالها بكل صراحة، وبرر ذلك أن يعني الولايات المتحدة تستهدف منشآت مماثلة، فأعطى لدولته التبرير بأن تقصف منشآت مدنية. في الحقيقة البيانات الأمريكية لم تعترف بقصف منشآت مدنية، دائما تقول أنها توجه أهدافها إلى أهداف عسكرية. إذن الآن لدينا اعتراف واضح وصريح، ونتمنى أن هذا يسجل. كيف لدولة جارة مسلمة أن تستهدف منشآت مدنية والضحايا والمصابين ليلة صبيحة هذا اليوم وليلة أمس هم ليس فقط من الكويتيين بل من جنسيات متعددة؟ يعني لاحظ أن بالكويت لدينا أكثر من 100 جنسية يعملون يعني بنزاهة وأمانة، ومن ضمنهم أخواننا من الإيرانيين. لذلك هذا خطر جدا، أن الجمهورية الإسلامية التي تستخدم اسم الإسلام في اسمها أنها تجعل الأمريكان هم المثل الأعلى لها. فإذا الأمريكان استهدفوا المنشآت والمحطات المدنية تقوم إيران أو القوات المسلحة الإيرانية باستهدف، هذا خطأ كبير. أنا افتكرت لا يعني أنا لما صدق حتى الكلام اللي قاله، أنا توقعت أنه يعني سيقول كما المحللين، لذلك أنا أحييه على هذه الشجاعة الأدبية بالاعتراف. هذا خطر جدا، هذا خطر جدا أن تقوم دولة باستهداف المنشآت المدنية، لأن هذه جريمة حرب وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. الكويت أعلنت مرارا وطالبت حتى في الأمم المتحدة مندوب الكويت.
0: لماذا باعتقادك إيران
2: أن هناك اعتداء؟
0: نعم، لماذا باعتقادك إيران تنظر إلى البنى التحتية في دول الخليج على اعتبارها مصالح للولايات المتحدة؟
2: لا، هي لم تنظر انها مصالح المتحده، لا لم يقل احد ذلك، ولا حتى لم يقل حتى البيانات الرسميه العسكريه الايرانيه لم تقل ذلك. فقط انا يعني كلام الدكتور حسين هو اللي يبين انه هذا رد فعل وهذا اعتراف ان هناك استهداف. في الحقيقه لا توجد دوله او جيش عاقل في العالم يعني يستهدف المنشات المدنيه لشعب كامل ويعتبرها يعني مضرة في جيش معين يقول هو أنه موجود في هذا البلد. لذلك احنا نتكلم الآن عن جريمة حرب، جريمة حرب يجب أن تتوقف. يعني الإيران يجب، الجيش الإيراني يجب أن يلتزم بقوانين الحرب والقوانين الشرع الدولية التي تحرم، يعني أنت تستهدف من منشآت مدنية وكهرباء وماء لأكثر من 5 ملايين إنسان عايشين في الكويت، 70% منهم غير كويتيين وافدين، تستهدفهم في صحتهم، في الماء، في الكهرباء، في بلد تسر الحرارة فيه يعني أكثر من 50 درجة يعني سيليزية بالصيف. هذه جريمة حرب يجب أن تتوقف، وأنا مصدوم جدا أن أسمع من يعني أن هناك اعتراف إيراني بذلك. أنا تصورت أن إيران ستكذب وتقول أن هذا لم يحدث، لكن دكتور حسين يعني أنا أحييه على شجاعة الأدبية، وضح لنا ما كنا نتحدث عنه طوال هذه المدة ولم يكن أحد يصدقنا. نعم، المنشآت المدنية في الكويت تستهدف من منذ بداية الحرب، والأخبار أتت بأن المسيرات الإيرانية استهدفت خيام يضعونها المواطنين الكويتيين، يعني استهدفتهم وأظهرت اللقطات أن هذه المسيرات قامت بحرق. أنا لا أعرف يعني هذا الارتباك الإيراني سيؤدي في المنطقة إلى أي.
0: طيب، إذا ما قرأنا في تداعيات هذه المرحلة وما الذي يريده كل طرف، وهنا أذهب لك سيد بدر الماضي من سلطنة عمان، مضيق هرمز هو الـ يعني العقدة الأساسية في هذه المرحلة الذي أوصل الأمور إلى هنا، أم هناك أيضا أمور أخرى؟
3: أسعد الله مساك وكل المحبة لسلطنة عمان، لكن أنا من
4: راديو الحرية
5: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
4: راديو الحرية
3: 97.7 FM التي لن تفرط فيه إيران في المرحلة القادمة، لأنها تعتبر الآن هي تستطيع، ليست محاكاة منطقة الخليج العربي أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تستطيع من خلال فرض سيطرتها أو فرضية سيطرة على مضيق هرمز أنها ستحاكي مصادر القوة في العالم، وليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية ومنطقتنا العربية. فلذلك الآن نعم، مضيق هرمز هو يعني الأولوية سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لإيران، ليس بسبب أن البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي ليس مهما، ولكن بسبب أن الأولويات تبدلت. يعني في بداية الحرب كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن البرنامج النووي، كانت تتكلم عن البرنامج الصاروخي، لكن عندما ظهر مضيق هرمز يعني تبدلت الأولويات، وأصبح مضيق هرمز هو صراحة الداعم الأساسي الذي يمكن يمكن للنظام السياسي في إيران والحرس الثوري في إيران أن يحاجج فيه وأن يبتز أيضا في الاقتصاد العالمي، وحتى وأن ابتز اقتصاد دول كانت يمكن أن تحسب قريبة جدا على الأقل في العلاقات الاقتصادية مثل الصين مع إيران، لكن الحرس الثوري يعلم تماما أن إعادة الولايات المتحدة الأمريكية مضيق هرمز إلى ما كان عليه ما قبل هذه الحرب، بمعنى أنه مضيق وممر دولي لا يحق لأي دولة السيطرة عليه، بالتالي سيفقد الورقة الأفضل التي كان يبني كل سياساته في الأيام والأسابيع الأخيرة عليها، وهذا سيفقد الحجم الذي حاول يبني كل روايته عليها في الفترة الأخيرة. طيب. نعم، مضيق هرمز يشكل حالة وجودية للنظام السياسي الإيراني وليس للدولة الإيرانية فقط، ولكن للنظام السياسي، فلذلك لا يمكن العمل أو التخلي عنه في المرحلة القادمة.
0: من الرياض سيد مبارك العاطي، نحن أمام ماذا في هذه المرحلة؟ هذا التصعيد والتصعيد المتبادل الذي على ما يبدو بأن دول الخليج والأردن هي ساحة البريد ونقل الرسائل الإيرانية إلى الولايات المتحدة، باعتقادك لماذا لا تستهدف إسرائيل أيضا؟
7: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي لكم جميعا. بالفعل من الواضح اليوم كما تفضل الزميل من عمان أن الأهداف والأولويات اليوم باتت تتغير بشكل سريع جدا. يعني بداية الحرب كان كما تفضل البرنامج النووي، والآن بات التركيز على من سيسيطر على مضيق هرمز. الردات الفعل الإيرانية يعني وإن كانت غير مبررة لكن أصبحت تتوسع شيئا فشيئا، مما يعني أن إيران بالفعل تريد تعديد وفتح ساحات القتال في أكثر من مجال. أعتقد أننا خلال الأسبوعين المقبلين ستتحدد بوصلة الحرب من خلال أن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. إن دخلت إسرائيل في القتال أعتقد أنها ستركز تحديدا على النظام في طهران وليس على الدولة الإيرانية. اليوم التكتيك العسكري أو الاستراتيجية العسكرية الأمريكية اليوم تركز على المقدرات العسكرية التابعة للحرس الثوري وعلى من يسيطر على الساحل الجنوبي، لكن أعتقد أن خلال الأسبوع القادم تحديدا إن انعقدت قمة أو لم تنعقد قمة بين نتنياهو وبين ترامب، في اعتقادي أن إسرائيل على أهبة الاستعداد، خصوصا مع وصول طائرات التزود بالوقود، ما يقابل 6 طائرات تزود بالوقود حطت مؤخرا في إسرائيل، مما يعني بالفعل على أن هناك عزما جديدا على بدء حرب أخرى على النظام الإيراني. ما يلاحظ مؤخرا بأن النظام الإيراني بات يعدد أسلحته الهادفة لحماية النظام، غض النظر بكل تأكيد غض النظر عن مصلحة الشعب الإيراني وعن الدولة الإيرانية كدولة، لكن من الواضح أن الخط الأحمر في طهران هو المحافظة قدر الإمكان على استمرار النظام. إن بدأت العمليات الحربية بعد أسبوع في اعتقادي أن أولويات النظام في طهران ستتغير من خلال العودة لمراجعة القرار في طهران، من سيحكم في طهران، من سيبقى، من سيرحل، في اعتقادي أن الحرب ستشهد مزيدا من الضغط الأسبوع القادم. النقطة الأهم في رأيي أن الدول مجلس التعاون الخليجي خلال المهلة التي جرت تمكنت من ردم الهوة في مسألة السلاح الدفاع وإعادة التسلح من جديد، مما يعني أنها ستستمر في استراتيجية الدفاع والردع ومحاولة ضبط النفس بألا ننجر إلى هذه المعركة قدر الإمكان. وليس ذلك ضعفا في دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما القوة الحقيقية هو استمرار عدم الإنجرار لهذه الحرب. متى توقفت الحرب لأي سبب كان، في اعتقاد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أول الرابحين، لكن هذا لا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستفرط في حقها السيادي. بكل تأكيد أنها تملك القوة وتملك القدرة، لكنها لا تريد بالفعل أن تكون.
0: طيب سأسألك أكثر سيد مبارك عن النقطة التي يمكن أن تعتبر نقطة انفجار بالنسبة لدول الخليج، ولكن قبل ذلك اسمح لي أن أشير إلى الأخبار العاجلة التي ترد على شاشتنا، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي يقول إيران لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها بما أن أمريكا نقضت التزاماتها، وأيضا يضيف الحليف لا يمكن التوقع أو توقع الوفاء بالالتزامات من جانب واحد. إذن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إيران لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها بما أن أمريكا نقضت التزاماتها ولا يمكن توقع الوفاء بالالتزامات من جانب واحد. أذهب لك دكتور عبد الله العتيبي هنا في الاستوديو. وقطر دولة الوساطة التي تتعرض لاستهداف بشكل مستمر أيضا، وهو أمر غريب أن تستهدف دولة وساطة كقطر وكذلك سلطنة عمان أيضا باعتبارها دولة وساطة، ولكن الذريعة التي تتحدث عنها إيران دائما هي فكرة بأنه الضغط على دول الخليج يعني الضغط على الولايات المتحدة. عمليا هل بقدرة دول الخليج الضغط على الولايات المتحدة؟
8: هي دول الخليج من البداية رلا هي حاولت أن لا تقع هذه الحرب في المقام الأول وضغطت على الولايات المتحدة بشكل كبير، لكن الجانب الإيراني أعتقد أنه هو وصل إلى معادلة ردع أحادية، بمعنى أنه يقوم بمهاجمة دول الخليج بشكل أنه يحاول أن يضغط على دول المنطقة وأن يوزع هذا الدمار بشكل أو بآخر. نجد أن الولايات المتحدة الآن كل ما تقوم به هو محاولة تحويل هرمز من كرة ضغط إلى عبء على النظام الإيراني بأنه يصبح غير قادر على تحمل هذه الهجمات. وأعتقد أنه واضح يعني من خلال التصريحات الإيرانية، من خلال الهجوم الإيراني على الكويت والبحرين، دليل على أن النظام في إيران دخل مرحلة أنه لا يتحمل هذه الضربات، يريد العودة للمفاوضات، بالتالي أهدافه يتم انتقائها بشكل كبير، يعني بشكل انتقائي. يعني لا يهاجم إسرائيل التي فيها طائرات تزود، لأنه يعلم بأن إسرائيل تبحث عن الضوء الأخضر إما من الولايات المتحدة أو من إيران للدخول في الحرب. لا يهاجم ناقلة الطائرات الأمريكية لأنه يعلم بأنه سيأتي هجوم أكبر، لكن يهاجم دول المنطقة لأنه يعلم أن دول الخليج لا تريد الدخول في معركة، لأن العقلية مختلفة. يعني عقلية النظام في إيران لا يهمه خسارة 20-30-50 ألف من مواطنينه مقابل أن يبقى النظام. العقلية مختلفة في الخليج،
0: يعني ترى بأنه التصعيد مضبوط حتى اللحظة،
8: يحاول قدر المستطاع إيصال رسالة للداخل وللخارج في المنطقة بأني أنا ما زلت قوي، ما زلت أستطيع الرد وما زلت موجود، لكنه لا يريد أن يصل به إلى مرحلة تنفتح عليها باب الجحيم بشكل كامل. بالتالي لا يهاجم الولايات المتحدة بشكل مباشر ولا يهاجم إسرائيل لأنه يعلم أنها تبحث عن الفرصة لإسقاط مذكرة التفاهم.
0: طيب في ظل كل ما يجري الآن، للمتابع يرى بأنه وكأنه دول الخليج هي الوحيدة التي لا تريد الحرب، الولايات المتحدة لا يهمها إن حدثت أم لا، على الرغم من أنها يعني قد لا ترغب في أن تحدث. الولايات إسرائيل تدفع باتجاه الحرب، وإيران وكأنها تساعد إسرائيل على الدفع باتجاه الحرب. موقف دول الخليج ونقطة الانفجار التي يمكن أن تغير الموازين في هذه المرحلة، خاصة بأن نوعية الأهداف والتصعيد الإيراني ضدها يزداد يوما بعد يوم.
8: طبعا هنا أعتقد أن ما زال الدول الخليج تعمل بسياسة ضبط النفس، لكن لا يمكن لسياسة ضبط النفس أن تستمر لفترة طويلة. هذا من الأمور الخطرة، لأن ما يحدث الآن من محاولة كل طرف أن يقوم بهجوم لكنه محسوب بشكل معين قد يؤدي إلى هجوم خاطئ هنا أو هناك يفجر المنطقة بشكل أكبر، بالتالي قد نرى هجوما أمريكيا أكبر أو إيرانيا أكبر في الأيام القادمة. وأعتقد هذا دليل أن كل طرف يريد العودة للمفاوضات، هو يريد المفاوضات لكن يريدها بطريقته هو ليس بطريقة الطرف الآخر. يعني نجد عندما نعود مثلا لمذكرة التفاهم، أول من لخبط أوراق المذكرة التفاهم كانت إيران. يعني البند الأول قال وقف القتال في جميع الجبهات، بالتالي إسرائيل من كانت هي من تخرق هذا البند، وكان حزب الله بالرد، لم يكن هرمز كان حصار بحصار، يرفع الحصار الأمريكي يرفع الحصار الإيراني، بالتالي هذا كان بند وهذا كان بند. إيران هي من أقحمت هرمز في قضية لبنان، بالتالي هي من عقدت المشهد ورضخت الولايات المتحدة ورضخت دول المنطقة والوسطاء بأنهم يدخلون هرمز من ضمن معادلة لبنان وتوقف القتال بشكل إلى وبآخر في لبنان. الآن أعتقد بأن هرمز عاد مرة أخرى لأن الولايات المتحدة تريد أو إيران تريد أن يكون ضمن مسارها. أيضا عرالة عندما نقوم برؤية المنطقة بشكل كامل نجد أن الحوثي لا يريد الدخول في المعركة، واضح عليه، ولا يريد أن يغلق باب المندب، وواضح أنه لا يرى موقف حزب الله أو مصير حزب الله أنه يقترب منه إذا دخل في مسألة باب المندب، خصوصا أنه سيدخل دول أخرى ليست في الحرب. يعني نتحدث عن مصر، لأن جمهورية مصر ستتضرر وقناة السويس ستتضرر بشكل كبير إذا أغلق باب المندب، هناك دول أخرى ستدخل. حزب الله يعاني الآن مع المسار اللبناني الإسرائيلي، نجد أن الميليشيات في العراق أيضا تعاني من خلال ضغوط عليها من الحكومة العراقية وضغوط أمريكية. كروت الضغط، يعني لو ذهبنا إلى إسلام أباد في أول مرة أول جلسة كانت إيران ذاهبة بكروت عديدة، ثم ذهبنا إلى سويسرا كان هناك كرت هرمز تم تعليقه من خلال الحصار الأمريكي. الآن نحن نتجهز ممكن لجلسة ثالثة، لكن في هذه الحالة ضغط في اليمن، ضغط في العراق، ضغط في لبنان، وأيضا هرمز يتم تعطيل قدرة إيران على السيطرة عليه. إذا ماذا بقي لإيران للتفاوض عليه؟ النووي، ثم سنعود للنووي.
0: نعم، يعني ترى بأنه ما تسعى إليه إيران في هذه المرحلة هو العودة للتفاوض، على الرغم من التصريحات التي تقول بأنه لا مجال للتفاوض الآن. أذهب لك دكتور حسين الرويران، يعني لأسمع تعليقك على كل ما استمعنا إليه من ضيوفي، ولأسألك عن نقطة. لماذا يبدو بأن إيران وإسرائيل هما يعني الطرفان الوحيدان المتحمسان للحرب، وكأنما إيران تلبي كل تطلعات إسرائيل بالدفع إلى الحرب، بدفع دول الخليج لحافة الانفجار من خلال الاستهدافات، على الرغم من السياسة المتوازنة التي تتبعها حتى اللحظة، هي تحقق مصالح إسرائيل، أليس كذلك؟
1: يعني في تصوري هذا التجني على إيران. إيران هي لم تذهب إلى الحرب، من ذهب إلى الحرب هو أمريكا. يعني إيران دخلت في حوار مع أمريكا، أمريكا في وسط الحوار، وكانت هناك بالمناسبة كما ذكر وزير الخارجية العماني ولمرتين مسودة اتفاق كانت موجودة، أمريكا ذهبت إلى الحرب في المرة الأولى وفي المرة الثانية ونحن الآن في المرة الثالثة. من هنا من يذهب إلى الحرب ليست إيران، أمريكا تذهب إلى الحرب. هذا أولا. الموضوع الثاني، يعني البعض يقول أن إيران ضربت بعض السفن وهذا كان السبب. حتى لو افترضنا هذا الموضوع، في المرة الأولى ما كان السبب، في المرة الثانية ما هو السبب؟ يعني المشكلة هي ليست في إيران، المشكلة في الطرف الآخر الذي لا يريد، يعني ليس صادقا في موضوع التفاوض. حتى موضوع التفاوض، يعني ورقة التفاهم، يعني أمريكا منذ البداية أرادت تفريغ هذا الاتفاق من مضمونه. يعني وقف إطلاق النار في كل الجبهات ماذا يعني؟ مع احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، يعني الانسحاب. أمريكا لم تضغط على إسرائيل بتاتا، بل حاولت الالتفاف،
0: ولكنها ضغطت دكتور حسين. تذكر يعني عندما كانت إسرائيل تريد ضرب الضاحية وضرب بيروت، ضغطت الولايات المتحدة بكل قوة لإيقافها.
1: لا، الموضوع هو وقف إطلاق النار في كل لبنان والانسحاب من لبنان. أن تبقي يعني لإسرائيل حرية الرد كما تقول أو حرية العمل، هذا الكلام واضح أن ليس هناك ضغط أمريكي حقيقي. يعني من هنا الموضوع هو صحيح، نحن الآن أمام مشهد ومواجهة عنوانها الآن مضيق هرمز، ولحد الآن أمريكا 7 أيام ويتقوم بضرب الجسور، تقوم بضرب الطرق، تقوم بضرب يعني منشآت الطاقة، طيب، تحلية المياه، تقوم بضرب مستشفيات، مدارس، مناطق سكنية. يوم أمس كان هناك العشرات ممن استشهدوا في الأماكن المختلفة.
0: طيب دكتور حسين،
1: هنا يعني أمريكا تصعد بشكل كبير، ورغم أنها تصعد وتقوم بكل هذه الجرائم إلا أنها لم تستطع أن تفتح مضيق هرمز.
0: طيب،
1: مرتان قامت بعملية عسكرية للدخول إلى مضيق هرمز ولم تستطع.
0: طيب دكتور،
1: نعم،
0: دكتور
1: إيران
0: حسين،
1: منذ
0: اسمح لي فقط في نقطة،
1: بدأت باستهداف القطاع البحرية الأمريكية.
0: تمام، ولكن أود أن أسألك هنا عن نقطة دكتور حسين، يعني لكي نفهم القاعدة التي تنطلق منها إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. إيران تقول بأنه المضيق يجب أن يخضع للسيطرة وإدارة الدول المشاطئة، بمعنى هي تتحدث عن إيران وعن سلطنة عمان. تمام، ولكن عندما جاءت سلطنة عمان واتخذت ما تراه مناسبا كدولة مشاطئة لهذا المضيق، تقع على هذا المضيق، وقررت أن تسمح هي بأن يتم العبور من مسارها لسفن معينة، إيران ضربت سلطنة عمان وضربت
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
1: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى أو محاولة إحياء مذكرة التفاهم مرة أخرى ستواجه صعوبات بالغة جدا من قبل الأطراف الوسيطة. يعني عندما تقوم إيران بمهاجمة السواحل العمانية هذه ليست رسالة عادية، هذه رسالة حقيقة مفادها أن إيران ستحاول، وهي عملت ذلك منذ البداية، على توزيع الألم جغرافيا سواء على الحلفاء، على الوسطاء، على الدول العربية التي يمكن أن تكون دول صديقة محتملة لإيران في المستقبل. فلذلك إيران من الصعوبة البالغة حقيقة أن تعود إلى هذا المربع، مربع أنها تعيش كدولة عقلانية في المنطقة دون تدخل بالشؤون الأخرى ودون دائما المقارنة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. كما في هناك تدخل أمريكي أنا سأتدخل، هذه سياسة مماثلة هنا وهناك سياسة مماثلة هناك. يعني فلذلك اسمحي لي بقول ورد على بعض الأسئلة اللي طرحتيها في موضوع لماذا تستهدف دول الخليج بالإضافة إلى ما قلناه في توزيع الألم الجغرافي. للأسف النظام في إيران لا يستطيع أن يرى النماذج الناجحة، فلذلك هو لم يستطع بناء نموذج ناجح غير النموذج العسكري، لم يستطع بناء نموذج تنموي حقيقي يلبي رغبات الشعب الإيراني الذي يتوق إلى أن تكون إيران دولة لها مكانتها العالمية من خلال موقعها الذي يجب أن تكون عليه. ولكن يرى دول مثلا الخليج العربي بهذه النماذج المحترمة التي تقدمها للعالم، هذا صراحة يثير الكثير لدى الإيرانيين، يثير كثير لدى الحرس الثوري الإيراني، مما أسس لعقلية من الصعب حقيقة أن تعود إلى مرة أخرى إلى مربع عقلية الدولة الراشدة التي يمكن أن تبني علاقات حقيقية وعلاقات مسالمة مع دول الجوار. إيران ما زالت اليوم تتدخل في إيران وتحاول تفرض هيمنتها، تحاول دائما حزب الله أن يكون ناشطا ضد الدولة اللبنانية والجوار، أيضا رسائلها للحوثي في اليمن لمحاولة إغلاق باب المندب. فلذلك إيران لا تستطيع العيش داخل أسوارها في ضمن هذه العقلية، ولكنها دائما تريد أن تكون خارج، تتقاسم النفوذ مع إسرائيل في
5: طيب
4: المنطقة.
5: ولكن في تماما يعني وصلت إلى مربط الفرس كما يقال، والنقطة التي كنت سأسأل عنها، في ظل بأن إيران لا تستطيع أن تعيش داخل أسوارها وإسرائيل أيضا لا تستطيع أن تعيش داخل أسوارها، يعني دول الأقليم في في في حالة يعني صعبة، تحتاج إلى يعني مسار للمواجهة، لمشروع ما، لطريقة ما لتلافي يعني هذا التوسع من الطرفين.
4: يعني بالتأكيد مثلا دولة الكيان لا تستطيع حقيقة تقديم نموذج يساعد الولايات المتحدة الأمريكية ويساعد الدول العربية أيضا على أنها تعيد يعني حقبة الاستقرار إلى المنطقة. كذلك الإيرانيون، يعني ما هو المطلوب في المرحلة القادمة؟ يعني حقيقة لا مناص الآن من تحقيق على الأقلية وحدة قرار في الدول المفتاحية في المنطقة، وأنا أتكلم عن الأشقاء في دول الخليج العربي، في الأردن، في مصر، حتى في سوريا الجديدة. لابد من وضع إطار مفاهيمي حقيقي للتعامل مع إيران، التدخلات الإيرانية والاعتداءات الإسرائيلية اليومية سواء على سوريا أو على لبنان أو حتى الاعتداءات على استقرار المنطقة. فلذلك لابد من وضع هذا الإطار المفاهيمي الحقيقي، ويجب علينا صراحة في منطقة الخليج العربي والأردن تحديدا أن نعي أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي هي تعمل لمصالحها، صحيح هم حلفاء للمنطقة، لكن بالتالي أيضا الدول تتعامل بالمصالح وليس ولا تتعامل بالعواطف في كثير من الأحيان.
5: طيب دكتور عبد الله العتيبي، أريد يعني أن أسمع وجهة نظرك أيضا بما ذكره ضيفنا والحديث عن المشروع والإطار المتكامل إقليميا لمواجهة نفوذين توسعيين إيران وإسرائيل، وأيضا نقطة بأنه ذكرت بأنه إيران ترغب بالعودة للتفاوض، باعتقادك شكل التفاوض الذي تريده، الشكل الاتفاق الذي يمكن أن يحدث تاليا الآن في هذه المرحلة لاحتواء هذا التصعيد؟
2: العديد من النقاط المهمة أشرت إليها. سأبدأ من حيث انتهيتي من موضوع أين إيران تريد. واضح بأن إيران تريد التفاوض بشكل معين بطريقة أنها يتم الاعتراف بنفوذها في إيران في لبنان. يتم أيضا اعتماد أو اعتراف بنفوذها في هرمز، وهو ما يخالف فكرة التشاطئ مع عمان. يعني تذكرت الهجوم الذي حدث لسلطنة عمان، يجب أن نضع في سياقه وفي توقيته، هو حدث بعد مغادرة الفريق التفاوضي الدبلوماسي الإيراني لعمان. بالتالي هذا أمر أيضا مهم جدا. بالتالي هذا يدل على أن لا يوجد توافق بين إيران وعمان، وأن إيران عمان فقط فضلت أن تنأى بنفسها خلال الحرب حتى لا تكون هي إذا أخذت إجراء في هرمز أن تكون هي تحسب بأنها في صف ضد صف. بالتالي هي نأت بنفسها بعد الحرب ودخول المفاوضات، هي دخلت وتحدثت بأنها تريد جزءها من هرمز ووضعت مسارا جنوبيا. بالتالي هذا ما لا يعجب إيران، بالطريقة هذه يتم سحب الكرت. وهنا ما هذا ما لا تريده إيران، هي تريد أن يكون هناك مفاوضات بما هي تريد، وهو اعتراف بنفوذها في المنطقة، وهو اعتراف أمريكي بنفوذها في المنطقة، وهو الأهم. فكرة المشاريع، نحن نواجه مشروعين، مشروع إسرائيلي ومشروع إيراني. فكرة أن نضع مشروعا عربيا أولا مستحيلة لعدم وجود وحدة رأي وتوجه معين فيما يخصه، هذا أولا. ثانيا، عند وضع مشروع عربي نحن بشكل أو بآخر نضع المنطقة في في في حزمة تكتلات، بالتالي ندخل في مرحلة حروب مباشرة. انتهى الموضوع، لا يمكن التعايش السلمي، سنكون في حرب باردة، ستكون بطريقة أن إذا كانت سوريا مع الخليج بالتالي ولبنان مع إيران، بالتالي سوريا ولبنان يجب أن يكون متضادين. بمعنى إسرائيل إذا كانت هناك علاقات جيدة مع قبرص، بالتالي بشكل أوتوماتيكي أو اليونان يجب على الدولة الثانية أن تكون في عداء مع تركيا. سندخل في مرحلة حرب باردة لكن ضمن إقليم. نحن لا نحتاج إلى،
5: ولكن ألسنا في مرحلة حرب باردة الآن؟ أو يعني حرب على الأرض عسكرية، ولكن سابقا يعني العلاقات السياسية التي تجمع كل هذه الدول مع بعضها هي أيضا فيها نوع من الحرب الباردة، حتى لو لم تحدث مواجهة مباشرة.
2: كل طرف لو رأينا مشروعه، يعني المشروع الإسرائيلي والإيراني، كلهم يريدون التغلغل في النظام. إسرائيل من خلال توسعات ومستوطنات، إيران من خلال دفع دعمها للجماعات. الطرفين يريدون دول هشة حواليهم. بالتالي دائما لبنان يجب أن يكون هشا، سوريا يجب أن تكون هشة، اليمن هش، الخليج يجب أن يكون هش، كل المناطق يجب أن تكون هشة حتى تصبح هي ساحات للرد بينهم.
5: إلى متى يمكن أن تتحمل الدول الخليج هذا الاستهداف بهذا الشكل؟ الكويت تستهدف مع شبكات الكهرباء وتحلية المياه،
2: مهاجمتها إذا دخلت الكويت في الحرب، هنا ستكون هي جزء من هذه المعركة، وهذا لا تريد دول المنطقة. بالتالي هذا ما ذكرته مسبقا رولا، دول المنطقة أو إيران تختار أهدافها بعناية، هي لا تذهب للمتطرفين في المنطقة مثل إسرائيل، هي تذهب للعقلاء في المنطقة لتستهدفهم. ولكن هي في فترة من الفترات هي يمكنها أن تذهب لمهاجمة أذربيجان على سبيل المثال، فهناك مشروع غاز يذهب إلى إسرائيل، لماذا لا تقوم بمهاجمته؟ لأن تعلم بأن أذربيجان تعتبر بشكل أو بآخر تحت المظلة الإسرائيلية، بالتالي ستستدعي إسرائيل للهجوم. هي تختار بعناية هذه الأهداف وهذه الفكرة. بس فكرة المشاريع عشان نوضحها بشكل أخير، لا يجب أن يكون هناك مشروع لمضاد مشروع، ما يجب أن يكون هناك دعم للدول السيادية في المنطقة. بالتالي يجب دعم مشروع الدولة السيادية في سوريا، يجب دعم مشروع الدولة السيادية في لبنان، يجب دعم مشروع الدولة السيادية في العراق، في لبنان، في اليمن. هذا ما يجب دعمه، أن تكون دول قوية بجانب إسرائيل، دول قوية بجانب إيران، لا يمكن التغلغل فيها. هي تتغلغل في الدول الهشة أو الدول التي يوجد فيها فرقة داخلية أو مشاريع استبدادية. يجب أن يكون الدعم بشكل مضاد، لا يكون بمشروع جديد ومحاولة وضع سوريا جديدة ولبنان جديدة وسوريا ويمن جديدة مثل ما يريدها دول المنطقة، تكون مضادة لإيران. بالتالي ما سيكون هناك، طيب، ستكون هناك اضطهادات لدول، لقليات داخلية في هذه الدول.
5: طيب،
2: بالتالي يجب أن يكون مشروعا للدول السيادية.
5: طيب دكتور حسين، يعني أنت تستمع إلى ضيوفي، ضيفي هنا في قطر، ضيفي من السعودية، ضيفي من عمان. من لديه مداخلة؟ تفضل.
3: أنا لدي مداخلة. أنا
5: تفضل.
3: يعني افترض أني بعد الأستاذ دكتور حسين.
5: تفضل.
3: أولاً أنا أؤكد أن دكتور حسين قال في آخر مداخلته أن إيران قالت أنها ستنسق في مضيق هرمز مع عمان ودول المنطقة. هذا غير صحيح، هذا وارد في مذكرة التفاهم، لكن إيران دائما كانت يعني تقدم نفسها كالمسيطرة والمديرة لمضيق هرمز، بل أن وزير الخارجية عراقشي يعني في معرض سخريته من ترامب يقول أن سنأخذ رسوم أقل. لذلك هذا الخطاب الاستفزازي من الطرف الإيراني هذا هو الذي أوجد الريبة لدى الدول الخليج. اليوم إحنا لسنا في معرض يعني نتكلم يعني بنظريات أو بتوقعات، اليوم إحنا نتكلم عن مواجهة حقيقية تتم بالأرض بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين إيران، وهي مواجهة مؤجلة منذ الثمانينات. هذا سيناريو إغلاق هرمز من قبل إيران، هذا دول الخليج بحثته من سنة 1981، وأذكركم بأزمة الناقلات الكويتية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية، ولجوء الكويت لتسجيل ناقلاتها النفطية بشركات أخرى كحل بديل. دول الخليج يعني تواجه إيران عن طريق عدم الانجرار إلى الحرب، وعن طريق استمرار التنمية والاقتصاد واستمرار الحياة من دون خضوع للضغوط الإيرانية، وفي الوقت نفسه تتبع سياسة حكيمة بدعم كل الجهود الدولية لوقف هذه الحرب. لو فكرنا، لو يعني المحلل السياسي الإيراني المنصف فكر، سيرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل لصالح إيران، والنظام والحكومة الإيرانية هي تعمل بعكس ذلك. اليوم إيران لو أخذنا وضع إيران
6: 97.17 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
3: الخليج العربي سننظر كلنا في دول الخليج العربي وفي الدول العربية أن هذه بادرة يعني حسن نوايا من إيران. أما أنك تقصف تغلق المضيق الذي نصدر منه نفط وتضر منشآتنا المدنية، بالتأكيد نحن سنواجهك وسنعمل على مواجهتك ووقف هذا العدوان. صحيح أن إلى هذه اللحظة لم نلجأ إلى استخدام القوة العسكرية. تذكر أن القوة الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي هي تماماً ضعف القوة العسكرية الجوية لدى إيران، ولدينا يعني وسائل كثيرة، ولدينا صواريخ في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في الكويت، ولكن هذا الصبر هو بهدف تجنيب المنطقة الانفجار الذي لو تم وحصل ستتغير إيران إلى الأبد. وربما وأنا أقولها ربما دكتور حسين، مشاريع التقسيم التي كانت يعني تفكر فيها بعض الدول لتقسيم إيران ربما تصبح أرض يعني على أرض الواقع، وهذا ما لا نقبله. نحن نريد، أنا شخصيا أريد تغيير النظام في إيران، لأن هذا النظام من 40 سنة لم يوجد إلا الضرر للشعب الإيراني وللمنطقة.
5: طيب،
3: ولكن يعني إحنا ابتلينا فيه، ولكن إذا كان في حل يعني في سلام مؤقت احنا نقبل فيه، لكن انا اعتقد ان الامور كلها خصوصا بعد قمه الناتو الاخيره في تركيا الامور كلها تتجه الى تغيير جذري في النظام الايراني. طيب، فالحرس الثوري او لم يشاء.
5: طيب سيد داهم، ساعود لك ويعني اسالك عن نقطه المواجهه المؤجله والذي ما الذي قد يجعلها حاضره، ولكن اشير قبل ذلك الى اخبار تاتينا من الكويت وجهاز الاطفاء الكويتي الذي يقول بانه جرت السيطره على حريقين في موقعين استهدفتهما هجمات
3: الحمد لله
5: ايرانيه. إذن استهداف جديد، وجهاز الأطفاء الكويتي يتحدث عن السيطرة على حريقين في موقعين قامت باستهدافهما إيران بهجمات على الكويت. أذهب لك دكتور حسين الويران قبل أن أعود لك سيد داهم القحطاني، وأنت تستمع إلى ضيوف من دول متعددة، يعني لدينا ضيفنا في الاستوديو من قطر، من السعودية، من الكويت، من عمان، ويعني جميع الآراء تصب في اتجاه واحد وتتحدث عن إيران يعني باعتبارها في مرحلة خطيرة جدا في خسارة محيطها وجيرانها بشكل كامل. ما الاستراتيجية التي تريد تحقيقها إيران من هذه الاعتداءات المستمرة على دول الخليج؟ يعني هي جارة، شاءت أم أبت هي جارة لهذه الدول.
13: نحن من دون شك أن لا يمكن تغيير الجغرافيا ولا يمكن تغيير التاريخ ولا يمكن تغيير الموروث الثقافي الإقليمي المشترك يعني كل والديني، يعني كل هذه الأمور هي تفرض نفسها على أن تكون هذه الدول إلى جانب بعضها البعض. ولكن من الذي أوجد كل هذه الشروخ؟ هو العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، واستمرار أمريكا في هذا العدوان هو الذي يؤدي إلى هذه الشروخ مع الأسف في المنطقة. من هنا لا أتصور أن هناك إرادة في إيران من أي طرف كان في خلق فجوة مع أي دولة في المنطقة. يعني هذا الظرف متى حدث؟ في ظل الحرب. إذا يعني ظرف الحرب تغير قطعا كل الأمور يجب أن تتغير طبيعي. المنطقة
5: ولكنه لم يحدث في ظرف الحرب دكتور حسين، يعني العلاقة بين إيران ودول الخليج دائما في صعود وهبوط، وحديث دائم عن تدخلها في استقرار المنطقة وزعزعة الاستقرار، وكان هناك قطيعة شبه قطيعة مع دول عديدة في المنطقة خلال المرحلة الماضية، وشهدنا عملية بدء صلح مع إيران، وبالتالي هو ليس حدث طارئ يعني استهداف دول الخليج، ولكن الآن اختلف الشكل، أصبح بشكل مباشر عسكري.
13: يعني في السابق قد يكون هو هناك تنافس سياسي، هناك اختلاف في الرؤى، ولكن لم تكن مواجهة. الآن هناك مواجهة يعني، وهذا يعني يأتي على خلفية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. لا أتصور أن إيران يعني هي راغبة بهذا الموضوع، حتى الكثير من المسؤولين في إيران في البداية قالوا نحن نستهدف بعض القواعد في المنطقة ونعتذر للدول المستضيفة لها. يعني هذا الكلام كان يعكس حقيقة الواقع الوجداني للمسؤولين في إيران، وأن ظرف الحرب يفرض أمورا هم ليسوا أساسا مؤيدين له.
5: لماذا تستقوي إيران على دول الخليج؟
13: يعني يجب ألا ننسى واقع الحرب وما يحدث الآن. يعني واضح أن نقول أن ليست هناك قواعد في المنطقة وأن ليس هناك أي اعتداء منها ضد إيران، هذا مجافي للواقع. CNN تقول 14 قاعدة كانت تساهم في الجهد العسكري الأمريكي ضد إيران، وتم تدميرها بنسب مختلفة قد تصل إلى 80%. هذا اعتراف الرئيس ترامب نفسه، شكر الدول الخليجية على مساهمتها الفاعلة في الحرب ضد إيران. يعني أليست هذه شهادات في أن هناك،
5: ولكنه أيضا يا دكتور يعني حسين يعني أيضا الرئيس الأمريكي خلال المرحلة الماضية كل يوم يخرج بتصريح ويقول أن إيران تتوسل أن يتم الاتفاق معها، إيران تترجى وإلى آخره، وإيران تقول بأن هذه التصريحات لا يؤخذ بها، وبالتالي يعني نأخذ بتصريحات وبتصريحات لا.
13: يعني هذا الإعلام الأمريكي كله يتكلم عن يعني ما تقوم به أمريكا في المنطقة، ومن أين تنطلق، وأين هناك استقرار القوات البرية التي جاءت بها الآن أكثر من 50 أو 55 ألف. يعني كل هذه الأمور هي واضحة، لا نريد أن نخوض فيها يعني. ولكن المشكلة هي أن الدول في المنطقة لا تستطيع أن تقول لا لأمريكا، هذا هو بيت القصيد.
5: طيب سيد مبارك العاتي، يعني كنت تريد أن تعقب قبل قليل، تفضل.
14: يعني كنت طالب بحقي في الدور، يعني اللي أول مرة أتحدث نسيتيني أستاذ رولا.
5: أعتذر.
14: قضية مهمة أستاذ رولا.
5: لا تحدثت سابقا، ليس لأول مرة يا أستاذ مبارك. تحدثت مرتين.
14: طيب ثاني مرة.
5: تفضل.
14: تحدثت مرة واحدة هذه المرة الثانية. طيب سادر رول. قضية مهمة جدا هي في قضية نوع العلاقة الإيرانية العربية. بكل أسف العلاقة وجودية عدائية وجودية، لا وكأن النظام في طهران يقول الكرة الأرضية لا تسعني مع العرب، تحديدا مع الدول المجلس التعاون الخليجي وبشكل خاص المملكة العربية السعودية. لكن أريد أن أقول أن ما نمر به حاليا هي مرحلة مؤقتة وستنتهي، لكن ستسفر عن إيران ضعيفة. نعم نحن نعيش بين نظامين صهيوني وصفوي، وكليهما توسعي، وكليهما ينتظر الغائب. إيران تنتظر المهدي المنتظر ليخلصها، وإسرائيل تبحث عن هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى. لكن لدينا في المنطقة العربية على الأقل الدول المفيدة من المنطقة العربية لديها مشروع عربي. لماذا يقول ليس لدينا مشروع عربي؟ لدينا مشروع عربي يركز على الدولة المركزية تتزعمها المملكة العربية السعودية، وقفت معها الدول العربية المفيدة في مقدمة الدول مجلس التعاون الخليجي. والدليل على ذلك هو إعادة التموضع الذي مارسته السعودية والدول الخليجية بألا تنزل في الحرب لا مع إسرائيل ولا مع إيران ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية. إعادة التموضع الخليجي الذي قادته السعودية شهد مباركة تركية وباكستانية، مما يعني أن إعادة التموضع لا أقول إنشاء حلف جديد، لكنه إدراكا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أن النظام الإيراني حتما زائل لا محالة، من خلال أن هذه أول حرب تشنها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر على إيران، وهذا الرئيس هو الرئيس الأمريكي الأول الذي يشن ضربات متواصلة على إيران، مما يعني أن هذه الحرب حتما ستسفر عن إضعاف النظام الإيراني إن لم تسقطه، وستعود الدولة الإيرانية دولة تحاول أن تتلمس وترمم أوضاعها من جديد. ستركز إيران في صراعها السياسي والعسكري على مضيق هرمز، نظرا لأنها فقدت البرنامج النووي حتما، ولن تسمح لها إسرائيل ولن يسمح لها المجتمع الدولي. القضية الأهم ألا

0: الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة.

0: مهمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564، مركز بيتر لايف الطبي. عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية، تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: راديو الحرية
2: 97.17، مواقع مراقبة وبنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى قدرات بحرية للحرس الثوري الإيراني. لكن في الجانب الإيراني تبدو الأهداف مختلفة. في هرمزجان قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء الغارات وفق السلطات المحلية. في بندر عباس استهدفت عدة جسور، كما دمر الجسر الرئيسي الرابط بين ميناب ورودان. كذلك في مدينة لار جنوبية غربية إيران دوت انفجارات واندلع حريق جراء الاستهدافات الأمريكية. منشآت كهربائية ومضخات تحلية مياه في مناطق بمدينة جاسك جنوبية إيران من بين الأهداف وفق وكالة تسنيم. الضربات أدت إلى انقطاع إمداد الماء الصالح للشرب عن قرى غربية المدينة. الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلنا ردهما على الضربات الأمريكية بهجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. في الأردن قال الحرس الثوري إنه استهدف مخازن وقود في قاعدة الأزرق، لكن عمان أعلنت التصدي للهجمات الإيرانية. وفي البحرين قال الحرس إن ضرباته استهدفت مخازن طائرات ووقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى. في المقابل قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت للهجمات. الهجمات استهدفت مخزن ذخيرة للجيش الأمريكي ومبنى قيادة في قاعدة علي السالم بالكويت، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي. جولة ضربات سابعة انتهت وفق سنتكم، لكن بيانات ملاحية ومسارات تتبع جوي تظهر انطلاق عملية إمداد جوي واسعة لسلاح الجو الأمريكي من قواعد داخل الولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط، ما يعكس إمكانية استمرار التصعيد أو حتى الذهاب إلى تصعيد أوسع لا تريده أي من دول المنطقة.
3: قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها بما أن أمريكا نقضت التزاماتها. وأوضحت الوزارة في بيان أنه لا يمكن توقع الوفاء بالالتزامات من جانب واحد، مشيرة إلى أن البند الخامس من مذكرة التفاهم لا يسمح للولايات المتحدة بفتح مسار موازن في مضيق هرمز. أيضا قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفر إن الولايات المتحدة تنقل معداتها العسكرية عبر الجزء العماني من مضيق هرمز، وهذا ما يهدد أمن إيران القومي على حد قوله، مضيفا أن الجهود الأمريكية مركزة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة في المضيق.
4: أثار البعض هذا التساؤل، لماذا لا نمنع المرور عبر الجزء العماني؟ هذا الجزء خاص بسلطنة عمان. نعم، الجزء العماني ملك لسلطنة عمان، لكن العدو ينقل معداته العسكرية عبر نفس الطريق وعبر المياه العمانية لتهديد أمننا القومي. تتركز جميع جهود الولايات المتحدة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة لمعداتها، وللأسف ثمة تساهل في هذا الشأن لا ينبغي السماح بتكراره.
3: هذا وحملت وزارة الخارجية الكويتية إيران كامل المسؤولية عن عدوانها وتداعياته، وطالبتها بالكف الفوري عن هجماتها. بدورها أكدت وزارة الكهرباء الكويتية تعرض محطة فنية ثانية محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لقصف إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان الجيش الكويتي قد أعلن عن تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة في وقت مبكر من صباح السبت، وقال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي. وفي السعودية أصدر الدفاع المدني إنذارين مبكرين في مدينتي الخرج جنوبي الرياض وينبع غربي المملكة تحسبا لخطر محتمل. في البيان ذاته أشار الدفاع المدني إلى زوال الخطر عن المدينتين دون ذكر تفاصيل إضافية. أيضا في الأردن أعلن الجيش أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. وأضاف الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. ورصد مواطنون أردنيون صواريخ في سماء مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة عمان. يأتي ذلك بعد إعلان وسائل إعلام إيرانية إطلاق رشقات صاروخية جديدة زعمت أنها باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة. في أثناء ذلك أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وخرق فاضح للقانون الدولي، مؤكدة أن استهداف محطات للكهرباء وتقطير المياه في دولة الكويت يتجاوز كافة الخطوط الحمراء. هذا وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن. أكد البديوي في بيان أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أنها تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية. جدد الأمين العام تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمه جميع الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث لحماية أمنها وسيادتها. أظهرت بيانات رسمية لوزارة الحرب الأمريكية إصابة 13 عسكريا منذ الاثنين الماضي، بينهم 10 جنود من الجيش وثلاثة من القوات البحرية. بذلك ترتفع حصيلة الإجمالية للخسائر الأمريكية في الحرب الإيرانية إلى 14 قتيلاً و427 جريحاً.

0: ينضم إلي الآن في الاستوديو مراسل تلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. تحياتي لك حازم. سابع أيام التصعيد، كيف تدرج هذا التصعيد وما الفارق اليوم؟
1: كلما مضت الأيام خلال هذا الأسبوع الذي مضى في الواقع، كانت حجم النيران وبنج الأهداف سواء للجانب الإيراني أو للجانب الأمريكي أخذ في الاتساع، ليس وباتت الآن تشمل ليس فقط القواعد العسكرية والثكنات العسكرية أو العتاد العسكري والرادارات وما شابه بالنسبة للضربات الأمريكية، وإنما أيضا تستهدف البنى التحتية من جسور وأنفاق ومحطات كهرباء وتصفية مياه. بالمقابل أيضا هناك حالة مماثلة في الرد الإيراني، يعني شهدنا استهدافات طالت أيضا بنى تحتية في الكويت على الأقل. هذه المعادلة تحذر إيران من أن استمرارها غير مقبول، بمعنى أن مواصلة استهداف البنى التحتية المدنية غير العسكرية سيقابل بتصعيد كبير من قبل إيران، ربما يأخذ طابعا هجوميا. قبل قليل وكالة فارس نقلت عن مصدر وصفته بالأمني المقرب والمطلع على قرارات القوات المسلحة الإيرانية، قال إذا ما تكررت الهجمات الأمريكية هذه الليلة على البنى التحتية المدنية فسيقابل ذلك برد على بنى تحتية في الإمارات تحديدا، وذكرها بالاسم وذكر مناطق محددة في الإمارات، مطارات وموانئ.
0: حازم، هذا الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، أيضا صدرت أصوات من النظام الإيراني تتحدث بخصوصه وتطالب، هل نستطيع تمييز أي جهة من النظام التي تتحدث بهذه الصيغة؟
1: يعني الحديث في هذه الحالة هو حديث من العسكر في الغالب، العسكر هم من يقودون المعركة، هم الموجودون في الميدان، وبالتالي صوتهم هو المسموع بشكل أكبر في هذه الحالة. مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي هو من تحدث بهذه الصيغة، هو من قال بأنه يمكن أن تتسع الدائرة، يمكن أن تنتقل إيران من معادلة المقابلة بالمثل إلى معادلة هجومية من أجل وضع حد إذا ما استمرت الولايات المتحدة باستهداف المنشآت المدنية أو إذا ما قامت بعمليات إنزال أو احتلال لمناطق في إيران. بالعموم أعتقد هذه الليلة ستكون ليلة مهمة. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يفترض أن يصدر عنه بيان بعد قليل، وبحسب مكتب المرشد الإيراني هذا البيان سيتطرق إلى الأوضاع الحالية والأوضاع المهمة في البلاد كما قال، وبالتالي يمكن فهم الاستراتيجيات والخط الذي ستسير عليه إيران في الأيام المقبلة، ولو أنه من المتوقع أن يؤكد ما تمضي به الحكومة الإيرانية. عندما نسمع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ونسمع معاون وزير خارجية إيران للشؤون الدولية والحقوقية وهو عضو في فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، نسمعهما يقولان بأن الوقت الحالي هو ليس وقت مفاوضات وإنما وقت للدفاع والمقاومة عن مصالح البلاد. كل إيران هي هرمز وكل إيران هي جنوب إيران.
0: نعم، ابقى معي حازم. سينضم إلي الآن من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. إذن ترقب لبيان صادر عن المرشد الإيراني في طهران، ما الجديد في واشنطن عبد الرحمن؟
2: نعم ديما، الجديد هو نفس الموجة التصعيدية التي شاهدناها خلال السبعة أيام الماضية. لا يوجد أي أفق للحديث على مفاوضات، بل فقط الجميع يتوقع موجة جديدة من التصعيد العسكري على إيران، مع عدم وجود أي تصعيد فيما يخص تغيير التكتيك العسكري الموجود، بمعنى أن التكتيك العسكري والضربات تكون عبر الجو والضربات والهجمات الجوية فقط، ولا يوجد أي حراك عسكري يوحي بأن القيادة الوسطى الأمريكية ربما تغير من هذه التكتيكات وتبدأ بموجة مغامرة وعملية مغامرة من العمل البري. الطريق الوحيد للسيطرة على مضيق هرمز هو عن طريق البر، وهذه خلصت بهذه التقارير الاستخبارات الوطنية، والكثير من الديمقراطيين يحذرون من هذا السيناريو الذي ربما يؤدي إلى هلاك آلاف أو مئات من الجنود الأمريكيين ومقتلهم بكل سهولة إذا نزلت القوات البرية الأمريكية إلى الأرض. ولذلك هذا مستبعد بشكل كبير جدا في هذه الأثناء، ولكن هناك حملة تصعيدية من القيادة الوسطى الأمريكية، وهناك أهداف محددة تسعى من خلالها القيادة الوسطى كما تقول عبر منصة إكس بإضعاف القدرات الإيرانية العسكرية. حتى هذه اللحظة لم يكن هناك بيان واضح فيما يخص الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في الأردن، فقط موجودة على بيانات وزارة الحرب الأمريكية، ولا يوجد بيان مفصل عن طبيعة إصابة هؤلاء إن كانت إصابة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تحقيقها الجيش الأمريكي لا توجد في هذا الأفق على الإطلاق.
4: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي، من مراسل تلفزيون العربي من واشنطن. عودة إليك حازم، وبالنسبة لردود الفعل هذا إن كانت موجودة في إيران على البيانات الخليجية المتكررة، خاصة بخصوص الاستهداف الثاني في الكويت لمحطة كهرباء ومحطة تنقية مياه الخارجية القطرية، تقول بأن هذا يكسر كافة الخطوط الحمراء. هل من يعني تفاعل إيراني مع هذه البيانات؟
5: ليس هناك من تعليق إيراني حول هذا الأمر، وبالعموم يعني حتى البيانات العسكرية التي تصدر عن إيران لا تشير إلى استهداف هذه النقاط المدنية في الكويت، ولكن بالعموم إيران تضع كل هذا في حساب الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن القوات الأمريكية هي التي بادرت إلى المهاجمة، هي التي تزعزع الأمن والاستقرار. قبل قليل قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني قال ليس هناك من حل أمام الولايات المتحدة الأمريكية سوى الابتعاد عن الخليج. إيران ترى بأن إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية لكل هذا التوتر وكل هذه الهجمات العسكرية هو الذي يمكن أن يعيد الأمن والاستقرار. تطالب الدول الخليجية ب يعني إبعاد القوات الأمريكية وعدم السماح لهم باستخدام أراضيها وسمائها ومائها، تطالب بعدم التعويل على القوات الأمريكية لتوفير الأمن للمنطقة، لأنها لم تتمكن من توفير الأمن لنفسها كما يقولون. بالعموم ليس هناك أي تعليق أو بيانات رسمية من إيران حول استهداف بنى تحتية في الدول الخليجية، ولا يعرف بحساب من يجب أن توضع.
4: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل تلفزيون العربي في طهران، كنت معنا هنا في الاستوديو. أعرب الرئيس العراقي نزار ميدي عن إدانته لاستهداف مدينتي أربيل والسليمانية، وأكد ميدي في بيان أن أي استهداف للأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره. وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الإقليمية. هذا وقفزت أسعار النفط قرابة 5% عند تسوية تعاملات يوم الجمعة وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وارتفاع المخاوف من اتساع اضطرابات إمدادات الطاقة. وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار 4.7% لتصل إلى 88 دولار و21 سنت للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.8% تقريبا لتصل إلى 82 دولار فاصلة 75 سنت للبرميل.

0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة، كما أوقعت الغارة عددا من الجرحى. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا إسلام بدر في هذا التقرير.
1: أنا في شارع اللبابيدي في منطقة النصر في مدينة غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة حربية على هذه البناية، ما أدى إلى تدمير هذه الشقة وإلحاق أضرار جسيمة بالجيران والمحيط. حتى هذه اللحظة تتم عملية انتشال شهداء ومصابين من الشقة المستهدفة وأيضا من محيط هذه الشقة. هذا الشارع هو شارع رئيسي من أحد الشوارع الرئيسية هنا في مدينة غزة، وهو مكتظ عادة بالمارين وأيضا الخيام. مثلا هذه المنطقة كانت خيمة فيها باعة جائلون، كل من كانوا فيها أصبحوا بين شهيد وجريح. وصل الدفاع المدني إلى المنطقة ويتم الآن العمل على انتشال الشهداء، لكن عملية الانتشال تتم بصعوبة كبيرة للغاية، على اعتبار أن هناك أشلاء مقطعة للشهداء في مناطق مختلفة على مرأى البصر. هناك كما يقول الأهالي، وفعلا عاينا ذلك بأنفسنا، أشلاء لشهداء وقطع من شهداء موجودة فوق الخيام أو في مثل هذه المناطق. طبعا إطلالة دائرية بدائرة 360 درجة، يمكن القول إن هناك ضررا جسيما حل بهذه المنطقة. الركام في كل مكان، وسيارات الإسعاف لا زالت موجودة هنا تحاول انتشال المزيد من المصابين وأيضا من الجرحى. هناك العديد من الشهداء وهناك العديد أيضا من المصابين نتاج هذه الغارة الإسرائيلية. ما يفعله الأهالي في اللحظات الأولى من عملية الاستهداف هذه هي البحث عن ناجين ممكن أن يكونوا قد أصيبوا في المباني المجاورة لعملية الاستهداف، على اعتبار أن مثل هذه الغارة تكون كبيرة والشظايا تتناثر في مسافات بعيدة. إذن غارة جديدة من الغارات الإسرائيلية تأتي لتتوج تصعيدا إسرائيليا ملحوظا خلال الأيام الماضية وهذا اليوم هنا في قطاع غزة، ولازال وقف إطلاق النار مجرد حبر على ورق. إسلام بدر، تلفزيون العربي من منطقة النصر في مدينة غزة.
0: كذلك استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين عند مفترق دولة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، كما أصيب فلسطيني في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط مدرسة الزهراء في حي الشجاعية، فيما واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقي دير البلح إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.
2: ابني شاب عمره 18 سنة، راح يساعد خاله يرفع ألمنيوم وشغلته كده من المحل تبعه. الرجل عنده ورشة ألمنيوم، راح يحاول يعزل من عدده من ماله. والجماعة رايحين.
0: قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن الحياة في قطاع غزة باتت أشبه بالجحيم، متهما إسرائيل باستهداف الأطفال وقتلهم بشكل ممنهج. وأكد أن ما يجري في القطاع يمثل إبادة جماعية مستمرة ومخططا لها، هدفها القضاء على استمرارية الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي. وفي السياق، قال مراسل تلفزيون العربي في مداخلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك بنود اتفاق وقف اطلاق النار والتضييق على دخول المساعدات لا سيما الطبية منها، ما يزيد من معاناة الناس داخل القطاع.
3: منذ اعلان اتفاق وقف اطلاق النار وحتى هذا اليوم فقد القطاع ما يقارب 20% من اجمالي المساحة التي كان يمتلكها يوم اعلان وقف اطلاق النار، وبالتالي تم اقتضام 20% اضافية اصلا فوق ال 50%، والناس الان يعيشون في مساحة تقل عن 30% من اجمالي مساحة القطاع الفعلية، وبالتالي لدينا تكدس شديد جدا، هناك اكتظاظ. في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، هناك حتى البيوت الآجلة للسقوط عاد إليها الناس وحاولوا استصلاحها لسبب عدم وجود خيارات أخرى بسبب الضيق الشديد والمساحة الضيقة جدا التي يعيش فيها الناس. طبعا هذه التطبيقات وهذا الاقتضام وهذا الانتهاك الواضح والصريح لاتفاق وقف إطلاق النار يأتي بالتوازي مع سلسلة خروقات أخرى عددها الإعلام الحكومي بما يزيد عن 3650 خرقا فقط هذه الانتهاكات التي كانت في الأشهر الأخيرة منذ 10 أكتوبر من العام الماضي. إضافة إلى ذلك هناك عدد الشهداء الذي لا يزال مستمرا، وبالتالي شلال الدم الذي كان الناس يتوقعون أن يتوقف مع وقف إطلاق النار ومع هذه الهدنة التي ليس لها من اسمها نصيب، عمليا شلال الدم لا يزال مستمرا، وهناك تصعيدا في الاستهدافات خاصة في الأيام الأخيرة. كان معدل الشهداء في الفترات السابقة حوالي 4 إلى 5 شهداء في اليوم الواحد، اليوم نتحدث عن 10 أو أكثر من 10 شهداء في اليوم الواحد في استهداف واضح وتصعيد واضح، فيما يبدو أنه رغبة إسرائيلية باستمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة. طبعا هذه المعاناة المستمرة سواء بتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس أو حتى استمرار الاستهدافات والقتل اليومي والروتيني داخل قطاع غزة تأتي أيضا بتقييد مشدد وتقييد مخادع وتكتيكي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. هناك سماح لدخول الكثير من المواد الغذائية غير المهمة مثل المشروبات الغازية مثل البسكويت الشوكولاتة، لكن هناك تقييدا شديدا على المستلزمات الطبية، جزء كبير من الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة لغسيل الكلى للسكر للضغط للقلب لأصحاب الأمراض الكبار السن، هؤلاء الناس يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الأدوية، وإن وجدت فهي تكون بأسعار غالية جدا، معظم الناس لا يستطيع الحصول عليها، وبالتالي الناس يكررون هنا وهنا ويتداولون مقولة أن الحرب لا تزال مستمرة. ونحن نتحدث الآن، هناك الآن قبل ثانيتين حدث أيضا استهداف يبدو أنه في المنطقة الغربية، سمعنا صوت صاروخين، وبالتالي الاستهدافات، وأيضا هناك صاروخ آخر لا يزال مستمرا، ربما هذا تحليق لطائرات الاستطلاع، ربما هذا استهداف، لكن بكل الأحوال الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة داخل قطاع غزة، معاناة الناس لا تزال مستمرة، يتداول الناس المقولة بأن الحرب لم تنتهي وأن إسرائيل مستمرة بحرب إبادتها ضد القطاع، لأن جزءا كبيرا من مشاهد الإبادة لا تزال مستمرة حتى في أوقات وقف إطلاق النار.
0: وبالعودة مشاهدينا إلى إدانة الرئاسة العراقية الهجمات التي تعرضت لها أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق، وتعبير الرئيس العراقي نزار أميدي بأن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الإقليمية بعد يوم من تعرض أربيل والسليمانية إلى سلسلة هجمات منها ما طال مواقع لأحزاب إيرانية كردية معارضة متواجدة في الإقليم، ومنها ما طال أيضا مستودعات، وحصل الهجوم بطائرات وصواريخ أسفرت عن سقوط 9 قتلى البارحة. ينضم إلي من أربيل سرباست نبي، الأستاذ في أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة الكويت. تحياتي لك أستاذ سرباست. يعني انطلاقا من بيان الرئاسة العراقية في إدانة الهجمات التي تعرضت لها كل من السليمانية وأربيل، إذا عدنا إلى بداية الحرب الإيرانية الأمريكية، الإقليم كان خبرا يوميا سواء في أربيل أو في السليمانية، فمع عودة التصعيد هذا يقول بأنه ستعود الهجمات على كل من أربيل والسليمانية، فبالتالي ما المسار الذي تراه؟
4: شكرا جزيلا، تحية لك وللمشاهدين. بكل أحوال هذه رسائل سياسية ترافقت مع باعتقادي ترافقت مع زيارة رئيس الوزراء.
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: معركة مباشرة ضدهم.
5: أعود إلى الجزئية
4: أستاذ، أكثر مما تعاملوا حتى الآن.
5: طيب أعود للجزئية التي يعني رجحت من خلالها بأن تكون هذه هجمات البارحة أو الهجمات على أربيل و السليمانية رسائل سياسية على اعتاب وعلى خلفية زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن. يعني الهجمات لم تحصل في بغداد أو في تخص الحكومة المركزية، بل في إقليم كردستان العراق. بالتالي إن كان هذا فعلا أحد أسباب الهجمات، كيف يمكن للحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق التعاطي مع هذا الأمر؟
4: أقول أحد الاحتمالات من وراء رئيسة يعني هذه الضربات كانت زيارة، وليس كل الاحتمال، ليس السبب الوحيد الرئيسي. فضلا عن ذلك، النظام الإيراني بطبيعة الحال لا يرغب أن يتعرض المجتمع الحليف له أو البيئة الشيعية لأي استفزاز من هذا القبيل. لهذا السبب وجد أن الضربة نحو المعارضة الكردية، مقرات المعارضة الكردية الإيرانية هي الأجدى. جميع مؤسسات الدولة العراقية، مؤسسات إقليم كردستان أدانت الهجمات، مجلس وزراء إقليم كردستان، الحكومة العراقية، رئاسة الجمهورية العراقية، سيد نزار آمدي أيضا أصدر البيان الذي تفضلتم بالإشارة إليه. الآن هناك ملامح تشكل بخلاف الحكومات السابقة وبخلاف المراحل السابقة، هناك قرار ملامح تشكل قرار عراقي مستقل إزاء التدخل الإيراني الفجوة المباشر في الشؤون العراقية. وأعتقد أن في مواجهة تمادي النظام الإيراني أو تطاوله على السيادة العراقية في الأيام القادمة، سيجد مجابهة وردا أشد، ليس فقط من المجتمع القومي الكردي المحلي، إنما أيضا من المجتمع الوطني العراقي.
5: يعني لو تفصل أكثر أستاذ سرباست، يعني أساليب المواجهة كيف ستكون؟ يعني هل سيكون، لأنه بعض الأحزاب الكردية الإيرانية لديها نفوذ في مناطق الأكراد في إيران، فيعني هل سيتم استخدام كل الأدوات المتاحة؟
4: جميع يعني التجارب التاريخية توضح، وحتى نفض الالتباس في ذهن المشاهد، يعني نحن حين نتحدث عن كرد العراق نتحدث كرد إقليم كردستان، هذه حكومة دستورية قائمة بذاتها لا شأن لها بالوضع العراقي، لكن حينما نتحدث عن الشعب الكردي في كردستان إيران فهذا الأمر مختلف. هناك أحزاب فاعلة، هناك الأحزاب الكردية الخمسة المؤتلفة الآن ضمن إطار الأحزاب المعارضة الكردية لديها حضور جماهيري مدني قوي. جميع الثورات والانتفاضات التي حدثت الانتفاضات والاحتجاجات التي حدثت طوال العقدين الأخيرين، استطاع الكرد بسهولة أن يسيطروا، انتفاضات على الشارع، على المدن الكردية الممتدة كما أشرت، هذا القوس الفاصل بين الحدود العراقية والإيرانية. الذي يمتد من خرم شهر وصولا إلى مدينة أورميا. ومن السهولة بمكان حتى دون اللجوء إلى السلاح أن تستطيع هذه الأحزاب عبر نداءات حشد الشارع مرة أخرى لتطهير مدنها من من من وجود النظام الإيراني إذا شاءت، لكنها لا ترغب في أن تخوض مغامرة سياسية غير محسوبة بدقة عواقبها وقد تكون مكلفة على المدنيين الكرد في كردستان إيران. عدد المدنيين الكرد الآن في كردستان إيران ضمن هذا القوس يقارب 15 مليون، وبالتالي هذا الرقم قادر. وفي الانتفاضة جينا أميني بدأت بمدن كردستان وامتدت إلى طهران وصولا إلى مشهد، وبالتالي هذا الثقل الديمغرافي هو ما يخشاه النظام الإيراني. وهذه مسألة ليست طارئة، ليست جديدة، يعني طوال تاريخ الامبراطوريات التي شهد كان الانتفاضات تبدأ بكردستان وتنتهي بإسقاط وتغيير أي نظام سياسي في إيران.
5: شكرا جزيلا لك أستاذ سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويت، كنت معنا من أربيل. أنوه مشاهدينا لجملة من العواجل ننقلها عن بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. يقول المرشد الإيراني بأن نقد مذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له. أيضا جاء في بيان المرشد الإيراني بأن نقد هذه المذكرة أثبت للجميع أن الوحشية والاستبداد جزء لا يتجزأ من السلوك الأمريكي. ويقول المرشد الإيراني في بيانه إن إيران وجبهة المقاومة تقدمان للعدو الأمريكي الذي يسعى لإشعال الحرب دروسا لا تنسى. إذن بيان نشر للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي من بعض ما جاء فيه بأن نقد مذكرة التفاهم أثبت بالنسبة لإيران أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له. وأيضا يقول بأن نقد المذكرة أثبت للجميع أن الوحشية والاستبداد جزء لا يتجزأ من السلوك الإيراني، كذلك أن إيران وجبهة المقاومة تقدمان للعدو الأمريكي الذي يسعى لإشعال الحرب دروسا لا تنسى. من الاستوديو يعود لينضم إلي مراسل تلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. حازم، ستضعنا أكثر في تفاصيل ما جاء في البيان وقد ذكرنا بعض منه.
3: ولا تزال أجزاء منه أيضا تصدر الآن. الجزء الذي أشرت إليه ديما يتحدث بوضوح عن يعني الموقف الإيراني الرافض لكل هذه التحركات الأمريكية. هذا النقد لمذكرة التفاهم كما يقول المرشد الإيراني، وسبقه بطبيعة الحال المسؤولون الإيرانيون. هذا يدفع إيران لتكرار وصفها للولايات المتحدة الأمريكية. طب
5: حازم، أنت خبير في المفردات التي يتم استخدامها واللغة وما بين السطور، صياغة هذا البيان كيف جاءت؟ هل جاءت مختلفة بنبرة مختلفة أم على غرار ما سبق؟
3: إذا أردت أن أشير إلى الجزء الثاني من البيان والذي صدر أيضا، لا يزال يصدر البيان على شكل مقاطع بطبيعة الحال، يقول بأنه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأنه يجب أن يكون هناك ثقة بأداء المسؤولين، وهنا يتحدث عن الانتقادات التي تطال الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ورئيس ربما السلطة القضائية، خاصة ما يتعلق بموضوع المفاوضات. يقول يجب أن يكون هناك ثقة، الجميع حريص على توفير مصالح البلاد وتوفير الأمن القومي للبلاد، وبالتالي هو المرشد الإيراني يعني يمسك بالعصا من المنتصف. في ذات الوقت يظهر بأن إيران وحلفائها، يتحدث هنا عن إيران وعن جبهة المقاومة كما تسميها إيران، تلقن القوات الأمريكية دروسا لا تنسى بحسب تعبيره. ولكن في ذات الوقت أيضا يقول بأن جهود الحكومة الإيرانية، جهود المسؤولين في إيران، دون أن يشير إلى المفاوضات كمفردة مفاوضات، ولكن جهودهم بطبيعة الحال منصبة على شقين أساسيين. الشق الأول مرتبط بعملية التفاوض، والشق الثاني مرتبط بتقديم الخدمات للمواطنين الإيرانيين لضمان حياتهم اليومية. هذا الشق يشير إليه فيما يتعلق بالمفاوضات والخدمات اليومية، والشق الثاني المرتبط بالقوات المسلحة ومواجهة الضربات الأمريكية أيضا يشير إليه بوضوح. وبالتالي هو يمسك العصا من المنتصف دون أن يقول بأن مذكرة التفاهم لاغية، ودون
5: هذا ما كنت أود الاستفسار عنه. يعني كما وصف بأنه نقد المذكرة، توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له، ووحشية السلوك الأمريكي في نقد المذكرة وإلى ما ذلك، ولكن حتى اللحظة لم يعني يخرج أي تصريح أو إشارة بالانسحاب من هذه المذكرة.
3: لم يعلن أي مسؤول إيراني، ونتحدث الآن عن المرشد الإيراني، وسبق ذلك بطبيعة الحال عدد من المسؤولين الإيرانيين، لم يعلن أحد وفاة مذكرة التفاهم. ولكن هل هي معطلة؟ نعم معطلة. إيران قالت
0: راديو الحرية
6: 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. المقاومة سيكون لها أيضا دور كبير.
5: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل تلفزيون العربي في إيران، كنت معنا في الاستوديو. في جنوب لبنان، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير في محيط بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان. وفي غد في غضون ذلك، رصدت كاميرا تلفزيون العربي القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدتي طيبة وأرنون جنوبي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدتي المنصور والنبطية الفوق جنوبا. هذا وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري وإصابة ضابط عسكري آخر جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في الجنوب. وأضاف الجيش في بيان أن الحادث وقع في بلدة المنصور بقضاء صور، وأن التحقيقات جارية للوقوف عن ملابساته. سياسيا، يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي، حيث سيبحث الطرفان تثبيت اتفاق الإطار مع إسرائيل والأوضاع في المنطقة. وستعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار. من بيروت تنضم إلي مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، حديثنا والتفاصيل عن زيارة عون لواشنطن. جويس تفضلي.
8: في الواقع ديما، على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وربما هذا اليوم حمل تطورات متسارعة في الميدان في هذا الإطار، عمليات تفجير، استهدافات متكررة ومتفرقة، قصف مدفعي، مسيرات إسرائيلية تطلق صواريخها، وبالتالي المشهد يعود لمزيد من التصعيد الميداني على وقع محاولة الجيش اللبناني تنفيذ الشق المتعلق به باتفاق الإطار، وهو الانتشار في المناطق الجنوبية، تمهيدا لانتشار أوسع في المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية بعد الانسحاب الإسرائيلي منها. ولكن من الواضح أن الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يرفض الانسحاب وفق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، أو ما هو متعارف عليه لبنانيا بالمناطق النموذجية. وبالتالي هذه النقطة هي نقطة أساسية ستكون مطروحة على طاولة اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون. نقطة أساسية ينطلق منها لبنان كمدخل لأي حديث بملفات أخرى، وهو احترام إسرائيل لوقف إطلاق النار وتثبيته بشكل كامل ونهائي. هذه النقطة سيتطرق إليها الرئيس عون، خصوصا وأن عون يزور الولايات المتحدة انطلاقا مما سمعه من الرئيس الأمريكي من أنه مستعد لتقديم المساعدة للبنان. من هذا المنطلق سيشدد رئيس الجمهورية على وجوب تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، لأن هذا أيضا يساعد ميدانيا الجيش اللبناني على الانتشار، ويساعد السكان على الدخول إلى المناطق متى يدخلها الجيش اللبناني والتي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. نقطة أخرى هي مهمة جدا بالنسبة للبنان، وهي الجدول الزمني لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. لبنان في المفاوضات الأخيرة في الجولة السادسة في روما أصر على أن يكون هناك جدول زمني ليس فقط يحدد انطلاق مرحلة أولى من الانسحاب من المناطق المحتلة، وإنما على أن يكون هناك جدول زمني متكامل للانسحاب من كل القرى. نتحدث عن ما يقارب 70 قرية وبلدة لبنانية، منها ما هي حدودية، وصولا إلى المناطق البعيدة نسبيا عن الحدود التي يطالب لبنان بالانسحاب منها. ونقطة أخيرة أيضا ترتبط بالميدان، وهي دعم إضافي للجيش اللبناني ودعم أكبر للجيش اللبناني في مهمته المقبلة.
5: من بيروت مراسلة تلفزيون العربي جويس الحاج خوري، شكرا جزيلا لك. وننوه للعاجل، ننقله عن هيئة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغ عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد 100 ميل بحري شرق الدقم في عمان. إذن على ما يبدو بحسب الهيئة البحرية البريطانية هناك بلاغ عن واقعة، لم تفصل هذه الواقعة، لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد 100 ميل بحري شرق الدقم في عمان. كشف مسؤول حكومي عراقي في تصريح للتلفزيون العربي عن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية، في خطوة تمهد لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي بعد استكمال متطلبات الامتثال والإجراءات التنظيمية. وكانت المصارف المشمولة بالإجراء قد منعت من التعامل بالدولار الأمريكي منذ عام 2023 ضمن إجراءات تنظيمية ورقابية مرتبطة بمتطلبات الامتثال المالي، فيما تمثل خطوة التأهيل الحالية تمهيدا لإعادتها تدريجيا إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية واستعادة أهليتها للتعامل بالدولار.
7: حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: وللمزيد من بغداد ستنضم إلينا الآن مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر، تحياتي لك منى. دعينا في تفاصيل هذا الخبر عن تأهيل هذه المصارف 7 وما منعكس إعادة تأهيلها للعودة والتعامل بالدولار.
9: أشهد أن لا،
10: تحياتي ديما. انعكاس هذا القرار الأمريكي الذي جاء بعد عمل حثيث مع أوليفر وايمن الأمريكية التي تولت تأهيل وإعادة تصنيفات المصارف العراقية التي كانت محرومة من التعامل بالدولار الأمريكي منذ عام 2023. اليوم هنالك 7 مصارف تتهيأ للتعامل ب بالعملات الأجنبية المختلفة، سلة من العملات تتنوع بهذه المصارف العراقية السبعة التي كانت لا تتعامل بهذه العملات بحسب ما كشفه مسؤول عراقي رفيع المستوى تحدث للتلفزيون العربي. قال إن هذه المصارف تشمل مصرف الجنوب الإسلامي الذي يملكه رئيس الوزراء العراقي الحالي علي الزيدي، ومصرف كردستان، وكذلك مصرف المشرق والتنمية الدولي. هذه المصارف كانت على لائحة العقوبات، ولكنها بدأت بالتعامل بالامتثال، وأيضا تعاملها مع شركة أوليفر وايمن التي رتبت أوراقها وتعاملاتها وفقا للسياقات العالمية المصرفية. هذا الخبر أيضا انعكاساته الاقتصادية على الاقتصاد العراقي، وبحسب حديث هذا المسؤول الذي قال إنه يفيد بتنوع سلة العملات ويمهد لدخولها بمزاد الدولار الأمريكي الذي حرمت منه منذ 3 سنوات ولغاية الآن، وهذا أيضا سيخفف من اختناق السوق العراقية واحتكار الدولار الأمريكي على جهات مختلفة أو يعني مخصصة، وكذلك إنها ستسهم في استقرار سعر الصرف، وكذلك تخفيف الأعباء على المواطنين الذين بدأوا يلجؤون للسوق السوداء للحصول على الدولار الأمريكي الذي تجاوز 150,000 دينار عراقي في التعاملات اليومية بالنسبة للبورصة العراقية. كذلك هذه المصارف سوف تعمل بسلة العملات المختلفة، على رأسها اليورو وكذلك اليوان والجنيه الاسترليني. هذه لربما سابقة بالنسبة للمصارف الخاصة العراقية التي لم تعمل بسلات عملات مختلفة ديما. هذا يعزز الاقتصاد العراقي ويفتحها على التعاملات الخارجية الدولية، خاصة أن هنالك خطوات كبيرة تخطوها الحكومة العراقية الحالية لتحسين وضع الاقتصاد العراقي والتطوير مسألة التعاملات البنكية، حيث أن النظام المصرفي العراقي هو نظام قديم ولربما لا يتماشى مع أبسط الأنظمة التي تعتمدها الدول المجاورة للعراق. هذه الإصلاحات ستبدأ بالمصارف، وكذلك هنالك بحسب ما كشفه المسؤول الحكومي الذي يرافق الوفد الذي يتواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، بأنه سوف يعمل على تطوير المصارف انطلاقة الحكومية للرافدين والرشيد، وكذلك استحداث مصارف أخرى، وفتح الحديد والصلب أيضا فرع لمصرف جي بي مورغان الأمريكي، حيث لم يسبق لأي مصرف أمريكي أن يعمل في العراق، فقد كانت تعمل من خلال الوساطة دقة البنكية.
11: أسعار منافسة. شكرا جزيلا لك منا على كل هذه التفاصيل وخلفية الخبر من بغداد، مراسلة التلفزيون العربي من عبارة.
7: بإدارة السيد يوسف النتشي،
11: وقتل 9 أشخاص وأصيب 24 في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

صعيد أوكراني تقول السلطات الروسية إنه استهدف العاصمة موسكو مجددا بأكثر من 379 طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة. نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لها وتدمير معظم المسيرات مع اقترابها من العاصمة الروسية بحسب عمدة المدينة. في المقابل أعلن حاكم مقاطعة موسكو إصابة 37 شخصا جراء هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة. على الطرف الآخر تتواصل الاستهدافات الروسية لأوكرانيا بالتركيز على الموانئ والسفن والبنى التحتية للطاقة. في أحدثها هجوم صاروخي روسي استهدف سفينة شحن تسبب في إصابة 4 من طاقمها بمنطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تبنت الهجوم مشيرة إلى أن قواتها استهدفت سفينة شحن كانت تحمل معدات للجيش الأوكراني وسفينتين تنقلان معدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. وأكد تدمير زورقين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود وخليج غورليتسكي. كما امتد قصف مقاتلات سلاح الجو الروسي إلى موقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف. تصعيد روسي أوكراني يزداد حدة وقد

0: في إطار تغيير الحكومي قرره الرئيس فلاديمير زيلينسكي. واحتشد المتظاهرون اليوم الثالث على التوالي في العاصمة الأوكرانية ولوحوا بالأعلام الأوكرانية ولافتات الاحتجاج تطالب بإعادة الوسير إلى منصبه. يطالب المحتجون الحكومة والرئيس زيلينسكي بتوضيح أسباب إقالة بيدرو.
1: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: شهدت معظم مناطق ليبيا مساء الجمعة انقطاعا واسعا للكهرباء بعد خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الخلل أو إن الخلل بدأ بفصل مفاجئ في خط نقل بين محطتي مصراتة والحبس، وتسبب في خروج متتال لوحدات توليد
2: أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص
0: جديدة مع رولا حيدر
2: في علاج مشاكل العمود.
3: شكرا لك ديما. إذن ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في مصر، نبدأها بالعنوان:
2: صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا.
3: المرشد الإيراني يقول إن نقد مذكرة التفاهم يثبت أن توقيع ترامب لا قيمة له. إيران تشن هجمات على دول عربية بعد ضربات أمريكية. تنديد خليجي باستهداف طهران البنى التحتية.
2: مركز
3: 8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على حيي النصر والزيتون في مدينة غزة. والاحتلال الإسرائيلي يحرك الخط الأصفر ويقدم مزيدا من الأراضي شرقية دير البلح.
4: راديو الحرية.
3: عون إلى واشنطن للقاء ترامب. إسرائيل تواصل هجماتها على جنوب لبنان والجيش اللبناني يعلن استشهاد عسكري ببلدة المنصوري. مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مناطق روسية.

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن نقد مذكرة التفاهم أثبت مجدداً أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة له. وأضاف المرشد الإيراني في بيان أن نقد المذكرة أثبت للجميع أن الوحشية والاستبداد جزء لا يتجزأ من السلوك الأمريكي، مشدداً على أن إيران وما وصفها بجبهة المقاومة تقدمان للعدو الأمريكي الذي يسعى لإشعال الحرب دروساً لا تنسى.

0: بحسب نص البيان. بدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها بما أن أمريكا نقضت التزاماتها. وأوضحت الوزارة في بيان أنه لا يمكن توقع الوفاء بالالتزامات من جانب واحد، مشيرة إلى أن البند الخامس من مذكرة التفاهم لا يسمح لأمريكا بفتح مسار موازن في مضيق هرمز.
1: سلسلة ضربات جديدة تعلن عنها القيادة الوسطى الأمريكية. تصعيد متواصل لم تقرر إدارة البيت الأبيض حدوده بعد. بمقاتلات وسفن حربية، الضربات استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى قدرات بحرية للحرس الثوري الإيراني. لكن في الجانب الإيراني تبدو الأهداف مختلفة. في هرمزجان قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء الغارات وفق السلطات المحلية. في بندر عباس استهدفت عدة جسور، كما دمر الجسر الرئيسي الرابط بين ميناب ورودان. كذلك في مدينة لار جنوبية غربية إيران دوت انفجارات واندلع حريق جراء الاستهدافات الأمريكية. منشآت كهربائية ومضخات تحلية مياه في مناطق بمدينة جاسك جنوبية إيران من بين الأهداف وفق وكالة تسنيم. الضربات أدت إلى انقطاع إمداد الماء الصالح للشرب عن قرى غربية المدينة. الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلنا ردهما على الضربات الأمريكية بهجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. في الأردن قال الحرس الثوري إنه استهدف مخازن وقود في قاعدة الأزرق، لكن عمان أعلنت التصدي للهجمات الإيرانية. وفي البحرين قال الحرس إن ضرباته استهدفت مخازن طائرات ووقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى. في المقابل قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت للهجمات. الهجمات استهدفت مخزن ذخيرة للجيش الأمريكي ومبنى قيادة في قاعدة علي السالم بالكويت، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي. جولة ضربات سابعة انتهت وفق سنتكوم، لكن بيانات ملاحية ومسارات تتبع جوي تظهر انطلاق عملية إمداد جوي واسعة لسلاح الجو الأمريكي من قواعد داخل الولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط، ما يعكس إمكانية استمرار التصعيد أو حتى الذهاب إلى تصعيد أوسع لا تريده أي من دول المنطقة.
0: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفر إن الولايات المتحدة تنقل معداتها العسكرية عبر الجزء العماني من مضيق هرمز، وهذا ما يهدد أمن إيران القومي على حد قوله، مضيفا أن الجهود الأمريكية مركزة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة في المضيق.
2: أثار البعض هذا التساؤل، لماذا لا نمنع المرور عبر الجزء العماني؟ هذا الجزء خاص بسلطنة عمان. نعم، الجزء العماني ملك لسلطنة عمان، لكن العدو ينقل معداته العسكرية عبر نفس الطريق وعبر المياه العمانية لتهديد أمننا القومي. تتركز جميع جهود الولايات المتحدة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة لمعداتها، وللأسف ثمة تساهل في هذا الشأن لا ينبغي السماح بتكراره.
0: وينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، وكذلك من طهران حسام دياب أيضا مراسل التلفزيون العربي. أهلا بكما، وأبدأ معك بداية من واشنطن معك مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، لنقف معك على آخر مستجدات اليوم عن آخر المواقف الأمريكية والتحركات التي تجري.
3: نعم رولا، لا يوجد أي مواقف جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية من تصريحات، بل خفت حدة التصريحات الأمريكية من المسؤولين مع زيادة التصعيد العسكري المستمر لسبعة أيام على التوالي، وربما العداد يستمر أيضا، خاصة أن السنتكم أو القيادة الوسطى الأمريكية دائما تتحدث عبر بياناتها عبر منصة إكس بأنها تستهدف القدرات الإيرانية التي تجعل إيران تسيطر على مضيق هرمز، وتؤكد بأنها تستهدف البنية العسكرية لإيران، ولم تتحدث على الإطلاق القيادة الوسطى عن استهداف لأي منشآت خاصة بالكهرباء أو بالجسور الإيرانية، بل هي تركز عبر هذه البيانات أنها دائما تضعف من قدرات إيران العسكرية وتستهدف الرادارات الساحلية ومخازن الأسلحة وما إلى ذلك. أيضا الجميع يتوقع ربما استمرار في هذه الهجمة التصعيدية، ولكن لا يوجد أي مؤشر بأن تكتيك عسكري مختلف سيظهر قريبا، بمعنى أن الهجمات ستنصب فقط على الجو، وهجمات جوية وأيضا حراك في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالطائرات KC-135 وهذه الطائرات التي تزود الطائرات مثل F-15 وأيضا B-2 بالوقود، في إشارة إلى أن هناك ربما يكون هناك هجمة مفاجئة على جبل فأس، المنشأة النووية الرابعة التي والذي تحدث عنها ترامب الأسبوع الماضي بأنه يستهدفها بشكل كبير جدا، وأنه يوجد بها اليورانيوم المخصب، وهذا ربما يكون هدف للقوات الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، ولا يوجد أي تصريحات أو حتى تسريبات خاصة بالمفاوضات أو حتى التهدئة. فيما يتعلق بإصابة الجنود الأمريكيين، بحسب CBS وأيضا على بيانات البنتاغون البيانات الرسمية، بأنه تم إصابة حوالي 14 جنديا أمريكيا في القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، دون الخوض في تفاصيل هذه الإصابات إن كانت إصابات خطيرة أو إصابات متوسطة، ولا يوجد أي بيان رسمي تم إصداره من قبل القيادة الوسطى الأمريكية، كعادة القيادة الوسطى عند وجود مثل هذه الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي. والجميع هنا يتوقع بأن يكون هناك نوع موجة جديدة من التصعيد، حيث إن الأهداف موجودة بالفعل لدى القيادة الوسطى، وسيتم الخلاص من هذه الأهداف تباعا بحسب قرار من القيادة السياسية.
0: رولان. عبد الرحمن، أود أن أسألك هنا، والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، ومعروف يعني التوجه الإسرائيلي لعودة الحرب وضرب إيران بشكل أوسع وأكبر، وأيضا معروف بأن هناك يعني أوساط أمريكية عديدة وهي تتوسع باستمرار ضد السياسة الإسرائيلية وما يعتبرونه إملاء، أو بأنه الولايات المتحدة تتصرف بناء على رغبات إسرائيل. ما المتوقع من هذه الزيارة؟ الأجواء التي تسبقها؟
3: عادة مثل هذه الزيارات، يعني الكثير يصف هذه الزيارة بالزيارة المشؤومة، بسبب أنه يتم تبادل معلومات استخباراتية حساسة للغاية، ويتم بعد ذلك على إثرها أخذ بعض من المواقف التصعيدية من قبل واشنطن تجاه إيران. ولذلك من يعمل في الإدارة الأمريكية حتى القيادة الوسطى، الكثير منهم يتلقون الكثير من المعلومات الاستخباراتية من الموساد الإسرائيلي فيما يتعلق بإدارة الحرب على إيران. هناك توتر في التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن عقيدة الإدارة الأمريكية بأن يكون هناك ولاء لا محدود لإسرائيل، هذه كإدارة أمريكية في الكونغرس. ربما هذه المرة الوضع مختلف تماما، بسبب أن هناك شعور لدى المشرعين الأمريكيين، لا سيما الديمقراطيين، أو لنكون أكثر دقة، شعور لدى بعض المشرعين الديمقراطيين هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية انجرت وراء إسرائيل في طموحها لبدء هذه الحرب مع إيران، وأن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية كانت بعيدة كل البعد عن أخذ هذا الموقف التصعيدي تجاه إيران والتصعيدي في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك هناك انتقادات كبيرة جدا لأي تصرفات أمريكية خاصة بالحملة التصعيدية التي نشاهدها الآن. وترجع هذه الانتقادات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينجر وراء المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية أكثر من معلومات CIA أو الاستخبارات الوطنية الأمريكية.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا لك. لنرى على الجانب الآخر في طهران، معك حسام دياب، كيف يبدو المشهد؟ خريطة الاستهدافات الأمريكية لإيران كيف تبدو، إضافة إلى أبرز الرسائل من بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي؟
4: بيان المرشد مجتبى خامنئي قبل قليل أتى ليدق مسمارا جديدا في نعش مذكرة التفاهم ومستقبل هذه المذكرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا أقول بأنه دق المسمار الأخير، لكنه يلتقي بشكل كبير مع النقطة الأولى التي ذكرها مجتبى خامنئي أيضا في بيانه الأول قبيل البدء بعملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل الجلوس إلى طاولة التفاوض للحديث عن المراحل الأولى لمذكرة التفاهم. حينها أعلن مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الحالي عن تحفظه حول فكرة المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه سيعطي المساحة هو وأيضا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للمسؤولين الذين أكدوا بأن هذه المذكرة وهذه المفاوضات ستؤمن مصالح الجانب الإيراني بشكل كبير، وخاصة على المستوى الاقتصادي وما يتعلق بمسألة السيادة الوطنية. يأتي كلام المرشد مجتبى خامنئي كما قلنا ليدق مسمارا جديدا في نعش هذه المذكرة التي باتت برأي البعض بحكم الميتة، لكن هناك من يقول بأن هناك مستقبل للعودة أو فرصة ما تزال ضئيلة حاليا للعودة إلى طاولة المفاوضات، وما زال من المبكر الحديث عن هذه النقطة. كثيرة هي النقاط التي أشار إليها مجتبى خامنئي في هذا البيان. النقطة الأولى هي أن إمضاء الرئيس الأمريكي على أي مذكرة لا يعني شيئا، يحاول أن يزيل بشكل ما عناصر القوة من يد الرئيس الأمريكي، وكأن هناك من يحرك ويعبث بعقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرسالة الثانية كانت موجهة للمسؤولين الإيرانيين، وهناك معركة في الداخل وتشنج ما بين تيارين، تيار يريد الانتقام لدماء شهداء إيران ولدماء المرشد السابق علي خامنئي، وتيار آخر يرى
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: الإيراني من ناحية والشارع الإيراني من ناحية أخرى، ثلاث نقاط كما قلنا ذكرها مجتبى خامنئي في هذا البيان. على المستوى الميداني وعلى مستوى الاستهدافات هناك معركة طاحنة رولا عند مضيق هرمز، وصل الأمر إلى اعتراف محافظ هرمز غان قبل ساعات قليلة باستهداف أكثر من 100 برج اتصالات في عموم أنحاء المحافظة. من ناحية أخرى هناك تحذيرات أيضا في هذه المحافظة للمواطنين الإيرانيين بعدم
1: ستكون
0: التحرك
1: لنا
0: على
1: إطلالة لاحقة حسام معرفة الوضع الميداني، ولكن هناك تطورات أخرى أيضا تتتالى. شكرا لك من طهران حسام دياب مراسل التلفزيون العربي. ونشير إلى الأخبار العاجلة والقيادة الوسطى الأمريكية التي تتحدث عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية يوم 17 يوليو. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تتحدث عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية يوم 17 يوليو، وكذلك تتحدث عن إجلاء 4 جنود أمريكيين إلى مستشفيات أردنية، ولا يزال جندي آخر في عداد المفقودين. إذن أخبار عاجلة والقيادة الوسطى الأمريكية التي تتحدث أيضا عن إجلاء 4 جنود أمريكيين إلى مستشفيات أردنية، وتقول بأنه لا يزال هناك جندي آخر في عداد المفقودين. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مرة أخرى عبد الرحمن البرديسي، ماذا تعني هذه الأخبار؟
2: تعني هذه الأخبار رولا أن الضغط سينصب على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه لا يوجد أي خطة استراتيجية لإنهاء هذه الحرب. نحن في الشهر الخامس على التوالي، دخلنا في الشهر الخامس على التوالي لبدء هذه الحرب، ولا يوجد أي استراتيجية في تحقيق الأهداف بعد مقتل جنديين أمريكيين وفقد جندي أمريكي آخر، فضلا عن إصابة آخرين بحسب البيانات من وزارة الحرب. وبعد هذا البيان من القيادة الوسطى الأمريكية، لم تحقق الولايات المتحدة الأمريكية الهدف من هذه الحملة الأخيرة المستمرة منذ 7 أيام. الهدف كما كانت تقول القيادة الوسطى الأمريكية هو فتح مضيق هرمز. هل مضيق هرمز مفتوح الآن؟ الإجابة لا. لا يوجد أي إبحار أو لا يوجد أي سفن تستطيع أن تبحر بسلام في مضيق هرمز، عكس ما كان يقوله الرئيس الأمريكي ترامب وعكس ما كان تقوله القيادة الوسطى الأمريكية منذ 5 أيام، والتي كانت تؤكد أن مضيق هرمز تحت سيطرة الولايات المتحدة، وأي سفينة تجارية يمكن أن تبحر في الممر المائي العالمي. ولذلك لم تحقق الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل هذه الضربات الأهداف من بدء هذه الضربات منذ بدء هذه الموجة منذ 7 أيام. مقتل جنديين أمريكيين سينصب نوع من الهجمات السياسية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ستنصب هذه الهجمات سياسيا في الداخل الأمريكي من الديمقراطيين. أيضا سيخسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسيا بشكل كبير جدا بسبب الانتقادات القديمة الحديثة بأنه كيف يمكن حماية هؤلاء الجنود المنتشرون في منطقة الشرق الأوسط دون وجود غطاء وحماية حقيقية، خاصة أن من يستهدفهم من القوات الإيرانية هي درونز أو الطائرات المسيرة، التي من الصعب جدا التقاط هذه الطائرات بالصواريخ الباتريوت أو الصواريخ الدفاعية، وتعرض حياة الآلاف من الجنود الأمريكيين للخطر. لا نعلم مصير هذا الجندي المفقود الذي تحدثت عنه القيادة الوسطى الأمريكية، كيف يمكن العمل على هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما مدى خطورة أنه لن يتم العثور عليه بهذه الطريقة. أسئلة كثيرة جدا، ومع عدم وجود وجود أي تفاصيل خاصة بسير هذه العمليات، خاصة أننا في حالة حرب كما ذكر ترامب منذ الجمعة الماضية للكونغرس الأمريكي بأننا في حالة حرب مفتوحة مع إيران، ولا يوجد مؤتمر صحفي منذ بدء هذه الموجة التصعيدية لشرح ماهية هذه الموجة، لشرح هذه الأهداف المرجوة من هذه الموجة التصعيدية من ضربات قتالية على أعلى مستوى، ضربات جوية. وهذا يبعدنا أيضا عن الفكر الذي ربما يتوقع أن يكون هناك أي نوع من الغزو البري ولو كان محدودا على الأراضي الإيرانية. هذا مستبعد بشكل كبير جدا، خاصة بعد صدور هذه البيانات من القيادة الوسطى الأمريكية بمقتل جنديين أمريكيين، وأيضا عدم العثور على أحد الجنود الآخرين. نتحدث على نوع من عدم وجود استراتيجية مع خسارة سياسية داخلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولحزبه الجمهوري، لأنه لا يوجد أي شرح لآلية الأمور. عادة البنتاغون يوضح طبيعة هذه العمليات، يوضح الأهداف المرجوة من هذه العملية العسكرية، ويوضح أيضا الخسائر قبل توضيح المكاسب من هذه الحملة. لو في الأوقات الطبيعية هذا ما يحدث في أي إدارة أمريكية تعمل على هذا الأمر وبشكل شبه يومي تقريبا. ولذلك نحن نتلقى كل هذه الأخبار عبر منصة إكس، عبر بيانات السنتكوم، أو عبر تسريبات تسرب عن قصد أو عن غير قصد في بعض الأحيان لبعض من وسائل الإعلام الأمريكية. ويبقى الوضع شبه مبهم بالنسبة للكثير هنا في واشنطن، خاصة أن الاستراتيجية الحقيقية غير موجودة وغير معروفة على الإطلاق.
1: طيب عبد الرحمن، لا أدري إن أمكننا تحليل المشهد في ظل الحديث عن جندي مفقود، الحديث عن قتيلين جنديين أمريكيين وجندي مفقود في الأردن بعد التصدي لهجمات إيرانية. يعني كيف يمكن لنا أن نتخيل طبيعة يعني المكان الذي هو فيه حتى يقولوا بأنه مفقود أو ليس تحت أنقاض ما؟
2: صحيح، يعني هذا هو السؤال الأبرز الآن. هذا الجندي المفقود أين مصيره؟ هل هو مفقود بسبب أن الضربات كانت قوية جدا ولم يتم العثور عليه تحت الأنقاض، أم مفقود بطريقة أخرى؟ عادة وزارة الحرب هي التي تجيب عن هذه الأسئلة التفصيلية لأنها شديدة الحساسية في وقت بالغ الأهمية مع الحرب، في الحرب مع إيران. ولذلك القيادة الوسطى الأمريكية حتى عبر هذا البيان لم تفصل طبيعة هذا الجندي المفقود، فقد بسبب أنه لم يتم العثور عليه تحت الأنقاض بعد توجيه هذه الضربات الإيرانية على القاعدة العسكرية الموجودة في الأردن. فقط تم الإبلاغ عن مقتل الجنديين وفقد هذا الجندي، وأنهم تمت هذه الحادثة في 17 يوليو، وكانوا يدافعون عن الضربات الإيرانية التي استهدفت القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن. أسئلة كثيرة جدا، ولكن ربما لم يتم التفصيل فيها بسبب ماهية هذه الإدارة. كما كنا نتحدث رولا، لا يوجد غير البيانات عبر منصة إكس. حتى المؤتمر الصحفي، المؤتمرات الصحفية الماضية خلال الحرب، خلال الشهور الماضية، كان يرؤسها وزير الحرب بيتر كسيث، وكان دائما يتلقى أسئلة منتقاة من صحفيين تم اختيارهم بعناية، يدعمون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويدعمون إدارته. ولذلك لا يوجد نوع من الشفافية كعادة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الحروب، لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذه الهجمات أو هذه الضربات. مرة أخرى رولا، لا نعلم استراتيجية هذه الحرب وأين ستقف، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريح تصريحاته كنا نتذكر أنه قال لا يوجد أي أفق لديه للوقوف عند حد ما، بل إنه تحدث لوسائل الإعلام وقال ربما نستهدف محطات الكهرباء، البنية التحتية، ولربما يتم استهداف منشأة بيك ماونتن أكس أو بيك أكس ماونتن، وهي منشأة جبل فأس، هذه المنشأة النووية الرابعة. وبالمناسبة يعني الكثير من يعمل لمصلحة اللوبي الإسرائيلي هنا في الداخل الأمريكي كان يتحدث عن هذا الأمر بشدة قبل تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه ربما نستهدف المنشأة النووية جبل فأس. ولذلك لا نعلم كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل الجنديين، هل سيكون هناك ضربات انتقامية تصعيد آخر من الموجة التصعيدية التي نشاهدها، أم إن الوضع ربما يكون فيه نوع من تهدئة نوعا ما، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى كل ما تريد تقريبا من أهداف جوية بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، وأرحب معي هنا في الاستوديو مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم. سنعرج على موضوع مجموعة من التطورات في إيران، ولكن لنبدأ بهذه الأخبار العاجلة والقيادة الوسطى الأمريكية التي تتحدث عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية يوم 17 يوليو. هناك أيضا مصابون وهناك مفقود. يعني باعتقادك كيف سيكون التفاعل حول هذه الحادثة، وهي ليست المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى أمريكيون؟
3: وسبق بطبيعة الحال إعلام من وزارة الحرب الأمريكية بإصابة 13 جنديا أيضا خلال الأسبوع المنصرم فترة الاشتباكات. بطبيعة الحال بداية من وجهة نظر إيران هذا يدحض الكثير من الإعلانات بصد الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية، اعتراض الصواريخ والمسيرات وما شابه، ويثبت بأن هذه الصواريخ أو جزء منها على الأقل يصل إلى أهدافها المحددة. إيران تكشف عن بعض الصور لأقمار صناعية في وسائل إعلامها وتقول بأن الإحداثيات والأهداف والاستهدافات دقيقة تماما، وهذا يثبت أن إيران جادة جدا في المضي قدما في ما تقوم به في الرد على القوات الأمريكية. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن هؤلاء الجنود الأمريكيون المصابون أو القتلى، ولكن أيضا في المقابل لا يوجد إحصائيات عن القتلى من القوات الإيرانية. ما يصدر من إحصائيات عن وزارة الصحة الإيرانية يتعلق بالمدنيين، حتى الآن أكثر من 50 من الضحايا وأكثر من 500 من الجرحى من المدنيين. وزير خارجية إيران كان قد أشار إلى 3 فقط من القرويين في إحدى القرى في جنوب إيران في إحدى منشوراته يوم أمس، وقال سننتقم لدماء هؤلاء. إيران جادة جدا في المضي قدما في عملياتها العسكرية ردا على الضربات والهجمات الأمريكية. وهذا الإعلان من قبل القيادة المركزية الأمريكية وسبقه الإعلام من وزارة الحرب الأمريكية يؤكد أن ما يحصل هو جاد تماما، والأمور قد تأخذ منحا تصاعديا بشكل أكبر مما نشهده حاليا، خاصة يعني في ظل عدم القدرة على توقع ردود فعل ترامب في ضوء الضغوط التي يمكن أن تمارس عليه كذلك. هل سيعود مجددا إلى المفاوضات بشكل أو بآخر، خاصة أن المطالبات الإيرانية الآن في ضوء بيان المرشد مطالبات كبيرة، يعني عودة إلى مذكرة التفاهم، وما تفسره إيران في المادة 5 هو لا دور للولايات المتحدة الأمريكية وقواتها إطلاقا في المياه الخليجية ومضيق هرمز، وهذا ما قاله قائد القوى البحرية في الحرس الثوري الإيراني اليوم، يجب أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من الخليج.
1: وبذكرك لبيان المرشد الإيراني مجتبى،
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: في طهران على وجودك معنا في الاستوديو. شكرا. نذهب الآن إلى واشنطن ومعنا من هناك ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكي استراد للأمن والاستراتيجية العسكرية للتعقيب والتحليل في الأخبار التي أوردتها القيادة الوسطى الأمريكية. نتحدث عن جنديين قتيلين في الأردن نتيجة لصد الهجمات الإيرانية كما وصفتها وجندي مفقود وهناك إصابات. ماذا يعني هذا الخبر؟
7: هذا من الأمور التي حاول قدر الإمكان الرئيس ترامب وإدارته تفاديها. وحتى الآن حرب الخليج كانت منخفضة جدا فيما يتعلق بإصابات ووفيات الجنود الأمريكيين بالمقارنة مع وفيات وإصابات أمريكيين في العراق وفيتنام وحروب أخرى. وذلك يجعل واضحا لماذا لم يكن ثمة مظاهرات كبرى في الولايات المتحدة ضد هذه الحرب بالمقارنة مع حروب سابقة. وإذا ما الأمريكيون بدأوا يقتلون بأرقام كبيرة وقد يفوق ذلك وفيات مستقبلية، سوف نرى استياء أكبر مع الحرب بدل أن يقولوا فقط إنهم لا يحبذوها لبرامج الاستفتاء أو الاستفتاءات والبرامج التلفزيونية، بل ستصبح مسألة أكثر رواجا في النظام الأمريكي.
6: ولكن سيد ريتشارد، يعني بالنظر إلى المواقف الأمريكية حتى من يعني من الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، كان هناك رفض كبير لسير واستمرار هذه الحرب. ويعني عندما نتحدث عن شعار أمريكا أولا، وعندما يرى الأمريكيون بأن جنودهم الأمريكيين يقتلون في حرب لا يريدونها، ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لعوامل عديدة تتعلق بترامب، سواء الانتخابات النصفية، شعبيته، الوضع الداخلي؟
7: نعم، إذن المعارضة للحرب واسعة، ولكن حتى الآن لم تكن عميقة. وذلك يعني إذا ما سألنا الناس عن رأيهم في هذه الحرب فغالبية الأمريكيين يقولون إنهم يعارضونها، ولكن حينما نسألهم ما هي المسألة الأكثر أهمية لتصوتوا عليها سوف يقولون التضخم والهجرة وليس الحرب. ولكن نعم، إذا ما بدأ الكثير من الأمريكيين يقتلون فإن الاستياء والغضب ضد الحرب سوف يرتفع ويؤذي الجمهوريين كحرب العراق وفيتنام. بالطبع الرئيس ترامب قد يتفاعل اليوم مع هذا الخبر عبر تشديد الضربات لأنه أيضا حساس جدا على الخسارات الأمريكية، لذلك في المدى القصير ذلك سوف يعني أنه ثمة سوف تكون ضربات أو عمليات عسكرية أمريكية أكبر، ولكن قد يفضي ذلك إلى نهاية الجولة الأمريكية إذا ما استمر قتل الجنود الأمريكيين.
6: على ماذا تستند سيد ريتشارد في الحديث عن أنه يعني كما فهمت من كلامك وبأنه حتى الآن شعبيا الوضع مقبول حتى ولو كان هناك اعتراض إذا ما نظرنا إلى الوضع الأمريكي، ليس فقط فيما يتعلق بمقتل الجنود الآن وما يمكن أن يحدثه من تداعيات، ولكن أيضا الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. تابعنا يعني العديد من المقاطع المصورة لاستياء كبير من الأمريكيين بهذا الشأن.
7: نعم، ولكن ما نشهده هنا هو أنه ثمة أشخاص مستاءون مع الحرب، يقولون أنها مضيعة للموارد وقرارا سيئا، ولكن ليس كما غزة في ما مر من سنوات حينما رأينا عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع في الجامعات يتظاهرون ينصبون خياما، وكان مظاهرات حاشدة جدا فيما يتعلق بحرب غزة وفيتنام والعراق سابقا. أما الآن فلا نشهد على ذلك، كانت حربا تلفزيونية يشهدها الناس على التلفزيون ولكن لا تؤثر عليهم مباشرة. نعم، بشكل غير مباشر تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى آخره والناس يعون ذلك، ولكنها لم تكن بجدية من حيث مصدر القلق كمسائل أخرى. إذا ما الحرب أصبحت أكثر حدة وإذا ما انخرط جنود أمريكيون أكثر وماتوا أكثر فقد ذلك يتغير، ولكن حتى الآن لم تكن الأولوية العليا لأغلب الناس.
6: شكرا لك من واشنطن ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية، على هذه المشاركة معنا.

0: إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف لطائرات الاحتلال استهدف شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة، كما أوقعت الغارة عددا من الجرحى. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أسلام بدر في هذا التقرير.
1: أنا في شارع اللبابيدي في منطقة النصر في مدينة غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة حربية على هذه البناية، ما أدى إلى تدمير هذه الشقة وإلحاق أضرار جسيمة بالجيران والمحيط. حتى هذه اللحظة تتم عملية انتشال شهداء ومصابين من الشقة المستهدفة وأيضا من محيط هذه الشقة. هذا الشارع هو شارع رئيسي من أحد الشوارع الرئيسية هنا في مدينة غزة، وهو مكتظ عادة بالمارين وأيضا الخيام. مثلا هذه المنطقة كانت خيمة فيها باعة جائلون، كل من كانوا فيها أصبحوا بين شهيد وجريح. وصل الدفاع المدني إلى المنطقة ويتم الآن العمل على انتشال الشهداء، لكن عملية الانتشال تتم بصعوبة كبيرة للغاية، على اعتبار أن هناك أشلاء مقطعة للشهداء في مناطق مختلفة على مرأى البصر. هناك كما يقول الأهالي، وفعلا عاينا ذلك بأنفسنا، أشلاء لشهداء وقطع من شهداء موجودة فوق الخيام أو في مثل هذه المناطق. طبعا إطلالة دائرية بدائرة 360 درجة، يمكن القول إن هناك ضررا جسيما حل بهذه المنطقة. الركام في كل مكان، وسيارات الإسعاف لا زالت موجودة هنا تحاول انتشال المزيد من المصابين وأيضا من الجرحى. هناك العديد من الشهداء وهناك العديد أيضا من المصابين نتاج هذه الغارة الإسرائيلية. ما يفعله الأهالي في اللحظات الأولى من عملية الاستهداف هذه هي البحث عن ناجين ممكن أن يكونوا قد أصيبوا في المباني المجاورة لعملية الاستهداف، على اعتبار أن مثل هذه الغارة تكون كبيرة والشظايا تتناثر في مسافات بعيدة. إذن غارة جديدة من الغارات الإسرائيلية تأتي لتتوج تصعيدا إسرائيليا ملحوظا خلال الأيام الماضية وهذا اليوم هنا في قطاع غزة، ولازال وقف إطلاق النار مجرد حبر على ورق. إسلام بدر، تلفزيون العربي من منطقة النصر في مدينة غزة.
0: قال المكتب المركزي الوطني للإنتربول في إندونيسيا إن ترحيل الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد جاء تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من قبرص. وكانت الشرطة الإندونيسية قد أوقفت مقداد يوم الخميس الماضي قبل ترحيله إلى قبرص خلال أقل من 24 ساعة من توقيفه. في المقابل أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه من سرعة إجراءات الاعتقال والترحيل، محذرا من احتمال أن تكون خطوة تمهيدية لتسليمه إلى إسرائيل، داعيا السلطات القبرصية إلى وقف أي إجراءات للتسليم إلى حين استكمال مراجعة قضائية مستقلة وضمان جميع حقوقه القانونية والإفصاح عن الأساس القانوني لطلب الاعتقال والتسليم. إلى لبنان الآن، وتحديدا في الجنوب اللبناني، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير في محيط بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. في غضون ذلك رصدت كاميرا التلفزيون العربي القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدتي الطيبة وأرنون جنوبي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدتي المنصوري والنبطية الفوقى جنوبا. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن المشروع التجريبي للانسحاب من جنوب لبنان لم يبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب وفق التفاهمات مع لبنان من منطقتي زوطر الشرقية والغربية في قضاء النبطية فقط. وأضافت أن بلدة فرون ستكون الموقع الثاني ضمن المشروع، إلا أن الجيش لم ينتشر فيها ولم ينفذ عمليات برية، على أن يتولى الجيش اللبناني تمشيط البنى التحتية التابعة لحزب الله فيها بعد بدء تنفيذ الخطة في أول اختبار للمشروع. يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي، حيث سيبحث الطرفان تثبيت اتفاق الإطار مع إسرائيل والأوضاع في المنطقة. وستعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار. للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس، لنقف معك أولا على التطورات الميدانية والاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وثانيا على القمة المرتقبة بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي وما هو متوقع.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
9: من التصعيد الميداني إن كان بالغارات أو بالمسيرات أو بعمليات النسف والاستهدافات التي لم توفر حتى الجيش اللبناني في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها، حيث أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد أحد عناصره وإصابة ضابط وعنصر آخر في انفجار جسم لم تحدده قيادة الجيش حتى هذه اللحظة، والتحقيقات لم تحدده، في بلدة المنصوري المتاخمة بما يعرف بالخط الأصفر. وبالتالي هناك تحديات سياسية تترافق مع تحديات أمنية، ويبدو أن إسرائيل لا تزال تقوم بعمليات تصعيد ميداني كان لافتا ما قامت به طيلة بعد ظهر اليوم من انتهاكات لوقف إطلاق النار. على المستوى السياسي لبنان مصر على المضي بتنفيذ اتفاق الإطار، ولكن في حال تراجعت إسرائيل أو أخرت كما هو حاصل منذ الاتفاق منذ أسابيع، تقول إسرائيل أو تتذرع إسرائيل بعدة أمور لكي تتجنب تنفيذ هذا الاتفاق، وهذا ما حصل في اليومين الماضيين حتى هذه اللحظة. من غير المعلوم متى ستنسحب إسرائيل وتنفذ أو تبدأ تنفيذ المناطق التجريبية ودخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، هذا أيضا سيكون على طاولة اللقاء الذي سيجمع الرئيسين. نقطة أساسية أخرى وهي تثبيت نهائي لوقف إطلاق النار، يريد الرئيس عون أن يقوم دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل بشكل مباشر لوقف هذه الانتهاكات، لأن هذا أيضا يسهل عمل الجيش اللبناني ميدانيا ويسهل عودة السكان إلى القرى والبلدات الجنوبية، نعم. تلك التي ستنسحب منها الجيش الإسرائيلي وتلك التي لم ينسحب منها. إضافة إلى ذلك هناك دعم الجيش اللبناني، وهذه نقطة أساسية خصوصا في ظل التحديات والمهام الجديدة التي سيقوم بها، إضافة أيضا إلى مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية. كل هذه الملفات يحملها الرئيس اللبناني، ويأمل أن يكون هناك تجاوب انطلاقا من موقف كان قد أبلغه ترامب لعون بأنه مستعد لتقديم المساعدة للبنان، ولكن تبقى النتائج رهن بالترجمة العملية والقدرة على إرغام إسرائيل على ترجمة ما يتم الالتزام به.
0: شكرا لك من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. قرر أصحاب منتزهات في منطقة قعقعية الجسر على نهر الليطاني فتح أبوابهم مجددا أمام المصطافين، وعادت عائلات لبنانية إلى السباحة والتنزه في النهر رغم خطورة المنطقة بالنظر إلى موقعها الدقيق.
10: لقعقعية الجسر موقع خاص في الميدان الجنوبي، هذه البلدة تقع تماما على نهر الليطاني، هي تفصل بين ضفتيه الشمال والجنوب، وهي تقع تماما على تماس مع المنطقتين التجريبيتين، عندها تنتهي المنطقة التجريبية الأولى عند بلدة فرون، ومنها تبدأ المنطقة التجريبية الثانية باتجاه زوطر الغربية على مدخل قعقعيات الجسر، وعند جسرها المدمر يمكن الدخول لوادي الحجير وهي منطقة خطيرة، ومن هناك أيضا يمكن الدخول للمنطقة الصفراء المحتلة. هذا الموقع الخطير والدقيق لبلدة قعقعية جسر أثر على الأعمال التجارية والاقتصادية رغم وقف إطلاق النار، لكن أصحاب المنتزهات على النهر تماما وفي بلدة قعقعية جسر حيث تنتشر هذه المنتزهات وحيث من المفترض مبدئيا أن الموسم قد بدأ، أرادوا تحدي هذا الخطر وأن يفتحوا منتزهاتهم أمام المواطنين. خبرنا كيف الإقبال للمواطنين، هل في حركة، هل فتحت كل المنتزهات على هذه المنطقة؟
11: أول شيء الحمد لله على سلامة الجميع. نحن بفضل تضحيات الشهداء ودمائهم رجعنا على هالضيعة، بس مثل ما نعرف ضيعة قعقعية الجسر هي النهر شريانة ونبضة، والجسر هو يعني الشريان لهذا الضيعة، فأثرت كتير علينا كونه نحن موجودين على يعني صرنا مثل منطقة حدودية، فأثرت هالشيء.
10: فتحتوا بلشتوا فتحت المنتزهات كلها؟
11: يعني نحن شي 10-15 منتزه فينا، نحن أو منتزه أو منتزهان فتح، كونه يعني إذا بدك تفتح بدك تجيب موظفين بدك تجيب عمال، يعني بتأثر هيدا الشيء. يعني فيه
10: قبل المواطنين
11: بعدها خفيف كتير، خفيف ما يعني عائلة عائلتين ثلاث عيال ايه تأثرنا.
10: كان يجري عنكم العالم؟
11: نحن منتزه مثل أنا شايف منتزه كبير، يعني فيه إقبال كبير كان علينا، فتأثرنا وإن شاء الله نطلب من الدولة تفتح أنه نشوف وضع الجسر نفتحه لحتى العالم تبلش من جنوب الليطاني فيها تجي لعنا، يعني ما حدا عم يجي.
10: بعض المواطنين عادوا إلى هذه النقطة كمتنفس سياحي، أحد الأشخاص هنا يعني يمارس رياضة السباحة. خبرنا ليش متحدى الخوف، يعني ليش متحدى الخطر، يعني في خطر بالمنطقة وانتوا جايين على منطقة بتتعرض احيانا حتى بعضها للتمشيط محيطة بيتعرض للمعصب.
12: يعني هي حاليا نحن بدنا نتأقلم بهالجو اللي نحن فيه، فبنكسر حاجز الخوف وعم ننزل طبيعي نحن هون تقريبا، يعني بالنهاية هون ما فينا نضلنا عايشين بهالقلق، فبدنا نغير جو بدنا ننزل، وبالنهاية دي الارض ارضنا وبدنا ننزل، ما فينا نضلنا قاعدين ببيوتنا، يعني بالخاص هلا الدنيا صيفيه.
10: قد ايه بيعني لكم هيدا المكان؟ شو بيعني لكم بالضبط؟
12: يعني هيدا بالنسبه لنا ولضيعتنا هون، هيدا النهر يعني كل شيء عندنا فيه، هو الشريان الاساسي، ومثل ما معروف هو هيدا نهر الليطاني، بوابه الليطاني اللي عندنا اللي بيفصل المناطق وادي الاحجار وفرون وسريطه، يعني هي نقطه حيويه وبالخاص بالصيفيه نقطه سياحيه بامتياز عندنا هون.
10: يعني إذا هذه المنطقة كلما ثبت وقف إطلاق النار ومدد الجيش اللبناني انتشاره وبدأ الاحتلال انسحابه، وكلما كان هناك ثبات في عملية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف النار، كلما استعادت هذه المنطقة حياتها الطبيعية تدريجيا. من قعقعية الجسر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا في المحور الغربي لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية وصحية من خطورة الوضع الإنساني في المدينة.
13: موازين القوى تتغير غرب الأبيض، اندفاعات عسكرية للجيش السوداني تعيد رسم خريطة السيطرة في شمال كردفان. مصادر عسكرية وميدانية أفادت بأن الجيش السوداني والقوات المساندة له أحرزا تقدما في المحور الغربي بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي انسحبت بحسب المصادر من عدد من مواقعها في محيط المدينة. الاشتباكات تواصلت غرب الأبيض وسط تحركات عسكرية، بينما بقيت المدينة في حالة ترقب بعد أيام من هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مرافق خدمية وبنية تحتية. ومع اتساع رقعة القتال تتزايد المخاوف الإنسانية. منظمة أطباء بلا حدود قالت إن الهجمات الأخيرة بالمسيرات عطلت خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، محذرة من ارتفاع خطر انتشار الكوليرا مع دخول موسم الأمطار. أطباء بلا حدود أشارت إلى أن نحو نصف مليون شخص يقيمون في المدينة إلى جانب قرابة 100,000 نازح في وقت تتراجع فيه الخدمات الأساسية. الأمم المتحدة بدورها حذرت من تدهور سريع في الأوضاع، مؤكدة أن أعداد السكان تضاعفت تقريبا بفعل النزوح، بينما تبقى المساعدات أقل من الاحتياجات. من جهته أكد برنامج الأغذية العالمي أن ما يدخل إلى الأبيض يمثل شريان حياة للمدنيين، مشددا على أن محدودية الموارد تمنع توسيع الاستجابة الإنسانية. تقدم ميداني يغير مواقع السيطرة، وأزمة إنسانية تتسع داخل مدينة باتت تقف بين ضغوط الحرب ومتطلبات البقاء.
2: راديو الحرية
3: 97.7
14: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: قوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-65-64. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.

هم يثبتوا أن توقيع ترامب لا قيمة له. غضب وتنديد خليجي بعد الضربات الإيرانية على دول الكويت والبحرين والأردن. والكويت تعلن إصابة حقل نفطي ومحطة كهرباء جراء الهجوم الإيراني. ثمانية شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على حيي النصر والزيتون في مدينة غزة. والاحتلال الإسرائيلي يحرك الخط الأصفر ويخدم مزيدا من الأراضي شرقي دير البلح. عون إلى واشنطن للقاء ترامب. إسرائيل تواصل هجماتها على جنوب لبنان، والجيش اللبناني يعلن استشهاد عسكري ببلدة المنصورة.

يوم سابع من التصعيد في الشرق الأوسط مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران وقصف طهران للكويت والبحرين والأردن، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في الأردن خلال مشاركتهما في التصدي لهجمات إيرانية للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى جانب القوات الشريكة أمس.

0: قالت القيادة إن جنديا أمريكيا آخر لا يزال مفقودا، فيما تم إجلاء 4 جنود إلى مستشفيات أردنية قبل مغادرتهم لاحقا. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بما أن الولايات المتحدة نقضت التزاماتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه لا يمكن توقع الوفاء بالالتزامات من جانب واحد، مشيرا إلى أن البند 5 من مذكرة التفاهم لا يسمح للولايات المتحدة بفتح مسار موازن في مضيق هرمز. وتوعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن ما اعتبره نقد واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة له. أضاف المرشد الإيراني في رسالة مكتوبة إلى أن نقد المذكرة أثبت للجميع أن الوحشية والاستبداد جزء لا يتجزأ من السلوك الأمريكي. كما حذر المرشد الإيراني من أن انتقاد أداء المسؤولين لا ينبغي أن يؤدي إلى انهيار الوحدة والتلاحم الاجتماعي في البلاد.
1: سلسلة ضربات جديدة تعلن عنها القيادة الوسطى الأمريكية، تصعيد متواصل لم تقرر إدارة البيت الأبيض حدوده بعد، بمقاتلات وسفن حربية. الضربات استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى قدرات بحرية للحرس الثوري الإيراني. لكن في الجانب الإيراني تبدو الأهداف مختلفة. في هرمزجان قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء الغارات وفق السلطات المحلية. في بندر عباس استهدفت عدة جسور، كما دمر الجسر الرئيسي الرابط بين ميناب ورودان. كذلك في مدينة لار جنوبية غربية إيران دوت انفجارات واندلع حريق جراء الاستهدافات الأمريكية. منشآت كهربائية ومضخات تحلية مياه في مناطق بمدينة جاسك جنوبية إيران من بين الأهداف وفق وكالة تسنيم. الضربات أدت إلى انقطاع إمداد الماء الصالح للشرب عن قرى غربية المدينة. الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلنا ردهما على الضربات الأمريكية بهجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. في الأردن قال الحرس الثوري إنه استهدف مخازن وقود في قاعدة الأزرق، لكن عمان أعلنت التصدي للهجمات الإيرانية. وفي البحرين قال الحرس إن ضرباته استهدفت مخازن طائرات ووقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى. في المقابل قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت للهجمات. الهجمات استهدفت مخزن ذخيرة للجيش الأمريكي ومبنى قيادة في قاعدة علي السالم بالكويت، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي. جولة ضربات سابعة انتهت وفق سنتكوم، لكن بيانات ملاحية ومسارات تتبع جوي تظهر انطلاق عملية إمداد جوي واسعة لسلاح الجو الأمريكي من قواعد داخل الولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط، ما يعكس إمكانية استمرار التصعيد أو حتى الذهاب إلى تصعيد أوسع لا تريده أي من دول المنطقة.
0: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفر إن الولايات المتحدة تنقل معداتها العسكرية عبر الجزء العماني من مضيق هرمز، وهذا ما يهدد أمن إيران القومي على حد قوله، مضيفا أن الجهود الأمريكية مركزة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة في المضيق.
2: أثار البعض هذا التساؤل، لماذا لا نمنع المرور عبر الجزء العماني؟ هذا الجزء خاص بسلطنة عمان. نعم، الجزء العماني ملك لسلطنة عمان، لكن العدو ينقل معداته العسكرية عبر نفس الطريق وعبر المياه العمانية لتهديد أمننا القومي. تتركز جميع جهود الولايات المتحدة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة لمعداتها، وللأسف ثمة تساهل في هذا الشأن لا ينبغي السماح بتكراره.
0: حملت وزارة الخارجية الكويتية إيران كامل المسؤولية عن عدوانها وتداعياته، وطالبتها بالكف الفوري عن هجماتها. بدورها أكدت وزارة الكهرباء الكويتية تعرض محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لقصف إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكان الجيش الكويتي قد أعلن عن تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة في وقت مبكر من صباح السبت. قال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي. وفي السعودية أصدر الدفاع المدني إنذارين مبكرين في مدينتي الخرج جنوبي الرياض وينبع غربي المملكة تحسبا لخطر محتمل. وفي البيان ذاته أشار الدفاع المدني إلى زوال الخطر عن المدينتين دون ذكر تفاصيل إضافية. أيضا في الأردن أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. وأضاف الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. ورصد مواطنون أردنيون صواريخ في سماء مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة عمان. يأتي ذلك بعد إعلان وسائل إعلام إيرانية إطلاق رشقات صاروخية جديدة زعمت أنها باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة. في أثناء ذلك أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صريح لسيادة الدول وخرق فاضح للقانون الدولي، مؤكدة أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في دولة الكويت يتجاوز كافة الخطوط الحمراء. هذا وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن. أكد البديوي في بيان أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أنها تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية. جدد الأمين العام تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمه جميع الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث لحماية أمنها وسيادته.

0: وينضم إلي الآن من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدة. تحياتي عماد، سأبدأ معك بآخر ما استجد أو أعلن أمريكيا عن مقتل جنديين أمريكيين، ما التفاصيل؟
1: نعم طبعا، الخبر يوم أمس ديما نشر على سي بي أس بأن مجموعة من المصادر في الدفاع، وزارة الدفاع الأمريكية، أخبرت الشبكة بأن مجموعة من الجنود الأمريكيين جرحوا في هجمتين على الأردن خلال الأسبوع، لكن لا يوجد وفيات. طبعا لم يؤكد الخبر من قبل القيادة المركزية الوسطى، ثم اليوم استيقظنا على خبر يؤكد مقتل جنديين وفقدان ثالث، بالإضافة إلى أن 4 آخرين أصيبوا وأدخلوا إلى المستشفى وتم بعد ذلك إخراجهم من المستشفى بعد أن تحسنت حالتهم الصحية، وخامس أيضا تعرض لإصابات طفيفة لم تؤدي إلى ذهابه للمستشفى. يبدو أن الهجوم كبير. طبعا لم توضح القيادة المركزية طبيعة الهجوم، عدد الهجمات، لكنها قالت بأن هؤلاء ماتوا خلال الاشتباكات. ستتحفظ على الأسماء إلى حتى تمر 24 ساعة وفق لوائح وتعليمات القيادة المركزية الوسطى والجيش الأمريكي. سيتم التحفظ على الأسماء 24 ساعة حتى يتم إبلاغ ذوي هؤلاء، لكن هذا يتقاطع مع خبر يوم أمس للسي بي أس الذي أشار إلى أن خلال الأسبوع تعرضت بعض المقرات العسكرية الأمريكية إلى ضربات إيرانية وجرح فيها جنود. لا نعلم إن كان الخبران هما نفس المضمون أو هم يتعلقان بنفس الحادث أم أنهما منفصلان. هذا إذا كان منفصلين فهذا يعني بأننا أمام عدد أكبر حتى مما أعلن اليوم في القيادة المركزية الوسطى، وإن كان نفس الخبر أو إن كان الخبران يتحدثان عن نفس الحادث فنحن إذن نتحدث عن جنديين قتلا، واحد فقد، 4 أصيبوا ودخلوا إلى المستشفى ثم تم السماح لهم بالمغادرة، وأخير أصيب لكنه لم يدخل المستشفى. واضح الهجوم كبير ديما، وهو يأتي قبل وفي ظل الحديث عن أن الولايات المتحدة ربما تذهب باتجاه عمل عسكري. قيل أن الرئيس الأمريكي قيل أن الرئيس الأمريكي متردد حياله خشية أن يسقط كثير من الجنود الأمريكيين إن قرر الذهاب بهذا الاتجاه. نحن لم نذهب بعد باتجاه العمل البري، والولايات المتحدة تشهد أول قتلى في صفوف الجيش الأمريكي منذ مارس آذار الماضي.
0: شكرا على كل هذه التفاصيل من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدة. الآن في الاستوديو ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. تحياتي لك مجددا حازم. سنبدأ ببيان المرشد بما تضمنه من رسائل خارجية ورسائل إلى الداخل الإيراني أيضا، لنبدأ بالخارجية.
2: في الرسائل الخارجية نقطتان أساسيتان. النقطة
3: راديو الحرية
4: 92.7
5: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: على العكس، وربما هذا مرتبط بالرسائل الداخلية، قال يجب الحفاظ على وحدة الصف، خاصة ما يتعلق بمسؤولين المسؤولين الإيرانيين، ونتحدث عن رؤساء السلطات الثلاث، البرلمان والحكومة والقضاء. وهنا وكأنه يقول أن المسار الذي تمضي فيه الحكومة ويمضي فيه رئيس البرلمان فيما يتعلق بالحديث عن الموازنة بين العمل العسكري والمفاوضات وما إلى ذلك يجب أن يحترم، لأن الجميع حريص على مصالح البلاد وعلى أمن البلاد القومي وما إلى ذلك. الحفاظ على وحدة الصف تقرأ داخليا وتقرأ أيضا خارجيا في إطار الحفاظ على جميع المسارات.
4: أيضا نعرض إلى أبرز ما حصل اليوم في إيران جراء الضربات الأمريكية. حازم،
3: يعني مجددا توسيع لرقعة الاستهدافات، وصول إلى يزد، وكأن القوات الأمريكية تسعى إلى تحقيق ضربات لكل صفوف الصد أو الصفوف العسكرية والهجومية الأمريكية، عفواً الإيرانية، من العمق الإيراني وصولاً إلى الساحل ومضيق هرمز. استهداف للبنى التحتية مجدداً، لجسور، ثلاثة جسور، أنفاق نفق ميرزائي، وأيضا ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في إيران. بحسب وزارة الصحة الإيرانية وصل عدد المصابين إلى 500 شخص، وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 50 شخص. طبعا هذا العدد لا يشمل العسكريين، ولكن اللافت أنه فيما يتعلق بالبنى التحتية، ونتحدث عن الجسور والأنفاق ومحطات تحلية المياه والكهرباء، تعمل السلطات المحلية بشكل سريع جدا ديما على إعادة فتح هذه الطرقات. النفق الاستراتيجي والمهم في نفق ميرزائي في محافظة هرمزجان استهدف فجر هذا اليوم، أحد مساراته فتح ظهر اليوم، والمسار الآخر سيفتح حتى الغد بحسب السلطات المحلية. الجسور التي تهدمت فتحت بالقرب منها طرق ترابية تمكن السيارات من العبور.
4: نعم، سرعة استجابة
3: استجابة كبيرة في الواقع.
4: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل تلفزيون العربي في إيران، وكنت معنا هنا في الاستوديو. ينضم إلي الآن من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ دكتور أحمد، يعني مع خبر مقتل جنديين أمريكيين وتواتر الحديث بأنه العملية العسكرية الأمريكية البرية يعني مطروحة وموجودة على الطاولة، تردد بخصوصها خوفا من خسائر في الجنود الأمريكيين لن يستطيع دونالد ترامب تحملها، فبالتالي من هنا ما آفاق هذه العملية العسكرية البرية برأيك؟
5: بعد التحية لك ديما ولكل مشاهدي قناة تلفزيون العربي الكرام، بالطبع مقتل جنود أمريكيين هو يعد بمثابة انتهاك أو تجاوز للخطوط الحمراء الأمريكية، لأنه سيدفع الرئيس ترامب بالطبع إلى رد عاجل الليلة، ربما يكون ردا يعني موسعا وردا شديدا على الجانب الإيراني لإرسال رسالة رابعة. لكن في المقابل أيضا مقتل الجنود الأمريكيين يمثل أيضا عبئا كبيرا وتحديا وقيدا على توجهات الرئيس ترامب في إنزال عملية برية، رغم أنه يمهد لهذه العملية من خلال الضربات العسكرية خلال الأيام السبع الماضية، من خلال استراتيجية ضرب الجسور الإيرانية وعزل الجنوب الإيراني عن المناطق الساحلية التي تطل على مضيق هرمز مثل بوشهر وبندر عباس، وتحت فكرة قطع الإمدادات ربما تمهيدا لهذا الهجوم البري، لأنه بات هناك قناعة أمريكية أن الضربات الجوية لن تستطيع وحدها تحييد التهديدات الإيرانية للسفن المارة في مضيق هرمز. لكن هذه العملية أيضا هناك تحفظات خاصة من القادة العسكريين الأمريكيين بأنها ستؤدي إلى وقوع الكثير من الضحايا والجنود الأمريكيين، وهذا بالطبع سيكون له تكلفة باهظة سياسية لن يتحملها الرئيس ترامب في ظل اقتراب انتخابات البيض النصفي وظل الاتهامات. ترامب كان يلعب الآن أو يعني يراهن على أن هذه الحرب لم تؤدي لسقوط جنود أمريكيين سوى ربما البعض الذي بالطبع قتل بسبب نيران صديقة وغيرها، لكن الآن هذا هو بين خيران كلهما مر، إما لابد أن يرد على هذا مقتل الجنود لأنه عدم الرد سيعتبر.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: نحن نتجه للتصعيد. مقتل جنود أمريكيين يعني أننا سنكون إزاء ليلة ربما ساخنة اليوم في لأن ترامب سيضطر إلى الرد حقيقة وعلى مقتل الجنود، وبالتالي مزيد من التصعيد، وهذا يعني أن المنطقة تتجه إلى مشهد تحول خطير، ستكون أو حالة من التصعيد المنضبط أو المسيطر عليه إلى تصعيد غير المنضبط، خاصة بعد توسيع بنوك الأهداف البنية التحتية، وخاصة أيضا في تغير قواعد الاشتباك بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
4: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف لطائرات الاحتلال استهدف شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة، كما أوقعت الغارة عددا من الجرحى. المزيد في تقرير زميل إسلام بدر من غزة.
1: أنا في شارع اللبابيدي في منطقة النصر في مدينة غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة حربية على هذه البناية، ما أدى إلى تدمير هذه الشقة وإلحاق أضرار جسيمة بالجيران والمحيط. حتى هذه اللحظة تتم عملية انتشال شهداء ومصابين من الشقة المستهدفة وأيضا من محيط هذه الشقة. هذا الشارع هو شارع رئيسي من أحد الشوارع الرئيسية هنا في مدينة غزة، وهو مكتظ عادة بالمارين وأيضا الخيام. مثلا هذه المنطقة كانت خيمة فيها باعة جائلون، كل من كانوا فيها أصبحوا بين شهيد وجريح. وصل الدفاع المدني إلى المنطقة ويتم الآن العمل على انتشال الشهداء، لكن عملية الانتشال تتم بصعوبة كبيرة للغاية، على اعتبار أن هناك أشلاء مقطعة للشهداء في مناطق مختلفة على مرأى البصر. هناك كما يقول الأهالي، وفعلا عاينا ذلك بأنفسنا، أشلاء لشهداء وقطع من شهداء موجودة فوق الخيام أو في مثل هذه المناطق. طبعا إطلالة دائرية بدائرة 360 درجة، يمكن القول إن هناك ضررا جسيما حل بهذه المنطقة. الركام في كل مكان، وسيارات الإسعاف لا زالت موجودة هنا تحاول انتشال المزيد من المصابين وأيضا من الجرحى. هناك العديد من الشهداء وهناك العديد أيضا من المصابين نتاج هذه الغارة الإسرائيلية. ما يفعله الأهالي في اللحظات الأولى من عملية الاستهداف هذه هي البحث عن ناجين ممكن أن يكونوا قد أصيبوا في المباني المجاورة لعملية الاستهداف، على اعتبار أن مثل هذه الغارة تكون كبيرة والشظايا تتناثر في مسافات بعيدة. إذن غارة جديدة من الغارات الإسرائيلية تأتي لتتوج تصعيدا إسرائيليا ملحوظا خلال الأيام الماضية وهذا اليوم هنا في قطاع غزة، ولازال وقف إطلاق النار مجرد حبر على ورق. إسلام بدر، تلفزيون العربي من منطقة النصر في مدينة غزة.
0: كذلك استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين عند مفترق دولة، وفي ذلك في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. كما أصيب فلسطيني في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط مدرسة الزهراء في حي الشجاعية، فيما واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقي دير البلح إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. وأفاد مراسل تلفزيون العربية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حركت الخط الأصفر نحو الغرب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قد أعلن قبل أيام أن المنظمة وشركائها في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المجتمعات المحلية الواقعة قرب الخط الأصفر.

0: قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن الحياة في قطاع غزة باتت أشبه بالجحيم، متهما إسرائيل باستهداف الأطفال وقتلهم بشكل ممنهج. أكد أن ما يجري في القطاع يمثل إبادة جماعية مستمرة ومخططا لها، هدفها القضاء على استمرارية الفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك وعدم الوقوف مكتوف الأيدي. في الضفة الغربية هاجم مستوطنون منطقة سكنية وزراعية بين قريتي صرة وتل جنوب غرب مدينة نابلس، وأشعل المستوطنون النار في منزل وأحرقوا مساحات زراعية في محيطه. هرع المواطنون إلى المكان وشرعوا بإخماد النيران لمنع امتدادها وسيطروا عليها بعد أن أتت على جزء من المنزل والأراضي الزراعية. هذا وتحاصر قوات الاحتلال منذ يوم أمس بلدة حسان غربي بيت لحم وتمنع الدخول إليها والخروج منها وتغلق البوابات الحديدية المنصوبة على الطرقات المؤدية إليها. وقام جنود الاحتلال باقتحام عدة منازل وأجروا تحقيقات ميدانية مع مواطنين واحتجزوا بعضهم، كما أطلقوا القنابل الصوتية والغازية عند مداخل البلدة، ما أدى إلى احتراق أراض زراعية. شيع الفلسطينيون في بلدة المغير شمال شرق رام الله الشهيد الفتى فادي النعسان ابن 17 الذي استشهد متأثرا بجراحه نتيجة إصابته برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحامهم البلدة قبل أسبوع لحماية المستوطنين الذين اعتدوا على أحد المنازل في البلدة. النعسان هو الشهيد الرابع برصاص الاحتلال والمستوطنين في المغير منذ العام الجاري أو بداية العام الجاري.
1: هذا هو الشهيد فادي النعسان، الطفل الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي، يبلغ من العمر 17 عاما، قتل هنا في قرية المغير في الشمال الشرقي من مدينة رام الله. يشيع الفلسطينيون بهتافات غاضبة هذا الشهيد السابع الذي يقتل برصاص الجيش ونتيجة هجمات المستوطنين منذ 7 أكتوبر عام 2023. هو الشهيد الرابع الذي يقتل برصاص الجيش واعتداءات المستوطنين منذ بداية هذا العام هنا في هذه البلدة في هجمات مستمرة ومتواصلة. ما زال جنود جيش الاحتلال يواصلون عمليات الاقتحام الواسعة في هذا المكان خلال هجمات للمستوطنين نفذت في هذا الموقع. قبل قرابة الأسبوع أصيب فادي برصاص جيش الاحتلال نتيجة هجمة للمستوطنين هنا في المنطقة الشرقية من هذه البلدة، تحديدا على هذا المنزل، منزل أبو عطا الذي تعرض لهجمة من قبل المستوطنين في الشق الشرقي من هذه البلدة. سيطر جيش الاحتلال والمستوطنون على مساحات واسعة، ما يقارب من 40,000 دنم مساحة بلدة المغير، لم يتبقى لأهلها سوى أقل من 1,000 دنم. أصبح هذا المنزل على الأطراف الشرقية ويمنع على الفلسطينيين الوصول إلى شارع ألون الاستيطانية الذي عزل آلاف المساحات من أراضي هذه البلدة بفعل التوسع الاستيطاني. حرث المستوطنون هذه الأراضي ويقومون بوضع مجموعة من البؤر الاستيطانية، 6 بؤر استيطانية، هذه إحداها زرعت في محيط هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. تحاصر المغير أكثر فأكثر بهجمات من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم الجيش برفقة المستوطنين بهجمات قاتلة على المواطنين الفلسطينيين تؤدي إلى شهداء وجرحى، عدا عن سلب مساحات واسعة من أراضي هذه البلدة وسط الضفة الغربية المحتلة. ما يحدث هنا ينسحب على مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بهجمات من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكون قاتلة للفلسطينيين وتسجل فيها إصابات، عدا عن استهداف أراضيهم التي تسلب لصالح التوسع الاستيطاني. فهد العصا، تلفزيون العربي، قرية المغير، شمال شرق رام الله.
0: جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال الاتحاد في بيان إن إطفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي أو اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص حل الدولتين. يذكر أن مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل كان قد أقر في وقت سابق ميزانية بنحو 427 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ذكرت وكالة بلغة البلجيكية للأنباء أن الحكومة الفيدرالية أقرت الحظر خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، في حين لم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بآلية تطبيق القرار. في جنوب لبنان نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير في محيط بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان. ورصدت كاميرا تلفزيون العربي القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدتي الطيبة وأرنون جنوب البلاد. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدتي المنصور والنبطية الفوقى جنوبا. هذا وأعلن الجيش استشهاد عسكري وإصابة ضابط عسكري آخر جراء انفجار لجسم مشبوه بآلية للجيش في الجنوب. أضاف الجيش في بيان أن الحادثة وقع في بلدة المنصور بقضاء صور وأن التحقيقات جارية للوقوف على ملابساته. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المشروع التجريبي للانسحاب من جنوب لبنان لم يبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب وفق التفاهمات مع لبنان من منطقتي زوطر الشرقية والغربية في قضاء النبطية فقط. وأضافت أن بلدة فرون ستكون الموقع الثاني ضمن المشروع، إلا أن الجيش لم ينتشر فيها ولم ينفذ عمليات برية على أن يتولى الجيش اللبناني تمشيط البنى التحتية التابعة لحزب الله فيها بعد بدء تنفيذ الخطة في أول اختبار للمشروع. هذا ويقف أبناء المنطقة التجريبية الثانية الواقعة في زوطر الغربية يقفون على مشارف بلدتهم دون القدرة على الدخول إليها نتيجة سيطرة الاحتلال عليها ومنع عودة المواطنين والجيش أيضا. كاميرا العربي رافقت أحد المواطنين الذين وصلوا إلى المنطقة للوقوف على الوضع هناك.
2: نقف على مشارف واحدة من المنطقتين التجريبيتين اللتين تم الاتفاق عليهما في المفاوضات في روما. المنطقة التجريبية التي نقف على مشارفها هي منطقة زوطر الغربية. هذه زوطر الغربية بلدة لم يعد إليها المواطنون والنازحون، ولم يدخل إليها الجيش اللبناني، يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، ينفذ تفجيرات، ينفذ اعتداءات، ينفذ دوريات، ثم ينسحب إلى زوطر الشرقية المحتلة. وبالتالي المنطقة التجريبية هنا ليس محسوما بعد ما إذا كانت ستضم أيضا زوطر الشرقية أو ستكتفي فقط بزوطر الغربية. المواطنون يصلون إلى هذه النقطة وهي آخر النقاط التي يمكن فيها إلقاء نظرة على بلدتهم. هذا أبو سليمان يقف هنا وينظر إلى بلدته غير قادر على الوصول إليها. خبرني، بتوصل لهون بقاقعية الجسر، عشو عم تطلع؟
3: نوصل على بيتنا على رزقنا.
2: وين بيتك؟
3: هذا بيتي ما أبيل هذا، وأنا أدخنه هونيك مطلع ما طلعت أدخنت لألي.
2: شو رأيك أنك واقف هون منك قادر توصل؟
3: يعني شو بدك تسوي؟ من إحنا حولوها منطقة عبر الإيرس من عنا، حولوا الإيرس عبورة من عنا. شو هالمنطقة التجريبية؟ أنا مش عارف شو هالطريقة اللي يخلقوا لنا يا بدعة. شو هالمنطقة التجريبية؟ إذا ابن الدولة مش قادر يفوت، شو بدك تلمها المواطن؟ ما الأساس اللي جاي من آخر الدين ليروح يشوف رزقه، شو بيته؟
2: شو شعورك أنك واقف هون ومنك قادر توصل؟
3: شلقت حجر مش قادر يوصل على بيته. طبعا انسان شعوره يعني متاثر الواحد، شو شلقت حجر مش قادر يوصل لبيته، ومنطقه تجريبيه شو هالتجربه؟ شو بدهم يجربوا بعد؟ ما خلوش لبيوت ولا خلو شيء،
2: عم بيفجروا كثير
3: قد ما بدك. ما عادش فيها بيت مثل بيتان ساكنه، نظمته من هيك الخطره، هلا عم يكفوا عليهم. هي منطقه تجريبيه، بس منطقه تجريبيه بس يجرفوها بفتح جاي، شو بدنا فيها؟ هالدوله لما بدها تفوت على منطقه مشروف فيه، شو بدنا فيها يعني هالدوله؟ يفوتوا هلا يقاوموا هالشيء، هن يعبوا المفاوضات، بدن هاك بلا ما يروح الشعب خاطر يعني.
2: ان شاء الله بترجع بالسلامه. اذا اهالي بلده زوطر الغربيه او هذه المنطقه التجريبيه يطالبون بوقف التفجيرات ووقف الاعتداءات ووقف التجريف للمنازل التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي. من مشارف زوطر الغربيه المنطقه التجريبيه، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: سياسيا، يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي، حيث سيبحث الطرفان تثبيت اتفاق الإطار مع إسرائيل والأوضاع في المنطقة. تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار. أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا في المحور الغربي لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية وصحية من خطورة الوضع الإنساني في المدينة. أما ميدانيا
4: الأبيض، اندفاعة عسكرية للجيش السوداني تعيد رسم خريطة السيطرة في شمال كردفان. مصادر عسكرية وميدانية أفادت بأن الجيش السوداني والقوات المساندة له أحرزا تقدما في المحور الغربي بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي انسحبت بحسب المصادر من عدد من مواقعها في محيط المدينة. الاشتباكات تواصلت غرب الأبيض وسط تحركات عسكرية، بينما بقيت المدينة في حالة ترقب بعد أيام من هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مرافق خدمية وبنية تحتية. ومع اتساع رقعة القتال تتزايد المخاوف الإنسانية. منظمة أطباء بلا حدود قالت إن الهجمات الأخيرة بالمسيرات عطلت خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، محذرة من ارتفاع خطر انتشار الكوليرا مع دخول موسم الأمطار. أطباء بلا حدود أشارت إلى أن نحو نصف مليون شخص يقيمون في المدينة إلى جانب قرابة 100,000 نازح في وقت تتراجع فيه الخدمات الأساسية. الأمم المتحدة بدورها حذرت من تدهور سريع في الأوضاع، مؤكدة أن أعداد السكان تضاعفت تقريبا بفعل النزوح، بينما تبقى المساعدات أقل من الاحتياجات. من جهته أكد برنامج الأغذية العالمي أن ما يدخل إلى الأبيض يمثل شريان حياة للمدنيين، مشددا على أن محدودية الموارد تمنع توسيع الاستجابة الإنسانية. تقدم ميداني يغير مواقع السيطرة، وأزمة إنسانية تتسع داخل مدينة باتت تقف بين ضغوط الحرب ومتطلبات البقاء.
0: تصدرت الأحزاب الداعمة لبرنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر، وأعلنت المحكمة الدستورية فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب91 مقعدا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب74 مقعدا، وجبهة المستقبل ب56 مقعدا. بينما حل حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض في المرتبة الرابعة ب 43 صوتاً و40 صوتاً لحركة البناء الوطني. كشفت رئيسة المحكمة الدستورية تسجيل العديد من الخروقات في عملية التصويت وأثناء فرز الأصوات في عدد من الولايات، كما أكدت أن النسبة النهائية للتصويت بلغت 21.4% داخل الجزائر و 10.75% خارج البلاد. أكدت الحماية المدنية الجزائرية إحصاء 73 حريقا في الغابات والأحراش وفي 15 ولاية وإجلاء 21 عائلة خلال الساعات 24 الماضية. أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أن فرقها الميدانية تمكنت من إخماد 40 حريقا بشكل نهائي، وأنها تراقب باستمرار 17 حريقا آخر لمنع تجدد اشتعال النيران، بينما لا تزال العمليات متواصلة للسيطرة على 16 حريقا. شهدت معظم مناطق ليبيا مساء الجمعة انقطاعا واسعا للكهرباء بعد خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الخلل بدأ بفصل مفاجئ في خط نقل بين محطتي مصراتة والخمس، وتسبب في خروج متتال لوحدات توليد رئيسية. أضافت الوزارة أن ليبيا استعانت بخطوط الربط الكهربائي مع مصر لإعادة شحن المحطات وإدخال وحدات التوليد إلى الخدمة تدريجياً، مؤكدة بدء تدفق الطاقة وعودة التيار إلى عدد من المناطق. تواصلت لليوم الثاني الاحتجاجات في مدينة مدنين جنوب شرقي تونس، حيث أقدم محتجون على قطع أحد الطرق وإشعال الإطارات احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وأظهرت مقاطع مصورة استمرار الاحتجاجات وسط حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، تزامنا مع موجة ارتفاع في درجات الحرارة. قتل 9 أشخاص وأصيب 24 في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مركزا لوجستيا لأكبر شركة روسية لبيع التجزئة عبر الإنترنت في منطقة تامبوف في غرب البلاد. بالمقابل أصيب 4 أشخاص في هجمات روسية على سفن شحن أوكرانية بمقاطعة أوديسا.
5: لا هدوء على جبهات القتال في أوكرانيا، تصعيد متبادل ينذر بامتداد رقعة الحرب. هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية بمدينة كوتوفوسك في منطقة تامبوف يتسبب في مقتل وإصابة العشرات بحسب السلطات الروسية. تصعيد أوكراني، تقول السلطات الروسية إنه استهدف العاصمة موسكو مجددا بأكثر من 379 طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة. نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لها وتدمير معظم المسيرات مع اقترابها من العاصمة الروسية بحسب عمدة المدينة. في المقابل أعلن حاكم مقاطعة موسكو إصابة 37 شخصا جراء هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة. على الطرف الآخر، تتواصل الاستهدافات الروسية لأوكرانيا بالتركيز على الموانئ والسفن والبنى التحتية للطاقة. في أحدثها هجوم صاروخي روسي استهدف سفينة شحن تسبب في إصابة 4 من طاقمها بمنطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تبنت الهجوم مشيرة إلى أن قواتها استهدفت سفينة شحن كانت تحمل معدات للجيش الأوكراني وسفينتين تنقلان معدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. وأكد تدمير زورقين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود وخليج غورليتسكي. كما امتد قصف مقاتلات سلاح الجو الروسي إلى موقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف. تصعيد روسي أوكراني يزداد حدة، وقد بات استهداف السفن والموانئ ومرافق البنى التحتية ومنشآت الطاقة هدفا استراتيجيا، يراهن كل طرف على حرب استنزاف للموارد، ويرى في استهداف مصادر الطاقة والنقل البحري مدخلا لتضييق الخناق ووقف الإمدادات العسكرية والمالية عن الطرف الآخر.
0: ونتابع مشاهدينا هذه الصور مباشرة من كييف، حيث يواصل آلاف الأشخاص الاحتجاج على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف في إطار تغيير حكومي قرره الرئيس فولديمير زيلينسكي. إذن لا يزال الأوكرانيون يتجمعون في مناطق في العاصمة كييف محتجين على إقالة وزير الدفاع الأوكراني على مدى 3 أيام متتالية في أبرز ساحات العاصمة أوكرانيا كييف، ساحة إفيان وغيرها من المناطق. استمرت هذه الاحتجاجات والمطالبات بتوضيحات حول أسباب إقالة وزير الدفاع. عاد الطقس ليفرض نفسه على نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، إذ تستعد نيويورك ونيوجيرسي لعواصف رعدية وأمطار غزيرة بعد أيام من تدهور جودة الهواء بسبب دخان حرائق الغابات الكندية.
6: فوق نيويورك لم تعد السماء زرقاء، دخان حرائق كندا عبر الحدود وابتلع مانهاتن خلف ستار برتقالي كثيف. المدينة التي اعتادت ناطحاتها أن تخترق السحاب اختفت هذه المرة خلف الدخان. الجسور تلاشت والشمس بدت كقرص محترق في هواء مثقل بالرماد.
7: نعم، الأمر مقلق، خصوصا أنني أعاني من الربو، ولذلك قد أكون أكثر قلقا من الآخرين.
6: على مسافة قصيرة يستعد ملعب ميت لايف لاحتضان نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، لكن قبل وصول اللاعبين وصل الدخان، وقبل أن ينقشع تماما جاء تهديد جديد، عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة تستعد لاجتياح المدينة قبل المباراة. السلطات دعت السكان إلى الحذر بعدما ارتفعت مستويات التلوث وأصبح الهواء خطراً على أصحاب الأمراض التنفسية والقلبية.
8: كما يرى سكان نيويورك وكما يمكنهم أن يشموا في بعض الأحياء، فإن دخان حرائق الغابات الكندية يغطي مدينتنا، وقد وفرنا أقنعة مجانية في مئات المواقع بأنحاء المدينة، بينها المكتبات ومراكز الشرطة وعدد من مراكز الإطفاء.
6: لا تغيير حتى الآن في موعد النهائي، وقد تساعد الأمطار على تنظيف الهواء، لكنها تحمل معها البرق والرياح واحتمال اضطراب الاستعدادات. أكثر من 80,000 متفرج سيدخلون الملعب، وعيونهم لن تكون على الكأس وحدها بل على السماء أيضا، فمن الدخان إلى العواصف سيحسم اللاعبون الكأس، لكن الطقس فرض نفسه لاعبا آخر قد يرسم شكل الليلة التي ينتظرها العالم.
0: الآن إلى أخبار كأس العالم والنهائي المرتقب غدا بين إسبانيا والأرجنتين.

0: يواصل المنتخبان الأرجنتيني والإسباني تحضيراتهما لخوض نهائي كأس العالم غدا الأحد على ملعب نيو جيرسي في نيويورك. حامل اللقب أجرى حصة تدريبية أمس الجمعة بعد وصوله من أتلانتا إثر فوزه المثير على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في الدور النصف النهائي. في المقابل يواصل منتخب لاروخا وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لخوض النهائي الثاني في تاريخه بعد نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا والتي توج فيها باللقب على حساب هولندا. من المتوقع أن يجري المنتخبان حصة تدريبية أخيرة اليوم السبت قبل النهائي المرتقب ليلة الأحد.
1: عندما ترى كيف يحتفل شعبك وكيف يعيش لحظات الفرح من المستحيل ألا يؤثر فيك المشهد ويلامس قلبك شعور مميز. قلتها دائما، نحن نلعب من أجل شعبنا ومن أجل بلدنا ومن أجل عائلاتنا. بالنسبة لميسي، خوضه نهائي كأس العالم وهو في 39 من عمره يعد أمرا مذهلا حقا. علينا أن نستمتع بهذه اللحظات كما حدث مع مارادونا الذي نفتقده كثيرا، ما يزال بيننا بتاريخه وإرثه.
2: الأهم هو أن نكون في موقع يساعدنا على الانتصار. الوصول إلى النهائي إنجاز كبير بصراحة. لو خيرت لوافقت على بلوغ نهائي كأس العالم كل عام حتى لو انتهى الأمر بالخسارة، تخيلوا ذلك. لذلك سنستمتع بهذه اللحظة معتمدين على أسلحتنا ونقاط قوتنا مع محاولة الحد من خطورة المنافس الذي يعد فريقا عظيما. أعتقد أن على لامين أن يكون لامين، أما ميسي فهو حالة استثنائية وقبل كل شيء قدوة رائعة ومثال يحتذى للأجيال الصاعدة. يمال عليه أن يواصل في التطور لأنه يمتلك أيضا مستقبلا استثنائيا وإمكانات هائلة.

0: في حضور المباراة النهائية بعدما امتلأت الحجوزات على الرحلتين السابقتين.
1: الأسعار مرتفعة جدا، فسعر التذكرة بلغ 4 أضعاف السعر المعتاد، لكن المنتخب الوطني يبعث رسالة مفادها المضي حتى النهاية بالإصرار والصمود. إذا كانوا قادرين على فعل ذلك فنحن إلى جانبهم لنعيش التجربة معهم.
2: بغض النظر عن التكلفة الباهظة بالنسبة لي، هو أن أكون مع عائلتي وأن نتشارك حضور المباراة النهائية ورؤية الأرجنتين.
3: أي شخص اشترى تذكرة السفر في اللحظة الأخيرة يضحي بكل شيء من أجل هذا البلد. الأرجنتين تستحق هذه الرحلة الاستثنائية.
0: ويودع المنتخبان الفرنسي والإنجليزي المونديال بمواجهة أخيرة على ملعب ميامي لتحديد هوية المنتخب صاحب المركز الثالث. منتخب الديوك وصيف النسخة الماضية الذي كان قد فقد حلم العبور إلى النهائي للمرة الثالثة تواليا بعد خسارته أمام نظيره الإسباني بهدفين دون مقابل، وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمدرب ديديي ديشان الذي سيقود الزرق للمرة الأخيرة مع نهاية عقده، حيث يطمح إلى إنهاء مشاركته في المركز الثالث. في المقابل ينافس المنتخب الإنجليزي على الميدالية البرونزية إثر خسارته فرصة خوض النهائي الثاني في تاريخه بعد الهزيمة الدراماتيكية أمام الأرجنتين. والآن نترككم مع حوارات العربي من ليبيا.

أهلا بكم إلى حوارات العربي التي تأتيكم من العاصمة الليبية طرابلس. بعد أكثر من 12 عاما على الانقسام السياسي والتشريعي، تقف ليبيا أمام مفترق طرق جديد أكثر تعقيدا مع تعدد المبادرات وتباين الرؤى، فيما يبقى الهدف الأساسي وفق المعلن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مؤجلا دون موعد واضح. بعثة الأمم المتحدة تواصل الدفع بالمسار السياسي عبر الحوار، بينما طرحت المجالس الثلاثة، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مبادرة سياسية أعادت الحديث عن تسوية تقودها المؤسسات الليبية. في المقابل برزت مبادرة أمريكية طرحها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولز، تقترح تشكيل سلطة تنفيذية وفق القوى الموجودة على الأرض بما ينسجم مع موازين القوى على الأرض. وبين هذه المسارات تتزاحم الأسئلة، هل تتنافس المبادرات على قيادة الحل أم تعقد الأزمة أكثر؟ وهل تمتلك الأطراف الليبية الإرادة السياسية للتسوية في ظل غياب الثقة؟ مستقبل ليبيا في ظل المشهد السياسي الحالي موضوعنا في حوارات العربي من طرابلس.

0: هذا الملف ومساراته المختلفة مع عضو لجنة الحوار المهيكل ورئيس حزب التجمع الوطني الليبي، والأستاذ علي أبو زيد عضو مجلس السياسات في الحزب الديمقراطي، والأستاذ مسعود السلامي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزيتونة. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ أسعد. بداية نتحدث الآن عن انقسام، ولكن نريد أن نعود إلى جذور هذا الانقسام الذي استمر 12 عام. إذا ما عدنا إلى هذه الجذور، كيف تقيم الوضع في حينه، ولماذا استمر الانقسام كل هذه المدة؟
1: السلام عليكم، تقبل تحياتي وللزملاء في هذه الحوارية ولقناتكم الموقرة. وفي حقيقة الأمر يعني أنا إذا ما أردنا التأريخ للأزمة الليبية يعني الممتدة 16 سنة منذ عملية التحول التي شهدتها ليبيا في عام 2011، وما تلا ذلك بعد ذلك من محطات رئيسية ممكن أن نؤرخها بثلاث أربع محطات رئيسية ما بين حرب وحوار وسلطة جديدة.
0: ولكن ربما تكون المحطة الرئيسية هي 2014.
1: والله أنا لا أتصور ذلك، يعني بصراحة أنا أتصور أن المحطة الرئيسية كانت 2011، هي النقطة الأساسية على الأقل تقدير التي بدأت فيها عملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة. 2014 ما حصل هو عملية انقسام داخلي وحرب أهلية أوصلتنا أو استدعت مسألة الحوار الوطني الذي انبثق عنه ما يعرف باتفاق السياسي الصخيرات في في في في الصخيرات في 2015، وتشكل من خلاله يعني سلطة لأول مرة من خلال إشراف دولي. وأيضا حتى إذا أردنا أن نؤرخ من هذا التاريخ فسأقول لك التالي، يعني أن ليبيا مرت بمراحل يعني مراحل صعبة، في كل مرحلة كانت هناك حاجة لحوار ولمعالجة ول يعني تقارب ما بين الفرقاء، لكن هذا يعني لم ينعكس على أرض الواقع، بحيث أن الحوار الذي تم الاستدعاء إليه في 2015 فيما يعرف بحوار الصخرات كان نتيجة حرب أهلية قائمة فجر ليبيا في ذلك الوقت، وكان نتيجة انقسام حاد في المؤسسات. اتجهنا إلى هذا الحوار لمعالجة هذه التصدعات ومعالجة هذه المشاكل ومعالجة أيضا يعني الذي استدعى وجود حرب في 2014. في حقيقة الأمر بعيدا عن كثير من الوثائق التي خرجت في اتفاق الصخرات، ما يمكن أن أفهمه ويفهمه كثير من المواطنين هو أننا شكلنا سلطة وعدنا بها من الصخرات بتسعة رؤوس اللي هي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، واللي حاولنا بقدر المستطاع فيها أن نعالج مسألة السلطة وتقاسمها ما بين الأطراف، واللي دائما ما أقول بأن هذه الأطراف التي تشكلت على أنقاضها السلطة بقت السلطة وغابت الأطراف، بحيث أن ممثلي الأطراف الرئيسية التي كانت حاضرة في الصخيرات غابت قبل الوصول إلى المحطة اللاحقة وهي تونس جنيف، ولكن ممثليهم في السلطة استمروا. اللي جاب عضو مجلس رئاسي هو مش موجود، وعضو مجلس رئاسي استمروا، واللي جاب وزير وهكذا. إذن المشكلة يعني عولجت فقط في جانب السلطة، مشكلة السلطة. في 2021 أيضا بنفس الأثقال وبنفس الهموم اتجهنا إلى الحوار السياسي فيما يعرف بتونس جنيف نتيجة حرب التي نعرفها جميعا وهي حرب 4-4، وما تلاها من من من انقسام حاد، وأيضا وجود سلطتين وما إلى ذلك. اتجهنا إلى حوار سياسي وهو ما يعرف بلجنة 75 لمعالجة هذه التشوهات، لمعالجة هذه التصدعات. ما الذي حققناه؟ شكلنا سلطة وعدنا أدراجنا مرة أخرى لنعود بعد ذلك للانقسام ذاته. إذن في تصوري بأن هذه الحوارات كلها التي مرت على ليبيا للأسف الشديد لم تعالج الأسباب التي دفعت أو أدت إلى هذا الصراع، وإنما فقط اتجهت بشكل مباشر لمحاولة تقاسم السلطة بطريقة قد تكون في بعض الأحيان فجة، وهذا ما تكشف على أقل تقدير في تصوري في المرة الأخيرة لتشكيل السلطة في جنيف، ولم نعالج أي قضايا أخرى. 75 أو ما يعرف لجنة الحوار المنتدى للحوار الليبي في جنيف كان مطلوب منه في ذلك الوقت إنجاز الإطار الدستوري للذهاب للانتخابات، كان مطلوب منه في ذلك الوقت يعني توحيد المؤسسات بما في ذلك المؤسسات السيادية التي استمرت بانقسامها إلى يومنا هذا، كان مطلوب منه يعني معالجة التشوهات الاقتصادية، وكان مطلوب منه أيضا توحيد المؤسسة العسكرية والسياسية.
0: سيد أسعد، ستكون هذه كلها محطات في حلقتنا. سأذهب للأستاذ علي فقط أنقل هذا ربما ليس لدينا تأريخ واضح أو عودة حقيقية لموعد الانقسام. هل الانقسام فعلا كما يقول السيد أسعد الآن أن الانقسام حدث من 2011 أم أن الانقسام بدأ على الأقل في السلطة التنفيذية والانقسام شقي البلاد في 2014 يعني مع أحداث الكرامة شرقا وفجر ليبيا في الغرب؟ أين هي نقطة الانقسام الحقيقية في المشهد الليبي؟
2: أولا تحية طيبة لك وللإخوة الكرام وللسادة المشاهدين. إذا أردنا أن نتكلم على مسألة الانقسام ربما نفرق بين مسألة الانقسام كانقسام واضح وأصبح هناك هياكل واضحة منقسمة، فبلا شك إن في 2014 بدأ هذا الانقسام واضحا، ربما تصدعاته هي من 2011 عملية المرحلة الانتقالية والتأسيس لها كان في حالة تفاؤل كبير عند الليبيين، أيضا عدم الخبرة السياسية الواضحة وضعف التجربة السياسية نتيجة المرحلة السابقة، هذا أيضا كان له أثر في عدم التأسيس لمرحلة انتقالية مستقرة. أيضا العوامل الخارجية ما شهدناه من عمليات الثورات المضادة والمد الإقليمي والتدخل الخارجي في ليبيا بدأ أكثر وضوحا وأكثر، والمشاريع الإقليمية في ليبيا أصبحت تتضح بشكل كبير في 2014، فكان الصدام المسلح والانشطار في المؤسسات، ورأينا كيف حدث بعد انتخابات مجلس النواب و عملية الذهاب بمجلس النواب إلى مدينة طبرق، ولا أريد أن أدخل يعني في الجدلية ومن كان صاحب صوابية في الموقف، ولكن كل
0: هذه جذور الانقسام،
2: كل هذه العوامل جعلت من الانقسام واقعا، وأصبح الانقسام هو للأسف الأصل في المشهد وأساس لإنجاز التسويات. يعني أي تسوية أصبحت، يعني لما نجوم في حوار الصخيرات كان العنوان العريض لهذا الاتفاق هو مسألة إعادة توحيد المؤسسات وتوحيد السلطة وإنجاز المرجعية الدستورية. حاول اتفاق الصخيرات معالجة هذا الأمر، وبلا شك هذه المعالجة لم تكن معالجة مثالية، وكما تفضل الأستاذ أسعد أن يعني مثلا أن المجلس الرئاسي كان من 9 أشخاص، وهذا يشير إلى أن مسألة انعدام الثقة، يعني حتى يعني أن رأس للسلطة التنفيذية تكون من 9 أشخاص وهكذا، كل هذه الأمور كانت تؤشر إلى حالة من تجذر الانقسام وغياب الثقة بين الأطراف، وأيضا غياب المرجعية الدستورية الواضحة. ثم بعد ذلك هذه المعالجة لم تكن كافية، وكانت نتيجتها ما حدث حرب 2019 ومحاولة السيطرة عسكريا وفرض المشروع العسكري، وللأسف كانت إحدى نتائج هذا التحرك في 2019 هو تعزيز التدخل الدولي، وأصبح التدخل العسكري الإقليمي والدولي واضحا في ليبيا. المعالجة التي حدثت في تونس جنيف كانت تسعى إلى توحيد السلطة، وبلا شك هي مسألة السلطة تحتاج شراكة وتحتاج حالة من التوافق. للأسف دائما نحن يتم التوافق أو عقد الاتفاق فيما يتعلق بالسلطة، ويتم التقاعس فيما يتعلق بباقي الجوانب الأخرى. احنا كان في جانب يتعلق بالمسار الاقتصادي في حوار تونس جنيف، فيما يتعلق بالمسار الدستوري، فيما يتعلق بمسار المناصب السيادية. يعني نتذكر أن عقد لقاء واحد بعد ذلك لأطراف أو ممثلي لجنة 75، وهناك أطراف استفادت من السلطة التي وصلت، سعت لإفشال إتمام بقية المسارات، ورأينا كيف أن مثلا اللقاءات التي عقدت في القاهرة وكانت تحضرها في ذلك الوقت ستيفاني ويليامز، وكيف أن تم إفشال هذا المسار الدستوري وإفشال طيب حتى المسار.
0: نعم سيد علي، سنتحدث عن سندخل إلى المحور الأول وهو محور المبادرات الآن. سيدنا سعود الآن تبعت وجهات النظر، نعم. ربما أكثر محطة أكثر من محطة في محطات الانقسام، ولكن ربما الانقسام الأساسي كان في 2014 عندما انقسمت البلاد شطرين، يعني مجلس النواب والسلطات السلطة التنفيذية. الآن نحن أمام أكثر من مبادرة، مبادرة المجالس الثلاثة الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، مبادرة مسعد بولس ربما هي أبرز المبادرات الآن على الساحة. كيف تنظر إلى هذه المبادرات؟
3: شكرا أستاذ أحمد، أحييك وأحيي معك التلفزيون العربي، كما لا أنسى أن أحيي كل القائمين الحقيقة على هذا البرنامج. أيضا التحية تذهب للضيفين الكريمين. هذا أولا، بكل تأكيد الحقيقة كما تعلم أن ليبيا منذ سنوات طويلة تعيش حالة يعني غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، سواء على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، كل المستويات تقريبا. هناك كما أشار الأخوة انقسام حاد على المستوى السياسي، هناك انقسام على المستوى الأمني، يعني بمعنى أننا نحن أمام وضع ربما قد يؤدي إذا استمر هذا الوضع الحقيقة إلى ما لا تحمد عقباه. وأنا لا أريد أن ربما أن أنتقل إلى مراحل الانقسام لأن هذه المسألة أتى عليها الأخوين، لكن كما تعلم حضرتك سأتي على المبادرات. بكل تأكيد كل هذه المبادرات أتت يعني بعد فشل الحقيقة هذه السلطات التي اغتصبت السلطة لسنوات طويلة، فشلت فشلا ذريعا الحقيقة أن تنتقل بليبيا من حالة عدم الاستقرار ومن حالة الحقيقة الفوضى إلى حالة الاستقرار وحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي ومرحلة ربما مرحلة ديمقراطية. رأينا بكل تأكيد مجلس النواب كيف ما قضى كل هذه السنوات في مناكفات، وذهب به الأمر إلى أن انتقل إلى طبرق ثم إلى بنغازي. رأينا مجلس الدولة الحقيقة وهو بسنواته تقريبا 15 سنة يعني مجلس عاطل عن العمل، لم أرى حقيقة في هذين المجلسين يعني أي ربما أي مشروع سياسي ربما يفيد الدولة ويفيد ليبيا ويفيد الليبيين. أيضا انضم إليهم المجلس الرئاسي، هذا المجلس الرئاسي أيضا نقول فيه ما قلناه الحقيقة بكل تأكيد على المجلسين النواب والدولة. من هنا تأتي المبادرات بكل تأكيد أستاذ إبراهيم بدأت من خلال تشكيل البعثة الأممية. البعثة الأممية بكل تأكيد الآن نحن في أعتقد المندوب التاسع أو العاشر، كلها يعني مراحل كانت التي تقوم بها البعثة الأممية لإدارة الأزمة وليس لحلها، ونتيجة أسباب ربما أسباب داخلية وأسباب إقليمية وأسباب دولية. كل هذه الأسباب الحقيقة يعني زادت من تعقيد الأزمة الليبية، فذهبنا إلى محاولات يائسة. أنت أشرت حضرتك إلى المبادرة الأخيرة، مبادرة مجلس النواب.
0: يعني أنت الآن من حديثك عن مراحل الانقسام والاستمرار في هذه الأرسام، الاستمرار في عملها كسلطة أمر واقع، أنت الآن ربما على ما يبدو أنك غير متفائل بمبادرة المجالس الثلاثة.
3: نعم أنا أعتقد لا، ليس فقط غير متفائل، مبادرة المجلس الثلاثة هي ليست مبادرة، هي عبارة عن محاولة يعني ولدت ميتة، وكان الهدف منها إذا تقصد حضرتك أستاذ إبراهيم المبادرة الأخيرة اللي هي المجلس النواب ومجلس الدولة. نعم. هي ليست مبادرة بكل تأكيد، وهي محاولة لقطع الطريق على المبادرات الأخرى وبينها المبادرة الأمريكية، وأعتقد أن هي ماتت في يعني بعد أن تم إعلانها في نفس الوقت. حتى السيد عقيلة صالح تنصل منها بعدما لاقى أعتقد نوع من يعني كذا، وتخلى مجلس الدولة لم يتحدث عنها في شيء. الحوار المهيكل أيضا على الجانب هو أيضا كان حوارا بكل تأكيد حوارا ولد ميتا، حوارا فاشلا. حتى لجنة 4+4 أنت رأيت أمس نتائج أو أول أمس نتائج هذه اللجنة، ربما هذا الحوار أيضا فشل. يعني نحن أمام طيب. حوارات ومبادرات كلها الحقيقة مبادرات فاشلة عمقت الأزمة أكثر. نأتي الآن للمبادرة الأمريكية، لم يبقى في الساحة الحقيقة سواء المبادرة الأمريكية، وهذه المبادرة بكل تأكيد نستطيع أن نتحدث عنها يعني من خلال جوانب متعددة. أنا لا أود هنا أن بكل تأكيد أن أسوق لهذه المبادرة ولا أدعمها، ولكن نريد أن نتحدث عن الأمر الواقع. نحن بكل تأكيد أمام واقع سيء جدا، وهذه المبادرة ربما إذا إحنا درسناها، وربما هذه المبادرة إذا تحدثنا عنها بنوع الحقيقة من التأني، وربما إذا نحن الحقيقة كان هناك حسن النية لأن واعتمادا على القول المأثور الضرورات تبيح المحظورات، وأردنا أن نلتقي في منتصف الطريق، فعلينا بكل تأكيد أن نتحدث عن هذه المبادرة بنوع الحقيقة من التأني وبنوع من الأريحية، لعل نجد فيها بكل تأكيد ما يمكن أن يخرج ليبيا ولو مرحليا من هذه الأزمة الطاحنة.
0: يعني الآن أستاذ مسعود أنت تميل إلى إمكانية أن تكون هناك، رغم أن تصريحات مسعد بولز تقول بأن مبادرته لازالت غير مكتوبة، ولكن ترى أن المبادرة الأمريكية قد تكون حتى وإن لم تكن واضحة حتى الآن قد تكون الأقرب إلى التنفيذ.
3: نعم، هي المبادرة الوحيدة المطروحة الآن، المبادرة الأخرى لا تسمى مبادرة، هي محاولات يائسة لدر الرماد في العيون.
0: دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ أسعد، يعني بالتأكيد أنت كعضو حوار و يعني مشارك في المشهد السياسي في ليبيا تابعت المبادرة المجالس الثلاثة وتتابع المشهد السياسي ككل، كيف تنظر إلى المبادرات سواء مبادرات المجالس الثلاثة أو مبادرة مسعد بولز؟
1: هو والله بكل وضوح سيد إبراهيم احنا اشبعنا مسألة المبادرة الأمريكية، يعني اشبعناها نقاشا وضربا واخذناها من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين وبكل الاتجاهات، وانا في تصوري مراد ذلك انها طرحت من الجانب الأمريكي فقط، رغم ان في كثير من الاحيان نجد انفسنا اننا امام لا يوجد مبادرة بكل وضوح وصراحة.
0: هذا ما قاله مسعد بولز.
1: ومع ذلك تجد أن يعني كلنا خضنا في ذلك يعني وناقشناها على مستويات مختلفة، وتجد أنها شغلت الرأي العام بشكل كبير، وبالتالي حدث بما لا تحظى به أي مبادرة أخرى وطنية أو دولية أو أممية. نتيجة وأعيد وهذا ليس خطأ بصراحة، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني دولة من الدول المهمة النافذة والتي يعني يقولون كثيرين شرطة العالم، لكن خليني نقول لك على شيء. أنا في اعتقادي إحنا الآن أمام ثلاث مسارات إن صح التعبير، ممكن أن نقول بأننا أمام مسار أممي أعلن عنه في 21 من أغسطس في 2025 خارطة الطريق، وهي مازالت مستمرة، نفذ منها جزء ومازالت
0: من بين الحوار المهيكل.
1: نعم، في 21 من أغسطس 2025 أعلنت المبعوثة السيدة هانتيتا على خارطة الطريق تتكون من يعني مسارين إن صح التعبير، مسار له علاقة بالحوار المهيكل وهو ما أنجز واختتمت أعماله وسلم تقريره، والمسار الآخر تتكون من ثلاث نقاط حددت بالإطار الدستوري للانتخابات ومن تم المفوضية أو تصحيح الوضع القانوني المفوضي العليا للانتخابات، وأيضا سلطة وطنية أو سلطة تنفيذية جديدة لإدارة الانتخابات. هذا ما أعلنته السيدة تيتا. أنا في اعتقادي أن هذه المبادرة ما زالت تعمل وتعمل بشكل إلى حد ما بطيء وبطيء جدا، ولكنه في ذات الوقت يمضي إلى الأمام، لأننا وجدنا أن المهلة الزمنية التي منحت لمجلسين نواب الدولة المتتالية واللي في اعتقادي هي لإقامة الحجة أمام العالم وأمام الرأي العام المحلي والدولي أمام يعني كل هذه القوى بأن مجلسين نواب الدولة عاجزان على إنجاز أو الإفاء يعني بمسؤولياتهم، هذا ما تحقق في أكثر من ثلاث أو أربعة مهل زمنية منحت للمجلسين فيما يخص القوانين والمفوضية. بعد ذلك جئنا إلى الحوار المهيكل والذي انطلق في ديسمبر 2025 واختتم في منذ شهر في طرابلس. أيضا انتهبنا إلى المرحلة لاحقة وهي مسألة اللجنة المصغرة أو ما يعرف يعني عند الليبيون بلجنة 4+4 فيما يخص إنجاز التسوية في مسألة القوانين المفوضية. إذن إحنا نتكلم على مبادرة قائمة، نتكلم أيضا على مبادرة أتفق مع الدكتور مسعود في توصيفها وهي المبادرة المؤسسات المجالس الثلاثة، لأن في اعتقادي أنها جاءت عشية الإحاطة التي يعني
0: تزامنت
1: وجاءت في نفس اليوم. صحيح. وهو في تصوري يعني قبل الإحاطة بساعتين بالتحديد، وهو في تصوري أسلوب اعتاد عليه المؤسسات الليبية. وإذا ما عدنا للوراء سنجد أن في مثل هذا الموقف حصل 4 أو 5 مرات تقريبا في إحاطات كانت حاسمة يخرج علينا مشروع قبل الإحاطة بساعة أو ساعة ونص، وهو في يعني في اعتقادي يعني في استغبال الليبيين فيهم، يعني ما هوش لأن لا يوجد فيه احترام. اليوم خلينا نحكوا على هذه المبادرة الثلاثية أعلنت في يوم الإحاطة الماضية، إلى هذه اللحظة ما الذي تحقق؟ لن يتحقق شيء. وإلى يوم الإحاطة القادمة في أغسطس القادم لن يحدث شيء. ممكن يوم الإحاطة القادم يطلع شيء نفس اليوم بنفس الطريقة. إذا إحنا لا نتكلم على مبادرة وازنة حقيقية يراد من خلالها إنجاز تسوية أيا كانت هذه التسوية، بنظام الصفقات أو بنظام الحوار الوطني الواسع أو بأي نظام. وأمامنا المسار الأمريكي أو ما يعرف بالمبادرة الأمريكية، اللي نعتقد جازما أن هناك صعوبات كبيرة جدا تواجهها، بغض النظر على أن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية أو بأن هناك أطراف فاعلة وقوية على المشهد الليبي اليوم ممكن أن تكون منصهرة فيها، بغض النظر على كل هذه المعطيات اللي أنا لا أستطيع تسطيحها، ولكن في نفس الوقت لا أستطيع تسطيح عقلي برضو بالمقابل، لأن هناك محددات تحكم أي تسوية، محددات تحكم أي يعني مسار للحل. لا أعتقد أن هذا المسار سيقود باتجاه الحل، ولهذا في اعتقادي، وهذا تبرأ منه سيد مسعد في أكثر من مناسبة آخر من الاجتماعات التي عقدها في طرابلس ومصراتة، بأن إحنا ليست لدينا مبادرة مكتوبة وأن إحنا لازلنا نجمع في الآراء والأفكار. وأنا أعتقد أن السيد مسعد في شخصه هو رجل يعني أقرب إلى أن يكون رجل أعمال من كونه أن يكون سياسيا، وبالتالي تنقص الكثير من حتى القدرة على يعني في مقابلة تلفزيونية في قناة ليبيا في قناة العربية. الرجل تحدث على منجز مهم قد يتم التوقيع على اتفاقية بحضور الرئيس ترامب. في ذات الحلقة قال بأن ليست لدينا مبادرة مكتوبة حتى هذه اللحظة. إذن هذا تناقض يعني غريب شوي. أنا راح أقول كثير مما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بأن هناك تفاهمات للإتيان بفلان رئيس المجلس الرئاسي والإتيان. طيب. أنا أتفهمها في هذا الإطار، لكن لا أستطيع التصديق على مسألة أن هذا المنتج ممكن أن يتحول إلى.
0: يعني أنقل وجهة نظرك الأمر، وأيضا ما تحدث عنه الأستاذ مسعود. فقط أريد أن نذهب إلى الأستاذ علي الآن بما استمعنا إليه من الضيوف الكرام هنا في الاستوديو. كل هذه المسارات، مسارات الحل أو المبادرات المطروحة، هل ترى بأنها ربما ستنتج شيئا في القريب أم أنها تزيد تعقيد المشهد؟
2: هو ربما كما يقال عندما تزداد الأمور تعقيدا هي التي تنفرش. يعني وبلا شك أولا وجود أو تعدد المبادرات دليل على أن الجميع يدرك أن التغيير أصبح ضروريا، وأن استمرار الوضع الراهن بالكيفية هذه أصبح غير ممكن. وحتى المواطن الآن في الشارع أصبح يحس بهذا الأمر. فتعدد هذه المبادرات هي أولا جزء منها بحث عن الحل، جزء منها محاولة لبعض الأطراف أن تعيد تموضعها وتضمن استمرارها أيضا، وهذا من حق بعض الأطراف أنها تريد أن تكون موجودة في المشهد وتمثل هذه المبادرة مدخل لها للوجود في المشهد أو العودة للمشهد. فبلا شك إذا أردنا الحديث عن كل مبادرة فنبدأ مثلا بمبادرة المجالس الثلاثة. أنا لا أريد أن أكرر ما تفضل به الإخوة الزملاء، يعني هذه المبادرة هي مجازا أو تجوزا نستطيع أن نسميها مبادرة، هي في الحقيقة موقف استباقي للبعثة الأممية وما تم إنجازه في الحوار المهيكل، وبدليل أن الرؤساء المجالس الثلاثة بمجرد أن وقعوا على هذه الورقة افتراضية من خلال اجتماع افتراضي عاد كل منهم يشتغل بحسب أولوياته. المجلس الرئاسي في بعض ملفاته الصغيرة وصفقاته الضيقة من آخرها، يعني مثلاً آخرها مثلاً جهاز المخابرات والخلاف الواضح بين الأطراف المجلس الرئاسي نفسه. السيد محمد تكال الآن مقبل على انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة وهو منشغل به. السيد عقيلة صالح يعني لديه ما يشغل في مجلس النواب.
0: المبادرة المحلية أو مبادرة المؤسسات الليبية هي فقط لكسب الوقت،
2: هي ربما لعرقلة المبادرات الأخرى نستطيع.
0: طيب بالنسبة لمبادرة بولس، هل ترى بأنه من الممكن تحقيق هذه المبادرة والرجل جاء إلى ليبيا وقال بأن مبادرته لا تزال غير مكتوبة. يعني
2: قبل أن أجيب هذا السؤال أريد أن نعلق على موضوع مبادرة البعثة. من الخطأ أن نعتبر أن الحوار المهيكل هو مبادرة البعثة. الحوار المهيكل هو جزء من مبادرة البعثة. البعثة الأممية لما شكلت اللجنة الاستشارية لجنة 20 وخرجت بتوصياتها، كان من أحد التوصيات هو وجود حوار مهيكل يعالج عدة مسارات، من ضمنها مسار الحوكمة، من ضمنها المسار الاقتصادي، مسار المصالحة وحقوق الإنسان. وأنجز حقيقة، أنجز وعالج هذه القضايا وقدم توصيات. البعثة ما زالت مستمرة في مبادرتها التي أعلنتها، أعطت فرصة للمجلسين، جاءت بلجنة 4+4 لإنجاز ما كان مطلوبا من المجلسين، وهو اختيار أو حل إشكالية إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك معالجة النقاط الخلافية في القوى الانتخابية. وأعتقد أن البعثة ستستمر في حل هذا الأمر من خلال تقديم بدائل بدعم من مجلس الأمن كما قالت المبعوثة حنتت. فيما يتعلق بمسار أو بالمبادرة الأمريكية، المبادرة الأمريكية حقيقة عندما نريد أن نعرف ما هي المبادرة على وجه اليقين لا يستطيع أحد أن يجيبك إجابة واضحة، هي تخرصات وتكهنات. صحيح بعض هناك مؤشرات على صدقيتها، نستطيع أن نسميها صفقة لتقاسم السلطة. هذه الصفقة بين قوى الأمر الواقع، أولا هي صفقة يقترحها جانب أمريكي له نفوذه وله حضوره في المشهد الدولي، والأطراف المعنية بها هي الأطراف التي تملك سلطة الأمر الواقع.
0: طيب هذا سيكون أيضا أستاذ علي، فقط سنذهب إلى هذه النقطة.
2: أنا تعليق بس. مع ذلك هذه المبادرة حتى واقعيا تواجهها كثير من العقبات والصعوبات التي ربما نفصل فيها. أنا أريد أن أفصل فيها، فإذا كان الآن
0: سيكون هناك سنفصل فيها في هذه الحلقة. أستاذ مسعود، يبدو أن لديك تعليق على أراء الضيوف.
3: نعم بكل تأكيد، الحقيقة فيما يتعلق بالحوار المهيكل أنا يعني بكل تأكيد قلت رأيي، وأعتقد أن الحوار المهيكل أصبح في خبر كان. يعني البعثة الأممية يعني يكفينا التعويل عليها لأنها أدارت الأزمة يعني وأخذت ما يكفي من الوقت، ولذلك الليبيون لا يستطيعون الانتظار حتى أن تخرج علينا البعثة الأممية الحقيقة بمشاريع أخرى فقط للتلهية. حتى الحقيقة لجنة 4+4 رأيت ما حدث فيها يوم أمس، واتضح أنها بكل تأكيد هي الأخرى تنضاف إلى المبادرة التي فقط الغرض من وراها هي التلهية وكسب الوقت لا أكثر ولا أقل. نحن يعني ما يهمني أنا هو كيف أن ننقد وطني، وإذا يعني لابد الحقيقة أن نترفع يعني عن الأشياء الصغيرة ونذهب للأشياء التي تتعلق بمستقبل الوطن. ولهذا الأمر ولهذا نأتي للمبادرة الأمريكية، هي مبادرة بكل تأكيد. والمبادرة لماذا هي مبادرة؟ أولا المبادرة لا يستلزم في أي مبادرة أن تكون مكتوبة، هذه نقطة. النقطة الثانية هي مبادرة لأنها تحتوي على مبادئ عامة يعرفها الجميع، على سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري. هي مبادرة لأنها تحولت الحقيقة من مبادرة السيد مسعد بولس كما يقال، وحاول الحقيقة البعض أن هي يختزلها في السيد مسعد بولس وكيف أنه رجل أعمال وشيء من هذا القبيل، تحولت إلى مبادرة أمريكية بعد أن تبنتها وزارة الخارجية الأمريكية، وبعدما أن تبنها البيت الأبيض، وقيل أنه في حالة نجاح هذه المبادرة يعني سيكون الرئيس ترامب حاضر للتوقيع على المبادئ أو النقاط التي تم الاتفاق عليها. أن هذه نقطة. النقطة الأخرى الحقيقة أنا يعني أعتقد أن الرفض لهذه المبادرة ليس لأنها مبادرة أمريكية، ولكن رفض لهذه المبادرة يعني من خلال رفض للأشخاص أو الأطراف التي تمثل هذه المبادرة. وأنا كنت لا أتمنى أن تكون هناك أطراف محددة، لأنه فعلا ربما نذهب إلى تقاسم السلطة، لكن قل لي ما هو البديل؟ هل ستبقى ليبيا في هذا اليم؟ قل لي هل يمكن الحقيقة أستاذ إبراهيم في عجالة؟
0: أستاذ مسعود فقط هذا هو المحور الثاني وهو مسألة توحيد المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية أو العسكرية. دعني أذهب أنقل الحوار للأستاذ أسعد. أستاذ أسعد أنت عضو الحوار المهيكل. الأستاذ مسعود يرى بأن ربما كل جهود البعثة الأممية الآن هي ربما أشبه بإضاعة للوقت تقريبا بحسب ما فأنت الآن عضو في الحوار المهيكل والبعثة أيضا رعت حوار 4+4. كيف ترى هذين الأمرين؟ ألا يلغي حوار 4+4 الحوار المهيكل؟
1: هو إذا سمحت لي أخي إبراهيم مرات نبو بعض الأفكار نبو نوصلولها أراه مرات بتسيرنا شوي في الوقت زيد لي شوية تنقص مني في مرة تانية شوية حاول. لكن المهم الفكرة لا تذهب على المقطوع. فأنا عندي شوية إضاءات إذا سمحت لي. أول شيء أنا بنزيد نستمر في نفس الإطار اللي حكينا فيه قبل شوية واللي كان يحكي فيه الدكتور بوزيد وهي مسألة المؤسسات الثلاثة، وأشار لنقطة مهمة يعني في نهاية مداخلته. المؤسسات الثلاثة التي وقعت على اتفاق وعاد كل منهم إلى عمله، بل بالعكس أول نتائج هذا الاتفاق انقسام جهاز مخابرات الليبي اللي كان موحد، وأيضا انقسمت هذه المؤسسات ما بين مجلس النواب وما بين مجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي انقسم على نفسه أيضا، ولدينا اليوم السيد موسى الكوني وهو عضو معلق مشاركته في داخل المجلس الرئاسي على خلفية هذه القرارات اللي أنا أعتقد أنها غير قانونية حتى نكون موضوعيين. وبالتالي استمر خلاف ونتج خلاف جديد. وأيضا استغربت البيان الذي صدر عن المجلس الرئاسي بشأن توحيد مؤسسة الجيش في اجتماعات سرد، فأتساءل كيف ينادون بتوحيد الجيش وهم يقسمون المؤسسات الموحدة اليوم عمليا، هذا ما حصل. بعدين بنمشي بعد إذنك للدكتور السلامي على مجموعة من النقاط. هو تكلم الدكتور على مسألة أن خارطة الطريق أو المسار الأممي لم يعد يصلح على اعتبار أن فشل متكرر، ونحن نتفق معه في ذلك كثيرا، إلا أنه أردف بأن المبادرة الأمريكية قد تكون حل. وهنا أصبح عندي إشكال في مسألة التفاهم هذا الأمر، لأننا ما نقدرش نجي نقول أن التدخل الدولي اللي بيعطي حالة المشاركة الأوسع أيا كانت النتائج اللي احنا نتحكم فيها في نهاية المطاف، لأن ما نجوش اليوم ونقول الأمم المتحدة هي جابت فايز السراج وجابت المجلس الرئاسي، وما نجوش اليوم ونقول الأمم المتحدة هي اللي نصبت عبد الحميد بيبة ومجلس الرئاسي الحالي اليوم. احنا الليبيين اللي درنا هذه المسألة، وبالتالي نتشارك في الأخطاء التي وقعت ووقعت فيها الأمم المتحدة، لكن لا نأتي اليوم لمشروع أكثر يعني تسطيحا وتقزيما للأزمة الليبية، وهو يختزل في فردين وليس طرفين وليس في إطار وطني، يختزل في فردين. وهذا ما هو مؤشر على المبادرة الأمريكية لليوم، أن يقول الدكتور أنها قد تكون هي الحل، وأنا لا أتصور بأن هذا منطق لا يستقيم أن نأتي في مسألة الإطار الأممي الموحد اللي يجمع كل القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ونقول أنه قد لا يمثل حل، وأنا أتفق بأنه أبدا لا يمثل حل لجذور الأزمة، لكنه من الممكن أن يمثل حلول المؤقتة المقبولة. لأن ما نستطيعش اليوم الركون، وزي ما قال الدكتور بوزيد راهو المبادرة الأمريكية ليست مشكلتها شرعية فقط كما قالت البعثة، وليست مشروعية فقط، أين المشروعية التي تمتلكها، بل هناك إشكالية أخرى لها علاقة بالشارع، لها علاقة بالقوى الوطنية، لها علاقة بالنخب، لها علاقة بالقوى العسكرية، لها علاقة بالمدن والمراكز النفوذ الكبرى في البلد. وبالتالي هناك مشاكل عديدة جدا لازالت يعني كل يوم تخرج أمامنا مشكلة أكبر من المشكلة التي سبقتها، ولهذا ما نقدرش نقول أن هذا ممكن. في ملاحظة أخيرة
0: فقط
1: ملاحظة أخيرة بس بعد
0: تفضل.
1: الدكتور قال أن المبادرة يعني بما معناه تحولت من مبادرة بولس مسعد إلى مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا شخصيا وأزعم بأنني يتابع بشكل دقيق لا يوجد أي تبني لهذه المبادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل يعقل أن دولة يعني لديها مشروع في دولة أخرى، الجزائر لديها مشروع في الأردن مثلا، ولا الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع في أريتريا، هل يعقل أن لقاء على أعلى مستوى وهو وزير الخارجية يلتقي بأحد الأطراف لا يشار إلى شيء اسمه مبادرة أمريكية، بل بالعكس يقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مشروع الأمم المتحدة وخارطة الطريق نصا. لم أجد لعند هذه اليوم
4: خاط السيد مسعد والقائم بالأعمال السفارة الأمريكية جيرمي يتحدثون عن مبادرة أمريكية. لا يوجد تصريح رسمي من البيت الأبيض، لديهم متحدث رسمي يتكلم على قنبلة تتفجر في أفغانستان ويتكلم على عصابة بوكو حرام في الصحراء، لم يتحدث أحد أن لديهم مشروع في ليبيا على الإطلاق.
0: طيب دعنا نعود إلى مشروع،
4: حتى عندما التقوا معنا كليبيون وأطراف رئيسية لم يشيروا إلى وجود مبادرة.
0: طيب دعنا نعود فقط إلى مسار عمل البعثة. أنت عضو في الحوار المهيكل، والبعثة أيضا في ذات الوقت رعت حوار 4+4 وهو ممثلين عن القيادة العامة في الشرق وحكومة الوحدة في الغرب. ألا ترى أن 4+4 هو مسار موازي أيضا للحوار المهيكل؟
4: نعم أجيبك. الحوار المهيكل الدكتور قال أنه انتهى، هو فعلا انتهى، وإحنا اختتمنا أعماله وسلمنا تقريرا 112 صفحة، أتمنى أن يطلع عليهم لكل الناس، لأنهم ليس له علاقة بالأزمة الآنية بقدر ما هي لها علاقة بمعالجة أسباب الصراع، جذور الأزمة الممتدة من زهاء 14 سنة زي ما كنا مختلفين قبل شوية، أو 16 أو 50 سنة أو من دولة الاستقلال. إحنا استدعينا كل الملفات الثقيلة في هذا الحوار وعالجناها وناقشناها وأشبعناها نقاش، من الاقتصاد إلى السياسة إلى المصالحة إلى الحكم المحلي إلى آخره. هذا الملف ملف ثقيل فيه معالجات الأزمة الليبية من جذورها على الأقل من وجهة نظر 124 ليبي من مختلف التوجهات اللي تقوى على مدى 6 أشهر. لكن موضوع العمل السياسي، الحوار المهيكل هو من اقترح هذه اللجنة، وأعلنت البعثة الأممية بأن اللجنة المصغرة كانت نتاج المسار الحوكمة بالحوار المهيكل. وأيضا أعلنت المبعوثة الأممية بشكل واضح لا لبس فيه، قالت بأن اللجنة المصغرة هي ليست لجنة تنفيذية وهي ليست أداة تنفيذية. احنا لدينا مشكله في القوانين المفوضيه، عندما نكون واقعيين اكثر من حالمين سنقول من الذي يعرقل مساله القوانين المفوضيه؟ ليس مجلسي نواب الدوله فحسب، الاطراف التي تقف خلف مجلسي نواب الدوله. احنا مشكلتنا في السياسه على كل اننا ما نغوصوش كثيرا وما نسموش الاسماء شيء في مسمياتها، نتحدث على العناوين فيتوهم عن المواطن. لكن خلينا بسطوله، من يقف خلف مجلس النواب ومن يقف خلف مجلس الدولة؟ في تصور البعثة وفي تصور كثير من الليبيين أن القيادة العامة في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب هما الذين يقفان خلف المجالس.
0: طيب.
4: قالوا خلينا نادوا هذه الممثلين عن هذه الطرفين ونقول لهم اعملوا لنا رشيتة وصفة للحل في مسألة المفوضية وفي مسألة القوانين. أنتم بتديروا الوصفة، لكن هذه الوصفة مش بمجرد التوقيع عليها تتحول لأداة نافذة. هذه الوصفة سنتجه بها بعد ذلك لمن ينفذها، إما من خلال المجلسين باستخدام أدوات القوة التي تهيمن أو تسيطر أو لديها تأثير على هذه المؤسسات، أو من خلال ما يمكن أن نذهب إليه الشهر القادم. أنا أتصوري ذلك على الأقل، وهو لجنة حوار سياسي ترتكز وتعتمد على الاتفاق السياسي الوثيقة الحاكمة اليوم، وهو المادة 64 من الاتفاق السياسي التي لا تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لو اتفقوا على الدكتور رئيسا والدكتور رئيس حكومة وحضرتك كذا، لا يستطيعون إيجاد أداة شرعية يشرعون بهذه السلطة. ستبقى هذه السلطة زي النادي أو زي لعيبة الكورة اللي ياخذوا كاس ما عندهمش نادي يحطوه فيه.
0: طيب يدور به بالشارع. أستاذ أسعد دعني أنقل وجهة نظر للأستاذ علي الآن في مسألة توحيد المؤسسات. يعني لدينا خلاف، الأستاذ مسعود يميل إلى أن المبادرة الأمريكية قادرة على الذهاب إلى توحيد المؤسسات، الأستاذ أسعد يرى بأن جهود الأمم المتحدة وأربعة زائد أربعة من الممكن أن تنتج لنا صيغة واضحة لمسألة أو حل إدارة مفوضية الانتخابات، وكذلك أيضا ربما نذهب إلى انتخابات. كيف تقرأ هذين الرأيين؟
2: أولا مسألة توحيد المؤسسات من خلال، خلينا نعلق على لجنة 4+4 قبل، هي 4+4 أنا في وجهة نظري بالون اختبار لسلطات الأمر الواقع في مدى قدرتها فعلا وجديتها في دعم مسار انتخابي. فإلى الآن حقيقة قوى الأمر الواقع الآن تمثل في اثنين يمثلوا في القيادة العامة واثنين يمثلوا في الحكومة، وحتى الممثلين من المجلسين شخصيات يعني غير نافذة وشخصيات ضعيفة ولن تخرج من إرادة رفاق، لن تخرج من إرادة القيادة العامة ومن إرادة حكومة دبيبة. إلى الآن هناك تعثر في إنجاز شيء واضح فيما يتعلق بما هو مطلوب منهما في تسمية أو في حل الإشكال المتعلق بمفوضية المجتمع، مفوضية الانتخابات، وفيما يتعلق بمعالجة القوانين الانتخابية. بل هناك يعني حتى ما يتم تسريبها هناك حالة من عدم احترام لإرادة الليبيين. يعني أنت لما يقول لشخص أن نرجع لقوانين الانتخابات متاع 2014، يعني هذه أول حاجة ضرب حتى لفكرة الديمقراطية والتعددية الحزبية. ماشي، أو واحد يقول لي نرجع لانتخابات المؤتمر الوطني في 2012. ففي عدم احترام لإرادة الليبيين، أو نلغوا مثلا غرفة مجلس الشيوخ في مجلس النواب، والجميع يعرف أن وجود مثل هذه الغرفة مهمة لإحداث حالة من التوازن داخل السلطة التشريعية. على كل الأحوال، فهذا الاختبار لهذه السلطات إلى الآن واضح أن هذه السلطات غير قادرة على الإنجاز. ينعكس هذا الأمر على ما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها الصفقة الأمريكية، أو مبادرة مسعد بولس كما تم الاصطلاح عليها. هذه المبادرة في الحقيقة عندما يخرج السيد مسعد بولس ويتكلم مثلا على توحيد المؤسسات، يأتي يقول مثلا احنا أنجزنا أمرين مهمين. الأمر الأول هو توحيد الميزانية. اليوم احنا في تجاوزنا منتصف يوليو ولم يوحد الإنفاق، بل حتى من مثل المجلسين في موضوع الاتفاق متاع الإنفاق الموحد يصرحون بأن هناك عدم تنفيذ لهذا الاتفاق. هذه نقطة. الآن نأتي فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية. فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لدينا أمرين مهمين. الأمر الأول هو مسألة الإنجاز الذي يتم التحدث عنه أمريكيا، وهو مناورات فلينتلوك. هذه المناورات هي مناورات افتراضية، وتم التقاط صورة، ولكن ما الذي يمكن أن نبنيه نحن اليوم على هذه المبادرات؟ توحيد المؤسسة العسكرية حقيقة أمر حساس وصعب ودقيق، يحتاج توحيد العقيدة العسكرية قبل كل شيء. يحتاج
0: سيد علي، محور التوحيد هو سيكون المحور القادم فقط في عجالة الوقت دهمنا، أريد أن نذهب إلى الأستاذ مسعود في ذات الشأن.
2: بس أمر أخير فيما يتعلق بالنقطة المهمة، إن حتى بين قوى الأمر الواقع هناك منافسين. يعني إحنا مثلا واضح أن المبادرة الأمريكية تعمل من خلال أشخاص لتوحيد المؤسسة العسكرية. رأينا الآن من داخل أطراف الأمر الواقع من يحاول أن يوجد مسار موازي ويحيي حتى لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية في حالة من التنافس، هذا لا يمكن تجاوزه.
0: طيب أستاذ مسعود، نذهب إلى، يعني هناك رأيين الآن ربما يصبان في ذات الشأن. إذا ما تحدثنا عن 4+4 فهي ترسخ لقوى الأمر الواقع شرقا وغربا،
2: نعم.
0: وهناك من ينظر إلى أن مبادرة بولس هي ترسخ أضيق من ذلك، هي ترسخ حكم عائلتين. كيف ترى ذلك؟
3: لا، ما هو الحقيقة، يعني أريد ملاحظة بسيطة. الدكتور زهيو يعني قال كلاما جميلا يعني حول الحوار المهيكل، ولكن أعتقد أن الصورة وضحت الآن، والحوار المهيكل أصبح في خبر كان. هذه والدلالة على ذلك كان البديل لجنة 4+4 اللي هي بعيدة عن الحوار المهيكل، وهي كما أشرت حضرتك على أساس أنها تكون يعني جانب قانوني على الأقل، لكنه في إطار يعني مشاركة الأطراف الأساسية اللي هي 4 المعروفة. هذا أولا. بكل تأكيد أعتقد أن يعني أنا السؤال حضرتك اللي قلت
0: هو هناك من ينظر سواء إلى جهود 4+4،
2: نعم،
0: أو مبادرة بولز، أن 4+4 ممثليها هم ممثلين لسلطات الأمر الواقع شرقا وغربا، وهناك من ينظر إلى أن مبادرة بولز ترسخ حكم عائلتين، نتحدث عن عائلة البيبة غربا وحفتر شرقا.
3: نعم، هي بالنسبة للجنة 4+4 هي كان يعني اختصاصها أو كانت المهمة المناطة بها اللي هي أعتقد المتعلقة بالقوانين الانتخابية، يعني القوانين التي ستقام على ضوء الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، وحدث طبعا ما حدث ويعني تم الاختلاف. إذن الحديث الآن عن نجاح أو فشل لجنة 4+4 سابق لأوانه، وأعتقد أنه أيضا في طريقها للحاق بالحوار المهيكل. هذا أول. النقطة الأخرى، يعني أنا لا أريد أن أقول أن بالنسبة لمبادرة السيد مسعد بولس أنها اقتسام سلطة بين عائلتين. هذا ربما نوع الحقيقة أنا لا أعتقد أن وراءه ربما وجهة نظر معينة لا أريد أن نخوض فيها الآن. يعني صحيح أن هي بين طرفين، ولكن الطرفين النافذين على يعني على الأرض أو الذين يملكون القوة على الأرض. خدمة على سبيل المثال، كل المبادرات أو اللي قامت بها أمريكا أو غير أمريكا، يعني سواء في الطائف سواء في كوسوفو سواء في رواندا، كانت ما بين الأطراف النافذة الموجودة على الأرض، ولم تكن من أطراف يعني كانت تتفرج. ولذلك هذه المسألة لابد أن ننظر لها. صحيح بين الآن إذن بين الطرفين نافذين موجودين على الأرض، لكن هذه المبادرة هي تتخطى جانب اختصام السلطة، يعني تتخطى السلطة التنفيذية، أي بمعنى مجلس رئاسي وحكومة واقتسام السلطة التنفيذية، ولكن تذهب أيضا إلى معالجة الجانب الاقتصادي، وذهبت في هذا الأمر يعني خطوات لافتة. النقطة الأخرى، وأنا أريد أن أتحدث عن هذه الخطوات، النقطة الأخرى أيضا حتى المشروع، وأنا أختلف هنا مع الدكتور علي حول في توحيد المؤسسة العسكرية، لا هي بل بالعكس، أعتقد أن يعني الآن حالة السكون فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والتقارب وحتى وإن كان بطيء يجب أن يحسب، لأن هذه المسألة طيب. ضرورية بالنسبة لنا
0: في ذات الصدد فقط أستاذ مسعود، حتى نحاول تغطية المشهد بأوسع صورة ونحافظ على الوقت في هذه الحلقة. دعني أذهب فقط إلى الأستاذ أسعد. طرابلس وبنغازي استقبلت رؤساء مخابرات عدد من الدول، نتحدث عن مصر، تركيا، الأردن، مجموعة من الدول زارت المدينتين وخاصة في الآونة الأخيرة. كيف ينظر إلى هذه الزيارات إلى جانب هذه المبادرات؟
4: والله نيب نزيد نأكد على تأكيد الدكتور السلامي بأن الحوار المهيكل انتهى، ولكن ليس بالفشل بصراحة، لأنني أوضحت بأنه لم يكن يراد منه إنجاز حل الأزمة السياسية أبدا، ومنذ 21 أغسطس 2015 وفي نص الخارطة الإحاطة أعلن على أن الحوار المهيكل لمعالجة الحل المستدام
0: وسلم أعماله
4: المستدام الذي علاقة بالحوار الآني، ماليش علاقة بالقوانين، ماليش علاقة بالمفوضية، ماليش علاقة بالحكومة، وأنجز مهمته. أنا ما أعتبرش أنه فشل، لا أنجز مهمته، وإن شاء الله نتلاقوا إحنا ومخرجاته في ملاحق يعني مراحل لاحقة عندما تكون لدينا سلطة حقيقية. النقطة الأخرى، يعني الدكتور مسعود الحقيقة تحصرت في سؤال شوي محرج، ما عندهاش إجابة إلا نعم، وهو مسألة أن هذا اتفاق ما بين طرفين وعائلتين، وبالتالي بكل ما نزين نحن من أشياء لهذا المخرج هو ما عندهاش حاجة ثانية. يعني في النهاية هذه الحقيقة أن احنا نتكلم على طرفين. الحوارات اللي تأشار لها في الطائف ولا غيرها هي ضمت أطراف، جعجع على لحود طيب. يعني جمعت أطراف، لكن اختزال المشكل في طرفين بعينهما بعيدا عن مسألة القوة ومراكز القوة، مراكز القوة هذا موضوع آخر يعني نشير له بشكل مختلف. الأمر الأخير وهو موضوع لابد أن أنوه عليه، وهي أي نجاحات ممكن الإشارة إليها. أي نجاح نتكلم عنه إذا كان نتكلم على اتفاق التنموي الموحد بميزانية قيمتها 257 مليار وإضافة إلى حوالي 40 مليار ميزانية خارج الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط، يعني نتكلم على حوالي 300 مليار دينار ميزانية موحدة وليست ميزانية واحدة، وهناك فرق ما بين الاثنين. ميزانية واحدة لحكومة واحدة، ميزانية موحدة ليست حل أنك تجمع كل المصروفات لكل المؤسسات وتحطهم في قالب واحد. نعم. وهذا المبلغ الكبير والمخيف لا ينسجم مع دخلك السنوي من من المورد الوحيد الذي تمتلكه هو النفط، اللي يمكن في أحسن أحواله سيصل بك إلى 120-130 مليار. أنت الباقي منين بتجيبه لما تقول لي ونكون سعداء بهذا الاتفاق التنموي الموحد؟ يعني هذا موضوع شوية اللي بيضرب الاقتصاد الوطني وبيضرب القوة الشرائية وبيضرب الفقير بيزيد يفقر وإلى آخره.
0: أخيراً موضوع الموقف الدولي المؤسسات، أخيراً يعني نتحدث عن زيارات لرؤساء مخابرات
4: اللي بنحكي فيه
0: لطرابلس و
4: أنا في اعتقادي أن خلك الخطاب هذا الدولي خطاب يعني مزدوج، هناك خطاب دبلوماسي كما نعلم وهناك خطاب حقيقي. يأتي السفير السيد وزير عبد العاطي في مصر ويتحدث بلغة الدبلوماسية العامة على موضوع المبادرة، ويأتي حسن رشاد كرئيس جهاز مخابرات ويقول رسالة مختلفة، ويأتي إبراهيم كان في تركيا. أنا في اعتقادي على الأقل في تصوري أن هذه الدول لن تكون منسجمة تماما مع المبادرة الأمريكية باختصار كامل، لأن لديها انخراط واسع في الحالة الليبية، ولن تسمح اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو إلى حد ما بعبع على كل، لا أريد أن نسفه مسألة، لكن لا تستطيع اليوم فرض واقع. وقالت السيدة تيتا في واحدة من اللحظات، قالت الولايات المتحدة الأمريكية دولة مهمة قوية كبيرة، لكنها لا تستطيع وحدها تشكيل مشهد في ليبيا. ولهذا اليوم هذه اللاعبين الإقليميين لهم تأثير كبير جدا لا يمكن تجاوزه. أنا في اعتقادي أن مصر، تركيا، فرنسا أعلنت ذلك واضحا وصريحا، المملكة المتحدة، بريطانيا أعلنت موقفها واضح، لن يكونوا منسجمين كثيرا مع المبادرة التي تسعى إلى خلق سلطة قد تستمر بنا إلى أماد بعيدة، يعني بهذه نظام الصفقات.
0: هذا السؤال لكن بصيغة أخرى سيد علي، يعني تحدثنا عن رؤساء مخابرات زاروا ليبيا، ولكن في ذات الوقت هناك لقاءات معلنة وغير معلنة للأطراف الليبية في عدد من العواصم. يعني هل من الممكن أن تتفق هذه الدول، سواء التي عقدت فيها لقاءات في الخارج أو التي زار رؤساء مخابراتها ليبيا، أن تتفق على شكل واحد للحل في ليبيا؟
2: هو عندما يصبح الملف من بعض الدول، الملف الليبي، يدار بشكل رئيسي من رؤساء المخابرات، فهذا مؤشر بداية على أن الملف الليبي هو ملف أمن قومي بالنسبة لهذه الدولة بالدرجة الأولى، وليس ملف سياسي أو ملف مصالح اقتصادية أو ملف علاقات دبلوماسية. والنهج المخابراتي في التعامل مع مثل هذه الملفات هو الحفاظ أولا على الأمن القومي والأمن الاستراتيجي لهذه الدول. فمن الواضح أن التعامل الآن الدول الإقليمية مع الملف الليبي بدأ يأخذ هذا الطابع الأمني أولا. الأمر الآخر أن هذه الدول الآن أصبحت تعمل وفق أولوياتها هي بالدرجة الأولى وليس وفق أولويات إقليمية، لذلك نحن نرى يعني أولا زيارات متلاحقة ربما لا يفصل حتى بين 24 ساعة، كما رأينا زيارة رئيس المخابرات المصري ثم رئيس المخابرات التركي والآن رئيس المخابرات الأردني، لقاءات واجتماعات مع مسؤولين ليبيين مع رؤساء مخابرات في دولهم. فواضح أن هذه الدول تدير الملف الليبي أو تسعى لإدارة الملف الليبي وفق مخاوفها هي وبما يضمن أمنها. وبلا شك هناك أمور أصبحت واضحة لديها حتى فيما يتعلق بمبادرة السيد مسعد بولس، يعني كل دولة لديها تخوفاتها، تفضل صعود أشخاص وعدم تقدم أشخاص في المشهد، تفضل طريقة معينة للتغيير، ربما تحاول إبقاء المشهد على ما هو عليه مؤقتا.
0: يعني ألا تسهم على الأقل في توحيد المشهد العسكري؟
2: أنا وجهة نظري
0: على الأقل مسار من مسارات الحل
2: أمنيا هذه الدول ربما لا أعتقد ولا أستطيع أن أتصور أن همها هو توحيد المؤسسة العسكرية لعدة اعتبارات. أولا، موضوع توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يكون مشروعا وطنيا خالصا، هذه يعني لا يمكن ولا نعرف التاريخ أن دولة وحدت مؤسسة عسكرية لدولة أخرى، بالعكس بقاء هذه المؤسسة منقسمة يسهل على الدول الأخرى الاستفادة من هذا الانقسام أكثر من توحيدها. فهي حتى إذا أرادت توحيد فهو توحيد شكلي في إطار يخدم مصالح. صحيح قد يكون بعض هذه الأجهزة لديها هدف في إحداث استقرار جزئي فيما يتعلق بعد الأمن القومي لديها بشكل أكثر وضوحا، يعني ربما الجانب التركي يهمه استمرار الاستقرار في الغرب الليبي، الجانب المصري يهمه استقرار الجانب الشرقي وتأمين حدوده، فهي تعمل في هذا الإطار.
0: لدي فقط دقيقتين أو أقل سيد مسعود، لو تحدثنا وحاولنا إجمالا ذهبنا إلى أكثر الآراء تفاؤلا وهي مسألة التوحيد والذهاب بالسلطة التنفيذية بأن تكون والمقر الرئيسي بأن تكون في سرت، وأن ينتج عن ذلك أيضا توحيد المؤسسات المختلفة في عجالة. هل يمكن تنفيذ ذلك عمليا؟
3: أنا لدي ملاحظتان الحقيقة. الملاحظة الأولى، أتمنى أن تمنحني بالوقت مثل ما تمنح لي
0: فقط وقت الحلقة.
3: النقطة الثانية، الحقيقة أنا لا أتكلم عن المبادرة الأمريكية أو أتبناها، ولكن أنا أتحدث عن أمر واقع، لأنني أنتمي إلى المدرسة الواقعية، والسياسة هي فن الممكن، وأنا لا أسوق لأوهام.
0: طيب، هل ممكن الآن فعلا الذهاب بالمؤسسات أو جعل سرت عاصمة إدارية، نقل المؤسسات التنفيذية والإدارة العسكرية أو إدارة كافة المؤسسات أن تكون في سرت، هل ممكن ذلك؟
3: نعم، فيما يتعلق بالحوار المهيكل بكل تأكيد أنا أكرر أن الدكتور أسد زهو قال كلاما جميلا.

0: رئاسة الوزراء في سرت، على اعتبار أن سرت ربما منطقة متوسطة وربما بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأعتقد المبادرة الأمريكية ركزت على هذا الجانب كثير. لكن أنا لا يهمني أين يمكن أن يكون المجلس الرئاسي، في طرابلس أو في بنغازي أو في سرت، المهم أن يكون هناك مجلس رئاسي يعني يضم الأطراف الوازنة لفترة معينة محددة وفق الاتفاق المبادرة الأمريكية. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا رفضنا المبادرة الأمريكية مثل ما يشير الدكتور، ما هو البديل؟ هل تريدون أن تذهب ليبيا إلى التقسيم؟ نحن أمام معضلة حقيقية. أنا لا أريد أن أسوق لكلام مجاني، ولكن بكل تأكيد الحقيقة أنا همي الأول هو نعم. هو وطني، ولذلك لا يهمني أن يكون هناك حاضرا مجلس نعم. رئاسي يتولاها فلان وحكومة تتولاها يتولاها فلان، ولكن كيف ننقذ هذا الوطن ثم نعم. ننتقل إلى مرحلة أخرى ممكن أن نتحدث
1: لك.
0: فيها
1: نعم. شكرا لك أستاذ مسعود السلامي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزيتونة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا للأستاذ أسعد بزهيو عضو الحوار المهيكل ورئيس حزب التجمع الوطني، وكذلك أشكر الأستاذ علي أبو زيد عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي وباحث سياسي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حوارات العربي، شكرا على المتابعة، في أمان الله.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. واشنطن تعلن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن إثر هجمات إيرانية، والمرشد الإيراني يقول إن نقض مذكرة التفاهم يثبت أن توقيع ترامب لا قيمة له. نسأل عن سيناريوهات التصعيد في المنطقة. في ملفنا الثاني نسأل ماذا يحمل عون في حقيبته لواشنطن؟ خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. آيباك تعلق التبرعات لنواب ديمقراطيين بعد تصويتهم بصالح خفض المساعدات لإسرائيل، فهل بدأت آيباك تخسر نفوذها في واشنطن؟

نحو مزيد من التصعيد تتجه التطورات في المنطقة مع اتساع رقعة المواجهات وتزايد وتيرة الاستهداف المتبادل. فبينما كثفت إيران هجماتها على عدد من الدول العربية ووسعت دائرة استهدافها للبنى التحتية، أكد الحرس الثوري عزمه رفع مستوى عملياته ضد ما يصفه بالقواعد الأمريكية في المنطقة. في المقابل تبدو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماضية في تعزيز خياراتها العسكرية مع إعلانها إرسال المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل في خطوة تعكس استعدادا لتوسيع نطاق العمليات إذا استمر التصعيد. إذن نتحدث خلال الساعات الأخيرة عن قصف إيراني بالصواريخ البالستية والمسيرات على كل من الكويت والبحرين والأردن، وبدت هذه الهجمات أنها تنحو أكثر إلى التركيز على البنية التحتية المدنية. في هذا الصدد أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تعرض محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لقصف إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق بها. وحملت الخارجية الكويتية إيران كامل المسؤولية عن عدوانها وتداعياته وطالبتها بالكف الفوري عن هجماتها. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار العاصمة الدولي. المشهد في البحرين لم يختلف، فقد أعلن الجيش اعتراض هجمات إيرانية جديدة وسمع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة المنامة صباحا. أما في المملكة العربية السعودية فقد أصدر الدفاع المدني إنذارين مبكرين بمدينتي الخرج جنوبي الرياض وينبع غربي البلاد تحسبا لخطر محتمل، وأشار الدفاع المدني السعودي إلى زوال الخطر عن المدينتين. في الأردن أعلنت قيادة الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعشرة صواريخ تم إطلاقها من إيران، فيما ندد الرئيس العراقي نزار أميدي باستهداف الحرب

0: الحرس الثوري لمدينتي أربيل وسليمانية. في الجانب الإيراني، أصدرت محافظة هرمزغان جنوبي البلاد إحصائية قالت فيها إن الهجمات التي يشنها الجيش الأمريكي منذ 10 أيام استهدفت 95 موقعاً عبر 12 مدينة بالمحافظة، بينها محطة لتحلية مياه الشرب في منطقة جاسك الساحلية. أما في مضيق هرمز، حيث تفرض الولايات المتحدة حصاراً شاملاً على جميع المواني الإيرانية وتشن هجمات متتالية على إيران، فقد أعلنت وزارة الحرب الأمريكية إصابة 13 عسكرياً منذ الاثنين الماضي، لكن هامش المناورة لدى الحرس الثوري هناك ما زال متاحاً وفق مسار السيطرة المتأرجح، إذ كشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن وقوع انفجار في ناقلتي نفط أعقبه حريق ضخم فيهما أثناء عبورهما حقل ألغام جنوبي المضيق. مشاهدينا، تبرز هذه القبضة الحديدية بين الجيش الأمريكي وقوات الحرس الثوري الإيراني لتؤكد صعوبة التنبؤ بمسار الأحداث، لكن الأكيد أنه أضحى مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها توسيع القتال وفتح بنك الأهداف. تبرز هنا بجلاء حالة الحرج الاستراتيجي في الموقف بكل من إيران وسلطنة عمان على اعتبار أنهما الدولتان المطلتان على المضيق، إذا ترسل طهران رسائل تحذير وتهديد علنية إلى مسقط. ويقول عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفر إن الجزء العماني من المضيق بات مسارا تستخدمه الولايات المتحدة لنقل معداتها العسكرية، بما يشكل ذلك من خطر على الأمن القومي لبلاده وفق تعبيره. لنستمع.
1: أثار البعض هذا التساؤل، لماذا لا نمنع المرور عبر الجزء العماني؟ هذا الجزء خاص بسلطنة عمان. نعم، الجزء العماني ملك لسلطنة عمان، لكن العدو ينقل معداته العسكرية عبر نفس الطريق وعبر المياه العمانية لتهديد أمننا القومي. تتركز جميع جهود الولايات المتحدة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة لمعداتها، وللأسف ثمة تساهل في هذا الشأن لا ينبغي السماح بتكراره.
0: لكن إطلالة دقيقة على ما جاء في تقرير موقع أكسيوس بشأن قرار إدارة ترامب إرسال المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل قد تكشف عن انخراط متصاعد لحكومة نتنياهو في هذه الحرب، إذ يحصي كل من مطاري بن غوريون ورامون نحو 60 طائرة للتزود بالوقود وفق أكسيوس، وإذا ما تم رفع عددها فيعني ذلك موجة قصف شديد قد ترتقي بالقتال المتقطع إلى درجة الحرب الشاملة. لا يخرج كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذه المقاربة، إذ توعد في خطاب يوم الثلاثاء الماضي ألقاه قرب مفاعل ديمونا النووي برد إسرائيلي يفوق التوقعات في حال أي هجوم إيراني.

0: وللمزيد من النقاش أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك دكتور. يعني إذا ما بدأنا من خطاب المرشد الأعلى وهو تقريبا آخر التصريحات في هذا السياق، يعني هل الذي فهمته من هذا الخطاب هل هو أعدم فكرة العودة إلى مذكرة الاتفاق الإطاري، أم أنه ربما فتح الباب مواربا أمام تفسير مختلف للولايات المتحدة الأمريكية لهذه المذكرة وبالتالي إمكانية العودة إليها؟
1: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أول شيء هذا ليس خطاب، يعني هذا بيان مكتوب، لأنه بتعرف المرشد حتى الآن لم يظهر لا صوت ولا صورة، وهذا يعني يترك الكثير من التساؤلات حول يعني وضعه للمرشد. لكن على أي حال نتحدث عن البيان، لا أعتقد بأن البيان ينهي من الجانب الإيراني مذكرة التفاهم لسببين. أنا بعتقد السبب الأول أن المذكرة في معظم بنودها هي لصالح إيران، سواء فيما يتعلق بتفسيرها للمادة الخامسة، فيما يتعلق بمضيق هرمز، أو فيما يتعلق بالأموال المجمدة، وحتى يعني وقف الحرب على كل الجبهات. ومن جهة أخرى بتقديري إعلان إيران انتهاء المذكرة يعني أنه نعود إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بتقديري لا، إيران حذرة في هذا الجانب بأنه ما بتعلن موت هذه المذكرة، على أمل أن تؤدي لاحقا مفاوضات معينة إلى تثبيت ما تعتبره مكاسب لها أو اعتراف أمريكي لها، هكذا تفسير إيراني، هذه هي الرواية الإيرانية أو السردية الإيرانية إذا شئت، تريد أن تحصل على اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تفسير هذه المادة الخامسة من هذه المذكرة هو التفسير الذي يجب أن يكون يعني.
0: طيب الأهم الآن كيف ستفهم واشنطن، كيف سيفهم الرئيس ترامب ربما هذا البيان أو ما جاء في هذا البيان؟
1: هلأ شوف، المذكرة كلها فيها نقطتين أساسيتين، دعك من كل تفاصيلها. المذكرة تنص على وقف القتال، وقف الحرب في مقابل فتح المضيق، بسبب أنه إيران اعتبرت أنه فتح عمان لمسار جنوبي خاص بها ومحاولة أمريكية لنزع المضيق من يد إيران باعتباره ورقة الضغط الأساسية على الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات التي يجب أن تأتي لاحقا حول البرنامج النووي ومجموعة من القضايا الأخرى بما فيها وقف إطلاق النار في لبنان وموضوع الأموال المجمدة والعقوبات الاقتصادية إلى آخره. الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد أنه إيران قامت ب يعني استهداف ناقلات النفط عادت لضرب إيران من جديد، معتبرة أن إيران خرقت مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم لاحقا إيران قررت أنه أعدنا إغلاق المضيق، فإذا مذكرة التفاهم عمليا انتهت، يعني على أرض الواقع انتهت. صحيح الطرفين لا يقولان أنها انتهت، وأن كان الرئيس ترامب قال أنها انتهت، لكن الطرف الإيراني كما ذكرنا قبل قليل يحاول أن يتمسك بها للأسباب التي ذكرناها. فكل المذكرة تقوم على هاتين الفكرتين، فتح المضيق مقابل وقف الحرب. إذا أغلق المضيق إذن تعود الحرب، لا تعود ربما بالصيغة التي كانت عليها سابقا، لأن إدارة الرئيس ترامب مرتاحة لهذا النوع من العمليات، بمعنى أنها ليس هناك حالة حرب بينها وبين إيران، فهي غير مضطرة لإعلان الكونغرس بذلك، يعني أسباب قانونية سياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها بنفس الوقت تمارس هذه الضغوط.
0: ولكن هناك تطور نوعي، يعني حتى في هذه الموجة من التصعيد
1: بدون شك
0: صار هناك استهداف مباشر للمنشآت المدنية، سواء من جسور، من قطارات، من مطارات. صحيح. وأيضا استهداف مقابل للبنى التحتية.
1: لكن الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنه هذا الاستهداف للجسور والطرق والبنى التحتية هدفها عزل جنوب إيران المنطقة المحيطة المتاخمة لمضيق هرمز عن بقية الأراضي الإيرانية، بمعنى أنه تحاول أن تقطعها بشكل من الأشكال من خلال،
0: ولكن يعني استهدفت محطات مياه وكهرباء دكتور.
1: يعني
0: وبالتالي هل هذه رسالة موجهة محدودة أم أنها بداية فعلية للاتجاه لاستخدام هذه الورقة التي طالما هدد بها ترامب؟
1: أنت الرئيس ترامب يهدد منذ تقريبا أشهر، يعني تقريبا تحدث عن منذ شهر رابع تقريبا، وهو يهدد بضرب منشآت الطاقة، بضرب البنية التحتية في إيران، ويعتبرها أنه الورقة الأساسية التي يضغط بها على الإيرانيين للاستجابة للضغوط الأمريكية. هلأ شاهدنا فعلا باليومين الماضيين تحديدا 24 ساعة الماضية أنه فعلا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستهدف هذه البنى التحتية، قد يكون هذا بداية لتنفيذ التهديدات. لكن أنا تقديري الشخصي أنه يعني في حسابات كثيرة وراء يعني استهداف البنية التحتية الإيرانية، لأنه هو لا يريد استهداف منشآت الطاقة، لأنه بتعرف هو يعني منشآت الطاقة إذا تم استهدافها أقصد البنية مصافي النفط آبار النفط إلى آخره، لأنه هو
0: يحسب تداعيات كارثية.
1: أول شيء تداعيات كارثية، ولا يريد أن يفقدها لعقود يعني قادمة للأمام، لأنه يعني بغض النظر ما يحصل في إيران خلال فترة السنوات القادمة، هو يريد أن تبقى إيران دولة منتجة للنفط، لأنه مصلحته أن يبقى النفط الإيراني بالأسواق، لأنه هذا بيساعد على خفض الأسعار، وبالتالي يعني بيخفض أي نقص في المعروض. لكن من جهة أخرى هو يحاول أن يعني يضغط على الإيرانيين بشكل متدرج، ليقول بأنه هو ذاهب باتجاه تنفيذ هذه التهديدات. لكن أنا أعتقد كمان سبب آخر لأنه يمنعه من أن يذهب باتجاه يعني ضربات أكبر للبنية التحتية، أنه رد فعل إيران، لأنه شاهدت اليوم رد الفعل في الكويت تحديدا، بدأ يضرب محطات الكهرباء محطات المياه، وهذا يعني خطوط حمراء تقريبا عم يخترق الإيرانيين بهذه الطريقة، لأنه يعني هم يقولون بأنه أي ضرب لمنشآتنا وبنية التحتية سوف نقابله بضرب البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يفعلونه.
0: طيب دكتور، يعني الأزمة كلها الآن اختزلت تقريبا في مضيق هرمز،
1: صحيح،
0: وإيران تراهن على هذه الورقة ولا تريد التفريط فيها ولا تريد يعني التنازل عنها، وربما تبدو في الوقت الحالي أهم من الملف النووي. يعني كون إيران لا تقدم تنازلا في هذه المسألة بالتحديد، يعني هذا ألا يدفع الرئيس ترامب إلى المزيد من الضغط العسكري والمزيد من التصعيد العسكري، وبالتالي هذا أيضا سيقابله تصعيد؟
1: أنا بعتقد الحسابات الإيرانية مرة أخرى قد لا تكون دقيقة، يعني الإيرانيين أخطأوا حساباتهم مرات عديدة في السابق.
0: هناك سوء تقدير؟
1: أنا برأيي، لأنه أول شيء عم يستخدموا المضيق بطريقة يعني تعسفية ومفرطة لأبعد الحدود، بمعنى أنه عم يحولوه إلى عبء استراتيجي بدل أن يكون ميزة في أيديهم. الحرب الماضية، أقصد يعني حرب الأربعين يوم، الموقف الإيراني سياسيا دبلوماسيا كان أقوى بكثير. لماذا؟ لأنه كثير من دول العالم اعتبرت أن هناك عدوانا أمريكيا إسرائيليا وقع على إيران بهدف تغيير نظامها يعني. أو أخضاع بهدف تغيير النظام أو أخضاع هذا النظام، وبالتالي ردود الفعل الإيرانية كانت مفهومة إلى حد ما باعتبار أن إيران تدافع عن نفسها في مواجهة عدوان وقع عليها. هلأ الآن الوضع مختلف تماما، الأمريكيون حولوا هذه المعركة كلها إذا شئت، والإيرانيين وليس فقط الأمريكيين، أن المعركة كلها حول مضيق هرمز. هلأ مضيق هرمز العالم كله يريد أن يفتح المضيق، وإيران أمام العالم ملامة لأنها هي التي تقوم بإغلاق المضيق، وهي التي تمنع حركة المرور الملاحة في المضيق، والإيرانيين ليل نهار مسؤوليهم يقولون بأنهم يريدون السيطرة على المضيق. يعني ما عاد موضوع، ما عاد في مناورة، ولا عاد في يعني محاولة تغليف هذه التصريحات، هم يقولون نريد السيطرة على هذا المضيق، هذا هو مكسبنا الرئيس من هذه الحرب. هلأ في طرف آخر للمضيق اسمه عمان، ولديها مياه إقليمية ويجب أن تحترم سيادتها في هذه الحال. فمحاولة إيران أن تفرض سيادتها، أن تصادر سيادة الآخرين على المضيق، هذا عم يقابله ردود أفعال من العالم. يعني اليوم الموقف الأمريكي سياسيا أقوى بكثير مما كان عليه سابقا. هناك دول المنطقة كلها تدعم الموقف الأمريكي الآن فيما يتعلق بمضيق هرمز، حتى الدول الأوروبية التي انتقدت بشدة العدوان الذي وقع على إيران في الربيع الماضي الآن تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الناتو في قمته الأخيرة في أنقرة كان واضح أن هناك دعما من دول الناتو للولايات المتحدة الأمريكية لفتح مضيق هرمز، لأن الاقتصاد العالمي لا يحتمل،
0: وبالتالي إيران تخسر.
1: يعني إيران تخسر، يعني لأنه إيران تبدو وكأنها تقف يعني على نقيض القانون الدولي، وتقف على نقيض من كل الإرادة الدولية التي تريد لهذا المضيق. حتى الروس، حتى الصينيين إذا شئت، يعني الموقف الإيراني ضعيف من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية، ضعيف جدا مقارنة بما كان عليه في بدايات هذه الحرب.
0: طيب هل المخرج الآن في إعادة الاعتبار للمادة الخامسة وإعادة تفسيرها، أم أن هذا الأمر أصبح وراءنا وقد يحتاج مضيق هرمز وفق هذا الاهتمام الدولي وهذا التعاطف الدولي وهذا الموقف الذي صارت عليه إيران الآن بحاجة إلى اتفاق جديد؟
1: أنا تقديري الشخصي أن المقاربة الإيرانية الآن لا تؤدي إلى أي نتيجة، على العكس تأتي بنتائج عكسية. هم يعتقدون بأنهم إذا استمروا في محاولاتهم للسيطرة على المضيق والتهديد يعني من خلال يعني وقف تدفق الطاقة من خلاله، لم تعرف اليوم حدثوا بأنه لن تخرج قطرة يعني نفط أو غاز من المضيق إذا يعني إيران اليوم عاد الحصار عليها من جديد. يعني هذه النقطة، وعادت الحرب عليها من جديد، هي تقوم بردات فعل على دول مجلس التعاون الخليجي على أمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف عمليات العسكرية والإقرار بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. هذا لن يحصل، يعني هم يعني يذهبون باتجاهات لن تؤدي إلى نتيجة. يعني جربوها في الماضي، يعني هم يقدرون أن دول الخليج قادرة على
0: الضغط على الولايات المتحدة،
1: يعني تغيير السياسة الأمريكية. أنا تقدير الشخصي هذا غير صحيح، هذا التقدير الإيراني غير صحيح.
0: طيب في حال استمر هذا الوضع، هل يمكن أن تهرب إيران إلى الأمام وتجازف أيضا بإغلاق مضيق باب المندب؟ وفي هذه الحالة كيف نتوقع أن تكون السيناريوهات؟ يعني
1: أنا برأيي إذا قاموا بإغلاق مضيق باب المندب سوف ذلك يؤدي إلى تشكيل تحالف دولي، لأن العالم اليوم يقف، يعني إيران اليوم لا تقف في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نقطة أخرى يجب أن أشير إليها، لأن إسرائيل خارج الصورة الآن. يعني ما كان يزيد التعاطف مع إيران في الحرب الأولى أنه كان إسرائيل هي عمليا يعني دفعت إدارة ترامب باتجاه هذه الحرب. اليوم إسرائيل خارج الصورة، اليوم يبدأ الموقف بالطريقة التالية، أنه في مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية إذا شئت والعالم من ورائها، وبين إيران من جهة أخرى. الموضوع الأساسي هو مضيق هرمز. أمريكا تريد، هكذا تبدو الصورة، أمريكا تريد فتح المضيق ويعني تطبيق القانون الدولي إذا شئت، مع أنه هذه الإدارة لا تعترف لا بقانون دولي، لا تعترف يعني بمنظمات صحيح. دولية، لكن هكذا تبدو الصورة، أنه في عندك إيران اللي هي تريد أن تفرض إرادتها على المضيق في تناقض صارخ للقانون الدولي، أو يعني في خرق واضح للقانون الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفتح المضيق من أجل أن تخدم الاقتصاد العالمي. إذا قامت إيران من خلال حلفائها الحوثيين في اليمن بإغلاق مضيق باب المندب، أنا بعتقد أنه بهذه الطريقة هي تدفع الاقتصاد العالمي باتجاه يعني حالة من الشلل الكبير، ذاهبون باتجاه تضخم هائل. أنا بعتقد العالم كله حينئذ بما في ذلك من يعتبرون قريبين من إيران، وأنا أتحدث بشكل
0: ستواجه العالم وليس الولايات المتحدة،
1: ستواجه العالم وليس الولايات المتحدة.
0: أشكرك جزيلا الشكر دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة. شكرا جزيلا لك.

0: في أول زيارة لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ 17 عاما، جوزيف عون في ضيافة البيت الأبيض استجابة لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وما بين زيارة ميشيل سليمان عام 2009 وجوزيف عون اليوم، تغيرت موازين القوى لبنانيا وإقليميا. أفل نجم بعضها وصعد نجم أو نجوم أخرى، رغم أن الصراع في الشرق الأوسط لم يحسم بعد. فماذا يحمل عون في جعبته إلى واشنطن، حليفة ورعية إسرائيل التي تحتل جنوب لبنان وتواصل اعتداءاتها؟ إذن توجه الرئيس اللبناني إلى واشنطن في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. بيان الرئاسة أضاف بأن عون سيجري لقاءات ومشاورات مع مسؤولين أمريكيين حول الوضع في لبنان. الزيارة تكتسب أهمية خاصة في خضم التطورات التي يمر بها لبنان، إذ تعكس وفق الرئاسة اللبنانية الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بالبلاد ودعم واشنطن لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ولمسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وإذا ما ذهبنا أكثر إلى التفاصيل، فإن المشاورات اللبنانية الأمريكية ستتناول سبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وتلك أبرز بنود صيغة الإطار التي أبرمها لبنان مع إسرائيل في واشنطن أواخر يونيو الماضي برعاية أمريكية. صيغة إطار بدأت تؤتي ثمارها لا على الأرض وإنما سياسيا، حيث حضر الملف اللبناني على طاولة الرئيس الأمريكي وبدأت واشنطن تستمع إلى الجانب اللبناني، وتلك أبرز الثمار من وجهة نظر الرئيس عون. أما ترجمة صيغة الإطار على الأرض فدونها عقبات ومماطلات إسرائيلية بطبيعة الحال. فآخر جولة مباحثات بين إسرائيل ولبنان التي استضافتها روما بهدف وضع أسس لوقف الحرب عبر تنفيذ بنود الإطار لم تسفر إلا عن الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية تتعلق بالمنطقة التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أن يتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام القادمة، وفق ما أفادت السفارة الأمريكية في بيروت. رغم ذلك، فإن المشروع التجريبي لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب لم يبدأ حتى الآن، فهو مرهون بتفاهمات مع لبنان وسيقتصر على منطقتي زوطر الشرقية والغربية في قضاء النبطية، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية. أما الموقع الثاني ضمن المشروع فهو بلدة فرون، رغم أن الجيش لم ينتشر فيها ولم ينفذ عمليات برية بحسب الهيئة. وبانتظار تلك التفاهمات يقف أبناء المنطقة التجريبية الواقعة في زوطر الغربية بقعقعية الجسر على مشارف بلدتهم من دون القدرة على الدخول إليها نتيجة سيطرة الاحتلال عليها ومنع عودة المواطنين والجيش لنشاهد.
1: نقف على مشارف واحدة من المنطقتين التجريبيتين اللتين تم الاتفاق عليهما في المفاوضات في روما. المنطقة التجريبية التي نقف على مشارفها هي منطقة زوطر الغربية. هذه زوطر الغربية بلدة لم يعد إليها المواطنون والنازحون، ولم يدخل إليها الجيش اللبناني، يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، ينفذ تفجيرات، ينفذ اعتداءات، ينفذ دوريات، ثم ينسحب إلى زوطر الشرقية المحتلة. وبالتالي المنطقة التجريبية هنا ليس محسوما بعد ما إذا كانت ستضم أيضا زوطر الشرقية أو ستكتفي فقط بزوطر الغربية. المواطنون يصلون إلى هذه النقطة، وهي آخر النقاط التي يمكن فيها إلقاء نظرة على بلدتهم. هذا أبو سليمان يقف هنا وينظر إلى بلدته غير قادر على الوصول إليها. خبرني، بتوصل لهون بقعقعية الجسر عشو عم تتطلع؟
2: نوصل على بيتنا رزقنا.
1: وين بيتك؟
2: هذا بيتي ما أبيل هذا، وأنا الدخنة هونيك متح ما طلعت الدخنة لألي.
1: شو رأيك أنك واقف هون منك قادر توصل؟
2: يعني شو بدك تسوي؟ من إحنا حولوها منطقة عبر الإرس من عنا، حولوا الإرس عبورة من عنا. شو هالمنطقة التجريبية؟ أنا مش عارف شو هالطريقة اللي خلقوا لنا يا بدعة. شو هالمنطقة التجريبية؟ إذا ابن الدولة مش قادر يفوت، شو بدك تلم هالمواطن؟ ما الأساس اللي جاي من آخر الدنيا ليروح يشوف رزقه، شوف بيته.
1: شو شعورك أنك واقف هون منك قادر توصل؟
2: شلقت حجر مش قادر يوصل على بيته. طبعا انسان شعوره يعني متاثر الواحد، شوف شلقت حجر مش قادر يوصل لبيته، ومنطقة تجريبية شو التجربة شو بدهم يجربوا بعد؟ ما خلوش لبيوت ولا خلوش ايش؟
1: عم بيفجروا كثير
2: قد ما بدك، ما عادش فيه فيها بيت مثل بيتان ساكنه، نظمتوا من هيك الخطرة هلا عم يكفوا عليهم، هي منطقة تجريبية، بس منطقة تجريبية بس يجرفوها بفت الجاي شو بدنا فيها؟ هالدولة لما بدها تفوت على منطقة مشروفة شو بدنا فيها يعني هالدولة؟ يفوتوا هلا يقاوموا هالشيء، هن بالمفاوضات بدهم هيك بلا ما يروح الشعب خاطر يعني.
1: إن شاء الله بترجع بالسلامة. إذن أهالي بلدة زوطر الغربية أو هذه المنطقة التجريبية يطالبون بوقف التفجيرات ووقف الاعتداءات ووقف التجريف للمنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. من مشارف زوطر الغربية المنطقة التجريبية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: إذن مسار معطل لصيغة الإطار، تمتلك الولايات المتحدة وحدها القدرة على دفعه عبر ممارسة الضغط على إسرائيل، وتلك مهمة الرئيس سعون بطبيعة الحال لإقناع الإدارة الأمريكية بتنفيذه، ولكن بالتأكيد مقابل خطوات تريد الإدارة الأمريكية رؤيتها على الأرض وتتعلق بنزع سلاح حزب الله وفق ما نص عليه اتفاق الإطار. بالإضافة إلى هذا الملف الشائك، فمن المتوقع يبحث عون في واشنطن ملفات أخرى، منها دعم الجيش اللبناني بالنظر إلى دوره في حفظ الأمن والاستقرار وانتشاره في الجنوب، وسبل دعم الاقتصادي في ظل التحديات التي تواجه البلاد، فضلا عن مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل مع انتهاء ولايتها هذا العام. زيارة إلى واشنطن يجريها عون في ظل اعتداءات إسرائيلية مستمرة وانتهاكات للبنان، منها قصف وغارات في مناطق في الجنوب، كما أنها تتزامن مع تصعيد تشهده المنطقة. فهل سينجح الرئيس عون في حمل الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق الإطار على الأرض، أم أنه سيكتفي بثمرة وضع لبنان في دائرة الاهتمام الأمريكي؟ إذن لنقاش هذا الموضوع معنا من بيروت داود رمال، الكاتب الصحفي والباحث السياسي، وكذلك من بيروت أيضا السيد رضوان عقيل، الكاتب والباحث السياسي. إذن أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك السيد داود رمال. يعني ما الذي يرغب فعليا الرئيس عون في تحقيقه من هذه الزيارة إلى واشنطن، يعني في وقت تبدو فيه المنطقة مأزومة وتشهد تصعيدا خطيرا على كل الجبهات تقريبا؟
3: مساء الخير أستاذ حامد لك وللأستاذ رضوان وللمشاهدين. عمليا يعني هناك أمران أساسيان سيبحثهما الرئيس عون خلال زيارته. الأمر الأول وهو أمر مستجد يرتبط عمليا بتصاعد وتيرة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مجددا، وإمكانية تحييد الساحة اللبنانية عن أي حرب جديدة محتملة قد يعني تلجأ إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ودراسة السبل الكفيلة بتجنيب لبنان هكذا حرب. أما الملف الأساسي الأول له علاقة بالانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الحدود البرية. عمليا ثلاث اتصالات هاتفية جرت بين الرئيس عون والرئيس ترامب قبل زيارة الرئيس عون إلى واشنطن. تبين لدى رئيس الجمهورية أن الرئيس ترامب يغيب كليا عن حقيقة التطورات على الساحة اللبنانية. من خلال الشروحات الهاتفية كان الرئيس ترامب كثير الأسئلة عن بعض التفاصيل التي كان يطرحها الرئيس عون، لذلك
0: وبالتالي هو يعول على تصحيح المعلومات وتصحيح الصورة للرئيس ترامب. يعني الرئيس عون يقول إن ثمرة ما جرى هو أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن باتت تستمع للبنان وتهتم بلبنان، هل تعتقد أن هذا وحده كاف لكي تقوم الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل وتنفيذ شروط الاتفاق أو الانسحاب أو أي ما كانت التسمية؟
3: بطبيعة الحال تبني الإدارة الأمريكية للأجندة اللبنانية بمفاوضات واشنطن كان مؤشرا إيجابيا، لذلك الأساس سيكون هو غدا أستاذ حامد الاجتماع التمهيدي المطول، المرجح أن يكون مطولا بين الرئيس عون والموكل إليه الملف اللبناني وزير الخارجية ماركو روبيو، لأنه ماركو روبيو الثلاثاء لن يكون في اجتماع البيت الأبيض لارتباطات يعني لزيارة خارجية له خارج الولايات المتحدة. مجرد عقد هذا الاجتماع غدا الأحد بالتالي سيتطرق إلى تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالوضع في الجنوب، فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، فيما يتعلق بنقطة أساسية لها علاقة بتعمد إسرائيل تغيير معالم الجنوب، ترميد الجنوب، التفجير، تفجير القرى والبلدات، إزالة معالم هذه القرى والبلدات، عدم التزامها بما تم التوصل إليه في صيغة الإطار التي تم التوقيع عليها بأن تتوقف عن عمليات التفجير والتجريف وعن الاعتداءات.
0: وبالتالي الملفات سيكون غدا هو ثقيلة يعني وسيكون على الرئيس عون بذل جهود كبيرة لإقناع الرئيس الأمريكي. دعني أستمزج رؤية وجهة النظر الأخرى السيد رضوان عقيل أيضا من بيروت، هل فعلا تبدو فرص الرئيس عون كبيرة في حمل الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل أو حتى وعد بالضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب؟
4: مساء الخير للجميع. بالتأكيد أن زيارة الرئيس عون للقاء الرئيس ترامب هي زيارة مهمة ينتظرها الجانب اللبناني، ولا سيما الجهة التي تؤيد هذه المفاوضات المباشرة. الرئيس عون عد ملفه بطريقة جيدة، وكما قال الزميل داود رمال أن الاتصالات بين الهاتفية بين الرئيسين لا تكفي. بحسب معلوماتي أن رئيس الجمهورية سيقدم شرحا مفصلا للرئيس الأمريكي على حقيقة ما يحصل على أرض الجنوب، ولا سيما أن الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت متواصلة حتى هذه الدقيقة من دون أي احترام لأصغر بند في اتفاق الإطار الذي تم بين لبنان وإسرائيل. بالتأكيد أن رئيس الجمهورية الأمر الأساسي عنده هو انتزاع وقف إطلاق النار من الإسرائيلي بضغط أمريكي كبير، زائد العمل على انسحاب إسرائيلي، ولا سيما أن المعطيات حتى الآن لا تؤشر أن الإسرائيليين سينسحبون بسهولة. وكل هذا الحديث عن هذه المناطق التجريبية لا يمكن التعويل عليها إذا لم تكن هناك ضغوط أمريكية حقيقية في هذا الخصوص. قبل دقائق استمعنا إلى تقرير الزميل إدمون ساسين، بالفعل عبر عن حقيقة ما يحدث، وكأن المواطن الجنوبي الذي تحدث للزميل إدمون يقول ما نفع هذه العودة إذا تم تدمير ما تبقى من منازل وما تبقى من مقومات العيش في هذه البلدات التي أصبحت رمادا. لذلك هناك مهمة صعبة أمام رئيس الجمهورية. الزميل داود يقول أن الأمريكيين يتبنون وجهة النظر اللبنانية. لا شك أن الأمريكيين والإدارة تحديدا إدارة ترامب تبذل جهودا في هذا الخصوص، لكن في نهاية المطاف الإدارة الأمريكية والفريق المحيط بالرئيس ترامب يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بالدرجة الأولى، بدليل أنه منذ وقف إطلاق النار على الورق لم يطبق هذا الأمر سوى في بيروت وفي الضاحية الجنوبية.
0: طيب وبالتالي يعني الحرب الإسرائيلية ما إمكانية تحقق فعليا هذه يعني الضغوط الأمريكية على إسرائيل الإسرائيلية. نعم يعني ما إمكانية تحقق فعليا هذه الضغوط الأمريكية على إسرائيل إذا كانت الولايات المتحدة حتى الآن غير قادرة على إلزام إسرائيل بوقف ما تفعله حتى الآن في جنوب، حتى اليوم كان هنالك تفجيرات وكان هنالك قصف.
4: التفجيرات ما زالت متواصلة في الجنوب، حتى المسيرات الإسرائيلية لم تغادر سماء بيروت ولا الضاحية الجنوبية ومساحات كبيرة من الأجواء اللبنانية. لكن بالتأكيد رئيس الجمهورية سيبذل جهودا كبيرة في هذا الأمر لتحقيق أمر أول انسحاب إسرائيلي، وقف إطلاق النار. وأما إذا تم التواصل على هذه الوتيرة من خلال وقف إطلاق النار بهذه الطريقة فإن الإسرائيليين لن ينسحبوا. أنا كمراقب أقول أن الإسرائيليين لن ينسحبوا بكل هذه السهولة من مساحة كبيرة من الجنوب، قد يقدمون على بلدة أو بلدتين أو أكثر حسب الظروف. لكن خطة بنيامين نتنياهو والإرادة الإسرائيلية عند هذه الحكومة هي إجراء الانتخابات في الكنيست، وتحديدا ما يسعى إليه نتنياهو أن تكون قوته في جنوب لبنان، لأن جنوب لبنان تحول مادة انتخابية عند نتنياهو.
0: هناك وبالتالي البقاء الطويل محتمل
4: في حال
0: نعم سعود إليك سيد رضوان.
4: جملة واحدة في حال تفضل. إذا تصاعد في حال إذا تصاعد زميلي سمعت في حال إذا تصاعدت وتيرة الحرب الأمريكية الإيرانية وتدخل العامل الإسرائيلي فإن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يصبح مهددا. حزب الله قد يتدخل، إسرائيل قد تتدخل، لأن نعم. هذا الأمر مربوط بما سيحصل بين أمريكا وبين إيران، علما نعم. أن رئيس الجمهورية
0: سأعود إلى هذه النقطة إذا وجدنا الوقت لذلك. سيد داود رمال، قد يتفهم الرئيس الأمريكي وجهة نظر الرئيس اللبناني ولن يقول لا للرئيس اللبناني بأنه سيمارس الضغوط على إسرائيل، ولكن سيطلب منه أن يبرهن أو أن تبرهن الحكومة اللبنانية على قدرتها على نزع سلاح حزب الله وعلى انتشار الجيش أمنيا وما إلى ذلك في جنوب لبنان. جوهر الاتفاق كما تعرف هو تجريب الجيش اللبناني، هو اختبار الجيش اللبناني أكثر منه، يعني صمم لكي تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. هل يستطيع الرئيس العون فعلا إثبات هذه القدرة؟
3: عمليا بآخر اتصال هاتفي وعد ترامب، يعني عندما سأل ترامب الرئيس عون ماذا تريد مني، قال له أريد أن تنسحب، أن تضغط على إسرائيل للانسحاب إلى خلف الحدود. كان جواب ترامب لك ما تريد ونبحث هذا في واشنطن. هذا الأمر يعني تم التمهيد له في الاتصالات الهاتفية، ولكن الأمريكي اللبناني يعرف صعوبة الموقف بدليل أنه المفاوضات التي جرت في واشنطن في الشهر الماضي، جولتي المفاوضات بثلاثة حزيران وبثلاثة وعشرين حزيران، الأمريكي جلب الإسرائيلي عنوة إلى هذه المفاوضات، لأن نتنياهو ما كان يريد أن يرسل الوفد إلى واشنطن للتفاوض. وأيضا الإسرائيلي ضغط على الأمريكي وانصاع الأمريكي للطلب الإسرائيلي بنقل التفاوض إلى روما حتى يتحلل الوفد الإسرائيلي من الضغوطات الأمريكية. يعني ليس كلما تعقدت المفاوضات يحضر روبيو إلى قاعة التفاوض ويضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل بعض الأمور. هذا الأمر معروف سلفا، والجانب اللبناني يعني ليس لا يتوهم كثيرا، يعني لا يصدق أو لا يثق كثيرا بالنوايا، يعني بالوعود الإسرائيلية، ويعرف سلفا أنه ذاهب إلى واشنطن والإدارة الأمريكية تراعي، لا بل أكثر تتماهى إلى حد ما مع الجانب الإسرائيلي، لأن هناك انتخابات كنيست، وهذه الانتخابات الكنيست يراد أن كل ما يستطيع الأمريكي فعله عدم أن تذهب الأمور إلى مزيد من التصعيد خلال الفترة المتبقية قبل انتخابات نعم. الكنيست، وأن لا تعود الحرب إلى الجبهة اللبنانية. وهناك معلومات أكثر من ذلك أستاذ حامد، تقول أن على لبنان أن لا يتوقع شيئا من إسرائيل قبل انتهاء الانتخابات الكنيست،
0: وبالتالي كل الأمور مؤجلة. سيد داود أشكرك، وتبقت لي دقيقة واحدة سأعطيها للسيد رضوان عقيل. يعني هل بالإمكان، هل يعني يتخيل مثلا الرئيس عون أو الحكومة اللبنانية أن يتم هذا الانسحاب الإسرائيلي من دون تحقيق الشروط الإسرائيلية، وكذلك هي شروط أمريكية، وهي مسألة نزع سلاح حزب الله ويعني إجلاء المقاومة عموما من جنوب لبنان؟
4: سيقوم رئيس الجمهورية بالواجبات المطلوبة منه في هذا الخصوص، لكن في أحسن الحالات إذا توصل إلى وقف لإطلاق النار فهذا أمر جيد. لكن بالتأكيد أتفق مع الزميل داود أن الإسرائيليين لن ينسحبوا بكل هذه السهولة، لأن هناك معادلة أساسية هي عملية الانسحاب الإسرائيلي مقابل معادلة سلاح حزب الله. لكن بالتأكيد أن الأمور في حال إذا تدهورت بين واشنطن وبين طهران كما قلت في بداية كلامي، فإن الأمور ستزداد سوءا وسترتد سلبا على جبهة جنوب لبنان. وعند مشاهدة أول طائرة إسرائيلية تتوجه نحو طهران وتقوم بقصف أي نقطة عسكرية، هذا يعني أن الأمور قد تفتح بين جبهة حزب الله وإسرائيل، ونعود إلى المربع الأول في مثل هذه الحالة. وفي حال لم ينجح رئيس الجمهورية في انتزاع وقف إطلاق النار، فإن المشكلات ستزداد أكثر على المسرح الداخلي، ولا سيما أن الجيش اللبناني الطريق أمامه ليست معبدة في سحب سلاح حزب الله، علما أن الجيش ليس في وارد أن يصطدم مع الحزب، علما أن الإسرائيليين يريدون حدوث هذا الأمر وخلق أكبر مساحة فوضى، أكبر مساحة من الفوضى على الأرض اللبنانية.
0: نعم. أشكرك جزيل الشكر سيد رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي من بيروت، كما أشكر من بيروت أيضا سيد داود رمال الكاتب والصحفي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.

في مؤشر جديد على تحولات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، أقدمت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك على تعليق استقبال التبرعات الإلكترونية لعدد من النواب الديمقراطيين الذين أيدوا خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل، خطوة تعكس تصاعد الخلاف حول مستقبل دعم واشنطن لتل أبيب، وتكشف أن ملف إسرائيل لم يعد يحظى بالإجماع التقليدي داخل الساحات السياسية الأمريكية. في التفاصيل، جاء تحرك أيباك عقب تصويت أكثر من 100 نائب ديمقراطي لصالح تعديل يقضي بخفض المساعدات العسكرية السنوية المقدمة لإسرائيل والبالغة أكثر من 3 مليارات دولار. ورغم سقوط التعديل، فإنه كشف عن اتساع رقعة الاعتراض داخل الحزب الديمقراطي، وعليه فقد أزالت لجنة العمل السياسي التابعة لأيباك أزرار التبرع الإلكترونية لأكثر من 12 نائبا ديمقراطيا من صفحتها المخصصة للنواب الحاليين الذين تصفهم بأنهم داعمون لإسرائيل في رسالة سياسية مباشرة تجاه مواقفهم الأخيرة. ضمت القائمة شخصيات بارزة في القيادة الديمقراطية، منها كاثرين كلارك وجون نيغوس، إضافة إلى النائب بات راين الذي أعلن مسبقا رفضه تلقي أي دعم مالي من أيباك بعد تصويته لصالح خفض المساعدات. أكدت المتحدثة باسم المنظمة أن أعضاء أيباك يقدرون النواب الذين يتمسكون بمواقف داعمة لإسرائيل، معبرة في المقابل عن خيبة أمل المنظمة تجاه من ابتعدوا عن هذا النهج. تشير النسخة المؤرشفة من الموقع الإلكتروني للمنظمة إلى أن أزرار التبرع كانت لا تزال مفعلة حتى 6 يوليو، كما كانت تتضمن رسائل شكر لعدد من القيادات الديمقراطية المؤيدة لإسرائيل قبل أن تحذف لاحقا بالتزامن مع هذه التغييرات. جاء التصويت الأخير في ظل انتقادات متزايدة داخل الحزب الديمقراطي لطريقة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب في قطاع غزة، وهو ما دفع عددا متزايدا من النواب إلى تبني مواقف أكثر تشددا تجاه استمرار الدعم العسكري الأمريكي. تعكس هذه التطورات تحولا في العلاقة بين أيباك والجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، بعدما أصبح بعض المرشحين يعتبرون الارتباط بالمنظمة عبئا سياسيا في وقت يرفض فيه آخرون بصورة علنية تلقي أي دعم منها. وتكشف هذه التطورات أن قضية دعم إسرائيل لم تعد تحظى بالإجماع الذي طبع سياسة الأمريكية لعقود، بل أصبحت محورا لانقسام واضح داخل الحزب الديمقراطي، خصوصا بين القيادات التقليدية والتيار التقدمي. ويعزز هذا التحول تنامي الضغوط القادمة من القواعد الحزبية، إذ أظهر استطلاع للرأي لمؤسسة إبسوس وصحيفة واشنطن بوست أن نسبة كبيرة من الديمقراطيين تؤيد خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل، بينما يذهب جزء منهم إلى المطالبة بوقفها بالكامل. كما أصبحت المواقف من الحرب في غزة معيارا مؤثرا في الانتخابات التمهيدية للحزب، ولا سيما لدى الناخبين الشباب والتقدميين، الأمر الذي يدفع عددا متزايدا من المرشحين إلى الابتعاد عن دعم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. ورغم استمرار الدعم الأمريكي الرسمي لإسرائيل، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الجدل بشأن حجمه وشروطه سيتسع خلال المرحلة المقبلة مع تزايد تأثير التحولات الفكرية والسياسية أمريكيا على مستقبل هذا الملف، إذ لم تعد الانتقادات الموجهة إلى سياسات الحكومة الإسرائيلية مقتصرة على الديمقراطيين، بل بدأت تظهر أيضا داخل الأوساط الجمهورية. فقد وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس انتقادات علنية لنتنياهو، مؤكدا أن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ليست متطابقة دائما، وأن نتنياهو أخطأ في بعض الأمور. كما انتقد فانس محاولات بعض المسؤولين الإسرائيليين التأثير في الرأي العام الأمريكي لإفشال التفاهمات مع إيران، وهو ما يعكس بروز أصوات جمهورية تدعو إلى إعادة تقييم طبيعة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، حتى مع استمرار التأكيد على أهمية التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

0: وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن السيد كالفين دارك، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. سيد دارك، أهلا بك. يعني في أي سياق ينظر الديمقراطيون إلى هذه الخطوة من آيباك؟ هل في سياق تأديبي ورسالة تحذير للنواب الديمقراطيين، أم إلى كل من يجرؤ ويفكر مستقبلا في اتخاذ موقف مماثل لما اتخذه هؤلاء النواب؟
1: نعم، شكرا للسلاح وتحياتي لك وللسادة المشاهدين.
0: أهلا سهلا.
1: أعتقد هذا سؤال مهم، ولكن ليس هناك سؤال عن موجة تغيير دعم أو نقص دعم لإسرائيل من قبل الديمقراطيين. السؤال هو كيف سيعرضون زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب، بسبب هم في موقف شائك، خصوصا زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب كيم جيفريز، بسبب هو يريد أن يمسك العصا من الوسط، بمعنى هو يريد أن يتكلم مع الناخبين الذين يأكلون بشكل واضح، لا يريدون سياسيين الذين يدعم إسرائيل مع تمويل أو دعم عسكري، ولكن هو لا يريد أن يرفض اللوبي الإسرائيلي الأيباك. إذن إذا هو لا يستطيع أن يقول بواضح ما هو موقف، هو في موقف شائك.
0: طيب، عموما هل تتوقعون ربما تأثيرا حاسما لهذه الخطوة على حظوظ النواب الديمقراطيين وهم على أبواب انتخابات نصفية الآن؟
1: نعم، بسبب هذا التصويت النتيجة من هذا التصويت مستحيلة قبل 7 أكتوبر، ولكن نرى هناك الآن 100 ديمقراطيين في الكونغرس. يعتقد إذا هناك استمرار الحرب في الشرق الأوسط أو التصعيد من قبل إسرائيل، سنرى أكثر من الدعم لهذا المشروع القانون من قبل الديمقراطيين. إن أعرف أيضا هناك الانتخابات في نوفمبر في الكونغرس، ولكن سنعرف أيضا هناك الانتخابات في 28. إن أعرف في هذا جي دي فانس قال هو لديه شكوك عن علاقة في المستقبل بين أمريكا وإسرائيل. لماذا؟ بسبب هو يرى داخل العنصر الديمقراطي خصوصا الشباب ليس هناك دعم استمرار مثل الماضي مع إسرائيل. إذن إذا هو يرى هذا من قبل الجمهوريين، هذا 100% هي داخل الحزب الديمقراطي المرشح المقبل للبيت الأبيض يجب أن يقول بشكل واضح هو يريد علاقة مختلفة مع إسرائيل.
0: طيب، يعني هل السبب هو الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، أم أن هناك تحولا ربما فكريا في الحزب الديمقراطي، وكذلك كما تفضلت أيضا نلمس هذا أيضا في الحزب الجمهوري؟
1: أعتقد هناك سببين. أولاً، أعتقد أغلبية الديمقراطيين يتمسكوا بموقفه بسبب الحرب في غزة، ما رأينا في غزة. ولكن هناك عدد كبير من الشباب ديمقراطيين ومستقلين، ناخبين متعارجين، الذين يفكرون لا نستطيع أن ندعم إسرائيل بالتمويل عندما هناك مشاكل اقتصادية داخل أمريكا. إذن هناك سببين، أولاً الحرب في غزة، وثانياً الأولويات الاقتصادية في الميزانية ضد مساعدات تمويل في الخارج خصوصاً مع إسرائيل.
0: طيب، يعني على الرغم من هذه الظروف مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية في السابق وواجه الشعب الأمريكي، ومع ذلك مسألة الدعم لإسرائيل لم تخفت على الإطلاق. يعني كانت دائما دعم إسرائيل أحد الملفات التي تحظى بإجماع الحزبين. هل تعتقد الآن أن هذا الإجماع انتهى وأن إسرائيل أصبحت قضية انقسام حزبي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في الحزب الديمقراطي أو في الحزب الجمهوري؟
1: نعم، أعتقد وجودها بشكل عام في أمريكا أغلبية كبيرة الأمريكيين يأكلون نحتاج علاقة مختلفة في المستقبل خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل. أعتقد الفرق بين الحزبين إلى أي مدى. أعتقد الشباب في الحزب الديمقراطي لا يريدون أي تمويل أو أي دعم عسكري لإسرائيل. أعتقد الموقف داخل الحزب الجمهوري ممكن نحتاج إلى مراجعة وممكن هناك نحتاج إلى شروط في الدعم لإسرائيل. ولكن واضح هذه الفكرة عن ندعم إسرائيل بشكل غير مشروط هذا أعتقد في الماضي.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد كالفين دارك عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والباحث في الشؤون السياسية الأمريكية من واشنطن، شكرا جزيلا لك. لا يزال آلاف الفلسطينيين مفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي فوق رؤوس ساكنيها خلال عامي الإبادة، فيما تنتظر العائلات منذ أكثر من عامين أي فرصة لانتشال جثامين أبنائها والتعرف إلى هوياتهم ودفنهم في قبور لائقة، كما أن حجم الكارثة الكبير ونقص المعدات اللازمة وغياب البنية الأساسية لاستخدام تقنية الحمض النووي حولت رحلة البحث عن المفقودين إلى أزمة إنسانية ممتدة. مراسلنا عاصم النبيه رافق عائلات وطواقم الإنقاذ والصليب الأحمر والطب الشرعي ووثق لنا التقرير التالي.
2: أحفادي أو صحيح أولاد عماد عندي.
3: هذه أغرب زيارة قد يقوم بها إنسان لإنسان، في الطريق يتلو أسماءهم حتى إذا وصلنا البيت المقصوف صار يناديهم فردا فردا.
4: أبو فاروق، أبو أناس، يا أبا يحيى، أشرف.
3: فقد شريف العسلي 62 من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي على بيته بحي الدرج في ديسمبر 2023. خرج بأعجوبة من تحت الركام ولا يعرف متى سيتمكن من دفن 46 من أبنائه وأحفاده وعائلته الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
4: يعني منذ ذلك الحين 17 لليوم وأنا كل يوم أتألم إنه كيف نكرم هؤلاء الشهداء الذين هم تحت الردم، وتواصلت مع الدفاع المدني كثيرا ومع كل اللي أنا بقدر أتوصلهم إنه يساعدوني في يعني إخراج أبناء الشهداء لهم أكثر من عامين وأنا أتألم. لا يعني أقول لك حتى أحيانا لا أستطيع النوم.
3: في مكان آخر في حي الصبرة وبهذه المعدات البسيطة القديمة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين 7 شهداء من أصل 8500 شهيد ما زالوا تحت أنقاض المباني التي دمرتها صواريخ الاحتلال الإسرائيلي.
5: الدفاع المدني لديه مخطط موجود بثلاثة شهور ننهي ملف الضحايا بشكل كامل من تحت الأنقاض إذا توفرت الإمكانات والمعدات، أما إذا لم تتوفر وسنبقى على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة ولن ننهي هذا الملف.
3: عدنا في اليوم التالي إلى موقع الانتشال لنعرف نتيجة عملية البحث عن الشهداء.
6: والله إلنا يومين بندور لحتى الآن ما طلع معنا ولا حد.
3: بالرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الطواقم والعائلات تظل عمليات الانتشال معقدة، لكن مرور الوقت يجعل الأمر أشد تعقيدا بسبب خطر تحلل الجثامين واختلاطها بكميات هائلة من الركام.
7: لغاية الآن ما لقيناش حد، يعني في حوالي 8 شهداء لغاية الآن ما لقيناش أي أثر حتى إلهم. ممكن كمان مع الضربة قوية جدا ممكن تكون تبخرت الجثث مش موجودة.
3: في اليوم الثالث هدأ المكان وغادرت الطواقم وانتهت عمليات البحث بانتشال جثمانين فقط، أم عشرينية تعرفوا عليها من شعرها وطفلها عمره شهر واحد، ليظل مصير الشهداء 5 الآخرين مجهولا. رافقنا فريق الصليب الأحمر في أثناء مهمة دفن شهداء بمقبرة المجهولين، إذ لا يوجد في غزة الآن بنية أساسية ولا أجهزة متخصصة ولا فريق مؤهل لاستخدام تقنية الحمض النووي للتعرف على هويات المفقودين.
8: إلى جانب غياب البنية التحتية اللازمة بعد تدمير المختبرات، لا توجد هنا مختبرات قادرة على إجراء الفحوص التكميلية، مثل فحوص الحمض النووي. هناك تحديات تتعلق بتوفير الأجهزة اللازمة لإجراء هذه الفحوص، فضلا عن نقص تدريب الكوادر المحلية على تنفيذها.
3: العثور على الجثمان لا يعني التعرف على هوية صاحبه، إذ يفرض الحصار الإسرائيلي على طواقم الطب الشرعي استخدام طرق بدائية للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.
9: صعوبة التعرف على المجهولين لأنها كلها رفات، معظمها 70% عبارة عن رفات، وليس رفات بس وإنما أجزاء من رفات، يعني في بيجينا جمجمة، في بتجينا ساق، في بتجينا إيد. طبعا هذا احنا هذا بيزيدنا صعوبة جدا، وفي بيجينا أجزاء رفات بسيطة نتيجة انفجار في الجثمان نفسه يأتينا فتات.
3: في زيارة لمقبرة المعمداني، إحدى المقابر التي قصفها الاحتلال أكثر من مرة، تخبرنا الباحثة في حقوق الإنسان أن جرائم الحرب الإسرائيلية متعددة في نوعها وحجمها، من تدمير المقابر والعبث بها ونبش قبور الفلسطينيين وحظر دخول المعدات اللازمة لانتشار الضحايا وعدم الإفصاح عن المختطفين لديها وتسليم جثامين من دون أي معلومات عن أصحابها.
10: قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع المواد والمعدات اللازمة والأجهزة الفحوصات المتخصصة التي ينتج عنها معرفة وجثامين الشهداء وإلى من تعود هذه الرفات يؤدي إلى وقوع تحت المسؤولية القانونية الدولية، كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات الدولية.
3: تظل أزمة آلاف المفقودين واحدة من أشد الأزمات التي يكابدها الفلسطينيون في غزة، المفقودون تحت الأنقاض، والمفقودون في مناطق الخط الأصفر، والمفقودون في السجون الإسرائيلية كذلك، والمفقودون الذين لا يعرف عنهم شيء. يستخدم الاحتلال أسلحة تبدو مصممة لتزيد أعداد الضحايا وتتركهم تحت طبقات من الركام، جرائم مركبة تأتي محضر الاحتلال دخول المعدات الثقيلة وأجهزة فحص الـ

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. واشنطن تعلن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية أمس. طهران تقول إنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مذكرة التفاهم، والمرشد الإيراني يقول إن نقض مذكرة التفاهم يثبت أن توقيع ترامب لا قيمة له. غضب وتنديد خليجي بعد الضربات الإيرانية على دول الكويت والبحرين والأردن. والكويت تعلن إصابة حقل نفطي ومحطة كهرباء جراء الهجوم الإيراني. شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومناطق أخرى من القطاع. والاحتلال الإسرائيلي يحرك الخط الأصفر ويقضم مزيدا من الأراضي شرقية دير البلد. عون إلى واشنطن للقاء ترامب. إسرائيل تواصل هجماتها على جنوب لبنان، والجيش اللبناني يعلن استشهاد عسكري ببلدة المنصورة.

0: حياكم الله. البداية من التطورات في المنطقة، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في الأردن خلال مشاركتهما في التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى جانب القوات الشريكة أمس. وقالت القيادة إن جنديا أمريكيا آخر لا يزال مفقودا، فيما تم إجلاء 4 جنود إلى مستشفيات أردنية قبل مغادرتهم لاحقا، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي إلى 16 قتيلا. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بما أن أمريكا نقضت التزاماتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه لا يمكن توقع الوفاء بالالتزامات من جانب واحد، مشيرا إلى أن البند 5 من مذكرة التفاهم لا يسمح لأمريكا بفتح مسار موازن في مضيق هرمز. توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن ما اعتبره نقض واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة له. وأضاف المرشد الإيراني في رسالة مكتوبة أن نقض المذكرة أثبت للجميع أن الوحشية والاستبداد جزء لا يتجزأ من السلوك الأمريكي. كما حذر المرشد الإيراني من أن انتقاد أداء المسؤولين لا ينبغي أن يؤدي إلى انهيار الوحدة والتلاحم الاجتماعي في بلاده.
1: سلسلة ضربات جديدة تعلن عنها القيادة الوسطى الأمريكية، تصعيد متواصل لم تقرر إدارة البيت الأبيض حدوده بعد. بمقاتلات وسفن حربية، الضربات استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى قدرات بحرية للحرس الثوري الإيراني. لكن في الجانب الإيراني تبدو الأهداف مختلفة. في هرمزجان قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء الغارات وفق السلطات المحلية. في بندر عباس استهدفت عدة جسور، كما دمر الجسر الرئيسي الرابط بين ميناب ورودان. كذلك في مدينة لار جنوبية غربية إيران دوت انفجارات واندلع حريق جراء الاستهدافات الأمريكية. منشآت كهربائية ومضخات تحلية مياه في مناطق بمدينة جاسك جنوبية إيران من بين الأهداف وفق وكالة تسنيم. الضربات أدت إلى انقطاع إمداد الماء الصالح للشرب عن قرى غربية المدينة. الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلنا ردهما على الضربات الأمريكية.

0: بهجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. في الأردن قال الحرس الثوري إنه استهدف مخازن وقود في قاعدة الأزرق، لكن عمان أعلنت التصدي للهجمات الإيرانية. وفي البحرين قال الحرس إن ضرباته استهدفت مخازن طائرات ووقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى. في المقابل قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت للهجمات. الهجمات استهدفت مخزن ذخيرة للجيش الأمريكي ومبنى قيادة في قاعدة علي السالم بالكويت، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي. جولة ضربات سابعة انتهت وفق سنتكم، لكن بيانات ملاحية ومسارات تتبع جوي تظهر انطلاق عملية إمداد جوي واسعة لسلاح الجو الأمريكي من قواعد داخل الولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط، ما يعكس إمكانية استمرار التصعيد أو حتى الذهاب إلى تصعيد أوسع لا تريده أي من دول المنطقة.
1: قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسين مظفر إن الولايات المتحدة تنقل معداتها العسكرية عبر الجزء العماني من مضيق هرمز، وهذا ما يهدد أمن إيران القومي على حد قوله، مضيفا أن الجهود الأمريكية مركزة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة في المضيق.
2: أثار البعض هذا التساؤل، لماذا لا نمنع المرور عبر الجزء العماني؟ هذا الجزء خاص بسلطنة عمان. نعم، الجزء العماني ملك لسلطنة عمان، لكن العدو ينقل معداته العسكرية عبر نفس الطريق وعبر المياه العمانية لتهديد أمننا القومي. تتركز جميع جهود الولايات المتحدة على إقناع عمان بفتح ممرات بديلة لمعداتها، وللأسف ثمة تساهل في هذا الشأن لا ينبغي السماح بتكرار.
1: أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة ومن طهران حسام دياب. أبدأ مع عماد من واشنطن لنقف معه عند المواقف وردود الفعل الأمريكية، لا سيما بعد الإعلان عن مقتل جنديين أمريكيين خلال الساعات الماضية.
3: نعم، أول ردود الأفعال كانت من وزير الدفاع بيت هيكسيث الذي قال بأن الحادث سيزيد من التصميم الأمريكي. بعض أعضاء الكونغرس قدموا تعازيهم، أحد أبرز أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين عن ولاية نيوهامشير قالت بأن الحادث يجب أن يدفع الإدارة الأمريكية لإيجاد حل سياسي والتفاوض مع الإيرانيين. طبعا الحادث أدى إلى مقتل جنديين، هناك جندي ثالث مفقود، 4 تم نقلهم إلى مستشفيات داخل الأردن علاجهم ومن ثم إخراجهم، وجندي لم يدخل المستشفى لكن إصابته كانت طفيفة وفق ما نقل عن القيادة المركزية الوسطى. اليوم بعض المصادر سربت لوسائل الإعلام الأمريكية ومن بينها وول ستريت جورنال أن الإيرانيين طوروا قدراتهم الصاروخية إلى درجة صار بإمكانها مناورة الدفاعات الجوية الأمريكية، وأن هذا انتقال وتغير نوعي في القدرة العسكرية الإيرانية. طبعا هذا يأتي في ظل إرسال القوات الأمريكية كما نقل اليوم لأسراب من الطائرات، طائرات F-15 والطائرات الشبحية F-35 وفق وول ستريت جورنال، بعضها تم نقله من ألمانيا. طبعا قبل أيام تذكر حسام كان هناك أيضا تزويد للإسرائيليين بطائرات التزود بالوقود لإبقاء الجاهزية في إسرائيل على أعلى مستوى إن قرر الرئيس الأمريكي توسيع العمليات أكثر وإدخال إسرائيل على خط هذه الهجمات. طبعا الآن حتى هذه اللحظة لم نسمع من الرئيس الأمريكي، لكن قد تدفعه مثل هذا النوع من العمليات، قد يدفعه باتجاه من اتجاهين، إما الذهاب أكثر نحو المفاوضات، أو ربما توسيع العمل العسكري أكثر وأكثر وتكثيف العمليات الجوية. لكن الخيار الثاني ربما أقرب، انطلاقا من معرفتنا بالرئيس الأمريكي، ربما سيسعى للانتقام بين مزدوجين، وربما نسمع منه تصريحا قريبا عما حدث وعن سقوط هؤلاء الجنود. هؤلاء أول جنود يقتلون منذ مارس آذار الماضي، تقريبا في أبريل أعلن وقف إطلاق النار كما تعلم. منذ ذلك الحين لم يسقط أي جنود أمريكيون في العمليات الإيرانية، لكن هذه أول مرة في القصف لقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. حسام،
1: شكرا لك عماد الرواشد من واشنطن. نذهب الآن إلى طهران مع حسام دياب. حسام، مواقف طهران تبدو تبتعد شيئا فشيئا عن إمكانية إنقاذ مذكرة التفاهم، عندما يتم الحديث عن أن هنالك انعدام قدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه هذه المذكرة، بما أن الجانب الأمريكي وفقا طبعا للرؤية الإيرانية لا يلتزم ببنود هذه المذكرة. يعني كيف يمكن تلخيص المواقف الإيرانية، وأيضا لا سيما ما جاء على لسان المرشد خلال الساعات الماضية؟
4: منذ مدة ليست بالقريبة إيران ألقت بالكرة في ملعب الأمريكيين فيما يتعلق بمستقبل مذكرة التفاهم. هم يتحدثون عن أن وفاء الأمريكيين بالتزاماتهم هو ما سيدفع الإيرانيين للوفاء بالتزاماتهم من الطرف المقابل، لكن الأعين متجهة منذ عدة أيام إلى مضيق هرمز. هناك دماء سقطت وهناك ما يشبه المقتلة حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، سواء فيما يتعلق بالذين سقطوا في الداخل الإيراني والذين تجاوزت أعدادهم 40 شخصا من ناحية، إضافة إلى 400 مصاب، أو ما بدأت تتناقله وسائل الإعلام الأمريكية وما يتم الإعلان عنه رسميا لأول مرة ربما كما ذكر عماد عن قتلى أمريكيين. تجاوز هذا قد يعتبر تجاوز للخط الأحمر من وجهة نظر أمريكية، لكن إيران ترى بأن الخطوط الحمر الإيرانية تم تجاوزها على مستوى الأمن القومي الإيراني منذ زمن بعيد عبر الأمريكيين لعدة مرات. تركوا طاولة المفاوضات، ذهبوا لاستهداف إيران في العمق، أوقعوا الكثير من الضحايا، وقاموا باستهداف رأس النظام الإيراني المرشد السابق علي خامنئي وعدد من قادة الصف الأول والثاني. ما جرى حاليا يوم أمس من استهداف لقاعدة في الأردن يضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام مفترق طرق، إما الذهاب نحو تكثيف الضربات ضد الجانب الإيراني، وهذا سيفتح أيضا باب السؤال حول مستقبل هذه المواجهة إن كانت ستأخذ منحا تصاعديا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، أم أن هذا الأمر سيدفع الجانب الأمريكي للتريث والبدء بالتفكير بحلول سياسية، خاصة وأن عماد أشار من واشنطن إلى أن بعض الآراء من مجلس الشيوخ الأمريكي أشارت إلى ضرورة إيجاد حل سياسي. هذا من ناحية تصاعد هذه الآراء في الداخل الأمريكي وتشكيل ضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا يعد ورقة أو مكسب بالنسبة للإيرانيين. بالنسبة لإيران، العودة إلى طاولة المفاوضات هو أفضل بكثير من خوض معركة. المعركة إن كانت ستفتح إلى ما لا نهاية، فيجب أن يكون هناك درس قاسي سيتعلمه الجانب الأمريكي من هذه المعركة في نهاية المطاف. وإيران تقول بأنها متحضرة من الناحية العسكرية لمثل هذه المعركة، رغم نيتها دائما أو ما تشير إليه دائما بنيتها بالعودة إلى طاولة المفاوضات وتحقيق المنشوطة في المنطقة ككل، وليس فقط بالنسبة لإيران، لأنه كلما زادت حدة الصراع وزاد التصعيد في المنطقة هذا يؤثر على علاقة إيران بدول الجوار، ما يعني أن إيران تسير بشكل معاكس تماما للمسار الذي بدأته منذ 3 سنوات ونصف تقريبا، عندما بدأ الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بمحاولة فتح صفحة جديدة مع دول الجوار. قيل حينها أن إيران تحاول أن تسلك المسلك التركي في مرحلة من المراحل تدريجية استراتيجيا للوصول إلى مرحلة صفر مشاكل مع دول الجوار. وإيران في مكان مختلف تماما حاليا، نسمع انتقادات من الدول المختلفة. بيان من قبل وزارة الخارجية الإماراتية قبل ساعات قليلة أيضا طالب الإيرانيين بوقف استهداف البنى التحتية والقواعد الأمريكية وما إلى ذلك، وكثيرة هي الأصوات التي بدأت تنتقد الإيرانيين، وهذا لا يحبذه الإيرانيين في نهاية المطاف، رغم أنهم ينظرون إلى المسألة من جانب قانوني ويقولون بأنه طالما أن الصواريخ الإيرانية لا تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فمن الناحية القانونية أي بلد ثالث تستخدم أراضيه للاعتداء على إيران، هذا يتيح للإيرانيين الذهاب نحو استهداف القواعد الأمريكية في هذه الدول. كما قلنا حسام، بالنسبة لمذكرة التفاهم ما يزال هناك غموض شديد حولها. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني قبل يومين في بيان مطول، وأيضا أمس محسن رضائي مستشار المرشد مجتبى خامنئي للشؤون العسكرية، الطرفان كانا يتحدثان بذات الصيغة، رجل سياسي وآخر عسكري، يقولون بأن مذكرة التفاهم لا تهم الإيرانيين حاليا، المهم هو الحفاظ على وحدة البلاد والبقاء أو الصمود طويلا أمام الجانب الأمريكي وتلقين الأمريكيين درسا خلال هذه المعركة التي يعتبرون بأنها تحاول استهداف السيادة الإيرانية عبر تخليص إيران ورقة مضيق هرمز. كان من اللافت أيضا بعجالة حسام خلال الساعات الست الماضية أن هناك حالة من التهدئة شهدتها محافظات الجنوب بالتزامن مع الإعلان الأمريكي عن وقوع قتلى في إحدى القواعد في الأردن. تخرج أنباء من وسائل إعلام شبه رسمية عن سماع دوي انفجارات في كل من هرمزجان وسيريك وجزيرة خارك، إحدى الجزر المهمة اقتصاديا بالنسبة للإيرانيين، لكن تخرج وسائل إعلام رسمية بعد ساعة أو ساعتين لتقول أو تنفي نقلا عن مصادر محلية أو مسؤولين في هذه المدن عن أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا سماع لدوي انفجارات أو حتى لتحليق لطائرات أمريكية في تلك المدن. أيضا كان من اللافت أن يوم غد مدينة هرمزجان الواقعة مباشرة عند مضيق هرمز ستعمل بنصف طاقتها الاستيعابية على مستوى المؤسسات الرسمية والأجهزة التنفيذية، وهذا أيضا يفتح باب السؤال حول ربما وجود مخاوف إيرانية من أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية للتصعيد عند مدينة بندر عباس ومحافظة هرمزجان ككل التي تلقت ضربات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة أمريكية لتقطيع أوصال هذه المدينة، وأيضا ربما للذهاب نحو القيام بعمل بري بحسب بعض التقارير التي تقول بأن أمريكا تريد تخليص إيران لورقة مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال عبر استهداف العقدة أو قلب المدن، قلب إحدى هذه المدن الجنوبية لإيران وهي محافظة هرمزجان التي تسيطر إيران من خلالها على حركة الملاحة عند مضيق هرمز.
5: شكرا لك حسام دياب من طهران. يأتي هذا مشاهدينا فيما تصاعد الغضب الرسمي الخليجي في ظل الهجمات الإيرانية المستمرة، فقد أدان الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، في حين حملت الخارجية الكويتية إيران كامل المسؤولية عن عدوانها وتداعياته.
6: بيانات متتالية في أعقاب الهجمات الإيرانية المستمرة، وزارة الخارجية الكويتية حملت طهران كامل المسؤولية عن تداعيات قصفها لمحطات الكهرباء في أعقاب إعلان الجيش الكويتي عن تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة والإعلان عن إعادة جدولة أغلب الرحلات الجوية بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي. أما الخارجية القطرية فقد شددت في بيان لها على أن الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وخرق فاضح للقانون الدولي، مؤكدة أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في الكويت يتجاوز كافة الخطوط الحمراء. أما الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فقد عبرت عن دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث لحماية أمنها وسيادتها، وفي الأردن أعلنت الولايات المتحدة مقتل جنديين من عناصر الجيش الأمريكي أثناء التصدي للقصف الإيراني الجمعة الماضية، في حين أكد الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. وأضاف بيان الجيش الأردني أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
5: رحب بالسيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران سيد خميار، يعني المواقف الإيرانية تبدو متباعدة متشنجة من إمكانية إنقاذ يعني مذكرة التفاهم، سواء كان ذلك على لسان المرشد الإيراني وحتى المسؤولون أو المسؤولين الإيرانيين الآخرين. لماذا بتقديرك، وهل تستعد أو تسعى طهران لحرب مفتوحة في المنطقة؟
7: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة هناك تساؤل في الشارع الإيراني أكثر مما هو يطرح عند السياسيين أو عند أصحاب عند القيادة. يعني الشارع الإيراني هو الذي في النهاية يضغط على صاحب القرار وعلى المفاوضين الإيرانيين، أين وصلت هذه المذكرة التي تتحدثون عنها، ولماذا هذه الاستهدافات الأمريكية الشرسة على مدى أكثر من 7 أيام وضحايا حدود 50 شهيد و500 جريح؟ لماذا إذن الاستمرار في المفاوضات والتأكيد على هذه المذكرة طالما لن تؤدي ولن توفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها وبتوقيعها؟
5: الشارع الإيراني، الأمريكيون لديهم الإجابة سيد خميار،
7: يحسب بأن هذه
5: خديعة، لأن إيران ببساطة تستهدف السفن في مياه مضيق قرمز، ويفترض بمذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران أن تسمح بحرية الملاحة في المضيق.
7: لا أبدا. يعني هناك آلية للدخول في المفاوضات، وهذه الآلية بالتأكيد تشرحها المادة الثالثة، وهناك مقدمات لهذه المفاوضات وخاصة بما يتعلق بالمادة الأولى. الأمريكيون لن يقدموا أي شيء للإيرانيين. صحيح أنها كانت وعود، لكن هذه الوعود ورقية، هذه الوعود لم تنفذ، وهذه الوعود كالوعود السابقة. الأمريكيون لن يفرجوا عن الأموال الإيرانية التي وصلت إلى الطريق شبه النهائي ووضعت اللمسات الأخيرة للإفراج عنها بما يتعلق بالأرصدة الإيرانية. الوضع اللبناني ما زال مستمراً، التدخل الأمريكي من خلال تغريدات الرئيس الأمريكي بما يتعلق في الداخل الإيراني، وهذا ما كان شرطا في البند الأول والثاني، ما زال مستمرا. الحصار يستمر بنفس الطريقة، هناك لم تكن أي خطوة يلمسها الشارع الإيراني. البند الخامس هو يأتي في الرد على هذه البنود، وفي نفس الوقت هذا البند الخامس هو الذي يفوض إيران بالحفاظ على أمن هذه السفن من خلال المسارات التي يعينها، وعلى مدى 60 يوما بدون أخذ أي رسوم. هذه يعني مواكبة السفن وإجبارها على اتخاذ مسار آخر ومواكبتها عسكريا، هذا يعني يأتي في سياق تثبيت الوجود الأمريكي في المضيق وسحب البساط من الإيرانيين، وهذا يعتبر انتهاك صارخ للبند الخامس حسب الرؤية الإيرانية. لذلك أنا أتصور، وهذه حقيقة هنا يعرفها الجميع في طهران، بأن الأمريكيين يشنون حربا على إيران لتغيير بنود الاتفاقية بسبب معارضة الرأي العام والداخلي الأمريكي والسياسيين والحزب الجمهوري، الذي اتهموا ترامب بأنه قدم أكثر مما قدمه الرئيس أوباما. والإيرانيون
5: طيب في هذه الحالة
7: يصدون هذا العدوان ويكافحون من أجل تثبيت مكاسبهم
5: قبل قليل أتيت لذكر الرئيس الأمريكي، وأنا هنا
7: جملة واحدة لو سمحت.
5: تفضل.
7: والإيرانيون يقاومون ومن أجل تثبيت هذه المكاسب التي حصلوا عليها في مذكرة التفاهم. هذا الصراع إذن بين أناس يريدون التغيير هذه البنود وأناس يجهدون لتثبيت هذه البنود.
5: أنت تتحدث عن أن الإيرانيين يحاولون تثبيت ما سميته بالمكاسب، ولكن المرشد الإيراني يعني يقول بأن هذه الوثيقة لا مصداقية لها، وأن لا قيمة حتى لتوقيع الرئيس الأمريكي على هذه المذكرة. يعني ألا ترى أن هناك تناقض؟
7: لا، لم يكن تناقضا، لأنه هو منذ البداية قال أنا، وقالها المرشد الأعلى الشهيد عندما قال في بداية المفاوضات في قبل عامين، قال أنا أعرف بأن الأمريكيون لن يوفوا بعهودهم، ولكن إذا أنتم وصلتم إلى هذه الدرجة لكي تتفاوضوا، إلى هذه القناعة لتتفاوضوا، تفضلوا. وما قاله المرشد الحالي الأعلى وقائد الثورة قال بأن نعم، يعني ما قاله المرشد الشهيد كرره ولكن مكتوبا، وقال بأن ليسوا أوفياء الأمريكيين. ما يقوله اليوم هو يأتي في هذا السياق. أنا قلت لكم هؤلاء غدارون لا بما معناه، وهؤلاء لن يوفوا بعهودهم، وهذا ما لاحظناه. إذا كانت الحرب مستمرة واستهداف البنى التحتية بهذه الطريقة واستهداف المواطنين الأبرياء بهذا الكم الهائل على مدى 7 أيام، إذن ما يعني، ما معنى لمذكرة التفاهم، وما معنى للمفاوضات؟ يعني في إطار المفاوضات تقصف إيران، وفي إطار المفاوضات تعتدى على إيران وعلى البنى التحتية وعلى الجسور وعلى المحطات الكهرباء والمياه. هل هذا يعني هو تكون طريقة المفاوضات؟ وهل هذا وفاء للتوقيع الذي قام به الرئيس ترامب
5: سيد خامية
7: المذكرة؟ هذا أمر طبيعي.
5: هنالك أيضا غضب متصاعد من دول المنطقة للاستهدافات الإيرانية اليومية تقريبا لعدد من الدول في البحرين، في الكويت، وحتى في الأردن. وهنالك أيضا دعوات من جانب الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لرفض فرض أي رسوم عبور مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، وحتى اتفاقية ثنائية يمكن أن توقع بين إيران وبين أطراف أخرى. كيف تتوقع أن تتعامل طهران مع هذه الدعوات ومع هذا الغضب المتصاعد؟
7: هذا الغضب المتصاعد سيختفي بعد الهدوء وبعد وقف إطلاق النار وبعد وقف الحروب. هذا الغضب هو نتيجة الحرب وليس من أسبابه. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فرضت هذا العدوان على إيران، ومع الأسف استغلت بعض أراضي هذه الدول. هناك وثائق، وربما الدليل الأول هو القتلى الأمريكيين. ماذا كانوا يفعلون في هذه القواعد؟ هل أتوا إلى هذه المنطقة لشرب الشاي؟ يعني هذه حقائق وهذه أدلة واضحة، الوثائق واضحة، الاستهدافات واضحة، الخدمات التي كانت تقدم من الكويت مع الأسف يعني كانت مريرة. وكيف ممكن استهداف جارة بشكل بقدر إيران التي وقفت مع الكويتيين في محنتهم عندما احتلت هذه الدولة وقدموا كل شيء وفتحوا حدودهم وفتحوا بيوتهم وأطفأوا نيران آبارهم النفطية يستهدفون من قبل هؤلاء؟ يعني الحقيقة هناك تساؤلات كبيرة في الشارع الإيراني. ما قدمتها إيران للكويت في محنتها لن يصدق، بالرغم من وقوفها مع النظام البائد آنذاك ودفاعها عن الاحتلال، ولكن غضت النظر عن كل على الماضي برمته واستقبلوا الكويتيين، والآن يشاهدون هذه الخدمات التي تقدم العدوان، ومن الطبيعي بعدها الصبر تام أكثر من 7 أيام، فمن الطبيعي أن تستهدف حسب الرؤية الإيرانية تستهدف بعض هذه المناطق لوقف العدوان وللضغط على الأمريكيين ولترك هذه المنطقة. هذا أمر طبيعي.
5: خميار، شكرا لك.
7: حسب الرؤية الإيرانية طبعا.
5: سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. إلى قطاع غزة، حيث أعلن الدفاع المدني في القطاع استشهاد فلسطينية في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة شارع كشكو شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل أن 3 أشخاص ما زالوا في إعداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث في محيط المكان. كما استشهد 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف لطائرات الاحتلال استهدف شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة، كما أوقعت الغارة عددا من الجرحى. المزيد من التفاصيل مع إسلام بدر في هذا التقرير.
8: أنا في شارع اللبابيدي في منطقة النصر في مدينة غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة حربية على هذه البناية، ما أدى إلى تدمير هذه الشقة وإلحاق أضرار جسيمة بالجيران والمحيط. حتى هذه اللحظة تتم عملية انتشال شهداء ومصابين من الشقة المستهدفة وأيضا من محيط هذه الشقة. هذا الشارع هو شارع رئيسي من أحد الشوارع الرئيسية هنا في مدينة غزة، وهو مكتظ عادة بالمارين وأيضا الخيام. مثلا هذه المنطقة كانت خيمة فيها باعة جائلون، كل من كانوا فيها أصبحوا بين شهيد وجريح. وصل الدفاع المدني إلى المنطقة ويتم الآن العمل على انتشال الشهداء، لكن عملية الانتشال تتم بصعوبة كبيرة للغاية على اعتبار أن هناك أشلاء مقطعة للشهداء في مناطق مختلفة على مرأى البصر. هناك كما يقول الأهالي، وفعلا عاينا ذلك بأنفسنا، أشلاء لشهداء وقطع من شهداء موجودة فوق الخيام أو في مثل هذه المناطق. طبعا إطلالة دائرية بدائرة 360 درجة، يمكن القول إن هناك ضررا جسيما حل بهذه المنطقة. الركام في كل مكان، وسيارات الإسعاف لا زالت موجودة هنا تحاول انتشال المزيد من المصابين وأيضا من الجرحى. هناك العديد من الشهداء وهناك العديد أيضا من المصابين نتاج هذه الغارة الإسرائيلية. ما يفعله الأهالي في اللحظات الأولى من عملية الاستهداف هذه هي البحث عن ناجين ممكن أن يكونوا قد أصيبوا في المباني المجاورة لعملية الاستهداف، على اعتبار أن مثل هذه الغارة تكون كبيرة والشظايا تتناثر في مسافات بعيدة. إذن غارة جديدة من الغارات الإسرائيلية تأتي لتتوج تصعيدا إسرائيليا ملحوظا خلال الأيام الماضية وهذا اليوم هنا في قطاع غزة، ولازال وقف إطلاق النار مجرد حبر على ورق. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من منطقة النصر في مدينة غزة.
5: كذلك استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين عند مفترق دولة في حي الزيتون شرقية مدينة غزة. كما أصيب فلسطيني في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط مدرسة الزهراء في حي الشجاعية، فيما واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقية دير البلح إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.
9: ابني شاب عمره 18 سنة راح يساعد خاله يرفع ألمنيوم وشغلته كده من المحل تبعه. الرجل عنده ورشة ألمنيوم راح يحاول يعزل من عدده من ماله.
5: هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حركت الخط الأصفر نحو الغرب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أعلن قبل أيام أن المنظمة وشركائها في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المجتمعات المحلية الواقعة قرب الخط الأصفر. لا يزال آلاف الفلسطينيين مفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي فوق رؤوس ساكنيها خلال 2 الإبادة، فيما تنتظر العائلات منذ أكثر من 2 أي فرصة لانتشال جثامين أبنائها والتعرف على هوياتهم ودفنهم في قبور لائقة. كما أن حجم الكارثة الكبير ونقص المعدات اللازمة وغياب البنية الأساسية لاستخدام تقنية الحمض النووي حولت رحلة البحث عن المفقودين إلى أزمة إنسانية ممتدة. مراسلنا عاصم النبيه رافق عائلات وطواقم الإنقاذ والصليب الأحمر والطب الشرعي ووثق التقرير التالي.
10: أحفادي صحيح أولاد عماد عندي.
11: هذه أغرب زيارة قد يقوم بها إنسان لإنسان، في الطريق يتلو أسماءهم حتى إذا وصلنا البيت المقصوف صار يناديهم فردا فردا.
12: أبو فاروق، أبو أناس، يا أبا يحيى، أشرف.
11: فقد شريف العسلي 62 من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي على بيته بحي الدرج في ديسمبر 2023. خرج بأعجوبة من تحت الركام ولا يعرف متى سيتمكن من دفن 46 من أبنائه وأحفاده وعائلته الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
12: يعني منذ ذلك الحين 17 لليوم وأنا كل يوم أتألم أنه كيف نكرم هؤلاء الشهداء الذين هم تحت الردم، وتواصلت مع الدفاع المدني كثيرا ومع كل اللي أنا بقدر أتوصلهم أنه يساعدوني في يعني إخراج أبناء الشهداء لهم أكثر من عامين وأنا أتألم. لا يعني أقول لك حتى أحيانا لا أستطيع النوم.
11: في مكان آخر في حي الصبرة وبهذه المعدات البسيطة القديمة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين 7 شهداء من أصل 8500 شهيد ما زالوا تحت أنقاض المباني التي دمرتها صواريخ الاحتلال الإسرائيلي.
13: الدفاع المدني لديه مخطط موجود ب3 شهور ننهي ملف الضحايا بشكل كامل من تحت الأنقاض إذا توفرت الإمكانات والمعدات، أما إذا لم تتوفر وسنبقى على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة ولن ننهي هذا الملف.
11: عدنا في اليوم التالي إلى موقع الانتشال لنعرف نتيجة عملية البحث عن الشهداء.
14: والله إنا يومين بندور لحتى الآن ما طلع معنا ولا حال.
11: بالرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الطواقم والعائلات تظل عمليات الانتشال معقدة، لكن مرور الوقت يجعل الأمر أشد تعقيدا بسبب خطر تحلل الجثامين واختلاطها بكميات هائلة من الركام.
15: لغاية الآن ما لقيناش حد، يعني في حوالي 8 شهداء لغاية الآن ما لقيناش أي أثر حتى إلهم. ممكن كمان مع الضربة قوية جدا ممكن تكون تبخرت الجثث مش موجودة.
11: في اليوم الثالث هدأ المكان وغادرت الطواقم وانتهت عمليات البحث بانتشال جثمانين فقط، أم 20 تعرفوا عليها من شعرها وطفلها عمره 1 شهر، ليظل مصير الشهداء 5 الآخرين مجهولا. رافقنا فريق الصليب الأحمر في أثناء مهمة دفن شهداء بمقبرة المجهولين، إذ لا يوجد في غزة الآن بنية أساسية ولا أجهزة متخصصة ولا فريق مؤهل لاستخدام تقنية الحمض النووي للتعرف على هويات المفقودين.
16: إلى جانب غياب البنية التحتية اللازمة بعد تدمير المختبرات، لا توجد هنا مختبرات قادرة على إجراء الفحوص التكميلية مثل فحوص الحمض النووي. هناك تحديات تتعلق بتوفير الأجهزة اللازمة لإجراء هذه الفحوص، فضلا عن نقص تدريب الكوادر المحلية على تنفيذها.
17: local staff to do these tests.
11: العثور على الجثمان لا يعني التعرف على هوية صاحبه، إذ يفرض الحصار الإسرائيلي على طواقم الطب الشرعي استخدام طرق بدائية للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.
18: بصعوبة التعرف على المجهولين لأنها كلها رفات، معظمها 70% عبارة عن رفات، وليس رفات بس وإنما أجزاء من رفات، يعني في بيجينا جمجمة، في بتجينا ساق، في بتجينا إيد، طبعا هذا إحنا هذا بيزيدنا صعوبة جدا، وفي بيجينا أجزاء رفات بسيطة نتيجة انفجار في في في في الجثمان نفسه يأتينا فتات.
11: في زيارة لمقبرة المعمداني إحدى المقابر التي قصفها الاحتلال أكثر من مرة، تخبرنا الباحثة في حقوق الإنسان أن جرائم الحرب الإسرائيلية متعددة في نوعها وحجمها، من تدمير المقابر والعبث بها ونبش قبور الفلسطينيين وحظر دخول المعدات اللازمة لانتشار الضحايا وعدم الإفصاح عن المختطفين لديها وتسليم جثامين من دون أي معلومات عن أصحابها.
19: قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع المواد والمعدات اللازمة والأجهزة الفحوصات المتخصصة التي ينتج عنها معرفة وجثامين الشهداء وإلى من تعود هذه الرفات يؤدي إلى وقوع تحت المسؤولية القانونية الدولية، كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات الدولية.
11: تظل أزمة آلاف المفقودين واحدة من أشد الأزمات التي يكابدها الفلسطينيون في غزة، المفقودون تحت الأنقاض، والمفقودون في مناطق الخط الأصفر، والمفقودون في السجون الإسرائيلية كذلك، والمفقودون الذين لا يعرف عنهم شيء. يستخدم الاحتلال أسلحة تبدو مصممة لتزيد أعداد الضحايا وتتركهم تحت طبقات من الركام، جرائم مركبة تأتي محضر الاحتلال دخول المعدات الثقيلة وأجهزة فحص الدي ان ايه، مما يجعل عمليات انتشال الشهداء معقدة ومن عملية تحديد هوياتهم شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
5: قالت لجنة شؤون العمل الأمريكية الإسرائيلية أنها علقت التبرعات الإلكترونية لنواب ديمقراطيين أيدوا خفض المساعدات لإسرائيل. من جهة أخرى قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة يخضع لمشاورات مع الدائرة القانونية.
20: لم يعد الجدل بشأن إسرائيل في الولايات المتحدة يقتصر على الحرب في غزة وإيران، بل امتد إلى قلب المشهد السياسي الأمريكي، إذ أقدمت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك على معاقبة نواب ديمقراطيين أيدوا خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل. وأزالت لجنة العمل السياسي التابعة لأيباك أزرار التبرع الإلكترونية لأكثر من 12 نائبا ديمقراطيا بعد تصويتهم لصالح مشروع يدعو إلى خفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، في خطوة عكست اتساع الخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار الدعم لتل أبيب. وجاء ذلك بعدما صوت أكثر من 100 نائب ديمقراطي لصالح خفض المساعدات احتجاجا على طريقة إدارة حكومة نتنياهو حرب غزة، رغم فشل التعديل في الحصول على الأغلبية اللازمة. وبالتزامن مع هذا الجدل، قال عمدة نيويورك زهران ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة يخضع لمشاورات مع الدائرة القانونية لتحديد ما تسمح به الصلاحيات القانونية المحلية. وأكد ممداني أن أي إجراء سيكون ضمن حدود القانون، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتي سبق أن تعهد بالالتزام بها خلال حملته الانتخابية. وكردة فعل شن مسؤولون إسرائيليون هجوما على عمدة نيويورك. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم أن رئيس الوزراء لا يعبأ بتهديدات ممداني وأنه سيزور نيويورك ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل كما هو مقرر. كما هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عمدة نيويورك متهما إياه بالتركيز على مهاجمة إسرائيل بدلا من إدارة شؤون المدينة، مؤكدا أن نتنياهو سيشارك في اجتماعات نيويورك وسيلقي كلمته في موعدها. وتعكس هذه التطورات اتساع الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن إسرائيل بعدما تجاوز الخلاف مسألة المساعدات العسكرية إلى نقاشات قانونية وسياسية بشأن استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك، في مؤشر على استمرار التحولات في الخطاب الأمريكي تجاه الحكومة الإسرائيلية.
5: إلى لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات ومناطق متفرقة في الجنوب. يأتي ذلك فيما وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في أول زيارة يجريها رئيس لبناني منذ 17 عاما، حيث من المقرر أن يعقد خلالها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناول تنفيذ بنود اتفاق الإطار.
21: منذ الثاني من مارس
0: استشهد أكثر من 4000 لبناني وأصيب أكثر من 12000 آخرين، أرقام أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية. من بين هؤلاء الضحايا العشرات من مقاتلي حزب الله قضوا في المعارك الأخيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شيعهم الحزب إلى مثواهم الأخير بقرية مجد السلم في الجنوب. يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان، تفجير نفذه جيش الاحتلال في محيط بلدة كفر تبنيت، وقصف مدفعي على بلدتي الطيبة وأرنون، وغارات على بلدتي المنصور والنبطية الفوقة، وجميعها جنوبية لبنان. في الوقت ذاته استشهد عسكري لبناني وأصيب ضابط وعسكري آخر جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في قضاء صور. عدوان متواصل رغم إبرام اتفاق إطار لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية، ما يزال الاتفاق حبرا على ورق بانتظار ترجمة بنوده على الأرض. فأحدث جولة من المباحثات التي أجريت بشأن تنفيذه عقدت في روما دون أن تسفر عن نتائج ملموسة. كل ما تمخضت عنه هو الاتفاق على هيكلية وإرشادات للانسحاب من المنطقة التجريبية، تشمل منطقتي زوطر الشرقية والغربية في قضاء النبطية وبلدة فرون، رغم أن الجيش لم ينتشر فيها وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. الهيئة كشفت أن الجيش لن ينسحب منهما دون تفاهمات مع لبنان. في غضون ذلك ما يزال أبناء المنطقة يقفون على مشارف بلدتهم دون قدرة على الدخول إليها. مماطلة إسرائيلية في تنفيذ بنود الاتفاق يعول لبنان على الرئيس الأمريكي لوضع حد لها، إذ أن أهم ثمار تلك البنود عودة لبنان إلى دائرة الاهتمام الأمريكي بحسب الرئيس جوزيف عون. لذلك سيكون وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على طاولة المباحثات التي سيجريها عون مع الرئيس الأمريكي خلال القمة المرتقبة بينهما الثلاثاء.
21: تصدرت الأحزاب الداعمة لبرنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر، وأعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية. وجاء هذا الإعلان بعد الفصل في الطعون المرفوعة ومراجعة النتائج المؤقتة التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للاقتراع الذي جرى في الثاني من هذا الشهر.
22: بين ملفات الطعون ومحاذر الفرز التي أعادت المحكمة الدستورية التدقيق فيها، حسمت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في الجزائر بتعديلات محدودة على توزيع المقاعد لترسم بذلك فوز أحزاب الموالاة بالأغلبية.
23: حزب جبهة التحرير الوطني 91 مقعد، حزب التجمع الوطني الديمقراطي 74 مقعد، حزب جبهة المستقبل 56 مقعد، حزب حركة المجتمع السلم 43 مقعد.
22: ورغم استمرار الجدل بشأن ما يعتقده بعض المراقبين للمشهد السياسي الجزائري بالقول إن النتائج الحالية هي تكرار لما أفرزته الانتخابات البرلمانية الماضية، يرى آخرون أنها تحمل بعض المتغيرات مقارنة بالعهدة النيابية السابقة، أبرزها عودة عدد من أحزاب المعارضة إلى الواجهة مقابل تراجع كتلة النواب المستقلين التي كانت حاضرة بقوة في البرلمان المنتهية عهدته، لكنها لم تنجح بحسب كثير من المراقبين في تشكيل قوة سياسية مؤثرة أو فرض حضور تشريعي ورقابي لافت.
24: عودة وانضمام أو دخول عدة أحزاب تحمل خطاباً معارضاً أو مختلفاً على أحزاب الأغلبية، وهي مثلاً حزب جبهة القوى الاشتراكية ب 14 مقعداً، حزب العمال، حزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب جبهة العدالة والتنمية، كلها أحزاب انضمت إلى المشهد البرلماني. كما تراجعت قوائم الأحرار بشكل كبير وانكمشت إلى 33 مقعداً بعدما كانت القوة الثانية في الغرفة السفلى الماضية.
22: وبين من يعتبر النتائج تكريسا لاستمرار موازين القوى التقليدية، ومن يرى في التركيبة الجديدة بداية لتوازنات سياسية مختلفة. يبقى الرهان الأكبر على قدرة البرلمان المقبل على استعادة ثقة الشارع وتعزيز دوره في التشريع والرقابة. بإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تنتقل الجزائر إلى تحدي جديد غير مرتبط بمن فاز بالمقاعد، بل بمدى قدرة هذه التشكيلات السياسية الفائزة على إنتاج التوازنات المنتظرة وترجمة الوعود الانتخابية إلى تشريعات وسياسات تستجيب لآمال الشارع الجزائري. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من أمام المحكمة الدستورية الجزائر.
21: قتل 9 أشخاص وأصيب 24 في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مركزا لوجستيا لأكبر شركة روسية لبيع التجزئة عبر الإنترنت في منطقة تامبوف غربي البلاد.
1: لا هدوء على جبهات القتال في أوكرانيا. تصعيد متبادل ينذر بامتداد رقعة الحرب. هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية بمدينة كوتوفوسك في منطقة تامبوف يتسبب في مقتل وإصابة العشرات بحسب السلطات الروسية. تصعيد أوكراني. تقول السلطات الروسية إنه استهدف العاصمة موسكو مجددا بأكثر من 379 طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة. نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لها وتدمير معظم المسيرات مع اقترابها من العاصمة الروسية بحسب عمدة المدينة. في المقابل أعلن حاكم مقاطعة موسكو إصابة 37 شخصا جراء هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة. على الطرف الآخر تتواصل الاستهدافات الروسية لأوكرانيا بالتركيز على الموانئ والسفن والبنى التحتية للطاقة. في أحدثها هجوم صاروخي روسي استهدف سفينة شحن تسبب في إصابة 4 من طاقمها بمنطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تبنت الهجوم مشيرة إلى أن قواتها استهدفت سفينة شحن كانت تحمل معدات للجيش الأوكراني وسفينتين تنقلان معدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. وأكد تدمير زورقين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود وخليج غورليتسكي. كما امتد قصف مقاتلات سلاح الجو الروسي إلى موقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف. تصعيد روسي أوكراني يزداد حدة، وقد بات استهداف السفن والموانئ ومرافق البنى التحتية ومنشآت الطاقة هدفا استراتيجيا. يراهن كل طرف على حرب استنزاف للموارد، ويرى في استهداف مصادر الطاقة والنقل البحري مدخلا لتضييق الخناق ووقف الإمدادات العسكرية والمالية عن الطرف الآخر.
21: عاد الطقس ليفرض نفسه على نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، إذ تستعد نيويورك ونيوجيرسي لعواصف رعدية وأمطار غزيرة بعد أيام من تدهور جودة الهواء بسبب دخان حرائق الغابات الكندية.
2: فوق نيويورك لم تعد السماء زرقاء. دخان حرائق كندا عبر الحدود وابتلع مانهاتن خلف ستار برتقالي كثيف. المدينة التي اعتادت ناطحاتها أن تخترق السحاب اختفت هذه المرة خلف الدخان. الجسور تلاشت والشمس بدت كقرص محترق في هواء مثقل بالرماد.
3: نعم، الأمر مقلق، خصوصا أنني أعاني من الربو، ولذلك قد أكون أكثر قلقا من الآخرين.
2: على مسافة قصيرة يستعد ملعب ميتلايف لاحتضان نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، لكن قبل وصول اللاعبين وصل الدخان، وقبل أن ينقشع تماما جاء تهديد جديد. عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة تستعد لاجتياح المدينة قبل المباراة. السلطات دعت السكان إلى الحذر بعدما ارتفعت مستويات التلوث، وأصبح الهواء خطراً على أصحاب الأمراض التنفسية والقلبية.
4: كما يرى سكان نيويورك وكما يمكنهم أن يشموا في بعض الأحياء، فإن دخان حرائق الغابات الكندية يغطي مدينتنا، وقد وفرنا أقنعة مجانية في مئات المواقع بأنحاء المدينة، بينها المكتبات ومراكز الشرطة وعدد من مراكز الإطفاء.
2: لا تغيير حتى الآن في موعد النهائي، وقد تساعد الأمطار على تنظيف الهواء، لكنها تحمل معها البرق والرياح واحتمال اضطراب الاستعدادات. أكثر من 80,000 متفرج سيدخلون الملعب، وأعينهم لن تكون على الكأس وحدها بل على السماء أيضا، فمن الدخان إلى العواصف سيحسم اللاعبون الكأس. لكن الطقس فرض نفسه لاعبا آخر قد يرسم شكل الليلة التي ينتظرها العالم.
21: الآن إلى عرض الصحافة، بعدها تتابعون حلقة من برنامج حوارات العربي.
6: في صحيفة الغارديان البريطانية، رأى سايمون تيسدال أن الرئيس الأمريكي يمثل خطراً أكبر من إيران على العالم، وأن ترامب يبدو عاجزاً في إيران عن إيجاد مخرج من الحرب الكارثية التي أشعلها، حيث شن قصفاً عنيفاً عليها ويزيد من استهداف بنيتها التحتية المدنية. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يرفض الاعتراف بخطئه في إشعال حرب لا يستطيع حسمها، فهو يفضل تعريض المدنيين والقوات الأمريكية لحرب استنزاف لا نهاية لها، وتعريض حلفاء الخليج العربي للخطر وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. ويعتبر الكاتب أن حب ترامب لذاته وليس إيران هو العدو العالمي الأول، وأنه السبب الرئيسي وراء تصاعد هذه الحرب بشكل لا يمكن السيطرة عليه مرة أخرى، حتى بات الرئيس الأمريكي أشبه بسلاح دمار شامل متنقل. ويرى الكاتب أن ترامب الذي تعهد بفرض رسوم بحرية في مضيق هرمز ثم تراجع عن قراره وأشرف على هجمات على البنية التحتية المدنية في إيران قد ترقى إلى جرائم حرب، لا يملك أدنى فكرة عن كيفية الخروج من هذا المستنقع المتفاقم. ونقرأ في صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية مقالاً بشأن المخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة جديدة، وأن رقعة القتال بين الولايات المتحدة وإيران آخذة بالتوسع، حيث ضرب الجيش الأمريكي مجموعة أوسع من الأهداف ونقل طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط، بينما شنت طهران هجمات عبر الخليج العربي. وتشير الصحيفة إلى أن المعارك على السيطرة على مضيق هرمز ليست جديدة، لكن هذه الجولة تزيد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً، حيث تشن الولايات المتحدة هجمات على الجسور وأهداف أخرى في المناطق الداخلية الإيرانية لزيادة الضغط على طهران. وتعتبر الصحيفة أن الجانبين يملكان دوافع لتجنب تصعيد كبير، لكن كل منهما يسعى إلى تعزيز موقفه، مما يثير مخاوف من دوامة تصعيدية تخرج عن السيطرة. وتقدر الصحيفة أن ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية لكسر الجمود الدبلوماسي، إلا أن إعادة الولايات المتحدة طائراتها المقاتلة إلى الشرق الأوسط من أوروبا ينبئ بتطور عسكري خطير. إلى مجلة ناشونال انترست الأمريكية، وفيها نقرأ مقال وسيمير بشأن مستقبل مضيق هرمز خلال الصراع الحالي، وأن مذكرة التفاهم لم تفشل بسبب سوء النية فحسب، بل لأن الخلاف الجوهري لا يزال قائماً، إذ تعتقد إيران أن إغلاق المضيق يرسخ حقها في إدارته، فيما تصر الولايات المتحدة على ضرورة بقائه ممراً مائياً دولياً حراً. ويعتقد الكاتب أن عدم وجود بديل فعلي للمضيق يجعل الصراع عليه بين واشنطن وطهران قضية أساسية في الحرب والمفاوضات، وتعطي صاحب السيطرة عليه مستقبلاً خطوة كبيرة فوق الطرف الخاسر. ويشير الكاتب إلى أن الجهود العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة تواجه عقبات جغرافية مصممة لعرقلة هذه المحاولة، حيث إن القوات الأمريكية تشن غارات على التوالي على أهداف عسكرية إيرانية، لكنها لم تنجح حتى الآن بتغيير الوضع في المضيق. ويؤكد الكاتب أن فشل الضربات العسكرية في تغيير موقف النظام الإيراني يعني أن واشنطن مطالبة بتقديم تنازلات اقتصادية ونووية لطهران من أجل إعادة شريان الحياة الاقتصادي لما كان عليه الوضع قبل الحرب. ونقرأ في صحيفة تيليغراف البريطانية مقال بنيديكت سميث بشأن الأهداف الأمريكية في إيران، وأن الجيش الأمريكي بات يستهدف شرايين النقل التي تربط الموانئ الجنوبية الرئيسية ببقية البلاد، حيث أدت التفجيرات إلى عزل مدينة بندر عباس والتي يمر عبرها ما يقرب من نصف تجارة إيران بشكل شبه كامل. ويلفت الكاتب إلى أن الضربات الأخيرة تشير بشكل واضح إلى أن إدارة ترامب أصبحت مقتنعة تماماً بأن قطع الطريق على المدينة الساحلية هو المفتاح لإعادة فتح الممر البحري الحيوي. ويشير الكاتب إلى أن واشنطن ترى أن قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ الرئيسية في إيران سيجعل طهران عاجزة عن المناورة ومضطرة للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات والموافقة على فتح مضيق هرمز. لكن الكاتب يعتبر أن استهداف الجسور التي يستخدمها المدنيون يثير مجدداً تساؤلات بشأن جرائم حرب محتملة، إلا أن إدارة ترامب تصر على أن ضرباتها تضغط على النظام ولا تستهدف المدنيين بشكل مباشر. ختاماً مع مقال روبرت تايت في صحيفة الجارديان البريطانية بشأن تأثير الحرب الإيرانية على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وأن ترامب على وشك القيام بأكبر مقامرة في فترة رئاسته من خلال إعادة إشعال الحرب مع إيران بعد أقل من شهر من موافقته على وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه ضروري لوقف أزمة اقتصادية تضاهي الكساد الكبير. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي

مما كان يتصور، وعلى استعداد للمخاطرة باللعب بورقة مضيق هرمز، لأنها تمنحه السيطرة على جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.

أهلا بكم إلى حوارات العربي التي تأتيكم من العاصمة الليبية طرابلس. بعد أكثر من 12 عاما على الانقسام السياسي والتشريعي، تقف ليبيا أمام مفترق طرق جديد أكثر تعقيدا مع تعدد المبادرات وتباين الرؤى، فيما يبقى الهدف الأساسي وفق المعلن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مؤجلا دون موعد واضح. بعثة الأمم المتحدة تواصل الدفع بالمسار السياسي عبر الحوار، بينما طرحت المجالس الثلاثة، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مبادرة سياسية أعادت الحديث عن تسوية تقودها المؤسسات الليبية. في المقابل برزت مبادرة أمريكية طرحها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولز، تقترح تشكيل سلطة تنفيذية وفق القوى الموجودة على الأرض، بما ينسجم مع موازين القوى على الأرض. وبين هذه المسارات تتزاحم الأسئلة: هل تتنافس المبادرات على قيادة الحل أم تعقد الأزمة أكثر؟ وهل تمتلك الأطراف الليبية الإرادة السياسية للتسوية في ظل غياب الثقة؟ مستقبل ليبيا في ظل المشهد السياسي الحالي، موضوعنا في حوارات العربي من طرابلس.

0: هذا الملف ومساراته المختلفة مع عضو لجنة الحوار المهيكل ورئيس حزب التجمع الوطني الليبي، والأستاذ علي أبو زيد عضو مجلس السياسات في الحزب الديمقراطي، والأستاذ مسعود السلامي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزيتونة. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ أسعد. بداية نتحدث الآن عن انقسام، ولكن نريد أن نعود إلى جذور هذا الانقسام الذي استمر 12 عام. إذا ما عدنا إلى هذه الجذور، كيف تقيم الوضع في حينه، ولماذا استمر الانقسام كل هذه المدة؟
1: السلام عليكم، تقبل تحياتي وللزملاء في هذه الحوارية ولقناتكم الموقرة. وفي حقيقة الأمر يعني أنا إذا ما أردنا التأريخ للأزمة الليبية يعني الممتدة 16 سنة منذ عملية التحول التي شهدتها ليبيا في عام 2011، وما تلا ذلك بعد ذلك من محطات رئيسية ممكن أن نؤرخها بثلاث أربع محطات رئيسية ما بين حرب وحوار وسلطة جديدة.
0: ولكن ربما تكون المحطة الرئيسية هي 2014.
1: والله أنا لا أتصور ذلك، يعني بصراحة أنا أتصور أن المحطة الرئيسية كانت 2011، هي النقطة الأساسية على الأقل تقدير التي بدأت فيها عملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة. 2014 ما حصل هو عملية انقسام داخلي وحرب أهلية أوصلتنا أو استدعت مسألة الحوار الوطني الذي انبثق عنه ما يعرف باتفاق السياسي الصخيرات في في في في الصخيرات في 2015، وتشكل من خلاله يعني سلطة لأول مرة من خلال إشراف دولي. وأيضا حتى إذا أردنا أن نؤرخ من هذا التاريخ فسأقول لك التالي، يعني أن ليبيا مر

0: مرت بمراحل يعني مراحل صعبة، في كل مرحلة كانت هناك حاجة لحوار ولمعالجة ول يعني تقارب ما بين الفرقاء، لكن هذا يعني لم ينعكس على أرض الواقع، بحيث أن الحوار الذي تم الاستدعاء إليه في 2015 فيما يعرف بحوار الصخرات كان نتيجة حرب أهلية قائمة فجر ليبيا في ذلك الوقت، وكان نتيجة انقسام حاد في المؤسسات. اتجهنا إلى هذا الحوار لمعالجة هذه التصدعات ومعالجة هذه المشاكل ومعالجة أيضا يعني الذي استدعى وجود حرب في 2014. في حقيقة الأمر بعيدا عن كثير من الوثائق التي خرجت في اتفاق الصخرات، ما يمكن أن أفهمه ويفهمه كثير من المواطنين هو أننا شكلنا سلطة وعدنا بها من الصخرات بتسعة رؤوس، اللي هي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، واللي حاولنا بقدر المستطاع فيها أن نعالج مسألة السلطة وتقاسمها ما بين الأطراف، واللي دائما ما أقول بأن هذه الأطراف التي تشكلت على أنقاضها السلطة بقت السلطة وغابت الأطراف، بحيث أن ممثلي الأطراف الرئيسية التي كانت حاضرة في الصخرات غابت قبل الوصول إلى المحطة اللاحقة وهي تونس جنيف، ولكن ممثليهم في السلطة استمروا. اللي جاب عضو مجلس رئاسي هو مش موجود، وعضو مجلس رئاسي استمر، واللي جاب وزير، وهكذا. إذن المشكلة يعني عولجت فقط في جانب السلطة، مشكلة السلطة. في 2021 أيضا بنفس الأثقال وبنفس الهموم اتجهنا إلى الحوار السياسي فيما يعرف بتونس جنيف نتيجة حرب التي نعرفها جميعا، وهي حرب 4-4، وما تلاها من من من انقسام حاد، وأيضا وجود سلطتين وما إلى ذلك. اتجهنا إلى حوار سياسي وهو ما يعرف بلجنة 75 لمعالجة هذه التشوهات، لمعالجة هذه التصدعات. ما الذي حققناه؟ شكلنا سلطة وعدنا أدراجنا مرة أخرى لنعود بعد ذلك للانقسام ذاته. إذن في تصوري بأن هذه الحوارات كلها التي مرت على ليبيا للأسف الشديد لم تعالج الأسباب التي دفعت أو أدت إلى هذا الصراع، وإنما فقط اتجهت بشكل مباشر لمحاولة تقاسم السلطة بطريقة قد تكون في بعض الأحيان فجة، وهذا ما تكشف على أقل تقدير في تصوري في المرة الأخيرة لتشكيل السلطة في جنيف، ولم نعالج أي قضايا أخرى. 75 أو ما يعرف بلجنة الحوار المنتدى الحوار الليبي في جنيف كان مطلوب منه في ذلك الوقت إنجاز الإطار الدستوري للذهاب للانتخابات، كان مطلوب منه في ذلك الوقت يعني توحيد المؤسسات بما في ذلك المؤسسات السيادية التي استمرت بانقسامها إلى يومنا هذا، كان مطلوب منه يعني معالجة التشوهات الاقتصادية، وكان مطلوب منه أيضا توحيد المؤسسة العسكرية والسياسية. سيد
1: أسعد، ستكون هذه كلها محطات في حلقتنا. سأذهب للأستاذ علي فقط أنقل هذا، ربما ليس لدينا تاريخ واضح أو عودة حقيقية لموعد الانقسام. هل الانقسام فعلا كما يقول السيد أسعد الآن أن الانقسام حدث من 2011، أم أن الانقسام بدأ على الأقل في السلطة التنفيذية والانقسام شقي البلاد في 2014 يعني مع أحداث الكرامة شرقا وفجر ليبيا في الغرب؟ أين هي نقطة الانقسام الحقيقية في المشهد الليبي؟
2: أولا تحية طيبة لك وللإخوة الكرام وللسادة المشاهدين. إذا أردنا أن نتكلم على مسألة الانقسام ربما نفرق بين مسألة الانقسام كانقسام واضح وأصبح هناك هياكل واضحة منقسمة، فبلا شك إن في 2014 بدأ هذا الانقسام واضحا، ربما تصدعاته هي من 2011 عملية المرحلة الانتقالية والتأسيس لها كان في حالة تفاؤل كبير عند الليبيين، أيضا عدم الخبرة السياسية الواضحة وضعف التجربة السياسية نتيجة المرحلة السابقة، هذا أيضا كان له أثر في عدم التأسيس لمرحلة انتقالية مستقرة. أيضا العوامل الخارجية ما شهدناه من عمليات الثورات المضادة والمد الإقليمي والتدخل الخارجي في ليبيا بدأ أكثر وضوحا وأكثر، والمشاريع الإقليمية في ليبيا أصبحت تتضح بشكل كبير في 2014، فكان الصدام المسلح والانشطار في المؤسسات، ورأينا كيف حدث بعد انتخابات مجلس النواب و عملية الذهاب بمجلس النواب إلى مدينة طبرق، ولا أريد أن أدخل يعني في الجدلية ومن كان صاحب صوابية في الموقف، ولكن كل
1: هذه جذور الانقسام،
2: كل هذه العوامل جعلت من الانقسام واقعا، وأصبح الانقسام هو للأسف الأصل في المشهد وأساس لإنجاز التسويات. يعني أي تسوية أصبحت، يعني لما نجوم في حوار الصخيرات كان العنوان العريض لهذا الاتفاق هو مسألة إعادة توحيد المؤسسات وتوحيد السلطة وإنجاز المرجعية الدستورية. حاول اتفاق الصخيرات معالجة هذا الأمر، وبلا شك هذه المعالجة لم تكن معالجة مثالية. وكما تفضل الأستاذ أسعد أن يعني مثلا أن المجلس الرئاسي كان من 9 أشخاص، وهذا يشير إلى أن مسألة انعدام الثقة، يعني حتى يعني أن رأس للسلطة التنفيذية يتكون من 9 أشخاص وهكذا، كل هذه الأمور كانت تؤشر إلى حالة من تجذر الانقسام وغياب الثقة بين الأطراف، وأيضا غياب المرجعية الدستورية الواضحة. ثم بعد ذلك هذه المعالجة لم تكن كافية، وكانت نتيجتها ما حدث حرب 2019 ومحاولة السيطرة عسكريا وفرض المشروع العسكري، وللأسف كانت إحدى نتائج هذا التحرك في 2019 هو تعزيز التدخل الدولي، وأصبح التدخل العسكري الإقليمي والدولي واضحا في ليبيا. المعالجة التي حدثت في تونس جنيف كانت تسعى إلى توحيد السلطة، وبلا شك هي مسألة السلطة تحتاج شراكة وتحتاج حالة من التوافق. للأسف دائما نحن يتم التوافق أو عقد الاتفاق فيما يتعلق بالسلطة، ويتم التقاعس فيما يتعلق بباقي الجوانب الأخرى. احنا كان في جانب يتعلق بالمسار الاقتصادي في حوار تونس جنيف، فيما يتعلق بالمسار الدستوري، فيما يتعلق بمسار المناصب السيادية. يعني نتذكر أن عقد لقاء واحد بعد ذلك لأطراف أو ممثلي لجنة 75، وهناك أطراف استفادت من السلطة التي وصلت، سعت لإفشال إتمام بقية المسارات. ورأينا كيف أن مثلا اللقاءات التي عقدت في القاهرة وكانت تحضرها في ذلك الوقت ستيفاني ويليامز، وكيف أن تم إفشال هذا المسار الدستوري وإفشال طيب حتى المسار إفشال حتى المسار الانتخابي.
1: سنتحدث عن سندخل إلى المحور الأول وهو محور المبادرات الآن. أستاذ مسعود الآن تبعت وجهات النظر، ربما أكثر من محطة في محطات الانقسام، ولكن ربما الانقسام الأساسي كان في 2014 عندما انقسمت البلاد شطرين، يعني مجلس النواب والسلطات السلطة التنفيذية. الآن نحن أمام أكثر من مبادرة، مبادرة المجالس الثلاثة الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، مبادرة مسعد بولس ربما هي أبرز المبادرات الآن على الساحة. كيف تنظر إلى هذه المبادرات؟
3: شكرا أستاذ أحمد، أحييك وأحيي معك التلفزيون العربي، كما لا أنسى أن أحيي كل القائمين الحقيقة على هذا البرنامج. أيضا التحية تذهب للضيفين الكريمين. هذا أولا، بكل تأكيد الحقيقة كما تعلم أن ليبيا منذ سنوات طويلة تعيش حالة يعني غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، سواء على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، كل المستويات تقريبا. هناك كما أشار الأخوة انقسام حاد على المستوى السياسي، هناك انقسام على المستوى الأمني، يعني بمعنى أننا نحن أمام وضع ربما قد يؤدي إذا استمر هذا الوضع الحقيقة إلى ما لا تحمد عقباه. وأنا لا أريد أن ربما أن أنتقل إلى مراحل الانقسام لأن هذه المسألة أتى عليها الأخوين، لكن كما تعلم حضرتك سأتي على المبادرات. بكل تأكيد كل هذه المبادرات أتت يعني بعد فشل الحقيقة هذه السلطات التي اغتصبت السلطة لسنوات طويلة، فشلت فشلا ذريعا الحقيقة أن تنتقل بليبيا من حالة عدم الاستقرار ومن حالة الحقيقة الفوضى إلى حالة الاستقرار، حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي ومرحلة ربما مرحلة ديمقراطية. رأينا بكل تأكيد مجلس النواب كيف ما قضى كل هذه السنوات في مناكفات، وذهب به الأمر إلى أن انتقل إلى طبرق ثم إلى بنغازي. رأينا مجلس الدولة الحقيقة وهو بسنواته تقريبا 15 سنة يعني مجلس عاطل عن العمل، لم أرى حقيقة في هذين المجلسين يعني أي ربما أي مشروع سياسي ربما يفيد الدولة ويفيد ليبيا ويفيد الليبيين. أيضا انضم إليهم المجلس الرئاسي، هذا المجلس الرئاسي أيضا نقول فيه ما قلناه الحقيقة بكل تأكيد على المجلسين النواب والدولة. من هنا تأتي المبادرات بكل تأكيد أستاذ إبراهيم بدأت من خلال تشكيل البعثة الأممية. البعثة الأممية بكل تأكيد الآن نحن في أعتقد المندوب التاسع أو العاشر، كلها يعني مراحل كانت التي تقوم بها البعثة الأممية لإدارة الأزمة وليس لحلها، ونتيجة أسباب ربما أسباب داخلية وأسباب إقليمية وأسباب دولية. كل هذه الأسباب الحقيقة يعني زادت من تعقيد الأزمة الليبية، فذهبنا إلى محاولات يائسة. أنت أشرت حضرتك إلى المبادرة الأخيرة بمبادرة مجلس النواب
1: يعني أنت الآن من حديثك عن مراحل الانقسام والاستمرار في هذه الأرسام، الاستمرار في عملها كسلطة أمر واقع، أنت الآن ربما على ما يبدو أنك غير متفائل بمبادرة المجالس الثلاثة.
3: نعم أنا أعتقد ليس فقط غير متفائل، مبادرة المجلس الثلاثة هي ليست مبادرة، هي عبارة عن محاولة يعني ولدت ميتة، وكان الهدف منها إذا تقصد حضرتك أستاذ إبراهيم المبادرة الأخيرة اللي هي المجلس النواب ومجلس الدولة. نعم. هي ليست مبادرة بكل تأكيد، وهي محاولة لقطع الطريق على المبادرات الأخرى وبينها المبادرة الأمريكية، وأعتقد أن هي ماتت في يعني بعد أن تم إعلانها في نفس الوقت، حتى السيد عقيلة صالح تنصل منها بعدما لاقى أعتقد نوع من يعني كذا، وتخلى مجلس الدولة لم يتحدث عنها في شيء. الحوار المهيكل أيضا على الجانب هو أيضا كان حوارا بكل تأكيد حوارا ولد ميتا حوارا فاشلا. حتى لجنة 4+4 أنت رأيت أمس نتائج أو أول أمس نتائج هذه اللجنة، ربما هذا الحوار أيضا فشل. يعني نحن أمام حوارات ومبادرات كلها الحقيقة مبادرات فاشلة عمقت الأزمة أكثر. نأتي الآن للمبادرة الأمريكية، لم يبقى في الساحة الحقيقة سواء المبادرة الأمريكية، وهذه المبادرة بكل تأكيد نستطيع أن نتحدث عنها يعني من خلال جوانب متعددة. أنا لا أود هنا أن بكل تأكيد أن أسوق لهذه المبادرة ولا أدعمها، ولكن نريد أن نتحدث عن الأمر الواقع. نحن بكل تأكيد أمام واقع سيء جدا، وهذه المبادرة ربما إذا إحنا درسناها وربما هذه المبادرة إذا تحدثنا عنها بنوع الحقيقة من التأني، وربما إذا نحن الحقيقة كان هناك حسن النية لأن واعتمادا على القول المأثور الضرورات تبيح المحظورات، وأردنا أن نلتقي في منتصف الطريق، فعلينا بكل تأكيد أن نتحدث عن هذه المبادرة بنوع الحقيقة من التأني وبنوع من الأريحية، لعل نجد فيها بكل تأكيد ما يمكن أن يخرج ليبيا ولو مرحليا من هذه الأزمة الطاحنة.
1: يعني الآن أستاذ مسعود أنت تميل إلى إمكانية أن تكون هناك، ورغم أن تصريحات مسعد بولز تقول بأن مبادرته لازالت غير مكتوبة، ولكن ترى أن المبادرة الأمريكية قد تكون حتى وإن لم تكن واضحة حتى الآن قد تكون الأقرب إلى التنفيذ.
3: نعم هي المبادرة الوحيدة المطروحة الآن، المبادرات الأخرى لا تسمى مبادرات، هي محاولات يائسة لدر الرماد في العيون.
1: دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ أسعد، يعني بالتأكيد أنت كعضو حوار و يعني مشارك في المشهد السياسي في ليبيا تبعت المبادرة المجالس الثلاثة وتتابع المشهد السياسي ككل، كيف تنظر إلى المبادرات سواء مبادرات المجالس الثلاثة أو مبادرة مسعد بولز؟
0: هو والله بكل وضوح سيد إبراهيم احنا اشبعنا مسألة المبادرة الأمريكية، يعني اشبعناها نقاشا وضربا أخذناها من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين وبكل الاتجاهات. وأنا في تصوري مراد ذلك أنها طرحت من الجانب الأمريكي فقط، رغم أن في كثير من الأحيان نجد أنفسنا أننا أمام لا يوجد مبادرة بكل وضوح وصراحة.
1: هذا ما قاله مسعد بولز.
0: ومع ذلك تجد أن يعني كلنا خضنا في ذلك يعني وناقشناها على مستويات مختلفة، وتجد أنها شغلت الرأي العام بشكل كبير، وبالتالي حدث بما لا تحظى به أي مبادرة أخرى وطنية أو دولية أو أممية. نتيجة وأعيد، وهذا ليس خطأ بصراحة، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني دولة من الدول المهمة النافذة والتي يعني يقولون كثيرين شرطة العالم. لكن خليني نقول لك على شيء، أنا في اعتقادي إحنا الآن أمام ثلاث مسارات إن صح التعبير. ممكن أن نقول بأننا أمام مسار أممي أعلن عنه في 21 من أغسطس في 2025 خارطة الطريق، وهي ما زالت مستمرة، نفذ منها جزء وما زالت
1: من بين الحوار المهيكل.
0: نعم، في 21 من أغسطس 2025 أعلنت المبعوثة السيدة هانا تيتا على خارطة الطريق تتكون من يعني مسارين إن صح التعبير، مسار له علاقة بالحوار المهيكل وهو ما أنجز واختتمت أعماله وسلم تقريره، والمسار الآخر تتكون من ثلاث نقاط حددت بالإطار الدستوري للانتخابات ومن تم المفوضية أو تصحيح الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، وأيضا سلطة وطنية أو سلطة تنفيذية جديدة لإدارة الانتخابات. هذا ما أعلنته السيدة تيتا. أنا في اعتقادي أن هذه المبادرة ما زالت تعمل، وتعمل بشكل إلى حد ما بطيء وبطيء جدا، ولكنه في ذات الوقت يمضي إلى الأمام، لأننا وجدنا أن المهلة الزمنية التي منحت لمجلسين نواب الدولة المتتالية واللي في اعتقادي هي لإقامة الحجة أمام العالم وأمام الرأي العام المحلي والدولي أمام يعني كل هذه القوى بأن مجلسين نواب الدولة عاجزان على إنجاز أو الإفاء يعني بمسؤولياتهم، هذا ما تحقق في أكثر من ثلاث أو أربعة مهل زمنية منحت للمجلسين فيما يخص القوانين والمفوضية. بعد ذلك جئنا إلى الحوار المهيكل والذي انطلق في ديسمبر 2025 واختتم في منذ شهر في طرابلس. أيضا انتهبنا إلى المرحلة لاحقة وهي مسألة اللجنة المصغرة أو ما يعرف يعني عند الليبيون بلجنة 4+4 فيما يخص إنجاز التسوية في مسألة القوانين المفوضية. إذن إحنا نتكلم على مبادرة قائمة، نتكلم أيضا على مبادرة أتفق مع الدكتور مسعود في توصيفها، وهي المبادرة مبادرة المؤسسات المجالس الثلاثة اللي في اعتقادي أنها جاءت عشية الإحاطة التي يعني
1: تزامنت
0: وجاءت في نفس اليوم. صحيح. وهو في تصوري يعني قبل الإحاطة بساعتين بالتحديد، وهو في تصوري أسلوب اعتاد عليه المؤسسات الليبية. وإذا ما عدنا للوراء سنجد أن في مثل هذا الموقف حصل 4 أو 5 مرات تقريبا في إحاطات كانت حاسمة، يخرج علينا مشروع قبل الإحاطة بساعة أو ساعة ونص، وهو في يعني في اعتقادي يعني في استغبال الليبيين فيه يعني ماهوش، لأن لا يوجد فيه احترام. اليوم خلينا نحكي على هذه المبادرة الثلاثية أعلنت في يوم الإحاطة الماضية، إلى هذه اللحظة ما الذي تحقق؟ لن يتحقق شيء، وإلى يوم الإحاطة القادمة في أغسطس القادم لن يحدث شيء. ممكن يوم الإحاطة القادم يطلع شيء نفس اليوم بنفس الطريقة. إذا إحنا لا نتكلم على مبادرة وازنة حقيقية يراد من خلالها إنجاز تسوية أيا كانت هذه التسوية بنظام الصفقات أو بنظام الحوار الوطني الواسع أو بأي نظام. وأمامنا المسار الأمريكي أو ما يعرف بالمبادرة الأمريكية اللي نعتقد جازما أن هناك صعوبات كبيرة جدا تواجهها، بغض النظر على أن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية أو بأن هناك أطراف فاعلة وقوية على المشهد الليبي اليوم ممكن أن تكون منصهرة فيها، بغض النظر على كل هذه المعطيات اللي أنا لا أستطيع تسطيحها، ولكن في نفس الوقت لا أستطيع تسطيح عقلي برضو بالمقابل، لأن هناك محددات تحكم أي تسوية، محددات تحكم أي يعني مسار للحل. لا أعتقد أن هذا المسار سيقود باتجاه الحل، ولهذا في اعتقادي وهذا تبرأ منه السيد مسعد في أكثر من مناسبة آخر من الاجتماعات التي عقدها في طرابلس ومصراتة، بأن إحنا ليست لدينا مبادرة مكتوبة وأن إحنا لازلنا نجمع في الآراء والأفكار. وأنا أعتقد أن السيد مسعد في شخصه هو رجل يعني أقرب إلى أن يكون رجل أعمال من كونه أن يكون سياسيا، وبالتالي تنقص الكثير من حتى القدرة على يعني في مقابلة تلفزيونية في قناة ليبيا في قناة العربية. الرجل تحدث على منجز مهم قد يتم التوقيع على اتفاقية بحضور الرئيس ترامب. في ذات الحلقة قال بأن ليست لدينا مبادرة مكتوبة حتى هذه اللحظة. إذن هذا تناقض يعني غريب شوي. أنا أقول لك كثير مما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بأن هناك تفاهمات للإتيان بفلان رئيس المجلس الرئاسي والإتيان.
1: طيب.
0: أنا أتفهمها في هذا الإطار، لكن لا أستطيع لا أستطيع التصديق على مسألة أن هذا المنتج ممكن أن يتحول إلى.
1: يعني أنقل وجهة نظرك الأمر واحد. وأيضا ما تحدث عنه الأستاذ مسعود، فقط أريد أن نذهب إلى الأستاذ علي الآن بما استمعنا إليه من الضيوف الكرام هنا في الاستوديو. كلا أو كل هذه المسارات، مسارات الحل أو المبادرات المطروحة، هل ترى بأنها ربما ستنتج شيئا في القريب أم أنها تزيد تعقيد المشهد؟
2: هو شوف، هو ربما كما يقال عندما تزداد الأمور تعقيدا هي التي تنفرش يعني. وبلا شك أولا وجود أو تعدد المبادرات دليل على أن الجميع يدرك أن التغيير أصبح ضروريا، وأن استمرار الوضع الراهن بالكيفية هذه أصبح غير ممكن. وحتى المواطن الآن في الشارع أصبح يحس بهذا الأمر. فتعدد هذه المبادرات هي أولا جزء منها بحث عن الحل، جزء منها محاولة لبعض الأطراف أن تعيد تموضعها وتضمن استمرارها أيضا، وهذا من حق بعض الأطراف أنها تريد أن تكون موجودة في المشهد وتمثل هذه المبادرة مدخل لها للوجود في المشهد أو العودة للمشهد. فبلا شك إذا أردنا الحديث عن كل مبادرة فنبدأ مثلا بمبادرة المجالس الثلاثة. أنا لا أريد أن أكرر ما تفضل به الإخوة الزملاء، يعني هذه المبادرة هي مجازا أو تجوزا نستطيع أن نسميها مبادرة، هي في الحقيقة موقف استباقي للبعثة الأممية وما تم إنجازه في الحوار المهيكل، وبدليل أن الرؤساء المجالس الثلاثة بمجرد أن وقعوا على هذه الورقة افتراضية من خلال اجتماع افتراضي عاد كل منهم يشتغل بحسب أولوياته. المجلس الرئاسي في بعض ملفاته الصغيرة وصفقاته الضيقة من آخرها، يعني مثلاً آخرها مثلاً جهاز المخابرات والخلاف الواضح بين الأطراف المجلس الرئاسي نفسه. السيد محمد تكال الآن مقبل على انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة وهو منشغل به. السيد عقيلة صالح
1: يعني
2: لديه ما يشغل في مجلس النواب.
1: المبادرة المحلية أو مبادرة المؤسسات الليبية هي فقط لكسب الوقت،
2: هي ربما لعرقلة المبادرات الأخرى نستطيع.
1: طيب بالنسبة لمبادرة بوس، هل ترى بأنه من الممكن تحقيق هذه المبادرة والرجل جاء إلى ليبيا وقال بأن مبادرته لا تزال غير مكتوبة يعني؟
2: قبل أن أجيب هذا السؤال أريد أن نعلق على موضوع مبادرة البعثة. من الخطأ أن نعتبر أن الحوار المهيكل هو مبادرة البعثة. الحوار المهيكل هو جزء من مبادرة البعثة. البعثة الأممية لما شكلت اللجنة الاستشارية لجنة الـ20 وخرجت بتوصياتها، كان من أحد التوصيات هو وجود حوار مهيكل يعالج عدة مسارات، من ضمنها مسار الحوكمة، من ضمنها المسار الاقتصادي، مسار المصالحة وحقوق الإنسان. وأنجز حقيقة أنجز وعالج هذه القضايا وقدم توصيات. البعثة ما زالت مستمرة في مبادرتها التي أعلنتها، أعطت فرصة للمجلسين، جاءت بلجنة 4+4 لإنجاز ما كان مطلوبا من المجلسين، وهو اختيار أو حل إشكالية إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك معالجة النقاط الخلافية في القوى الانتخابية. وأعتقد أن البعثة ستستمر في حل هذا الأمر من خلال تقديم بدائل بدعم من مجلس الأمن كما قالت المبعوثة حنتت. فيما يتعلق بمسار أو ب المبادرة الأمريكية، المبادرة الأمريكية حقيقة عندما نريد أن نعرف ما هي المبادرة على وجه اليقين لا يستطيع أحد أن يجيبك إجابة واضحة، هي تخرصات وتكهنات. صحيح بعض هناك مؤشرات على صدقيتها، نستطيع أن نسميها صفقة لتقاسم السلطة. هذه الصفقة بين قوى الأمر الواقع، أولا هي صفقة يقترحها جانب أمريكي له نفوذه وله حضوره في المشهد الدولي، والأطراف المعنية بها هي الأطراف التي كم خطة الأمر الواقع.
1: طيب هذا هذا سيكون أيضا أستاذ علي فقط سنذهب إلى هذه النقطة.
2: أنا تعليق بس مع ذلك هذه المبادرة حتى واقعيا تواجهها كثير من العقبات والصعوبات التي ربما نفصل فيها. أنا أريد أن أفصل فيها، فإذا كان الآن أو
1: سيكون هناك سنفصل فيها في هذه الحلقة. أستاذ مسعود يبدو أن لديك تعليق على آراء الضيوف.
3: نعم بكل تأكيد، الحقيقة فيما يتعلق بالحوار المهيكل أنا يعني بكل تأكيد قلت رأيي، وأعتقد أن الحوار المهيكل أصبح في خبر كان. يعني البعثة الأممية يعني يكفينا التعويل عليها لأنها أدارت الأزمة يعني وأخذت ما يكفي من الوقت، ولذلك الليبيون لا يستطيعون الانتظار حتى أن تخرج علينا البعثة الأممية الحقيقة بمشاريع أخرى فقط للتلهية. حتى الحقيقة لجنة 4+4 رأيت ما حدث فيها يوم أمس، واتضح أنها بكل تأكيد هي الأخرى تنضاف إلى المبادرة التي فقط الغرض من وراها هي التلهية وكسب الوقت لا أكثر ولا أقل. نحن يعني ما يهمني أنا هو كيف أن ننقد وطني، وإذا يعني لابد الحقيقة أن نترفع يعني عن الأشياء الصغيرة ونذهب للأشياء التي تتعلق بمستقبل الوطن. ولهذا الأمر ولهذا نأتي للمبادرة الأمريكية. هي مبادرة بكل تأكيد، والمبادرة لماذا هي مبادرة؟ أولا المبادرة لا يستلزم في أي مبادرة أن تكون مكتوب، هذه نقطة. النقطة الثانية هي مبادرة لأنها تحتوي على مبادئ عامة يعرفها الجميع، على سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري. هي مبادرة لأنها تحولت الحقيقة من مبادرة السيد مسعد بولس كما يقال، وحاول الحقيقة البعض أن هي يختزلها السيد مسعد بولس وكيف أنه رجل أعمال وشيء من هذا القبيل، تحولت إلى مبادرة أمريكية بعد أن تبنتها وزارة الخارجية الأمريكية وبعدما أن تبنها البيت الأبيض، وقيل أنه في حالة نجاح هذه المبادرة يعني سيكون الرئيس ترامب حاضر للتوقيع على المبادئ أو النقاط التي تم الاتفاق عليها. هذه نقطة. النقطة الأخرى الحقيقة أنا يعني أعتقد أن الرفض لهذه المبادرة ليس لأنها مبادرة أمريكية، ولكن رفض لهذه المبادرة يعني من خلال رفض للأشخاص أو الأطراف التي تمثل هذه المبادرة. وأنا كنت لا أتمنى أن تكون هناك أطراف محددة، لأنه فعلا ربما نذهب إلى تقاسم السلطة، لكن قل لي ما هو البديل؟ هل ستبقى ليبيا في هذا اليم؟ قل لي هل يمكن الحقيقة أستاذ إبراهيم في عجالة؟
1: أستاذ مسعود فقط هذا هو المحور الثاني، وهو مسألة توحيد المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية أو العسكرية. دعني أذهب أنقل الحوار للأستاذ أسعد. أستاذ أسعد أنت عضو الحوار المهيكل. الأستاذ مسعود يرى بأن ربما كل جهود البعثة الأممية الآن هي ربما أشبه بإضاعة للوقت تقريبا بحسب ما فأنت الآن عضو في الحوار المهيكل، والبعثة أيضا رعت حوار 4+4. كيف ترى هذين الأمرين؟ ألا يلغي حوار 4+4 الحوار المهيكل؟
4: هو إذا سمحت لي أخي إبراهيم، مرات نبو بعض الأفكار نبو نوصلولها، أراه مرات بتسيرنا شوي في الوقت، زيد لي شوية تنقص مني في مرة تانية شوية، لكن المهم الفكرة لا تذهب مقطوعة. فأنا عندي شوية إضاءات إذا سمحت لي. أول شيء أنا بنزيد أن نستمر في نفس الإطار اللي حكينا فيه قبل شوية واللي كان يحكي فيه الدكتور بوزيد، وهي مسألة المؤسسات الثلاثة. وأشار لنقطة مهمة يعني في نهاية مداخلته، المؤسسات الثلاثة التي وقعت على اتفاق وعاد كل منهم إلى عمله، بل بالعكس أول نتائج هذا الاتفاق انقسام جهاز مخابرات الليبي اللي كان موحد، وأيضا انقسمت هذه المؤسسات ما بين مجلس النواب وما بين المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي انقسم على نفسه أيضا، ولدينا اليوم السيد موسى الكوني وهو عضو معلق مشاركته في داخل المجلس الرئاسي على خلفية هذه القرارات اللي أنا أعتقد أنها غير قانونية حتى نكون موضوعيين. وبالتالي استمر خلاف ونتج خلاف جديد. وأيضا استغربت البيان الذي صدر عن المجلس الرئاسي بشأن توحيد مؤسسة الجيش في اجتماعات سرد، فأتساءل كيف ينادون بتوحيد الجيش وهم يقسمون المؤسسات الموحدة اليوم عمليا، هذا ما حصل. بعدين بنمشي بعد إذنك للدكتور السلامي على مجموعة من النقاط. هو تكلم الدكتور على مسألة أن خارطة الطريق أو المسار الأممي لم يعد يصلح على اعتبار أن فشل متكرر، ونحن نتفق معه في ذلك كثيرا، إلا أنه أردف بأن المبادرة الأمريكية قد تكون حل. وهنا أصبح عندي إشكال في مسألة التفاهم هذا الأمر، لأننا ما نقدرش نجي نقول أن التدخل الدولي اللي بيعطي حالة المشاركة الأوسع أيا كانت النتائج اللي احنا نتحكم فيها في نهاية المطاف، لأن ما نجوش اليوم ونقول الأمم المتحدة هي جابت فايز السراج وجابت المجلس الرئاسي، وما نجوش اليوم ونقول الأمم المتحدة هي اللي نصبت عبد الحميد بيبة ومجلس الرئاسي الحالي اليوم، احنا الليبيين اللي درنا هذه المسألة، وبالتالي نتشارك في الأخطاء التي وقعت ووقعت فيها الأمم المتحدة، لكن لا نأتي اليوم لمشروع أكثر يعني تسطيحا وتقزيما للأزمة الليبية، وهو يختزل في فردين وليس طرفين وليس في إطار وطني، يختزل في فردين، وهذا ما هو مؤشر على المبادرة الأمريكية لليوم، أن يقول الدكتور أنها قد تكون هي الحل. وأنا لا أتصور أن هذا منطق لا يستقيم أن نأتي في مسألة الإطار الأمم الموحد اللي يجمع كل القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ونقول أنه قد لا يمثل حل، وأنا أتفق بأنه أبدا لا يمثل حل لجذور الأزمة، لكنه من الممكن أن يمثل حلول المؤقتة المقبولة، لأن ما نستطيعش اليوم الركون، وزي ما قال الدكتور بوزيد راه المبادرة الأمريكية ليست مشكلتها شرعية فقط كما قالت البعثة، وليست مشروعية فقط، أين المشروعية التي تمتلكها، بل هناك إشكالية أخرى لها علاقة بالشارع، لها علاقة بالقوة الوطنية، لها علاقة بالنخب، طيب. لها علاقة بالقوة العسكرية، لها علاقة بالمدن والمراكز النفوذ الكبرى في البلد، وبالتالي هناك مشاكل عديدة جدا لازالت يعني كل يوم تخرج أمامنا مشكلة أكبر من المشكلة التي سبقتها، ولهذا ما نقدرش نقول أن هذا ممكن. في ملاحظة أخيرة الدكتور قال أن المبادرة يعني بما معناه تحولت من مبادرة بورس مسعد إلى مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية، أنا شخصيا وأزعم بأنني أتابع بشكل دقيق لا يوجد أي تبني لهذه المبادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل يعقل أن دولة يعني لديها مشروع في دولة أخرى، الجزائر لديها مشروع في الأردن مثلا، ولا الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع في أريتريا، هل يعقل أن لقاء على أعلى مستوى وهو وزير الخارجية يلتقي بأحد الأطراف لا يشار إلى شيء اسمه مبادرة أمريكية، بل بالعكس يقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مشروع الأمم المتحدة وخارطة الطريق نصا. لم أجد لعند هذه اليوم خاط السيد مسعد والقائم بالأعمال السفارة الأمريكية جيرمي يتحدثون عن مبادرة أمريكية، لا يوجد تصريح رسمي من البيت الأبيض، لديهم متحدث رسمي يتكلم على قنبلة تتفجر في أفغانستان ويتكلم على عصابة بوكو حرام في الصحراء، لم يتحدث أحد أن لديهم مشروع في ليبيا على الإطلاق.
1: طيب دعنا نعود إلى مشروع
4: حتى عندما التقوا معنا كاريبيون وأطراف رئيسية لم يشيروا إلى وجود مبادرة.
1: طيب دعنا نعود فقط إلى مسار عمل البعثة، أنت عضو في الحوار المهيكل، والبعثة أيضا في ذات الوقت رعت حوار 4+4 وهو ممثلين عن القيادة العامة في الشرق وحكومة الوحدة في الغرب، ألا ترى أن 4+4 هو مسار موازي أيضا للحوار المهيكل؟
4: نعم أجيبك، الحوار المهيكل الدكتور قال أنه انتهى، هو فعلا انتهى وإحنا اختتمنا أعماله وسلمنا تقريرا 112 صفحة، أتمنى أن يطلع عليهم لكل الناس لأنهم ليس له علاقة بالأزمة الآنية بقدر ما هي لها علاقة بمعالجة أسباب الصراع، جذور الأزمة الممتدة من زهاء 14 سنة زي ما كنا مختلفين قبل شوية أو 16 أو 50 سنة أو من دولة الاستقلال. إحنا استدعينا كل الملفات الثقيلة في هذا الحوار وعالجناها وناقشناها وأشبعناها نقاش من الاقتصاد إلى السياسة إلى المصالحة إلى الحكم المحلي إلى آخره. هذا الملف ملف ثقيل فيه معالجات الأزمة الليبية من جذورها على الأقل من وجهة نظر 124 ليبي من مختلف التوجهات التقوا على مدى 6 أشهر، لكن موضوع العمل السياسي الحوار مهيكل هو من اقترح هذه اللجنة، وأعلنت البعثة الأممية بأن اللجنة المصغرة كانت نتاج المسار الحوكمة بالحوار مهيكل، وأيضا أعلنت المبعوثة الأممية بشكل واضح لا لبس فيه، قالت بأن اللجنة المصغرة هي ليست لجنة تنفيذية وهي ليست أداة تنفيذية، احنا لدينا مشكله في القوانين المفوضيه، عندما نكون واقعيين اكثر من حالمين سنقول من الذي يعرقل مساله القوانين المفوضيه، ليس مجلسين نواب الدوله فحسب، الاطراف التي تقف خلف مجلسين نواب الدوله. احنا مشكلتنا في السياسه على كل اننا ما نغوصوش كثيرا وما نسموش الاسماء شيء في مسمياتها، نتحدث على العناوين فيتوهم عن المواطن، لكن خلينا بسطوله، من يقف خلف مجلس النواب ومن يقف خلف مجلس الدولة في تصور البعثة وفي تصور كثير من الليبيين أن القيادة العامة في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب هم الذين يقفان خلف المجالس.
1: طيب.
4: قالوا بخلي نادوا هذه الممثلين عن هذه الطرفين ونقول لهم اعملوا لنا رشيتة وصفة للحل في مسألة المفوضية وفي مسألة القوانين، أنتم بتديروا وصفة
0: لكن هذه الوصفة مش بمجرد التوقيع عليها تتحول لأداة نافذة. هذه الوصفة سنتجه بها بعد ذلك لمن ينفذها، أما من خلال المجلسين باستخدام أدوات القوة التي تهيمن أو تسيطر أو لديها تأثير على هذه المؤسسات، أو من خلال ما يمكن أن نذهب إليه الشهر القادم، أنا تصوري ذلك على الأقل، وهو لجنة حوار سياسي ترتكز وتعتمد على الاتفاق السياسي الوثيقة الحاكمة اليوم، وهو المادة 64 الاتفاق السياسي التي لا تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لو اتفقوا على الدكتور رئيسا والدكتور رئيس حكومة وحضرتك كذا، لا يستطيعون إيجاد أداة شرعية يشرعون بهذه السلطة. ستبقى هذه السلطة زي النادي أو زي لعيبة الكورة اللي ياخذوا كاس ما عندهمش نادي يحطوه فيه،
1: طيب يدور به بالشارع. أستاذ أسعد، دعني أنقل وجهة نظر للأستاذ علي الآن في مسألة توحيد المؤسسات. يعني لدينا خلاف، الأستاذ مسعود يميل إلى أن المبادرة الأمريكية قادرة على الذهاب إلى توحيد المؤسسات، الأستاذ أسعد يرى بأن جهود الأمم المتحدة وأربعة زائد أربعة من الممكن أن تنتج لنا صيغة واضحة لمسألة أو حل إدارة مفوضية الانتخابات، وكذلك أيضا ربما نذهب إلى انتخابات. كيف تقرأ هذين الرأيين؟
2: أولا مسألة توحيد المؤسسات من خلال، خلينا نعلق على لجنة أربعة زائد أربعة قبل، هي أربعة زائد أربعة أنا في وجهة نظري بالون اختبار لسلطات الأمر الواقع في مدى قدرتها فعلا وجديتها في دعم مسار انتخابي. فإلى الآن حقيقة قوى الأمر الواقع الآن تمثل في اثنين يمثلوا في القيادة العامة واثنين يمثلوا في الحكومة، وحتى الممثلين من المجلسين شخصيات يعني غير نافذة وشخصيات ضعيفة ولن تخرج من إرادة رفاق، لن تخرج من إرادة القيادة العامة ومن إرادة حكومة دبيبة. إلى الآن هناك تعثر في إنجاز شيء واضح فيما يتعلق بما هو مطلوب منهما في تسمية أو في حل الإشكال المتعلق بمفوضية المجتمع، مفوضية الانتخابات، وفيما يتعلق بمعالجة القوانين الانتخابية. بل هناك يعني حتى ما يتم تسريبه هناك حالة من عدم احترام لإرادة الليبيين. يعني أنت لما يقول لشخص أن نرجع لقوانين الانتخابات متاع 2014، يعني هذه أول حاجة ضرب حتى لفكرة الديمقراطية والتعددية الحزبية، ماشي. أو واحد يقول لي نرجع لانتخابات المؤتمر الوطني في 2012، ففي عدم احترام لإرادة الليبيين أو نلغي الليبيين أو نلغوا مثلا غرفة مجلس الشيوخ في مجلس النواب، والجميع يعرف أن وجود مثل هذه الغرفة مهمة لإحداث حالة من التوازن داخل السلطة التشريعية. على كل الأحوال فهذا الاختبار لهذه السلطات إلى الآن واضح أن هذه السلطات غير قادرة على الإنجاز. ينعكس هذا الأمر على ما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها الصفقة الأمريكية أو مبادرة مسعد بولس كما تم الاصطلاح عليها. هذه المبادرة في الحقيقة عندما يخرج السيد مسعد بولس ويتكلم مثلا على توحيد المؤسسات، يأتي يقول مثلا احنا أنجزنا أمرين مهمين. الأمر الأول هو توحيد الميزانية. اليوم احنا في تجاوزنا منتصف يوليو ولم يوحد الإنفاق، بل حتى من مثل المجلسين في موضوع الاتفاق متاع الإنفاق الموحد يصرحون بأن هناك عدم تنفيذ لهذا الاتفاق. هذه نقطة. الآن نأتي فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية. فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لدينا أمرين مهمين. الأمر الأول هو مسألة الإنجاز الذي يتم التحدث عنه أمريكيا، وهو مناورات فلينتلوك. هذه المناورات هي مناورات افتراضية وتم التقاط صورة، ولكن ما الذي يمكن أن نبنيه نحن اليوم على هذه المبادرات؟ التوحيد المؤسسة العسكرية حقيقة أمر حساس وصعب ودقيق، يحتاج توحيد العقيدة العسكرية قبل كل شيء. يحتاج
1: سيد علي، محور التوحيد هو سيكون المحور القادم فقط في عجالة الوقت دهمنا، أريد أن نذهب إلى الأستاذ مسعود في ذات الشأن.
2: بس أمر أخير، نعم. أمر أخير فيما يتعلق بالنقطة المهمة، إن حتى بين قوى الأمر الواقع هناك منافسين. يعني إحنا مثلا واضح أن المبادرة الأمريكية تعمل من خلال أشخاص لتوحيد المؤسسة العسكرية. رأينا الآن من داخل أطراف الأمر الواقع من يحاول أن يوجد مسار موازي ويحيي حتى لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية في حالة من التنافس هذه لا يمكن تجاوزها.
1: طيب أستاذ مسعود نذهب إلى يعني هناك رأيين الآن ربما يصبان في ذات الشأن. إذا ما تحدثنا عن 4+4 فهي ترسخ لقوى الأمر الواقع شرقا وغربا.
3: نعم.
1: وهناك من ينظر إلى أن مبادرة بولس هي ترسخ أضيق من ذلك، هي ترسخ حكم عائلتين. كيف ترى ذلك؟
3: لا ما هو الحقيقة يعني أريد ملاحظة بسيطة. الدكتور زهيو يعني قال كلاما جميلا يعني حول الحوار المهيكل، ولكن أعتقد أن الصورة وضحت الآن والحوار المهيكل أصبح في خبر كان. هذه والدلالة على ذلك كان البديل لجنة 4+4 اللي هي بعيدة عن الحوار المهيكل، وهي كما أشرت حضرتك على أساس أنها تكون يعني جانب قانوني على الأقل، لكنه في إطار يعني مشاركة الأطراف الأساسية اللي هي الأربعة المعروفة. هذا أولا. بكل تأكيد أعتقد أن يعني أن السؤال حضرتك اللي قلت
1: هو هناك من ينظر سواء إلى جهود 4+4
3: نعم.
1: أو مبادرة بولس أن 4+4 ممثليها هم ممثلين لسلطات الأمر الواقع شرقا وغربا، وهناك من ينظر إلى أن مبادرة بولس ترسخ حكم عائلتين، نتحدث عن عائلة البيبة غربا وحفتر شرقا.
3: نعم هي بالنسبة للجنة 4+4 هي كان يعني اختصاصها أو كانت المهمة المناطة بها اللي هي أعتقد المتعلقة بالقوانين الانتخابية، يعني القوانين التي ستقام على ضوء الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، وحدث طبعا ما حدث ويعني تم الاختلاف. إذن الحديث الآن عن نجاح أو فشل لجنة 4+4 سابق لأوانه، وأعتقد أنها هي أيضا في طريقها للحاق بالحوار المهيكل. هذا أول. النقطة الأخرى يعني أنا لا أريد أن أقول أن بالنسبة لمبادرة السيد مسعد بولس أنها اقتسام سلطة بين عائلتين. هذا ربما نوع الحقيقة أنا لا أعتقد أن وراءه ربما وجهة نظر معينة لا أريد أن نخوض فيها الآن. يعني صحيح أن هي بين طرفين، ولكن الطرفين النافذين على يعني على الأرض أو الذين يملكون القوة على الأرض. خذ مثلا على سبيل المثال كل المبادرات أو اللي قامت بها أمريكا أو غير أمريكا، يعني سواء في الطائف سواء في كوسوفو سواء في رواندا، كانت ما بين الأطراف النافذة الموجودة على الأرض ولم تكن من أطراف يعني كانت تتفرج. ولذلك هذه المسألة لابد أن ننظر لها. صحيح بين الآن إذن ما بين الطرفين نافذين موجودين على الأرض، لكن هذه المبادرة هي تتخطى جانب اختصام السلطة، يعني تتخطى السلطة التنفيذية أي بمعنى مجلس رئاسي وحكومة واقتسام السلطة التنفيذية، ولكنها تذهب أيضا إلى معالجة الجانب الاقتصادي، وذهبت في هذا الأمر يعني خطوات لافتة. النقطة الأخرى وأنا أريد أن أتحدث عن هذه الخطوات. النقطة الأخرى أيضا حتى المشروع، وأنا أختلف هنا مع الدكتور علي حول في توحيد المؤسسة العسكرية، لا هي بل بالعكس أعتقد أن يعني الآن حالة السكون فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والتقارب وحتى وإن كان بطيء يجب أن يحسب، لأن هذه المسألة طيب. ضرورية بالنسبة لنا.
1: في ذات الصدد فقط أستاذ مسعود حتى نحاول تغطية المشهد بأوسع صورة ونحافظ على الوقت في هذه الحلقة، دعني أذهب فقط إلى الأستاذ أسعد. طرابلس وبنغازي استقبلت رؤساء مخابرات عدد من الدول، نتحدث عن مصر تركيا الأردن مجموعة من الدول زارت المدينتين وخاصة في الآونة الأخيرة. كيف ينظر إلى هذه الزيارات إلى جانب هذه المبادرات؟
0: والله نيب نزيد نأكد على تأكيد الدكتور السلامي بأن الحوار المهيكل انتهى، ولكن ليس بالفشل بصراحة، لأنني أوضحت بأنه لم يكن يراد منه إنجاز حل للأزمة السياسية أبدا، ومنذ 21 أغسطس 2019 وفي نص الخارطة الإحالة على أن الحوار المهيكل
5: لمعالجة
1: انتهى المستدام وسلم أعماله
5: المستدام الذي علاقة بالحوار الآني، ماليش علاقة بالقوانين، ماليش علاقة بالمفوضية، ماليش علاقة بالحكومة، وأنجز مهمته. أنا ما أعتبرش أنه فشل، لا أنجز مهمته، وإن شاء الله نتلاقوا إحنا ومخرجاته في ملاحق يعني مراحل لاحقة عندما تكون لدينا سلطة حقيقية. النقطة الأخرى يعني الدكتور مسعود الحقيقة انتحسرته في سؤال شوي محرج، ما عندناش إجابة إلا نعم، وهو مسألة أن هذا اتفاق ما بين طرفين وعائلتين، وبالتالي بكل ما نزين نحن من أشياء لهذا المخرج هو ما عندناش حاجة ثانية. يعني في النهاية هذه الحقيقة أن احنا نتكلم على طرفين. الحوارات اللي تأشار لها في الطائف ولا غيرها هي ضمت أطراف، جعجع على لحود على يعني جمعت أطراف، لكن اختزال المشكل في طرفين بعينهما بعيدا عن مسألة القوة ومراكز القوة، مراكز القوة هذا موضوع آخر يعني نشير له بشكل مختلف. الأمر الأخير وهو موضوع لابد أن أنوه عليه، وهي أي نجاحات ممكن الإشارة إليها. أي نجاح نتكلم عنه إذا كان نتكلم على اتفاق التنموي الموحد بميزانية قيمتها 257 مليار وإضافة إلى حوالي 40 مليار ميزانية خارج الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط، يعني نتكلم على حوالي 300 مليار دينار ميزانية موحدة وليست ميزانية واحدة، وهناك فرق ما بين الاثنين. ميزانية واحدة لحكومة واحدة، ميزانية موحدة ليست حل أنك تجمع كل المصروفات لكل المؤسسات وتحطهم في قالب واحد. نعم. وهذا المبلغ الكبير والمخيف لا ينسجم مع دخلك السنوي من من المورد الوحيد الذي تمتلكه هو النفط، اللي يمكن في أحسن أحواله سيصل بك إلى 120-130 مليار. أنت الباقي اللي بتجيبه لما تقول لي ونكون سعداء بهذا الاتفاق التنموي الموحد، يعني هذا موضوع شوية اللي بيضرب الاقتصاد الوطني وبيضرب القوة الشرائية وبيضرب الفقير بيزيد يفقر وإلى آخره. أخيراً موضوع الموقف الدولي
1: المؤسسات، أخيراً يعني نتحدث عن زيارات
5: لرؤساء الخبرات اللي بنحكي فيه
1: لطرابلس.
5: أنا في اعتقادي أن خلك الخطاب هذا الدولي خطاب يعني مزدوج، هناك خطاب دبلوماسي كما نعلم وهناك خطاب حقيقي. يأتي السفير السيد الوزير عبد العاطي في مصر ويتحدث بلغة الدبلوماسية العامة على موضوع المبادرة، ويأتي حسن رشاد كرئيس جهاز مخابرات ويقول رسالة مختلفة، ويأتي إبراهيم مكان في تركيا. أنا في اعتقادي على الأقل في تصوري أن هذه الدول لن تكون منسجمة تماما مع المبادرة الأمريكية باختصار كامل، لأن لديها انخراط واسع في الحالة الليبية، ولن تسمح اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية وهو إلى حد ما بعبع على كل، لا أريد أن نسفه مسألة، لكن لا تستطيع اليوم فرض واقع. وقالت السيدة تيتا في واحدة من اللحظات، قالت الولايات المتحدة الأمريكية دولة مهمة قوية كبيرة لكنها لا تستطيع وحدها تشكيل مشهد في ليبيا، ولهذا اليوم هذه اللاعبين الإقليميين لهم تأثير كبير جدا لا يمكن تجاوزه. أنا في اعتقادي أن مصر، تركيا، فرنسا أعلنت ذلك واضحا وصريحا، المملكة المتحدة، بريطانيا أعلنت موقفها واضح. لن يكونوا منسجمين كثيرا مع المبادرة التي تسعى إلى خلق سلطة قد تستمر بنا إلى أمد بعيدة، يعني بهذه نظام الصفقات.
1: هذا السؤال لكن بصيغة أخرى سيد علي، يعني تحدثنا عن رؤساء مخابرات زاروا ليبيا، ولكن في ذات الوقت هناك لقاءات معلنة وغير معلنة للأطراف الليبية في عدد من العواصم. يعني هل من الممكن أن تتفق هذه الدول سواء التي عقدت فيها لقاءات في الخارج أو التي زار رؤساء مخابراتها ليبيا أن تتفق على شكل واحد للحل في ليبيا؟
2: هو عندما يصبح الملف من بعض الدول، الملف الليبي يدار بشكل رئيسي من رؤساء المخابرات، فهذا مؤشر بداية على أن الملف الليبي هو ملف أمن قومي بالنسبة لهذه الدولة بالدرجة الأولى، وليس ملف سياسي أو ملف مصالح اقتصادية أو ملف علاقات دبلوماسية. والنهج المخابراتي في التعامل مع مثل هذه الملفات هو الحفاظ أولا على الأمن القومي والأمن الاستراتيجي لهذه الدول. فمن الواضح أن التعامل الآن الدول الإقليمية مع الملف الإيبي بدأ يأخذ هذا الطابع الأمني أولا. الأمر الآخر أن هذه الدول الآن أصبحت تعمل وفق أولوياتها هي بالدرجة الأولى وليس وفق أولويات إقليمية، لذلك نحن نرى يعني أولا زيارات متلاحقة ربما لا يفصل حتى بين 24 ساعة، كما رأينا زيارة رئيس المخابرات المصري ثم رئيس المخابرات التركي والآن رئيس المخابرات الأردني لقاءات واجتماعات مع مسؤولين ليبيين في مع رؤساء مخابرات في دولهم. فواضح أن هذه الدول تدير الملف الليبي أو تسعى لإدارة الملف الليبي وفق مخاوفها هي وبما يضمن أمنها. وبلا شك هناك أمور أصبحت واضحة لديها حتى فيما يتعلق بمبادرة السيد مسعد بولس. يعني كل دولة لديها تخوفاتها، تفضل صعود أشخاص وعدم تقدم أشخاص في المشهد، تفضل طريقة معينة للتغيير، ربما تحاول إبقاء المشهد على ما هو عليه مؤقتا.
1: يعني ألا تسهم على الأقل في توحيد المشهد العسكري؟
2: أنا وجهة نظري
1: على الأقل مسار من مسارات الحل
2: أمنيا. أمنيا هذه الدول ربما لا أعتقد ولا أستطيع أن أتصور أن همها هو توحيد المؤسسة العسكرية لعدة اعتبارات. أولا، موضوع توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يكون مشروعا وطنيا خالصا. هذه يعني لا يمكن ولا نعرف التاريخ أن دولة وحدت مؤسسة عسكرية لدولة أخرى، بالعكس بقاء هذه المؤسسة منقسمة يسهل على الدول الأخرى الاستفادة من هذا الانقسام أكثر من توحيدها. فهي حتى إذا أرادت توحيد فهو توحيد شكلي في إطار يخدم مصالحها. صحيح قد يكون بعض هذه الأجهزة لديها هدف في إحداث استقرار جزئي فيما يتعلق بعد الأمن القومي لديها بشكل أكثر وضوحا. يعني ربما الجانب التركي يهمه استمرار الاستقرار في الغرب الليبي، الجانب المصري يهمه استقرار الجانب الشرقي وتأمين حدوده، فهي تعمل في هذا الإطار.
1: لدي فقط دقيقتين أو أقل أستاذ مسعود، لو تحدثنا وحاولنا إجمالا ذهبنا إلى أكثر الآراء تفاؤلا وهي مسألة التوحيد والذهاب بالسلطة التنفيذية بأن تكون والمقر الرئيسي بأن تكون في سرت، وأن ينتج عن ذلك أيضا توحيد المؤسسات المختلفة في عجالة، هل يمكن تنفيذ ذلك عمليا؟
3: أنا لدي ملاحظتان الحقيقة. الملاحظة الأولى، أتمنى أن تمنحني بالوقت مثل ما تمنح لي
1: فقط وقت الحلقة.
3: النقطة الثانية الحقيقة، أنا لا أتكلم عن المبادرة الأمريكية أو أتبناها، ولكن أنا أتحدث عن أمر واقع لأنني أنتمي إلى المدرسة الواقعية والسياسة هي فن الممكن، وأنا لا أسوق لأوهام.
1: طيب هل ممكن الآن فعلا الذهاب بالمؤسسات أو جعل سرت عاصمة إدارية نقل المؤسسات التنفيذية والإدارة العسكرية أو إدارة كافة المؤسسات أن تكون في سرت، هل منكم ذلك؟
3: نعم، فيما يتعلق بالحوار المهيكل بكل تأكيد أنا أكرر أن الدكتور أسد زهو قال كلاما جميلا، ولكن دعنا المستقبل هو الذي يختبر مدى يعني مصداقية نتائج الحوار المهيكل من عدمه. أنا لا أسوق كما قلت لك بالنسبة للمبادرة الأمريكية، ولكن المبادرة الأمريكية ربما هذه تجدها في المبادرة الأمريكية تجد الجواب عن مسألة هل يمكن أن تكون سرت هي العاصمة أو يعني مقر السلطة التنفيذية، ولا أقول للعاصمة لأن هذه مسألة أخرى بكل تأكيد. أعتقد أن ربما المبادرة الأمريكية نصت على ذلك من خلال أن يكون المجلس الرئاسي وربما أيضا رئاسة الوزراء في سرت، على اعتبار أن سرت ربما منطقة متوسطة وربما بعيدة عن التجاذبات السياسية. وأعتقد المبادرة الأمريكية ركزت على هذا الجانب كثير، لكن أنا لا يهمني أين يمكن أن يكون المجلس الرئاسي، في طرابلس أو في بنغازي أو في سرت، المهم أن يكون هناك مجلس رئاسي يعني يضم الأطراف الوازنة لفترة معينة محددة وفق الاتفاق المبادرة الأمريكية. يعني مثلا على سبيل المثال إذا رفضنا المبادرة الأمريكية مثل ما يشير الدكتور، ما هو البديل؟ هل تريدون أن تذهب ليبيا إلى التقسيم؟ نحن أمام معضلة حقيقية. أنا لا أريد أن أسوق لكلام مجاني، ولكن بكل تأكيد الحقيقة أنا همي الأول هو هو وطني، ولذلك لا يهمني أن يكون هناك حاضرا مجلس رئاسي يتولاها فلان وحكومة تتولاها يتولاها فلان، ولكن كيف ننقذ هذا الوطن ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى ممكن أن نتحدث فيها.
1: نعم. شكرا لك أستاذ مسعود السلامي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزيتونة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا للأستاذ أسعد زهير عضو الحوار المهيكل ورئيس حزب التجمع الوطني، وكذلك أشكر الأستاذ علي أبو زيد عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي وباحث سياسي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حوارات العربي، شكرا على المتابعة، في أمان الله.

أثناء التصدي لهجمات إيرانية في الأردن، والمرشد الإيراني يتوعد أمريكا بالهزيمة. غضب وتنديد خليجي بعد الضربات الإيرانية على دول الكويت والبحرين والأردن. والكويت تعلن إصابة حقل نفطي ومحطة كهرباء جراء الهجوم الإيراني. 11 شهيداً وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال في غارات وقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. عون يصل واشنطن للقاء ترامب. إسرائيل تواصل هجماتها على جنوب لبنان، والجيش اللبناني يعلن استشهاد عسكري ببلدة المنصوري

0: طابت أوقاتكم مشاهدين. نبدأ بهذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤولين بمحافظة هرمزغان انفجارات في مدينتي بندر عباس وبندر لنجا دون إصابات. إذن انفجارات في مدينتي بندر عباس وبندر لنجا دون إصابات وفقا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤولين بمحافظة هرمزغان. في ذات السياق أيضا أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في الأردن خلال مشاركتهما في التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى جانب القوات الشريكة أمس. وقالت القيادة إن جنديا أمريكيا آخر لا يزال مفقودا فيما تم إجلاء 4 جنود إلى مستشفيات أردنية قبل مغادرتهم لاحقا، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي إلى 16 قتيلا. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها شن غارات جوية جديدة على إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتهدف هذه الغارات إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإيرانية التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن الليلة الماضية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها بما أن أمريكا نقضت التزاماتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه لا يمكن توقع الوفاء بالالتزامات من جانب واحد، مشيرا إلى أن البند 5 من مذكرة التفاهم لا يسمح لأمريكا بفتح مسار موازن في مضيق هرمز. إلى ذلك توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن ما اعتبره نقض واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة له. وأضاف المرشد الإيراني في رسالة مكتوبة أن نقض المذكرة أثبت للجميع أن الوحشية والاستبداد جزء لا يتجزأ من السلوك الأمريكي. كما حذر المرشد الإيراني من أن انتقاد أداء المسؤولين لا ينبغي أن يؤدي إلى انهيار الوحدة والتلاحم الاجتماعي في بلاده.
1: سلسلة ضربات جديدة تعلن عنها القيادة الوسطى الأمريكية. تصعيد متواصل لم تقرر إدارة البيت الأبيض حدوده بعد. بمقاتلات وسفن حربية، الضربات استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى قدرات بحرية للحرس الثوري الإيراني. لكن في الجانب الإيراني تبدو الأهداف مختلفة. في هرمزغان قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء الغارات وفق السلطات المحلية. في بندر عباس استهدفت عدة جسور، كما دمر الجسر الرئيسي الرابط بين ميناب ورودان. كذلك في مدينة لار

0: جنوبي غربي إيران دوت انفجارات واندلع حريق جراء الاستهدافات الأمريكية. منشآت كهربائية ومضخات تحلية مياه في مناطق بمدينة جاسك جنوبي إيران من بين الأهداف وفق وكالة تسنيم. الضربات أدت إلى انقطاع إمداد الماء الصالح للشرب عن قرى غربية المدينة. الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلنا ردهما على الضربات الأمريكية بهجمات استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. في الأردن قال الحرس الثوري إنه استهدف مخازن وقود في قاعدة الأزرق، لكن عمان أعلنت التصدي للهجمات الإيرانية. وفي البحرين قال الحرس إن ضرباته استهدفت مخازن طائرات ووقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى. في المقابل قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت للهجمات. الهجمات استهدفت مخزن ذخيرة للجيش الأمريكي ومبنى قيادة في قاعدة علي السالم بالكويت، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي. جولة ضربات سابعة انتهت وفق سنتكوم، لكن بيانات ملاحية ومسارات تتبع جوي تظهر انطلاق عملية إمداد جوي واسعة لسلاح الجو الأمريكي من قواعد داخل الولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط، ما يعكس إمكانية استمرار التصعيد أو حتى الذهاب إلى تصعيد أوسع لا تريده أي من دول المنطقة.
1: أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة ومن طهران حسام دياب. أبدأ معك حسام، يبدو أن موجة جديدة من الغارات الأمريكية بدأت هذه الليلة على إيران، آخر ما سجل من استهدافات في واقع الأمر كان في بندر عباس وبندر لنجة وفقا لوكالة التسنيم الإيرانية، ولكن قبل ذلك سبقت هجمات على سيريك. تفاصيل هذه الهجمات إن وجدت، وأيضا نريد أيضا أن نستعرض معك المواقف السياسية الإيرانية التي تبدو تبتعد شيئا فشيئا عن ما يمكن أن يقال يعني محاولة إنعاش مذكرة التفاهم.
2: محاولة إنعاش وقد تكون محكومة بالفشل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. التصريحات ضئيلة للغاية من الناحية الإيجابية، الحديث سلبا يكثر شيئا فشيئا من مختلف المستويات ومن الطرفين الإيراني والأمريكي. لكن إن بدأنا بالحديث عن الاستهدافات التي سمعت خلال الساعتين الماضيتين، كانت قد بدأت بالتزامن مع ما نقلته حسابات تيليجرام مقربة من الحرس الثوري الإيراني تابعة فيلق القدس، عندما قالت أو ذكرت نقلا عن مصادر بحرية أن هناك طائرات أو طلعة جوية ربما مكثفة من قبل طائرات أمريكية للقيام بعمليات استهداف ردا على ما جرى في الأردن يوم أمس، وردا أيضا على حصيلة الجنود الأمريكيين التي سقطت في الاستهداف أو الرد الإيراني، كما ذكرت أيضا على استهداف جرى في إحدى مدن الجنوب والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الجنود الإيرانيين في أحد المراكز الصحية التابعة للجيش الإيراني بأربع أو خمس مناطق تم تداول اسمها حتى الآن عبر وسائل الإعلام الإيرانية، من جزيرة كيش إلى بندر عباس وبندر لينجا وأيضا منطقة سيريك. بهذه المناطق كانت الاستهدافات فيها على الشكل التالي، وسائل الإعلام تتحدث عن سماع لدوي انفجارات غير محددة المصدر بالضبط في كل من بندر عباس وبندر لينجا، سماع لتحليق لطائرات أيضا في جزيرة كيش، إضافة لسماع دوي انفجارات وسقوط أيضا مقذوف أو صاروخ في إحدى النقاط في مدينة سيريك الواقعة أيضا على مضيق هرمز. تخرج أيضا وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية المقربة من الحرس الثوري الإيراني كتسنيم إبراهيم ومهر أيضا لتنفي وقوع أي خسائر في هذه الاستهدافات حتى هذه اللحظة. مراسلو كل من مهر وفارس وتسنيم موجودون ميدانيا في هذه المدن يرصدون عن قرب حجم الخسائر، يقولون بأن لا خسائر حتى هذه اللحظة، مجرد سماع لدوي انفجارات أو سماع لتحليق طائرات لا أكثر ولا أقل. في المقابل كان هناك ردود إيرانية أيضا بدأنا نسمع عنها خلال الساعة الماضية. أهم هذه الردود كان ما سمع في مرتفعات خليفان في مدينة أربيل الواقعة في إقليم كردستان العراق، ويتردد اسم كردستان العراق بمحافظتيها السليمانية وأربيل خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل مكثف نتيجة استهدافات الحرس الثوري الإيراني لقواعد أمريكية ومخازن للصواريخ في كردستان العراق، وأيضا لمقار لجماعات إيرانية معارضة أيضا موجودة في إقليم كردستان العراق. ليلة صعبة بطبيعة الحال قد تعيشها إيران في حال أرادت أمريكا بالفعل تكثيف ضرباتها خلال الساعات القليلة المقبلة، وغالبا ما اعتدنا أن تكون أيضا الردود الإيرانية في ساعات الصباح الأولى مع خروج بيانات من الحرس الثوري الإيراني أو الجيش الإيراني أيضا مع ساعات الصباح الأولى لإعطاء تفاصيل أكثر دقة حول طبيعة الاستهدافات الإيرانية. كان أيضا هناك كلام كما قلنا عن سماع لتحليق طائرات أمريكي مكثف من البحرين، ما يعني ردودا إيرانية محتملة أيضا على الأسطول الخامس، قواعد أمريكا من الأسطول الخامس الموجودة في البحرين والتي استهدفت أيضا بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية. سريعا إن أردنا أن نتحدث عن المواقف السياسية حسام، كان هناك كلام لكاظم غريب أبادي وهو عضو الفريق الإيراني المفاوض ومعاون الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية، يتحدث عن أنه جرى اقتراح مسار جديد بين إيران وبين سلطنة عمان لمرور السفن التجارية والناقلات النفطية على أن لا تمر هذه السفن والناقلات من المسار الجنوبي الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية. هو عرج على مسألة مذكرة التفاهم أيضا وقال بأن إيران لم تجري أي مفاوضات في إطار تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة، وأضاف بأنه تقع مسؤولية إزالة الألغام في مضيق هرمز بالكامل على عاتق إيران ولا دخل لأحد بهذا الموضوع، في إشارة لتحرك أوروبي خلال الأسبوعين الماضيين من بريطانيا ومن فرنسا للاقتراب أكثر من مياه مضيق هرمز للمشاركة في عمليات إزالة هذه الألغام من المسار الذي أدى وجود هذه الألغام ليلة أمس لوقوع انفجار في ناقلتي النفط واحتراق أو وقوع حريق في هاتين الناقلتين النفط دون معرفة مصيرهما حتى الآن، رغم نفي الرواية الأمريكية التي نفت وقوع مثل هذا الحادث في المسار الأوسط الموجود عند مضيق هرمز والذي تستعمله السفن والناقلات التجارية منذ أكثر من 60 عام بتوافق إيراني عماني لتسيير حركة الملاحة في المياه الوسطى أو الممر الأوسط عند مضيق هرمز. كان أيضا من اللافت خلال الساعات القليلة الماضية بيان المرشد أو بيانان من المرشد أو رسالتان مطولتان من المرشد مجتبى خامنئي، الأولى كانت للداخل الإيراني للمسؤولين الإيرانيين وفيها أيضا إشارة إلى مسار مذكرة التفاهم الذي يعاني من الكثير من المشاكل، وأيضا إشارة وانتقاد لسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاولة استخفاف بإمضاء أو سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأن المرشد مجتبى خامنئي يحاول القول بشكل أو بآخر أن هناك من يسير أو يتخذ القرارات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا رسالة أخرى موجهة للشعب العراقي لمشاركته الحاشدة في مسيرات تشييع المرشد السابق علي خامنئي. كما قلنا ساعات حتى الصباح قد نسمع خلالها أو نتابع خلالها استهدافات أيضا أخرى لمناطق مختلفة في الجنوب الإيراني أو تحرك إيراني أيضا للرد على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك حسام دياب من طهران إلى واشنطن مع عماد الرواشد. يبدو أن موجة جديدة تشنها الولايات المتحدة على إيران بدأت في سيريك وأيضا في بندر عباس وبندر لجنة، تفاصيل البيانات الصادرة عن القيادة الوسطى الأمريكية. أيضا نريد أن نقف معك عند جديد المواقف وردود الفعل، لاسيما بعد الإعلان عن مقتل جنديين أمريكيين قبل يومين، وهنالك أيضا جندي ثالث مفقود كما يبدو، و الردود الفعل أيضا مما صدر من المرشد الإيراني الذي توعد الولايات المتحدة بالهزيمة.
3: نعم، دعني أبدأ من آخر التحديثات. وزارة الخارجية جددت دعوتها للأمريكيين حول العالم لتوخي الحذر، متابعة الأخبار العاجلة، التواصل دائما مع السفارات، وقالت بأن الوضع في غاية التوتر وأن الإيرانيين ربما يستهدفوا المزيد من المصالح الأمريكية. هذا التحذير صدر قبل نحو الساعة ونصف من وزارة الخارجية وسط هذا التصعيد. قبل أيضا الساعة أعلنت القيادة المركزية الوسطى أنها نفذت الهجمة الثامنة منذ أن بدأت هذه الهجمات عقب توقيع المذكرة، مذكرة التفاهم. هذه الهجمة الثامنة، تقول القيادة المركزية الوسطى، ضد إيران. لم تحدد الأهداف لكنها بدقة أو الأماكن الجغرافية بدقة، لكنها قالت أنها استهدفت معدات عسكرية ومواقع عسكرية إيرانية. يبدو أن القوات الأمريكية استخدمت طائرات من غير طيار، طائرات حربية، وأيضا سفن ساعدت في قصف هذه الأهداف، وهي تأتي ردا على الهجمة الإيرانية على الأردن، على قاعدة موفق السلطي في الأردن، هكذا قال بيان القيادة المركزية الوسطى. إذن كما توقعنا، هذه عملية انتقامية، تحديدا نتيجة سقوط جنديين أمريكيين قتلى وجرح آخرين وفقدان أيضا شخص جندي أمريكي آخر فقدانه نتيجة العمليات في الأردن. كان سرب يوم أمس من CBS أن مجموعة من الجنود جرحوا في هجمات على الأردن، لكن لم يصدر أي بيان من القيادة. فقط اليوم صدر بيان توضيحي من القيادة، ويقول بأنهم قتلوا يوم أمس، وحينما تمر 24 ساعة وتبلغ أسرهم سيجري الإفصاح عن أسمائهم، بخلاف ما قيل في CBS. CBS تتحدث عن أن هذه حصيلة حصلت في الأسبوع الماضي، لكن بيان القيادة المركزية الوسطى يشي بأنهم سقطوا يوم أمس، وأنه يريد أن ينتظر أي الجيش الأمريكي 24 ساعة قبل الإعلان عن هوياتهم، ريثما يتم التبليغ لأسرهم، كما هي اللوائح والتنظيمات في الجيش الأمريكي. طبعا ردود الأفعال في الكونغرس الأولية كانت تعزية أسر هؤلاء الجنود، لكن لاحظنا أيضا العضو البارز في مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين تطالب الإدارة الأمريكية بالتفاوض مع إيران، وهو موقف لافت. هي ديمقراطية بطبيعة الحال، واضح أن الديمقراطيين يريدون القول بأن هذه الحرب مكلفة، مكلفة اقتصاديا ومكلفة أيضا على مستوى الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية، وأيضا والأهم ربما في على مستوى المعدات، على مستوى الذخيرة الأمريكية التي تستنفد منذ بدء هذه الحرب، على مستوى الرادارات التي يجري قصفها. اليوم وول ستريت جورنال قالت بأن مصادر، طبعا نقلت عن مصادر داخل البنتاغون، تؤكد تلك المصادر أن إيران طورت قدراتها الصاروخية إلى درجة صار بوسعها مناورة الدفاعات الجوية الأمريكية. وهذا تحول وصفه هؤلاء المصادر، أو تلك المصادر وصفتها بأنها تحول في القدرات العسكرية الإيرانية، صار بوسعها أن تتحاشى الدفاعات الجوية. ربما هذا ما يفسر قدرتها على استهداف 3 مرات في الأردن في قاعدة موفق السلطي، وسقوط عدد من الجرحى والقتلى الأمريكيين. وصل العدد الكلي الآن 16 قتيلا في صفوف الجيش الأمريكي. هذا سيضع ضغط، كما تقول الصحف الأمريكية اليوم والمراقبون، سيضع ضغط على الرئيس الأمريكي. هناك كلف اقتصادية، وهناك كلف على مستوى الخسائر البشرية، وكلف بمليارات الدولارات على مستوى المعدات العسكرية. هل هذا سيدفع الرئيس الأمريكي لتوسيع الحرب والانتقام، أم أنه سيدفعه للتفاوض؟ هذا السؤال يبقى مفتوح حتى نسمع من الرئيس الأمريكي.
1: شكرا لك عماد الرواجدة من واشنطن. أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً قالت فيه إن البيئة الأمنية لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وذكرت الوزارة الأمريكيين في جميع أنحاء العالم ولا سيما في الشرق الأوسط بضرورة مواصلة توخي الحذر، وحثتهم على متابعة الأخبار لرصد أي تطورات عاجلة. يأتي ذلك فيما تصاعد الغضب الرسمي الخليجي في ظل الهجمات الإيرانية المستمرة. فقد أدان الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، في حين حملت الخارجية الكويتية إيران كامل المسؤولية عن عدوانها وتداعياتها.
4: بيانات متتالية في أعقاب الهجمات الإيرانية المستمرة، وزارة الخارجية الكويتية حملت طهران كامل المسؤولية عن تداعيات قصفها لمحطات الكهرباء في أعقاب إعلان الجيش الكويتي عن تعرض البلاد لهجمات إيرانية جديدة، والإعلان عن إعادة جدولة أغلب الرحلات الجوية بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي. أما الخارجية القطرية فقد شددت في بيان لها على أن الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وخرق فاضح للقانون الدولي، مؤكدة أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في الكويت يتجاوز كافة الخطوط الحمراء. أما الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فقد عبرت عن دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث لحماية أمنها وسيادتها. وفي الأردن أعلنت الولايات المتحدة مقتل جنديين من عناصر الجيش الأمريكي أثناء التصدي للقصف الإيراني الجمعة الماضية، في حين أكد الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعشرة صواريخ أطلقت من إيران. وأضاف بيان الجيش الأردني أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
1: أفادت مصادر محلية بتعرض عدة مناطق في مدينة أربيل بكردستان العراق إلى هجمات إيرانية، وأظهرت مقاطع مصورة محاولات الدفاعات الجوية اعتراض التهديدات وتمكنها من التصدي لمسيرة على الأقل في أجواء المدينة.

0: إلى قطاع غزة، حيث أعلن الدفاع المدني في القطاع استشهاد 11 فلسطينيا منذ فجر أمس في غارات وقصف إسرائيلي، بينهم شهيدة فلسطينية في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة شارع كشكو شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل أن 3 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث في محيط المكان. كما استشهد 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال في قصف لطائرات الاحتلال استهدف شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة، كما أوقعت الغارة عددا من الجرحى. المزيد من التفاصيل مع إسلام بدر في هذا التقرير.
1: أنا في شارع اللبابيدي في منطقة النصر في مدينة غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة حربية على هذه البناية، ما أدى إلى تدمير هذه الشقة وإلحاق أضرار جسيمة بالجيران والمحيط. حتى هذه اللحظة تتم عملية انتشال شهداء ومصابين من الشقة المستهدفة وأيضا من محيط هذه الشقة. هذا الشارع هو شارع رئيسي من أحد الشوارع الرئيسية هنا في مدينة غزة، وهو مكتظ عادة بالمارين وأيضا الخيام. مثلا هذه المنطقة كانت خيمة فيها باعة جائلون، كل من كانوا فيها أصبحوا بين شهيد وجريح. وصل الدفاع المدني إلى المنطقة ويتم الآن العمل على انتشال الشهداء، لكن عملية الانتشال تتم بصعوبة كبيرة للغاية، على اعتبار أن هناك أشلاء مقطعة للشهداء في مناطق مختلفة على مرأى البصر. هناك كما يقول الأهالي، وفعلا عاينا ذلك بأنفسنا، أشلاء لشهداء وقطع من شهداء موجودة فوق الخيام أو في مثل هذه المناطق. طبعا إطلالة دائرية بدائرة 360 درجة، يمكن القول إن هناك ضررا جسيما حل بهذه المنطقة، الركام في كل مكان، وسيارات الإسعاف لا زالت موجودة هنا تحاول انتشال المزيد من المصابين وأيضا من الجرحى. هناك العديد من الشهداء وهناك العديد أيضا من المصابين نتاج هذه الغارة الإسرائيلية. ما يفعله الأهالي في اللحظات الأولى من عملية الاستهداف هذه هي البحث عن ناجين ممكن أن يكونوا قد أصيبوا في المباني المجاورة لعملية الاستهداف، على اعتبار أن مثل هذه الغارة تكون كبيرة والشظايا تتناثر في مسافات بعيدة. إذن غارة جديدة من الغارات الإسرائيلية تأتي لتتوج تصعيدا إسرائيليا ملحوظا خلال الأيام الماضية وهذا اليوم هنا في قطاع غزة، ولازال وقف إطلاق النار مجرد حبر على ورق. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من منطقة النصر في مدينة غزة.
0: كذلك استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين عند مفترق دولة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، كما أصيب فلسطيني في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط مدرسة الزهراء في حي الشجاعية، فيما واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقية دير البلح إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.
2: ابني شاب عمره 18 سنة راح يساعد خاله يرفع ألمنيوم وشغلته كده من المحل تبعه. الرجل عنده ورشة ألمنيوم راح يحاول يعزل من عدده ومن ماله. والشماعة رايحين.
0: لا يزال آلاف الفلسطينيين مفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي فوق رؤوس ساكنيها خلال عامي الإبادة، فيما تنتظر العائلات منذ أكثر من عامين أي فرصة لانتشال جثامين أبنائها والتعرف على هوياتهم ودفنهم في قبور لائقة. كما أن حجم الكارثة الكبير ونقص المعدات اللازمة وغياب البنية الأساسية لاستخدام تقنية الحمض النووي حولت رحلة البحث عن المفقودين إلى أزمة إنسانية ممتدة. مراسلنا عاصم النبيه رافق عائلات وطواقم الإنقاذ والصليب الأحمر والطب الشرعي ووثق التقرير التالي.
3: أحفادي صحيح أولاد عماد عندي.
4: هذه أغرب زيارة قد يقوم بها إنسان لإنسان، في الطريق يتلو أسماءهم حتى إذا وصلنا البيت المقصوف صار يناديهم فردا فردا.
5: أبو فاروق، أبو أناس، يا أبا يحيى، أشرف.
4: فقد شريف العسلي 62 من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي على بيته بحي الدرج في ديسمبر 2023. خرج بأعجوبة من تحت الركام ولا يعرف متى سيتمكن من دفن 46 من أبنائه وأحفاده وعائلته الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
6: يعني منذ ذلك الحين 7/12 لليوم وأنا كل يوم أتألم أنه كيف نكرم هؤلاء الشهداء الذين هم تحت الردم. وتواصلت مع الدفاع المدني كثيرا ومع كل اللي أنا بقدر أتوصلهم أنه يساعدوني في يعني إخراج أبناء الشهداء لهم أكثر من عامين وأنا أتألم. لا يعني أقول لك حتى أحيانا لا أستطيع النوم.
4: في مكان آخر في حي الصبرة وبهذه المعدات البسيطة القديمة تحاول طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين 7 شهداء من أصل 8500 شهيد ما زالوا تحت أنقاض المباني التي دمرتها صواريخ الاحتلال الإسرائيلي.
7: الدفاع المدني لديهم مخطط موجود بثلاثة شهور ننهي ملف الضحايا بشكل كامل من تحت الأنقاض إذا توفرت الإمكانات والمعدات. أما إذا لم تتوفر وسنبقى على هذا الحال فنحن نتحدث على سنوات طويلة ولن ننهي هذا الملف.
4: عدنا في اليوم التالي إلى موقع الانتشال لنعرف نتيجة عملية البحث عن الشهداء.
8: والله إن يومين بندور لحتى الآن ما طلع معنا ولا حد.
4: بالرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الطواقم والعائلات تظل عمليات الانتشار معقدة، لكن مرور الوقت يجعل الأمر أشد تعقيدا بسبب خطر تحلل الجثامين واختلاطها بكميات هائلة من الركام.
9: لغاية الآن ما لقيناش حد، يعني في حوالي 8 شهداء لغاية الآن ما لقيناش أي أثر حتى إلهم. ممكن كمان مع الضربة قوية جدا ممكن تكون تبخرت الجثث مش موجودة.
4: في اليوم الثالث هدأ المكان وغادرت الطواقم وانتهت عمليات البحث بانتشال جثمانين فقط، أم عشرينية تعرفوا عليها من شعرها وطفلها عمره شهر واحد، ليظل مصير الشهداء 5 الآخرين مجهولا. رافقنا فريق الصليب الأحمر في أثناء مهمة دفن شهداء بمقبرة المجهولين، إذ لا يوجد في غزة الآن بنية أساسية ولا أجهزة متخصصة ولا فريق مؤهل لاستخدام تقنية الحمض النووي للتعرف على هويات المفقودين.
10: إلى جانب غياب البنية التحتية اللازمة بعد تدمير المختبرات، لا توجد هنا مختبرات قادرة على إجراء الفحوص التكميلية مثل فحوص الحمض النووي. هناك تحديات تتعلق بتوفير الأجهزة اللازمة لإجراء هذه الفحوص، فضلا عن نقص تدريب الكوادر المحلية على تنفيذها.
11: local staff to do these tests.
4: العثور على الجثمان لا يعني التعرف على هوية صاحبه، إذ يفرض الحصار الإسرائيلي على طواقم الطب الشرعي استخدام طرق بدائية للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.
12: صعوبة التعرف على المجهولين لأنها كلها رفات، معظمها 70% عبارة عن رفات، وليس رفات بس وإنما أجزاء من رفات. يعني في بيجينا جمجمة، في بتجينا ساق، في بتجينا إيد. طبعا هذا إحنا هذا بيزيدنا صعوبة جدا. وفي بيجينا أجزاء رفات بسيطة نتيجة انفجار في في في في الجثمان نفسه يأتينا فتات.
4: في زيارة لمقبرة المعمداني إحدى المقابر التي قصفها الاحتلال أكثر من مرة، تخبرنا الباحثة في حقوق الإنسان أن جرائم الحرب الإسرائيلية متعددة في نوعها وحجمها، من تدمير المقابر والعبث بها ونبش قبور الفلسطينيين وحظر دخول المعدات اللازمة لانتشار الضحايا وعدم الإفصاح عن المختطفين لديها وتسليم جثامين من دون أي معلومات عن أصحابها.
13: قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع المواد والمعدات اللازمة والأجهزة الفحوصات المتخصصة التي ينتج عنها معرفة وجسامين الشهداء وإلى من تعود هذه الرفات يؤدي إلى وقوع تحت المسؤولية القانونية الدولية، كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات الدولية.
4: تظل أزمة آلاف المفقودين واحدة من أشد الأزمات التي يكابدها الفلسطينيون في غزة، المفقودون تحت الأنقاض والمفقودون في مناطق الخط الأصفر والمفقودون في السجون الإسرائيلية كذلك، والمفقودون الذين لا يعرف عنهم شيء. يستخدم الاحتلال أسلحة تبدو مصممة لتزيد أعداد الضحايا وتتركهم تحت طبقات من الركام. جرائم مركبة تأتي محضر الاحتلال دخول المعدات الثقيلة وأجهزة فحص الدي ان اي، مما يجعل عمليات انتشال الشهداء معقدة ومن عملية تحديد هوياتهم شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية هاجم مستوطنون منطقة سكنية وزراعية بين قريتي صرة وتل جنوب غربي مدينة نابلس، وأشعل المستوطنون النار في منزل وأحرقوا مساحات زراعية في محيطه. وهرع المواطنون إلى المكان وشرعوا في إخماد النيران لمنع امتدادها، وسيطروا عليها بعد أن أتت على جزء من المنزل والأراضي الزراعية المحيطة. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حسان غرب بيت لحم في الضفة الغربية، ووثقت مقاطع مصورة إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز وقامت بحملة مداهمة واعتقالات داخل البلدة. قالت لجنة شؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أنها علقت التبرعات الإلكترونية لنواب ديمقراطيين أيدوا خفض المساعدات لإسرائيل. من جهة أخرى، قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة يخضع لمشاورات مع الدائرة القانونية.
14: لم يعد الجدل بشأن إسرائيل في الولايات المتحدة يقتصر على الحرب في غزة وإيران، بل امتد إلى قلب المشهد السياسي الأمريكي، إذ أقدمت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك على معاقبة نواب ديمقراطيين أيدوا خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل. وأزالت لجنة العمل السياسي التابعة لأيباك أزرار التبرع الإلكترونية لأكثر من 12 نائبا ديمقراطيا بعد تصويتهم لصالح مشروع يدعو إلى خفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، في خطوة عكست اتساع الخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار الدعم لتل أبيب. وجاء ذلك بعدما صوت أكثر من 100 نائب ديمقراطي لصالح خفض المساعدات احتجاجا على طريقة إدارة حكومة نتنياهو حرب غزة، رغم فشل التعديل في الحصول على الأغلبية اللازمة. وبالتزامن مع هذا الجدل، قال عمدة نيويورك زهران ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة يخضع لمشاورات مع الدائرة القانونية لتحديد ما تسمح به الصلاحيات القانونية المحلية. وأكد ممداني أن أي إجراء سيكون ضمن حدود القانون، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتي سبق أن تعهد بالالتزام بها خلال حملته الانتخابية. وكردة فعل شن مسؤولون إسرائيليون هجوما على عمدة نيويورك. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم أن رئيس الوزراء لا يعبأ بتهديدات ممداني، وأنه سيزور نيويورك ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل كما هو مقرر. كما هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عمدة نيويورك، متهما إياه بالتركيز على مهاجمة إسرائيل بدلا من إدارة شؤون المدينة، مؤكدا أن نتنياهو سيشارك في اجتماعات نيويورك وسيلقي كلمته في موعدها. وتعكس هذه التطورات اتساع الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن إسرائيل، بعدما تجاوز الخلاف مسألة المساعدات العسكرية إلى نقاشات قانونية وسياسية بشأن استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك، في مؤشر على استمرار التحولات في الخطاب الأمريكي تجاه الحكومة الإسرائيلية.
0: إلى لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات ومناطق متفرقة في الجنوب. يأتي ذلك فيما وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في أول زيارة يجريها الرئيس اللبناني منذ 17 عاما، حيث من المقرر أن يعقد خلالها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناول تنفيذ بنود اتفاق الإطار.
15: منذ 2 مارس استشهد أكثر من 4000 لبناني وأصيب أكثر من 12000 آخرين، أرقام أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية. من بين هؤلاء الضحايا العشرات من مقاتلي حزب الله قضوا في المعارك الأخيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شيعهم الحزب إلى مثواهم الأخير بقرية مجد السلم في الجنوب. يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان، تفجير نفذه جيش الاحتلال في محيط بلدة كفر تبنيت، وقصف مدفعي على بلدتي الطيبة وأرنون، وغارات على بلدتي المنصور والنبطية الفوقة، وجميعها جنوبية لبنان. في الوقت ذاته استشهد عسكري لبناني وأصيب ضابط وعسكري آخر جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في قضاء صور. عدوان متواصل رغم إبرام اتفاق إطار لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية. ما يزال الاتفاق حبرا على ورق بانتظار ترجمة بنوده على الأرض. فأحدث جولة من المباحثات التي أجريت بشأن تنفيذه عقدت في روما دون أن تسفر عن نتائج ملموسة. كل ما تمخضت عنه هو الاتفاق على هيكلية وإرشادات للانسحاب من المنطقة التجريبية، تشمل منطقتي زوطر الشرقية والغربية في قضاء النبطية وبلدة فرعون، رغم أن الجيش لم ينتشر فيها وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. الهيئة كشفت أن الجيش لن ينسحب منهما دون تفاهمات مع لبنان. في غضون ذلك ما يزال أبناء المنطقة يقفون على مشارف بلدتهم دون قدرة على الدخول إليها. مماطلة إسرائيلية في تنفيذ بنود الاتفاق يعول لبنان على الرئيس الأمريكي لوضع حد لها، إذ أن أهم ثمار تلك البنود عودة لبنان إلى دائرة الاهتمام الأمريكي بحسب الرئيس جوزيف عون. لذلك سيكون وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على طاولة المباحثات التي سيجريها عون مع الرئيس الأمريكي خلال القمة المرتقبة بينهما الثلاثاء.
0: هذا ويقف أبناء المنطقة التجريبية الثانية الواقعة في زوطر الغربية بقعقعية الجسر جنوبية لبنان على مشارف بلدتهم من دون القدرة على الدخول إليها نتيجة سيطرة الاحتلال عليها ومنع عودة المواطنين والجيش. كاميرا التلفزيون العربية رافقت أحد المواطنين الذين وصلوا إلى المنطقة للوقوف على الوضع هناك.
16: نقف على مشارف واحدة من المنطقتين التجريبيتين اللتين تم الاتفاق عليهما في المفاوضات في روما. المنطقة التجريبية التي نقف على مشارفها هي منطقة زوطر الغربية. هذه زوطر الغربية بلدة لم يعد إليها المواطنون والنازحون، ولم يدخل إليها الجيش اللبناني، يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، ينفذ تفجيرات، ينفذ اعتداءات، ينفذ دوريات، ثم ينسحب إلى زوطر الشرقية المحتلة. وبالتالي المنطقة التجريبية هنا ليس محسوما بعد ما إذا كانت ستضم أيضا زوطر الشرقية أو ستكتفي فقط بزوطر الغربية. المواطنون يصلون إلى هذه النقطة وهي آخر النقاط التي يمكن فيها إلقاء نظرة على بلدتهم. هذا أبو سليمان يقف هنا وينظر إلى بلدته غير قادر على الوصول إليها. خبرني بتوصل لهم قاقعية الجسر عشو عم تطلع؟
17: نوصل على بيتنا رزقنا.
16: وين بيتك؟
17: هذا بيتي ما أبيل هالة، وأنا أدخني هونيك مطلع ما طلعت أدخنت لألي.
16: شو رأيك أنك واقف هون أنك قادر توصل؟
17: يعني شو بدك تسوي؟ من إحنا حولوها منطقة عبر الإرس من عنا، حولوا الإرس عبورة من عنا. شو هالمنطقة التجريبية؟ أنا مش عارف شو هالطريقة اللي خلقوا لنا يا بدعة. شو هالمنطقة التجريبية؟ إذا ابن الدولة مش قادر يفوت، شو بدك تلم هالمواطن؟ ما الاساس اللي جاي من اخر الدنيا لا يروح يشوف رزقه يشوف بيته.
16: شو شعورك انك واقف هون ومانك قادر توصل؟
17: سلقت حجر مش قادر يوصل على بيته. طبعا انسان شعوره يعني متاثر الواحد، شو سلقت حجر مش قادر يوصل لبيته ومنطقه تجريبيه، شو التجربه شو بدهم يجربوا بعد؟ ما خلوش لبيوت ولا خلو شيء.
16: عم بيفجروا كيلو
17: قد ما بدك، ما عادش فيه فيها بيت مثل بيتان ساكنه، نظمتوا من هيك الخطره، هلا عم يكفوا عليهم، هي منطقه تجريبيه، بس منطقه تجريبيه بس يجرفوها بفتش جاي شو بدنا فيها؟ هالدوله لما بدها تفوت على منطقه مشروف شو بدنا فيها يعني هالدوله؟ يفوتوا هلا يقاوموا هالشيء، هن يعبوا المفاوضات بدهم هيك بلا ما يروح الشعب خاطر يعني.
16: ان شاء الله بترجع بالسلامة. اذا اهالي بلدة زوطر الغربية او هذه المنطقة التجريبية يطالبون بوقف التفجيرات ووقف الاعتداءات ووقف التجريف للمنازل التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي. من مشارف زوطر الغربية المنطقة التجريبية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: إلى السودان، حيث أحرز الجيش تقدما ميدانيا في المحور الغربي لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوة الدعم السريع. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية وصحية من خطورة الوضع الإنساني في المدينة.
18: موازين القوى تتغير غرب الأبيض، اندفاعة عسكرية للجيش السوداني تعيد رسم خريطة السيطرة في شمال كردفان. مصادر عسكرية وميدانية أفادت بأن الجيش السوداني والقوات المساندة له أحرزا تقدما في المحور الغربي بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي انسحبت بحسب المصادر من عدد من مواقعها في محيط المدينة. الاشتباكات تواصلت غرب الأبيض وسط تحركات عسكرية، بينما بقيت المدينة في حالة ترقب بعد أيام من هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مرافق خدمية وبنية تحتية. ومع اتساع رقعة القتال تتزايد المخاوف الإنسانية. منظمة أطباء بلا حدود قالت إن الهجمات الأخيرة بالمسيرات عطلت خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، محذرة من ارتفاع خطر انتشار الكوليرا مع دخول موسم الأمطار. أطباء بلا حدود أشارت إلى أن نحو نصف مليون شخص يقيمون في المدينة إلى جانب قرابة 100,000 نازح في وقت تتراجع فيه الخدمات الأساسية. الأمم المتحدة بدورها حذرت من تدهور سريع في الأوضاع، مؤكدة أن أعداد السكان تضاعفت تقريبا بفعل النزوح، بينما تبقى المساعدات أقل من الاحتياجات. من جهته أكد برنامج الأغذية العالمي أن ما يدخل إلى الأبيض يمثل شريان حياة للمدنيين، مشددا على أن محدودية الموارد تمنع توسيع الاستجابة الإنسانية. تقدم ميداني يغير مواقع السيطرة، وأزمة إنسانية تتسع داخل مدينة باتت تقف بين ضغوط الحرب ومتطلبات البقاء.
0: تصدرت الأحزاب الداعمة لبرنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر، وأعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية. وجاء هذا الإعلان بعد الفصل في الطعون المرفوعة ومراجعة النتائج المؤقتة التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للاقتراع الذي جرى في الثاني من هذا الشهر.
19: بين ملفات الطعون ومحاذر الفرز التي أعادت المحكمة الدستورية التدقيق فيها، حسمت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في الجزائر بتعديلات محدودة على توزيع المقاعد لترسم بذلك فوز أحزاب الموالاة بالأغلبية.
20: حزب جبهة التحرير الوطني 91 مقعد، حزب التجمع الوطني الديمقراطي 74 مقعد، حزب جبهة المستقبل 56 مقعد، حزب حركة المجتمع السلم 43 مقعد.
19: ورغم استمرار الجدل بشأن ما يعتقده بعض المراقبين للمشهد السياسي الجزائري بالقول إن النتائج الحالية هي تكرار لما أفرزته الانتخابات البرلمانية الماضية، يرى آخرون أنها تحمل بعض المتغيرات مقارنة بالعهدة النيابية السابقة، أبرزها عودة عدد من أحزاب المعارضة إلى الواجهة مقابل تراجع كتلة النواب المستقلين التي كانت حاضرة بقوة في البرلمان المنتهية عهدته، لكنها لم تنجح بحسب كثير من المراقبين في تشكيل قوة سياسية مؤثرة أو فرض حضور تشريعي ورقابي لافت.
1: عودة وانضمام أو دخول عدة أحزاب تحمل خطابا معارضا أو مختلفا على أحزاب الأغلبية، وهي مثلا حزب جبهة القوى الاشتراكية ب 14 مقعدا، حزب العمال، حزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب جبهة العدالة والتنمية، كلها أحزاب انضمت إلى المشهد البرلماني. كما تراجعت قوائم الأحرار بشكل كبير وانكمشت إلى 33 مقعدا بعدما كانت القوة الثانية في الغرفة السفلى الماضية.
19: وبين من يعتبر النتائج تكريسا لاستمرار موازين القوى التقليدية ومن يرى في التركيبة الجديدة بداية لتوازنات سياسية مختلفة، يبقى الرهان الأكبر على قدرة البرلمان المقبل على استعادة ثقة الشارع وتعزيز دوره في التشريع والرقابة. بإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تنتقل الجزائر إلى تحدي جديد غير مرتبط بمن فاز بالمقاعد، بل بمدى قدرة هذه التشكيلات السياسية الفائزة على إنتاج التوازنات المنتظرة وترجمة الوعود الانتخابية إلى تشريعات وسياسات تستجيب لأمال الشارع الجزائري. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من أمام المحكمة الدستورية، الجزائر.
0: إلى أخبار كأس العالم والنهائي المرتقب غدا بين إسبانيا والأرجنتين.

0: أحرز المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة. شهد الشوط الأول سيطرة مطلقة لمنتخب الأسود الثلاثة وانتهى بتقدمهم برباعية نظيفة. وفي الشوط الثاني حاول الفرنسيون العودة في النتيجة وكانوا قريبين من التعديل في أكثر من مناسبة، لكن الإنجليز عادوا للسيطرة على المباراة. وشهد لقاء تألق ساكا بتسجيله ثلاثية لمنتخب إنجلترا. ومن جهة منتخب ديكا تمكن كيليان مبابي من إحراز هدفين لينفرد بصدارة هدفي البطولة بعشرة أهداف. عدا الطقس ليفرض نفسه على نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، إذ تستعد نيويورك ونيوجيرسي لعواصف رعدية وأمطار غزيرة بعد أيام من تدهور جودة الهواء بسبب دخان الحرائق حرائق الغابات الكندية.
1: فوق نيويورك لم تعد السماء زرقاء، دخان حرائق كندا عبر الحدود وابتلع مانهاتن خلف ستار برتقالي كثيف. المدينة التي اعتادت ناطحاتها أن تخترق السحاب اختفت هذه المرة خلف الدخان. الجسور تلاشت والشمس بدت كقرص محترق في هواء مثقل بالرماد.
2: نعم، الأمر مقلق، خصوصا أنني أعاني من الربو، ولذلك قد أكون أكثر قلقا من الآخرين.
1: على مسافة قصيرة يستعد ملعب ميت لايف لاحتضان نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، لكن قبل وصول اللاعبين وصل الدخان، وقبل أن ينقشع تماما جاء تهديد جديد، عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة تستعد لاجتياح المدينة قبل المباراة. السلطات دعت السكان إلى الحذر بعدما ارتفعت مستويات التلوث وأصبح الهواء خطراً على أصحاب الأمراض التنفسية والقلبية.
3: كما يرى سكان نيويورك وكما يمكنهم أن يشموا في بعض الأحياء، فإن دخان حرائق الغابات الكندية يغطي مدينتنا، وقد وفرنا أقنعة مجانية في مئات المواقع بأنحاء المدينة، بينها المكتبات ومراكز الشرطة وعدد من مراكز الإطفاء.
1: لا تغيير حتى الآن في موعد النهائي، وقد تساعد الأمطار على تنظيف الهواء، لكنها تحمل معها البرق والرياح واحتمال اضطراب الاستعدادات. أكثر من 80,000 متفرج سيدخلون الملعب وعيونهم لن تكون على الكأس وحدها بل على السماء أيضا، فمن الدخان إلى العواصف سيحسم اللاعبون الكأس، لكن الطقس فرض نفسه لاعبا آخر قد يرسم شكل الليلة التي ينتظرها العالم.
0: الآن إلى عرض الصحف وبعده يكمل التغطية الزميل حامد الناظر.
4: في صحيفة الغارديان البريطانية رأى سايمون تيسدل أن الرئيس الأمريكي يمثل خطراً أكبر من إيران على العالم، وأن ترامب يبدو عاجزاً في إيران عن إيجاد مخرج من الحرب الكارثية التي أشعلها، حيث شن قصفاً عنيفاً عليها ويزيد من استهداف بنيتها التحتية المدنية. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يرفض الاعتراف بخطئه في إشعال حرب لا يستطيع حسمها، فهو يفضل تعريض المدنيين والقوات الأمريكية لحرب استنزاف لا نهاية لها، وتعريض حلفاء الخليج العربي للخطر وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. ويعتبر الكاتب أن حب ترامب لذاته وليس إيران هو العدو العالمي الأول، وأنه السبب الرئيسي وراء تصاعد هذه الحرب بشكل لا يمكن السيطرة عليه مرة أخرى، حتى بات الرئيس الأمريكي أشبه بسلاح دمار شامل متنقل. ويرى الكاتب أن ترامب الذي تعهد بفرض رسوم بحرية في مضيق هرمز ثم تراجع عن قراره وأشرف على هجمات على البنية التحتية المدنية في إيران قد ترقى إلى جرائم حرب، لا يملك أدنى فكرة عن كيفية الخروج من هذا المستنقع المتفاقم. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالاً بشأن المخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة جديدة، وأن رقعة القتال بين الولايات المتحدة وإيران آخذة بالتوسع، حيث ضرب الجيش الأمريكي مجموعة أوسع من الأهداف ونقل طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط، بينما شنت طهران هجمات عبر الخليج العربي. وتشير الصحيفة إلى أن المعارك على السيطرة على مضيق هرمز ليست جديدة، لكن هذه الجولة تزيد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا، حيث تشن الولايات المتحدة هجمات على الجسور وأهداف أخرى في المناطق الداخلية الإيرانية لزيادة الضغط على طهران. وتعتبر الصحيفة أن الجانبين يملكان دوافع لتجنب تصعيد كبير، لكن كل منهما يسعى إلى تعزيز موقفه، مما يثير مخاوف من دوامة تصعيدية تخرج عن السيطرة. وتقدر الصحيفة أن ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية لكسر الجمود الدبلوماسي، إلا أن إعادة الولايات المتحدة طائراتها المقاتلة إلى الشرق الأوسط من أوروبا ينبئ بتطور عسكري خطير. إلى مجلة ناشونال انترست الأمريكية، وفيها نقرأ مقال وسي مير بشأن مستقبل مضيق هرمز خلال الصراع الحالي، وأن مذكرة التفاهم لم تفشل بسبب سوء النية فحسب، بل لأن الخلاف الجوهري لا يزال قائماً، إذ تعتقد إيران أن إغلاق المضيق يرسخ حقها في إدارته، فيما تصر الولايات المتحدة على ضرورة بقائه ممراً مائياً دولياً حراً. ويعتقد الكاتب أن عدم وجود بديل فعلي للمضيق يجعل الصراع عليه بين واشنطن وطهران قضية أساسية في الحرب والمفاوضات، وتعطي صاحب السيطرة عليه مستقبلا خطوة كبيرة فوق الطرف الخاسر. ويشير الكاتب إلى أن الجهود العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة تواجه عقبات جغرافية مصممة لعرقلة هذه المحاولة، حيث إن القوات الأمريكية تشن غارات على التوالي على أهداف عسكرية إيرانية، لكنها لم تنجح حتى الآن بتغيير الوضع في المضيق. ويؤكد الكاتب أن فشل الضربات العسكرية في تغيير موقف النظام الإيراني يعني أن واشنطن مطالبة بتقديم تنازلات اقتصادية ونووية لطهران من أجل إعادة شريان الحياة الاقتصادي لما كان عليه الوضع قبل الحرب. ونقرأ في صحيفة تيليغراف البريطانية مقال بنيديكت سميث بشأن الأهداف الأمريكية في إيران، وأن الجيش الأمريكي بات يستهدف شرايين النقل التي تربط الموانئ الجنوبية الرئيسية ببقية البلاد، حيث أدت التفجيرات إلى عزل مدينة بندر عباس، والتي يمر عبرها ما يقرب من نصف تجارة إيران بشكل شبه كامل. ويلفت الكاتب إلى أن الضربات الأخيرة تشير بشكل واضح إلى أن إدارة ترامب أصبحت مقتنعة تماماً بأن قطع الطريق على المدينة الساحلية هو المفتاح لإعادة فتح الممر البحري الحيوي. ويشير الكاتب إلى أن واشنطن ترى أن قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ الرئيسية في إيران سيجعل طهران عاجزة عن المناورة ومضطرة للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات والموافقة على فتح مضيق هرمز. لكن الكاتب يعتبر أن استهداف الجسور التي يستخدمها المدنيون يثير مجدداً تساؤلات بشأن جرائم حرب محتملة، إلا أن إدارة ترامب تصر على أن ضرباتها تضغط على النظام ولا تستهدف المدنيين بشكل مباشر. ختاماً مع مقال روبرت تايت في صحيفة الجارديان البريطانية بشأن تأثير الحرب الإيرانية على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وأن ترامب على وشك القيام بأكبر مقامرة في فترة رئاسته من خلال إعادة إشعال الحرب مع إيران بعد أقل من شهر من موافقته على وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه ضروري لوقف أزمة اقتصادية تضاهي الكساد الكبير. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي وقبل أقل من 4 أشهر من انتخابات التجديد النصفي، والتي يسعى فيها الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، يبدو قريبا من كارثة انتخابية بإعادة إشعال حرب لا تحظى بشعبية لدى الناخبين. ويلفت الكاتب إلى أن إصرار ترامب على المضي قدماً بالحرب رغم التحذيرات يرسل رسائل لقاعدته الانتخابية بأنه لا يكترث بالانتخابات، وكأن حربه على إيران أصبحت مسألة ثأر شخصي. ويرى الكاتب أن ترامب يواجه خصماً مستعداً لتحمل خسائر أكبر بكثير مما كان يتصور، وعلى استعداد للمخاطرة باللعب بورقة مضيق هرمز، لأنها تمنحه السيطرة على جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل والتي نستهلها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الهجمات على أهداف إيرانية وتؤكد مقتل جنديين وفقدان ثالث أثناء التصدي لهجمات إيرانية في الأردن، والمرشد الإيراني يتوعد أمريكا بالهزيمة. غضب وتنديد خليجي بعد الضربات الإيرانية على دول الكويت والبحرين والأردن، والكويت تعلن إصابة حقل نفطي ومحطة كهرباء جراء الهجوم الإيراني. 11 شهيدا وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال في غارات وقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. عون يصل واشنطن في أول زيارة لرئيس لبناني منذ 17 عاما. إسرائيل تواصل هجماتها على جنوب لبنان، والجيش اللبناني يعلن استشهاد عسكري ببلدة المنصورة.